0: الأمريكي الرفيع للجزيرة أنه بعد تطهير هرمز من الألغام ستزداد الملاحة من وإلى الموانئ غير الإيرانية بشكل أكبر. وكانت الخارجية الإيرانية قالت إن المفاوضات مع عمان وصلت إلى مراحلها النهائية وإنه يمكن إبرام اتفاق خلال أيام بشأن ممر مؤقت في هرمز. وفي مقابلة مع CNN قال المتحدث باسم الخارجية القطرية دكتور ماجد الأنصاري إن أفكارا عديدة طرحت يتضمن بعضها مذكرة تفاهم وإن العمل جار لتطوير حلول إضافية وبأنه يتم بحث سيناريوهات متعددة لضمان معالجة مخاوف الطرفين في المفاوضات. في لبنان قالت وزارة الصحة إن 13 شخصاً استشهدوا وأصيب 20 آخرون في غارات إسرائيلية منذ فجر الاثنين على بلدة كفر رمان والريحان والنبطي الفوق جنوبي البلاد، في حين قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مخازن أسلحة ومقر قيادة وبنى تحتية لحزب الله في منطقة شقيف جنوبي لبنان. من جهته قال الرئيس اللبناني إن الهجمات الإسرائيلية تستهدف مسار اتفاق الإطار وتقوض جهود وقف التصعيد. في الضفة الغربية أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عناتة ومخيم شعفاط شرقية القدس المحتلة. في الأثناء قال الجيش الإسرائيلي أنه بدأ عملية واسعة النطاق في مخيم شعفاط وبلدة عناتة شرقية القدس. في اليمن قالت القوات الحكومية أنها تحرز تقدما وتحقق انتصارات ميدانية على الحوثيين في جبهتي الجوف والبيضاء. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. محمد مرحبا بك. إذا نبدأ بالتصريحات الأمريكية تلك التي كانت خاصة للجزيرة وغيرها المرتبطة بإيران وتحديدا فيما يتعلق بمضيق هرمز.
1: نعم محمد، آخر هذه التصريحات جاءت حقيقة قبل دقائق قليلة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه في منشور على تروث سوشيال يقول إن أسعار النفط ستنخفض بشكل حاد بعد تحقيق الانتصار على إيران وإن أسعار جالون البنزين ستنخفض إلى دون 3 دولارات ثم إلى ما هو دون دولارين في نهاية المطاف، وأضاف أن هذا الانخفاض سيحدث بسرعة مؤكدا أن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا. كلام مفهوم لماذا يقوله في هذا التوقيت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأننا نعيش الآن في توقيت صعب بالنسبة للمواطن الأمريكي الذي يعاني من أسعار مرتفعة جدا قياسية توصف فيما يتعلق بالبنزين والديزل. اليوم هو يوم عيد العمال في الولايات المتحدة وقد سجل هذا اليوم أعلى مستوى لسعر البنزين على الإطلاق أكثر من 4 دولارات. صحيح هذا السعر كان موجودا خلال الأسابيع الماضية طوال شهر أغسطس حقيقة، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها هذا السعر في هذا التوقيت من العام. وكذلك سعر الديزل يقارب 6 دولارات، والديزل هو وقود الزراعة والصناعة الأمريكيتين، يستخدم في الجرارات القطارات المعدات الزراعية، وارتفاع سعره يعني بالضرورة ارتفاعا في أسعار وتكاليف النقل والشحن والتوزيع. واليوم العمال أيضا أهمية لأن وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت كان قد سئل عن أسعار الوقود في شهر حزيران يونيو الماضي ما إذا كانت ستعود إلى مستوياتها ما قبل الحرب، قال إن الأمر سيتطلب بعض الوقت. سئل هل نتوقع في عيد العمال أن تعود الأسعار إلى تلك المستويات، قال ربما، رجح أن تعود الأسعار، ولكن ها هو يوم العمال يأتي والأسعار في الحقيقة تذهب في اتجاه مختلف تماما لما تريده الإدارة الأمريكية، هي في صعود وفي صعود مستمر رغم كل الجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية والقيادة المركزية في الشرق الأوسط من محاولة نزع الألغام البحرية من مضيق هرمز، ضمان حرية الملاحة، السماح للسفن التجارية بالعبور، وحديث وزير الطاقة الأمريكي عن مرور 9 ملايين برميل نفط في المتوسط خلال الأيام الماضية كل يوم، وهو مستوى قال إنه إذا ما حسب إليه أو أضيف إليه كميات النفط التي تمر عبر الأنابيب في البر فإن مستوى النفط الذي يمر الآن من تلك المنطقة والذي يصل إلى الأسواق هو عند مستوى الثلثين أو عند ثلثي المستوى الذي كان عليه قبل هذه الحرب. والأمر ليس فقط في الولايات المتحدة، أيضا الأسعار العالمية، خام برنت العقود الآجلة له ارتفعت إلى أكثر من 97 دولارا اليوم، وكذلك خام غرب تكساس

0: الوقود الأجل ارتفعت إلى أكثر من 93 دولارا لأن الأسواق لم تحب ما حصل خلال الأسبوع الماضي من استهداف لناقلات النفط، استهداف متبادل. إيران أيضا قالت إنها استهدفت ناقلات نفط، والولايات المتحدة استهدفت 5 ناقلات نفط إيرانية، 2 الثلاثاء الماضي و3 السبت الماضي. وجاءت واشنطن بهذه المعادلة الجديدة، معادلة الناقلة مقابل الناقلة، ما يعني ربما أن الأسواق زادت الخشية لديها وزادت حالة عدم اليقين من الاستقرار في أسعار الوقود. ويأتي هذا التصريح الآن من الرئيس دونالد ترامب، يقول فيه إن الأسعار ستنخفض، وهذا طبعا كلام يقوله لأنه مهم بالنسبة للمواطن الأمريكي الذي لا يعرف تفاصيل ما يجري ربما في مضيق هرمز، لا يعرف ما هي تفاصيل البرنامج النووي الإيراني، من المسؤول عن عرقلة الإمدادات، ولكنه يرى السعر يوميا على اللوحة في محطة البنزين، وربما يدفع الحزب الجمهوري ويدفع الرئيس دونالد ترامب ثمنا في استحقاق انتخابات التجديد النصفي بعد أقل من شهرين من الآن. لذلك هو يعزز هذا الخطاب، يؤكده كل يوم، يتحدث عن السيطرة على المضيق، عن الزيادة في عدد البراميل التي تمر عبر المضيق، وعن توقعه بأن تنخفض الأسعار، ويقول هنا في وقت قريب، لأن ذلك الآن مهم بالنسبة للحزب الجمهوري في هذا الخطاب الذي يسبق الانتخابات. ولدينا أيضا المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في تكساس على مدار يومين، الأربعاء والخميس المقبلين، وقد قرر الرئيس ترامب أن يلقي خطابا في كلا اليومين، وهو طبعا حدث مهم بالنسبة له لأنه يخاطب جمهوره بشكل مباشر، القاعدة الجماهيرية الجمهورية التي يعول عليها في الانتخابات. وطبعا الأرقام الآن ليست في صالحه، لأن
1: وما دامت ليست في صالحه فماذا سيقول محمد؟
0: نعم، هو سيحاول أن يعيد ترتيب الرواية، أن ما حدث كان اضطراريا، لم يكن اختيارا، هذه لم تكن حرب اختيار كما يصفها دائما الديمقراطيون، أن الرئيس ترامب اختار أن يذهب إلى هذه الحرب. الرئيس ترامب في تجمعاته الأخيرة كان يقول لجمهوره إنه كان مضطرا للذهاب إلى هذه الحرب، لأن إيران كانت على وشك امتلاك سلاح نووي، وكانت ستهدد أيضا الولايات المتحدة وليس فقط إسرائيل والدول في المنطقة، ربما كانت أطلقت بعض صواريخها النووية على الولايات المتحدة. هذا ما يقوله لجمهوره. هو يقول إن الارتفاع في أسعار البنزين طفيف، وهو ثمن مقبول يمكن أن يدفعه الأمريكيون راضين مقابل عدم امتلاك إيران السلاح النووي، ونزع هذا الخطر عنها. طبعا هذا ما يكرره دائما، ويقول إن السيطرة في مضيق هرمز هي للولايات المتحدة، والولايات المتحدة منتصرة. هذه هي المفردات التي يكررها بشكل مستمر لمحاولة ترسيخ صورة لدى الناخبين بأن ما حصل هو كان لصالح الولايات المتحدة، لم يكن شذوذا عن قاعدة أمريكا أولا التي جاء بها إلى البيت الأبيض، وعدم الذهاب إلى الحروب الخارجية. يبدو سلوكه وكأنه مناقض تماما لما كان يروج له ويقوله في حملته الانتخابية قبل فوزه بالانتخابات الرئاسية، ولكن هو الآن يحاول أن يوائم بين فعله وبين قوله، بتأكيد أن هذه الحرب كانت اضطرارية ولم يكن هناك مفر من الذهاب إليها، وهي متسقة مع فكرة أمريكا أولا ومع فكرة النفوذ الأمريكي في المنطقة، وكون أمريكا هي المصدر والمنتج الرئيسي للنفط في العالم، ويعيد بهذه الحرب تشكيل أسواق الطاقة من حيث نزع مضيق هرمز كورقة ضغط استراتيجية على الولايات المتحدة وعلى العالم والاقتصاد العالمي كله بالتخفيف من الاعتماد على هذا المسطح المائي. ووزير الخزانة حقيقة كان وصف مضيق هرمز بأنه سيتحول خلال عامين، أعطى جدولا زمنيا، قال سيتحول خلال عامين إلى مسطح مائي لا قيمة له أو غير ذي أهمية، ما يعني أن الولايات المتحدة لا تتعامل مع المضيق على الأمد القصير فقط أو المتوسط، ولكن استراتيجيا تفكر بنزع هذه الورقة تماما من بين يدي طهران، وخلق حلول بديلة يتم من خلالها نقل النفط والطاقة، بل والاستفادة أيضا من هذه الأزمة من خلال توقيع تلك الصفقة مع فنزويلا لحيازة مليارات براميل النفط في فنزويلا في بطن الأرض، ولكن تلك الصفقة تحتاج وقتا كي تترجم إلى ضخ للوقود في الأسواق. عموما الرئيس ترامب ومعه الحزب الجمهوري

0: يركزون كثيرا على المعركة الانتخابية، ويبدو أن حظوظهم فيها تقود خطابهم الآن بشكل رئيسي.
1: شكرا جزيلا لك محمد المدهون من واشنطن. رصدت الجزيرة الأوضاع في مضيق هرمز مع استمرار إغلاقه والتوقف بعض السفن التي حاولت العبور ومنعت. يأتي ذلك في الوقت الذي تقول فيه الخارجية الإيرانية المفاوضات مع عمان وصلت إلى مراحلها النهائية، ويمكن إبرام اتفاق خلال أيام بشأن ممر مؤقت في المضيق.
2: نحن الآن في مضيق هرمز، تحديدا الممر الشمالي المحاذي للسواحل الإيرانية في المضيق. تلاحظ معي وجود بعض السفن الراسية في قلب مضيق هرمز. بعض هذه السفن هي بطبيعة الحال تجارية، بعضها ناقلات نفط تعود لدول أجنبية كانت قد حاولت الدخول في مضيق هرمز قادمة من بحر عمان، لكن بسبب تعليمات الحرس الثوري الإيراني فإن المضيق لا يزال مغلق تحديدا من هذه الناحية، وبالتالي هذه السفن التي نراها أيضا في هذا الاتجاه نحو المياه الخليجية لا تزال راسية بانتظار تعليمات وأوامر الحرس الثوري، إما البقاء هنا راسية أو العودة أدراجها أو ربما التوجه إلى داخل المياه الخليجية لتفريغ حمولاتها أو ربما تعبئة حمولات أخرى. تقول طهران إن يمكن أن يكون هناك عبور لبعض عدد وجيز من السفن لا يتجاوز 5 أو 6 سفن مثل ما صرح يوم أمس أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي، لكن هذا تقول طهران إنه لا يعني أن المضيق مفتوح. طهران لا تزال تصر على إغلاق المضيق، وأن أي سفينة تخالف التعليمات الإيرانية فإنها سوف تتعرض للاستهداف أو تتعرض للاحتجاز أو التوقيف ربما.
1: معنا من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، ومن طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، وفي الاستوديو دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم جميعا. مختار حداد، أريد أن أبدأ معك بالسؤال حول الاستراتيجية الإيرانية الحالية في خضم الترويج من جديد إلى اتفاق مع عمان قد يدخل حيز التنفيذ في أي وقت بعد الاتفاق عليه، لكن وسط هذه الظروف والتحشيدات العسكرية والتوتر، التأكيد الولايات المتحدة من جديد على السيطرة على المضيق، هل من أفق لخروج هذه الاتفاقية على الملأ؟
3: لكم المشاهدين الكرام، هناك توجد اتفاقية الآن مؤقتة بين إيران وسلطنة عمان، والحديث عن هذه الاتفاقية الاتفاقية النهائية بين إيران وسلطنة عمان حول إدارة مضيق هرمز. ولكن حتى إذا تم التوصل إلى هذه الاتفاقية يعني هذا لن ينفذ إلا أن هناك أمريكا تعود إلى مذكرة التفاهم، يعني معروفة شروط إيران وإنهاء وإعلان إنهاء الحرب بشكل نهائي، هذا الشرط أساسي بالنسبة لإيران، وكذلك إنهاء الحصار على الموانئ وتنفيذ بقية بنود مذكرة التفاهم. في هذه الحالة يتم تنفيذ الآن سواء الاتفاق المؤقت بين إيران وسلطنة عمان وهو جاهز وموجود على الطاولة، أو الاتفاق النهائي الذي سيتم التوصل إليه خلال الأيام القليلة القادمة. فلذلك يعني نحن أمام مثل هذا المشهد، وهذا ما تقوم به إيران مع سلطنة عمان هو يأتي وفق للمادة 5 من المذكرة الذي يعني كانت تقول يعني الجزء الأول هو معروف، والجزء الآخر من المادة 5 يقول يعني أن هناك إيران تصل إلى ترتيبات مع الدول المتشاطة، ومعروفة يعني الدول المتشاطة هي سلطنة عمان. ولكن في نهاية المطاف هذا الأمر يعود إلى سلوك الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هناك يكون اتفاق ولكن تنفيذه يعود إلى سلوك أمريكا بأن تعود إلى مذكرة التفاهم ويتم فتح يعني العمليات البحرية، يعني أقصد رفع الحصار على الموانئ.
1: سيد بول ديفيس، السؤال هنا عن يعني البند 5 كان محور الخلاف في مذكرة التفاهم التي أعلن الرئيس الأمريكي أنها انتهت، هل يجري الترتيب الآن إلى مذكرة جديدة، مذكرة تفاهم جديدة، بحيث يجري إعادة صياغة لكثير من الأمور العالقة ومنها المسار الموحد بالاتفاق بين إيران وعمان؟
4: على حد علمي فإن الرئيس ترامب أعلن أن مذكرة التفاهم قد انتهت. هذا لا يعني أنه ليس بإمكانه أن يعود إلى المذكرة، لكن حاليا هذه ليست خطة الإدارة الأمريكية برأيي. على حد علمي فإن خطة الإدارة الأمريكية تتمثل في ترك العقوبات تأخذ مجراها. فيما يتعلق بالمادة الخامسة فإن إيران تحدثت عن هذا الموضوع بشكل مطول. المشكلة الأولى التي تتعلق أو القضية الأولى التي تتعلق بالمادة الخامسة كانت تتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز من دون أي قيود أو شروط، وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أنه ممر مائي دولي، وبالتالي يبدو لي أننا ندور على أنفسنا فيما يتعلق بهذا الموضوع. لم نسمع أي شيء من عمان، كل ما سمعناه هو من إيران. سمعنا أن الدولتين على وشك التوصل إلى اتفاق منذ أسابيع، لكننا لم نرى شيئا، وبالتالي في هذه المرحلة الموقف الأمريكي لم يتغير، العقوبات ما زالت قائمة، الحصار ما زال قائما، والإدارة الأمريكية سوف تنتظر لكي ترى ما إذا كان بالإمكان تحقيق أي شيء إضافي فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز. إذن يتعين في المقام الأول على الإيرانيين أن يتوقفوا عن إطلاق النار على الناقلات التي تعبر في المضيق، وأن يتوقفوا أيضا عن مهاجمة جيرانهم، وأن يعودوا إلى طاولة المفاوضات ويقولوا أن المضيق بات مفتوحا أمام السفن التجارية.
1: دكتور شرقاوي، إذن في هذا السياق تحدث المتحدث باسم خارجية القطرية ماجد الأنصاري أن هنالك أفكار جديدة تبحث مخاوف الطرفين. هل من الممكن أن تؤدي هذه الاتفاقية التي تشير إليها إيران مع عمان إلى حل جزء من الخلافات التي كانت في مذكرة التفاهم، أم أننا بصدد مذكرة تفاهم جديدة في النهاية بناء على الواقع الجديد؟
5: نجاح المبادرة القطرية يرتهن بمدى ما إذا كان الطرفان الأمريكي والإيراني قد وصل إلى قناعة مشتركة أن إدارة الحرب بهذه الطرق المختلفة لا يؤثر في العلاقة بينهما، بل يزيد يضفي مزيدا من التعطر، وليست هناك استراتيجية لدى ترامب للخروج من هذا الصراع. إذن هي مبادرة من الدوحة، ولكن عندما تصل إلى البيت الأبيض هل تقرأ على أساس أنها تأتي في الوقت المناسب؟ الآن هناك نوع من التيه الاستراتيجي بالنسبة لترامب. الآن جرب عدة أساليب، جرب الحرب، حرب 40 يوما، جرب المفاوضات، جرب تجميد الصراع، الآن يمزج بين الخنق الاقتصادي والقصف العسكري المتقطع، ولكن جميع هذه الأدوات لم تؤثر ولا تؤثر في المستقبل المنظور على الموقف الإيراني الذي يعتمد على سياسة السيطرة على المضيق، افتعال أزمة الطاقة، وعدم الحديث بنفس اللغة. هناك فجوة حقيقية، نحتاج لمرحلة الاستنزاف المتبادل التي ستشجع الطرفين على الانفتاح على أفكار جديدة، وهنا قد تأتي مرحلة الانفتاح على المبادرة القطرية. والمبادرة القطرية يمكن أيضا أن تضغط في اتجاه أنه بالإضافة إلى فتح آفاق التفاوض مجددا، وإن كان الرئيس ترامب قد أقبر مذكرة التفاهم نهائيا عندما فرض الخنق الاقتصادي، هو ودع فكرة المفاوضات عبر بوابة مذكرة التفاهم. الإيرانيون هم الآن يشترطون، وهذا من باب التعجيز أو من باب لي الدرع، أن على ترامب إذا أراد التفاوض مع طهران عليه أن يعود إلى مذكرة التفاهم ويلتزم بجميع بنودها، خاصة البند الأول والبند الخامس. ما ينقص الآن هو محاولة إقناع الأمريكيين والإيرانيين بأنهم في مرحلة عبثية، ومثل المبادرة القطرية تأتي في الوقت المناسب. وينبغي أيضا رفع الصوت الخليجي عاليا بأن المرحلة الآن في الشهر السابع لا يمكن السكوت أيضا عن هذه الثنائية تيت فور تات، هذا الصاع والصاع المتبادل. وهناك دول خليجية تعاني الأمرين على المستوى الأمني وعلى المستوى الاقتصادي، فبالتالي ربما تحتاج المرحلة إلى أن طهران وترامب يقرأان الوضع بشكل مختلف تماما عما كان عليه الحال في السابق.
1: في الشق الإيراني مختار حداد، هل تشعر بدأت إيران بتأثيرات الخنق الاقتصادي، حصارها وحصار موانئها، بالترتيبات التي يجريها الرئيس الأمريكي سواء مع الدول الحليفة أو المحيطة بإيران؟ هل من هذه الظروف قد ينتج موقف جديد إيراني منفتح على تسوية جديدة غير مذكرة التفاهم التي ما زالت طهران تتمسك بها.

0: بالنسبة للجزء الأخير من السؤال، لا أعتقد أن إيران ستقبل لا بمذكرة جديدة لا بتغيير هذه المذكرة، إضافة بنود حذف بنود في هذه المذكرة، أو تغيير بنود داخل المذكرة، أو تعديل بنود داخل المذكرة. يعني هذا قرار نهائي باعتقادي لدى إيران، وحتى أنا باعتقادي الوسطاء غير مستعدين يعني لخوض مفاوضات من أجل مذكرة أو اتفاق جديد. يعني رأينا كيف تم التوصل بصعوبة كبيرة إلى هذه المذكرة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى حول بأنه يعني هناك الآن نرى ضغوط كبيرة داخل إيران. لا، يعني هناك من الآن موجود داخل إيران يراقب الوضع داخل إيران، يعني يوجد إعلام دولي. يعني هناك على الأقل خلال هذه فترة الشهر، فترة هذه الأشهر التي بدأت فيها الحرب، الأسعار لم ترتفع فيما يخص السلع التي تخص حياة المواطن. يعني الحكومة لديها سياسة، لم نقل أن العقوبات شيء جيد، وهناك يعني مثلا أجواء تكون جيدة في ظل العقوبات. لا، الحكومة واضحة، يعني دائما الحكومة الإيرانية وكل الحكومات سواء كانت إصلاحية محافظة، يعني دائما كانت تتابع موضوع رفع العقوبات، لأن هذا ينعكس بشكل إيجابي أفضل على البلد. ولكن إيران 47 عاما تواجهت هذه العقوبات. أصلا البرنامج الاقتصادي الإيراني عندما يكتب وينفذ سنويا، يعني خاصة برنامج التخطيط والميزانية، يكون على أساس هذه العقوبات. فلذلك هناك الحكومة لديها سيطرة على هذه الأسعار، ومعظم ما تريده إيران. أصلا العقوبات أجبرت إيران على شيء منذ انتصار الثورة، بأن هي تنتج معظم ما تريده خاصة فيما يخص حياة المواطنين. أو ما يذكر مثلا الآن غدا سعر البنزين الحر، سعر الحر، لأن هناك توجد ثلاثة أسعار في إيران. سعر الحر الذي يكون ببطاقة المحطات من 5000 يذهب إلى 10000. كذلك هذا أمر أصلا ليس له علاقة بالحرب، وهذا سنويا وكل سنتين يعني يتم تغيير هذا السعر. وتعرفون 10000 تومان يعني ربع سنت، ربع سنت لتر البنزين، أقل من ربع سنت كذلك. هذا من ناحية. ولكن في نهاية المطاف حتما الحكومة تسعى لكي تستفيد من فرصة التوصل إلى أي اتفاق، نعم، لرفع العقوبات. يعني أي جزء من العقوبات إيران تستطيع أن ترفعه، وهذا كل يدعم هذه الفكرة، هذا يساعد على تنشيط
1: جيد، ما الذي
0: الاقتصاد
1: تقدمه في المقابل؟ ما الذي
0: الإيراني.
1: تقدمه إيران؟ أنت تقول أنها لا يمكن أن تتنازل عن أي بند من مذكرة التفاهم، وهذا ليس خطاب تفاوضي. يعني في التفاوض هنالك تنازلات. ما الذي تقدمه إيران لتحصل على ذلك؟ على الأقل لتكف حصار الموانئ عليها، أو حتى لتوقف الضربات العسكرية كما يجري بين فينة وأخرى.
0: سؤال مهم للغاية. إيران الآن لديها ورقة مضيق هرمز، وهذه الورقة ما زالت قوية. نترك كلام الرئيس الأمريكي وكلام المسؤولين الأمريكان، إذا أصلا لم يكن كذلك لكان لم يستمر بهذا السلوك. يعني تعرفون 5 سفن الذي تمر كذلك في اليوم، ممكن 2 أو 3 منها كذلك يتم يعني من هؤلاء الذين يمرون حسب التنسيق مع إيران. يعني هذه الورقة موجودة، إيران لديها أوراق يعني تكشفها تبرزها، وهناك على أساس ذلك تحصل على مكاسب في وجه الولايات المتحدة التي افتعلت هذه الأزمة وهذه الحرب. يعني منذ يوم 28 فبراير، أنا إذا تتذكرون عندك عدة مرات خلال يعني الشهرين الماضيين قلت أسهل الآن ما يمكن التوصل إليه هو الاتفاق النووي. الاتفاق النووي له أسس، هناك الكثير من الأمور حوله تم حلها، ولكن الأصعب هو مذكرة التفاهم، لأن هذه المذكرة تشكل حالة الثقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لأن جدار عدم الثقة عالي للغاية بين إيران والولايات. ولكن يجب أن تكون هناك أرضية لكي يتم التوصل إلى الاتفاق النهائي. فلذلك
1: طيب،
0: الأصعب هو مذكرة التفاهم.
1: سيد بول ديفيس، أعود إليك بالسؤال عن خطاب الرئيس الأمريكي. قبل قليل كانت لديه تصريحات متعلقة بانخفاض أسعار النفط، وعود طبعا بانخفاض الوقود داخل الولايات المتحدة في الأيام القريبة المقبلة، أو حتى فور يعني التوصل لاتفاق مع إيران، أو حتى بعد الانتهاء من إزالة الألغام. يعني وعود تأتي في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة أعلى أسعار، هذه الأيام أعلى أسعار للوقود في الداخل. يعني ما الذي تقرأه من هدف هذه التصريحات، إن كانت يعني ليس فقط من أجل تهدئة الأسواق وتهدئة الشارع؟
2: All right, well, first to correct you, أولا اسمحوا لي أن أصحح لكم، بالنسبة لأسعار البنزين في الولايات المتحدة فهي ليست في أعلى مستوياتها على الإطلاق. خلال إدارة بايدن تخطت أسعار البنزين $5 للجالون الواحد، أما حاليا متوسط السعر هو $4 للجالون الواحد. نعم الأسعار أعلى مما يجب أن تكون عليه، لكنها لم تصل إلى أعلى مستوى لها تاريخيا. بالنسبة لوعود الرئيس،
1: لم يتحدث أحد عن التاريخ، لم نتحدث تاريخيا ولم نقارنه بإدارة أخرى، نتحدث عن أزمة منذ بداية الحرب. طبعا كل المقارنات تكون ما قبل الحرب وما بعد الحرب بناء على تصريحات الرئيس الأمريكي دوما. لكل إدارة ظروفها في النهاية يعني.
2: نعم إذن الأسعار عالية لكنها ليست عالية بدرجة غير مقبولة. نحن حاليا في الولايات المتحدة انتهت عطلة مهمة يسافر فيها الأمريكيون بكثافة، وإذا نظرنا إلى كاميرات المرور فإن حركة المرور كانت كثيفة جدا. إذن هذا يعني أن المواطنين الأمريكيين اعتادوا أو تكيفوا مع هذا الوضع الجديد أكثر بكثير من المواطنين الإيرانيين الذين ينتظرون ساعات في الطوابير للحصول على البنزين. فيما يتعلق بتأثير العقوبات وهذه النقطة التي تطرق إليها الضيف الإيراني، فإن رويترز نشرت تقريرا يوم أمس تحدثت فيه مع مصادر إيرانية ومع مصادر إقليمية، وبحسب هذه المصادر الإقليمية فإن المعاناة التي تعيشها إيران تحت هذه العقوبات هي أكبر من أي معاناة أخرى شهدتها. وفيما يتعلق باستراتيجية الخروج من هذه الأزمة فإن استراتيجية الولايات المتحدة الحالية تتمثل في ترك هذه العقوبات تأخذ مجراها، لا سيما مع تأييد دول الاتحاد الأوروبي، وهذا سيصعب الأمر بشكل أكبر بكثير على الإيرانيين. طبعا يمكنهم أن يحاولوا زيادة المعونات والدعم، ولكن هذا الأمر سوف يزيد مستوى التضخم في نهاية المطاف. هذه الاستراتيجية التي تنتهجها الولايات المتحدة حاليا كما سبق وذكرت ترك العقوبات لكي تأخذ مجراها. وفيما يتعلق باستراتيجية الخروج التي تطرق إليها الضيف الآخر، حين تقرر إيران العودة إلى طاولة المفاوضات يمكننا في تلك اللحظة أن نتفاوض بشكل فعلي لكي ننهي هذه الأزمة. ولكن حين تقرر إيران العودة، لا أتحدث عن الوسطاء، أتحدث عن إيران، يجب أن تقرر إيران العودة إلى طاولة المفاوضات وأن تتناقش بشكل مباشر في الولايات مع الولايات المتحدة حول ما يجب القيام به.
1: طيب سيد بول ديفيز، أبقى معك السؤال عن مؤتمر الحزب الجمهوري. برأيك ما الذي سيقوله الرئيس الأمريكي على مدار يومين لناخبيه؟
2: الرئيس ترامب طبعا سوف يتصرف كرجل سياسي وسوف يحدث الشعب الأمريكي عما يحصل. الاقتصاد الأمريكي يزدهر، مستويات البطالة انخفضت إلى أدنى المستويات تاريخيا، بالنسبة للبورصة الأمريكية فهي مرتفعة ومستقرة. في الواقع تمكننا أيضا من ضبط أمن الحدود وحركة الهجرة ونحن في أقوى مستوياتنا كدولة. هذا ما سيقوله الرئيس ترامب للناخبين مجددا. هذا رئيس جمهوري يخاطب الحاضرين في مؤتمر جمهوري، وبالتالي فإن الخطاب السياسي سيكون سيد الموقف. بالإضافة إلى ذلك لا شك أن الرئيس ترامب سيتحدث عن وضع الحزب الديمقراطي الذي يشهد حالة فوضى وضياع كاملة والذي يفقد قوته في جميع أنحاء البلاد.
1: طيب ابقى معي دكتور محمد شرقاوي لنناقش هذه الجزئية. خطاب الرئيس الأمريكي وطبعا ذهابي إلى مؤتمر الحزب الجمهوري على مدار يومين، ما مدى يعني قدرة الرئيس الأمريكي على ترويج هذه الرواية حينما يتحدث عن الأسعار ستنخفض إلى كذا وكذا وكذا، في تفصيلات الموقف الحالي وتعقيدات الموقف الحالي، هل تبدو هذه الرواية من الرئيس الأمريكي مقنعة؟
3: لم تعد مقنعة في ظل قرابة 7 أشهر من إدارة صراع بطريقة عبثية ودون نفس براغماتي يحقق النتائج. ترامب سيحضر مؤتمر الحزب الجمهوري وهو يعلم جيدا أن نسبة شعبيته في مستوى متدن جدا، يعني 1 من كل 3 أمريكيين يؤيده و2 يعارضانه، نسبة 1/3 الشعب الأمريكي ضد هذه الحرب ولا يبدو أنهم مقتنعون بأن هناك غاية. ما يحدد المزاج الانتخابي في هذه المرحلة بين عيد العمال وموعد انتخابات سواء الكونغرس أو الرئاسيات هو ثلاثة أمور: أولا سعر البنزين، ثانيا

0: مستوى أسعار المواد الغذائية، وهل هناك إعفاءات ضريبية أم لا؟ فبالتالي من الصعب الآن أن يجد ترامب تبريرا موضوعيا أو مقنعا بأنه يسير بهذه الحرب إلى بر الأمان، بمعنى النصر الذي يلوح به. بل الأكثر من هذا، لا يستطيع الآن أن يقول إن الاقتصاد الأمريكي جيد. هو دائما له المؤشرات هي ارتفاع داو جونز، ارتفاع البورصة، ولكن الأمريكيون يعلمون جيدا من يستفيد من البورصة هم 1 أو 2% من الشعب الأمريكي، بينما 98 البقية سواء كانوا من الطبقة العاملة أو الطبقة المتوسطة، هؤلاء يعانون الآن. هناك تضخم حقيقي وهناك حالة اللا يقين. لماذا؟ لأنه كل مرة كان ترامب يظهر ويقول سوف نحتوي أسعار النفط، سوف نحقق الخطوة التالية، سوف نقضي على القدرات العسكرية الإيرانية، كل مرة يصور النصر قريبا. الآن ليس هناك نصر وليس هناك إدارة متنورة للصراع في أصله. المسألة عبارة عن تخبط بين سياسة لا تنجح، لا من الناحية العسكرية، لا تنجح من الناحية من ناحية التفاوض، وأيضا عندما يفرض هذا الخنق الاقتصادي ليست هناك مؤشرات عملية ستعطيه مثلا بعد شهر، بعد 6 أشهر ما يبتغيه من هذه الآلية. ترامب سوف يعود إلى مهاجم، وهذا هو الأمر المتوقع. سوف يمعن في انتقاد الديمقراطيين والليبراليين والتقدميين وهؤلاء الشيوعيين، والخطاب التقليدي الذي يحاول أن يغطي به على أن حقيقة ما يحدث الآن أن الرأس المال السياسي لدى ترامب ولدى حكومته تآكل إلى حد كبير. والديمقراطيون يدركون هذا، وأغلبية الشعب الأمريكي تريد تغيير هذه المرحلة. إذن هناك عوامل إضافية بسبب هذه الحرب ستقنع الناخب، بمعنى أن ترامب نفسه يعلم جيدا أن الأغلبية في مجلس النواب ستذهب لا محالة إلى الديمقراطيين. يبقى الرهان، هل سوف يبرز ما لديه من المعية لتفادي أن يتكرر السيناريو ذاته في مجلس الشيوخ؟ هنا يعني قمة اجتهاد هؤلاء الترامبيين الجدد عندما يعتقدون أن بوسعهم إعادة ترميم الخطاب، بينما عقول الأمريكيين تشبعت بأنها ليست حرب أمريكا، وأن الخسائر أكبر من المكاسب، وأن ترامب يفتقد إلى بوصلة طيب ليصل بها إلى خط
1: مختار
0: النهاية.
1: مختار حداد، استمعت إلى ضيفي من الولايات المتحدة والذي يشير إلى تعويل الإدارة الأمريكية على أن تأخذ هذه العقوبات أو خطة المنبوذ الاقتصادي تأخذ وقتها في التأثير على إيران دون حاجة للضغط على الجانب الأمريكي من حيث عامل الوقت. في مقابل ذلك إيران ما الذي تسمعه من حلفائها؟ ما الذي يعني تقوله الصين مثلا إن كانت تصنف كذلك كدولة دعمت أو لديها مصالح تجارية مع إيران أو حتى روسيا في مواجهة انضمام الاتحاد الأوروبي أو مواجهة هذه الخطة؟
2: الاتحاد الأوروبي ليس له علاقات تجارية واسعة مع إيران، أصلا حتى العلاقات لم تكن جيدة منذ سنوات مع الاتحاد الأوروبي. يعني خطوة الاتحاد الأوروبي التي تقف إلى جانب أمريكا خطوة رمزية. هناك دول الجوار لا لم تقطع علاقاتها التجارية، بل يعني هناك نرى ارتفاع في نسبة مثلا الاستيراد والتصدير. ورأينا على سبيل المثال مثلا الهند، الهند هي دولة حليفة للولايات المتحدة، ولكن رئيس الوزراء الهندي قبل أقل من أسبوع عندما يلتقي بالرئيس الإيراني يقول نحن سنعزز العلاقات التجارية وسنوسع هذه العلاقات. تركيا يعني لم تتحدث عن هذا الموضوع ولم تتحدث عن التماشي مع أمريكا. نتحدث عن حلفاء إيران، كذلك حلفاء إيران كان رد واضح، خاصة الصين، وثلاثة مرات ردت على الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك أنا باعتقادي يعني هذا أنا أتوقعه، يعني هناك توجد كذلك نقطة مهمة. الجانب الأمريكي كان يظن اليوم الأول عندما يعلن عن ذلك هناك يحدث صدمة داخل المجتمع الإيراني، ولكن هو لا يعرف المجتمع الإيراني. مجتمع إيراني مجتمع قومي وطني، هو لن ينسى يعني هذا السلوك الأمريكي بمحو الحضارة الإيرانية، تفكيك إيران، استشهاد 3000 من أبناء الشعب الإيراني. فلذلك لا أعتقد أن هناك سنرى نتائج لهذا الأمر هذا الإجراء الأمريكي، وفي نهاية المطاف أمريكا مجبرة أن تعود إلى طاولة المفاوضة.
1: مختار حداد شكرا لك من طهران، نشكره من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية وضيفنا في الاستوديو أيضا دكتور محمد شرقاوي، شكرا لكم جميعا. الآن إلى تصعيد الإسرائيلي في لبنان، حيث قالت وزارة الصحة إن 13 شخصا استشهدوا وأصيب 20 آخرون في غارات إسرائيلية منذ فجر الاثنين على بلدة كفر رمان والريحان والنبطية الفوق جنوبية لبنان. وقد شهدت مدينة النبطية خلال الأسبوع الماضي موجة تصعيد إسرائيلي دفعت السكان إلى النزوح مرة جديدة. مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار عاينت واقع سكان المنطقة.
3: في جنح الظلام هاجم سلاح الجو الإسرائيلي هذا المبنى في كفر رمان في قضاء النبطية. هنا نساء وأطفال ورضع، أصغرهم لم يتجاوز شهره الثاني، قتلهم القصف. وهنا أيضا عاش السكان ليلة جديدة من الرعب في منطقة لم يتوقف استهدافها منذ أشهر، لكن الغارات اشتدت وتيرتها مؤخرا.
4: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات عدي وجري وصفن على الباب، صرت استفقد الاولاد. قالوا لي يمي نحن بخات، عملنا حالنا ورحنا وظهرت بالليل.
5: لوين رحت؟
4: رحنا عن نجد.
3: اثقلت الايام الماضيه كاهل الطواقم الاسعافيه، لكنهم يواصلون اداء مهمتهم الانسانيه رغم كل المشقات.
6: هذا الأسبوع مثل ما قلت لك كان الأكثر دموية من عدد الشهداء وعدد الجرحى والاستهداف المباشر للمباني بقلب مدينة النبطية بكفر رمان، يعني مثل ما الأماكن ما كانت سابقا عم تتعرض لقصف. من بداية العدوان الأسبوع الماضي رفعنا الجهزية لحدود 100% بالنسبة لكثافة العدوان اللي عم يصير.
3: معاناة يضاعفها القصف وتمدد الاحتلال إلى تخوم مدينة النبطية. في كفر رمان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيدا من الدمار. وإزاء التصعيد الإسرائيلي المستمر على قضاء النبطي يجبر الأهالي على النزوح في ظل خشية من ارتفاع وتيرة الغارات واتساع رقعتها الجغرافية. في الطريق إلى مدينة النبطي معالم القصف لا تخطئها عين، أما السكان الذين آثروا البقاء في منازلهم فمعلقون بين حرب لم تغلق فصولها وقلق مما قد تحمله الأيام المقبلة من تصعيد إضافي. بقي يحيى وحيدا في حي الراهبات في النبطية. الغارات لا تهدأ لكن خياراته تبدو محدودة.
7: ما في أمان مع إسرائيل، ما عندنا أمان.
8: خايف أنه ترجع؟
7: خايف على أولادي مش على نفسي، خايف على عائلتي، يعني يمكن على علي أنا ما بيأثر، قضيت عمري بس، ولكن الأولاد شو ذنبهم؟ الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل.
3: هكذا هو حال أهالي البلدات المستهدفة بالقصف الإسرائيلي، حقائبهم محزومة دائما بعدما خبروا خلال السنوات الماضية موجات تهجير متتالية، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف فيما يخيم شبح التصعيد على المنطقة من جديد. كارمن جوخدار، الجزيرة، النبطي، جنوبي لبنان.
1: الآن إلى زميلنا شوان حسين، ونافذة تحليلية تقرأ في تطورات المشهد اللبناني الميدانية وأثرها على مسار التفاوض الأوسع.
9: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. في لحظة التفاوض حول الحروب تصبح الألوان السياسية للخرائط أهم من خطوطها، فالأبيض انسحاب واضح والأسود احتلال معلن، أما الرمادي فهو المساحة التي تدار فيها الشروط بين القوة والانتظار، وهذا ما يواجهه لبنان اليوم مع التصعيد الإسرائيلي الأخير. ميدان يشتعل، قوة دولية لم تتبلور، وحديث عن خط رمادي إسرائيلي قد يكون تراجعا عن شريط واسع، وقد يكون تثبيتا أكثر ذكاء لحضور يتجاوز المتوقع في نمطه. فكيف تقرأ بيروت هذه التطورات في ظل قول الرئيس اللبناني إن الهجمات الإسرائيلية تستهدف اتفاق الإطار؟ وما الذي تريده إسرائيل من إبقاء الحدود بين الأمن والاحتلال غير محسومة؟ هل نحن أمام منطقة انتقالية أم معادلة للبقاء طويلة؟ وأي ظلال يلقي الميدان على جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد؟ وهل تستطيع الوساطة الأمريكية دفع المسار إلى تنفيذ فعلي أم أن اشتعال الميدان سيحرق لهيبه اتفاق الإطار؟

0: هذا الملف. نتعمق بتفاصيله مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. كما نرحب من بيروت بضيفنا الكاتب المحلل السياسي أمين قموريا. أهلا بكما. ولكن نتحول أولا مشاهدينا إلى الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية لتجمل تطورات المشهد ميدانيا.
1: ونبدأ من النقطة التي كانت تقول إسرائيل إنها الأهم بالنسبة لما تسميه الخط الأصفر. شكرا نشوان. من علي الطاهر، لا تزال إسرائيل تستهدف هذه المنطقة التي سبق وقالت إنها تحت السيطرة العملياتية لجيش الاحتلال، واللافت بأن القصف توسعت مروحته ولم يبقى محصورا في المناطق الغربية المحاذية لمنطقة علي الطاهر. بدأت عمليات القصف الإسرائيلي تتعمق أكثر باتجاه شمال هذه المنطقة، وهذه ما تسمى في لبنان جغرافيا، هذه المنطقة هي منطقة إقليم التفاح، هي الامتداد الجغرافي الطبيعي للمرتفعين الأهم علي الطاهر وقبل علي الطاهر قلعة شقيف. يعتبران الامتداد الطبيعي، هي ذات طبيعة جبلية وذات طبيعة مرتفعة. ولكن رغم عمليات القصف الإسرائيلية، لفت إعلان اليوم عن أن أحد عناصر حزب الله قام بمهاجمة قوات الاحتلال في قلعة شقيف أو في محيط قلعة شقيف، هذه المنطقة التي سبق ووصلتها القوات الإسرائيلية قبل بضعة أشهر وتحكم السيطرة عليها، ومنها انطلقت إلى المنطقة الأكثر عمقا في الشمال لاسيما إلى علي الطاهر. ولكن هذه المجريات الميدانية تترافق مع إعلانات إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي قد يخفض من عدد أو من وجوده في المناطق داخل هذه المناطق التي تظهر باللون الأصفر، هي وفق الوصف الإسرائيلي منطقة الدفاع المتقدم، يتفاوت الأعماق فيها بين 4 إلى 10 كيلومترات. إسرائيل تقول إنها في مراحل لاحقة قد تنسحب من بعض هذه المناطق التي تصل مساحتها الكلية لنحو 600 كيلومتر مربع، وتقول بأنها قد تنشئ ما تسميها المنطقة الرمادية بعمق قد يصل إلى 4 كيلومترات. إن صح ذلك، سبق لإسرائيل أن أنشأت قواعد ارتكاز لها داخل الأراضي اللبنانية في 5 نقاط: الحمامس والدواوير وجل الدير، بلاط واللبونة، أي من أقصى المناطق الغربية عند البحر المتوسط وصولا إلى تلة الحمامس وهي جنوب مدينة الخيام، وإلى أقصى الشرق هناك نقطة جبل الشيخ المشتركة بين لبنان وبين سوريا، هذا أيضا موقع يحتله الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من سنة. وبالتالي إن تم ما تقول به إسرائيل بأنها ستنفذ انسحابات وتخفض من عدد الجنود والوحدات الموجودة فيها، وبالتالي يكون الشريط بين 4 كيلومتر تقريبا، فيمكن أن تكون هذه النقاط الخمسة هي أهم نقاط الارتكاز التي قد يستند إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي نشوان في إقامة ما يسميها المنطقة الرمادية.
0: شكرا سلام. وسنتناول هذه التطورات ميدانيا مع ضيفنا العميد إلياس. أولا يعني أولا نقرأها استراتيجيا، هذه الأحداث والتصعيد في جنوب لبنان، وأيضا مدى إمكانية احتواء هذا التصعيد والعودة على الأقل خطوة إلى الوراء.
2: نشوان، الامتداد الأقصى الجغرافي من منظور أمني لإسرائيل كان في علي الطاهر، هذا الامتداد هو الامتداد الأقصى، وبالتالي لن تذهب أكثر إسرائيل برا وتواجد عسكري أكثر من علي الطاهر. لماذا؟ اليوم انتقلت إلى مفهوم مختلف، انتقلت إلى إعادة رسم الخارطة الأمنية، من هنا الحديث عن المنطقة الرمادية أو الخط الرمادي. لماذا؟ لأنه من علي الطاهر يمكن السيطرة على أغلب المناطق. يعني أنت تبقى في علي الطاهر في قلعة شقيف لأهميتها كونها تحمي الخيام وتحمي إصبع الجليل وحتى تحمي المنطقة والتواجد الإسرائيلي جنوب الليطاني، فإذا أنت في هذه المنطقة سيكون لك التأثير العسكري. يعني أنت لديك قاعدة أساسية، نتحدث عن إقليم التفاح على سبيل المثال، إذا تحدثنا عن من علي الطاهر يمكن استهداف الريحان وهي فعلت هذا الأمر، استهداف عرب صليم وحتى جبل صافي، فالرمان البارحة استشهد ما يقارب 10 أشخاص والنبطي، فإذا أنت أمام قاعدة أساسية متقدمة، وبالتالي هذا الأمر يسمح لك

كما يقال power projection أو التأثير بالمعنى العسكري. ولكن الأهم أيضا اليوم عندما نتحدث عن الانسحاب، لا يعني الانسحاب من الخط الأصفر، الخط الأصفر سيبقى قائما. هذا الخط الأصفر تم تدمير ما يقارب 90%، أكثر من 95% عفوا، من المنازل. أيضا في تلك هذه المنطقة جنوب الليطاني أيضا تم تدمير ما يقارب إلى حدود

0: 100%.
1: القرار سياسي عسكري هو في إسرائيل اليوم. السياسي هو عسكري ومتشدد أكثر من العسكري. اليوم إعادة رسم المنطقة والخط الأصل والخط الرمادي أو المنطقة الرمادية نشوان هو طلب عسكري، لأنه لم يعد يتحمل هذا الجيش الأعباء لفترة طويلة، وبالتالي أيضا الكلفة المادية على إسرائيل.
0: طيب سيد أمين قمورية، هذا المشهد كيف ينعكس على التفاوض؟ بطبيعة الحال سؤال منطقي، وخاصة لجهة أن إسرائيل وكأنها تضع مزيدا من الضغوط على المفاوض اللبناني، أم العكس ربما المفاوض اللبناني سيكون أكثر تشددا خاصة لجهة إيقاف الهجمات؟
2: في الواقع أنها تعيد الكرة مرة أخرى مثل ما حدث في الاتفاق السابق، الاتفاق 1701. يعني هي وضعت الدولة اللبنانية حقيقة في مأزق اليوم. يعني الدولة اللبنانية شديدة الإحراج، لا يوجد أي شيء استطاعت تحقيقه. يعني وقف اطلاق النار لم يتوقف، المفاوضات لا تزال تحت النار، واصلا لا يوجد موعد للمفاوضات. المنطقه الصفراء، عندما يتحدثون عن المنطقه الرماديه نجد ان المنطقه الصفراء تزداد اتساعا باتجاه علي الطاهر، واليوم ربما باتجاه النبطيه. على فكره النبطيه اليوم مدينه شبه خاليه، هي قلب الجنوب، هي قلب جبل عامل، هي المركز الاقتصادي والمركز الاداري، وهي حقيقة شريان الحياة الحقيقي في الجنوب. أيضا مدينة بلدة كفر رمان التي لا تقل أهمية عن بلدة البلدات التي حولها. وبالتالي نحن اليوم أمام مشهد شديد التعقيد بالنسبة للدولة اللبنانية. لا تستطيع الدولة اللبنانية التقدم إلى الأمام ولا تستطيع الرجوع إذا تخلت عن المفاوضات بمنظورها. معنى ذلك أنها ستواجه هي وحزب الله الحرب. طيب. وإذا استمرت على هذا المنوال تقديم المزيد من التنازلات، معنى ذلك أنها ستكون محرجة أمام كل معارضي الاتفاق، بمعنى أنها تخلت عن
0: مفهوم.
2: السيادة.
0: مفهوم.
2: وبالتالي هذه مشكلة كبيرة.
0: العميد الياس، قلعة شقيف والاشتباكات فيها، وكما نتابع على الخارطة علي الطاهر هي من المناطق القريبة نسبيا إلى قلعة شقيف، وبالتالي هنالك عملية ربط عسكري ما بين المنطقتين. هل تتحول هذه المنطقة إلى عقدة عسكرية؟
1: علي الطاهر وقلعة شقيف نشوان هي من ضمن المنظومة، هي من ضمن المنظومة الأمنية. يعني لا يمكن لك البقاء في قلعة شقيف إذا لم تكن علي الطاهر تحت السيطرة، لأنه من علي الطاهر إلى قلعة شقيف إلى إصبع الجليل إلى الخيام، كما قلت إلى الخيام، وبالتالي المنطقة الصفراء والحماية جزء لا يتجزأ منها.
0: بالنسبة للإسرائيلي،
1: بالنسبة للإسرائيلي اليوم لا نعرف فعلا خفايا انسحاب حزب الله من قلعة من علي الطاهر، ولكن حزب الله وصل للحد الأقصى من استعمال علي الطاهر. لم تعد تنفعه علي الطاهر في هذه الحرب، وهو يعتمد اليوم حرب العصابات بطريقة مختلفة. المكان الثابت لا ينفعه، ولكن تخلى أو انسحب ولا نعرف حتى الآن.
0: يغير هذا من معادلة التموضع بالنسبة للإسرائيليين وحزب الله، يغير من المعادلة العسكرية،
1: يغير كيف نشوان، يغير. اليوم حدث اشتباك قلعة شقيف. ماذا يعني هذا الأمر؟ يعني هذا الأمر عندما يقول جيش الاحتلال أن المنطقة الرمادية موجودة وجاهزون للتدخل، هذا يعني أن نموذج هذه الحادثة اليوم قد يتكرر في بنت جبيل، قد يتكرر في مارون الراس، قد يتكرر في المنصوري. فإذن أنت أمام مرحلة امتداد أقصى. لماذا فعل دمار؟ يعني لماذا دمر الإيكو سيستم كما يقال الإسرائيلي؟ فعلا كي يذهب إلى النقاط الخمس، هذه النقاط الخمس ك الهيكلية الأساسية، العمود الفقري له، وبالتالي منها ينطلق لأي عمل أمني، وبالتالي مراقبة 24/7 وحتى التنصت وما شابه. عندما يحدث شيء معين يتم التدخل من هذه المناطق إلى المنطقة المشبوهة بالمعنى الإسرائيلي.
0: طيب. سيد أمين قمورية، الحقيقة الحديث عن المناطق الرمادية يذكرنا أيضا حتى بالجدل الذي قام بعد الاتفاق على ما يعرف أو عرف بالمناطق التجريبية، وأيضا التشكيك بالنوايا الإسرائيلية سواء لجهة المدة التي سيأخذها تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بالمناطق التجريبية أو بالوصول إلى مراحل لاحقة. وبالتالي هل تعتقد بأن هذه الاستراتيجية الإسرائيلية مقصودة لتعطيل الانتقال إلى مراحل أخرى في التفاهم؟
2: أنا أرى فيها

0: مشروع خطير أكثر بكثير من كل ما كان يجري الحديث في السابق عن مناطق تجريبية أو غير تجريبية. اليوم المنطقة الرمادية لا تلغي المنطقة الصفراء، واضح من كل أحاديث المسؤولين السياسيين أنهم يريدون الاحتفاظ بالمنطقة الصفراء بالنار أو بالسيطرة الأمنية، لكن ماذا عن المنطقة الرمادية؟ المنطقة الرمادية من الناقورة حتى جبل الشيخ هي عشرات القرى التي جرى تدميرها بالكامل، بحيث صارت فعلا أرض جرداء خالية من الحجر والبشر، وممنوع عودة السكان إليها بتاتا لا الآن ولا بعد ذلك. فهل مشروع المنطقة الرمادية هو مشروع لضم هذه الأرض إلى إسرائيل؟ وهذا سؤال كبير. هناك خصوصا بعدما بدأت تتسرب أحاديث عن نيات استيطانية في هذه المناطق، يعني بمعنى أن إسرائيل تسيطر عسكريا بالكامل
1: على هذه المنطقة. أنا أعتذر جدا لمقاطعتك، لكن هذا ما سمح لنا به وقت النافذة. أشكرك شكرا جزيلا من بيروت الكاتب المحلل السياسي أمين قموريه، وهنا في الاستوديو العميد إلياس حلنا. شكرا جزيلا لك الخبير العسكري والاستراتيجي. نعود بكم الآن مشاهدينا لمتابعة التغطية في استوديو الأخبار.
2: والآن مشاهدينا إلى تطورات الضفة الغربية، حيث أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عناتة ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة. كما أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة دورة جنوب الخليل ونفذت حملة مداهمات واعتقالات. وقالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال تفرض حظرا للتجوال في عناتة وتمنع وصول طواقم الإسعاف إلى المرضى والحالات الطارئة. وقال الجيش الإسرائيلي أنه بدأ مع قوات من حرس الحدود وجهاز الشباك عملية واسعة النطاق في مخيم شعفاط وبلدة عناتة الشرقية القدس. معنا من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ضيفنا مرحبا بك. إذا ما الذي تقرأه في هذا الإعلان الجديد للجيش الإسرائيلي ومشاركة الشباك والحديث عن عملية عسكرية، ما هي أهدافها؟
3: تحية أستاذ محمد والسادة المشاهدين. يبدو أننا أمام حالة إنضاج لرؤية سياسية وخطة إسرائيلية فيما يتعلق بمستقبل الضفة الغربية، ابتداء من حالة السيطرة على الجغرافيا وامتدادا إلى فرض السياسات الإسرائيلية المتمثلة في إعلان الضفة الغربية كمنطقة خاضعة للسيادة الإسرائيلية الكاملة. هذا الأمر ربما هو مقياس وربما يعتمد بشكل مباشر على التصريحات الإسرائيلية الأخيرة. لاحظ تصريحات بنيامين نتنياهو وكاتس عن حملة أمنية ممنهجة ضد الضفة الغربية، الإجراءات والقوانين التي فرضتها إسرائيل في السنوات الماضية على الضفة الغربية وحولتها إلى منطقة كجزء تابع للدولة اليهودية بشكل أساس، ومحاولة تحويل الوجود الفلسطيني إلى وجود طارئ وليس وجودا أصليا في الضفة الغربية. هذا الأمر ربما له بيئتان أساسيتان: البيئة السياسية الإسرائيلية الداخلية، وكلنا يعلم أن ارتفاع مستوى التهديدات والخطاب الإسرائيلي هو مرتبط بالبيئة الانتخابية والتحضير للانتخابات الإسرائيلية وانعكاس للبرامج الانتخابية، ولكن هذا الأمر هو لا يمكن أن نفصله عن البيئة الاستراتيجية أو المنظور الاستراتيجي الذي تسعى إسرائيل من خلاله إلى جعل الضفة الغربية أو غالبية الأراضي في الضفة الغربية إلى أراضي تابعة للدولة اليهودية بشكل أساسي، وهي التي مثلت وتمثل بشكل أساسي المحور الأساس في هذا الإطار. لكن باعتقادي هذا الأمر ربما يأتي أيضا بدعم واضح وتفهم واضح من الولايات المتحدة الأمريكية. زيارة السفير الأمريكي هاكابي إلى بلدة
2: دورة، لماذا تتفهم الولايات المتحدة مثل هذه العملية في وقت كما أشرت هاكابي كان ينتقد الاستيطان؟
3: نعم، واضح جدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تذهب إلى عملية تمايز ما بين السياسات الإسرائيلية الشاملة وما بين الأفعال التي أطلق عليها السفير الأمريكي، وكذلك الأمر بنيامين نتنياهو وبن غفير على أنها أعمال فردية أو أعمال محصورة من قبل المستوطنين. وبالتالي وكأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تقول أن السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية ليست سياسات شمولية، وإنما سياسات ربما هي تتعلق بشكل وطبيعة ردات الفعل أو ضمن الإطار السياسي. الولايات المتحدة الأمريكية ربما ينطلق تفهمها من النقطة الأساسية، وهو أن إسرائيل لها الحرية الآن فيما يتعلق بشكل وطبيعة تصفية القضية الفلسطينية وفقا للأهداف الإسرائيلية. ولهذا السبب لاحظ عملية التهديد الإسرائيلي بالأمس الذي كان من وزير الجيش وبنيامين نتنياهو، وهو إمكانية الذهاب إلى استهداف البنية المؤسساتية الهيكلية للسلطة الفلسطينية باعتبار إطار عملية تفريغ كامل البنية المؤسساتية الفلسطينية الرسمية، وهذا لا يمكن أن نفصله عن تلك الاستهدافات التي جرت للقطاع الاقتصادي، للقطاع الزراعي، للقطاع البيئي، للبنية الجغرافية والديموغرافية بالضفة الغربية. وبالتالي هناك حالة من تكاملية السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين بالضفة الغربية.
2: شكرا جزيلا لك سليمان بشارات، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من نابلس. بختام هذه الساعة التي ركزنا في ختامها على ما يجري من عملية عسكرية في الضفة الغربية، نكون قد وصلنا لنهاية هذه التغطية هذه الساعة، لكن التغطية مستمرة طبعا على رأس الساعة المقبلة لمتابعة التطورات في المنطقة وكذلك التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. في أمان الله.
4: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
5: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
6: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
7: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
5: نفكك تفاصيله.
6: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
5: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
8: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
9: ماذا تريد الولايات المتحدة؟
10: هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
11: كلا هذا لم يحصل.
5: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
12: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
5: لإيضاح المعنى.
13: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
5: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.

0: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
1: لما بيهدموا دار زي هاد بيهدموا احلام اطفال.
2: كهول يوم القيامه، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
3: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل اخر ينتظر المصير نفسه.
4: جوا علينا 2 مسلحين قالوا لنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم او انه راح تموتوا هان في الدور.
5: تبدو الحياه اليوميه معركه مفتوحه بين البقاء والرحيل.
6: أرضك اللي ربيت فيها، انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
7: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
8: بدهم يهددون عن الأرض، هذه صعبة.
9: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
10: الشباب ربطت مهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
0: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار

0: مشاهدينا مرحبا بكم من جديد في هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي جنوب لبنان وكذلك للتطورات في الضفة الغربية واليمن. في آخر المستجدات قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل وتسيطر عليه البحرية الأمريكية، مشيرا إلى أن ملايين البراميل من النفط تعبر مضيق هرمز يوميا. أضاف المسؤول الأمريكي والرفيع للجزيرة أنه بعد تطهير هرمز من الألغام ستزداد الملاحة من وإلى الموانئ غير الإيرانية بشكل أكبر. وكانت الخارجية الإيرانية قالت إن المفاوضات مع عمان وصلت إلى مراحلها النهائية وأنه يمكن إبرام اتفاق خلال أيام بشأن ممر مؤقت في هرمز. وفي مقابلة مع CNN قال المتحدث باسم الخارجية القطرية دكتور ماجد الأنصاري إن أفكارا عديدة طرحت يتضمن بعضها مذكرة تفاهم وأن العمل جار لتطوير حلول إضافية وبأنه يتم بحث سيناريوهات متعددة لضمان معالجة مخاوف الطرفين في المفاوضات. في لبنان قالت وزارة الصحة إن 13 شخصا استشهدوا وأصيب 20 آخرون في غارات إسرائيلية منذ فجر الاثنين على بلدة كفر رمان والريحان والنبطية الفوق جنوبية لبنان، في حين قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مخازن أسلحة ومقر قيادة وبنى تحتية لحزب الله في منطقة شقيف جنوبية لبنان. من جهته قال الرئيس اللبناني إن الهجمات الإسرائيلية تستهدف مسار اتفاق الإطار وتقوض جهود وقف التصعيد. في الضفة الغربية أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عناتة ومخيم شعفاط شرقية القدس المحتلة. في الأثناء قال الجيش الإسرائيلي أنه بدأ عملية واسعة النطاق في مخيم شعفاط وبلدة عناتة شرقية القدس. أما في اليمن فقالت القوات الحكومية أنها تحرز تقدما وتحقق انتصارات ميدانية على الحوثيين في جبهتي الجوف والبيضاء. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. محمد مرحبا بك، بالإضافة لكل الأوضاع المترتبة على وضع مضيق هرمز وانعكاس ذلك على الأسعار، هنالك تصريحات أمريكية ومنها للرئيس الأمريكي أيضا حول هذه الأيام، حول الأسعار، حول المستقبل أيضا تطرق الرئيس الأمريكي مستقبل الأسعار وناقلات النفط.
1: بالفعل محمد، منشور على تروث سوشيال نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث فيه عن انخفاض قريب في أسعار الوقود، لأن أسعار الوقود وصلت إلى مستويات قياسية هذه الأيام، هنا تحديدا البنزين والديزل. قال إن سعر جالون البنزين سينزل دون $3 ومن ثم دون $2، وأن ذلك سيحدث في وقت قريب وقصير جدا، وأن الولايات المتحدة تمكنت من حرمان إيران من الحصول على السلاح النووي. من الجيد أن نذكر أن سعر جالون البنزين الآن هو أكثر من $4، وحاجز $4 هو حاجز نفسي مهم للمستهلك الأمريكي ولصانع القرار الأمريكي أيضا، لأنه مرتفع ولأنه استمر فترة طويلة طوال شهر أغسطس، واليوم في عيد العمال هذا هو السعر الأغلى تاريخيا لجالون البنزين في مثل هذا اليوم من العام في مثل هذا التوقيت مع نهاية عطلة الصيف. لذلك يحاول الرئيس الأمريكي أن يمرر فكرة أن الأمر مؤقت وسينتهي قريبا وأن الأسعار ستنخفض، وأنه كما فعل في فنزويلا أعاد تكلفة الحرب عدة مرات، يقول عن فنزويلا أنه سيفعل ذلك أيضا مع إيران وسيعوض تكاليف الحرب من سوق الطاقة وانخفاض الأسعار في المستقبل. ولكن أيضا وصلتنا قبل قليل بعض التصريحات من المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تصريحات خاصة للجزيرة، يقول إن الولايات المتحدة تتواصل مع شركائها في المنطقة وفي العالم لضمان عدم تحول العرقلة الإيرانية غير القانونية للملاحة الدولية إلى أمر طبيعي ومقبول، وأكد أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات حازمة لمنع إيران من المضي قدما في إحداث اضطرابات في حركة الملاحة الدولية، ولن تسمح لإيران بعرقلة تلك الملاحة في مضيق هرمز أو اتخاذ الاقتصاد العالمي رهينة. إذن تأكيد جديد من الخارجية هذه المرة من المتحدث باسمها يتحدث للجزيرة، ويؤكد أيضا أرقاما كانت قد ذكرتها القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن 1500 سفينة تمكنت من العبور بفضل الجهود البحرية الأمريكية في مضيق هرمز وإزالة الألغام في ذلك الممر المائي، وأن هذه السفن حملت 750 مليون برميل من النفط خلال الفترة الماضية بعد عملية التطهير والتنظيف في المضيق التي استغرقت أشهرا حقيقة منذ إبريل نيسان وأوائل أيار مايو الماضي. نتحدث عن 3 أشهر من العمل المكثف لآلاف الجنود الأمريكيين الذين أزالوا هذه الألغام ضمن وحدات مختلفة، 20 سفينة حربية شاركت بالإضافة إلى مئات الطائرات، جهد حربي كبير قامت به الولايات المتحدة تقول لضمان ألا تتأثر أسواق الطاقة العالمية بالأعمال العدائية الإيرانية كما تصفها. ولكن رغم ذلك فإن الأسواق لا تستجيب لجهة الأسعار لأنها ما زالت تسعر علاوة المخاطر الجيوستراتيجية، وذلك بسبب عدم انتهاء هذه الحرب أو المواجهة كما يحلو الآن للمسؤولين الأمريكيين تسميتها، لأنه هناك محاولة من الإدارة الأمريكية للتخفيف من التبعات السلبية لهذه المواجهة كما يقولون مع إيران، حتى أن اللغة يحاولون تغييرها. نائب الرئيس والرئيس كلاهما تحدثا الأسبوع الماضي عن أن ما يجري بين الولايات المتحدة وإيران لا يرقى إلى كونه حربا، وأن الحرب انتهت، العمليات القتالية الكبرى انتهت، وما يجري حاليا هو صراع عسكري تظل الولايات المتحدة صاحبة اليد العليا فيه. والتأكيد دائما من الرئيس الأمريكي بأن القدرات الإيرانية البحرية والجوية دمرت، إيران ليست لديها قيادة، ليست لديها أموال، ليست لديها قرارات تتخذها، ومحاولة الإيحاء للمواطن الأمريكي بأن الولايات المتحدة ليست في أزمة أو ليست في مأزق فيما يتعلق بهذه الحرب. ولكن هذه الصورة التي يرسمها الرئيس الأمريكي للمواطنين الأمريكيين لا تلقى قبولا لدى الجميع، خاصة لدى خصومه الديمقراطيين الذين يستعدون لاستحقاق انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بعد أقل من 2 شهر من الآن. يصفون هذه الحرب بالكارثية، بأنها غير ضرورية، حرب اختيارية اختارها الرئيس ترامب لم يكن مضطرا لها، ويقولون أن وزير الحرب بيت هيكسيث يجب أن يقال وأن تسدد كل هذه الأعباء المالية على المواطنين الأمريكيين من أموال دافعي الضرائب لتعويضهم عن ما حصل خلال الأشهر الماضية. ولكن واضح أن الرئيس ترامب لا يعجبه هذا الكلام، ويحاول أن يرسم صورة مغايرة ويؤكد ذلك بشكل متعمد بشكل متكرر خلال الأيام الماضية، وسنسمع مزيدا من هذا الخطاب خلال الأسابيع والأيام القليلة المقبلة، لأننا مقبلون على تلك الانتخابات، ولدينا أيضا مؤتمر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في تكساس في هذا الأسبوع، حيث سيلقي الرئيس خطابين في 2 متتاليين.
0: شكرا جزيلا لك محمد المدهون مراسل الجزيرة من واشنطن. قال الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني إن العمل على إنهاء الحرب بشكل يحفظ كرامة إيران أمر ضروري، وأوضح أنه يجب ألا يكون مضيق هرمز راكدا لا تعبره أي سفينة. من جهة أخرى تستعد إيران للإعلان عن منطقة محظورة جديدة في الخليج، تقول إنها ستبدأ من نطاق الحصار البحري الأمريكي على موانئها وتمتد عبر مضيق هرمز. المزيد في هذا التقرير.
2: من يحدد قواعد المرور عبر هرمز؟ سؤال الخلاف وأصل الأزمة، مع كل تصعيد يعود إلى الواجهة. ومن خط الحصار الأمريكي إلى داخل الخليج، ترسم إيران على لسان أمين مجلسها الأعلى للأمن القومي ما تسميها منطقة محظورة جديدة في هرمز. يقول محسن رضائي إن خطط هذه المنطقة ستعلن في الأسابيع المقبلة، وإن بلاده ستعتمد قريباً خرائط لممر ملاحي جديد عبر المضيق، خطوة تضيف تعقيداً جديداً على المشهد وتشكل مستواً آخر في التعاطي الإيراني مع المضيق، التعاطي الذي بدأ بالإغلاق ثم مر إلى استهداف السفن وصولاً الآن إلى إعلان إنشاء هذه المنطقة. حدود المنطقة المحظورة كما تسميها إيران لم تعلن بوضوح بعد، كل ما كشفه رضائي حتى الآن هو اتجاهها. تنطلق من حيث يبدأ الحصار الأمريكي على موانئ إيران وتمتد باتجاه المضيق ومنه إلى مناطق داخل الخليج. رضائي حذر من أن أي سفينة تدخل هذه المنطقة بقصد العبور ستضعها طهران على قائمة عقوباتها. على الخريطة يبدأ فهم ملامح هذه المنطقة المحظورة بالعودة إلى حدود الحصار الأمريكي والتي لم تتضح بعد في عين إيران. منذ أبريل الماضي تفرض واشنطن حصاراً يستهدف الموانئ الإيرانية ويمنع طهران من تصدير نفطها. حصار على حركة السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها في الخليج وبحر عمان، بينما تقول واشنطن إنها تترك عبور هرمز مفتوحاً للسفن المتجهة إلى الموانئ غير الإيرانية. حتى الآن يقول الجيش الأمريكي إن أكثر من 20 سفينة حربية تدعم هذا الحصار. الحصار الذي حول وفق إعلان القيادة المركزية حتى يوم الأحد مسار 92 سفينة تجارية وعطل 3 أخرى. في غضون ذلك ومع ما يبدو أنه استئناف للتصعيد تزداد حدة التصريحات المتقابلة. يقول رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف: اقصفوا أصولنا وستتعرضون للقصف، فالمنطقة واسعة ومكشوفة ويسهل الوصول إليها، وشركات النفط والغاز الأمريكية فيها تتعرض للخطر ذاته. إيران ومطابقة لهذه التصريحات أعلنت قبل ساعات

0: أنها ضربت سفينة أمريكية غير مأهولة كانت تحاول دخول مضيق هرمز، وهو الإعلان الذي رفضه الجيش الأمريكي ووصفه بأنه كذبة كاملة. هكذا يبدو أن طهران تريد رسم قيد مقابل على الخريطة. إذا بدأ نطاقها الجديد بالفعل عند خط الحصار الأمريكي وامتد عبر هرمز إلى الخليج، فستصبح السفن أمام مستويات متقابلة من القيود. حصار أمريكي على الملاحة من إيران وإليها، ومنطقة إيرانية محظورة تستهدف السفن التي تعبر نحو هرمز بالعقوبات، ويضاف إلى ذلك مسار ثالث وهو الممر الملاحي الذي اتفقت على خرائطه إيران مع عمان، يمر بالمياه الإيرانية والعمانية على أن تكون لطهران إدارة فيه، ومسار آخر تمرر عبره الولايات المتحدة السفن والناقلات، ليصبح المضيق مجدداً في قلب رهانات الاستراتيجية يسعى كل طرف لبلوغها عبر تثبيت معادلات ميدانية جديدة.
1: معنا من واشنطن بيتر روف، كاتب العمود السياسي في مجلة نيوزويك، ومن طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. مرحبا بكما. لنسأل في البداية مختار حداد حول هذه الخطوة الإيرانية وشكل القيود التي سيفرضها الجانب الإيراني في هذه المنطقة الجديدة التي تتجاوز نطاق المضيق جغرافيا، مضيق هرمز.
2: في الحقيقة يعني هناك الآن لن تنشر تفاصيل هذه الخطوة، ولكن هو واضح يعني إيران ستوسع من نطاق المنطقة الذي ستفرض عليها يعني منع العبور والوصول إلى مضيق هرمز أو الخروج يعني من مضيق هرمز، وهذا هدفه يعني الضغط على الولايات المتحدة. ولكن الآن كانت يعني خطوة إيران إلى جانب يعني أنها يعني تريد أن ترفع الكلفة بالنسبة للولايات المتحدة هي كانت تؤثر على السفن. الآن باعتقادي يعني هذه الخطوة كذلك ترفع الكلفة بالنسبة للشركات يعني الأساسية الذي هي يعني تعود السفن إلى مالكيتها، وكذلك شركات التأمين. يعني هناك إيران ترفع الكلفة بالنسبة لشركات التأمين، وشركات التأمين واضح عندما لن تؤمن السفن هناك السفن كذلك لن تتحرك ولن تخطو على أساس الخطوات التي يريدها الجانب الأمريكي. في نهاية المطاف كل هذه الإجراءات باعتقادي هو هدفها رفع الكلفة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت هذه الحرب في يوم 28 فبراير واستمرت هذه المشكلة حتى الآن بسبب هذا السلوك الأمريكي.
1: لكن في مقابل ذلك مختار حداد سريعا، الولايات المتحدة موجودة بقطاعها العسكرية بعملياتها أيضا باستهدافاتها سواء للسواحل الإيرانية أو لمحيط مضيق هرمز، ألا يشكل ذلك خطرا لانفجار يعني انفجار الوضع عسكريا؟
2: والوضع شوفوا منفجر عسكريا، ولكن أن هناك يعني نعود إلى القتال الشامل هذا كذلك هذا موجود وهذا لن يكون بعيدا، ولكن الإجراء الإيراني الذي كشفت عن أسلحة جديدة رأينا ردة فعل الولايات المتحدة، يعني هذا حتما جعل الأمريكان يشعرون بالخطر إثر هذا السلاح الإيراني الجديد الذي أمريكا اعترفت بأنه تم استهداف السفن وحاملات الطائرات الأمريكية، ورأينا بعد ذلك ردة فعل أمريكا عندما استهدفت يعني بسبب ما شعرته من ألم بعض يعني ناقلات النفط الإيراني.
1: ابقى معي ضيفنا إذن من الولايات المتحدة من واشنطن تحديدا بيتر روف. السؤال، إذا كانت إيران نجحت في رفع الكلفة على الولايات المتحدة بفعل ارتفاع الأسعار فعليا داخل الولايات المتحدة وعالميا وحتى على شركات التأمين العالمية كما قال ضيفنا، فهل الولايات المتحدة لديها ما تنجح فيه حاليا بالنسبة لإيران؟
3: صباح الخير لكم جميعا، سعيد بوجودي معكم. لا شك أن الإزعاج الذي تتسبب به إيران من خلال أخذها مضيق هرمز رهينة تسبب بارتفاع أسعار الطاقة بشكل بسيط هنا في الولايات المتحدة. طبعا يمكننا التعامل مع هذا الارتفاع، وفي الواقع خلال إدارة بايدن الرئيس السابق فإن أسعار موارد الطاقة كانت أعلى، وهذا لم يتسبب بمشكلة كبيرة للاقتصاد الأمريكي. ولكن إليكم ما سمعت قررته أنا بناء على تقييمي، إن مضيق هرمز بصفته رهينة لم يعد مفيدا بقدر ما كان مفيدا في الماضي بالنسبة للإيرانيين. لهذا السبب فإن إيران وفي سياق استراتيجيتها الهجومية تحاول أن تصنف أجزاء أخرى من المياه الدولية كأراض أو كمياه عفوا إيرانية، وهذه يجب أن تكون دعوة للاستيقاظ أو جرس إنذار عفوا لكل دول مجلس التعاون ولكل الدول الأعضاء في الناتو، بالإضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين، وهي أكثر الدول المتأثرة سلبا بعجزها عن شراء النفط من المنطقة. يبدو أن طموحات إيران التوسعية تنمو، ولهذا السبب من الضروري أن نمنع إيران من أن تتحول إلى قوة نووية عسكرية، ولهذا السبب يتعين على باقي دول العالم أن تعزل النظام الإيراني الحالي وصولا إلى انهياره، وذلك لأنني لا أعتقد أن هذا النظام سيوافق يوما على آلية يمكن التحقق منها للتخلي عن طموحاته بأن يصبح قوة عسكرية نووية. لو كان النظام الإيراني مستعدا لذلك لتمكننا من إنهاء هذه الأزمة في غضون أيام، لكن رفض الإيرانيين القيام بذلك أدى إلى إطالة أمد الأزمة، وها هي اليوم تتوسع من حيث النطاق. هل تخطط إيران لتصنيف الخليج الفارسي بكامله منطقة للمصالح الإيرانية؟ هل ستصنف المحيط الهندي بكامله كمنطقة خاضعة للمصالح الإيرانية وتفرض في هذه المنطقة الشروط التي تتيح لها أن تعترض مسار السفن؟ أنا لا أعتقد أن باقي دول العالم يمكن أن توافق على ذلك. طبعا دول العالم يمكن أن تشيح بوجهها عما يحصل في المضيق، يمكنها أن تقول هذه حرب ترامب وحرب ترامب لا تؤثر علينا ونحن لسنا مضطرين للتدخل، يمكنهم أن يواصلوا الكذب على أنفسهم. أتحدث عن دول العالم، ولكن فيما تواصل إيران توسيع مطالبها ومطامعها التوسعية فهذا يقرب العالم أكثر وأكثر من مشكلة، أو يقرب المشكلة عفوا إلى دول العالم، وبالتالي يتعين عليها أن ترد.
1: مختار حداد، إذن كيف ترد على هذه النقطة؟ الإجراءات الإيرانية المتمثلة في المضيق وخارج المضيق حتى يضعف من أهمية المضيق مع الوقت بحد ذاته، وبالتالي يضعف هذه الورقة التي تحاول إيران المسك بها.
2: يعني السيد روف أشار إلى نقاط وردودها واضحة. أولا، إيران لم تقول بأن هناك هذه تكون أراضي إيرانية، يعني هذا فعل حدث من جانب أمريكا، عدوان، وهذه ردة فعل من جانب إيران. يعني إيران عندما توسع من منطقة الحظر هذا ليس معناه بأن تقول هذه منطقة إيرانية أو هذه منطقة تابعة لإيران، بل هناك في المقابل معروف يعني الرئيس الأمريكي لديه مثل هذه الرؤى، يقول أنا مضيق هرمز مضيق ترامب، جرينلاند ترامب، باناما ترامب، مكسيك خليج الولايات المتحدة، وهناك يعني الابن الغير شرعي للولايات المتحدة الكيان الصهيوني كذلك، يعني هو معروف يتوسع في كل هذه المنطقة وأمريكا تدعمه وتساعده، ووصل يعني لقرب دمشق بعد، يعني لهذه المرحلة وصل. فلذلك التوسع هذه سمة الولايات المتحدة، التوسع سمة من يدور يعني في فلك الولايات المتحدة، ومعروف الكيان الصهيوني الذي ترامب دخل من أجل نتنياهو والكيان الصهيوني في هذه الحرب وجعل من شعار أمريكا أولا شعار
1: طيب
2: إسرائيل.
1: ماذا بخصوص النقطة التي أشرت إليها؟ يعني كل هذه التوترات في المضيق ستدفع في النهاية على المدى الطويل للتقليل من أهميته، وحتى بوجود خطوط الطاقة الجديدة حول العالم أيضا هذه الورقة بيد إيران تفقد أهميتها.
2: لا أعتقد تفقد أهميتها، هذا يروج له الجانب الأمريكي، يقول ترامب يدعي مثل هذه الادعاءات، وبعد سنتين كل هذا الكلام ينتهي عندما هذا الشخص يذهب من البيت الأبيض ويرتاح منه الشعب الأمريكي والشعوب العالم. يعني الآن يقول دول العالم مستاء من هذه الحرب، يعني هل إيران يوم 28 فبراير بدأت الحرب؟ أمريكا بدأت هذه الحرب وافتعلت هذه المشكلة، وما تقوم به إيران ردة فعل على ما قام به الولايات المتحدة الأمريكية. وخلقت هذه المشكلة. يعني هل إيران مثلا ترغب باستمرار هذه الأزمة؟ أبدا لا ترغب باستمرار هذه الأزمة. هل إيران أرادت

0: الحرب، حتما إيران لا تريد الحرب، ولكن في نهاية المطاف هذا الجانب الأمريكي ما زال يعيش في أوهام. يعني عندما تحدث عن برنامج إيران النووي، حتى المؤسسات الاستخباراتية الأمريكية تقول أن إيران ليس لديها نية لصنع قنبلة نووية، هذا ادعاء الكيان الصهيوني فقط. ومن ثم تبينت يعني هذه الأكاذيب عندما أدخل الرئيس الأمريكي في هذه الحرب يعني نتنياهو. فلذلك يعني هذا واضح، والآن يعيشون في أوهام يعني انهيار النظام، وهذا سيبقى يعني هذا الوهم يعني عاش فيه كثير من رؤساء الولايات المتحدة، بعضهم الآن يعني يرقد في القبر، وبعضه يعني هو يعني الآن ليس في الحكم.
1: بيتر روف، السؤال عن اجتماع الحزب الجمهوري، مؤتمر الحزب الجمهوري، الخطاب الذي يوجهه الرئيس الأمريكي الآن للناخبين ولهذه التجمعات في خضم ارتفاع قياسي لأسعار الوقود في الولايات المتحدة، يستبق ذلك بتصريحات عبر تروث سوشيال، لكن إلى أي مدى يستطيع الرئيس الأمريكي إقناع هذا الجمهور الأمريكي بخطط يعني غير واضحة المدة، ويعني يعني غير واضحة السقف في التعامل مع إيران؟
2: أولا، تتحدثون عن الارتفاع القياسي في أسعار البنزين، وهذا الأمر ليس صحيحا سواء كنا نتحدث بالقيمة الفعلية أو بالقيمة الدولارية. إذا عدنا إلى ارتفاع أسعار البنزين خلال عهد إدارة بايدن فقد كان أكبر بكثير. بالإضافة إلى ذلك، فإن الفترتين اللتين تضمنتا حظرا على السفن النفطية إلى الولايات المتحدة في سبعينيات القرن الماضي شهدت ارتفاعا أعلى بكثير لأسعار البنزين. صحيح أن أسعار البنزين ارتفعت، لكنها ما زالت مستقرة نسبيا وأكثر انخفاضا مما كانت عليه خلال عهد الرئيس بايدن، وذلك لأن الرئيس بايدن حاول أن يخرج الوقود الأحفوري من معادلة الطاقة الأمريكية وأن يدفعنا جميعا باتجاه الطاقة الشمسية والريحية والمائية. لماذا لا تسألون الأشخاص من إيران عن الكلفة التي يتكبدونها للحفاظ على هذه التصرفات المزعجة في مضيق هرمز؟ هذه التصرفات، هذه المضايقات في مضيق هرمز، ما الذي تفعله بالتضخم في الاقتصاد الإيراني وبالأسعار؟ التضخم يرتفع و الأسعار ترتفع. صحيح أنه بالإمكان شراء 60 لترا في إيران مقابل دولار أمريكي، لكن ما من أحد في إيران يمتلك الدولارات الأمريكية، هم يحملون العملة الإيرانية ولا قيمة لها. بالنسبة لتكلفة التصعيد وتأثير هذه الحرب التي بدأتها إيران في العام 1979 حين استولت على السفارة الأمريكية وقضت كل الأعوام التالية تقتل الجنود الأمريكيين سواء مباشرة أو من خلال الأذرع الإرهابية التي تدعمها، هذه الحرب كانت مكلفة جدا بالنسبة للإيرانيين. تكلفة هذه الحرب عالية جدا بالنسبة للإيرانيين، ربما ليست مكلفة على صعيد الحياة البشرية مقارنة بالضرر الذي تسببوا به للبحرين وعمان ودولة قطر والأردن وغيرها من دول مجلس التعاون التي قصفتها إيران وهجمتها بالمسيرات والصواريخ، ولكنها ما زالت مكلفة. الحرب التي تشنها الحكومة الإيرانية ضد شعبها هي أعلى كلفة حتى، ولكن مجددا هذا موضوع لا يحبذ الإيرانيون التحدث عنه. حين يذهب الرئيس ترامب إلى دالاس بعد يومين وحين يدلي بخطابه حول السياسة الخارجية، سيتحدث عن النجاحات الكبيرة التي حققتها هذه الإدارة على صعيد السياسة الخارجية، والتي يتضمن معظمها ليس العمل العسكري بل الجانب الاقتصادي. وحين يتحدث الرئيس، وهذا ما آمله، حين يتحدث الرئيس عن ضرورة مواصلة منع إيران من ترجمة طموحاتها النووية على أرض الواقع، فإن معظم الأمريكيين برأيي سيتفقون معه حين يقول إن هذا الهدف يستحق العناء. هذا ما شعر الأمريكيون أنهم حصلوا عليه من باراك أوباما لحظة توقيع الاتفاق النووي الأصلي، لكن ذلك لم يتحقق، وذلك لأن الاتفاق كان ينطوي على مجموعة من المعايير والإجراءات، ولكن ليس على إجراءات رادعة. وحين ننظر إلى ما فعلته إيران على سبيل المثال بناقلات النفط من كوريا الجنوبية ومنشآت الغاز الطبيعي

0: المسال في دولة قطر ومحطات تحلية المياه في دول أخرى من المنطقة. نتحدث عن بنية تحتية حيوية وإصابات بين الناس. نستنتج أن الإيرانيين هم أشخاص خطيرون. والسيد مختار يقول أن إيران لا تريد الحرب، لكن أنا لا أصدق ذلك. أنا طبعا أعتقد أن الحرس الثوري الإيراني، وهناك في الواقع الكثير من الأشخاص في
1: شكرا جزيلا لك بيتر روف، وأشكر أيضا مختار حداد. انتهى هذا الوقت المخصص لي النقاش في الزاوية الإيرانية، لكننا سنبقى في سياق الحدث. هذه الفقرة التي تقدمها الزميلة ليلى الشيخلي وتقرأ فيها الداخل الإيراني بين مسارات الضغط الأمريكية المتوازية.
2: أهلا بكم إلى سياق الحدث. مع استمرار الحصار والضغط الاقتصادي الأمريكي على إيران، يظهر الأثر أكثر فأكثر على الداخل بالتوازي مع حراك عسكري أمريكي يهدف إلى ترسيخ واقع تقول فيه واشنطن إنها وحدها من تملك قرار الميدان في مضيق هرمز. فبين الخنق الاقتصادي ورسائل القوة في البحر تبرز معادلة أمريكية واضحة المعالم، لكنها بلا عنوان أو هدف واضح. أهي حرب تستنزف الدولة الإيرانية إلى حد لا يسمح لها بتشكيل أي تهديد مستقبلي، أم هي حرب تستنزف النظام الإيراني بهدف إسقاطه؟ لاعبان رئيسيان ترسم تحركاتهما هذه المعادلة، إيران من جهة والولايات المتحدة. مواقفهما تشير لها التصريحات الأخيرة. فالرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان يقول إن مؤسسات الدولة مدعوة لمواصلة تقديم الخدمات للشعب رغم الضغوط الناجمة عن العقوبات والحصار الاقتصادي. أما رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف فيقول إن على إيران إيجاد بدائل جديدة لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي يمارسها العدو بشأن سلاسل الإمداد، مضيفا أن المعركة الراهنة تتجاوز الجانب العسكري لتشمل الإنتاج والقدرة المعيشية. في المقابل ينفي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي ما يشاع عن نقص المواد الأساسية في البلاد، وذلك بسبب العقوبات والحصار الاقتصادي. هكذا تحاول طهران الجمع بين الاعتراف بعمق الضغط ومنع تحويله إلى أزمة ثقة داخلية. أما الولايات المتحدة فتتعامل مع الضغط الاقتصادي والبحري بوصفهما جزءا من معادلة واحدة. هو مسؤول أمريكي رفيع يقول للجزيرة إن نظام إيران يتعرض لخنق اقتصادي عبر عملية المنبوذ الاقتصادي، واصفا العملية بأنها حصار وبأنها أنجح حصار في التاريخ. حديث يأتي بعد تأكيد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن مستوى عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ في المعدل 9 ملايين برميل يوميا. في الوقت نفسه تعلن القيادة المركزية أن مشاة البحرية نفذوا تدريبات بالذخيرة الحية على متن سفينة هجومية برمائية. لهذا المعنى تريد واشنطن تثبيت رسالتين متوازيتين: الضغط الاقتصادي على طهران سيبقى قائما، هذا من جهة، وأن النفط يعبر رغم تهديدات إيران، والحضور العسكري الأمريكي جاهز لحماية هذا العبور وفرض كلفة على أي محاولة لتعطيله. إذن هي مسارات متوازية تضغط بها الولايات المتحدة على إيران. نقترب أكثر من الميدان الذي تترجم عليه هذه المسارات المختلفة مع زميلتنا سلام خضر على الخارطة التفاعلية. إذن سلام، سنتركك تشرحين لنا المسار.
3: نبدأ بالحصار الاقتصادي المستمر على إيران. البحري بداية لا يزال قائما، تفرضه القيادة المركزية الأمريكية، يمنع دخول وخروج السفن من وإلى الموانئ الإيرانية. هذا الضغط المباشر يترافق أيضا مع ضغط عسكري في الإطار عينه. رأينا استهدافات أمريكية لناقلات نفط إيرانية قبل نحو 48 ساعة. الولايات المتحدة لا تزال تؤمن المسار الجنوبي، والحرس الثوري يقول بأن هذا هو المسار الوحيد الآمن، ويحاول استهداف السفن التي تسلك المسار الجنوبي والتي قال عنها وزير الطاقة بأن عبر هذا المسار يمر قرابة 9 ملايين برميل من النفط يوميا. طبعا هو أقل من المعدل.

0: الطبيعي. هذه الضغوطات مجتمعه على ايران يضاف اليها او اليوم برز عامل ضاغط داخلي. اعلنت ايران اليوم السلطات الايرانيه انها اوقفت من وصفتها، الاعلان اتى يوم امس،
1: نعم
0: يوم امس، بانها اوقفت من تسمى خليه تتبع او تقع في اطار الملكيه السابقه في محافظه فارس في اذربيجان الغربيه. كان هناك مصادره أسلحة وقبل بضعة أسابيع على يعني على أيام متواترة كانت إيران تعلن عن اشتباكات في سيستان وبلوشستان. هذا الأمن الداخلي، نذهب إلى الأمن الاجتماعي. العملة الإيرانية تستمر في الانحدار، معدل الأجور في إيران بلغ قرابة 166 مليون ريال إيراني، أي أقل من 70 دولار. هذه هي الحد الأساسي للأجور في وقت أن متوسط الرواتب الحكومية قد تصل أحيانا إلى 78 دولار. اليوم كان هناك عنصر ضاغط إضافي على الداخل على المواطن الإيراني. في إيران هناك البنزين المدعوم من الدولة مقسم إلى ثلاثة حصص. الحصة الأولى يستطيع كل مواطن يملك سيارة أن يحصل على 60 لترا بسعر 15,000 ريال إيراني لللتر الواحد. الحصة الثانية يرتفع السعر بمعدل الضعف ليصل إلى 30,000 ريال. اليوم كان هناك إعلان برفع الحصة الثالثة.
1: أشكرك السلام على هذه التوضيحات. إذن هو نمط متجدد من الضغط الأمريكي على إيران كما تابعنا، ونتعمق في تفاصيله مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. أهلا دكتور.
2: أهلا.
1: قبل ذلك كنت دكتور قد ساعدتنا على تفكيك نمط هذا الضغط الأمريكي، ووجدنا أنه لا يعتمد على الأداة العسكرية وحدها بل على ثلاث جبهات متزامنة إلى جانب الأداة العسكرية. الجبهة الأولى هي الضغط الاقتصادي المباشر من الحصار إلى العقوبات والعقوبات الثانوية. الهدف منها هو تضييق قدرة إيران على تمويل الدولة وإدارة الواردات، كذلك تثبيت العملة والحفاظ على سلاسل الإمداد. وهذا هو الجانب الذي بدأ ينعكس في الخطاب الداخلي كما أشارت للتو سلام، وهو ما يقودنا إلى الجبهة الثانية، هي بحسب الدكتور زويري ضغط على الداخل الإيراني نفسه، سواء عبر أثر العقوبات والحصار على الحياة اليومية وما يعنيه من زيادة التوتر وإرباك الحسابات الإيرانية، أو عبر تحركات أمنية في الداخل تكرر طهران الإعلان عنها وتشدد على أنها تتصدى لها أولا بأول. الجبهة الثالثة والأخيرة هي الضغط السياسي الاستراتيجي عبر تجريد إيران من ورقة هرمز. واشنطن بحسب الدكتور زويري تريد تثبيت فكرة أن المضيق يمكن أن يبقى مفتوحا بالقوة والحماية الأمريكية لها من دون أن تتحول إيران إلى الجهة التي تحدد شروط العبور أو تستخدم الممر كورقة مساومة. إذن دكتور، عدة جبهات، لنبدأ من الانتقال من الضربة العسكرية إلى إنهاك إيران.
2: نعم.
1: هل هذا الهدف يعني تفاوض من موقع ضعف أم هناك هدف أبعد من ذلك؟
2: الحقيقة ما فعلته الولايات المتحدة يفسر مسألتين: أن الخيار العسكري لم يعطي النتائج المطلوبة في الوقت المطلوب، والحرب طالت أكثر مما يجب وأصبحت مستنزفة للقوة الأمريكية العسكرية، بل ولأجندة الرئيس السياسية ولأجندته كحزب جمهوري أمام الانتخابات النصفية. لكن الأسوأ من ذلك بالنسبة للرئيس الأمريكي أنها لم تجبر النظام الإيراني على تقديم أي تنازل، وبالتالي لابد من خيار آخر. ولذلك هو قالها صراحة: وزير الحرب لم يقدم لي الخيارات، ذهبت إلى وزير الخزانة فأعطاني الخيارات، وأعطاه خيارات ممتازة وهي ضغوط اقتصادية. وهنا ليلى خلينا نبع قضية أساسية، نحن لا نتحدث عن ضغوط اقتصادية، نتحدث عن تراكم ضغوط اقتصادية. في فرق بين هذه ضغوط تأتي بعد موجات من العقوبات منذ عام 2005، وهذا معناه ثلاث قضايا أساسية: فقدان المناعة الاقتصادية، فقدان المناعة الاجتماعية، والأمر الثالث ما يسمى عوامل الحت والتعرية في البنى الاقتصادية في كل مكونات الاقتصاد الإيراني.
1: هذه نقطة مهمة، التراكم هنا. طيب، يعني ليس فقط واشنطن من يتحكم

0: ذات عن الأثر الآن، وإنما مصادر في الداخل. صحيح. وهذا هو اللافت، يعني تسارع الحديث الإيراني الرسمي عن أثر هذه العقوبات. يعني هل معنى ذلك أن الاقتصاد بدأ يتحول من ضعف سياسي إلى فعلا أو بدلا أن يكون ضعف معيشي فقط؟ نعم. هل هذا ما يجري؟
1: هو بالتأكيد الآن بدأ المسؤولون يشعرون أنه يتحول إلى أداة ضغط عليهم. بعبارة أخرى، هم يشعرون بأنه هذا الضغط الاقتصادي بعد حرب استنزف 350 مليار دولار، وهو جملة الدخل القومي الإيراني لمدة عام، يجب أن تؤدي إلى نتائج سلبية. وذلك الرئيس الإيراني في مقابلة مع التلفزيون الرسمي قال له المذيع أنه هناك من يقول أن العقوبات ليس لديها تأثير. كان جواب الرئيس بزشكيان بين قوسين: العقل زينة، وكأنه يقول أن هؤلاء الذين يقولون بذلك لا عقل لهم. العقوبات مؤثرة في الناس، وحتى قال أنها مؤثرة فيه شخصيا، فما بالك أشخاص آخرين.
0: يعني كان لافت، وأريد أن أكون دقيقة هنا، عندما يتحدث قاليباف عن بدائل لسلاسل الإمداد ورضائيا في ذلك، وروحاني الرئيس السابق، وهذا نعم. اللافت الجديد. صحيح. أنه يقول أن مضيق هرمز ينبغي أن لا يكون مضيق حرب، وينبغي أن لا يطول أمد الحرب. ماذا تقرأ في اختلاف هذه التصريحات؟
1: مرة أعود إلى الكلمة تراكم الانتقادات ليلى. تراكم الانتقادات بدأ من داخل النظام، من رئيس مجلس الشورى قاليباف، رغم حديثه أنه عاد وتراجع عن هذه التصريحات، رئيس الجمهورية السابق محمد خاتمي، رئيس الجمهورية السابق حسن روحاني، وحفيد الخميني عندما قال أنه لماذا لا نتصالح، وكأنه يقول مع أمريكا، كما حصل في صلح الحديبية بين المشركين وبين الرسول، وقررها في محاضرة عامة. بعبارة أخرى، هناك تراكم ضغط على النظام ألا يستند فقط إلى مقولة التشدد ويحسم الموضوع، وهو يعرف أنه لا يمكنه ذلك.
0: هل كلما اشتد الضغط ويتراكم بهذه الصورة يتم اللجوء الحديث عن مثلا حلول؟ الآن نسمع تفاؤل من جانب إيران عن التوصل إلى حل مؤقت مع عمان. هل هذه مناورة متكررة، أم فعلا يعني كلما اشتد الضغط يعني لابد من البحث عن مخرج مثل هذا؟
1: هذا نسق في إيران عمره أكثر من 200 عام. إيران تتنازل، لكن وقت التنازل يكون في الوقت الخاطئ، بمعنى ثم التكلفة على إيران تكون عالية جدا. لاحظنا ذلك في عام 2004 مثلا حديثا، عندما لم تتقبل مبادرة أوروبية وذهبت إلى عقوبات اقتصادية أشد، ثم ذهبت إلى اتفاق نووي فترة قصيرة مع الديمقراطيين وخسرته لصالح الرئيس الأمريكي. بعبارة أخرى، أنا لا أستبعد أن تتنازل إيران في مسألة فتح المضيق حتى لو مدة 60 يوما دون رسوم، عبر ما تسميه بالاتفاق مع عمان، لكنه لا يمكن تفسيره إلا في سياق العقوبات الاقتصادية.
0: ما المؤشر الذي إذا حصل يمكن القول عندها أن الضغط الأمريكي بدأ بالفعل يؤثر على طهران؟ بشكل سريع لو سمحت.
1: إذا في هناك كتلة حرجة في النظام، وهي التي تمسك بزمام كل شيء، إذا بدأت هذه الكتلة تتآكل، هي كتلة سياسية عسكرية، وبدأت كما يقال تتمزق، هنا سيصبح الأثر كبير على النظام ويصبح أكثر هشاشة سياسيا وأمنيا.
0: أشكرك جزيلا دكتور محجوب.
1: شكرا ليلى.
0: إذن بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، ونعود الآن إلى غرفة الأخبار في مالها.
2: ومشاهدينا، نحن نكمل من التصعيد الإسرائيلي في لبنان، حيث قالت وزارة الصحة إن 13 شخصا استشهدوا وأصيب 20 آخرون في غارات إسرائيلية منذ فجر الاثنين على بلدة كفر رمان والريحان والنبطية الفوق جنوبية البلاد. وقد شهدت مدينة النبطية خلال الأسبوع الماضي موجة تصعيد إسرائيلي دفعت السكان إلى النزوح مرة جديدة.
3: في جنح الظلام هاجم سلاح الجو الإسرائيلي هذا المبنى في كفر رمان في قضاء النبطية. هنا نساء وأطفال ورضع، أصغرهم لم يتجاوز شهره الثاني، قتلهم القصف. وهنا أيضا عاش السكان ليلة جديدة من الرعب في منطقة لم يتوقف استهدافها منذ أشهر، لكن الغارات اشتدت وتيرتها مؤخرا.
4: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على الباب، صرت استفقد البلاد. قالوا لي يمين احنا بخات، عملنا حالنا ورحنا وظهر بالليل.
5: لوين رحت؟
4: رحنا عن نجد.
3: أثقلت الأيام الماضية

0: تأهل الطواقم الإسعافية، لكنهم يواصلون أداء مهمتهم الإنسانية رغم كل المشقات.
1: هذا الأسبوع مثل ما قلت لك كان أكثر دموية من عدد الشهداء وعدد الجرحى والاستهداف المباشر للمباني بقلب مدينة النبطية بكفر رمان، يعني مثل ما الأماكن ما كانت سابقا عم تتعرض لقصف. من بداية العدوان الأسبوع الماضي رفعنا الجهزية لحدود 100% بالنسبة لكثافة العدوان اللي عم يصير.
0: معاناة يضاعفها القصف وتمدد الاحتلال إلى تخوم مدينة النبطية. في كفر رمان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيدا من الدمار. وإزاء التصعيد الإسرائيلي المستمر على قضاء النبطي يجبر الأهالي على النزوح في ظل خشية من ارتفاع وتيرة الغارات واتساع رقعتها الجغرافية. في الطريق إلى مدينة النبطي معالم القصف لا تخطئها عين، أما السكان الذين آثروا البقاء في منازلهم فمعلقون بين حرب لم تغلق فصولها وقلق مما قد تحمله الأيام المقبلة من تصعيد إضافي. بقي يحيى وحيداً في حي الراهبات في النبطية. الغارات لا تهدأ، لكن خياراته تبدو محدودة.
2: ما في أمان مع إسرائيل، ما عندنا أمان.
3: خايف أنه ترجع؟
2: خايف على أولادي مش على نفسي، خايف على عائلتي. يعني يمكن على علي أنا ما بأثر، قضيت عمري، بس ولكن الأولاد شو ذنبهم؟ الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل.
0: هكذا هو حال أهالي البلدات المستهدفة بالقصف الإسرائيلي. حقائبهم محزومة دائما بعدما خبروا خلال السنوات الماضية موجات تهجير متتالية، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف فيما يخيم شبح التصعيد على المنطقة من جديد. كارمن جوخدر، الجزيرة، النبطي، جنوبي لبنان.
4: في عقاب إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي السيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، نسلط الضوء على الأهمية الجيوسياسية للموقع وما يعنيه ذلك على الأرض في لبنان. التفاصيل في تقرير أزهار أحمد.
5: فوق الأرض وتحتها، هكذا أعلن الجيش الإسرائيلي تحقيق ما وصفها بالسيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر. والهدف بحسب وزير الدفاع إسرائيل كاتس التحكم في الموقع الاستراتيجي وبسط النفوذ على أنفاق يتحصن فيها مقاتلون لحزب الله ويتخذونها منصات لإطلاق مسيرات وصواريخ على المواقع العسكرية الإسرائيلية جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.
6: السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تمثل نهاية مرحلة ترسيخ السيطرة على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. أنفاق علي الطاهر كانت بمثابة مركز قيادة للهجمات على قواتنا ومنطقة الجليل.
5: باتت هذه المرتفعات هدفاً إسرائيلياً واضحاً منذ ما لا يقل عن 3 أشهر، وتحديداً عقب سيطرة إسرائيل على قلعة شقيف، فيما يبدو أن الاحتلال يتحرك وفق خطة مدروسة تمكنه من السيطرة على أهداف استراتيجية وتعزيز المنطقة الأمنية. معركة علي الطاهر كانت توصف بأنها ستكون شرسة ومكلفة لإسرائيل، فما الذي جرى؟ صحيفة معاريف نشرت تفاصيل جديدة عن العملية بعد ما سمته رفع قيود الرقابة، وقالت إن مرتفعات علي الطاهر كانت تمثل مركز القيادة الرئيسي لقوة بدر التابعة لحزب الله، ونقلت عن مصدر عسكري أن شبكة الأنفاق كانت تضم غرف عمليات واتصالات وعيادات ومستودعات أسلحة ومنشآت لوجستية وأماكن للمعيشة تسمح بإدارة العمليات تحت الأرض والبقاء هناك لفترات طويلة. وبينما سكت حزب الله عن التفاصيل في ظل تواتر أنباء نقلتها صحف ووكالات أمريكية بينها رويترز عن أن مستشارين عسكريين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني حوصروا داخل الأنفاق. نقلت معاريف أن الجيش الإسرائيلي نفى وجود عناصر من الحرس الثوري أو مستشارين إيرانيين، وأن جميع من كانوا داخل الأنفاق هم مقاتلون لحزب الله، بعضهم قتل وآخرون فروا. تكتيكياً يقول الجيش الإسرائيلي إن قواته تمركزت فوق الأنفاق لأسابيع واستخدمت وحدات الهندسة أنظمة روبوت لمسحها من الداخل، فيما اعتمدت القيادة الشمالية على القوة النارية وتجنبت إدخال الجنود في مواجهات مباشرة تحت الأرض.

لماذا علي الطاهر وما هي أهميتها الجيوسياسية؟ تقع مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان ضمن نطاق بلدة كفر تبنيت، وترتفع أجزاء منها ل600 متر، ويتيح موقعها نطاق رؤية واسعاً باتجاه مدينة النبطية وكفر تبنيت والنبطية الفوق وإقليم التفاح ومحيط نهر الليطاني. وإذا ما وسعنا المشاهدين

0: امتد باتجاه قلعة شقيف، وتكمن أهميتها العسكرية أساساً في طبيعتها التوبوغرافية، فالموقع المرتفع يوفر قدرة أكبر على المراقبة والرصد والسيطرة النارية على مساحات ممتدة، لذلك تقرأ السيطرة عليها باعتبارها وسيلة لتعزيز العمق الدفاعي والمراقبة والضغط على المنطقة المحيطة، وليس باعتبارها هدفاً منفصلاً عن بقية الجغرافيا العسكرية للجنوب. والأهم جيوستراتيجياً هو استكمال كل المواقع التي أدرجتها إسرائيل ضمن ما يعرف بالخط الأصفر. حزب الله لم يؤكد ولم ينفي السيطرة الإسرائيلية، كما لم يرد على ما تداوله الإعلام الإسرائيلي بأن الحزب كان يسعى لتدخل إيراني يضمن بقاءه في علي الطاهر. واكتفى النائب عن الحزب إيهاب حمادة بالقول إن إسرائيل تحاصر الموقع وإن السيطرة العملياتية موجودة منذ فترة وليست جديدة. تطورات تأتي في قلب مفاوضات جارية واتفاق سار، وفي ظل تساؤلات عن مدى تأثير الإعلان الإسرائيلي عن مستقبل كليهما.
1: إلى تطورات الضفة الغربية، حيث أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عناتة ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة. كما أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة دورة جنوب الخليل ونفذت حملة مداهمات واعتقالات. وقالت محافظة القدس أن قوات الاحتلال تفرض حظرا للتجوال في عناتة وتمنع وصول طواقم الإسعاف إلى المرضى والحالات الطارئة. وقال الجيش الإسرائيلي أنه بدأ مع قوات من حرس الحدود وجهاز الشباك عملية واسعة النطاق في مخيم شعفاط وبلدة عناتة شرقي القدس. للحديث عن ذلك معنا من نابلس سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ضيفنا، مرحبا بك. إذا ما الذي تقرأه؟ إذا ضيفنا هو نهاد أبو غوش الكاتب والمحلل السياسي، إن كنت في الاستماع ضيفنا سيد نهاد أبو غوش مرحبا بك. فقط نسأل عن أهداف هذه العملية العسكرية ولماذا يقرر الجيش الإسرائيلي لماذا يقرر الجيش الإسرائيلي استخدام هذه القوات، مشاركة حرس الحدود؟ نعم أنا صححت اسم الضيف نهاد أبو غوش، أرجو فقط أن يتمكن الاستماع إلي وأنا أستطيع الاستماع إليه. سيد نهاد أبو غوش، لماذا يستخدم الجيش الإسرائيلي حرس الحدود والشباك في هذه العملية؟ الأهداف من وراء العملية أيضا.
2: صباح الخير وتحياتي لكم. الحقيقة أنه الجيش الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي لديه 26 كتيبة منتشرة في الضفة الغربية خلافا لقوات حرس الحدود ووحدات الشباك وما يسمى اليمام واليسام، وهو يستدعي فرقة إضافية، فرقة يعني على الأقل 15 كتيبة إضافية، تحسبا لما يسميه انفجار الوضع. انفجار الوضع هذا يعني تحاول إسرائيل أن تظهره كأنه احتمال أو أنه قرار مبيت لدى السلطة الفلسطينية، لكن هناك عديد الأوساط حتى الإسرائيلية تشير إلى أن هذه هي أمنية الحكومة الإسرائيلية برئيسها نتنياهو ووزير دفاعها إسرائيل كاتس، وبالتالي هي التي تستدعي مثل هذا التصعيد لأكثر من سبب. أولا على أبواب الانتخابات الإسرائيلية القريبة جدا، ثانيا حتى تبقي الهاجس الأمني هو المسيطر على اهتمامات الإسرائيليين، وربما أيضا تكسب بأن تفرض حقائق مادية جديدة على الأرض، لأنها هذه العملية هي عملية متدحرجة لم تبدأ بالأمس، هذه بدأت قبل 3 سنوات، وهي تقيس أثر هذه العملية أولا بأولا. كلما شعرت أن لا ردود فعل لا دولية ولا إقليمية ولا حتى فلسطينية جدية على ما تفعله من تدمير المخيمات وتهجير التجمعات البدوية وهجمات ميليشيات المستوطنين، هي تتمادى أكثر فأكثر. لكن حقيقة هذا تصريح كاتس بشأن يعني الحرب مع السلطة الفلسطينية يبدو غريبا، لأن هذا القرار لم ينضج حتى الآن لدى الجانب الإسرائيلي، لكن علينا ألا نقلل من أهميته وأن نعتبر أنه مجرد حملة انتخابية. مجرد يعني الحديث بهذه اللغة وبهذا الأسلوب بهذا التوقيت يجعل هذا الخطاب القصفوي جزءا من الخطاب الإسرائيلي.

0: إلي الرسمي، وبالتالي عناصر هذا الخطاب على الأرض كثيرة جدا، من بينها تدمير المخيمات، من بينها يعني حشر السكان الفلسطينيين في أماكن سكن محدودة والسيطرة على كل المناطق الريفية، أولا بدءا بالمناطق المصنفة جيم، ثانيا المناطق المصنفة باء. وبالتالي إسرائيل تسعى لأن تفرض الحل النهائي وأن تحسم الصراع بالقوة المسلحة، لا عن طريق مفاوضات ولا عن طريق اتفاقيات ولا عن طريق أي رعاية دولية
1: لكن كيف تروج
0: أو أي
1: إسرائيل
0: يعني تدخلات.
1: ذلك أمام المواقف الدولية المتصاعدة ضد الاستيطان مثلا، أو خطط التوسع الاستيطاني والضم، وتعلن عملية عسكرية ضد من تحديدا في هذه المناطق؟
0: لا شك أن المسألة ليست سهلة، يعني هي حتى الآن هذا التحذير أو هذا التهديد مقرون بأنه إذا تحولت يعني فوهات البنادق نحو الإسرائيليين، وهذه فرضية نظرية مستبعدة أن تتحول السلطة لمحاربة إسرائيل، لأن هذا سيبدو انتحارا أولا، ثانيا كل تركيبة السلطة وعقيدتها وتاريخها لا ينبئ بأنها يمكن أن تقدم على ذلك، لكن يمكن أن تحصل عمليات عفوية. إنما إسرائيل حتى الآن لم تحسم أمرها بشأن الموقف من السلطة، وهل هي فعلا تسعى إلى تطوير السلطة وانهيارها أم تسعى إلى إضعافها وتغيير وظيفتها، بمعنى أنها لن تكون نواة لدولة فلسطينية أو كيانا وطنيا فلسطينيا، بل ستكون مجرد أداة أمنية وحاجزا يعني يعفي الاحتلال ويريحه من أعباء التعامل مع 3 ملايين فلسطيني، وتوحي للعالم بأن ثمة عملية سياسية ما يعني، وبالتالي تريح إسرائيل نفسها من عبء أنها تدير شعبا بالقوة وتفرض احتلالها عليه لأكثر من 60 سنة. إنما يعني بلا شك أن السلطة الفلسطينية تمتلك يعني مكانة دولية قانونية وسياسية من الصعب على إسرائيل تجاوزها، إلا إذا حظيت بضوء أخضر أمريكي مفتوح، بمعنى أمريكا التي يعني وضعت القانون الدولي جانبا والأمم المتحدة لا تعبئ بها على الإطلاق، يعني ربما تسمح بذلك. وإسرائيل يعني نفس المنطق الذي يستخدمه ترامب في العالم، في فنزويلا على سبيل المثال أو في إيران، نتنياهو يجسد على أرض الواقع من خلال الاستفراد بالفلسطينيين ومحاولة فرض الحل الذي يريده والذي يحقق مصلحة إسرائيل الكبرى في السيطرة على أكبر مساحات ممكنة من الأراضي.
1: طيب ما خيارات الفلسطينيين إذن أمام يعني عملية تعلن أنها عسكرية في النهاية شعبيا ورسميا؟
0: يعني خيارات الفلسطينيين كثيرة يعني ليست معدومة، لكن شرطها الأهم هو وحدتهم، وهذا للأسف الشديد غير متحقق. هناك أدوات نضال شعبي جماهيري تشمل طبعا لجان الحراسة والدفاع عن القرى والمناطق السكانية في وجه هجمات المستوطنين والصمود، بالإضافة إلى أدوات القانون الدولي، العلاقات السياسية، استثمار مكان دولة فلسطين، عضوية فلسطين في الأطر الإقليمية والدولية، المبادرة السعودية برئاسة فرنسا والسعودية، يعني كل العلاقات الدولية والجاليات الفلسطينية المنتشرة في كل أنحاء العالم، والتي يعني تشارك وشاركت ونجح بعضها ونجح كثير منها في جعل قضية فلسطين حاضرة على أجندة العالم بأسره، يعني حيث التضامن مع فلسطين ورفض السياسات الإسرائيلية. طبعا هذا كله بدأ تضامنا مع غزة، لكن هو موجود أصلا يعني قبل الحرب على غزة، موجود منذ الانتفاضتين الأولى والثانية. وبالتالي هناك أدوات كثيرة، لا أقول أنها سهلة ويسيرة يعني في مواجهة الدبابة والقصف والقتل والإعدام اليومي، لكن بلا شك يستطيع الفلسطينيون التحرك على المستويات السياسية والجماهيرية، وأيضا يستطيعون التأثير في المحيط العربي، خاصة أن العرب بدأوا يدركون أكثر من أي وقت مضى أن خطر إسرائيل لا يقتصر على الفلسطينيين، ما تفعله إسرائيل في لبنان وفي سوريا وما تهدد به أطرافا أخرى بما فيها دول يعني مركزية مثل تركيا، بلا شك أن هذا بات يشعر كل المحيط الإقليمي أن خطر إسرائيل على الفلسطينيين لا يقتصر
1: في مقابل
0: على الفلسطينيين.
1: في مقابل ذلك وفي أقل من دقيقة، هنالك تعويل يعني من جهات عدة ومنها طبعا فلسطينية أن كل ما يجري فقط مرتبط بالانتخابات.
0: للأسف هذا يعني جزئي جدا وليس صحيحا، ليس هذا فقط، ما يجري على أرض الواقع سيكون عهدة للحكومة القادمة بصرف النظر عن لونها. عودتنا إسرائيل دائما أن أي حكومة تبدأ من حيث انتهت الحكومة السابقة، وبالتالي أي حقائق جديدة تفرضها حكومة نتنياهو ربما تبقى على الأرض ولا تستطيع

0: سيستطيع الحكومة المقبلة التراجع عنها من جهة، ثانيا ليس محسوبا أن نتنياهو لن يكون رئيس الوزراء القادم، خاصة في ظل حالة شبه التعادل بين المعسكرات.
1: نهاد أبو، شكرا جزيلا لك كاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من رام الله. التغطية مستمرة إذن على رأس الساعة المقبلة، في أمان الله.
2: نبدأ بهذا الخبر،
3: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
4: أحداث تتسارع،
5: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
6: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
7: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
4: مشهد يتغير
8: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وطهران،
4: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
9: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
4: نلاحق ما يستجد.
10: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
4: ونواكب ما يحدث.
11: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي،
4: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
12: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
4: نبقى مع كل تطور.
13: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
14: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
15: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأم درمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا، الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.
4: شبكة مراسلين من قلب الحدث.

مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان والتطورات في الضفة الغربية واليمن وفي آخر المستجدات. قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل وتسيطر عليها البحرية الأمريكية، مشيرا إلى أن ملايين البراميل من النفط تعبر مضيق هرمز يوميا. وأضاف المسؤول الأمريكي الرفيع للجزيرة أنه بعد تطهير هرمز من الألغام ستزداد الملاحة من وإلى الموانئ غير الإيرانية بشكل أكبر. وكانت الخارجية الإيرانية قالت إن المفاوضات مع عمان وصلت إلى مراحلها النهائية، وإنه يمكن إبرام اتفاق خلال أيام بشأن ممر مؤقت في هرمز. وفي مقابلة مع CNN قال المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري إن أفكارا عديدة طرحت يتضمن بعضها مذكرة تفاهم، وإن العمل جار لتطوير حلول إضافية، وبأنه يتم بحث سيناريوهات متعددة لضمان معالجة مخاوف الطرفين في المفاوضات. وفي لبنان قالت وزارة الصحة إن 13 شخصا استشهدوا وأصيب 20 آخرون في غارات إسرائيلية منذ فجر الاثنين على بلدة كفر الرمان والريحان والنبطية الفوق جنوبي البلاد، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مخزن أسلحة ومقر قيادة وبنى تحتية لحزب الله في منطقة الشقيف جنوبي لبنان. ومن جهته قال الرئيس اللبناني إن الهجمات الإسرائيلية تستهدف

0: تستهدف مسار اتفاق الإطار وتقوض جهود وقف التصعيد. وفي الضفة الغربية، أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عناتا ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة. وفي الأثناء، قال الجيش الإسرائيلي أنه بدأ عملية واسعة النطاق في مخيم شعفاط وبلدة عناتا شرقي القدس. أما في اليمن، فقد قالت القوات الحكومية أنها تحرز تقدما وتحقق انتصارات ميدانية على الحوثيين في جبهتي الجوف والبيضاء. ومن واشنطن معنا مراسل الجزيرة محمد المدهون. أهلا بك محمد. محمد، نبدأ من آخر المستجدات على الساحة الأمريكية وما جاء من تصريحات.
1: نعم حسين، الخطاب الأمريكي يبدو ثابتا خلال الفترة الماضية. اليوم يتجدد الكلام من مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة بأن مضيق هرمز مفتوح، وبأن ملايين براميل النفط تمر منه يوميا، وبأن السيطرة فيه للبحرية الأمريكية. محاولة جديدة من المسؤولين الأمريكيين لتأكيد سيطرتهم على هذا المضيق، وبأن إيران لا تستطيع إحداث اضطرابات في حركة الملاحة التجارية. أيضا مسؤول في الخارجية الأمريكية تحدث للجزيرة الساعة الماضية وأكد أن الولايات المتحدة تتواصل وتنسق مع شركائها في المنطقة وفي العالم بشكل وثيق لضمان ألا تتحول العرقلة الإيرانية غير القانونية لحركة الملاحة إلى أمر طبيعي ومقبول كما قال. وأكد أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات حاسمة للتعامل مع أفعال إيران التي وصفها بالعدائية، وأشاد بعمل البحرية الأمريكية خلال الأشهر الماضية، العمل الذي ضمن إزالة الكثير من الألغام. كل الألغام، يقول الأمريكيون، أزيلت من الممرات الملاحية الدولية في مضيق هرمز، بما مكن 1500 سفينة من العبور في هذا المضيق تحمل 750 مليون برميل من النفط. إذن الحديث بشكل أساسي هو عن مضيق هرمز. الولايات المتحدة ترتكز إلى ثلاثة أسس في استراتيجيتها حاليا: الاقتصاد، العقوبات الاقتصادية التي توصف بالشديدة والقاسية والأكثر سحقا للاقتصاد الإيراني، أيضا الحصار البحري الذي يخنق الموانئ الإيرانية ويحرم إيران من تصدير النفط، وبعض أيضا الضربات المحدودة والدقيقة التي شهدنا مثلها خلال الأسبوع الماضي، ثلاث جولات من الضربات الأمريكية ضد مواقع وأهداف إيرانية أبرزها تتعلق بالرادارات، وكذلك بناقلات النفط. خمس ناقلات نفط إيرانية استهدفت ودمرت إلى حد كبير، بعضها بشكل كلي وبعضها بشكل جزئي خلال الأسبوع الماضي. حقيقة النفط هو وأسعار الوقود هي الحديث الأساسي والرئيسي للمواطنين الأمريكيين حاليا، لأننا نعيش مستويات غير مسبوقة من هذه الأسعار. أسعار البنزين تتجاوز 4 دولارات للجالون في عيد العمال اليوم، وهذا أعلى مستوى لها على الإطلاق في مثل هذا اليوم، لأنه هو اليوم الفاصل بين عطلة الصيف وبين عودة الناس إلى أماكن سكنهم. عادة تكون الأسعار أقل من ذلك. أيضا أسعار جالون الديزل تقترب من 6 دولارات، ولذلك نشر الرئيس ترامب هذه الليلة منشورا على منصة تروث سوشيال يعد فيه بأن تنخفض هذه الأسعار. يقول إن أسعار البنزين ستنخفض إلى أقل من 3 دولارات وإلى أقل من 2 دولار، وأن ذلك سيحدث في وقت قريب جدا بعد تحقيق الانتصار على إيران. إذن وعود من الرئيس الأمريكي للمواطنين، لأنه يستشعر ربما هذا الغضب والاستياء لدى المواطنين ويخشاه في الوقت نفسه، لأننا نقترب من موعد انتخابات التجديد النصفي بعد أقل من 2 شهر من الآن في 3 نوفمبر، وهذه قضية يريد الجمهوريون أن يجدوا حلا لها في وقت قريب، أو أن يجعلوها بعيدة عن عناوين الأخبار على الأقل في الفترة المقبلة، خاصة أن استطلاعات الرأي تشير إلى تراجع في شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى 33%. آخر استطلاع لرويترز إبسوس يشير إلى هذا الرقم، وهو أدنى مستوى لشعبية الرئيس ترامب في كلتا ولايتيه الرئاسيتين.
0: شكرا. إذا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون، شكرا جزيلا لك. رصدت

0: جزيرة الأوضاع في مضيق هرمز مع استمرار إغلاقه وتوقف بعض السفن التي حاولت العبور ومنعت. يأتي ذلك في الوقت الذي تقول فيها الخارجية الإيرانية إن المفاوضات مع عمان وصلت إلى مراحلها النهائية ويمكن إبرام اتفاق خلال أيام بشأن ممر مؤقت في المضيق.
1: نحن الآن في مضيق هرمز، تحديدا الممر الشمالي المحاذي للسواحل الإيرانية في المضيق. تلاحظ معي وجود بعض السفن الراسية في قلب مضيق هرمز. بعض هذه السفن هي بطبيعة الحال تجارية، بعضها ناقلات نفط تعود لدول أجنبية كانت قد حاولت الدخول في مضيق هرمز قادمة من بحر عمان، لكن بسبب تعليمات الحرس الثوري الإيراني فإن المضيق لا يزال مغلق تحديدا من هذه الناحية، وبالتالي هذه السفن التي نراها أيضا في هذا الاتجاه نحو المياه الخليجية لا تزال راسية بانتظار تعليمات وأوامر الحرس الثوري، إما البقاء هنا راسية أو العودة أدراجها أو ربما التوجه إلى داخل المياه الخليجية لتفريغ حمولاتها أو ربما تعبئة حمولات أخرى. تقول طهران إن يمكن أن يكون هناك عبور لبعض عدد وجيز من السفن لا يتجاوز 5 أو 6 سفن مثل ما صرح يوم أمس أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي، لكن هذا تقول طهران إنه لا يعني أن المضيق مفتوح. طهران لا تزال تصر على إغلاق المضيق، وأن أي سفينة تخالف التعليمات الإيرانية فإنها سوف تتعرض للاستهداف أو تتعرض للاحتجاز أو التوقيف ربما.
0: ومعنا من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري ستيت، أهلا بك. ومعنا أيضا من طهران الدكتور عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، أهلا بكما. وأبدأ مع دكتور عباس. دكتور عباس، يعني بما يتعلق بما تحدثت به الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع عمان وصلت إلى مراحلها النهائية، بهذا الشأن تحديدا ما الذي تقرأه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والأستاذ حسين ولكل المشاهدين. بالفعل كانت المفاوضات مع الدولة المتشاطئة عمان منذ زمان قد انتهت، حتى قبل في بدايات وقف إطلاق النار، لكن التهديد الأمريكي والذي جاء على لسان الرئيس ترامب مرتين عندما قال أنه سيفجر عمان، وهذه كانت مفاجأة كبرى للعمانيين أيضا وللدول الحليفة في المنطقة، كون عمان كانت وما زالت الحليفة المطمئنة للولايات المتحدة الأمريكية، وكانت دائما تلعب دورا وسيطا بين إيران وأمريكا، وخاصة في ما يتعلق ب اتفاقية 2015 لعبت دورا كبيرا في تلك الاتفاقية. يأتي هذا التهديد بهذا الشكل كانت مفاجأة، وتصور بأنها أثرت بشكل كبير على مستقبل العلاقات الخليجية الأمريكية وعدم طمأنة أو عدم اطمئنان هذه الدول من ذاك الحليف الكبير بين قوسين، لكن هذا هو الذي أخر الإعلان عن هذا التفاهم، عن هذه الاتفاقية. بالتأكيد كانت عمان عندما تفاوضت مع طهران كانت هي مدعومة خليجيا، وكان هناك ربما وهذا هو الأرجح بأن هذه الاتفاقية بين الدول العربية في منطقة خليج الفارسي وطهران، هذه نقطة مهمة للغاية، لكن هذه الاتفاقية هي التي تمهد للرجوع إلى مذكرة التفاهم وحل الأزمة في المضيق. لذلك نتصور إذا إيران حصلت على ضوء أخضر للرجوع إلى مذكرة التفاهم ستعلن عن تاريخ وعن وضع توقيع هذه الاتفاقية، إذا لن ترى هذا النور الأخضر أو الضوء الأخضر أتصور الأمور تبقى في أرجح

0: بين اليوم وغد، وهذا ما حدث بالفعل خلال الأسابيع الماضية والأيام الأخيرة من الإعلان عن هذه الاتفاقية.
1: نعم دكتور عباس، أذهب إلى الدكتور أحسان. دكتور أحسان، يعني في هذه المرحلة تحديدا الولايات المتحدة هل تنظر إلى هذه التصريحات الإيرانية بما يتعلق بالمفاوضات مع عمان بشأن ممر في مضيق هرمز يعني وتأخذها على محمل الجد، أم أنها يعني وصلت إلى ما هي تريد تنفيذه في هذا المضيق؟
2: تحياتي وشكرا للدعوة. العلاقات الخليجية الأمريكية ممتازة، العلاقات الخليجية الإيرانية هي المشكلة بسبب اعتداء إيران عليها، يعني فقد التاريخ، يعني التاريخ الحديث. ولكن يعني الأيام المضيق كان عنوان واضح جدا من براد كوبر قائد القوات الأمريكية، قال أنتم تعطلوا الملاحة في المضيق ونحن نضربكم، لهذا توقفوا عن تعطيل الملاحة في المضيق ونتوقف عن ضربكم، يعني معادلة بسيطة جدا بالنسبة لأمريكا. لا يريد الأمريكي أي ترتيبات في المضيق تغير من طبيعته، أنه مضيق طبيعي عالمي يحكمه القانون الدولي، ولن يتغير هذا حتى لو اتفقت عمان معهم على تغيير ترتيبات معينة. هذا لا يغير القانون الدولي ولا يغير لا موقف أمريكا ولا موقف بقية العالم، يعني في بالنسبة لهذا المضيق. المشكلة أنه النظام الإيراني تلقى ضربات كبيرة، تم هزيمته عسكرية، ويحاول يعني الخروج بانتصار رمزي عن طريق تحقيق إنجاز ما في هذا المضيق، أنه المضيق أصبح إيرانيا بشكل أو بآخر. الأمريكي يرفض ذلك تماما وسيستعمل قوة إذا احتاج، واليوم يعني يستعمل القوة يعني بشكل انتقائي ويراهن على الخنق الاقتصادي. هذا المضيق ليس إيراني، المضيق مغلق بوجه إيران اليوم ولكن مفتوح بوجه بقية العالم، ويتم تأمين الملاحة إلى حد كبير من الجانب الأمريكي.
1: دكتور عباس، يعني العودة إلى مذكرة التفاهم والتوصل يعني إلى العودة إلى التفاوضات، الرسالة التي ترسلها طهران اليوم إلى دول الوساطة؟
0: في ثلاث خيارات للإيرانيين، وتصور هذه خيارات هي في نفس الوقت معقدة. الخيار الأول هو البقاء على هذا الحصار وحالة يعني كما تريدها الولايات المتحدة الأمريكية، يكون الموت موت تدريجي وتتجه أمريكا نحو التصعيد لكن بهدوء ويشتد الخناق. هذا ما ترفضه طهران بالمرة، ولا تقبل أن يكون هناك أن يستمر هذا الحصار. الخيار الثاني هو حالة لا حرب ولا سلم. هذا يؤثر على الاقتصاد الإيراني، يؤثر على النفسية الإيرانية، و هناك بدأت أصوات تعلو داخل الإيراني وتطلب المقاومة، ما زالت وتطلب الحسم. الخيار الثالث هو، وهذا ما لا تقبله طهران أيضا ولم يكن مجديا للإيراني، النقطة الثالثة هو الرجوع على مذكرة التفاهم، وهذا ما تطلبه إيران وتعتبر المذكرة بأنها هو مكسب كبير من مكاسب الحرب التي فرضت عليها، لذلك تؤكد. لكن هذا ما ترفضه واشنطن بالتأكيد، ولا تقبل البقاء على هذا لأنه تعتبره أكثر ضررا من اتفاقية 2015 الذي وقعه الرئيس أوباما. يبقى الخيار الأخير للإيرانيين هو كسر هذا الحصار والانتقال من هذه الحالة إلى حالة الحرب في الميدان. إيران تدعو جيدا بأن الطرف الآخر هو ما كما جاء في تقريركم من واشنطن، من مراسلكم من واشنطن، الأمور تتجه نحو التضخم والتصعيد والضغط على الرئيس الأمريكي. هذه تجربة مهمة للغاية لدى الإيرانيين في بداية عام 1980.
1: نعم دكتور.
0: أتصور في نوفمبر عندما حشرت الرئيس جيمي كارتر في زاوية وأسقطته في الانتخابات، وكانت هناك مفاوضات بين طهران وواشنطن استمرت لمدة عام. الإيرانيون استطاعوا أن يديروا تلك

0: المفاوضات ويطيلوها لمدة عام، وأدت النتيجة إلى سقوط الرئيس جيمي كارتر.
1: نعم
0: هذا
1: دكتور عباس، نعم
0: ربما يتجلى في الذهنية الإيرانية والمسؤولين الإيرانيين الآن.
1: دكتور إحسان، يعني بما يتعلق أيضا بالضغوط الداخلية على الرئيس دونالد ترامب، ويعني ما الذي سيجبره إلى العودة يعني في هذه المرحلة تحديدا إلى طاولة المفاوضات ولربما إحياء يعني مذكرة التفاهم؟
2: يعني هو واضح تماما بما يريده من الايراني، يريد ان يتم وقف تعطيل، ان تقول ايران وضع المضيق عاد كما كان في الماضي. واذا صار هذا الشيء، يعني مهم جدا بالنسبه لترامب، ليس لاسباب انتخابيه وسعر النفط يعني يعني شعبيته وكل شيء، هو يعرف ان هناك فائض بالنفط بالعالم، وعندما يعني يتم وقف التهديد الملاحه في المضيق سينخفض سعر النفط بشكل كبير. يعني اليوم هذا السعر غير عقلاني، فقط خوف يعني، وتعطيل الملاحه يؤدي الى ارتفاع، ولكن المفترض النفط يكون منخفض ربما 60 دولار للبرميل ربما بسبب الفائض في النفط. هم يعني كما تفضل الدكتور عباس، يعني ملاحظه مهمه الكلام عن كيف تعامل الايراني في الماضي. يعني هم خيارات لا وضعوها امام ترامب عندما دخل بمفاوضات معهم، اما يتنازل لهم كما فعل اوباما، ياخذ اتفاقا جزئيا مرحليا، او يكون كما بايدن 4 سنوات في البيت الابيض يدور حول نفسهم 4 سنوات حلقه مفرغه، او يذهب الى الحرب. يعني هم وضعوه في وضع ذهب إلى الحرب، واليوم هو يعني شيء مؤسف بالنسبة له، حتى هو غير سعيد إطلاقا. هو اليوم يقول إذا تم وقف تهديد الملاحة في المضيق عاد المضيق طبيعيا، يعود إلى المفاوضات، ربما يتفقوا وربما لا يتفقوا، وإذا لم يتفقوا هو مرتاح، يعني يعتبر ترامب أنه قام بما يجب أن يقوم به. إذا لم يتفقوا هو يعني لن يعود إلى ضربهم عسكريا، لأنه هناك وضع ضربهم خفف قدراتهم العسكرية أثر على برنامجهم النووي، وهناك عقوبات عليهم، يعودوا إلى العقوبات كما كان في الماضي، فهو يعتبر نفسه منتصرا، يعني لم يخسر هذه المعركة، ولكن هو أكيد يريد أن يكون المضيق كما كان في الماضي، لأنه هذه حاجة دولية ليست حاجة أمريكية.
1: نعم دكتور
2: وعندما
1: أحسن،
2: يحصل ذلك سيكون ينخفض سعر النفط كما هبوط
1: شكرا
2: صخرة من العلو كما يقول ترامب.
1: شكرا. إذا من ولاية كنتاكي الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري ستيت، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول أيضا لضيفي من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لكما. والآن إلى الزميلة ليلى الشيخلي وفقرة سياق الحدث وقراءة في الداخل الإيراني بين مسارات الضغط الأمريكية المتوازية.
3: أهلا بكم إلى سياق الحدث. مع استمرار الحصار والضغط الاقتصادي الأمريكي على إيران، يظهر الأثر أكثر فأكثر على الداخل، بالتوازي مع حراك عسكري أمريكي يهدف إلى ترسيخ واقع تقول فيه واشنطن إنها وحدها من تملك قرار الميدان في مضيق هرمز. فبين الخنق الاقتصادي ورسائل القوة في البحر تبرز معادلة أمريكية واضحة المعالم، لكنها بلا عنوان أو هدف واضح. أهي حرب تستنزف الدولة الإيرانية إلى حد لا يسمح لها بتشكيل أي تهديد مستقبلي، أم هي حرب تستنزف النظام الإيراني بهدف إسقاطه؟ لاعبان رئيسيان ترسم تحركاتهما هذه المعادلة، إيران من جهة والولايات المتحدة. مواقفهما تشير لها التصريحات الأخيرة، فالرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول إن مؤسسات الدولة مدعوة لمواصلة تقديم الخدمات للشعب رغم الضغوط الناجمة عن العقوبات والحصار الاقتصادي. أما رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف فيقول إن على إيران إيجاد بدائل جديدة لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي يمارسها العدو بشأن سلاسل الإمداد، مضيفا أن المعركة الراهنة تتجاوز الجانب العسكري لتشمل الإنتاج والقدرة المعيشية. في المقابل ينفي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي ما يشاع عن نقص المواد الأساسية في البلاد، وذلك بسبب العقوبات والحصار الاقتصادي. هكذا تحاول طهران الجمع بين الاعتراف بعمق الضغط ومنع تحويله إلى أزمة ثقة داخلية. أما الولايات المتحدة فتتعامل مع الضغط الاقتصادي والبحري بوصفهما جزءا من معادلة واحدة. ها هو مسؤول أمريكي رفيع يقول للجزيرة إن نظام إيران يتعرض لخنق اقتصادي عبر عملية المنبوذ الاقتصادي، واصفا العملية بأنها حصار وبأنها أنجح حصار في التاريخ. حديث يأتي بعد تأكيد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن مستوى عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ في المعدل 9 ملايين برميل يوميا. في الوقت نفسه تعلن القيادة المركزية أن مشاة البحرية نفذوا تدريبات بالذخيرة الحية على متن سفينة هجومية برمائية. لهذا المعنى تريد واشنطن تثبيت رسالتين متوازيتين: الضغط الاقتصادي على طهران سيبقى قائما، هذا من جهة، وأن النفط يعبر رغم تهديدات إيران، والحضور العسكري الأمريكي جاهز لحماية هذا العبور وفرض كلفة على أي محاولة لتعطيله. إذن هي مسارات متوازية تضغط بها الولايات المتحدة على إيران. نقترب أكثر من الميدان الذي تترجم عليه هذه المسارات المختلفة مع زميلتنا سلام خضر على الخارطة التفاعلية. إذن سلام، سنتركك تشرحين لنا المسار.
4: نبدأ بالحصار الاقتصادي المستمر على إيران. البحري بداية لا يزال قائما، تفرضه القيادة المركزية الأمريكية، يمنع دخول وخروج السفن من وإلى الموانئ الإيرانية. هذا الضغط المباشر يترافق أيضا مع ضغط عسكري في الإطار عينه. رأينا استهدافات أمريكية لناقلات نفط إيرانية قبل نحو 48 ساعة. الولايات المتحدة لا تزال تؤمن المسار الجنوبي، والحرس الثوري يقول بأن هذا هو المسار الوحيد الآمن، ويحاول استهداف السفن التي تسلك المسار الجنوبي، والتي قال عنها وزير الطاقة بأن عبر هذا المسار يمر قرابة 9 ملايين برميل من النفط يوميا. طبعا هو أقل من المعدل الطبيعي. هذه الضغوطات مجتمعة على إيران، يضاف إليها أو اليوم برز عامل ضاغط داخلي. أعلنت إيران اليوم السلطات الإيرانية أنها أوقفت من وصفتها، الإعلان أتى يوم أمس.
3: نعم
4: يوم أمس، بأنها أوقفت من تسمى خلية تتبع أو تقع في إطار الملكية السابقة في محافظة فارس في أذربيجان الغربية. كان هناك مصادرة لأسلحة، وقبل بضعة أسابيع على أيام متواترة كانت إيران تعلن عن اشتباكات في سيستان وبلوشستان. هذا الأمن الداخلي، نذهب إلى الأمن الاجتماعي. العملة الإيرانية تستمر في الانحدار. معدل الأجور في إيران بلغ قرابة 166 مليون ريال إيراني، أي أقل من 70 دولار. هذه هي الحد الأساسي للأجور في وقت أن متوسط الرواتب الحكومية قد تصل أحيانا إلى 78 دولار. اليوم كان هناك عنصر ضاغط إضافي على الداخل، على المواطن الإيراني. في إيران هناك البنزين المدعوم من الدولة مقسم إلى 3 حصص. الحصة الأولى يستطيع كل مواطن يملك سيارة أن يحصل على 60 لترا بسعر 15,000 ريال إيراني للتر الواحد. الحصة الثانية يرتفع السعر بمعدل الضعف ليصل إلى 30,000 ريال. اليوم كان هناك إعلان برفع الحصة الثالثة.
3: أشكرك سلام على هذه التوضيحات. إذن هو نمط متجدد من الضغط الأمريكي على إيران كما تابعنا، ونتعمق في تفاصيله مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. أهلا دكتور.
5: أهلا.
3: قبل ذلك كنت دكتور قد ساعدتنا على تفكيك نمط هذا الضغط الأمريكي، ووجدنا أنه لا يعتمد على الأداة العسكرية وحدها، بل على 3 جبهات متزامنة إلى جانب الأداة العسكرية. الجبهة الأولى هي الضغط الاقتصادي المباشر من الحصار إلى العقوبات والعقوبات الثانوية. الهدف منها هو تضييق قدرة إيران على تمويل الدولة وإدارة الواردات، كذلك تثبيت العملة والحفاظ على سلاسل الإمداد. وهذا هو الجانب الذي بدأ ينعكس في الخطاب الداخلي كما أشارت للتو سلام، وهو ما يقودنا إلى الجبهة الثانية، هي بحسب الدكتور زويري ضغط على الداخل الإيراني نفسه، سواء عبر أثر العقوبات والحصار على الحياة اليومية وما يعنيه من زيادة التوتر وإرباك الحسابات الإيرانية، أو عبر تحركات أمنية في الداخل تكرر طهران الإعلان عنها وتشدد على أنها تتصدى لها أولا بأول. الجبهة الثالثة والأخيرة هي الضغط السياسي الاستراتيجي عبر تجريد إيران من ورقة هرمز. واشنطن بحسب الدكتور زويري تريد تثبيت فكرة أن المضيق يمكن أن يبقى مفتوحا بالقوة والحماية الأمريكية لها من دون أن تتحول إيران إلى الجهة التي تحدد شروط العبور أو تستخدم الممر كورقة مساومة. إذن دكتور، عدة جبهات، لنبدأ من الانتقال من الضربة العسكرية إلى إنهاك إيران.
5: نعم.
3: هل هذا الهدف يعني تفاوض من موقع ضعف أم هناك هدف أبعد من ذلك؟
5: الحقيقة ما فعلته الولايات المتحدة يفسر مسألتين: أن الخيار العسكري لم يعطي النتائج المطلوبة في الوقت المطلوب، والحرب طالت أكثر مما يجب وأصبحت مستنزفة للقوة الأمريكية العسكرية، بل ولأجندة الرئيس السياسية ولأجندته كحزب جمهوري أمام الانتخابات النصفية. لكن الأسوأ من ذلك بالنسبة للرئيس الأمريكي أنها لم تجبر النظام الإيراني على تقديم أي تنازل، وبالتالي لابد من خيار آخر. ولذلك هو قالها صراحة: وزير الحرب لم يقدم لي الخيارات، ذهبت إلى وزير الخزانة فأعطاني الخيارات، وأعطاه خيارات ممتازة وهي ضغوط اقتصادية. وهنا ليلى خلينا نبع قضية أساسية، نحن لا نتحدث عن ضغوط اقتصادية، نتحدث عن تراكم ضغوط اقتصادية. في فرق بين هذه ضغوط تأتي بعد موجات من العقوبات منذ عام 2005، وهذا معناه ثلاث قضايا أساسية: فقدان المناعة الاقتصادية، فقدان المناعة الاجتماعية، والأمر الثالث ما يسمى عوامل الحت والتعرية في البنى الاقتصادية في كل مكونات الاقتصاد الإيراني.
3: هذه نقطة مهمة، التراكم هنا. طيب، يعني ليس فقط واشنطن من يتحدث عن الأثر الآن، وإنما مصادر في الداخل.
5: صحيح.
3: وهذا هو اللافت، يعني تسارع الحديث الإيراني الرسمي عن أثر هذه العقوبات. يعني هل معنى ذلك أن الاقتصاد بدأ يتحول من ضعف سياسي إلى فعلا أو بدلا أن يكون ضعف معيشي فقط؟
5: نعم.
3: هل هذا ما يجري؟
5: هو بالتأكيد الآن بدأ المسؤولون يشعرون أنه يتحول إلى أداة ضغط عليهم. بعبارة أخرى، هم يشعرون بأنه هذا الضغط الاقتصادي بعد حرب استنزفت 350 مليار دولار، وهو جملة الدخل القومي الإيراني لمدة عام، يجب أن تؤدي إلى نتائج سلبية. وذلك الرئيس الإيراني في مقابلة مع التلفزيون الرسمي قال له المذيع أنه هناك من يقول أن العقوبات ليس لديها تأثير. كان جواب الرئيس بزشكيان بين قوسين: العقل زينة، وكأنه يقول أن هؤلاء الذين يقولون بذلك لا عقل لهم، العقوبات مؤثرة في الناس، وحتى قال أنها مؤثرة فيه شخصيا، فما بالك أشخاص آخرين.
3: يعني كان لافت، وأريد أن أكون دقيقة هنا، عندما يتحدث قاليباف عن بدائل لسلاسل الإمداد ورضائيا في ذلك، وروحاني الرئيس السابق، وهذا
5: نعم.
3: اللافت الجديد. صحيح. أنه يقول أن مضيق هرمز ينبغي أن لا يكون مضيق حرب، وينبغي أن لا يطول أمد الحرب. ماذا تقرأ في اختلاف هذه التصريحات؟
5: مرة أعود إلى الكلمة تراكم، تراكم الانتقادات ليلى. تراكم الانتقادات بدأ من داخل النظام، من رئيس مجلس الشورى قاليباف، رغم حديثه أنه عاد وتراجع عن هذه التصريحات، رئيس الجمهورية السابق محمد خاتمي، رئيس الجمهورية السابق حسن روحاني، وحفيد الخميني عندما قال أنه لماذا لا نتصالح، وكأنه يقول مع أمريكا، كما حصل في صلح الحديبية بين المشركين وبين الرسول، وقررها في محاضرة عامة. بعبارة أخرى، هناك تراكم ضغط على النظام ألا يستند فقط إلى مقولة التشدد ويحسم الموضوع وهو يعرف أنه لا يمكنه ذلك؟
3: هل كلما اشتد الضغط ويتراكم بهذه الصورة يتم اللجوء الحديث عن مثلا حلول؟ الآن نسمع تفاؤل من جانب إيران عن التوصل إلى حل مؤقت مع عمان، هل هذه مناورة متكررة أم فعلا يعني كلما اشتد الضغط يعني لابد من البحث عن مخرج مثل هذا؟
5: هذا نسق في إيران عمره أكثر من 200 عام. إيران تتنازل، لكن وقت التنازل يكون في الوقت الخاطئ. الخاطئ بمعنى ثم التكلفة على إيران تكون عالية جدا. لاحظنا ذلك في عام 2004 مثلا حديثا، عندما لم تتقبل مبادرة أوروبية وذهبت إلى عقوبات اقتصادية أشد.

0: ثم ذهبت إلى اتفاق نووي فترة قصيرة مع الديمقراطيين وخسرتهم لصالح الرئيس الأمريكي. بعبارة أخرى، أنا لا أستبعد أن تتنازل إيران في مسألة فتح المضيق حتى لو مدة 60 يوما دون رسوم عبر ما تسميه بالاتفاق مع عمان، لكنه لا يمكن تفسيره إلا في سياق العقوبات الاقتصادية.
1: ما المؤشر الذي إذا حصل يمكن القول عندها أن الضغط الأمريكي بدأ بالفعل يؤثر على طهران بشكل سريع لو سمحت؟
0: إذا في هناك كتلة حرجة في النظام وهي التي تمسك بزمام كل شيء، إذا بدأت هذه الكتلة تتآكل، هي كتلة سياسية عسكرية، وبدأت كما يقال تتمزق، هنا سيصبح الأثر كبير على النظام ويصبح أكثر هشاشة سياسيا وأمنيا.
1: أشكرك جزيلا دكتور محجوب.
0: شكرا.
1: إذن بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، ونعود الآن إلى غرفة الأخبار في مالا.
2: وإلى التصعيد الإسرائيلي في لبنان، حيث قالت وزارة الصحة إن 13 شخصا استشهدوا وأصيب 20 آخرون في غارات إسرائيلية منذ فجر الاثنين على بلدة كفر الرمان والريحان والنبطية الفوقة جنوبي البلاد. وقد شهدت مدينة النبطية خلال الأسبوع الماضي موجة تصعيد إسرائيلي دفعت السكان إلى النزوح مرة جديدة.
3: في جنح الظلام هاجم سلاح الجو الإسرائيلي هذا المبنى في كفر الرمان في قضاء النبطية. هنا نساء وأطفال ورضع أصغرهم لم يتجاوز شهره الثاني قتلهم القصف، وهنا أيضا عاش السكان ليلة جديدة من الرعب في منطقة لم يتوقف استهدافها منذ أشهر، لكن الغارات اشتدت وترتها مؤخرا.
4: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على البيب، صرت استفقد البلاد، قالوا لي يمين احنا بخال، عملنا حالنا ورحنا وظهرت بالليل.
5: لوين رحت؟
4: رحنا عن نجد.
3: أثقلت الأيام الماضية كاهل الطواقم الإسعافية، لكنهم يواصلون أداء مهمتهم الإنسانية رغم كل المشقات.
6: هذا الأسبوع مثل ما قلت لك كان أكثر دموية من عدد الشهداء وعدد الجرحى والاستهداف المباشر للمباني بقلب مدينة النبطية بكفر الرمان، يعني مثل ما الأماكن ما كانت سابقا عم تتعرض لقصف. من بداية العدوان الأسبوع الماضي رفعنا الجهزية لحدود 100% بالنسبة لكثافة العدوان اللي عم يصير.
3: معاناة يضاعفها القصف وتمدد الاحتلال إلى تخوم مدينة النبطية. في كفر الرمان تتفاقم الكلفة البشرية، وتمتد نيران القصف لتخلف مزيدا من الدمار. وإزاء التصعيد الإسرائيلي المستمر على قضاء النبطي يجبر الأهالي على النزوح في ظل خشية من ارتفاع وتيرة الغارات واتساع رقعتها الجغرافية. في الطريق إلى مدينة النبطي معالم القصف لا تخطئها عين، أما السكان الذين آثروا البقاء في منازلهم فمعلقون بين حرب لم تغلق فصولها وقلق مما قد تحمله الأيام المقبلة من تصعيد إضافي. بقي يحيى وحيدا في حي الراهبات في النبطية. الغارات لا تهدأ، لكن خياراته تبدو محدودة.
7: ما في أمان مع إسرائيل، ما عندنا أمان.
8: خايف أنه ترجع؟
7: خايف على أولادي مش على نفسي، خايف على عائلتي، يعني يمكن على علي أنا ما بأثر، قضيت عمري بس، ولكن الأولاد شو ذنبهم؟ الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل.
3: هكذا هو حال أهالي البلدات المستهدفة بالقصف الإسرائيلي، حقائبهم محزومة دائما بعدما خبروا خلال السنوات الماضية موجات تهجير متتالية، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف فيما يخيم شبح التصعيد على المنطقة من جديد. كارمن جوخدر، الجزيرة، النبطي، جنوبي لبنان.
2: وفي أعقاب إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي السيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، نسلط الضوء على الأهمية الجيوسياسية للموقع وما يعنيه ذلك على الأرض في لبنان. التفاصيل في تقرير أزهر أحمد.
9: فوق الأرض وتحتها، هكذا أعلن الجيش الإسرائيلي تحقيق ما وصفها بالسيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر. والهدف بحسب وزير الدفاع إسرائيل كاتس التحكم في الموقع الاستراتيجي وبسط النفوذ على أنفاق يتحصن فيها مقاتلون لحزب الله.

0: ويتخذونها منصات لإطلاق مسيرات وصواريخ على المواقع العسكرية الإسرائيلية جنوبي لبنان وشمال إسرائيل.
1: السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تمثل نهاية مرحلة ترسيخ السيطرة على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. أنفاق علي الطاهر كانت بمثابة مركز قيادة للهجمات على قواتنا ومنطقة الجليل.
0: باتت هذه المرتفعات هدفاً إسرائيلياً واضحاً منذ ما لا يقل عن 3 أشهر، وتحديداً عقب سيطرة إسرائيل على قلعة شقيف، فيما يبدو أن الاحتلال يتحرك وفق خطة مدروسة تمكنه من السيطرة على أهداف استراتيجية وتعزيز المنطقة الأمنية. معركة علي الطاهر كانت توصف بأنها ستكون شرسة ومكلفة لإسرائيل، فما الذي جرى؟ صحيفة معاريف نشرت تفاصيل جديدة عن العملية بعد ما سمته رفع قيود الرقابة، وقالت إن مرتفعات علي الطاهر كانت تمثل مركز القيادة الرئيسي لقوة بدر التابعة لحزب الله، ونقلت عن مصدر عسكري أن شبكة الأنفاق كانت تضم غرف عمليات واتصالات وعيادات ومستودعات أسلحة ومنشآت لوجستية وأماكن للمعيشة تسمح بإدارة العمليات تحت الأرض والبقاء هناك لفترات طويلة. وبينما سكت حزب الله عن التفاصيل في ظل تواتر أنباء نقلتها صحف ووكالات أمريكية بينها رويترز عن أن مستشارين عسكريين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني حوصروا داخل الأنفاق، نقلت معاريف أن الجيش الإسرائيلي نفى وجود عناصر من الحرس الثوري أو مستشارين إيرانيين، وأن جميع من كانوا داخل الأنفاق هم مقاتلون لحزب الله، بعضهم قتل وآخرون فروا. تكتيكياً يقول الجيش الإسرائيلي إن قواته تمركزت فوق الأنفاق لأسابيع، واستخدمت وحدات الهندسة أنظمة روبوت لمسحها من الداخل، فيما اعتمدت القيادة الشمالية على القوة النارية وتجنبت إدخال الجنود في مواجهات مباشرة تحت الأرض. فلماذا علي الطاهر وما هي أهميتها الجيوسياسية؟ تقع مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان ضمن نطاق بلدة كفر تبنيت، وترتفع أجزاء منها ل600 متر، ويتيح موقعها نطاق رؤية واسعاً باتجاه مدينة النبطية وكفر تبنيت والنبطية الفوقة وإقليم التفاح ومحيط نهر الليطاني. وإذا ما وسعنا المشهد جغرافياً نجدها مرتبطة بمنظومة المرتفعات الممتدة باتجاه قلعة شقيف، وتكمن أهميتها العسكرية أساساً في طبيعتها التوبوغرافية، فالموقع المرتفع يوفر قدرة أكبر على المراقبة والرصد والسيطرة النارية على مساحات ممتدة، لذلك تقرأ السيطرة عليها باعتبارها وسيلة لتعزيز العمق الدفاعي والمراقبة والضغط على المنطقة المحيطة، وليس باعتبارها هدفاً منفصلاً عن بقية الجغرافيا العسكرية للجنوب. والأهم جيوستراتيجياً هو استكمال كل المواقع التي أدرجتها إسرائيل ضمن ما يعرف بالخط الأصفر. حزب الله لم يؤكد ولم ينفي السيطرة الإسرائيلية، كما لم يرد على ما تداوله الإعلام الإسرائيلي بأن الحزب كان يسعى لتدخل إيراني يضمن بقاءه في علي الطاهر. واكتفى النائب عن الحزب إيهاب حمادة بالقول إن إسرائيل تحاصر الموقع وإن السيطرة العملياتية موجودة منذ فترة وليست جديدة. تطورات تأتي في قلب مفاوضات جارية واتفاق سار، وفي ظل تساؤلات عن مدى تأثير الإعلان الإسرائيلي عن مستقبل كليهما.
2: وإلى تطورات الضفة الغربية، حيث أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عناتة ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة. كما أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة دورة جنوب الخليل ونفذت حملة مداهمات واعتقالات. وقالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال تفرض حظرا للتجوال في عناتة وتمنع وصول طواقم الإسعاف إلى المرضى والحالات الطارئة. هذا وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ مع قوات من حرس الحدود وجهاز الشباك عملية واسعة النطاق في مخيم شعفاط وبلدة عناتة شرقي القدس. ومعنا من نابلس السيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، أهلا بك معنا. وأبدأ معك من العملية واسعة النطاق التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ككل، وأيضا تحديدا في بلدة عناتة ومخيم شعفاط. ما الذي يحاول يعني إنجازه اليوم الاحتلال الإسرائيلي؟
3: تحياتي أستاذ حسين وللسادة المشاهدين. واضح جدا أن العملية التي تجري في منطقة عناتا ومخيم شعفاط هي امتداد لتلك العملية العسكرية التي ذهب إليها الاحتلال الإسرائيلي بأكثر من عام في شمال الضفة الغربية، واستهدف من خلالها مخيمات اللاجئين في جنين وفي تول كرم. وبالتالي المطلوب الآن أو الذي يسعى إليه الاحتلال الإسرائيلي الآن هو عملية تفكيك الخريطة السكانية ذات الكثافة العالية بالضفة الغربية. ما الذي يعنيه ذلك؟ هذا يعني أن إسرائيل تحاول أن تعمل على إعادة بناء خريطة جغرافية وديموغرافية فلسطينية بالضفة الغربية، بما يتيح لإسرائيل فرض السيادة الإسرائيلية أولا، وثانيا تعزيز الوجود الاستيطاني. إذا ما لاحظنا ذلك، المناطق التي يتم استهدافها بهذه العمليات العسكرية المتتابعة والممنهجة هي تلك المناطق إما الواقعة والمحاذية إلى التجمعات الاستيطانية، أو تلك التي تشكل عقبة أمام المخططات الاستيطانية. إذا ما عد مرة أخرى إلى منطقة القدس، هناك مخطط استيطاني متواصل وكبير يمتد من منطقة قلنديا وصولا إلى إيوان، إلى مخطط إيوان الكبرى. وبالتالي واضح جدا أن إسرائيل في هذه المرحلة هي تحاول أن تخلق نوعا من التواصل الديموغرافي والجغرافي المرتبط بالاستيطان على حساب الوجود الفلسطيني وتفكيك الوجود الفلسطيني. وتحت هذه ولتحقيق هذا الهدف تحاول إسرائيل أن تذهب إلى إيجاد غطاء تحت الذريعة الأمنية. إسرائيل تستخدم الذريعة الأمنية كمبرر وكغطاء لكل السياسات التي تجري بالضفة الغربية. ولهذا السبب إذا ما ربطنا ما بين التصريحات التي أدلى بها وزير الجيش الإسرائيلي كاتس وكذلك الأمير بنيامين نتنياهو، وقبل ذلك تحذيرات الجيش الإسرائيلي من أن الجيش الإسرائيلي يسعى إلى تنفيذ حملة عسكرية أو عملية عسكرية واسعة بالضفة الغربية في محاولة للتصدي لإمكانية أن يكون هناك انفجارا في الضفة الغربية، كل ذلك هو لتهيئة الرأي العام العالمي، ثم تهيئة الشارع الإسرائيلي
2: يعني
3: الداخلي
2: ومن
3: ثم تنفيذ العملية العسكرية.
2: يعني بما يتعلق بتصريحات وزير الدفاع إسرائيل كاتس، لن نسمح بانتفاضة في الضفة الغربية، وأيضا بما يتعلق في يعني الحرب الشاملة ضد السلطة الفلسطينية، هناك رسائل مبطنة، وهناك كما قلت لربما تحذير أو لربما تحضير للعالم أجمع لما سيقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. المؤشرات إلى أين تذهب؟ ما الذي سيقوم به الاحتلال؟
3: واضح جدا أن إسرائيل هي ذاهبة إلى عملية تصعيد، والهدف من عملية التصعيد هو تفكيك البنية المؤسساتية الكاملة للوجود الفلسطيني بمعناه الكامل المرتبط في إمكانية أن يكون هناك بنية لدولة فلسطينية. ولهذا السبب إسرائيل وكأنها الآن هي تعمل على عملية قتل نهائي لمفهوم حل الدولتين أو لخيار حل الدولتين، باعتبار أنه لا يمكن أن يكون هناك مستقبلا لإقامة كيان سياسي فلسطيني مقابل أن يكون الكيان السياسي اليهودي هو الذي يسيطر على كل شيء فيما يتعلق بالوجود في الضفة الغربية بما فيها الموارد الخاصة. إذا ما لاحظنا خلال الفترة الماضية، هناك حرب إسرائيلية كاملة متكاملة على كل ما يرتبط بالوجود الفلسطيني، أكان ذلك مرتبطا بالجغرافيا أو الديموغرافيا كما تحدثنا، أو فيما يتعلق بالمقومات الاقتصادية الموجودة بالضفة الغربية، على اعتبار أن المقومات الاقتصادية هي العامل الأساسي لتثبيت الوجود الفلسطيني بالضفة الغربية. وبالتالي هناك عملية تهيئة للأرضية في الضفة الغربية لمحاولة إنهاء الوجود الفلسطيني وعدم السماح بتشكل كيان سياسي فلسطيني مستقبلي على الأرض الفلسطينية.
2: أستاذ سليمان، بما يتعلق يعني دور السلطة الفلسطينية في هذه الخطة الإسرائيلية، كيف يخطط الاحتلال الإسرائيلي أيضا؟
3: نعم، السلطة الفلسطينية كبنية مؤسساتية مستهدفة، وهي باعتقادي بات واضح وجلي ليس تلميحا ولا تصريحا، وإنما من الناحية العملية عملية استهداف المقاصة وأموال المقاصة الفلسطينية على مدار 3 سنوات من المصادرة الكاملة هي جزء من عملية إضعاف الكينونة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية. استهداف المؤسسات والتحريض عليها، بالأمس تصريحات كاتس عندما كان يتحدث من أن هناك إمكانية أن تكون بنية المؤسسات الفلسطينية بما فيها البنية الأمنية الفلسطينية هي جزء من عملية الاستهداف. هذا عملية تحريض واضحة وجلية على الوجود الفلسطيني حتى البنية الرسمية الفلسطينية. أنا باعتقادي السلطة الفلسطينية باتت تدرك على أن إسرائيل غير معنية

إيجاد عنوان سياسي فلسطيني في هذه المرحلة، وربما وضع العراقيل والعقبات أمام الفلسطينيين حتى من خلال عدم السماح بإمكانية أن يكون هناك تفعيل لدور المؤسسات الفلسطينية بكافة مستوياتها هي جزء من عملية الاستهداف. هذا الأمر بالمناسبة هو لا يصل فقط إلى المؤسسات الرسمية وإنما المؤسسات الأهلية، استهداف لجان الزكاة، استهداف المؤسسات الأهلية وغير الحكومية بالضفة الغربية.

0: المقابل هناك عملية منح غطاء كامل وتعزيز بنية استيطانية متكاملة، وعملية إقامة بنية تحتية متواصلة بالضفة الغربية، عملية ضخ أموال كبيرة جدا بالموازنة الإسرائيلية لتعزيز الوجود الاستيطاني، في المقابل التضييق على الوجود اليومي الفلسطيني. بات واضحا وجريا أن إسرائيل هي تريد أن تذهب إلى إلى إلى إلى إلى حسم أو إلى تعزيز أو إلى تنفيذ خطة الحسم المرتبطة في شكل وطبيعة الصراع مع الفلسطينيين بالضفة الغربية.
1: يعني الاحتلال الإسرائيلي أيضا يتخوف من انتفاضة في الضفة الغربية، ومن خلال ما تقرأه ما الذي يقوم به لمنع هذه الانتفاضة؟
0: أولا أنا باعتقادي هذه التحذيرات التي تصدر من قبل المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية أو حتى من قبل المستوى السياسي الإسرائيلي هي جزء كبير منها من بهدف التحريض على الحالة الفلسطينية، بمعنى هي غير واقعية وغير منطقية، لأن الفلسطينيين بالضفة الغربية بالتحديد لا يمتلكون البنية الكاملة التي يمكن أن تصل إلى مرحلة التحضير لما يطلق عليه الاحتلال الإسرائيلي بإمكانية تكرار 7 أكتوبر بالضفة الغربية، وبالتالي الذهاب إلى استخدام هذه الذريعة لتبرير السياسات الإسرائيلية هي عملية تحضير كاملة لشكل وطبيعة السلوك الإسرائيلي الذي تقوم به بالضفة الغربية. الأمر الثاني بات واضحا وجليا أن إسرائيل عندما تذهب إلى هذا المنطلق هي تحاول أن تعطي مساحة لتلك الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون، بمعنى وكأن الوجود الاستيطاني بالضفة الغربية هو الوجود الذي يمكن أن يكون على حساب الوجود الفلسطيني ما بين مزدوجين الطارئ. إسرائيل تريد أن تصور الوجود الفلسطيني هو وجودا طارئا، بينما الوجود اليهودي والاستيطاني هو وجودا أصلانيا في هذه المرحلة. هذا الأمر كله يبدو أن إسرائيل تذهب لتهيئة الأمور باتجاه تنفيذ عملية عسكرية واسعة بالضفة الغربية تحت غطاء وتحت منطلق البعد الأمني، ولكن في نهاية المطاف واضح جدا أن الأهداف السياسية هي الأهداف المركزية في هذه المرحلة الإسرائيلية.
1: إذا من نابلس السيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك. وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن بلاده قدمت كل ما تستطيع من تنازلات، وإن ما فهمه من المبعوثين الأمريكي ويتكوف وكوشنر أن موسكو مستعدة لمناقشة أفكار لدفع المفاوضات قدما. يأتي ذلك في وقت تتسع فيه دائرة الاستهداف بين روسيا وأوكرانيا وتتغير معها طبيعة الأهداف ووتيرة الضربات بعيدا عن خطوط المواجهة التقليدية.
2: من مصافي النفط في عمق روسيا إلى السفن والموانئ في البحر الأسود، تتسع خريطة الأهداف في حرب أصبح جانب متزايد منها يخاض بعيدا عن خطوط المواجهة التقليدية. في أحدث هجماتها تقول كييف إنها ضربت مصفاة ريازان ومنشآت لتكرير النفط في بيرم وتترستان، كما استهدفت موقعا لتخزين وإطلاق المسيرات الهجومية الروسية في كورسك وهدفا آخر في البحر الأسود. ضربات تكشف اتساعا لا يقتصر على المدى بل يمتد إلى طبيعة الأهداف واختيارها، فمن منشآت الطاقة والصناعة العسكرية إلى المطارات والرادارات ومنظومات الدفاع الجوي ومواقع تشغيل المسيرات وصولا إلى الأهداف البحرية. بنك أهداف متنوع تسعى أوكرانيا من خلاله إلى أضعاف قدرة روسيا على حماية عمقها وضرب الموارد التي تساعدها على إدامة الحرب. وفي البحر الأسود تكشف أرقام الشهرين الماضيين تحولا لافتا في وتيرة الاستهداف الأوكراني، فبعد ضرب أكثر من 200 سفينة روسية وأخرى مرتبطة بمصالح موسكو التجارية خلال شهر يوليو، تراجع العدد إلى 54 سفينة فقط في أغسطس، انخفاض تعزوه مصادر أوكرانية إلى تقلص الأهداف المتاحة بعد الضربات السابقة وتوقف الملاحة عبر مضيق كيرتش وانكماش صادرات النفط الروسية، إلى جانب توزع الجهد الأوكراني على جبهات أخرى بينها منشآت الطاقة والصناعة العسكرية. وفي الاتجاه المقابل توسع موسكو هي الأخرى دائرة استهدافها للملاحة وطرق الإمداد، فقد أعلنت ضرب سفينة في ميناء تشورنومورسك ومنشآت تحميل في ميناء إزميايل على نهر الدانوب، إضافة إلى سفينة شحن في البحر الأسود قالت إنها كانت تنقل عتادا عسكريا غربيا إلى أوكرانيا. أما على الأرض فتبقى دونيتسك مركز الثقل في العمليات الروسية مع استمرار الضغط على محوري بكرة.

0: كرامفوسك وكوستيان تينيفكا، لكن خطوط الجبهة تتحرك بوتيرة أبطأ من اتساع دائرة النار خلفها. جبهة تتحرك ببطء وعمق تتبدل فيه خريطة الأهداف في حرب بات إنهاك قدرة الخصم على مواصلة القتال جزءاً أساسياً من معادلتها.
1: تنعكس أزمة مضيق هرمز بشدة على أسواق الطاقة الآسيوية وفي مقدمتها الصين، إذ دفع تراجع الواردات من النفط الخام عبر المضيق الصين للسحب من احتياطها الضخم بوتيرة متسارعة. فما حجم اعتماد الصين على النفط والغاز من دول الخليج؟ المزيد في تقرير عبدالله سكر.
2: الصين أكبر مصدر للسلع في العالم، لكنها في الوقت نفسه من أكبر المشترين للطاقة أيضا. هذه المفارقة وضعت الصين في قلب أزمة مضيق هرمز. فعالميا تعتبر الصين أكبر مستورد للنفط الخام، وفي عام 2025 استوردت نحو 11 مليونا ونصف مليون برميل من النفط يوميا. لكن اللافت أن أكثر من 42% من هذه الكميات جاءت من دول الخليج، أي أن أكثر من 4 من كل 10 براميل استوردتها الصين كانت تمر عبر مضيق هرمز. ومع اندلاع الأزمة في المضيق بدأت موازين الطاقة الصينية تتغير. فخلال النصف الأول من عام 2026 تراجعت واردات الصين النفطية إلى أقل من 10 ملايين برميل يوميا، بالتزامن مع انخفاض حصة دول الخليج من إجمالي الواردات إلى نحو 30% فقط. والصدمة لم تتوقف عند النفط، فالغاز الطبيعي المسال الذي يشكل مصدرا مهما للطاقة في الصناعة وتوليد الكهرباء سجل هو الآخر تراجعا واضحا. ففي عام 2025 بلغ متوسط واردات الصين منه نحو 181 ألف طن يومياً، قبل أن ينخفض في 2026 إلى نحو 157 ألف طن بتراجع يقارب 13.5%. لكن التحول الأكبر ظهر في مصدر هذه الإمدادات، ففي العام الماضي جاءت أكثر من 32% من واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال من دول الخليج، لتتراجع هذه الحصة هذا العام إلى نحو 20% فقط. الصورة تتكرر أيضاً مع الغاز البترولي المسال المستخدم على نطاق واسع في الطهي والصناعة والبتروكيماويات، فقد تراجع متوسط الاستيراد اليومي من نحو 98 ألف طن في 2025 إلى نحو 71 ألف طن في 2026. وكان الخليج يوفر للصين في العام الماضي قرابة نصف وارداتها من هذا الغاز، قبل أن تنخفض حصته هذا العام إلى نحو 36%. إذن تراجع في الواردات وانخفاض واضح في حصة الإمدادات القادمة من الخليج، وهنا تتجلى حقيقة أزمة مضيق هرمز. فالمضيق ليس ممرا يخص الشرق الأوسط وحده، بل عنق زجاجة يصل تأثيره إلى أكبر الاقتصادات الصناعية في آسيا والصين في مقدمتها. إلا أن بيجين دخلت الأزمة وهي تمتلك هامش مناورة لا يتوفر لكثير من الدول. ففي مارس الماضي قدرت مخزونات النفط الصينية بنحو 1.4 مليار برميل، ما وفر لها احتياطيا ضخما يمكن استخدامه لتعويض جزء من نقص الإمدادات. وبالتوازي خفضت الصين صادرات بعض المنتجات النفطية لتغطية الاحتياجات المحلية. ورغم هذا المخزون الضخم ومحاولات بيجين تنويع مصادرها والبحث عن أسواق بديلة، لم تتمكن من تجنب أثر الأزمة بالكامل، فقد تراجعت وارداتها النفطية بنحو 13%، ما دفعها إلى السحب من مخزوناتها بوتيرة متزايدة نحو 500 ألف برميل يومياً خلال مايو، ثم قرابة 1 مليون برميل يومياً خلال يونيو، أي أن الاحتياطيات منحت الصين الوقت والمرونة، لكنها لم تعزلها عن الصدمة.
1: إذا مشاهدينا، هذه تغطية مستمرة على رأس الساعة مع الزميل محمد حمدان، وهذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع أيضا في مضيق هرمز متواصلة على رأس الساعة. في أمان الله.
3: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
4: يعني هذا جوت بجيب أطفال،
3: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
5: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما ردوش يلعب.

0: طوعا.
1: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.
2: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
1: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
3: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
4: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
1: نفكك تفاصيله.
3: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
1: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
5: هل نحن أمام مساعي جدية فعلا للوصول إلى اتفاق؟
6: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
7: كلا هذا لم يحصل.
1: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
8: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
1: لإيضاح المعنى،
9: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
1: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة. أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية المستمرة.
10: قارع الهوى يا جماعة.
3: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
11: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
3: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
12: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
13: كتلة حزب الله البرلمانية دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
14: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
15: أمام السلطة تحديات كبيرة.
16: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
17: مطالبة بوقف التفاوض، ما بديله؟
18: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد، لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.

مشاهدينا مرحبا بكم من جديد في هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي جنوب لبنان والتطورات في الضفة الغربية واليمن. في آخر المستجدات قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل وتسيطر عليه البحرية الأمريكية، مشيرا إلى أن ملايين البراميل من النفط تعبر مضيق هرمز يوميا. أضاف المسؤول الأمريكي رفيع للجزيرة أنه بعد تطهير هرمز من الألغام ستزداد الملاحة من وإلى الموانئ غير الإيرانية بشكل أكبر. وكانت الخارجية الإيرانية قالت إن المفاوضات مع عمان وصلت إلى مراحلها النهائية وأنه يمكن إبرام اتفاق خلال أيام بشأن ممر مؤقت في هرمز. وفي مقابلة مع CNN قال المتحدث باسم الخارجية القطرية دكتور ماجد الأنصاري إن أفكارا عديدة طرحت يتضمن بعضها مذكرة تفاهم وإن العمل جار لتطوير حلول إضافية وبأنه يتم بحث سيناريوهات متعددة لضمان معالجة مخاوف الطرفين في المفاوضات. في لبنان قالت وزارة الصحة إن 13 شخصا استشهدوا وأصيب 20 آخرون في غارات إسرائيلية منذ فجر الاثنين على بلدة كفر رمان والريحان والنبطية الفوق جنوبية البلاد. في حين قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مخازن أسلحة ومقر قيادة وبنى تحتية لحزب الله في منطقة أشقيف جنوبية لبنان. جاءت قال الرئيس اللبناني إن الهجمات الإسرائيلية تستهدف مسار اتفاق الإطار وتقوض جهود وقف التصعيد. في الضفة الغربية أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عناتة ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة. في الأثناء قال الجيش الإسرائيلي أنه بدأ عملية واسعة النطاق في مخيم شعفاط وبلدة عناتة شرقي القدس. أما في اليمن فقالت القوات الحكومية أنها تحرز تقدما وتحقق انتصارات ميدانية على الحوثيين في جبهتي الجوف والبيضاء. نبدأ إذن بالتوتر الأمريكي الإيراني. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. محمد، نجم معك الموقف الأمريكي المتضح.

0: من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي ذات الصلة وكذلك مواقف المسؤولين الأمريكيين. تفضل.
1: نعم محمد، الموقف الأمريكي حاليا يركز على مضيق هرمز وعلى حركة ناقلات النفط منه. تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منشور على تروث سوشال، قال إن أسعار البنزين ستنخفض بشكل حاد وسريع. قال إن سعر جالون البنزين سينخفض إلى 3 دولارات ثم إلى 2 دولار بعد تحقيق النصر على إيران وهزيمتها. وعندما يقول 2 دولار هو يتحدث عن نصف السعر الحالي الذي يتجاوز 4 دولارات لجالون البنزين، وهو سعر قياسي لمثل هذا التوقيت من العام، ويمثل زيادة بنسبة 30% على ما كان عليه السعر قبل بداية هذه الحرب. أيضا أسعار الديزل قياسية مرتفعة تصل تقارب 6 دولارات حقيقة، وتجاوزت هذا السقف في ولاية كاليفورنيا مثلا، لكن متوسط السعر الوطني عند أقل بقليل من 6 دولارات. والديزل هو وقود الزراعة والصناعة في الولايات المتحدة، لذلك فإن ارتفاع سعره سيعني بالضرورة زيادة أيضا في التكاليف، تكاليف النقل والشحن والتوزيع. هذا هو واقع معيشي يعيشه المواطن الأمريكي ويخشاه الجمهوريون على وجه التحديد، والإدارة الأمريكية يخشون أن يستمر على ما هو عليه. لذلك تأتي هذه التصريحات من الرئيس، وكذلك صرح متحدث باسم الخارجية الأمريكية قبل ساعات قليلة للجزيرة، يقول إن الولايات المتحدة تواصل التنسيق مع شركائها في المنطقة وفي العالم أيضا لضمان عدم استمرار إيران في زعزعة الأوضاع والاستقرار في الشرق الأوسط، وكذلك إحداث الاضطرابات في مضيق هرمز، وألا يتحول ذلك إلى أمر طبيعي ومقبول. وأشار إلى جهود البحرية الأمريكية في تسيير عمل السفن التجارية في مضيق هرمز. تحدث عن 1500 سفينة تمكنت من المرور تحمل 750 مليون برميل من النفط خلال الفترة الماضية، بعد أن تمكنت البحرية الأمريكية من إزالة الألغام من مضيق هرمز وضمان الأمان فيه لهذه السفن بالمرور. ولكن الآن الاستراتيجية الأمريكية تتمركز على 3 ركائز أساسية: الحصار البحري، هذا التشديد للحصار البحري بمساعدة 20 سفينة حربية، مئات الطائرات، بالإضافة إلى حاملة الطائرات جورج واشنطن. هو حصار مستمر ومشدد. وكذلك العقوبات الاقتصادية التي تفرض أسبوعيا، هناك عقوبات جديدة تفرض على أسماء وكيانات وشركات جديدة، هذه المرة وخلال الأسابيع الماضية تفرض على شركات خارج إيران، ما تصفها الولايات المتحدة بشبكات الظل والأساطيل السرية التي تمكن إيران من الالتفاف على العقوبات، تهريب نفطها وغسيل أموالها. وأيضا الركيزة الثالثة في الاستراتيجية الأمريكية هي الضربات العسكرية المحدودة التي شهدنا 3 جولات منها خلال الأسبوع الماضي، عندما استهدفت الولايات المتحدة مواقع لأنظمة الرادارات والرصد، وكذلك ناقلات نفط إيرانية، استهدفت 5 ناقلات نفط ضمن معادلة ناقلة بناقلة، ما أدى ربما إلى هذا الارتفاع أيضا في السعر الدولي للنفط، ليس فقط هنا في الولايات المتحدة. خام برنت العقود الآجلة ارتفع سعرها إلى نحو 97 دولارا أمريكيا، وهناك ترجيحات بأن الأمور إذا استمرت على ما هي عليه الآن ربما يعود سعر برميل النفط إلى 120 دولارا كما كان في فترات ماضية من هذه الحرب. وكذلك سعر خام غرب تكساس يصل إلى 93 دولارا أمريكيا. إذن المشهد هنا معقد، هناك توازن حساس تحاول الإدارة الأمريكية الحفاظ عليه، الظهور بمظهر القوي أمام إيران بأنها ليست تحت ضغط من جدول زمني، أو ليست تحت ضغط بسبب انتخابات التجديد النصفي. هذا الاعتقاد الذي ربما يكون سائدا لدى الإيرانيين بأن الولايات المتحدة قد تقبل بأي شيء في هذه المرحلة، يريد الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية تبديده من خلال هذه التصريحات المستمرة والحديث عن أن المفاوضات مع إيران مضيعة للوقت. ولكن في الوقت نفسه هم يوجهون خطابهم للناخب الأمريكي هنا بسبب استحقاق الانتخابات في ظل هذا التراجع في شعبية الرئيس الأمريكي، عند 33% نزلت شعبيته مقارنة ب 40% ما كانت عليه قبل هذه الحرب. لذلك هناك إدراك للحاجة

0: ربما تغييب إيران قليلا من عناوين الأخبار، التخفيف من وطأة الأسعار بالقول أن هذا الأمر مؤقت، والرئيس ترامب كان يكرر دائما بأن هذا الارتفاع الذي يصفه بالطفيف هو ثمن مقبول لتدخل الولايات المتحدة ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي، الخطر الكبير الذي يصوره الذي كان يهدد أمريكا نفسها.
1: حمد المدهون مراسل الجزيرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. رصدت الجزيرة الأوضاع في مضيق هرمز مع استمرار إغلاقه وتوقف بعض السفن التي حاولت العبور ومنعت. يأتي ذلك في الوقت الذي تقول فيه الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع عمان وصلت إلى مراحلها النهائية، ويمكن إبرام اتفاق خلال أيام بشأن ممر مؤقت في المضيق.
2: نحن الآن في مضيق هرمز، تحديدا الممر الشمالي المحاذي للسواحل الإيرانية في المضيق. تلاحظ معي وجود بعض السفن الراسية في قلب مضيق هرمز. بعض هذه السفن هي بطبيعة الحال تجارية، بعضها ناقلات نفط تعود لدول أجنبية كانت قد حاولت الدخول في مضيق هرمز قادمة من بحر عمان، لكن بسبب تعليمات الحرس الثوري الإيراني فإن المضيق لا يزال مغلق تحديدا من هذه الناحية، وبالتالي هذه السفن التي نراها أيضا في هذا الاتجاه نحو المياه الخليجية لا تزال راسية بانتظار تعليمات وأوامر الحرس الثوري، إما البقاء هنا راسية أو العودة أدراجها أو ربما التوجه إلى داخل المياه الخليجية لتفريغ حمولاتها أو ربما تعبئة حمولات أخرى. تقول طهران إن يمكن أن يكون هناك عبور لبعض عدد وجيز من السفن لا يتجاوز 5 أو 6 سفن مثل ما صرح يوم أمس أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي، لكن هذا تقول طهران أنه لا يعني أن المضيق مفتوح. طهران لا تزال تصر على إغلاق المضيق، وأن أي سفينة تخالف التعليمات الإيرانية فإنها سوف تتعرض للاستهداف أو تتعرض للاحتجاز أو التوقيف ربما.
1: إذن لمناقشة هذا التوتر بين الولايات المتحدة وإيران ينضم إلينا من واشنطن خالد الصفوري رئيس مؤسسة المصلحة الوطنية في واشنطن. معنا من طهران دكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، مرحبا بكما. دكتور خميار، أبدأ معك بالسؤال حول قرب التوصل مع عمان على اتفاق مؤقت للمسارات. إلى أي مدى هنالك ربط ما بين إعادة التذكير بهذا الاتفاق شبه الجاهز مع عمان وبين محاولة العودة إلى التفاوض وحل الإشكالات المرتبطة بمذكرة التفاهم السابقة؟
3: تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين وصباح الخير. بالفعل الإيرانيون يلوحون دائما، والعمانيون أيضا في تصريح وفي بيان الوزارة الخارجية العمانية قبل أيام بأن التوصل بين هذين الدولتين وصل إلى نوع أو وصل إلى نهاياته، وبقي ربما اللمسات الأخيرة ليعلن عن هذه الاتفاقية التي الحقيقة ترسم المرحلة القادمة لكيفية إدارة هذا المضيق بين دولتين متشاطئتين. لكن المشكلة هو يبدو أن الضغط الأمريكي والمعارضة الأمريكية لهذه الاتفاقية، حيث عارف جيدا بأن الرئيس الأمريكي مرتين هدد الحليف القديمة الجديدة أي عمان، هددها بالتفجير في الداخل، وهذا كان يعني نقطة ربما فاجئة.
1: دكتور خميار، لأذن يعني في صدد الحديث عن مذكرة تفاهم يجري العمل على تطوير حلول إضافية، يقول الدكتور ماجد الأنصاري، وسيناريوهات لضمان معالجة مخاوف الطرفين في المفاوضات. لذلك سألت إن كان لهذا الاتفاق مع عمان دور في ذلك، بحيث تعالج يعني وجهات النظر التي كانت مفهومة بشكل مختلف من الطرفين في المذكرة السابقة.
3: لأنه يتحدث

0: الناطق باسم الخارجية القطرية السيد الأنصاري، ويقول بأن هناك مرتبط بالفعل، هناك في ارتباط وتمهيد للإعانة للخروج أو للرجوع إلى هذه المذكرة، لكن الأمريكيون يرفضون هذه المذكرة. ونحن نعرف من خلال حديث السيد الأنصاري ومن خلال المواقف التي اتخذت مؤخرا، هو يؤكد بأن الموقف العماني هو مدعوم خليجيا ومن هذه الدول، وهذه النقطة تعتبر إيجابية. ولكن هل الولايات المتحدة الأمريكية تسمح؟ الإيرانيون يعتقدون بأن مذكرة التفاهم، عفوا، الاتفاقية مع عمان هو يمهد بشكل كبير للرجوع إلى مذكرة التفاهم، وهذه نقطة إيجابية. لذلك أنا أتصور هناك نوع من التعلل لإعلان هذا البيئة هذه الاتفاقية بين عمان وإيران، ويدلي هذا يعني إلى تريد طهران أن تطمئن بأن هل سيكون هناك احتمال رجوع أمريكا إلى هذه المذكرة حتى تعلن تلك الاتفاقية بين البلدين. هذه
1: طيب ابقى،
0: نقطة
1: نعم
0: مهمة. أنا أتصور
1: ابقى
0: أن
1: معي.
0: الأمريكيون لا يريدون التصعيد، وإذا كانت نوايا حسنة سيرجعون إلى المذكرة، ومن ثم مباشرة تعلن نتائج
1: لكن
0: هذه
1: الولايات
0: المباحثات
1: المتحدة
0: التي
1: يعني على
0: انخطط.
1: لسان الرئيس لا يذكر مذكرة التفاهم إلا بشيء من الماضي، ويقول إنها انتهت. دكتور خالد الصفوري، إلى أي مدى يعني الولايات المتحدة تحديدا رئيس ترامب هو واثق من أن الحصار الاقتصادي والعقوبات هي كافية وليست مضغوطة، أي الولايات المتحدة أو هذه الإدارة تحت سقف الانتخابات مثلا، وليست يعني تبدي اعتبارا للوقت؟
0: شكرا على استضافتي، وتحية لك ولجمهور
1: حبيبتي.
0: الجزيرة والضيف الكريم من طهران. بالتأكيد الولايات المتحدة معنية في استمرار هذه المشكلة، والادعاء أنها لا تؤثر على الانتخابات الأمريكية ادعاء غير صحيح. الرئيس يعرف ذلك والحزب الجمهوري يعرف ذلك، ولهذا فإنه الرئيس يحاول أن يعطي انطباعات إيجابية ويحتاج إلى أخبار جيدة. الأسبوع الماضي على سبيل المثال كان هناك أخبار جيدة بالنسبة له، أنه الاقتصاد استطاع أن يوجد 166 ألف وظيفة بعد أن كان هناك خسارة 17 ألف وظيفة في شهر يوليو الماضي، وبالتالي هو بحاجة إلى أخبار طيبة. لهذا هو باستمراره بشكل أسبوعي يحاول أن يعطي أخبار مطمئنة للشارع الأمريكي بأنه أسعار النفط ستنخفض. على أرض الواقع هذا غير صحيح، يعني سعر البنزين أو الجالون ارتفع 8 سنت من 4 دولار إلى 4 دولار و8 سنت. هذا قد لا يعني الكثير لمن يسكن خارج أمريكا، لكن بالنسبة للمواطن الفقير أو متوسط الحال في أمريكا هذا يعني له الكثير. والفارق في تكلفة النفط قبل هذه الحرب كان دولارين و88 سنت، فهناك ارتفاع ملحوظ، ارتفاع كذلك في المازوت، وبالتالي التأثير التراكمي على الاقتصاد الأمريكي يزداد يوما بعد يوم. وهنالك حاجة أن يكون هنالك أخبار جيدة بالنسبة للرئيس لتحسين الوضع الانتخابي. الرئيس الأمريكي يملك 400 مليون دولار في صندوق حملته الانتخابية، يستطيع أن يصرفه ليدعم مواقف الجمهوريين. بالتأكيد هذا سيلعب دور في حسم بعض المقاعد. كذلك وعد أن يتوجه إلى ولايات متعددة ويخوض حملة الانتخابية في بالنيابة أو مع 33 مرشحا في انتخابات صعبة. لكن هذا كله لا يكفي، الشارع الأمريكي بحاجة إلى أخبار جيدة تحديدا من ناحية الاقتصاد، واستمرار الوضع مع إيران بالنسبة للولايات المتحدة ليس جيدا. الرئيس الأمريكي يحاول من خلال الضغط الاقتصادي الحصول على أكبر قدر من التنازلات أو إضعاف لإيران من الناحية الداخلية، لكن هذا لن يطول. أعتقد أن أمريكا ستنتظر لتأثير لتحصل على تأثير من الحصار الاقتصادي على إيران لثلاثة أو أربعة أشهر، وبعد ذلك بعد الانتخابات الأمريكية يكون الرئيس يحل من الوعود الانتخابية والضغط الانتخابي على إدارته، ولديه يكون خيارات أخرى من بناء الخيار العسكري وحتى توسيع الخيارات العسكرية، وهذا خطورة الوضع على المنطقة بأكملها.
1: قبل

0: ذلك قبل ذلك يعني ذكرت اللقاء في المؤتمر الجمهوري، نتحدث عن زيارتين أو خطابين من المفترض أن يقدمهما الرئيس الأمريكي لجمهور الناخبين. كيف يستطيع تمرير يعني هذه السردية المتعلقة بالسيطرة على المضيق، على إخراج مزيد من ناقلات النفط؟ هو يتحدث أيضا عن أسعار ستنخفض في القريب العاجل. ما الخطاب المقنع الذي يستطيع أن يقدمه دونالد ترامب؟
1: علينا أن نفهم أن الشارع الأمريكي ينفصل إلى شارعين، شارع وهي قاعدة ترامب 33-35%، فأي كلام يقوله سيصدقون، هنالك باقي الشارع الأمريكي الذي بات لا يصدق ما يقوله الرئيس ترامب، لأنه دائما يعطيهم أخبار جيدة على أرض الواقع لا تحصل. ولهذا فأنه الخطاب تاعه سيأثر أو خطابه سيأثر على هذه المجموعة المؤيدة له. طبعا الحزب الجمهوري عقد مؤتمره قبل هذه الانتخابات في ولاية تكساس، والرئيس الأمريكي سيخاطب هذا المؤتمر ويعطيهم أخبار جيدة بشكل واسع من أجل الحفاظ على القاعدة الجمهورية، من أجل إقناع الجمهوريين للتوجه إلى قواعد إلى صناديق الاقتراع والمشاركة في الانتخابات. الرئيس لا يترك فرصة لا يحصل منها على مكاسب، الآن يحاول أن يخوض الحرب على مجال صناديق البريد، ويحاول أن يجبر إدارة البريد في أمريكا أن لا ترسل الأوراق الغيابية التي تم إرسالها بالبريد للانتخابات الأمريكية إلا بشرط أن تقدم الولايات قوائم الناخبين فيها للحكومة الفيدرالية. هذا طبعا يناقض القانون الأمريكي والدستور الأمريكي، والمعركة تذهب هذا الأسبوع إلى المحكمة العليا، والمفروض أن تأخذ المحكمة العليا قرار. إذا حصل الرئيس على قرار لصالحه فهذا سيعتبر نصر كبير له، ويلعب دور لا يلعب دور في الانتخابات الأمريكية بعشرة أو 20%، لكن سيلعب دور بواحد أو 2%، وهذا يكفي الرئيس الأمريكي من أجل الحصول على نصر في هذه الانتخابات. طبعا من معظم استطلاعات الرأي من الصعب الاقتناع أنه الإدارة الحزب الجمهوري سينتصر في مجلس النواب، لكن محافظة على مجلس الشيوخ بالنسبة للرئيس الأمريكي مهم جدا، لأنه تعيين الوزراء والسفراء والميزانية وكثير من الأمور هي بيد الحزب، بيد مجلس النواب. هو بحاجة للمجلسين، لكن لو خسر واحد منهم أهون من أن يخسر الاثنين. فالمعركة معركة واسعة، وهنالك 60 يوم متبقين، وهو يحاول أن يقنع الشارع الأمريكي أن الحصار الاقتصادي على إيران سينجح في الضغط على إيران بشكل كبير، أو حتى لو لم ينجح سيضعف الحكومة الإيرانية والنظام الإيراني بشكل كبير اقتصاديا، مما يخفف من أي مواجهة عسكرية مقبلة على الأقل. هذا ما مقتنع فيه قطاع كبير من الشارع الأمريكي.
0: دكتور خميار، إذا كيف تتابع طهران ذلك، خاصة إذا ما تحلل الرئيس الأمريكي فعليا من ضغوط الانتخابات ما بعد نوفمبر وعاد بدون سقف للعمل العسكري؟
2: حقيقة إيران تريد تفضل الحل السلمي، وتفضل يعني مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية على أساس وقاعدة مذكرة التفاهم التي وقعت بين طهران وواشنطن في أعلى المستويات، وتفضل إنقاذ هذه المنطقة والشعوب من هذه الأزمة التي فرضت عليها ومن هذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي. ولكن إذا لن ترضخ الولايات المتحدة الأمريكية لمذكرة التفاهم التي تعتبر خارطة الطريق لأي حل دبلوماسي مستقبلي، فلا خيار إلا التصعيد المتبادل أو التصعيد الرد التصعيدي إن صح التعبير. لطهران تجربة كبيرة في هذا المجال، قلتها في مداخلة سابقة، بأن موضوع الرهائن الذين الأمريكيين الذين احتجزوا لمدة 444 يوما وكانت على اعتاب الانتخابات الأمريكية الرئاسية، وهي حشرت بشكل كبير وأدارت الأزمة لمدة عام واحد في المفاوضات مع الرئيس جيمي كارتر، وفي النهاية أدت هذه إدارة هذه الأزمة من قبل الإيرانيين إلى إسقاط الرئيس الأمريكي في عام 1980، وكانت هذه ربما ثورة في المعترك السياسي.

0: الأمريكي. هذه
1: شكرا.
0: تجربة تريد أن تتبعها طهران في هذه المرحلة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عباس خميار، وأشكر دكتور خالد الصفور أيضا، شكرا جزيلا لكما. وتنعكس أزمة مضيق هرمز بشدة على أسواق الطاقة الآسيوية وفي مقدمتها الصين، إذا دفع تراجع الواردات من النفط الخام عبر المضيق دفع الصين للسحب من احتياطها الضخم بوتيرة متسارعة. فما حجم اعتماد الصين على النفط والغاز من دول الخليج؟ المزيد في تقرير عبد الله سكر.
2: الصين أكبر مصدر للسلع في العالم، لكنها في الوقت نفسه من أكبر المشترين للطاقة أيضاً. هذه المفارقة وضعت الصين في قلب أزمة مضيق هرمز. فعالمياً تعتبر الصين أكبر مستورد للنفط الخام، وفي عام 2025 استوردت نحو 11 مليوناً ونصف مليون برميل من النفط يومياً. لكن اللافت أن أكثر من 42% من هذه الكميات جاءت من دول الخليج، أي أن أكثر من 4 من كل 10 براميل استوردتها الصين كانت تمر عبر مضيق هرمز. ومع اندلاع الأزمة في المضيق بدأت موازين الطاقة الصينية تتغير. فخلال النصف الأول من عام 2026 تراجعت واردات الصين النفطية إلى أقل من 10 ملايين برميل يومياً، بالتزامن مع انخفاض حصة دول الخليج من إجمالي الواردات إلى نحو 30% فقط. والصدمة لم تتوقف عند النفط، فالغاز الطبيعي المسال الذي يشكل مصدراً مهماً للطاقة في الصناعة وتوليد الكهرباء سجل هو الآخر تراجعاً واضحاً. ففي عام 2025 بلغ متوسط واردات الصين منه نحو 181 ألف طن يومياً، قبل أن ينخفض في 2026 إلى نحو 157 ألف طن بتراجع يقارب 13.5%. لكن التحول الأكبر ظهر في مصدر هذه الإمدادات، ففي العام الماضي جاءت أكثر من 32% من واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال من دول الخليج، لتتراجع هذه الحصة هذا العام إلى نحو 20% فقط. الصورة تتكرر أيضاً مع الغاز البترولي المسال المستخدم على نطاق واسع في الطهي والصناعة والبتروكيماويات، فقد تراجع متوسط الاستيراد اليومي من نحو 98 ألف طن في 2025 إلى نحو 71 ألف طن في 2026. وكان الخليج يوفر للصين في العام الماضي قرابة نصف وارداتها من هذا الغاز، قبل أن تنخفض حصته هذا العام إلى نحو 36%. إذن تراجع في الواردات وانخفاض واضح في حصة الإمدادات القادمة من الخليج، وهنا تتجلى حقيقة أزمة مضيق هرمز. فالمضيق ليس ممراً يخص الشرق الأوسط وحده، بل عنق زجاجة يصل تأثيره إلى أكبر الاقتصادات الصناعية في آسيا والصين في مقدمتها. إلا أن بيجين دخلت الأزمة وهي تمتلك هامش مناورة لا يتوفر لكثير من الدول. ففي مارس الماضي قدرت مخزونات النفط الصينية بنحو 1.4 مليار برميل، ما وفر لها احتياطيا ضخما يمكن استخدامه لتعويض جزء من نقص الإمدادات. وبالتوازي خفضت الصين صادرات بعض المنتجات النفطية لتغطية الاحتياجات المحلية. ورغم هذا المخزون الضخم ومحاولات بيجين تنويع مصادرها والبحث عن أسواق بديلة، لم تتمكن من تجنب أثر الأزمة بالكامل، فقد تراجعت وارداتها النفطية بنحو 13%، ما دفعها إلى السحب من مخزوناتها بوتيرة متزايدة نحو 500 ألف برميل يومياً خلال مايو، ثم قرابة 1 مليون برميل يومياً خلال يونيو، أي أن الاحتياطيات منحت الصين الوقت والمرونة، لكنها لم تعزلها عن الصدمة.
1: معنا من بيجين رونغ هوان الإعلامي والباحث السياسي، ضيفنا مرحبا بك. إذن اعتماد الصين إلى هذه الدرجة على المخزون قد يسير الأزمة، لكن ماذا عن المستقبل؟ أي تأثيرات للأزمة في المضيق على مستقبل إمدادات الصين؟
3: أهلا ومرحبا بكم. طبعا الصين تسعى إلى يعني استعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، والعمل مع الدول الخليج وقطر كذلك الوساطة ومن أجل استعادة السلام والاستقرار في المنطقة، حتى يتمكنوا من استعادة يعني حجم الواردات من الغاز الطبيعي المسال وكذلك النفط من دول الخليج. فنحن نعلم أن قطر هي ثاني أكبر يعني الدولة

0: تقوم بإمداد اللغة الطبيعية مثل للصين، يعني بنحو يعني أكثر من 30% من إجمالي الواردات الصينية من الغاز الطبيعي المسال. وكذلك الصين هي يعني أكبر شريك تجاري لقطر لسنوات طويلة، فلذلك الصين تدعم دور قطر في استعادة السلام والاستقرار في المنطقة، وكذلك ستبذل أقصى جهودها من أجل يعني إحلال ذلك.
1: نعم، كان سؤالي عن الاحتياطي ولأي مدى تستطيع الصين التعامل بتوازن مع المخزون الاستراتيجي بالنظر إلى استمرار هذه الأزمة، نتحدث عن مضيق هرمز تحديدا.
0: نعم، الصين حاليا تملك 1.4 مليار برميل من النفط، ويعني يمكن أن حتى الآن لم تستخدمها بشكل كبير، ويمكن الصمود يعني على الأقل 3 أشهر، ولكن هناك ضغوط متزايدة إذا لم يتم استعادة السلام والاستقرار أو فتح مضيق هرمز مرة أخرى. وكذلك هناك أيضا التحويل من الطاقة التقليدية الأحفورية إلى استخدام الطاقة المتجددة، وحتى استخدام الطاقة الفحم التي الصين أيضا يمكن تحقيق يعني احتفاء ذاتي للفحم. ولكن عموما الاستمرار يعني إغلاق مضيق هرمز سيترك ضغوطا كبيرة على إمداد الطاقة في الصين.
1: ما حجم التعامل الصيني مع خطة المنبوذ الاقتصادي التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران من حيث الرفض السياسي في العلن وكذلك استجابة بعض الشركات الصينية؟ كيف تقيم موقف الصين من سياسة الحصار الاقتصادي على إيران؟
0: أولا يعني الصين تعارض مثل هذه العقوبات عديدة الطرف التي لم تحصل على تفويض من الأمم المتحدة، وكذلك الصين تؤكد يعني دبلوماسيا تؤكد أن لديها حق ستدافع عن حقها المشروع لحماية المصالح وشركاتها، وكذلك يعني تأمل من الشركات الصينية الرفض بتنفيذ هذه العقوبات. وفي نفس الوقت الصين أيضا تقوم بتقييم المخاطر، وقد أيضا اتخذت بعض الإجراءات من أجل يعني التجنب من هذه المخاطر المالية للشركات الصينية.
1: نعم، يعني هذه تحديدا النقطة تحتاج لتوضيح. ما هي الإجراءات التي قد تفعلها الصين في موازنة الضغط الأمريكي، لأن المصالح أيضا الاقتصادية كبيرة جدا مع الولايات المتحدة؟
0: نعم، الصين كما قلت أولا يعني ترفض هذه العقوبات، وتؤكد دائما أن وسائل التحديدات والعقوبات والوسائل العسكرية لن تحل المشاكل، بل ستؤدي إلى مشاكل جديدة. وفي نفس الوقت أيضا الصين يعني لديها يعني إذا كان هناك أي عقوبات مفروضة على شركات صينية والبنوك الصينية، الصين أيضا لديها الوسائل الرد المتوفرة مثل الرد بالمثل، وكذلك الإجراءات لتقليل استيراد المنتجات الأمريكية
1: إم بي
0: وخاصة
1: جين
0: في مجال
1: رونغ هوان،
0: الزراعة.
1: الإعلامي والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. ناقلة مقابل ناقلة، هكذا أصبحت لغة المواجهة في هرمز بين ضربات أمريكية أخرجت ناقلات إيرانية من الخدمة وهجمات يقول الحرس الثوري إنها رد على ذلك، لكن الأرقام تكشف أن الطرفين لا يضربان الشيء نفسه ولا يدفعان الثمن نفسه. هذا ما يفككه لنا نديم الملاح في هذا العرض.
2: أعلنت واشنطن هذا الأسبوع سياسة ناقلة مقابل ناقلة. كل هجوم إيراني على الملاحة في هرمز يرد عليه بضرب ناقلة إيرانية، ثم رفعت السقف بعدما استهدفت سفنها الحربية. لكن الطرفين لا يضربان الشيء نفسه ولا يدفعان أيضا الثمن نفسه، هذا ما تكشفه الأرقام. لكن قبل أن أستعرض لكم الأرقام، دعونا نتعرف على أكثر أنواع الناقلات مرورا في مضيق هرمز حتى نعرف ماذا يعني كل استهداف خلال هذا العرض. البداية مع السوبر تانكر كما تعرفه الأسواق، تحمل 2 مليوني برميل في الرحلة الواحدة، ثمنها جديدة نحو 130 مليون دولار، وتبنى في أحواض الصين وكوريا الجنوبية. الصين تتصدر الطلبيات اليوم. ثانيا سويس ماكس، سميت على اسم قناة السويس لأنها أكبر ما يعبرها، تحمل نحو 1 مليون برميل، ثمنها جديدة بين 82 إلى 90 مليون دولار، هذا بحسب حوض البناء، صينيا كان أم كوريا، وهي ناقلة الخليج إلى أوروبا والهند. أفرا ماكس الأكثر مرونة، تدخل معظم مرافق الخليج الضحلة وتنقل الخام والمنتجات معا، سعتها 700 ألف برميل بسعر لا يتجاوز 78 مليون دولار، وتكاد الصين تحتكر بناءها اليوم، ولذلك هي الفئة المفضلة لأساطيل الظل. ناقلة الغاز المسال LNG أغلى سفينة تعبر هرمز، 174 ألف متر مكعب من الغاز المبرد بثمن 248 مليون دولار، وهي صناعة كورية بامتياز. إذن هذه هي السفن التي تعبر هرمز، فما المستهدف منها؟ كم ثمن ذلك؟ واشنطن تضرب نوعا واحدا ناقلات النفط الإيرانية، 5 ناقلات في 5 أيام، 2 فارغتان و3 محملة، 4 منها على قوائم العقوبات وواحدة من أسطول الظل غرقت على كل حال، وهياكل تساوي في السوق كل هذه السفن ما بين 200 و300 مليون دولار، طبعا بحسب صفقات مماثلة هذا الصيف. فما قيمة الهيكل الذي دمرته واشنطن؟ ليس 130 مليون دولار كالجديدة التي ذكرناها قبل قليل، بل أقرب إلى ما دفع الشهر الماضي في ناقلة عملاقة من الجيل نفسه، 57 مليون دولار، وهو ضعف ما كانت تساويه قبل 1.5 عام. والأهم أن هذا الهيكل لا يحمل تأمين لندن ولا يكسب أجرة السوق، خسارته تبقى محصورة في ميزانية طهران، وتعويضه لا يأتي إلا بسفن مستعملة كما ذكرنا ارتفعت أسعارها بفعل الحرب نفسها. أما طهران فتضرب نوعا آخر تماما، سفن حديثة مؤمنة تحمل نفط السعودية أو العراق وغاز قطر والكويت، وأول من يدفع ثمنها سوق التأمين، فقسط عبور هرمز ضد مخاطر الحرب بلغ 10% من قيمة السفينة للرحلة الواحدة، أي 40 إلى 60 ضعفا لمستواه قبل الحرب. هذه هي فاتورة الطرف الثاني حتى الآن، نحو 2 ملياري دولار مطالبات على وثائق مخاطر الحرب، في أكثر من 70 مطالبة منذ اندلاع التوترات، هذا من دون احتساب قيمة الشحنات. الفارق الجوهري الوحيد أن هذه الخسائر تتوزع على ملاك وشركات تأمين ومصدرين في عشرات الدول وليست على خزينة واحدة. ثم تأتي كلفة الانتظار، كل يوم من هذه الأيام يضيع على مالك الناقلة العملاقة ما يصل إلى 647 ألف دولار. هذه الأرقام على كل حال تبنى بمرجعية تاريخية سابقة، بمعنى بناء على أحداث سابقة، لهذا لا يدفع الطرفان الثمن نفسه. واشنطن تدمر هياكل قديمة معزولة عن سوق التأمين، خسارتها تقف عند حدود طهران، وطهران تضرب سفنا تحمل تأمين لندن ونفط الخليج، وخسارتها تسافر حتى محطة الوقود، 7 إلى 8 دولارات في كل برميل هي اليوم ثمن تأمين مخاطر الحرب وحده. إذن هي ناقلة مقابل ناقلة، هذا في البيان العسكري، أما في دفتر الحساب فهيكل قديم مقابل برميل أغلى.
1: إلى التصعيد الإسرائيلي في لبنان، حيث قالت وزارة الصحة إن 13 شخصاً استشهدوا وأصيب 20 آخرون في غارات إسرائيلية منذ فجر الاثنين على بلدة كفر رمان والريحان والنبطي الفوقة جنوبي البلاد. وقد شهدت مدينة النبطي

0: خلال الأسبوع الماضي موجة تصعيد إسرائيلي دفعت السكان إلى النزوح من جديد.
1: في جنح الظلام هاجم سلاح الجو الإسرائيلي هذا المبنى في كفر رومان في قضاء النبطية. هنا نساء وأطفال ورضع، أصغرهم لم يتجاوز شهره الثاني قتلهم القصف. وهنا أيضاً عاش السكان ليلة جديدة من الرعب في منطقة لم يتوقف استهدافها منذ أشهر، لكن الغارات اشتدت وتيرتها مؤخراً.
2: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات عدي وجري وصفن على الباب، صرت استفق البلاد. قالوا لي يمين احنا بخال، عملنا حالنا ورحنا وظهر بالليل.
3: لوين رحت؟
2: رحنا عن نجد.
1: أثقلت الأيام الماضية كاهل الطواقم الإسعافية، لكنهم يواصلون أداء مهمتهم الإنسانية رغم كل المشقات.
4: هذا الأسبوع مثل ما قلت لك كان الأكثر دموية من عدد الشهداء وعدد الجرحى والاستهداف المباشر للمباني بقلب مدينة النبطية بكفر رمان. يعني مثل ما الأماكن ما كانت سابقا عم تتعرض لقصف. من بداية العدوان الأسبوع الماضي رفعنا الجهزية لحدود 100% بالنسبة لكثافة العدوان اللي عم يصير.
1: معاناة يضاعفها القصف وتمدد الاحتلال إلى تخوم مدينة النبطية. في كفر رمان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيدا من الدمار. وإزاء التصعيد الإسرائيلي المستمر على قضاء النبطي يجبر الأهالي على النزوح في ظل خشية من ارتفاع وتيرة الغارات واتساع رقعتها الجغرافية. في الطريق إلى مدينة النبطي معالم القصف لا تخطئها عين، أما السكان الذين آثروا البقاء في منازلهم فمعلقون بين حرب لم تغلق فصولها وقلق مما قد تحمله الأيام المقبلة من تصعيد إضافي. بقي يحيى وحيداً في حي الراهبات في النبطية. الغارات لا تهدأ لكن خياراته تبدو محدودة.
5: ما في أمان مع إسرائيل، ما عندنا أمان.
3: خايف أنه ترجع؟
5: خايف على أولادي مش على نفسي، خايف على عائلتي. يعني يمكن على علي أنا ما بأثر، قضيت عمري بس، ولكن الأولاد شو ذنبهم؟ الأولاد والأطفال تتهجر وتتبهدل.
1: هكذا هو حال أهالي البلدات المستهدفة بالقصف الإسرائيلي. حقائبهم محزومة دائما بعدما خبروا خلال السنوات الماضية موجات تهجير متتالية، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف فيما يخيم شبح التصعيد على المنطقة من جديد. كارمن جوخدر، الجزيرة، النبطي، جنوبي لبنان.
0: ولا مشاهدينا للزميل نشوان حسين، ونافذة تحليلية تقرأ في تطورات المشهد اللبناني الميدانية وأثرها على مسار التفاوض الأوسع.
6: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. في لحظة التفاوض حول الحروب تصبح الألوان السياسية للخرائط أهم من خطوطها، فالأبيض انسحاب واضح والأسود احتلال معلن، أما الرمادي فهو المساحة التي تدار فيها الشروط بين القوة والانتظار، وهذا ما يواجهه لبنان اليوم مع التصعيد الإسرائيلي الأخير. ميدان يشتعل، قوة دولية لم تتبلور، وحديث عن خط رمادي إسرائيلي قد يكون تراجعا عن شريط واسع، وقد يكون تثبيتا أكثر ذكاء لحضور يتجاوز المتوقع في نمطه. فكيف تقرأ بيروت هذه التطورات في ظل قول الرئيس اللبناني إن الهجمات الإسرائيلية تستهدف اتفاق الإطار؟ وما الذي تريده إسرائيل من إبقاء الحدود بين الأمن والاحتلال غير محسومة؟ هل نحن أمام منطقة انتقالية أم معادلة للبقاء طويلة؟ وأي ظلال يلقي الميدان على جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد؟ وهل تستطيع الوساطة الأمريكية دفع المسار إلى تنفيذ فعلي، أم أن اشتعال الميدان سيحرق لهيبه اتفاق الإطار؟ هذا الملف نتعمق بتفاصيله مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. كما نرحب من بيروت بضيفنا الكاتب المحلل السياسي أمين قمورية. أهلا بكم، ولكن نتحول أولا مشاهدينا إلى الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية لتجمل تطورات المشهد ميدانيا.
7: ونبدأ من النقطة التي كانت تقول إسرائيل إنها الأهم بالنسبة لما تسميه الخط الأصفر. شكرا نشوان. من علي الطاهر، لا تزال إسرائيل تستهدف هذه المنطقة التي سبق وقالت إنها تحت السيطرة العملياتية لجيش الاحتلال، واللافت بأن القصف توسعت مروحته ولم يبقى محصورا في المناطق الغربية المحاذية منطقة علي الطاهر. بدأت عمليات القصف الإسرائيلي تتعمق أكثر باتجاه شمال هذه المنطقة، وهذه ما تسمى في لبنان جغرافيا، هذه المنطقة هي منطقة إقليم التفاح، هي الامتداد الجغرافي الطبيعي للمرتفعين الأهم علي الطاهر وقبل علي الطاهر قلعة شقيف، يعتبران الامتداد الطبيعي، هي ذات طبيعة جبلية وذات طبيعة مرتفعة. ولكن رغم عمليات القصف الإسرائيلية، لفت إعلاننا اليوم عن أن أحد عناصر حزب الله قام بمهاجمة قوات الاحتلال في قلعة شقيف أو في محيط قلعة شقيف، هذه المنطقة التي سبق ووصلتها القوات الإسرائيلية قبل بضعة أشهر وتحكم السيطرة عليها، ومنها انطلقت إلى المنطقة الأكثر عمقا في الشمال، لاسيما إلى علي الطاهر. ولكن هذه المجريات الميدانية تترافق مع إعلانات إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي قد يخفض من عدد أو من وجوده في المناطق داخل هذه المناطق التي تظهر باللون الأصفر، هي وفق الوصف الإسرائيلي منطقة الدفاع المتقدم، يتفاوت الأعماق فيها بين 4 إلى 10 كيلومترات. إسرائيل تقول إنها في مراحل لاحقة قد تنسحب من بعض هذه المناطق التي تصل مساحتها الكلية لنحو 600 كيلومتر مربع، وتقول بأنها قد تنشئ ما تسميها المنطقة الرمادية بعمق قد يصل إلى 4 كيلومترات. إن صح ذلك، سبق لإسرائيل أن أنشأت قواعد ارتكاز لها داخل الأراضي اللبنانية في 5 نقاط: الحمامس والدواوير وجل الدير، بلاط واللبونة، أي من أقصى المناطق الغربية عند البحر المتوسط وصولا إلى تلة الحمامس وهي جنوب مدينة الخيام، وإلى أقصى الشرق هناك نقطة جبل الشيخ المشتركة بين لبنان وبين سوريا، هذا أيضا موقع يحتله الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من سنة. وبالتالي إن تم ما تقول به إسرائيل بأنها ستنفذ انسحابات وتخفض من عدد الجنود والوحدات الموجودة فيها، وبالتالي يكون الشريط بين 4 كيلومتر تقريبا، فيمكن أن تكون هذه النقاط الخمسة هي أهم نقاط الارتكاز التي قد يستند إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي نشوان في إقامة ما يسميها المنطقة الرمادية.
6: شكرا سلام، وسنتناول هذه التطورات ميدانيا مع ضيفنا العميد رياس. أولا يعني أولا نقرأها استراتيجيا، هذه الأحداث والتصعيد في جنوب لبنان، وأيضا مدى إمكانية احتواء هذا التصعيد والعودة على الأقل خطوة إلى الوراء.
8: نشوان، الامتداد الأقصى الجغرافي من منظور أمني لإسرائيل كان في علي الطاهر، هذا الامتداد هو الامتداد الأقصى، وبالتالي لن تذهب أكثر إسرائيل برا وتواجد عسكري أكثر من علي الطاهر. لماذا؟ اليوم انتقلت إلى مفهوم مختلف، انتقلت إلى إعادة رسم الخارطة الأمنية، من هنا الحديث عن المنطقة الرمادية أو الخط الرمادي. لماذا؟ لأنه من علي الطاهر يمكن السيطرة على أغلب المناطق. يعني أنت تبقى في علي الطاهر في قلعة شقيف لأهميتها كونها تحمي الخيام وتحمي إصبع الجليل وحتى تحمي المنطقة والتواجد الإسرائيلي جنوب الليطاني، فإذا أنت في هذه المنطقة سيكون لك التأثير العسكري. يعني أنت لديك قاعدة أساسية، نتحدث عن إقليم التفاح على سبيل المثال، إذا تحدثنا عن من علي الطاهر يمكن استهداف الريحان وهي فعلت هذا الأمر، استهداف عرب سليم وحتى جبل صافي، فالرمان البارحة استشهد ما يقارب 10 أشخاص والنبطية، فإذا أنت أمام قاعدة أساسية متقدمة، وبالتالي هذا الأمر يسمح لك بكما يقال power projection أو التأثير بالمعنى العسكري. ولكن الأهم أيضا اليوم عندما نتحدث عن الانسحاب، لا يعني الانسحاب من الخط الأصفر، الخط الأصفر سيبقى قائما، هذا الخط الأصفر تم تدمير ما يقارب 90%، أكثر من 95% عفوا من المنازل أيضا في تلك هذه المنطقة جنوب الليطاني، أيضا تم تدمير ما يقارب إلى حدود 75 إلى 80%.
6: وهذا بات أسلوبا

0: للجيش الإسرائيلي في أكثر من مناطق.
1: عقيدة الدمار، عقيدة الركام كما يقال.
0: طيب باختصار، هل ممكن احتواء هذا التصعيد أم أن القرار سياسي 100%؟
1: القرار سياسي عسكري، هو في إسرائيل اليوم السياسي هو عسكري ومتشدد أكثر من العسكري. اليوم إعادة رسم المنطقة والخط الأصل والخط الرمادي أو المنطقة الرمادية نشوان هو

0: التفاوض بطبيعة الحال سؤال منطقي، وخاصة لجهة أن إسرائيل وكأنها تضع مزيدا من الضغوط على على على المفاوض اللبناني، أم العكس ربما المفاوض اللبناني سيكون أكثر تشددا خاصة لجهة إيقاف الهجمات؟
1: في الواقع أنها تعيد الكرة مرة أخرى مثل ما حدث في الاتفاق السابق، الاتفاق 1701. يعني هي وضعت الدولة اللبنانية حقيقة في مأزق اليوم. يعني الدولة اللبنانية شديدة الإحراج، لا يوجد أي شيء استطاعت تحقيقه. يعني وقف اطلاق النار لم يتوقف، المفاوضات لا تزال تحت النار، واصلا لا يوجد موعد للمفاوضات. المنطقه الصفراء عندما يتحدثون عن المنطقه الرماديه نجد ان المنطقه الصفراء تزداد اتساعا باتجاه علي الطاهر، واليوم ربما باتجاه النبطيه. على فكره النبطيه اليوم مدينه شبه خاليه، هي قلب الجنوب، هي قلب جبل عامل، هي المركز الاقتصادي والمركز الاداري، وهي حقيقة شريان الحياة الحقيقي في الجنوب. أيضا مدينة بلدة كفر رمان التي لا تقل أهمية عن بلدة البلدات التي حولها. وبالتالي نحن اليوم أمام مشهد شديد التعقيد بالنسبة للدولة اللبنانية. لا تستطيع الدولة اللبنانية التقدم إلى الأمام ولا تستطيع الرجوع إذا تخلت عن المفاوضات بمنظورها. معنى ذلك أنها ستواجه هي وحزب الله الحرب. طيب. وإذا استمرت على هذا المنوال تقديم المزيد من التنازلات، معنى ذلك أنها ستكون محرجة أمام كل معارضي الاتفاق، بمعنى أنها تخلت عن مفهوم. السيادة. مفهوم. وبالتالي هذه مشكلة كبيرة.
0: العميد الياس، قلعة شقيف والاشتباكات فيها، وكما نتابع على الخارطة علي الطاهر هي من المناطق القريبة نسبيا إلى قلعة شقيف، وبالتالي هنالك عملية ربط عسكري ما بين المنطقتين. هل تتحول هذه المنطقة إلى عقدة عسكرية؟
2: علي الطاهر وقلعة شقيف نشوان هي من ضمن المنظومة، هي من ضمن المنظومة الأمنية. يعني لا يمكن لك البقاء في قلعة شقيف إذا لم تكن علي الطاهر تحت السيطرة، لأنه من علي الطاهر إلى قلعة شقيف إلى إصبع الجليل إلى الخيام كما قلت إلى الخيام، وبالتالي المنطقة الصفراء والحماية جزء لا يتجزأ منها
0: بالنسبة للإسرائيلي.
2: بالنسبة للإسرائيلي اليوم لا نعرف فعلا خفايا انسحاب حزب الله من قلعة من علي الطاهر، ولكن حزب الله وصل للحد الأقصى من استعمال علي الطاهر. لم تعد تنفعه علي الطاهر في هذه الحرب، وهو يعتمد اليوم حرب العصابات بطريقة مختلفة. المكان الثابت لا ينفعه، ولكن تخلى أو انسحب ولا نعرف حتى
0: يغير
2: الآن.
0: يغير هذا من معادلة التموضع بالنسبة للإسرائيليين وحزب الله، يغير من المعادلة العسكرية.
2: يغير كيف نشوان؟ يغير. اليوم حدث اشتباك قلعة شقيف. ماذا يعني هذا الأمر؟ يعني هذا الأمر عندما يقول جيش الاحتلال أن المنطقة الرمادية موجودة وجاهزون للتدخل، هذا يعني أن نموذج هذه الحادثة اليوم قد يتكرر في بنت جبيل، قد يتكرر في مارون، قد يتكرر في مارون الراس، قد يتكرر في المنصوري. فإذن أنت أمام مرحلة امتداد أقصى. لماذا فعل دمار؟ يعني لماذا دمر الإيكو سيستم كما يقال الإسرائيلي؟ فعلا كي يذهب إلى النقاط الخمس، هذه النقاط الخمس ك الهيكلية الأساسية العمود الفقري له، وبالتالي منها ينطلق لأي عمل أمني، وبالتالي مراقبة 24/7 وحتى التنصت وما شابه. عندما يحدث شيء معين يتم التدخل من هذه المناطق إلى المنطقة المشبوهة بالمعنى الإسرائيلي.
0: طيب. سيد أمين قموري، الحقيقة الحديث عن المناطق الرمادية يذكرنا أيضا حتى بالجدل الذي قام بعد الاتفاق على ما يعرف أو عرف بالمناطق التجريبية، وأيضا التشكيك بالنوايا الإسرائيلية سواء لجهة المدة التي سيأخذها تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بالمناطق التجريبية أو بالوصول إلى مراحل لاحقة. وبالتالي هل تعتقد بأن هذه الاستراتيجية الإسرائيلية مقصودة لتعطيل الانتقال إلى مراحل أخرى في التفاهم؟
1: أنا أرى فيها مشروع خطير أكثر بكثير من كل ما كان يجري الحديث في السابق عن مناطق تجريبية أو غير تجريبية. اليوم المنطقة الرمادية لا تلغي المنطقة الصفراء. واضح من كل أحاديث المسؤولين السياسيين أنهم يريدون الاحتفاظ بالمنطقة الصفراء بالنار أو بالسيطرة الأمنية. لكن ماذا عن المنطقة الرمادية؟ المنطقة الرمادية من الناقورة حتى جبل الشيخ هي عشرات القرى التي جرت

0: تدميرها بالكامل، بحيث صارت فعلا أرض جرداء خالية من الحجر والبشر، وممنوع عودة السكان إليها بتاتا لا الآن ولا بعد ذلك. فهل مشروع المنطقة الرمادية هو مشروع لضم هذه الأرض إلى إسرائيل؟ وهذا سؤال كبير. هناك خصوصا بعدما بدأت تتسرب أحاديث عن نيات استيطانية في هذه المناطق، يعني بمعنى أن إسرائيل تسيطر عسكريا بالكامل.
1: سيد أمين قبولي، أنا أعتذر جدا لمقاطعتك، لكن هذا ما سمح لنا به وقت النافذة. أشكرك شكرا جزيلا من بيروت الكاتب المحلل السياسي أمين قموريه، وهنا في الاستوديو العميد إلياس حلنا. شكرا جزيلا لك الخبير العسكري والاستراتيجي. نعود بكم الآن مشاهدينا لمتابعة التغطية في استوديو الأخبار.
2: إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث قال عمدة العاصمة الأوكرانية إن المدينة تعرضت فجر اليوم لهجوم روسي بصواريخ باليستية. في الجانب الروسي قال حاكم مقاطعة ساراتوف إن المدينة تعرضت لهجوم أوكراني بطائرة مسيرة تسببت في أضرار بالبنية التحتية المدنية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن بلاده قدمت كل ما تستطيع من تنازلات، وإن ما فهمه من المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر أن موسكو مستعدة لمناقشة أفكار لدفع المفاوضات قدما.
3: من مصاف النفط في عمق روسيا إلى السفن والموانئ في البحر الأسود، تتسع خريطة الأهداف في حرب أصبح جانب متزايد منها يخاض بعيدا عن خطوط المواجهة التقليدية. في أحدث هجماتها تقول كييف إنها ضربت مصفات ريازان ومنشآت لتكرير النفط في بيرم وتترستان، كما استهدفت موقعا لتخزين وإطلاق المسيرات الهجومية الروسية في كورسك وهدفا آخر في البحر الأسود. ضربات تكشف اتساعا لا يقتصر على المدى، بل يمتد إلى طبيعة الأهداف واختيارها، فمن منشآت الطاقة والصناعة العسكرية إلى المطارات والرادارات ومنظومات الدفاع الجوي ومواقع تشغيل المسيرات وصولا إلى الأهداف البحرية. بنك أهداف متنوع تسعى أوكرانيا من خلاله إلى إضعاف قدرة روسيا على حماية عمقها وضرب الموارد التي تساعدها على إدامة الحرب. وفي البحر الأسود تكشف أرقام الشهرين الماضيين تحولا لافتا في وتيرة الاستهداف الأوكراني، فبعد ضرب أكثر من 200 سفينة روسية وأخرى مرتبطة بمصالح موسكو التجارية خلال شهر يوليو، تراجع العدد إلى 54 سفينة فقط في أغسطس، انخفاض تعزوه مصادر أوكرانية إلى تقلص الأهداف المتاحة بعد الضربات السابقة وتوقف الملاحة عبر مضيق كيرتش وانكماش صادرات النفط الروسية، إلى جانب توزع الجهد الأوكراني على جبهات أخرى بينها منشآت الطاقة والصناعة العسكرية. وفي الاتجاه المقابل توسع موسكو هي الأخرى دائرة استهدافها للملاحة وطرق الإمداد، فقد أعلنت ضرب سفينة في ميناء تشورنومورسك ومنشآت تحميل في ميناء إزميل على نهر الدانوب، إضافة إلى سفينة شحن في البحر الأسود قالت إنها كانت تنقل عتادا عسكريا غربيا إلى أوكرانيا. أما على الأرض فتبقى دونيتسك مركز الثقل في العمليات الروسية، مع استمرار الضغط على محوري بوكروفوسك وكوستيان تينيفكا، لكن خطوط الجبهة تتحرك بوتيرة أبطأ من اتساع دائرة النار خلفها، جبهة تتحرك ببطء وعمق تتبدل فيه خريطة الأهداف في حرب بات إنهاك قدرة الخصم على مواصلة القتال جزءا أساسيا من معادلتها.
2: شدنا هذه التغطية متواصلة على رأس الساعة، شكرا لكم وإنما كنتم في أمان الله.
4: الوضع اليوم خطير وخطير جدا، أنت تحت بند الأذن وكلهم بقتلك.
5: والله زقنا اليوم عن يوم نتمنى الموت.
6: هل يعيد نتنياهو خارج الطريق للمربع الأول؟
7: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
8: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
9: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
10: هنا هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
11: الأحداث لا تنتظر،
12: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.

0: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
1: منطقة اسقاق البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
0: ما كما تروى.
2: خارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
0: بل كما تحدث.
3: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
0: نحن في المشهد.
4: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
0: نقترب، ننقل، نوثق.
5: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
3: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

0: إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سلام مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسر الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
4: شبكة مراسلين من قلب الحدث.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان والتطورات في الضفة الغربية واليمن. وفي آخر المستجدات، قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إن مضيق هرمز مفتوح بالكامل وتسيطر عليها البحرية الأمريكية، مشيرا إلى أن ملايين البراميل من النفط تعبر مضيق هرمز يوميا. وأضاف المسؤول الأمريكي الرفيع للجزيرة أنه بعد تطهير هرمز من الألغام ستزداد الملاحة من وإلى الموانئ غير الإيرانية بشكل أكبر. وكانت الخارجية الإيرانية قالت إن المفاوضات مع عمان وصلت إلى مراحلها النهائية، وإنه يمكن إبرام اتفاق خلال أيام بشأن ممر مؤقت في هرمز. وفي مقابلة مع CNN، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري إن أفكارا عديدة طرحت يتضمن بعضها مذكرة تفاهم، وإن العمل جار لتطوير حلول إضافية، وبأنه يتم بحث سيناريوهات متعددة لضمان معالجة مخاوف الطرفين في المفاوضات. في لبنان، قالت وزارة الصحة إن 13 شخصا استشهدوا وأصيب 20 آخرون في غارات إسرائيلية منذ فجر الاثنين على بلدة كفر رمان والريحان والنبطية الفوقة جنوبي البلاد، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مخازن أسلحة ومقر قيادة وبنى تحتية لحزب الله في منطقة قلعة الشقيف جنوبي لبنان. من جهته، قال الرئيس اللبناني إن الهجمات الإسرائيلية تستهدف مسار اتفاق الإطار وتقوض جهود وقف التصعيد. في الضفة الغربية، أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عناتة ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة. وفي الأثناء، قال الجيش الإسرائيلي أنه بدأ عملية واسعة النطاق في مخيم شعفاط وبلدة عناتة شرقي القدس. أما في اليمن، فقد قالت القوات الحكومية إنها تحرز تقدما وتحقق انتصارات ميدانية على الحوثيين في جبهتي الجوف والبيضاء. وقد رصدت الجزيرة الأوضاع في مضيق هرمز مع استمرار إغلاقه وتوقف بعض السفن التي حاولت العبور ومنعت. يأتي ذلك في الوقت الذي تقول فيها الخارجية الإيرانية إن المفاوضات مع عمان وصلت إلى مراحلها النهائية، ويمكن إبرام اتفاق خلال أيام بشأن ممر مؤقت في المضيق.
1: نحن الآن في مضيق هرمز، تحديدا الممر الشمالي المحاذي للسواحل الإيرانية في المضيق. تلاحظ معي وجود بعض السفن الراسية في قلب مضيق هرمز. بعض هذه السفن هي بطبيعة الحال تجارية، بعضها ناقلات نفط تعود لدول أجنبية كانت قد حاولت الدخول في مضيق هرمز قادمة من بحر عمان، لكن بسبب تعليمات الحرس الثوري الإيراني فإن المضيق لا يزال مغلق تحديدا من هذه الناحية، وبالتالي هذه السفن التي نراها أيضا في هذا الاتجاه نحو المياه الخليجية لا تزال راسية بانتظار تعليمات وأوامر الحرس الثوري، إما البقاء هنا راسية أو العودة أدراجها أو ربما التوجه إلى داخل المياه الخليجية لتفريغ حمولاتها أو ربما تعبئة حمولات أخرى. تقول طهران إن يمكن أن يكون هناك عبور لبعض عدد وجيز من السفن لا يتجاوز 5 أو 6 سفن مثل ما صرح يوم أمس أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي، لكن هذا تقول طهران إنه لا يعني أن المضيق مفتوح. طهران لا تزال تصر على إغلاق المضيق، وأن أي سفينة تخالف التعليمات الإيرانية فإنها سوف تتعرض للاستهداف أو تتعرض للاحتجاز أو التوقيف ربما.
0: ومعنا من واشنطن الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج، أهلا بك. ومعنا أيضا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، أهلا بكما. وأبدأ معك دكتور عباس. دكتور عباس، يعني بما يتعلق بما أعلنته الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع عمان وصلت إلى مراحل يعني نهائية، بهذا الخصوص تحديدا ما الذي يتم الاتفاق عليه وكيف سيطبق أيضا؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير لكم ولكل المشاهدين.
0: صباح النور.
2: الحقيقة ليست المرة الأولى التي تعلن طهران على وصولها لنهايات الاتفاق مع عمان، واللمسات ووضع اللمسات الأخيرة على هذه الاتفاقية التي أخذت وقتا طويلا التفاوض بين طهران ومسقط. العمانيون كذلك أعلنوا عدة مرات بأنهم على وشك الانتهاء من توقيع هذه الاتفاقية، ولكن يبدو هناك، مع العلم أن العمانيون مدعومون خليجيا لهذه الاتفاقية، والموقف الذي اتخذه يوم أمس الناطق باسم الخارجية الإيرانية السيد القطري عفوا السيد أنصاري هو يدل بأن هناك دعم خليجي لهذه الاتفاقية، ولكن يبدو أن الأمريكيون ما زالوا يعارضون ويضغطون. هذا الضغط في هذه المرحلة هو ضغط يعني غير علني، كما كان سابقا عندما أعلن الرئيس ترامب مرتين بأنه يفجر عمان، وهذا كان محل استغراب العمانيين والمنطقة برمتها، لأنها كانت عمان دائما حليفة وفية ووسيطة مهمة للغاية بين طهران وواشنطن، ولعبت دورا كبيرا في اتفاقية 2015، ولكن يأتي على التهديد بهذا الشكل يبين العقلية الأمريكية بامتياز. لذلك أتصور هو ينتظرون الاثنين ماذا سيكون الموقف الأمريكي، هل يتنازل أم لا، ولكن في نفس
0: دكتور
2: الوقت
0: بهذا
2: هذه
0: الشأن،
2: الاتفاقية هي تمهد
0: دكتور عباس، يعني بهذا الشأن
2: هذه النقطة الآن.
0: بما يتعلق بالموقف الأمريكي، أذهب إلى ضيفي من واشنطن الدكتور جيمس باترسون. دكتور، يعني بما يتعلق بشكل يعني المحادثات ما بين يعني طهران ومسقط، وكيف تنظر الولايات المتحدة في هذه المفاوضات، وأيضا إذا ما سيتم تطبيقها؟
3: نعم، شكرا لكم، صباح الخير لكم وللجمهور. بالنسبة للتقرير الذي طلعت عليه اليوم من السيد رزالي المسؤول، أو محسن رضائي عفوا، المسؤول الأمني الإيراني الجديد، في الواقع ذكر أن إيران كانت ستعلن عن منطقة محظورة جديدة في مضيق هرمز. لم يقل ما إذا وافقت عمان على ذلك، لم يتحدث عن أي دول أخرى، بل هو بكل بساطة أصدر إعلانا حول ما تخطط إيران للقيام به. وعلى حد علمي فإن جلالة السلطان العماني كان يرفض ترتيبا من هذا النوع مع

0: إيران، وذلك لأن المادة الخامسة من مذكرة التفاهم تنص بكل وضوح على حصول مفاوضات بين الجانب الإيراني والجانب العماني بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الأخرى للاتفاق على إدارة المضيق. إذن لست متأكدا من طبيعة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران وعمان، لكن البيان الذي اطلعت عليه صدر عن الجانب الإيراني، والجانب الإيراني ذكر أنه سيضيف أي سفن تعبر هذه المنطقة المحظورة إلى قائمة العقوبات. وأنا أعتقد أن هذه المنطقة المحظورة على ما يبدو سوف تتضمن المياه الإقليمية العمانية، ونحن نعرف طبعا أن ناقلات النفط تمر عبر هذه المياه بمساعدة القوات البحرية الأمريكية، وهذا المرور سوف يتواصل حسب ما سمعنا من المسؤولين الأمريكيين في واشنطن. وبالتالي لست متأكدا من طبيعة أو فحوى هذا الاتفاق الذي يتم التحدث عنه منذ بعض الوقت، والمصادر في واشنطن أقله اليوم لا يبدو أن لديها أي فهم أو أي فكرة عن أن دول الخليج اتفقت أقله في هذه المرحلة مع إيران على إدارة الخدمات في المضيق.
1: دكتور عباس، يعني بمضيق هرمز يعني هناك حديث عن توصل لاتفاق مع عمان من قبل طهران، لكن بنفس الوقت يتم يعني حظر هذا المضيق، وأيضا بما يتعلق بجزئية يعني استهداف السفن، طهران اليوم هل تتجه باتجاهين؟ يعني ما الذي يحدث؟
2: أولا بما تفضل به ضيفك من واشنطن غير دقيق، لأنه العمانيون في آخر زيارة قاموا بها في طهران لطهران الأسبوع الماضي هم أعلنوا بأنهم على وشك التوقيع، ووصلوا إلى نقاط مهمة، وكان هناك اتفاق شبه كامل على إدارة وكيفية إدارة المضيق بكل تفاصيله. الموقف الذي اتخذه كما قلت الناطق باسم الخارجية القطرية السيد الأنصاري يوم أمس هو يدل من فحواه بأن هناك اتفاقية بين قطر بين عمان وبين طهران، وهذه الاتفاقية يبدو أنها مدعومة من هذه الدول، لذلك هذه معلومات واضحة. لا يستطيع الجنرال رضائي أن يتحدث ويصرح بدون خلفية لهذه الاتفاقية. أخي، هذه الاتفاقية هي تمهد للحديث عن أو ترفع العراقيل التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية بما يتعلق بالبند الخامس من مذكرة التفاهم، وهي تمهد ل الدخول في المذكرة لإرساء سلام دائم وحل جذري لهذه لحل جذري بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية. هذا ما نراه من خلال هذه الاتفاقية، ولكن كما قلت إذا كان الأمريكيون الجادون أم لا، لا أحد يتصور بأن هناك جدية في الإدارة الأمريكية، وخاصة أن عندما رأينا بأن هناك كل طاولات المفاوضات قد نصفت، هذه الورقة وذكر التفاهم قد مزقت من قبل الرئيس ترامب وهو أعلن عن ذلك، وحتى المفاوضون الأمريكيون أعلنوا بأنها انتهت، لذلك الأمور تسير في اتجاه آخر. إذا ما أعلنت هذه الاتفاقية يعني أن هناك رجوع أمريكي ولو كان ضئيلا لمذكرة التفاهم، وإذا ما رجعنا إلى مذكرة التفاهم فهذا يعني بداية المفاوضات بين طهران وواشنطن، وهذا ما نأمل إليه ونسعى وتسعى طهران لأجل الحصول عليه. هذه المذكرة هي خارطة الطريق وهي القاعدة،
1: يعني الاهتمام الآن بمذكرة التفاهم والعودة إليها والجلوس على طاولة التفاوض. دكتور باترسون، يعني بما يتعلق بجزئية العودة إلى مذكرة التفاهم التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب بأنها انتهت، هل في هذه المرحلة هناك

0: رغبة أمريكية بالعودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق ينهي هذه الحرب.
1: طبعا نحن نتحدث هنا في هذه المرحلة عن اتفاق بين إيران وعمان وعلى الأرجح بين دول الخليج الأخرى، لكن أحدا أو المصادر التي اطلعت عليها لم تذكر أي شيء عن هذا الاتفاق. وبالنسبة لنتائج هذا الاتفاق ومحتوى هذا الاتفاق، فلا شك أن الإدارة الأمريكية سوف تدقق في هذا الاتفاق وفي محتواه، لا سيما بالنسبة للمياه الإقليمية. لا يمكن طبعا أن يتم تصنيف المياه الإقليمية لدولة معينة من قبل إيران أو الاستيلاء على هذه المياه. هذا يمثل انتهاكا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي وقعت إيران عليها. واليوم نحن نسمع أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا قد طلبوا من مجلس الأمن إلزام إيران بالإيفاء بتعهداتها، لا سيما في إطار معاهدة منع الانتشار النووي. وعلى فكرة هذا تطور جديد. إذن الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا وألمانيا سيلجؤون إلى مجلس الأمن، وسنرى ما إذا كانت منظمة الأمم المتحدة مستعدة لترجمة تفويضها على أرض الواقع ومستعدة لإلزام إيران بالإيفاء بتعهداتها فيما يتعلق بمعاهدة منع الانتشار. وهذا أمر مهم جدا، لا سيما فيما يتعلق بجبل الفأس والعمليات النووية التي تحصل هناك. هذه المنشآت النووية التي لم تخضع لأي زيارات تفتيشية، ولا بد من هذه الزيارات للتأكد من أن هذه المنشآت تخضع لإطار الاتفاقية. إذن سنرى ما سيحصل في الأيام المقبلة بالنسبة لهذا الجانب بالتحديد، لأنه تطور مهم. وفي حال تم التوصل إلى حل لقضية مضيق هرمز كما يقول الضيف الإيراني، فإن الخطوة التالية ستتمثل في التفاوض بشأن القضية النووية، وهذا ما يريده الرئيس ترامب وعدد آخر من القادة الآخرين. نحن طبعا ليس لدينا أي معلومات عن هذه المنشأة بالتحديد، ولا بد من بعض الإيضاحات لكي نتأكد من أن ما يجري في هذه المنشأة لا ينتهك القوانين والأنظمة والقواعد التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة. إذن يمكن القول أن هناك أملا في هذه المرحلة أن يكون هناك استعداد من قبل كلا الجانبين للعودة إلى المفاوضات بجدية، وذلك للتطرق إلى القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات منذ فترة طويلة، أقله منذ 7 أشهر، وذلك على أمل التطرق إلى هذه المسائل بشكل بناء لكي تعود حركة الملاحة بحرية عبر مضيق هرمز، ولكي نعود إلى وقف إطلاق النار، ولكي نتطرق إلى موضوع البرنامج النووي، لكي تتمكن إيران من الاستفادة من البنود الأخرى من مذكرة التفاهم، لا سيما تلك المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية، حتى تلك التي تتضمنها عملية المنبوذ الاقتصادي التي أطلقتها الولايات المتحدة وعدد من الدول الحليفة الأسبوع الماضي.
0: دكتور عباس، يعني استمعت إلى الدكتور باترسون بما تحدث به بما يتعلق أيضا بالالتزامات بالبرنامج النووي، والآن يعني كيف تقرأ ما تحدث عنه، وأيضا بجزئية يعني الاتفاق النووي إذا ما كان سيكون هناك التزام من قبل طهران بما تشترطه؟
2: يعني من المفترض الضيف الأمريكي يعرف ويتذكر بأن إيران التزمت ببنود الاتفاقية عام 2015، والذي انسحب منها ترامب بدون أي محمل قانوني، وكانت إيران ملتزمة بكل بنود الاتفاقية على مدى عامين بعد انسحاب ترامب من الاتفاقية. والأوروبيون أقروا، الوكالة الدولية للطاقة النووية أقرت بأن ب16 بيانا بأن الإيرانيون ملتزمون بالاتفاقية. عندما إيران صعدت يعني نسبة التقصير من 3.67 إلى حدود 60% كما يقال، كان هذا رد فعل على الانسحاب الأمريكي وعدم الالتزام الرئيس ترامب

0: بنود الاتفاقية، وكان هذا يأتي في سياق يعني في سياق رفع العقوبات على الشعب الإيراني، وفي مفاوضات الخمسة الجولات الخمسة لمفاوضات عمان إيران التزمت وكانت مستعدة للرجوع إلى النسبة 3.67 التي وقعتها في اتفاقية 2015. لكن في عشية الجولة السادسة أتى الرئيس ترامب ونسف طاولة المفاوضات، وهو الذي عرقل هذا المسار.
1: لكن
0: الإيرانيون يعرفون جيدا.
1: دكتور عباس، يعني المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي تحدث عن غياب المعلومات عن منشآت إيران النووية وعجز المفتشين أيضا من الوصول إليها. لماذا لا تسمح يعني طهران اليوم إلى وصول المفتشين إلى المواقع النووية ومن ثم يعني إنهاء هذا الملف؟
0: يعني هذا يا أخي، هذا الموقف وهذا التصريح أتى بعد الحرب على إيران، وبعد العدوان على إيران، وبعد الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، والذي قالها الرئيس ترامب بأنه وأقام الدنيا وأقعدها، وأقام المهرجانات والمؤتمرات الصحفية بأنه قضى على المنشآت النووية الإيرانية بصورة كاملة. أي منشأة يتحدث عنها عندما يقول الرئيس بأنه انتهت وهو قضى عليها؟ إذا كانت هناك منشآت تحت القصف فهذه بحاجة إلى بروتوكولات جديدة، وعلى ما أقرتها طهران عدة مرات بأن هناك بحاجة إلى بروتوكولات جديدة، إلى واقع جديد في إطار تلك البروتوكولات الجديدة التي يجب أن يعني تصدر عن الوكالة الدولية للطاقة النووية. في ذلك الإطار تستطيع طهران أن تستقبل المفتشين وأن تخوض هذه المفاوضات بشكل جديد. عندما تفقد الوكالة أي تشريفات أو بروتوكولات بعد اعتداءات، لأنها تحصل لأول مرة في تاريخ الوكالة، عندما تفقد هذه المنظومة الإدارية فكيف تستطيع طهران أن تستقبل المفتشين؟ ونحن نعرف في نفس الوقت المفتشون كانوا يأتون ويعطون المعلومات الكافية للعدوان، وعلى أساس ذلك كانت تقصف هذه المنشآت. هذا أمر بديهي.
1: نعم
0: الأسماء
1: نعم
0: التي
1: دكتور،
0: كانت تقدم أسماء، مع الأسف أسماء المفتشين كانت أسماء مزورة، وكانت تخفى جنسية هؤلاء وهوية هؤلاء المفتشين في كثير من الأحيان.
1: شكرا. إذا كنت معنا من طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول إلى ضيفي من واشنطن الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج، شكرا جزيلا لك. أعرب رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ عن دعم بلاده لدولة قطر في الاضطلاع بدور الوساطة، مثمنا المساعي القطرية الحميدة في تخفيف الوضع بالشرق الأوسط. وأضاف لي خلال لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في العاصمة بيجين، أضاف أن الصين مستعدة للعمل مع قطر ودول المنطقة والمجتمع الدولي من أجل الدفع نحو استعادة السلام والاستقرار في المنطقة. من جانبه أعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني عن تقدير دولة قطر للعلاقات مع الصين، مؤكدا على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والاستثمار والبنية التحتية. ولتفاصيل أكثر معنا من بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جو إي إي. أهلا بك شيماء، تفاصيل أكثر عن هذا اللقاء معك، تفضلي.
2: نعم حسين، كان هذا الاجتماع الأول فور وصول رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى العاصمة الصينية بيجين في زيارة رسمية تستمر ليومين. كان قد اجتمع بداية مع رئيس الوزراء الصيني لي تشانغ، والجانبان أكدا على عدة ملفات مهمة. أولا ثنائية بين الجانبين، تعميق التعاون الاستراتيجي كما وصفه كلا الرجلين أولوية قصوى بالنسبة للجانبين خلال هذه المرحلة، ثم الملفات الإقليمية والدولية على رأسها أزمة مضيق هرمز وحرب الولايات المتحدة على إيران. الجانب الرسمي الصيني أكد على ضرورة التوصل إلى إنهاء لهذه الحرب في أقرب وقت ممكن، الدفع بالمسار التفاوضي، وأيضا عودة الملاحة الآمنة إلى مضيق هرمز. الجانب القطري أيضا أكد على التنسيق من جانبه مع الجانب الصيني فيما يتعلق بالملاحة الآمنة في مضيق هرمز. سمعنا تصريحات أيضا لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري قبل قليل خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني، وهذا هو الاجتماع الثاني من الوفد القطري مع الجانب الرسمي الصيني. كان قد تحدث عن أن قطر تريد التنسيق مع الصين خلال المرحلة المقبلة فيما يتعلق بأمن الملاحة عبر مضيق هرمز، فيما يتعلق أيضا بالمنطقة ككل، منطقة الشرق الأوسط وما تعيشه من أزمات خلال هذه المرحلة الحساسة. تحدث أيضا عن عقد ذهبي كما وصفه من الشراكة، 10 سنوات من الشراكة بين قطر والصين، وقال بأن هذه الشراكة تطورت على مدار 10 سنوات ولا تشمل فقط الطاقة أو تصدير الغاز الطبيعي المسال القطري إلى الصين، بل اليوم نتحدث عن شراكة استراتيجية تشمل قطاعات مختلفة وحيوية مثل الاستثمار، التجارة والاقتصاد، بالإضافة أيضا إلى قطاعات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الفائقة، وهو تعاون يقول الجانب الرسمي الصيني بأنه يود تعميقه خلال المرحلة المقبلة مع الجانب القطري. الملف الإيراني حقيقة أخذ حيزا هاما جدا من محادثات الأمس، كون محادثات اليوم مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي ما زالت مستمرة، بالتالي ننتظر أن ترشح عنها تصريحات أوفى. لكن مخرجات اجتماع الأمس بين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ورئيس الوزراء الصيني لي تشانغ كانت قد تناولت ملف إيران بشكل كبير. الصين يبدو أنها تريد أن تخرج من دور المراقب ودور الداعم عن طريق الدعوة لوقف الحرب إلى دور ربما أكثر فاعلية، تريد الاطلاع بدور يمكن من خلاله أن تكون في ترتيبات المنطقة ربما مستقبلا، خاصة وأننا نتحدث الآن عن ممر بحري جديد تتحدث عنه إيران، تتحدث عن تنسيق مع سلطنة عمان. الصين لا تريد أن تبقى خارج المشهد برمته، تريد أن تكون جزءا من كل هذه الترتيبات، ويبدو أنها اختارت من هذه الزيارة، زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، أن تطرح هذا الملف بقوة مع الجانب القطري، وأن تبحث سبل أن تكون هي جزءا مهما من أي وساطة قطرية. سمعنا بالأمس رئيس الوزراء الصيني لي تشانغ يتحدث عن الوساطة القطرية التي أشاد بها كثيرا، تحدث عن الدور القطري وثمن الدور القطري وكل جهود قطر في الوساطة لوقف التصعيد بين واشنطن وطهران، وأيضا للدفع بالمسار التفاوضي بين الجانبين. الصين كما نعلم كانت تتابع عن كثب سواء عن طريق قنواتها الدبلوماسية مع كل دول الخليج خلال المرحلة السابقة، مع الجانب الباكستاني أو الوسيط الباكستاني أيضا، بحيث تكون جزءا فاعلا في هذه الوساطة. قبل نحو 2 شهر من الآن تحديدا في شهر يونيو، كانت الصين قد أرسلت مبعوثها الخاص لشؤون الشرق الأوسط تاي جون إلى العاصمة القطرية الدوحة لبحث تطورات المنطقة ومآلات الوضع تحديدا في مضيق هرمز، وما زالت الصين تسعى لأن تكون طرفا فاعلا. قبل أيام فقط خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر، كان قد طرح من القاهرة مبادرة من 4 نقاط تشمل وضع هيكل أمني جديد لمنطقة الشرق الأوسط، يمكن من خلاله أن تكون هنالك بوادر، أولا لاستئناف المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، ثانيا استعادة الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز، وهذا ربما ملف مهم جدا بالنسبة للاقتصاد الصيني، وهذا ما تم طرحه أيضا، تم الإشارة إليه خلال المحادثات حسين بالأمس، ونتوقع أن يتم طرحه خلال محادثات اليوم مع وزير الخارجية الصيني، بأن تكون هنالك فتح للممرات الآمنة للملاحة عبر مضيق هرمز، وذلك بناء على المبادرة الصينية للسلام.
1: شكرا. إذن من بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جو إي إي، شكرا جزيلا لك. وإلى التصعيد الإسرائيلي.

0: علي في لبنان، حيث قالت وزارة الصحة إن 13 شخصا استشهدوا وأصيب 20 آخرون في غارات إسرائيلية منذ فجر الاثنين على بلدة كفر رمان والريحان والنبطية الفوق جنوبي البلاد. وقد شهدت مدينة النبطية خلال الأسبوع الماضي موجة تصعيد إسرائيلي دفعت السكان إلى النزوح مرة جديدة.
1: في جنح الظلام هاجم سلاح الجو الإسرائيلي هذا المبنى في كفر رمان في قضاء النبطية. هنا نساء وأطفال ورضع أصغرهم لم يتجاوز شهره الثاني قتلهم القصف. وهنا أيضا عاش السكان ليلة جديدة من الرعب في منطقة لم يتوقف استهدافها منذ أشهر، لكن الغارات اشتدت وتيرتها مؤخرا.
2: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت حبات عدي وجري وصفن على البيب، صرت استفقد بولاد. قالوا لي يمين احنا بخال، عملنا حالنا ورحنا وظهرت بالليل.
3: لوين رحت؟
2: رحنا عن نجد.
1: أثقلت الأيام الماضية كاهل الطواقم الإسعافية، لكنهم يواصلون أداء مهمتهم الإنسانية رغم كل المشقات.
4: هذا الأسبوع مثل ما قلت لك كان أكثر دموية من عدد الشهداء وعدد الجرحى والاستهداف المباشر للمباني بقلب مدينة النبطية بكفر رمان. يعني مثل ما الأماكن ما كانت سابقا عم تتعرض لقصف. من بداية العدوان الأسبوع الماضي رفعنا الجهزية لحدود 100% بالنسبة لكثافة العدوان اللي عم يصير.
1: معاناة يضاعفها القصف وتمدد الاحتلال إلى تخوم مدينة النبطية. في كفر رمان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيدا من الدمار. وإزاء التصعيد الإسرائيلي المستمر على قضاء النبطي يجبر الأهالي على النزوح في ظل خشية من ارتفاع وتيرة الغارات واتساع رقعتها الجغرافية. في الطريق إلى مدينة النبطي معالم القصف لا تخطئها عين، أما السكان الذين آثروا البقاء في منازلهم فمعلقون بين حرب لم تغلق فصولها وقلق مما قد تحمله الأيام المقبلة من تصعيد إضافي. بقي يحيى وحيدا في حي الراهبات في النبطية. الغارات لا تهدأ لكن خياراته تبدو محدودة.
5: ما في أمان مع إسرائيل، ما عندنا أمان.
3: خايف أنه ترجع؟
5: خايف على أولادي مش على نفسي، خايف على عائلتي. يعني يمكن على علي علي انا ما بأثر، قضيت عمري، بس ولكن الاولاد شو ذنبهم؟ الاولاد والاطفال تتهجر وتتبهدل.
1: هكذا هو حال اهالي البلدات المستهدفه بالقصف الاسرائيلي. حقائبهم محزومه دائما بعدما خبروا خلال السنوات الماضيه موجات تهجير متتاليه، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف فيما يخيم شبح التصعيد على المنطقة من جديد. كارمن جوخدر، الجزيرة، النبطي، جنوبي لبنان.
0: والآن إلى الزميل نشوان حسين ونافذة تحليلية تقرأ في تطورات المشهد اللبناني الميدانية وأثرها على مسار التفاوض الأوسع.
6: مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية. في لحظة التفاوض حول الحروب تصبح الألوان السياسية للخرائط أهم من خطوطها، فالأبيض انسحاب واضح والأسود احتلال معلن، أما الرمادي فهو المساحة التي تدار فيها الشروط بين القوة والانتظار، وهذا ما يواجهه لبنان اليوم مع التصعيد الإسرائيلي الأخير. ميدان يشتعل، قوة دولية لم تتبلور، وحديث عن خط رمادي إسرائيلي قد يكون تراجعاً عن شريط واسع، وقد يكون تثبيتا أكثر ذكاء لحضور يتجاوز المتوقع في نمطه. فكيف تقرأ بيروت هذه التطورات في ظل قول الرئيس اللبناني إن الهجمات الإسرائيلية تستهدف اتفاق الإطار؟ وما الذي تريده إسرائيل من إبقاء الحدود بين الأمن والاحتلال غير محسومة؟ هل نحن أمام منطقة انتقالية أم معادلة للبقاء طويلة؟ وأي ظلال يلقي الميدان على جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد؟ وهل تستطيع الوساطة الأمريكية دفع المسار إلى تنفيذ فعلي، أم أن اشتعال الميدان سيحرق لهيبه اتفاق الإطار؟ هذا الملف نتعمق بتفاصيله مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. كما نرحب من بيروت بضيفنا الكاتب المحلل السياسي أمين قموريه. أهلا بكم، ولكن نتحول أولا مشاهدينا إلى الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية لتجمل تطورات المشهد ميدانيا.
7: ونبدأ من النقطة التي كانت تقول إسرائيل إنها الأهم بالنسبة لما تسميه الخط الأصفر. شكرا نشوان. من علي الطاهر، لا تزال إسرائيل تستهدف هذه المنطقة التي سبق وقالت إنها تحت السيطرة العملياتية لجيش الاحتلال، واللافت بأن القصف توسعت مروحته ولم يبقى محصورا في المناطق الغربية المحاذية لمنطقة علي الطاهر. بدأت عمليات القصف الإسرائيلي تتعمق أكثر باتجاه شمال هذه المنطقة، وهذه ما تسمى في لبنان جغرافيا، هذه المنطقة هي منطقة إقليم التفاح، هي الامتداد الجغرافي الطبيعي للمرتفعين الأهم علي الطاهر وقبل علي الطاهر قلعة شقيف. يعتبران الامتداد الطبيعي، هي ذات طبيعة جبلية وذات طبيعة مرتفعة. ولكن رغم عمليات القصف الإسرائيلية، لفت إعلان اليوم عن أن أحد عناصر حزب الله قام بمهاجمة قوات الاحتلال في قلعة شقيف أو في محيط قلعة شقيف، هذه المنطقة التي سبق ووصلتها القوات الإسرائيلية قبل بضعة أشهر وتحكم السيطرة عليها، ومنها انطلقت إلى المنطقة الأكثر عمقا في الشمال لسيما إلى علي الطاهر. ولكن هذه المجريات الميدانية تترافق مع إعلانات إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي قد يخفض من عدد أو من وجوده في المناطق داخل هذه المناطق التي تظهر باللون الأصفر، هي وفق الوصف الإسرائيلي منطقة الدفاع المتقدم، يتفاوت الأعماق فيها بين 4 إلى 10 كيلومترات. إسرائيل تقول إنها في مراحل لاحقة قد تنسحب من بعض هذه المناطق التي تصل مساحتها الكلية لنحو 600 كيلومتر مربع، وتقول بأنها قد تنشئ ما تسميها المنطقة الرمادية بعمق قد يصل إلى 4 كيلومترات. إن صح ذلك، سبق لإسرائيل أن أنشأت قواعد ارتكاز لها داخل الأراضي اللبنانية في 5 نقاط: الحمامس والدواوير وجل الدير، بلاط واللبونة، أي من أقصى المناطق الغربية عند البحر المتوسط وصولا إلى تلة الحمامس وهي جنوب مدينة الخيام، وإلى أقصى الشرق هناك نقطة جبل الشيخ المشتركة بين لبنان وبين سوريا، هذا أيضا موقع يحتله الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من سنة. وبالتالي إن تم ما تقول به إسرائيل بأنها ستنفذ انسحابات وتخفض من عدد الجنود والوحدات الموجودة فيها، وبالتالي يكون الشريط بين 4 كيلومتر تقريبا، فيمكن أن تكون هذه النقاط الخمسة هي أهم نقاط الارتكاز التي قد يستند إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي نشوان في إقامة ما يسميها المنطقة الرمادية.
6: شكرا سلام، وسنتناول هذه التطورات ميدانيا مع ضيفنا العميد الياس. أولا يعني أولا نقرأها استراتيجيا، هذه الأحداث والتصعيد في جنوب لبنان، وأيضا مدى إمكانية احتواء هذا التصعيد والعودة على الأقل خطوة إلى الوراء.
8: نشوان، الامتداد الأقصى الجغرافي من منظور أمني لإسرائيل كان في علي الطاهر، هذا الامتداد هو الامتداد الأقصى، وبالتالي لن تذهب أكثر إسرائيل برا وتواجد عسكري أكثر من علي الطاهر. لماذا؟ اليوم انتقلت إلى مفهوم مختلف، انتقلت إلى إعادة رسم الخارطة الأمنية من هنا الحديث عن المنطقة الرمادية أو الخط الرمادي. لماذا؟ لأنه من علي الطاهر يمكن السيطرة على أغلب المناطق. يعني أنت تبقى في علي الطاهر في قلعة شقيف لأهميتها كونها تحمي الخيام وتحمي إصبع الجليل وحتى تحمي المنطقة والتواجد الإسرائيلي جنوب الليطاني، فإذا أنت في هذه المنطقة سيكون لك التأثير العسكري. يعني أنت لديك قاعدة أساسية، نتحدث عن إقليم التفاح على سبيل المثال، إذا تحدثنا عن من علي الطاهر يمكن استهداف الريحان وهي فعلت هذا الأمر، استهداف عرب صليم وحتى جبل صافي، فالرمان البارحة استشهد ما يقارب 10 أشخاص والنبطية، فإذا أنت أمام قاعدة أساسية متقدمة، وبالتالي هذا الأمر يسمح لك بكما يقال power projection أو التأثير بالمعنى العسكري. ولكن الأهم أيضا اليوم عندما نتحدث عن الانسحاب، لا يعني الانسحاب من الخط الأصفر، الخط الأصفر سيبقى قائما.

0: هذا الخط الأصفر تم تدمير ما يقارب 90%، أكثر من 95% عفوا من المنازل. أيضا في تل هذه المنطقة جنوب الليطاني أيضا تم تدمير ما يقارب إلى حدود 75 إلى 80%.
1: وهذا بات أسلوبا للجيش الإسرائيلي في أكثر من مناطق.
0: عقيدة الدمار، عقيدة الركام كما يقال.
1: طيب باختصار، هل ممكن احتواء هذا التصعيد أم أن القرار سياسي 100%؟
0: القرار سياسي عسكري، هو في إسرائيل اليوم السياسي هو عسكري ومتشدد أكثر من العسكري. اليوم إعادة رسم المنطقة والخط الأصل والخط الرمادي أو المنطقة الرمادية نشوان هو طلب عسكري، لأنه لم يعد يتحمل هذا الجيش الأعباء لفترة طويلة، وبالتالي أيضا الكلفة المادية على إسرائيل.
1: طيب سيد أمين قمورية، هذا المشهد كيف ينعكس على التفاوض بطبيعة الحال؟ سؤال منطقي، وخاصة لجهة أن إسرائيل وكأنها تضع مزيدا من الضغوط على المفاوض اللبناني، أم العكس، ربما المفاوض اللبناني سيكون أكثر تشددا خاصة لجهة إيقاف الهجمات.
2: في الواقع أنها تعيد الكرة مرة أخرى مثل ما حدث في الاتفاق السابق، الاتفاق 1701. يعني هي وضعت الدولة اللبنانية حقيقة في مأزق اليوم. يعني الدولة اللبنانية شديدة الإحراج، لا يوجد أي شيء استطاعت تحقيقه. يعني وقف اطلاق النار لم يتوقف، المفاوضات لا تزال تحت النار، واصلا لا يوجد موعد للمفاوضات. المنطقه الصفراء، عندما يتحدثون عن المنطقه الرماديه نجد ان المنطقه الصفراء تزداد اتساعا باتجاه علي الطاهر، واليوم ربما باتجاه النبطيه. على فكره النبطيه اليوم مدينه شبه خاليه، هي قلب الجنوب، هي قلب جبل عامل، هي المركز الاقتصادي والمركز الاداري، وهي حقيقة شريان الحياة الحقيقي في الجنوب. أيضا مدينة بلدة كفرمان التي لا تقل أهمية عن بلدة البلدات التي حولها. وبالتالي نحن اليوم أمام مشهد شديد التعقيد بالنسبة للدولة اللبنانية. لا تستطيع الدولة اللبنانية التقدم إلى الأمام ولا تستطيع الرجوع إذا تخلت عن المفاوضات بمنظورها. معنى ذلك أنها ستواجه هي وحزب الله الحرب. طيب. وإذا استمرت على هذا المنوال تقديم المزيد من التنازلات، معنى ذلك أنها ستكون محرجة أمام كل معارضي الاتفاق، بمعنى أنها تخلت عن
1: مفهوم
2: السيادة.
1: مفهوم.
2: وبالتالي هذه مشكلة كبيرة.
1: العميد الياس، قلعة شقيف والاشتباكات فيها، وكما نتابع على الخارطة علي الطاهر هي من المناطق القريبة نسبيا إلى قلعة شقيف، وبالتالي هنالك عملية ربط عسكري ما بين المنطقتين. هل تتحول هذه المنطقة إلى عقدة عسكرية؟
0: علي الطاهر وقلعة شقيف نشوان هي من ضمن المنظومة، هي من ضمن المنظومة الأمنية. يعني لا يمكن لك البقاء في قلعة شقيف إذا لم تكن علي الطاهر تحت السيطرة، لأنه من علي الطاهر إلى قلعة شقيف إلى إصبع الجليل إلى الخيام كما قلت إلى الخيام، وبالتالي المنطقة الصفراء والحماية جزء لا يتجزأ منها
1: بالنسبة للإسرائيلي.
0: بالنسبة للإسرائيلي اليوم لا نعرف فعلا خفايا انسحاب حزب الله من قلعة من علي الطاهر، ولكن حزب الله وصل للحد الأقصى من استعمال علي الطاهر. لم تعد تنفعه علي الطاهر في هذه الحرب، وهو يعتمد اليوم حرب العصابات بطريقة مختلفة. المكان الثابت لا ينفعه، ولكن تخلى أو انسحب ولا نعرف حتى الآن.
1: يغير هذا من معادلة التموضع بالنسبة للإسرائيليين وحزب الله، يغير من المعادلة العسكرية.
0: يغير كيف نشوان؟ يغير. اليوم حدث اشتباك قلعة شقيف. ماذا يعني هذا الأمر؟ يعني هذا الأمر عندما يقول جيش الاحتلال أن المنطقة الرمادية موجودة وجاهزون للتدخل، هذا يعني أن نموذج هذه الحادثة اليوم قد يتكرر في بنت جبيل، قد يتكرر في مارون الراس، قد يتكرر في المنصوري. فإذن أنت أمام مرحلة امتداد أقصى. لماذا فعل دمار؟ يعني لماذا دمر الإيكو سيستم كما يقال الإسرائيلي؟ فعلا كي يذهب إلى النقاط الخمس، هذه النقاط الخمس ك الهيكلية الأساسية العمود الفقري له، وبالتالي منها ينطلق لأي عمل أمني، وبالتالي مراقبة 24/7 وحتى التنصت وما شابه. عندما يحدث شيء معين يتم التدخل من هذه المناطق إلى المنطقة المشبوهة بالمعنى الإسرائيلي.
1: طيب سيد أمين قمورية، الحقيقة الحديث عن المناطق الرمادية يذكرنا أيضا حتى بالجدل الذي قام بعد الاتفاق على ما يعرف أو عرف بالمناطق التجريبية، وأيضا التشكيك بالنوايا الإسرائيلية سواء لجهة المدة التي سيأخذها تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بالمناطق التجريبية أو بالوصول إلى مراحل لاحقة. وبالتالي هل تعتقد بأن هذه الاستراتيجية الإسرائيلية مقصودة لتعطيل الانتقال إلى مراحل أخرى في التفاهم؟
2: أنا أرى فيها مشروع خطير أكثر بكثير من كل ما كان يجري الحديث في السابق عن مناطق تجريبية أو غير تجريبية. اليوم المنطقة الرمادية لا تلغي المنطقة الصفراء، واضح من كل أحاديث المسؤولين السياسيين أنهم يريدون الاحتفاظ بالمنطقة الصفراء بالنار أو بالسيطرة الأمنية. لكن ماذا عن المنطقة الرمادية؟ المنطقة الرمادية من الناقورة حتى جبل الشيخ هي عشرات القرى التي جرى تدميرها بالكامل، بحيث صارت فعلا أرض جرداء خالية من الحجر والبشر، وممنوع عودة السكان إليها بتاتا لا الآن ولا بعد ذلك. فهل مشروع المنطقة الرمادية هو مشروع لضم هذه الأرض إلى إسرائيل؟ وهذا سؤال كبير. هناك خصوصا بعدما بدأت تتسرب أحاديث عن نيات استيطانية في هذه المناطق، يعني بمعنى أن إسرائيل تسيطر عسكريا بالكامل
1: سيد على هذه المنطقة. أنا أعتذر جدا لمقاطعتك، لكن هذا ما سمح لنا به وقت النافذة. أشكرك شكرا جزيلا من بيروت الكاتب المحلل السياسي أمين قموريا، وهنا في الاستوديو العميد إلياس حلنا. شكرا جزيلا لك الخبير العسكري والاستراتيجي. نعود بكم الآن مشاهدينا لمتابعة التغطية في استوديو الأخبار.
3: وإلى التوتر في ملف العلاقات الأمريكية الكندية، حيث بدأت كندا فرض رسوم جمركية مضادة على واردات أمريكية بقيمة 27 مليارا و600 مليون دولار. واستبق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني موعد سريان القرار بقوله إن بلاده منفتحة على استئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، إذ أبدت واشنطن استعدادا جادا للتوصل إلى اتفاق. ومن المقرر أن تشمل الرسوم المضادة أكثر من 700 منتج أمريكي، وتتراوح نسبتها بين 15% و50%، ردا على الرسوم الأمريكية البالغة 50% التي فرضتها إدارة ترامب على سلع كندية الشهر الماضي عقب توقف المفاوضات التجارية بين البلدين. ومعنا من تورونتو مراسل الجزيرة مراد هاشم. أهلا بك مراد. مراد، إذا دخول الرسوم الجمركية الكندية على سلع أمريكية حيز التنفيذ، يعني ما المعلومات المتوفرة حول ذلك، وأيضا يعني تفاصيل هذه الخطوة وسياقاتها؟
4: مرحبا. نعم، بالفعل خلال هذه الساعة بدأت وزارة المالية الكندية في تحصيل رسوم جمركية على الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية، ما يشمل أكثر من 700 من السلع والمنتجات. وبطبيعة الحال كخطوة إضطرارية كما قال رئيس الوزراء الكندي، قال هذه حرب نخوضها بشكل اضطراري لأننا تعرضنا لهجوم. وبطبيعة الحال هناك تحديات تقف أمام الحكومة الكندية إزاء هذه الخطوة، ولا سيما إزاء عدم التكافؤ بين اقتصادي البلدين. اقتصاد الولايات المتحدة يصل إلى 13 ضعفا مقارنة بالاقتصاد الكندي. الاقتصاد الكندي يعتمد في صادراته بنسبة 70% على صادرات إلى السوق الأمريكية فقط. ولعل هذه المسألة التي تبقي كندا رهن سوق واحدة فقط الآن قيد المراجعة. أيضا الحكومة الكندية تبنت خطة حتى الآن بقيمة 7.5 مليار دولار لمساعدة القطاعات الكندية المتضررة من حزمة الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضت في 22 من أغسطس الماضي، وكذلك من هذه الحزمة الكندية أيضا، إذ أنها تضر أيضا بقطاعات كندية. هناك مستوردون كنديون، هناك مصنعون كنديون يستخدمون قطاع غيار أيضا وأجزاء ومكونات تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية. وكما هو معروف هناك صناعات مشتركة وتكاملية بين البلدين. نحن هنا في مقاطعة أونتاريو، وهي من أكثر المقاطعات تضررا في جنوب في هذه المنطقة من البلاد بالنظر إلى شراكتها الاقتصادية

مع الجانب الآخر من الحدود أي الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الرسوم سوف تضر بآلاف من المواطنين الكنديين هنا. بطبيعة الحال كما أشرت تأتي هذه كرد فعل على خطوة أمريكية. ما هي الخطوة القادمة؟ كنديا لا يعلم، ولكن أمريكيا هناك تهديدات بفرض حزمة جديدة.

0: مزيد من التفاصيل حول هذه الحزمة الانتقامية الكندية من الرسوم الجمركية في هذا التقرير. كندا في حالة حرب جمركية وهي تخوضها على مضض إجراء دفاعيا ولحماية العمال والصناعات الكندية كما يقول رئيس الوزراء الكندي. حزمة الرسوم الجمركية الانتقامية فرضت على سلع ومنتجات أمريكية وفق قاعدة دولار مقابل دولار وتعرفة مقابل تعرفة، ردا على رسوم فرضتها واشنطن الشهر الماضي. وقد تجاوزت الخلافات بين الجارين الحليفين المسائل التجارية إلى قضايا تتعلق بالسيادة والاستقلال والهوية الثقافية وفق الجانب الكندي. حزمة الرسوم الجمركية الجديدة تستهدف مئات السلع والمنتجات الأمريكية المستوردة إلى كندا بقيمة تتجاوز 27 مليار دولار كندي، وهي مع ذلك تمثل نسبة ضئيلة مقارنة بإجمالي السلع الأمريكية المستوردة، وقد صنفت المنتجات والسلع الأمريكية المستهدفة ضمن بنود طبقت فيها رسوم بنسب متفاوتة على نحو يطابق الرسوم الجمركية الأمريكية.
1: ليس هناك بديل من أن تعود كندا وتفكر جديا في تنويع أسواقها وتخليل اعتمادها المفرط على أمريكا، وهي اليوم تتقدم بعدد من المشاريع مع أوروبا ومع آسيا ومع العرب ومع أمريكا اللاتينية.
0: واردات الصلب والألمنيوم الأمريكية استهدفت بالنسبة العليا من الرسوم الجمركية الجديدة التي أضيفت إلى رسوم سابقة بنسبة 25%.
2: منذ اندلاع حرب الرسوم العام الماضي هناك حالة من عدم اليقين الاقتصادي، وهناك انخفاض ملموس في أعداد الأشخاص الذين ينفقون المال على المجوهرات، ورصدنا تراجعاً في المبيعات بنسبة 30% العام الماضي، تلاه انخفاض آخر بنسبة 20% تقريباً من إجمالي مبيعاتنا خلال العام الحالي.
3: الرسوم تؤثر علينا، فلم أعد أذهب إلى فلوريدا رغم أنني كنت أذهب إليها كل عام، لم أعد أذهب حتى للتسوق هناك، أنا أفتقد ذلك حقا.
0: اختارت أوتاوا في حزمتها الثأرية استهداف قطاعات إنتاجية في ولايات أمريكية متأرجحة للضغط أكثر على واشنطن مع اقتراب الانتخابات النصفية. وحصرت الحزمة في السلع ذات المنشأ الأمريكي واستثنيت الشحنات التجارية التي كانت في طريقها مع بدء سريان الرسوم الجديدة. مشكلة كندا أن الولايات المتحدة هي شريكها التجاري الأكبر، وإليها تتجه نحو ثلثي صادراتها، ما يجعل كندا الطرف الأكثر تضرراً من هذه الحرب التجارية. وحكومتها اليوم أمام خيارين أحلاهما مر، إما الاستمرار في هذه المواجهة رغم الكلفة الاقتصادية أو التراجع رغم الكلفة السياسية. مراد هاشم، الجزيرة، أونتاريو، كندا.
4: ونذهب من كندا إلى أمريكا، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب. إيهاب، نبدأ من المتوقع كأثر اقتصادي على مواد أساسية وما بعد ما فرضته الرسوم الجمركية الانتقامية من قبل كندا.
5: نعم، هذا فصل جديد من التوتر التجاري الكبير بين كندا والولايات المتحدة. كندا تبدأ فرض الرسوم الجمركية الانتقامية والتي تعادل أيضا ما فرضته إدارة ترامب من رسوم جمركية على كندا في الفترة الماضية، وكانت بقيمة 20 مليار دولار أمريكي. أيضا كندا، رئيس الوزراء الكندي يرد بهذه الرسوم التي تعادل أيضا قيمتها 20 مليار دولار أمريكي إجراء انتقامي. الرئيس الأمريكي كان قد استبق هذه الخطوة الانتقامية من كندا قبل ساعات على منصة تروث سوشيال، هدد بإلغاء أو بحظر منتجات شركة بومباردي لصناعة الطائرات، وهي شركة كندية مقرها في مونتريال. قال إنه يجب منع هذه الشركة من بيع المنتجات في الولايات المتحدة ما لم تقم بتصنيع هذه المنتجات هنا في الولايات المتحدة. وحتى نضع المشاهد في سياق هذا النزاع، كانت هناك محادثات تجارية بين البلدين هنا في واشنطن الشهر الماضي، لكن رئيس الوزراء الكندي انسحب من هذه المفاوضات وقال إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تريد اتفاقا تجاريا.

0: عادلا مع كندا، وإنما تريد من الحكومة الكندية أن تكون تابعا للرئيس الأمريكي. الرئيس دونالد ترامب غضب بشدة بعد انسحاب كندا من المفاوضات، بل اتخذ إجراءات انتقامية. بالفعل اتخذ أصدر أمرا تنفيذيا بإعادة تغيير اسم بحيرة أونتاريو وأسماها بحيرة أمريكا. وأيضا ترامب هدد بمضاعفة الرسوم الجمركية التي تفرض على واردات السيارات الكندية بنسبة 50% في يناير المقبل، بل ذهب يوم الجمعة الماضي وقال إنه قد يلغي التجارة بالكامل مع كندا. التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وكندا يعادل 900 مليار دولار سنويا بين البلدين، ولكن بفارق 50 مليار دولار لصالح كندا في الميزان التجاري، وبالتالي العجز التجاري هو لصالح الولايات المتحدة، والتفوق في هذه التجارة هو لصالح كندا. الرئيس دونالد ترامب يقول دوما ويتهم كندا والحكومة الكندية بأنها لا تتعامل بعدل مع الشركات الأمريكية، وقال أنها تتعامل بتمييز وبعنصرية ولا تعطي الفرصة للبنوك الأمريكية للتعامل بشكل جيد في كندا. أيضا كندا والصين، ووفق ما يقول المسؤولون الأمريكيون، هم الذين تحدوا الرئيس دونالد ترامب في الرسوم الجمركية والحرب التجارية العالمية التي كان قد بدأها العام المقبل، وبالتالي إدارة ترامب تتعامل بتحد أيضا مع الحكومة الكندية في هذا السياق. ما فرض من الولايات المتحدة يعادل 20 مليار دولار، وما فرض هذه الليلة بتوقيت واشنطن من الحكومة الكندية أيضا يعادل 20 مليار دولار. هذا الرقم في الميزان التجاري بين البلدين ليس كبيرا، يعادل فقط نحو 7% أو أقل من الميزان التجاري، لكنه يعكس توترا كبيرا متفاقما قد يزيد خلال الفترة الماضية إذا ما هدد الرئيس دونالد ترامب بإجراءات انتقامية ضد الحكومة الكندية وضد التجارة الكندية هنا في الولايات المتحدة. من أكبر المتضررين في الولايات المتحدة على مستوى الولايات هي ولاية ميشيغان وولاية أوهايو، وذلك لقربهما من كندا ولكون هاتين الولايتين تتعاملان على نطاق واسع مع المنتجات الكندية. الرئيس دونالد ترامب أيضا كان قد هدد بقطع التمويل عن جسر يتم إنشاؤه بين البلدين بسبب هذه الحرب الجمركية. الخوف حاليا من أن تتصاعد هذه الحرب التجارية بين كندا وواشنطن إذا ما اتخذ الرئيس دونالد ترامب هذه الإجراءات الانتقامية التي كان قد هدد بالفعل باتخاذها. رئيس الوزراء الكندي مارك كارني كان قد وصف هذه الحالة بأنها حرب اقتصادية بين البلدين، لكن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال الأسبوع الماضي أن هذه ليست حربا، لأن الولايات المتحدة تفوق في حجم التجارة 13 مرة كندا، وبالتالي لا يمكن لكندا أن تضاهي الولايات المتحدة.
1: إذا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، شكرا جزيلا لك. تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة، في أمان الله.
2: لما بيهدموا دار زي هاد بيهدموا أحلام أطفال.
3: كهوة اليوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
4: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
5: جوا علينا اثنين مسلحين قالولنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
6: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
7: أرضك اللي ربيت فيها، انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
8: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
9: بدون ما يجيجون عن الأرض هذا صعب.
10: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
11: الشباب ربطتوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
12: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
13: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
14: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
15: Thank you. هنا هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره.
16: يعني هذا جوت بجيب أطفال.
15: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
17: طلبت منهم إن ألعب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان إيدي مقطوعة.
15: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة. عواجل تتوالى.
18: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
15: بث مباشر دون توقف.
19: هذه الساعة نفتح نوافذ.
15: نوافذ خاصة.
19: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
15: وتحليل للأحياء.
20: المتابعة شبكة مراسلين.
15: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.

0: حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني، كذلك الوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان والتطورات في الضفة الغربية واليمن. والبداية كالعادة بالمستجدات. مسؤول أمريكي رفيع يقول للجزيرة إن مضيق هرمز مفتوح بالكامل وتسيطر عليه البحرية الأمريكية، مشيرا إلى أن ملايين البراميل من النفط تعبر مضيق هرمز يوميا. وأضاف المسؤول الأمريكي الرفيع للجزيرة أنه بعد تطهير هرمز من الألغام ستزداد الملاحة من وإلى الموانئ غير الإيرانية بشكل أكبر. وكانت الخارجية الإيرانية قالت إن المفاوضات مع عمان وصلت مراحلها النهائية، وأنه يمكن إبرام اتفاق خلال أيام بشأن ممر مؤقت في هرمز. وفي مقابلة مع CNN قال المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري إن أفكارا عديدة طرحت يتضمن بعضها مذكرة تفاهم، وأن العمل جار لتطوير حلول إضافية، وأنه يتم بحث سيناريوهات متعددة لضمان معالجة مخاوف الطرفين في المفاوضات. أما في لبنان فقالت وزارة الصحة إن 13 شخصا استشهدوا وأصيب 20 آخرون في غارات إسرائيلية منذ فجر الاثنين، وذلك على بلدة كفر رمان والريحان والنبطية الفوقة جنوبي البلاد، في حين قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مخازن أسلحة ومقر قيادة وبنى تحتية لحزب الله في منطقة الشقيف جنوبي لبنان. من جهته قال الرئيس اللبناني أن الهجمات الإسرائيلية تستهدف مسار اتفاق الإطار وتقوض جهود وقف التصعيد. أما فيما يتعلق بالضفة الغربية فأفادت مراسلة الجزيرة بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عناتا ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة. ويقول الجيش الإسرائيلي في الأثناء إنه بدأ عملية واسعة النطاق في مخيم شعفاط وبلدة عناتا شرقي القدس. أما في اليمن فقالت القوات الحكومية إنها تحرز تقدما وتحقق انتصارات ميدانية على الحوثيين في جبهتي الجوف والبيضاء. إذن البداية بالملف الإيراني الأمريكي والتطورات فيما يتعلق بالتصريحات حول مضيق هرمز. وينضم إلينا من واشنطن إيهاب العبسي، ومن طهران بابا ولد حرمة. أهلا بكما إيهاب وبابا، وأبدأ معك إيهاب. وهذه التصريحات الأمريكية المتجددة بشأن السيطرة على مضيق هرمز بالكامل، يعني ما تفاصيلها اليوم وكيف نفهمها على ضوء ما تعلنه طهران من التوصل إلى حلول قريبة مع عمان؟
1: نعم بالفعل ليلى، الإدارة الأمريكية تواصل التأكيد على أن مضيق

0: مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة التجارية بعد تطهير المضيق، وفق ما قال مسؤول أمريكي للجزيرة. قال إنه بعد تطهير المضيق من الألغام ونزع هذه الألغام البحرية بفضل القوات الأمريكية على حد قوله، يقول إن حركة النفط والملاحة تتدفق عبر المضيق، وذلك بالتأكيد ردا على التصريحات الإيرانية التي تدعي أيضا سيطرة طهران على مضيق هرمز. لكن وفق المسؤول الأمريكي يؤكد بأن القوات الأمريكية ساعدت ربما مئات ناقلات النفط والغاز على مدى الأشهر الماضية للعبور بشكل آمن وبحماية وبإرشاد من القوات الأمريكية، وأيضا ما ساهم في إخراج ملايين البراميل من النفط. مسؤول أيضا في وزارة أو المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يؤكد للجزيرة بأن الولايات المتحدة لن تسمح مرة أخرى بأن يستخدم مضيق هرمز كورقة ضغط أو أن يسمح لإيران باستخدام المضيق وعرقلة حركة الملاحة، وأن الولايات المتحدة مستمرة في تأمين حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وبالتالي هذه التصريحات تأتي ردا على التصريحات الإيرانية. لكن فيما يتعلق بالمحادثات الجارية بين إيران وسلطنة عمان، لم تظهر الإدارة الأمريكية حتى اللحظة أي رد فعل، وإن كانت هناك محادثات مشابهة على مدى الأسابيع الماضية. في ضوء هذه المحادثات كانت هناك تصريحات سابقة للإدارة الأمريكية تؤكد بأنه في ضوء التطورات الراهنة وانتزاع السيطرة على مضيق هرمز، فإن البيت الأبيض يعتقد بأن أي اتفاق ربما لن يكون مجديا ومهما في ضوء التطورات الحالية. لكن نؤكد مرة أخرى بأن التفاصيل الأخيرة ووفق الإعلان الإيراني لم يصدر عليه تعليق رسمي حتى اللحظة من البيت الأبيض. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقبل ساعات كان قد نشر منشورا على منصة تروث سوشيال، لكنه للداخل الأمريكي، يتعلق بأسعار البنزين هنا في الولايات المتحدة، يؤكد بأن الأسعار ستنخفض قريبا جدا إلى نحو 3 دولارات وربما إلى 2 دولار للجالون الواحد، وهي الآن أكثر من 4 دولارات. الرئيس دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة تحقق انتصارا على إيران، وأنه بعد اكتمال وإكمال هذا الانتصار ستنخفض الأسعار بشكل كبير. واختتم منشوره بأن إيران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا. الرئيس دونالد ترامب في هذه المرحلة وقبيل انتخابات التجديد النصفي دائما ما يربط أسعار المحروقات وهذه الارتفاعات هنا في الولايات المتحدة بمسألة منع إيران من امتلاك سلاح نووي، يحث المواطنين الأمريكيين على تقبل هذه الفكرة تحمل الارتفاعات التي يصفها بأنها محدودة في سعر الجالون مقابل الهدف الأسمى والأكبر، وهو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وزير الطاقة الأمريكي كان يؤكد أيضا بأن الولايات المتحدة منفتحة على التوصل إلى اتفاق تسوية تفاوضية مع الجانب الإيراني، وأنها لا تلجأ إلى الحلول العسكرية إلا اضطراريا لمواجهة التحديات في مضيق هرمز. لكن في الحقيقة لم يوضح أيضا ما هي الشروط التي تقبل بها الولايات المتحدة، خاصة وأن الرئيس الأمريكي كان يقول قبل أيام وعلى مدى الأسابيع الماضية بأنه لا يرغب في التفاوض مع الإيرانيين، وأنه سعيد بهذا الوضع الحالي في مسألة الخنق الاقتصادية على إيران وفرض الحصار المستمر التي تقول أيضا القيادة المركزية الأمريكية أنها بموجب هذا الحصار قامت بتغيير مسار نحو 94 سفينة وتعطيل سفن أخرى لم تمتثل لتعليمات الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. ليلى،
1: شكرا جزيلا إيهاب. هذه التفاصيل طبعا مهمة لكي نفهم أيضا الموقف الإيراني الآن. بابا ولد حرمة، هل من جديد بعد التصريحات التي قيلت والحديث بشكل رسمي عن وجود فعلا مشاكل واضحة يعانيها الشارع الإيراني بسبب هذه العقوبات؟
2: نعم، بالنسبة للعقوبات الاقتصادية وما تصفه إيران هنا بهذه الجريمة ضد الإنسانية والإرهاب الاقتصادي، هناك هذه الخطوات التي تعلن عنها إيران تطمينات بشأن تدفق السلع الأساسية وكذلك بشأن بيع النفط. وفي مواجهة الضغوط الاقتصادية يؤكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي أن بلاده ستنشئ هذه المنطقة المحظورة أمام السفن، هي منطقة تقع خارج مضيق هرمز وتشمل بعض المياه الخليجية وتمتد باتجاه خط الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على إيران وعلى موانئها. هناك هذه التأكيدات على أن هذه المنطقة تأتي ردة فعل ورد فعل من إيران باتجاه هذه الضغوط الاقتصادية، هذه العقوبات الاقتصادية.

0: الاقتصادية، وهناك أيضا هذا التلويح بالردود العسكرية على أي هجمات على أي اعتداءات قد تشن ضد إيران. هذا ما يؤكده رئيس الأمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران وكذلك رئيس البرلمان محمد باقر قالباف ومسؤولون عسكريون لعل من أبرزهم خلال الأيام الأخيرة. ذلك الحديث الذي جاء على لسان الناطق باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينيا، غير أن إيران تلوح بهذا التصعيد العسكري وبهذه الردود التي تقول إنها ستكون غير متناسبة، وتؤكد أنها تطور أيضا أنها طورت صاروخا جديدا مضادا للمدمرات وأنها اختبرته ضد سفن حربية أمريكية ما جعلها تذهب بالفرار. إيران أيضا تتمسك بهذا الخيط الدبلوماسي لنقل باتجاه عمان. تتحدث الخارجية الإيرانية تؤكد أن هناك اتفاقا قيد التوقيع سيوقع خلال أيام قليلة مع عمان بشأن هذا الممر البحري الآمن في مضيق هرمز، وتقول إن البلدين سيودعان تفاهمهما هذا بشأن هذا الممر البحري لدى المنظمة البحرية الدولية الوكالة المتخصصة بشؤون البحار لدى الأمم المتحدة. وكانت هذه المفاوضات بين البلدين بين عمان وإيران قد استمرت خلال أسابيع بل منذ أكثر من شهر بشأن هذا الممر البحري الآمن، وتقول تؤكد إيران هنا أن هذه المفاوضات كانت تسير بشكل جيد وأنها تحقق أيضا تقدما بارزا، وتقول إنه كان هناك بعض الجزر والمد في هذه المفاوضات، وتبرر ذلك بما تقول إنه محاولات من أطراف ثالثة للتدخل والضغط وربما السعي لإفشال هذا التفاهم بين البلدين المطلين على مضيق هرمز. عسكريا هناك هذه التأكيدات بشأن هذه القدرات العسكرية الإيرانية بشأن عزم إيران الرد على كل هجوم عليها وبطريقة غير متناسبة، أي بما معناها أن أي هجوم على إيران سيقابل أو قد يقابل برد أوسع وأشمل. يقول المسؤولون الإيرانيون لا سيما مثلا رئيس البرلمان وكذلك محسن رضاي أمين عام أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، يقولون إن أي هجوم على إيران سيقابل برد أسرع وأشد وأكثر إلاما. يتحدثون أيضا عما يقولون إنها قدرات باتت تطورها إيران، ويرون في الهجمات الأخيرة التي شنتها ردت بها إيران على الهجمات الأمريكية لا سيما باتجاه قواعد عسكرية في المنطقة وبالتحديد يرصون على الأردن وإربيل باعتبار تلك الهجمات التي شنت على القواعد الأمريكية هناك مثالا بارزا على هذه القدرات لاستباقها. يقول المسؤولون العسكريون إن تلك الهجمات انطلقت صوب القواعد الأمريكية بعد 15 دقيقة فقط من بدء الهجمات الأمريكية على بعض المحافظات في جنوب إيران خلال الأسبوع الماضي. بالنسبة للاقتصاد وبالنسبة لقدرة إيران على تصدير نفطها وبيعه وكذلك فيما يتعلق بمخزونها من السلع الاستراتيجية والمواد الأساسية، هناك هذه التأكيدات لا سيما على لسان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي. يقول هذا المسؤول الإيراني إن الإيرانيين يصدرون نفطهم، ما زالوا يصدرون نفطهم بل ويحصلون على عائداته، ويقول كذلك إن أي حديث عن تأثير سلبي لهذه الضغوط الاقتصادية والعقوبات أمر كاذب. يقول إن إيران لديها مخزونها المهم والمعتبر من المواد والسلع الأساسية.
1: أشكرك جزيلا بابا على هذه التفاصيل. بابا ولد حرمة من طهران. التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني وزير الخارجية الصيني وانغ يي في ثاني يوم من زيارته إلى بيجين. وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري إن العالم ومنطقة الشرق الأوسط يمران بمرحلة دقيقة، مؤكدا على أهمية الحوار والحلول السياسية. من جانبه قال وزير الخارجية الصيني إن الوضع المتوتر في الشرق الأوسط يؤثر بشكل خطير على أمن واستقرار دول المنطقة وعلى قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. وأعرب وانغ عن استعداد الصين لمواصلة التنسيق مع دولة قطر لتعزيز السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة، مشددا على ضرورة احترام سيادة وأمن جميع الدول. تنضم الآن إلينا من بيجين مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوئي. أهلا بك شيماء. إذن هذه الزيارة في وقت طبعا الكل يترقب ما يجري بين طهران وواشنطن، وبلا شك لديها دلالتها. ما هي أبرز الأهداف المعنى؟

0: أعلن حتى الآن وما تم التوصل إليه في اللقاء بين الطرفين؟
1: نعم ليلى، طبعا هو اللقاء الثاني في اليوم الثاني والأخير من هذه الزيارة السريعة لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى الصين. كان قد التقى قبلها برئيس الوزراء الصيني ليلة أمس فور وصوله إلى العاصمة الصينية بيجين، ويمكن القول بأن مخرجات لقاء الأمس أو لقائه واجتماعه اليوم مع وزير الخارجية الصيني وان يي يمكن القول بأنها تصب جميعها في ذات الاتجاه. من الواضح بأن الجانبين يمكن القول بأنهما يبحثان ملفين أساسيين أو مستويين رئيسيين في هذه الزيارة. أولا العلاقات الثنائية، والجانب القطري خلال اجتماع الأمس وكذلك اليوم على لسان الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أكد أن العلاقات مع الصين هي علاقات استراتيجية، وأن هنالك رغبة من الجانب القطري لتعزيز هذه العلاقات، تعميق التعاون في مختلف المجالات. لا نتحدث فقط عن مجالات تقليدية مثل تصدير الغاز الطبيعي المسال القطري أو الطاقة إلى الصين، بل نتحدث عن مجالات الطاقة المتجددة، مجالات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الفائقة، الاستثمار. الجانب الرسمي الصيني أكد على أن الصين تفتح أبوابها للشركات القطرية لزيادة الاستثمارات القطرية داخل الصين خلال المرحلة المقبلة. والمستوى الثاني هو مستوى سياسي دبلوماسي، طبعا ملف الشرق الأوسط، أزمة مضيق هرمز هو الملف الذي تصدر المباحثات الأمس ومباحثات اليوم. الجانب القطري أكد على أن الشرق الأوسط المنطقة برمتها تمر بمرحلة دقيقة وحساسة، وهذا ما أكد عليه أيضا الجانب الرسمي الصيني. سمعنا ذلك من وزير الخارجية الصيني وان يي خلال اجتماع اليوم، وأيضا من رئيس الوزراء الصيني لي تشانغ خلال اجتماع مساء الأمس. كلاهما قالا بأن الشرق الأوسط يمر بمرحلة حساسة للغاية، هنالك حاجة كبيرة بحسب الجانب الصيني للتنسيق، تنسيق الصين مع كل دول المنطقة على رأسها دولة قطر. وهنا نشير إلى أن هذه الزيارة السريعة كان الجانب الرسمي الصيني عندما أعلن عنها عن طريق وزارة الخارجية قبل يوم واحد فقط من وصول وزير الخارجية القطري، كان قد أكد بأنها تأتي بدعوة رسمية من الجانب الصيني تحديدا من وزير الخارجية وان يي، ما يعني بأن الصين معنية بشكل كبير بالتنسيق مع دولة قطر فيما يتعلق أولا بأمن الملاحة عبر مضيق هرمز، استعادة الملاحة الأمنة للسفن الصينية في المنطقة، خاصة بعد التداعيات الكبيرة التي طالت الاقتصاد الصيني. نذكر هنا أن الأرقام الرسمية التي صدرت قبل أيام فقط من الجانب الرسمي الصيني تشير إلى أن واردات الصين من النفط الخام عبر الممرات البحرية تراجعت بنحو 40% خلال شهر أغسطس مقارنة بمستوياتها قبل حرب الولايات المتحدة على إيران. بالتالي الصين هنا معنية بشكل كبير بعودة الملاحة الآمنة وأيضا بتعزيز علاقاتها بدول الخليج على رأسها دولة قطر.
0: أشكرك جزيلا شيماء جوئي من بكين، شكرا جزيلا. رصدت الجزيرة الأوضاع في مضيق هرمز مع استمرار إغلاقه وتوقف بعض السفن التي حاولت العبور ومنعت. يأتي هذا في الوقت الذي تقول فيه الخارجية الإيرانية إن المفاوضات مع عمان وصلت مراحلها النهائية، ويمكن إبرام اتفاق خلال أيام بشأن ممر مؤقت في المضيق.
2: نحن الآن في مضيق هرمز، تحديدا الممر الشمالي المحاذي للسواحل الإيرانية في المضيق. تلاحظ معي وجود بعض السفن الراسية في قلب مضيق هرمز. بعض هذه السفن هي بطبيعة الحال تجارية، بعضها ناقلات نفط تعود لدول أجنبية كانت قد حاولت الدخول في مضيق هرمز قادمة من بحر عمان، لكن بسبب تعليمات الحرس الثوري الإيراني فإن المضيق لا يزال مغلق تحديدا من هذه الناحية، وبالتالي هذه السفن التي نراها أيضا في هذا الاتجاه نحو المياه الخليجية لا تزال راسية بانتظار تعليمات وأوامر الحرس الثوري، إما البقاء هنا راسية أو العودة أدراجها أو ربما التوجه إلى داخل المياه.

0: الخليجية لتفريغ حمولاتها أو ربما تعبئة حمولات أخرى. تقول طهران إن يمكن أن يكون هناك عبور لبعض عدد وجيز من السفن لا يتجاوز 5 أو 6 سفن مثل ما صرح يوم أمس من مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي، لكن هذا تقول طهران إنه لا يعني أن المضيق مفتوح. طهران لا تزال تصر على إغلاق المضيق، وأن أي سفينة تخالف التعليمات الإيرانية فإنها سوف تتعرض للاستهداف أو تتعرض للاحتجاز أو التوقيف ربما.
1: ومعنا الآن من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، وكذلك من طهران معنا الدكتور حسين روي وران الباحث المتخصص في القضايا الاقتصادية والإقليمية، القضايا الإقليمية والسياسية. أشكركما على الحضور، وأبدأ معك سيد أدولفو فرانكو. طبعا ترامب واضح أنه يقول أن السيطرة على مضيق هرمز هي سيطرة كاملة، بينما مصادر بحرية تورد بيانات مختلفة وتتحدث عن مسار آخر. فمن يصدق الرأي العام؟ هل يصدق فعلا الرئيس ترامب في هذه المرحلة الحساسة قبل الانتخابات النصفية؟
2: شكرا على الاستضافة. بالنسبة لمضيق هرمز، بغض النظر عما يقوله رئيس دونالد ترامب، غير مفتوح بشكل كامل وغير آمن بشكل آمن. رئيس ترامب طبعا يقول بأن المضيق مفتوح وهناك تدفق للنفط، ولكن ليس هناك تدفق بنفس المستويات التي كانت قبل إغلاق المضيق، ويتم مرافقة مجموعة من ناقلات النفط والسفن من قبل الجيش الأمريكي. إذن الوضع في المضيق ليس مستقرا على الإطلاق. بالنسبة لمسؤولي الإدارة الأمريكية وأيضا أعضاء الحكومة الذين يتحدثون بهذا الشأن، كلهم طبعا يشيرون إلى مجموعة من الأرقام بخصوص أن براميل النفط التي يتم تمريرها عبر المضيق وهي تصل إلى حوالي 9 ملايين. وطبعا هذا ما تقوله الإدارة، نعم هناك تدفق للنفط ولا مشكلة في هذا الوضع، لكن الأرقام ليست بنفس النسب التي كانت في السابق. وغولدمان أند ساكس في نيويورك قامت بإصدار تقدير كمية النفط التي،
1: وكيف يؤثر هذا على مصداقية الرئيس الأمريكي في هذه المرحلة عندما يتحدث بهذه الصيغة بينما الأرقام تقول شيئا آخر؟
2: ينبغي أن نفهم تفاصيل السياسة الأمريكية، وأيضا رئيس دونالد ترامب ليست إيران هي القضية الوحيدة الموجودة الآن في السياسة الأمريكية. عندما يتحدث رئيس دونالد ترامب فهو يتحدث بشكل عام، وهو ليس سياسي بالمعنى التقليدي. هناك مجموعة من القضايا الأخرى التي يتحدث بشأنها رئيس بنفس الوقت عندما يتحدث حول قضية إيران.
1: سأعود إليك في هذه النقطة، ولكن أريد أن أنتقل للدكتور حسين فيما يتعلق بالتصريح الذي أدلى به المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري للسي إن إن، والحديث عن أن هناك ربما سيناريوهات وحلول جديدة. هل لدى طهران فعلا أي استعداد للتنازل عن مطلب السيطرة الكاملة على المضيق في هذه المرحلة إذا كان فعلا سيأتي بحلول للأزمة قريبا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني واضح أن إيران أعلنت ليس من الآن، منذ أكثر من عقدين، أنها مع الحلول السياسية والدبلوماسية، وأن لا حل للخلاف مع أمريكا إلا عبر التفاوض. موضوع مضيق هرمز، يعني إيران قالت وكررت هذه العبارة، والسيد عراقشي قد يكون هو الذي يعني كرر هذه العبارة،

0: أكثر من غيره أن المضيق مستقبلا سيدار يعني من قبل إيران وعمان، باعتبار أن المياه الإقليمية للبلدين هي في يعني مناصفة، وأن المضيق الدولي هو يقع في المياه الإقليمية الإيرانية العمانية، ومن الطبيعي جدا أن يكون هناك تنسيق بين البلدين لحل موضوع مضيق هرمز ضمن إطار القانون الدولي. لم يقل لحد الآن السيد عرقشي حتى مرة واحدة أننا نريد أن نبتدع قانونا جديدا، لا، قانون ضمن إطار القانون الدولي، وفي تصوري أن هذا متاح. ولكن إيران يعني تقول أنه فتح مضيق هرمز من دون مقابل غير ممكن، لأن هناك ظرف حرب، وأن إيران تمسك بهذه الورقة، وأن فتح مضيق هرمز يمكن أن يتم ضمن إطار اتفاق، وكانت مذكرة تفاهم موجودة، وهي تحدد الخطوات التي يجب أن يقوم بها هذا الطرف وذاك الطرف بشكل متزامن إلى آخره. ولكن الآن نحن نفتقد إلى إطار يتحكم بأي خطوة باتجاه فتح مضيق هرمز. أمريكا خرجت من مذكرة التفاهم، وهذا ما أدى إلى تعقيد الأمور، والآن ليس هناك من إطار يمكن أن نتصور من خلاله فتح مضيق هرمز. ومن هنا هناك ضرورة لإيجاد إطار سياسي، إما العودة إلى مذكرة التفاهم أو إيجاد مذكرة تفاهم بديلة للقيام بخطوات تسمح بفتح مضيق هرمز.
1: طيب، يعني سيد أدولفو فرانكو، قلت أن الرئيس ترامب لديه ملفات عديدة يهتم بها وليس فقط ملف إيران، ولكن أليس صحيحا أن ملف إيران تحديدا هو ما يؤثر على المواطن الأمريكي بشكل مباشر من حيث أسعار الوقود، وهذا ما يجمع عليه المحللون؟ فهل الولايات المتحدة بعد أن جربت الحصار وجربت التصعيد البحري المتبادل، عند أي نقطة ستعترف واشنطن بأن استراتيجية الصبر قد فشلت وأنها جادة فعلا في حل سياسي، في إيجاد حل سياسي؟
2: أعتقد أن السياسة الراهنة تعمل بشكل جيد، لأن الاقتصاد الإيراني يتهاوى يوما بعد آخر، والحصار البحري والعقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على إيران تعطي أكلها، وذلك حسب ما يريده المسؤولون الإيرانيون. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فهناك الكثير من القضايا تهم المواطن الأمريكي، خاصة قبل الانتخابات النصفية، وأعتقد أن هناك تركيز أيضا من جانب إيران على هذه الانتخابات. لكن لا أعتقد أن قضية إيران أو ملف إيران يؤثر على الناخب الأمريكي. الأمريكيون طبعا يفكرون بقضايا أخرى. نحن في أمريكا من الناحية الاقتصادية لدينا فقط 3% كنسبة تضخم، ولدينا تدني في مستويات البطالة، وأيضا هناك نمو متواصل للاقتصاد الأمريكي. بالتالي لا أعتقد أن ملف إيران سيؤثر على قرار الناخب الأمريكي لمن سيمنح صوته في هذه الانتخابات. نعم، قضية إيران مهمة، ولكن ليست هي القضية الوحيدة. النفط سعره مرتفع، ولكن ليس مرتفعا بشكل مخيف ولا بشكل كبير، وهو كان مرتفع حتى في إدارة بايدن. بالتالي هذا ليس أمر جديد.
1: أثرت نقطة مهمة سيد أدولفو، وأن الاقتصاد الإيراني متضرر باعتراف أصوات رسمية داخل النظام الإيراني دكتور حسين، وهذا يعني هذا أمر واقع. كثير من الأصوات خرجت تقول أن الوضع الآن يعني مختلف، وأن هناك آثار بدأت تظهر على الشارع الإيراني. في المقابل لهجة التهديد والوعيد لازلنا نسمعها من الحرس الثوري والأمن القومي الإيراني.

0: كيف يتوازن الأمران؟
1: احنا اولا انا في تصوري ان يعني إدارة الأمور بالكذب غير صحيحة. يعني ما يقوله ترامب حول مضيق هرمز فيه كذب كثير. الآن أن المجتمع الأمريكي غير مهتم إلا 3%، غير صحيح. أكثر من 70% من الشعب الأمريكي له موقف واضح ضد الحرب، وهذا أمر غير مسبوق أساسا في أمريكا. لم تكن لحد الآن هناك حرب يعني بهذا الشكل في أمريكا. الموضوع الآخر، نعم أمريكا تستعمل عقوبات ضد المجتمع الإيراني والنظام بشكل كامل، وهذا هو أولا جريمة حرب واضحة الأركان تتعارض مع معاهدة جنيف الرابعة. هل هذا يؤثر على الداخل الإيراني؟ طبيعي يؤثر، يعني هناك تضخم، هناك غلاء، ولكن هل يمكن أن نتصور أن أمريكا تقول إنه هذا يؤدي غرضه وأنه يؤثر على إيران؟ نعم يؤثر على إيران، ولكن هل يغير القرار السياسي؟ لا، لن يغير القرار السياسي. لماذا؟ لأن الناس كلهم يعذرون الحكومة. الحكومة ذهبت إلى اتفاق مع أمريكا انقلبت عليه عام 2018، إيران ذهبت إلى الحوار والتفاوض انقلبت عليه أمريكا وذهبت إلى الحرب. من هنا الناس في إيران يطالبون الحكومة بالحسم. يعني خلال اليومين الماضيين، يعني عندما قامت قوات الإيرانية باستهداف مدمرتين وحاملة طائرات أمريكية،
0: نعم.
1: يعني الناس في إيران بدأوا بتوزيع الحلوى. هذا يعكس حدث اجتماعي أيضا. لماذا؟ لأن الناس يريدون الحسم ضد هذا الإجرام الأمريكي المتراكم الذي يعني تستعمله ضد الشعب الإيراني.
0: أشكرك.
1: نعم
0: أشكرك.
1: إيران تحت
0: وصلت
1: ضغط.
0: الفكرة،
1: لا يمكن إنكار ذلك.
0: نعم، للأسف أدركنا الوقت. أشكرك دكتور حسين روي وران من طهران، والشكر موصول كذلك لأدولفو فرانكو من واشنطن. مشهد آخر قاتب يرتبط بالتصعيد العسكري المستمر في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. نتحدث هذه المرة عن تراجع أسعار السندات الأوروبية بشكل ملحوظ بالتزامن مع قفزة حادة في عوائدها السيادية وإلى أعلى مستوياتها منذ سنوات. التفاصيل مع منال بوعلي.
2: معادلة اقتصادية جديدة تفرض كلمتها وقواعدها على الأسواق اليوم. كل برميل نفط يرتفع بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية يسحب معه أسعار السندات الأوروبية إلى أدنى مستوياتها. فبين صراع في الشرق الأوسط على الممرات المائية الحيوية وترقب سياسي لانتخابات حاسمة في أوروبا، يتجلى عزوف جماعي غير مسبوق عن شراء الديون السيادية في أوروبا، والمحصلة تراجع أسعار السندات مقابل عوائد تصل إلى أعلى مستوياتها في فرنسا وفي ألمانيا وإيطاليا. وفي التفاصيل مشاهدينا، عاملان أساسيان سرعا وتيرة عمليات البيع في سوق السندات الأوروبية، وهو ما أدى إلى تراجع أسعار السندات. العامل الأول وهو أسعار الغاز المتصاعدة في أوروبا، نسبة الارتفاع تجاوزت 120% منذ بداية الحرب، لتصل الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها في 3 سنوات، مع وصول مخزونات الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق لهذا الوقت من العام. العامل الثاني هو ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو لشهر أغسطس إلى نحو 3.3%، وهو مستوى لم نشهده منذ مايو الماضي، بتأثير واضح من المخاطر الجيوسياسية المتزايدة التي تثير مخاوف المستثمرين من صدمة جديدة في قطاع الطاقة. فكلما زادت توقعات التضخم ارتفعت أسعار الفائدة المتوقعة من البنك المركزي، وهذا في حد ذاته محرك رئيس لتسارع وتيرة بيع السندات، بالتالي زيادة عوائد السندات الأطول أجلا، حيث سجلت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل في فرنسا وإيطاليا وبريطانيا أعلى معدلات الارتفاع بين دول مجموعة السبع خلال شهر أغسطس الماضي. على سبيل المثال عندما نتحدث عن ألمانيا، نحن هنا نتحدث عن الملاذ الآمن إقليميا، لكنها لم تسلم من هذه التداعيات. يطلب المستثمرون أو يطالبون بتعويض أكبر من نوعه منذ العام 2011 لشراء السندات لأجل 30 عاما مقابل عمليات بيع مستمرة ارتفع بموجبها عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى نحو 3.35%. تزامن ذلك مع اقتراب علاوة العائد التي يطلبها المستثمرون لإقراض فرنسا مقارنة بألمانيا من أعلى مستوياتها منذ أزمة الديون السيادية في المنطقة في العام 2012. استقر عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات عند مستوى تخطى 24%، وذلك بعد أن بلغ ذروة تقلباته الأخيرة مسجلا أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008. أضف إلى ذلك انتخابات فرنسا للعام المقبل والتي حتما تلقي بظلالها على أسعار الأصول وكذلك السندات. أما إيطاليا مشاهدين فقد شهدت انخفاضا في تكاليف الاقتراض مقارنة بألمانيا. جاء هذا مكافأة لفترة من الاستقرار السياسي والانضباط المالي في عهد رئيسة الوزراء ميلوني، وقفزت عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بشكل حاد قبل أن تستقر عند مستوى يلامس 24%. من هذا يخلص الخبراء إلى استنتاج مفاده أن سوق السندات تولي اهتماما كافيا للديناميكيات السياسية في ألمانيا وإيطاليا وفي بقية دول أوروبا، ما يجعلها عرضة لمفاجآت نتائج الانتخابات وإعادة تسعير لعلوات المخاطر.
0: شكرا لمنال. والآن إلى التصعيد الإسرائيلي في لبنان، إذ قالت وزارة الصحة إن 13 شخصا استشهدوا وأصيب 20 آخرون في غارات إسرائيلية منذ فجر الاثنين على بلدة كفر رمان والريحان والنبطية الفوقة جنوبي البلاد. وشهدت مدينة النبطية خلال الأسبوع الماضي موجة تصعيد إسرائيلي دفعت السكان إلى النزوح مرة جديدة.
3: في جنح الظلام هاجم سلاح الجو الإسرائيلي هذا المبنى في كفر رمان في قضاء النبطية. هنا نساء وأطفال ورضع أصغرهم لم يتجاوز شهره الثاني قتلهم القصف. وهنا أيضا عاش السكان ليلة جديدة من الرعب في منطقة لم يتوقف استهدافها منذ أشهر، لكن الغارات اشتدت وتيرتها مؤخرا.
4: طلت بحالي، نفضت حالي وقمت، حبات علي وجري وصفن على الباب، صرت استفقد الاولاد. قالوا لي يمي نحن بخير. عملنا حالنا ورحنا وظهرت بالليل.
5: لوين رحت؟
4: رحنا على النجد.
3: اثقلت الايام الماضيه كاهل الطواقم الاسعافيه، لكنهم يواصلون اداء مهمتهم الانسانيه رغم كل المشقات.
6: هذا الأسبوع مثل ما قلت لك كان الأكثر دموية من عدد الشهداء وعدد الجرحى والاستهداف المباشر للمباني بقلب مدينة النبطية بكفر رمان. يعني مثل ما الأماكن ما كانت سابقا عم تتعرض لقصف. من بداية العدوان الأسبوع الماضي رفعنا الجهزية لحدود 100% بالنسبة لكثافة العدوان اللي عم يصير.
3: معاناة يضاعفها القصف وتمدد الاحتلال إلى تخوم مدينة النبطية. في كفر رمان تتفاقم الكلفة البشرية وتمتد نيران القصف لتخلف مزيدا من الدمار. وإزاء التصعيد الإسرائيلي المستمر على قضاء النبطي يجبر الأهالي على النزوح في ظل خشية من ارتفاع وتيرة الغارات واتساع رقعتها الجغرافية. في الطريق إلى مدينة النبطي معالم القصف لا تخطئها عين، أما السكان الذين آثروا البقاء في منازلهم فمعلقون بين حرب لم تغلق فصولها وقلق مما قد تحمله الأيام المقبلة من تصعيد إضافي. بقي يحيى وحيدا في حي الراهبات في النبطية. الغارات لا تهدأ لكن خياراته تبدو محدودة.
7: ما في أمان مع إسرائيل، ما عندنا أمان.
8: خايف أنه ترجع؟
7: خايف على أولادي مش على نفسي، خايف على عائلتي. يعني يمكن على علي انا ما بيأثر، قضيت عمري، بس ولكن الاولاد شو ذنبهم؟ الاولاد والاطفال تتهجر وتتبهدل.
3: هكذا هو حال أهالي البلدات المستهدفة بالقصف الإسرائيلي. حقائبهم محزومة دائماً بعدما خبروا خلال السنوات الماضية موجات تهجير متتالية، واليوم يختار من قرر البقاء في أرضه مواجهة القلق والخوف فيما يخيم شبح التصعيد على المنطقة من جديد. كارمن جوخدر، الجزيرة، النبطي، جنوبي لبنان.
0: والآن إلى التطورات في الضفة الغربية. أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عناتا ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة. وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة دورة جنوبي الخليل ونفذت حملة مداهمات واعتقالات. الجيش الإسرائيلي يقول من جانبه أنه بدأ مع قوات من حرس الحدود وجهاز الشباك عملية واسعة النطاق في مخيم شعفاط وبلدة عناتا شرقي القدس. ومن الخليل ينضم الآن إلينا منتصر نصار. أهلا بك منتصر. إذن هذه العملية الواسعة هل لديها اسم معين يطلق، والمبررات التي يسوقها الجانب الإسرائيلي في الحق هذا العقاب بهذه الصورة على أجزاء مختلفة من الضفة؟
5: ليلى، حقيقة فيما يتعلق بالمبررات، كل ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية سواء من عمليات عسكرية أو اقتحامات أو مداهمات أو اعتداءات مستوطنين، يقول الفلسطينيون هنا لا مبرر لها. على الأرض لا يتغير شيء بالنسبة للفلسطينيين سوى مزيد من التنكيل، وهذا ما يجري في مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال شرق القدس منذ فجر والليلة الماضية، فجر وصباح هذا اليوم والليلة الماضية. أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن عملية عسكرية موسعة. بهذه العملية وبهذا الحصار هي تفرض طوقا أمنيا شاملا على حوالي 80,000 نسمة. قوات الاحتلال الإسرائيلي دهمت عشرات المنازل في سياق هذه الحملة واعتقلت عدد من الفلسطينيين بينهم طالبة جامعية، وحولت أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية ومركز للتحقيق الميداني، وأغلقت الطرق المؤدية إلى مخيم شعفاط وإلى بلدة عناتا، إضافة إلى تدميرها أجزاء من البنية التحتية تحديدا في منطقة ضاحية السلام. كانت قوات الاحتلال وخلال عبور أحد الجرافات خلال عملية الاقتحام قامت بتفجير أحد خطوط المياه في المنطقة. لا تزال تفرض الحصار حتى هذه اللحظة وتشدد من إجراءاتها العسكرية والأمنية عند حاجز شعفاط، إضافة إلى أنها تمنع مركبات إسعاف من نقل بعض الحالات المرضية. التعليم معطل تماما هذا الصباح في منطقتي مخيم شعفاط وعناتا، والحياة معطلة تماما أيضا كذلك بسبب هذه العملية العسكرية المستمرة والمتواصلة. لكن في الضفة الغربية ليس هذا هو الحدث الوحيد والأبرز والأهم. في دورة جنوب الخليل حملة اعتقالات طالت عدد من الفلسطينيين وغالبيتهم أسرى محررين أفرج عنهم جميعا قبل وقت قصير. في بلدة قبلان جنوب نابلس والتي ينحدر منها الشهيد الذي نفذ عملية طعن وفق الادعاء الإسرائيلي يوم أمس، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة، وهذا اقتحام مستمر حتى هذه اللحظة. 25 معتقل بينهم رئيس البلدية وأحد أعضاء المجلس البلدي لازالوا محتجزين ومعتقلين حتى هذه اللحظة، إضافة إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بحصار منزل في عقربة قضاء نابلس وهدم أجزاء من هذا المنزل وأطلاق الرصاص بشكل مباشر عليه. وفق مصادر محلية في المنطقة تواصلنا معها، الأهالي هناك أعلنوا عن شهيد، لكن نحن حتى هذه اللحظة ننتظر مصدر فلسطيني رسمي سواء وزارة الصحة وحتى الارتباط الفلسطيني للإعلان عن ذلك. لكن كما ذكرت الأقرباء والعائلة من الشاب الذي تم حصاره في المنزل أعلنوا عن استشهاده وقالوا أن قوات الاحتلال قامت باحتجاز جثمانه، لكن لا مصدر فلسطيني رسمي حتى هذه اللحظة. إضافة إلى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للجنة الزكاة المركزية في مدينة طول كرم وإغلاقها خلال عملية الاقتحام وبعد الانسحاب، الفلسطينيون هناك عثروا على جثمان شاب كان متواجد داخل لجنة الزكاة، عثروا عليه ملقا على الأرض وقد فارق الحياة. وهذا الفلسطيني هو من غزة ومقيم في منطقة طول كرم شمال الضفة الغربية، وأعلن أيضا عن استشهاده بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مقر لجنة الزكاة في طول كرم وإغلاقها، وهذا يأتي أيضا تزامنا مع اقتحامات متفرقة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وحملات اعتقالات واسعة كتلك التي جرت في منطقة حجة شرق قلقيلية، وهي منطقة ينحدر منها أيضا شهيد استشهد برصاص مستوطنين أول أمس، وباستشهاده يرتفع عدد الشهداء برصاص مستوطنين فقط منذ بداية العام الحالي إلى 28 شهيد. إليك ليلى.
0: أشكرك جزيلا منتصر نصار على هذه التفاصيل التي من المهم أن نفهمها في سياق طبعا الجانب السياسي، وهذا ما سنناقشه مع الدكتور محمد هلسة الخبير في الشؤون الإسرائيلية من القدس. أهلا وسهلا بك دكتور. يعني لا يمكن طبعا أن نقرأ هذه القبضة وهذه العقوبات الجماعية لأجزاء مختلفة من الضفة دون أن نتحدث عن الربط مع الانتخابات الإسرائيلية وهي على الأبواب. في واقعيا كيف يستفيد نتنياهو من هذا التصعيد؟
9: التحية لك أستاذ ليلى وللسادة المشاهدين. هو كما تفضلت، يعني أنا أسمي هذه الحملات حملات استعراضية دعائية انتخابية، هي تلبس لبوس الأمن، يراد أن يخلق فزاعة مرة بالحديث عن عمليات، مرة بالحديث عن انتفاضة، مرة بالحديث عن السلطة وتلبيسها لبوس 7 أكتوبر، مرة في القدس عن إرهاب وسلاح. هذا كله يعني يراد منه خلق فزاعة كبيرة جدا يصعد على ظهرها نتنياهو للذهاب إلى التصعيد الذي يخدمه في الضفة الغربية نقاطا مضافة لرصيده في صندوق الاقتراع، حيث يستهوي المجتمع الإسرائيلي فكرة الردع، فكرة القوة، وفكرة أن الخصوم يعني يلاحقهم نتنياهو، ويعني يجني مزيد من المكاسب. أنا لا يعني أستبعد حتى أن تشن إسرائيل في مقبل الأيام ونحن نقترب من صندوق الاقتراع حملة تلاحق فيها سكاكين المطابخ بيعها واقتناؤها وحيازتها بحجة أنها تستخدم في عمليات الطعن. هذا إفلاس. يعني أين كانت إسرائيل مثلا في القدس اليوم تشن حملة على في عناتة وفي شعفاط على ما تسميه إسرائيل السلاح غير القانوني؟ أين كانت هذه الحكومة وعمرها 4 سنوات عن هذا السلاح، وهو بالمناسبة سلاح مسكوت عن نسميه نحن بالفلسطيني سلاح الطوش أو المشاكل أو الاستعراض؟ كان مقصود أن يترك هذا السلاح يعني في حوزة الكثير من الفلسطينيين، وإسرائيل تعلم بائعيه ومقتنيه وحائزيه، لكنها سكتت عنه لأنه يخدم الأجندة الإسرائيلية، استمرار تفتيت الداخل الفلسطيني كما هو الحال في الداخل الفلسطيني المحتل. نعم. ولذلك سكت عنه. اليوم يخدم هذا نتنياهو بأنه يؤجج الحالة الداخلية الفلسطينية، يخلق في الوعي الجمعي الإسرائيلي عدو وفزاعة كبيرة جدا تدفع باتجاه مزيد من استخدام القوة الغاشمة.
0: دكتور محمد، يعني الاستهداف للفلسطينيين في الضفة وفي ضواحي القدس، كل هذا كان يتم يعني على فترات طويلة وتابعناه، يعني كنا نتابعه على شاشة الجزيرة أولا بأول، ورغم ذلك استطلاعات الرأي تظهر عدم رضا إسرائيلي عن أداء نتنياهو. فما الذي يمكن أن ينجزه؟ يعني الفزاعة موجودة ولكن لم يبدو أنها لم تؤدي الغرض حتى الآن. ما الذي يجعله الآن يصعد حتى تتغير الأمور وكيف؟
9: أنت محقة في الإشارة إلى أن هذا ليس منعزل عن سياق طويل بدأته حتى حكومات قبل هذه الحكومة، ملاحقة الضفة، الهجوم والانقضاض عليها، لكن وتيرته تتصاعد مع موسم الانتخابات الإسرائيلي. والمثير للاستغراب أن الجهات الأمنية تقول بأن مستوى ما تسميه العنف في الضفة الغربية أو الإرهاب انخفض إلى درجة كبيرة جدا، ولذلك يشتم مما يجري مآرب وحاجات انتخابية دعائية. كيف يفلح هذا الآن؟ المزاج العام الإسرائيلي في موسم الانتخابات يكون محكوم بقبضة الأمن، يرفض فكرة التنازلات والتسويات، ويستهوي فكرة القوة والردع، ولذلك نتنياهو يسوق للمجتمع ما يطرب عليه ما يقبله. ولاحظي بأن لها حديث إسرائيلي داخلي في موسم الانتخابات عن القضايا الاقتصادية أو الاجتماعية، القضية الأساسية المركزية التي يجري التنافس حولها وكل منهم يحاول أن يأتي بالموقف الأكثر تجددا تجاه الفلسطيني هي قضية الأمن، والمادة الأمن الأساسية هو جسد الفلسطيني وأرض الفلسطيني وممتلكات الفلسطيني ومقدسات الفلسطيني، بل الصورة العربية بشكل أوسع، العرب بشكل أوسع. لكن اليوم الضفة الغربية تقدم مادة دسمة لنتنياهو يعني تخلق مثل هذه الفزعة والبعبع التي يعني بالتأكيد ترفع رصيد نتنياهو بالقول بأنه ما زال يعني قادر على أن يشن هجوم، ما زال أن قادر على أن يطبق القبضة القوية الغاشمة على الضفة الغربية وأن يجني منها أثمان. هو يعني صحيح أنه يغلف بغلاف الأمن، صحيح بأنه يأتي لاعتبارات انتخابية، لكنه أيضا يحقق مآرب استراتيجية مرتبطة بأجندة حكومية تقوم على

0: خلق الظروف الخانقة الطاردة للفلسطينيين للسيطرة على مزيد من الأرض ولحسم الصراع مع الفلسطينيين. هو يضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، لكن بالتأكيد هذا الذي يجري سواء في الضفة أو في غزة يجني منه نتنياهو مكاسب بالنقاط. ولاحظي بأنه لا يصعد في الضفة حصرا ويذهب إلى
1: نعم
0: التصعيد في الضفة بالتوازي مع التصعيد في القطاع مع لبنان ومع سوريا. هو يعتقد بأنه بغياب الحرب المفتوحة التي
1: نعم
0: توفر

0: ننتقل إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، إذ قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف إن المدينة تعرضت فجر اليوم لهجوم روسي بصواريخ باليستية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها نفذت ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة ومسيرات بعيدة المدى استهدفت منشآت للصناعات العسكرية في كييف ومحيطها في الجانب الروسي. وقال حاكم مقاطعة ساراتوف إن المدينة تعرضت لهجوم أوكراني بمسيرة، مما تسبب في أضرار في البيئة في البنية التحتية المدنية. من كييف ينضم إلينا أسد الله الصاوي. أهلا بك أسد الله، صباح الخير. إذا ليلة كانت صعبة على كييف، الصواريخ الباليستية تضرب، والتداعيات ما درجة وحجم الأضرار أسد الله؟
1: نعم ليلى، صباح النور. كييف اعتادت على هذه الهجمات بالطبع. هذه المرة يأتي في سياق انتهاء هدنة العواصم بين أوكرانيا وروسيا بسبب زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. هذه الهدنة انتهت منتصف الليلة، وخلال ساعات جاء هذا الهجوم المكثف على كييف بعد 3 أيام من الهدوء. بحسب خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية هناك قتيلان وعلى الأقل 10 مصابين جراء هذا الهجوم الروسي على كييف، وهناك أضرار في عدة مباني سكنية وغير سكنية. هنا الحكومة الأوكرانية لا تعلن بالضبط عما تم استهدافه من البناء التحتية، وتقول إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال أكثر من 10 أشخاص، ربما 13 شخصا على وجه التحديد، من مكان الحادث في محيط كييف، في إقليم كييف، المنطقة المحيطة بالمدينة. السلطات المحلية تقول إن القوات الروسية أيضا نفذت هجوما بصواريخ باليستية وصواريخ كروز، إضافة إلى طائرات مسيرة، ما ألحق أضرار بالبنية التحتية المدنية. ومرة أخرى السلطات الأوكرانية لا تعلم بالضبط ما تم استهدافه من البنية التحتية لأسباب أمنية. هناك إصابات أيضا في المنازل، هناك إصابة لشخص واحد على الأقل، وفي عدة مناطق مختلفة محيطة بكييف، وهي مناطق بعضها مناطق صناعية، تسيركييفا وأيضا بروفاري وناتسييف وأوبوكيف وبوريسبيل، كل هذه المناطق بها مناطق صناعية كثيرة. لا تعلن السلطات بالضبط عما تم استهدافه. جنوبا إلى الجنوب الغربي من أوكرانيا في منطقة أوديسا تحديدا استهدف سوق كبير، ربما يكون الأكبر في أوروبا، سوق للمواد الغذائية، سوق للجملة. وهذا السوق بالطبع استهدف ليلا، لم يكن موجودا هناك سوى رجال الأمن، أصيب أحد هؤلاء، ولكن طبيعة الهدف هنا تأتي في إطار ما تقول أوكرانيا أنه تعمد روسي لاستهداف المواد الغذائية والمخازن الغذائية في المناطق المختلفة لإحداث أزمة غذاء في أوكرانيا.
0: أشكرك جزيلا أسد الله الصاوي من كييف، شكرا لك. إذن هذه تطورات تأتي غداة تصريحات للرئيس الأوكراني قال فيها إن بلاده قدمت كل ما تستطيع من تنازلات، وإن ما فهمه من المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر أن موسكو مستعدة لمناقشة أفكار لدفع المفاوضات قدما.
2: من مصافي النفط في عمق روسيا إلى السفن والموانئ في البحر الأسود، تتسع خريطة الأهداف في حرب أصبح جانب متزايد منها يخاض بعيدا عن خطوط المواجهات التقليدية. في أحدث هجماتها تقول كييف إنها ضربت مصفاة ريازان ومنشآت لتكرير النفط في بيرم وتترستان، كما استهدفت موقعا لتخزين وإطلاق المسيرات الهجومية الروسية في كورسك وهدفا آخر في البحر الأسود. ضربات تكشف اتساعا لا يقتصر على المدى، بل يمتد إلى طبيعة الأهداف واختيارها، فمن منشآت الطاقة والصناعة العسكرية إلى المطارات والرادارات ومنظومات الدفاع الجوي ومواقع تشغيل المسيرات وصولا إلى الأهداف البحرية. بنك أهداف متنوع تسعى أوكرانيا من خلاله إلى أضعاف قدرة

0: روسيا على حماية عمقها وضرب الموارد التي تساعدها على إدامة الحرب. وفي البحر الأسود تكشف أرقام الشهرين الماضيين تحولا لافتا في وتيرة الاستهداف الأوكراني، فبعد ضرب أكثر من 200 سفينة روسية وأخرى مرتبطة بمصالح موسكو التجارية خلال شهر يوليو، تراجع العدد إلى 54 سفينة فقط في أغسطس، انخفاض تعزوه مصادر أوكرانية إلى تقلص الأهداف المتاحة بعد الضربات السابقة وتوقف الملاحة عبر مضيق كيرتش وانكماش صادرات النفط الروسية، إلى جانب توزع الجهد الأوكراني على جبهات أخرى بينها منشآت الطاقة والصناعة العسكرية. وفي الاتجاه المقابل توسع موسكو هي الأخرى دائرة استهدافها للملاحة وطرق الإمداد، فقد أعلنت ضرب سفينة في ميناء تشورنومورسك ومنشآت تحميل في ميناء إزميايل على نهر الدانوب، إضافة إلى سفينة شحن في البحر الأسود قالت إنها كانت تنقل عتادا عسكريا غربيا إلى أوكرانيا. أما على الأرض فتبقى دونيتسك مركز الثقل في العمليات الروسية مع استمرار الضغط على محوري بوكروفوسك وكوستيان تينيفكا، لكن خطوط الجبهة تتحرك بوتيرة أبطأ من اتساع دائرة النار خلفها، جبهة تتحرك ببطء وعمق تتبدل فيه خريطة الأهداف في حرب بات إنهاك قدرة الخصم على مواصلة القتال جزءا أساسيا من معادلتها.
1: والآن إلى ملف التوتر بين أمريكا وكندا. هذه المرة ادخلت حزمة الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها كندا على واردات أمريكية بنحو 20 مليار دولار أمريكي اليوم دخلت حيز التنفيذ، ردا على رسوم جمركية بقيمة مماثلة فرضتها واشنطن على كندا في 22 من أغسطس الماضي. وقبل ساعات من سريان الرسوم قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن بلاده منفتحة على استئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة إذا أبدت واشنطن استعدادا جادا للتوصل إلى اتفاق.
2: كندا في حالة حرب جمركية وهي تخوضها على مضض إجراء دفاعيا ولحماية العمال والصناعات الكندية كما يقول رئيس الوزراء الكندي. حزمة الرسوم الجمركية الانتقامية فرضت على سلع ومنتجات أمريكية وفق قاعدة دولار مقابل دولار وتعرفة مقابل تعرفة، ردا على رسوم فرضتها واشنطن الشهر الماضي. وقد تجاوزت الخلافات بين الجارين الحليفين المسائل التجارية إلى قضايا تتعلق بالسيادة والاستقلال والهوية الثقافية وفق الجانب الكندي. حزمة الرسوم الجمركية الجديدة تستهدف مئات السلع والمنتجات الأمريكية المستوردة إلى كندا بقيمة تتجاوز 27 مليار دولار كندي، وهي مع ذلك تمثل نسبة ضئيلة مقارنة بإجمالي السلع الأمريكية المستوردة، وقد صنفت المنتجات والسلع الأمريكية المستهدفة ضمن بنود طبقت فيها رسوم بنسب متفاوتة على نحو يطابق الرسوم الجمركية الأمريكية.
3: ليس هناك بديل من أن تعود كندا وتفكر جديا في تنويع أسواقها وتخليل اعتمادها المفرط على أمريكا، وهي اليوم تتقدم بعدد من المشاريع مع أوروبا ومع آسيا ومع العرب ومع أمريكا اللاتينية.
2: واردات الصلب والألمنيوم الأمريكية استهدفت بالنسبة العليا من الرسوم الجمركية الجديدة التي أضيفت إلى رسوم سابقة بنسبة 25%.
4: منذ اندلاع حرب الرسوم العام الماضي هناك حالة من عدم اليقين الاقتصادي، وهناك انخفاض ملموس في أعداد الأشخاص الذين ينفقون المال على المجوهرات، ورصدنا تراجعا في المبيعات بنسبة 30% العام الماضي، تلاه انخفاض آخر بنسبة 20% تقريبا من إجمالي مبيعاتنا خلال العام الحالي.
5: الرسوم تؤثر علينا، فلم أعد أذهب إلى فلوريدا رغم أنني كنت أذهب إليها كل عام، لم أعد أذهب حتى للتسوق هناك، أنا أفتقد ذلك حقا.
2: اختارت أوتاوا في حزمتها الثأرية استهداف قطاعات إنتاجية في ولايات أمريكية متأرجحة للضغط أكثر على واشنطن مع اقتراب الانتخابات النصفية. وحصلت الحزمة في السلع ذات المنشأ الأمريكي، واستثنيت الشحنات التجارية التي كانت في طريقها مع بدء سريان الرسوم الجديدة.
6: مشكلة كندا أن الولايات المتحدة هي شريكها التجاري الأكبر، وإليها تتجه نحو ثلثي صادراتها، ما يجعل كندا الطرف الأكثر تضرراً من هذه الحرب التجارية. وحكومتها اليوم أمام خيارين أحلاهما مر: إما الاستمرار في هذه المواجهة رغم الكلفة الاقتصادية، أو التراجع رغم الكلفة السياسية. مراد هاشم، الجزيرة، أونتاريو، كندا.
1: وجه جديد ينضم إلى كوكبة الوجوه الجديدة في شاشة الجزيرة، واليوم نقدم سالي عثمان. ويسعدني سالي أن أرحب بك في ظهورك الأول على شاشة الجزيرة، أهلا وسهلا، وأرجو لك كل التوفيق.
7: شكرا ليلى، وأنا سعيدة أيضا أن تقدميني في ظهوري الأول في بداية هذه الرحلة، وسعيدة بانضمامي إلى أسرة قناة الجزيرة، وأتمنى أن أوفق وأكون عند حسن ظن الزملاء والمشاهدين.
1: أمين.
7: شكرا لك. إذن مستمرون معكم في هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان والتطورات في الضفة الغربية واليمن. وفي آخر المستجدات، قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إن مضيق هرمز مفتوح بالكامل وتسيطر عليه البحرية الأمريكية، مشيرا إلى أن ملايين البراميل من النفط تعبر مضيق هرمز يوميا. وأضاف المسؤول الأمريكي رفيع للجزيرة أنه بعد تطهير هرمز من الألغام ستزداد حركة الملاحة من وإلى الموانئ غير الإيرانية بشكل أكبر. كانت الخارجية الإيرانية قالت إن المفاوضات مع عمان وصلت إلى مراحلها النهائية، وإنه يمكن إبرام اتفاق خلال أيام بشأن ممر مؤقت في هرمز. وفي مقابلة مع CNN قال المتحدث باسم الخارجية القطرية دكتور ماجد الأنصاري إن أفكارا عديدة طرحت يتضمن بعضها مذكرة تفاهم، وإن العمل جار لتطوير حلول إضافية، وبأنه يتم بحث سيناريوهات متعددة لضمان معالجة مخاوف الطرفين في المفاوضات. أما في الضفة الغربية، أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عناتا ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة. وفي الأثناء قال مراسل الجزيرة إن اشتباكات اندلعت بين فلسطينيين وقوات الاحتلال عقب حصار منزل في بلدة عقربة جنوب نابلس. أما في اليمن، فقد قالت القوات الحكومية إنها تحرز تقدما وتحقق انتصارات ميدانية على الحوثيين في جبهتي الجوف والبيضاء. وفي الأثناء قال المتحدث باسم قوات التحالف إن اعتداءات الميليشيا الحوثية على السعودية تصعيد خطير، مضيفا أنه سيتم مواجهة النهج العدائي لميليشيا الحوثي بكل حزم. من واشنطن ينضم إلي مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، وأيضا من طهران ينضم إلينا مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. أهلا بكما، وأبدأ معك بابا ولد حرمة، ماذا في آخر تصريحات المسؤولين الإيرانيين حول مضيق هرمز؟
8: نعم، آخر التصريحات بشأن مضيق هرمز هنا في إيران هي تلك التي تأتي على لسان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي. يؤكد محسن رضائي هذه الاستراتيجية الجديدة لإيران، ويقول إنها تعتزم إنشاء منطقة يصفها بالمحظورة تمتد حتى خط الحصار البحري الأمريكي على إيران، وتشمل المياه الخليجية بالطبع، ستكون خارج مضيق هرمز. هذه المنطقة المحظورة هي، يقول محسن رضائي، يقول إنها تأتي ردا على هذه العقوبات الاقتصادية على هذا الحصار الاقتصادي، وبالتالي فهي توسيع لدائرة النفوذ، لدائرة السيطرة والرقابة الإيرانية في المياه الخليجية، وكذلك ربما حتى ما وراء مضيق هرمز باتجاه بحر عمان. يؤكد هذا المسؤول الإيراني أنها تأتي ردا على هذا الحصار وعلى هذه العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، ويقول كذلك أن كل السفن التي تحاول العبور منها ستدرجها طهران على لائحة العقوبات الخاصة بها. وطبعا محسن رضا يؤكد هذه السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز، ويشدد على أن ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية بشأن سيطرتها هناك وبشأن عبور ناقلات

0: النفطي والسفن وكميات النفط والغاز التي تعبر من ذلك المضيق غير دقيقة. يقول محسن رضاي أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تؤمن عبور بضع سفن، 6 سفن يوميا، لكن هذه السفن عادة ما تكون عرضة للإصابة والاستهداف من طرف البحرية الإيرانية. ويقول محسن رضاي أن بلاده لا ترغب ولم تتخذ بعد قرارا بشأن إغراق السفن المخالفة للمعايير الإيرانية وشروطها في عبور مضيق هرمز. ويقول إن ذلك الموقف، موقف إيران بعدم إغراق هذه السفن المخالفة، يأتي جراء أنها نتيجة أن هذه السفن تكون عادة محملة بالنفط، وبالتالي فإن إيران واعتبارا أخذا بعين الاعتبار للضرر البيئي في تلك المياه تنحو حتى الآن بعيدا عن إغراق هذه السفن. ويؤكد كذلك محسن رضاي أن بلاده طورت هذا الصاروخ الجديد المدمر المضاد للمدمرات، يقول إنها اختبرت ضد سفينة حربية أمريكية ما جعل السفن الأمريكية تلوذ بالفرار وفق تأكيده. ويؤكد أيضا استمرار هذه السيطرة، ويقول وهو ومسؤولون آخرون أن إيران لديها استراتيجيتها الدفاعية الجديدة التي تعتمد على الرد بطريقة أشد إلى من وأسرع وأقوى مما كان عليه الحال في السابق.
1: نعم إيهاب، كيف تتعاطى واشنطن مع كل هذه التصريحات التصعيدية من قبل الجانب الإيراني؟
2: نعم سالي، واشنطن في المقابل تؤكد أن هي التي تسيطر على مضيق هرمز لا تتعاطى بجدية مع التصريحات القادمة من إيران. تقول إن الولايات المتحدة وإن البحرية الأمريكية قامت بالفعل بنزع الألغام وتدمير الألغام البحرية في المضيق، وفق ما يقول مسؤول أمريكي للجزيرة. أكد بأن البحرية الأمريكية ساعدت في إخراج المئات من ناقلات النفط والغاز على مدى الأشهر الماضية، وكذلك مئات الملايين من البراميل بتوجيه وبحماية من السفن الحربية الأمريكية لهذه الناقلات. المسؤول الأمريكي يؤكد بأن الولايات المتحدة انتزعت السيطرة بالفعل على مضيق هرمز من الجانب الإيراني، وأن القوات الأمريكية موجودة حاليا في الحصار البحري وفي محيط مضيق هرمز لحماية حركة الملاحة. كذلك المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يؤكد للجزيرة بأن الولايات المتحدة لن تسمح مرة أخرى لإيران بأن تسيطر أو أن تعرقل حركة الملاحة في المضيق، مؤكدا بأن الولايات المتحدة كذلك هي التي حاليا تدير مضيق هرمز كما يقول، بل أكد بأن المضيق مفتوحا بالكامل، وذلك على الرغم من التقارير التي حتى تأتي من منصات مستقلة تشير إلى أن هناك حركة الملاحة لم تعد كما كانت عليه قبل الحرب. لكن وزير الطاقة الأمريكي قبل يومين كان قد قال إن النفط والغاز من منطقة الخليج حاليا يعادل نحو 14 مليون برميل تخرج من المنطقة، منها 9 ملايين برميل بمتوسط يومي من مضيق هرمز، وهو ما يعادل أكثر من ثلثي ما كانت عليه مستويات قبل الحرب، في إشارة إلى تقدم تحرزه الولايات المتحدة في عملية استعادة تصدير النفط والغاز من منطقة الخليج. كذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقبل ساعات كان يقول إن الولايات المتحدة ستنتصر في هذه الحرب على إيران، وأنه بمجرد حدوث ذلك وقريبا جدا ستنخفض أسعار المحروقات هنا في الولايات المتحدة، البنزين تحديدا إلى 3 دولارات وربما دولارين للجالون الواحد. وأكد في نهاية المطاف بأن الولايات المتحدة لن تسمح أبدا لإيران بامتلاك سلاح نووي. هذه التصريحات جاءت من الرئيس الأمريكي في حالة الجدل مع استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في الولايات المتحدة، وأيضا ما يمثل من ضغط وعبء تحديدا على المرشحين الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقبلة أو المقررة في نوفمبر المقبل.
1: وفي هذه النقطة تحديدا إيهاب، كيف تتعاطى الأوساط السياسية وأيضا الشعبية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي التي أشرت إليها في نوفمبر القادم، في الوقت الذي يعني تكون فيه الصورة غير واضحة بالنسبة لأمد وسقف هذه الحرب؟
2: نعم صحيح. آخر أحدث استطلاع للرأي سالي كانت نشرته شبكة NBC قبل يومين يشير إلى تراجع شعبية الرئيس دونالد ترامب وحتى تراجع التأييد له من قبل القاعدة الجماهيرية الجمهورية وتحديدا حركة ماجا التي ما زالت تؤيد الرئيس دونالد ترامب، لكن مستويات التأييد بدلا من كانت 90% قبل ذلك تراجعت وفق استطلاع الرأي الأخير إلى 80% لأداء الرئيس بشكل عام وتحديدا في هذه الحرب بشكل خاص. الديمقراطي موقفهم ثابت بأن هذه الحرب كانت خاطئة. الديمقراطيون يستغلون هذه الأزمة في ارتفاع الأسعار للترويج في حملاتهم الانتخابية الحالية. والبيت الأبيض ووفق ما ذكرت شبكة CNN يحاول طمأنة الناخب والدفع بأموال حتى من أموال لجان العمل السياسي التي كانت مخصصة للرئيس دونالد ترامب، والذي أعلن ترامب بنفسه أنه سيخصص جزءا من هذه الأموال لدعم المرشحين الجمهوريين في هذه الانتخابات، تحديدا في المناطق التي عليها منافسة كبيرة والتي ربما لا تحظى بتأييد كبير للجمهوريين، في محاولة منه للبقاء أو للإبقاء على سيطرة الحزب في مجلسي النواب والشيوخ في الانتخابات المقبلة. لكن الضغوط ما زالت مستمرة والمخاوف أكبر. الديمقراطيون يقولون أنهم سيستعيدون على الأقل في هذه الانتخابات السيطرة على مجلس النواب وربما مجلس الشيوخ، لكن بالفعل الحرب وتداعيات الحرب وارتفاع الأسعار على المستهلك الأمريكي لها تأثير كبير في هذه الانتخابات. وإن كان الرئيس دونالد ترامب يقلل من هذا الأمر ويعتبر أن هذه الرسائل تصب في صالح العدو الإيراني على حد قوله، ويقول أن هذا لن يمثل فارقا في طريقة تعاطيه مع إيران في هذه الحرب.
1: أشكرك من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. وضمن الجهود الدبلوماسية التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني وزير الخارجية الصيني وانغ يي في ثاني يوم من زيارته إلى بجين. قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن العالم ومنطقة الشرق الأوسط يمران بمرحلة دقيقة، مؤكدا على أهمية الحوار والحلول السياسية. من جانبه قال وزير الخارجية الصيني إن الوضع المتوتر في الشرق الأوسط يؤثر بشكل خطير على أمن واستقرار دول المنطقة وعلى قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. وأعرب وانغ عن استعداد الصين لمواصلة التنسيق مع دولة قطر لتعزيز السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة، مشددا على ضرورة احترام سيادة وأمن جميع الدول. من بجين تنضم إلي مديرة مكتب الجزيرة شيماء جو إي. أهلا بك معي شيماء، وماذا في آخر مستجدات هذه الزيارة؟
3: بداية أرحب بك سالي، وهذه الزيارة حقيقة هي زيارة سريعة لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى الصين، تستمر يومين فقط. عند وصوله مساء الأمس إلى العاصمة الصينية بيجين التقى أولا برئيس الوزراء رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشانغ، والجانبان تباحثا أولا ملفا أساسيا وهو الشراكة الاستراتيجية بين الصين ودولة قطر، ثم الملف الثاني الأساسي وهو التوتر في الشرق الأوسط وأزمة مضيق هرمز. هذان المستويان أيضا تم تباحثهما اليوم صباح اليوم خلال اجتماع وزير الخارجية القطري بنظيره الصيني وانغ يي، اجتماع مطول. الجانبان أكدا على الحاجة الماسة للتنسيق بين الصين وقطر خلال هذه المرحلة الحساسة والدقيقة. سمعنا وزير الخارجية القطري يتحدث ويصف الوضع في الشرق الأوسط بأنه وضع دقيق للغاية وبأنها مرحلة دقيقة تمر بها كل دول المنطقة. هنالك حاجة لتغليب الحوار كما قال، هنالك حاجة لتغليب الحلول السياسية. الجانب الصيني أكد على هذه النقطة وأيد فيها الجانب القطري. سمعنا وزير الخارجية الصيني وانغ يي يتحدث عن أن هنالك حاجة ماسة أيضا لتغليب الحوار بين دول المنطقة. أشار أيضا إلى مبادرة السلام الصينية التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل أيام قليلة فقط، تتكون من 4 نقاط أساسية. والنقطة الأساسية الأولى التي تراها الصين ضرورية خلال هذه المرحلة للخروج من هذه الأزمة في الشرق الأوسط هي عدم التدخل الخارجي في المنطقة. الحقيقة. بيجين تقول، وعلى لسان وزير الخارجية صباح اليوم خلال الاجتماع أكد بأن هنالك حاجة للحوار بين دول المنطقة دون أي تدخل خارجي، وأن مصير منطقة الشرق الأوسط وأيضا منطقة الخليج يجب أن تكون بين أيدي شعوب المنطقة دون أي تدخل من أطراف خارجية. هذا هو الملف الرئيسي حقيقة، خاصة ملف الطاقة. عندما نتحدث عن

0: عن ملف الطاقة، فإن الصين خلال الأسابيع الماضية كانت قد طرحت أرقاما جديدة تشير إلى أن هنالك تداعيات كبيرة على الاقتصاد الصيني فيما يتعلق بإمدادات الصين من النفط الخام القادمة تحديدا من مضيق هرمز. الأرقام تشير إلى أن هنالك تراجعا بلغ نحو 40% خلال شهر أغسطس وحده من واردات الصين من النفط القادمة عبر الممرات البحرية، مقارنة بنفس المستويات التي كانت عليها قبل بداية الحرب الأمريكية على إيران. وهذه حقيقة نقطة أساسية وملف ثقيل بالنسبة للصين تريد أن تطرحه على الطاولة. من الواضح أن بيجين تريد أن تخرج من زاوية المراقب أو مقعد المشاهد لما يحدث في الشرق الأوسط، تريد أن تطلع بدور أكبر. وسمعنا رئيس الوزراء الصيني يتحدث عن جهود الوساطة القطرية، هو أثنى بشكل كبير على هذه الجهود وثمن الوساطة القطرية، وقال بأن الصين تدعم الجهود القطرية في الاضطلاع بدور أكبر فيما يتعلق بتعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط واستعادة الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز. الصين أيضا كانت لها جهود حثيثة في دعم الوساطة، سواء الوساطة الباكستانية على مدار الأشهر الماضية من خلال قنواتها الدبلوماسية المفتوحة مع الجارة الباكستانية، أو أيضا الوساطة القطرية وجهود الوساطة التي تبذلها قطر خلال الأشهر الماضية. خلال شهر يونيو وحده الصين كانت قد أرسلت عبر قنواتها الدبلوماسية مبعوثها الخاص لشؤون الشرق الأوسط تاي تشون لبحث إمكانية التنسيق مع الجانب القطري لإنهاء الأزمة في الشرق الأوسط.
1: اتضحت الصورة. شيماء جو إي مديرة مكتب الجزيرة من بيجين، شكرا جزيلا لك، وسنتابع معك بالتأكيد كل مستجدات هذه الزيارة. رصدت الجزيرة الأوضاع في مضيق هرمز مع استمرار إغلاقه وتوقف بعض السفن التي حاولت العبور ومنعت، ويأتي ذلك في الوقت الذي تقول فيه الخارجية الإيرانية إن المفاوضات مع عمان وصلت إلى مراحلها النهائية، ويمكن إبرام اتفاق خلال أيام بشأن ممر مؤقت في المضيق.
2: نحن الآن في مضيق هرمز، تحديدا الممر الشمالي المحاذي للسواحل الإيرانية في المضيق. تلاحظ معي وجود بعض السفن الراسية في قلب مضيق هرمز. بعض هذه السفن هي بطبيعة الحال تجارية، بعضها ناقلات نفط تعود لدول أجنبية كانت قد حاولت الدخول في مضيق هرمز قادمة من بحر عمان، لكن بسبب تعليمات الحرس الثوري الإيراني فإن المضيق لا يزال مغلق تحديدا من هذه الناحية، وبالتالي هذه السفن التي نراها أيضا في هذا الاتجاه نحو المياه الخليجية لا تزال راسية بانتظار تعليمات وأوامر الحرس الثوري، إما البقاء هنا راسية أو العودة أدراجها أو ربما التوجه إلى داخل المياه الخليجية لتفريغ حمولاتها أو ربما تعبئة حمولات أخرى. تقول طهران إن يمكن أن يكون هناك عبور لبعض عدد وجيز من السفن لا يتجاوز 5 أو 6 سفن مثل ما صرح يوم أمس أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي، لكن هذا تقول طهران أنه لا يعني أن المضيق مفتوح. طهران لا تزال تصر على إغلاق المضيق، وأن أي سفينة تخالف التعليمات الإيرانية فإنها سوف تتعرض للاستهداف أو تتعرض للاحتجاز أو التوقيف ربما.
1: وللنقاش معنا من طهران السيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، ومن واشنطن الدكتور ريتشارد وايتز خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد، وأيضا معنا من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم معي جميعا، وأبدأ معك ضيفي من واشنطن ربما على خلفية يعني هذه المفاوضات مع عمان والتي ربما قد تتبلور بصورة واضحة خلال الأيام القادمة بحسب التقارير. هل يمكن أن تكون قاعدة لتوافق أو لتهدئة بين الجانبين الأمريكي والإيراني؟
3: Thank you for hosting me.
4: شكرا جزيلا للاستضافة. ليس واضحا إلى الآن. فمن ناحية عمان الآن حليف تاريخي للولايات المتحدة، ومن ناحية أخرى الرئيس ترامب عبر عن تضايقه والذي بدا كتهديد فيما يخص عمان، وأعلم أيضا أنه كان هناك قلق بشأن قيام عمان بالوساطة والدبلوماسية في البداية، والولايات المتحدة فضلت أن تتعامل مع قطر وباكستان ودول أخرى، ولم نسمع قدرا كافيا بشأن شعور الولايات المتحدة بشأن هذه المسارات الجديدة، ولا نعرف حتى سياقاتها، ولكن حسب الافتراض فهما مسيران، أحدهما للدخول والآخر للخروج فيما يتعلق بعبور السفن. لذلك أعتقد أن الولايات المتحدة قد تقوم بالطعن في فرض أي رسوم، ولكن تركيز الجهود الأمريكية يبدو أنه منصب على منع السفن الإيرانية من الدخول، ولذلك هم يحثون السفن الأخرى على تجاهل التعليمات الإيرانية، وهذا قد يستمر، والولايات المتحدة قد تقرر أن لا تطعن وأن لا تتحدى هذه الاتفاقية بين إيران وعمان علنا، وأن تبقي على سياساتها الحالية القائمة، وأن لا تنتبه إلى أي اتفاقية تأتى من المفاوضات الآن بين إيران وعمان.
1: أستاذ هادي، يعني على خلفية كل ذلك، وأيضا طهران تتحدث عن استراتيجية دفاعية جديدة ربما سترد فيها بصورة قوية بحسب الجانب الإيراني، كيف سينعكس ذلك على حظوظ الدبلوماسية وهذه المساعي المبذولة من قبل قطر وأيضا باكستان والدول المنخرطة في المساعي الدبلوماسية؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني إيران لا تألو جهدا للتوصل لحل هذه المشكلة عبر الحوار الدبلوماسي واستقبال الوساطات والتجاوب مع كل المقترحات والأفكار الجديدة التي يحملها خصوصا كل من الوسيطين الباكستاني والقطري، وكان آخرها زيارة الوفد القطري إلى طهران، وحملوا أفكار استقبلتها ورحبت بها طهران، وسترد عليها إن شاء الله في الوقت المناسب. ولكن فيما يتعلق بموضوع الوساطة وموضوع التفاهم بيننا وبين العمانيين، كما عبر الناطق باسم وزير الخارجية الإيراني، ربما ستوضع اللمسات الأخيرة للإعلان الاتفاق وآلية جديدة ل إدارة المضيق فيما يتعلق بتنظيم ممرات العبور والمرور، وكذلك موضوع تنظيف المنطقة من الألغام، وكذلك موضوع أخذ الرسوم كيف سيتم على أساس أي معادلات. هذا في الحقيقة إذا لم تعارض ولم تفشل وتفسد الولايات المتحدة الأمريكية هذه الآلية وهذا الاتفاق العماني، كما عبر ضيفكم من أمريكا إنه أمريكا غاضبة من أي تفاهم يحصل بيننا وبين العمانيين، لأنه يريد الجانب الأمريكي أن يستحدث ممرا مستقلا له كي يدير إدارة المضيق، ويدعي أنه أنا الذي أدير المضيق، أنا الذي أسيطر عليه، وأنا الذي أحدد أي سفينة من أي بلد يحق لها العبور والمرور أو الحقيقة لا يحق لها. إذن في هذه الأحوال يرجع في الحقيقة وترجع كما يقول المثل، تبقى الآن الكرة في الملعب الأمريكي.
1: هل تتفق مع رأي ضيفي من طهران دكتور حسن، وأن الكرة الآن في ملعب الجانب الأمريكي، وهو من يقرر إن كانت يعني الخطوات القادمة ستكون تصعيدية عسكريا أم دبلوماسية بحت؟
6: نعم ساري، هذا هو التطير الإيراني لكل ما يجري في مضيق هرمز والصراع على حرية الملاحة أو على الهيمنة على مضيق هرمز، هذه وجهة نظر إيرانية. لكن في واقع الحال أن الاتفاق الإيراني العماني إن أعلن هو لا يعني فتح المضيق، هو

0: اتفاق إيراني عماني على آلية العبور وربما أيضا آلية التعويضات أو الرسوم إن تم التوافق على ذلك. لكن هذا لا يعني الولايات المتحدة الأمريكية بأي شيء. إيران، لأن إيران تقول بأن هذا الاتفاق شيء، وفتح المضيق هو مرتبط بتلبية واشنطن للشروط الإيرانية، وهذا هو الأهم. ربما هو إنهاء الصراع على ملف هرمز هو يتطلب توافق أمريكي إيراني، لا يتطلب توافق عماني إيراني فقط. ومهم جدا طبعا هذا التوافق العماني الإيراني على الممرات وعلى حرية الملاحة، لأن إيران وعمان هي دول متشاطئة والوحيدة المتشاطئة بشكل مباشر على المضيق. من هنا يأتي الموقف الإيراني لطرح قضية أن الاتفاق هو موجود، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تعطل ذلك. هنا ندخل في حرب السرديات وحرب من يمتلك أوراق قوة أكثر. لذلك أنا في ظني أن نعم الكرة هي في مرمى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أيضا في مرمى إيران، عليها أن تتوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية بعيدا عن لغة الإملاءات من الطرفين. وأنا أتحدث عن الشروط التي تحول الملف برمته إلى لعبة صفرية لا يمكن أن تفضي إلى اتفاق.
1: نعم دكتور ريتشارد، لطالما تحدث ترامب عن أنه يعني لا يود أن تمتد هذه الحرب وأن تتوسع رقعتها الجغرافية، ولكن ما هي الضمانات في خضم هذا الوعيد من الطرفين وأيضا تزايد المخاطر العسكرية في المضيق، لا سيما إن أعلنت طهران عن هذا المسار الذي لا ترضى عنه واشنطن؟
2: هذا الوضع لن ينتقل إلى حالة حرب شاملة، ويمكن لنا أن نقول بأن هذا لن يكون تكرارا لما حدث فيما يخص الهجوم على صدام حسين والهجوم على العراق وغزو البلاد بأكملها، ولكن هناك احتمالات. فالرئيس ترامب في مرحلة ما قد يقرر إعلانه للنصر وأن يرحل، وهو تجنب هذا السيناريو إلى الآن، إلا أن هذا السيناريو ما زال قائما، وخاصة بعد الانتخابات النصفية قد يقوم بتقييم الأمر. ولكن حتى لو قرروا الإبقاء على الجهود الحالية والتركيز على الحصار المضاد في محاولة لتقويض الحصار الإيراني، هذا يعني منع السفن الإيرانية من استخدام المضيق، ولكن تمكين السفن الأخرى لاستخدام المضيق. وحتى لو هذه الاستراتيجية استمرت، فإن هناك حافزا كما سمعنا من متحدثين إيرانيين على هذه النشرات في الأسابيع الماضية بأن يكون هناك تغيير في قواعد اللعبة والتصعيد واستفزاز الولايات المتحدة لتحرك عسكري هي لا تريده، وكذلك قد يأتي هذا من خلال هجوم إيران على قواعد أمريكية في الخليج أو إسرائيل أو الأردن أو ما شابه. لذلك الولايات المتحدة مرتاحة في الوضع الحالي بالانتظار ووضع الضغوط على الاقتصاد الإيراني وزيادتها، وحتى إيجاد سبل لتجاوز الحصار الإيراني لكي لا تعاني الدول الأخرى من ذلك.
1: أستاذ هادي، يعني بما أن ضيفي دكتور ريتشارد أيضا تعرض للضغوط الاقتصادية، هنالك من يقول ربما أن طهران تمارس سياسة النفس الطويل في الضغط على الطرف الآخر. هل تمتلك طهران أدوات الصبر وأدوات الاستمرار لهذه السياسة إن صحت طبعا، لا سيما هذه الضغوط الاقتصادية التي أشار إليها دكتور ريتشارد والتي تنعكس بصورة مباشرة على الشعب الإيراني؟
3: هذا صحيح، يعني الحصار في الحقيقة عمل إجرامي، تعتبره في الحقيقة المحاكم الدولية جريمة حرب لأنه يلامس حياة الناس العاديين. ولكن فيما يتعلق بألم الشعب الإيراني، وذلك ببيانات صريحة وشفافة وصادقة من المسؤولين الإيرانيين، سواء رئيس الجمهورية سيد بيزشكيان أو الآخرين دكتور محسن رضائي وآخرين، رئيس البرلمان ورئيس الوفد المرافق قالباف، أنه هذا تؤثر. ولكن هذا الحصار في الحقيقة له حلول. الحل الأول هو التفاهم، الرجوع إلى طاولة المفاوضات. وما عدا ذلك كما أعلن السيد محسن رضاي أمين مجلس الأمن القومي الأعلى الإيراني أنه الآن ستفرض إيران في الحقيقة مناطق محرمة في المياه الخليجية حتى يعني وصولا إلى بحر عمان، وأي سفينة تخترق هذا الحصار وتخالف القوانين والممرات التي تعلن عنها إيران ستعاقب. الموضوع الآخر موضوع كسر الحصار، كذلك حصلت هناك يعني إرهاصات وحصلت تراشقات أخيرا قبل 3 أيام بين القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني وبين حامل الطائرات الأمريكية وفرقاطة، واستهدفت القوة الجو فضائية للحرس هذه حاملة الطائرات وهربت من المنطقة. يبقى فيما يتعلق بالجانب الأمريكي سيساري، لأنه كذلك الجانب الأمريكي الآن بلغ سعر جالون الديزل 6 دولارات، وهذه سابقة كذلك سعر البنزين حوالي 5 دولارات، وهذا بدأ يرفع في الحقيقة صوت المستهلك الأمريكي، وليس فقط على المحروقات وإنما تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على شتى مناحي الحياة وعلى رأسها موضوع الأسمدة الكيميائية والتضخم، نسبة التضخم، وكذلك تأثيرها وغضبها على الناخب الأمريكي، وهو في الحقيقة مقبل على انتخابات نصفية للكونغرس الأمريكي، ويتوجس ترامب أنه يستحوذ الحزب الديمقراطي على المجلسين أو على الأقل على مجلس النواب، وهذا يؤثر ويحدد من صلاحياته فيما يتعلق بتوسعة الحرب وتقليصها.
1: نعم، أشكرك من طهران ضيفي الأستاذ هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، كذلك أشكرك دكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، وأشكرك أيضا ضيفي من عمان دكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، شكرا جزيلا لكم. مشهد آخر قاتم يرتبط بالتصعيد العسكري المستمر في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. نتحدث هذه المرة عن تراجع أسعار السندات الأوروبية بشكل ملحوظ بالتزامن مع قفزة حادة في عوائدها السيادية وإلى أعلى مستوياتها منذ سنوات. التفاصيل مع منال بوعلي.
4: معادلة اقتصادية جديدة تفرض كلمتها وقواعدها على الأسواق اليوم. كل برميل نفط يرتفع بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية يسحب معه أسعار السندات الأوروبية إلى أدنى مستوياتها. فبين صراع في الشرق الأوسط على الممرات المائية الحيوية وترقب سياسي لانتخابات حاسمة في أوروبا، يتجلى عزوف جماعي غير مسبوق عن شراء الديون السيادية في أوروبا. والمحصلة تراجع أسعار السندات مقابل عوائد تصل إلى أعلى مستوياتها في فرنسا وفي ألمانيا وإيطاليا. وفي التفاصيل مشاهدينا، عاملان أساسيان سرعا وتيرة عمليات البيع في سوق السندات الأوروبية، وهو ما أدى إلى تراجع أسعار السندات. العامل الأول وهو أسعار الغاز المتصاعدة في أوروبا، نسبة الارتفاع تجاوزت 120% منذ بداية الحرب لتصل الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها في 3 سنوات، مع وصول مخزونات الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق لهذا الوقت من العام. العامل الثاني هو ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو لشهر أغسطس إلى نحو 3.3%، وهو مستوى لم نشهده منذ مايو الماضي، بتأثير واضح من المخاطر الجيوسياسية المتزايدة التي تثير مخاوف المستثمرين من صدمة جديدة في قطاع الطاقة. فكلما زادت توقعات التضخم ارتفعت أسعار الفائدة المتوقعة من البنك المركزي، وهذا في حد ذاته محرك رئيس لتسارع وتيرة بيع السندات، بالتالي زيادة عوائد السندات الأطول أجلا، حيث سجلت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل في فرنسا وإيطاليا وبريطانيا أعلى معدلات الارتفاع بين دول مجموعة السبع خلال شهر أغسطس الماضي. على سبيل المثال، عندما نتحدث عن ألمانيا، نحن هنا نتحدث عن الملاذ الآمن إقليميا، لكنها لم تسلم من هذه التداعيات. يطلب المستثمرون أو يطالبون بتعويض أكبر من نوعه منذ العام 2011 لشراء السندات لأجل 30 عاما مقابل عمليات بيع مستمرة ارتفع بموجبها عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى نحو 3.35%. تزامن ذلك مع اقتراب علاوة العائد التي يطلبها

0: المستثمرون لإقراض فرنسا مقارنة بألمانيا من أعلى مستوياتها منذ أزمة الديون السيادية في المنطقة في العام 2012. استقر عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات عند مستوى تخطى 24%، وذلك بعد أن بلغ ذروة تقلباته الأخيرة مسجلا أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008. أضف إلى ذلك انتخابات فرنسا للعام المقبل والتي حتما تلقي بظلالها على أسعار الأصول وكذلك السندات. أما إيطاليا مشاهدين فقد شهدت انخفاضا في تكاليف الاقتراض مقارنة بألمانيا. جاء هذا مكافأة لفترة من الاستقرار السياسي والانضباط المالي في عهد رئيسة الوزراء ميلوني. وقفزت عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بشكل حاد قبل أن تستقر عند مستوى يلامس 24%. من هذا يخلص الخبراء إلى استنتاج مفاده أن سوق السندات تولي اهتماما كافيا للديناميكيات السياسية في ألمانيا وإيطاليا وفي بقية دول أوروبا، ما يجعلها عهدة لمفاجآت نتائج الانتخابات وإعادة تسعير لعلوات المخاطر.
1: إذن وقبل استئناف أخبارنا أنوه لهذه العواجل التي وردتنا قبل قليل ومن غزة. وزارة الصحة الفلسطينية تقول استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال صباح اليوم في بلدة عقربة بمحافظة نابلس واحتجاز جثمانه. وإذن هذه في آخر حصيلة للتصعيد الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين. كما أفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عناتا ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة. وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة دورة جنوب الخليل ونفذت حملة مداهمات واعتقالات. هذا ما قال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ مع قوات من حرس الحدود وجهاز الشباك عملية واسعة النطاق في مخيم شعفاط وبلدة عناتا شرقي القدس. ومن محيط بلدة عناتا تنضم إلي مراسلة الجزيرة ثروة شقرة. ثروة، ماذا يحدث في عناتا وشعفاط وحدود هذه العملية؟
2: هذه العملية لا تزال مستمرة، بدأت في ساعات مساء يوم أمس بمشاركة عدد كبير من قوات من الجيش والشرطة والمخابرات الإسرائيلية، فرضت خلالها ومع بدء ساعاتها قوات الاحتلال حظرا للتجوال على المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه البلدة. تحدثنا قبل قليل مع رئيس بلدية عناتا بسام موسى وقال للجزيرة أن هذه العملية تأتي في إطار العقوبات الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين في معظم أنحاء الضفة الغربية، وقال إنه تقرر تعطيل الدوام المدرسي ورياض الأطفال بسبب استمرار حصار هذه البلدة بالإضافة إلى مخيم شعفاط. وأيضا قال للجزيرة إن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل، اتخذت من أحد المنازل مركز للتحقيق الميداني بعد أن قامت باعتقال عدد من المواطنين واحتجاز آخرين من بينهم طفلة. نحن نتواجد هنا على مدخل بلدة عناتا قوات الاحتلال، ومنذ وصولنا تقوم بمنع المواطنين الفلسطينيين من الدخول. رأينا عدد من الآليات العسكرية التي تواصل دخولها واقتحامها لهذه البلدة. أيضا رئيس البلدية أفادنا بأن هناك حقيقة عدد كبير من قوات الشرطة، على الأقل نتحدث عن 50 آلية عسكرية انتشرت في معظم أنحاء هذه البلدة التي تذرعت قوات الاحتلال بشنها هذه العملية بحجة أنها تطارد الإرهابيين على حد تعبيرها. وهذا ما ينفيه الفلسطينيون. هذه البلدة التي تصنف أراضيها سي وفقا لاتفاق أوسلو، وجزء من هذه الأراضي مصنف ألف وباء، ولكن الجزء الأكبر منها سي، تتعرض لاقتحامات يومية حقيقة كباقي مناطق الضفة الغربية. وكما نشاهد أعادت قوات الاحتلال هذه السيدة ولم تسمح لها بالدخول إلى منزلها. هذا أيضا يقودنا إلى التطرق إلى الفلسطينيين الذين ناموا في مركبات الليلة الماضية بسبب استمرار هذه العملية العسكرية وإغلاق جميع المداخل، تعطل الحياة داخل هذه البلدة. هذه البلدة تعداد سكانها يصل ما بين 80 إلى 100 ألف نسمة. فرضت عليهم قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارا جماعيا وعقوبات جماعية، وهذه المنطقة التي نتواجد فيها

0: هي منطقة حيوية تربط ما بين منطقة عناتة وبلدة زعيم شمال شرق مدينة القدس، بلدات جبع وحزمة، وهناك أيضا انتشار لقوات الاحتلال في هذه المناطق، وبالتالي هذه المركبات التي تود التوجه إلى بلدة زعيم المقابلة من الجهة الخلفية لنا تعود أدراجها بسبب استمرار عملية قوات الاحتلال التي تعيد المركبات ولا تسمح لهم بالدخول إلى منازلهم. عندما نتحدث عن بلدة عناتة هي لا حقيقة تختلف عن بلدة كفر عقب شمالي مدينة القدس المحتلة التي شنت فيها قوات الاحتلال قبل عدة أيام عملية عسكرية واسعة بالإضافة إلى مخيم قلنديا، وهذا ما ربطته محافظة القدس التي قالت إن هذه العملية مشابهة لما جرى في مخيم قلنديا وأيضا بلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة، استهداف للمواطنين المقدسيين الذين يعيشون في هذه البلدات والقرى مع قرب الانتخابات الإسرائيلية. هكذا يرى الفلسطينيون هذه العملية التي حقيقة ينزعونها من سياقها التي تروج له رواية الاحتلال الإسرائيلي، وهذه البوابة التي ذكرنا أنها تربط ما بين هذا الشارع الحيوي باتجاه بلدة حزمة. قوات الاحتلال لا تسمح لأحد بالاقتراب
1: لقوات الاحتلال في بلدة عناتة ومن محيطها. أشكرك ثروة شقرة مراسلة الجزيرة، و ينضم الآن إلي أيضا من بلدة عقربة في نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار. ليث، على ما يبدو هذا التصعيد متعدد الأوجه والأشكال وأيضا النقاط الجغرافية في الضفة الغربية من قبل الاحتلال، كيف هي الأوضاع لديك وهل أيضا تمارس ذات الممارسات التصعيدية، الحصار، هدم المنازل وغيره؟
2: نعم بالطبع، هي سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التي نفذت في مناطق الضفة الغربية منذ ساعات الصباح في أقصى شمال الضفة الغربية وحتى أقصى جنوبها. كان أبرز هذه الأحداث والتطورات هنا في شمال الضفة الغربية واستشهاد الفلسطيني عبد الكريم محمد خضر سليمان 28 عاما الذي حوصر داخل هذا المنزل في بلدة عقربة إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. وفق شهود العيان فإن وحدات خاصة إسرائيلية وصلت إلى هذا المنزل، قامت بحصاره، ومن ثم سمع دوي إطلاق رصاص كثيف استمر لما يقارب 5 ساعات في داخل هذا المنزل. خلال هذه المدة سمع دوي انفجارات ناتجة عن إطلاق الاحتلال الإسرائيلي لصواريخ محمولة على الكتف تجاه الفلسطيني الذي حوصر في داخل هذا المنزل قبل أن يخرج وفق شهود عيان وهو على قيد الحياة. الجيش الإسرائيلي قام بأخذه من باب المنزل، ومن ثم في ساحة المنزل قام بتصفيته بدم بارد، وهذا بطبيعة الحال يضاف لسجل الاعتداءات والإجراءات الاعتدائية التي تنفذ بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية وعمليات الاغتيال التي تنفذ من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يحاصر ويصعد من هجماته تجاه القرى والبلدات الفلسطينية. خلال ذلك قام الجيش الإسرائيلي باستدعاء وحدات عسكرية وتعزيزات عسكرية وصلت إلى البلدة، ومن ثم برفقة جرافة عمدت الجرافة على تدمير محتويات المنزل والجدران الخارجية كما تشاهدون في هذه الصورة. عمليات تدمير واسعة لحقت في هذا المنزل قبل أن ينسحب الاحتلال الإسرائيلي من داخل المنطقة وداخل البلدة بعد حصار وإغلاق شمل مناطق عدة في داخل هذه البلدة. جاء ذلك بالتزامن مع سلسلة تطورات وباتت واضحة في مناطق شمال الضفة الغربية تحديدا. فبالتزامن مع هذا الاعتداء يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات مداهمة واعتقالات طالت بلدة أوسرين إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، والتي وقع خلال ساعات الأمس أو فيها عملية طعن أدت لإصابة أحد المستوطنين، إضافة إلى سلسلة الإجراءات العسكرية والاقتحامات التي طالت عدد من القرى والبلدات الفلسطينية في جنوب مدينة نابلس. بالتزامن مع هذا الحدث كان هناك عملية انتشار وإغلاق للجنة زكاة طول كرم، وهي اللجنة التي تقدم المساعدات للمحتاجين الفلسطينيين، تم إغلاقها بشكل كامل من قبل قائد المنطقة الوسطى الذي أصدر هذا القرار وقام بإغلاقه بشكل كامل، فيما تم اعتقال آخر العمال الفلسطينيين المحاصرين منذ 7 أكتوبر 2023 الذين حوصروا في الضفة الغربية خلال عملية اقتحام لتلك المنطقة. خلال عملية الاعتقال أحد هؤلاء

0: العمال حاول الفرار من المنطقة لكن وقع في داخل حفرة نعم. للمصعد، الأمر الذي أدى لاستشهاده، والآن تجري عملية تشريحه للوقوف على حيثيات هذا الاستشهاد، إضافة إلى تنفيذ عملية اقتحام واسعة في بلدة المثلون إلى الجنوب من مدينة جنين، واعتقال فلسطيني للضغط على والده في بلدة طمون إلى الجنوب من مدينة طوباس شمال الضفة الغربية لتسليم نفسه. هذا نجل وهو يزن سمارة الذي أفرجت السلطة الفلسطينية خلال الأيام القليلة الفائتة عن والده بعد احتجاز استمر لعدة أشهر في داخل سجونها ليتم اعتقال نجله للضغط عليه لتسليم نفسه.
1: أشكرك من بلدة عقربة في نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار. إلى قطاع غزة، حيث أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد اثنين أحدهما متأثرا بالجروح أصيب بها بنيران قوات الاحتلال في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. ومن مدينة غزة ينضم إلي مراسل الجزيرة شادي شامية. شادي، أهلا بك معي، وربما أيضا أنوه إلى هذا العاجل. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يقول أكثر من 90% من سكان القطاع عاجزون عن شراء الغذاء، ويعني يبدو أننا فقدنا الاتصال مع شادي ونحاول التواصل معه من جديد ونرصد ربما آخر المستجدات في قطاع غزة والتصعيد. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يقول الاحتلال يمارس التجويع الصامت ويمنع إدخال 65% من كمية الغذاء المطلوب للقطاع. إذن أعود إليك من جديد شادي شامية مراسل الجزيرة من مدينة غزة، أهلا بك من جديد، وماذا لديك ربما هذه التصريحات من المكتب الإعلامي الحكومي في غزة وأيضا التصعيد على الأرض؟
2: بالفعل سالي، دعينا نبدا بالتصعيد الميداني الاسرائيلي على الارض من خلال استمرار الخروقات الاسرائيليه. قبل قليل اعلنت وزاره الصحه في مستشفى ناصر بخان يونس عن استشهاد فلسطينيين احدهما متاثر بجراحه وهو اسير محرر الشهيد رمزي ابو ريد الذي استشهد يوم او استهدف يوم الجمعه الماضيه، واعلنت وزاره الصحه عن استشهاده بالاضافه لاستشهاد مسن. ايضا في المناطق الجنوبيه من مدينه خان يونس استشهد برصاص القوات الاسرائيليه التي لا زالت تطلق النار بكثافة على المناطق التي يتواجد فيها الفلسطينيون، وقصف مدفعي غير مسبوق على المناطق الجنوبية الشرقية من مدينة خان يونس، بالإضافة إلى إصابة أيضا فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الفلوجة شمالي قطاع غزة، والقصف المدفعي وإطلاق النار الذي لا زال مستمر في تلك المناطق الشمالية الشرقية من مدينة غزة، شهدت قصفا مدفعيا غير مسبوق وإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية العسكرية التي لا زالت تطلق النار باتجاه الفلسطينيين القريبين من الخط الأصفر. إسرائيل زالت تسعى لتوسيع هذه المنطقة التي تسيطر عليها، هي تسيطر الآن على أكثر من 60% من مساحة القطاع، ولازالت تسعى للسيطرة أكثر على أراضي الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال استمرار القصف المدفعي وإطلاق النار وتهجير الفلسطينيين من المناطق التي يتواجدون فيها القريبين من الخط الأصفر. وبالتالي الجيش الإسرائيلي لازال يوسع من هذه المنطقة من خلال تقديم المكعبات الصفراء في المناطق الشرقية والشمالية من قطاع غزة في إطار السيطرة الكاملة على القطاع، وهذا ما يسعى الاحتلال إليه في ظل أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة لازال الفلسطينيون يعيشونها. وما تحدث به المكتب الإعلامي الحكومي في تصريح صحفي صادر عنه صباح اليوم بأن الاحتلال الإسرائيلي لازال يمارس سياسة التجويع الصامت، أي هندسة التجويع في قطاع غزة، ويمنع أكثر من 65% من الغذاء المطلوب عن سكان قطاع غزة، وأن أكثر من 90% من السكان باتوا عاجزين عن شراء الغذاء المطلوب في القطاع واعتمادهم بشكل الكامل على المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة. وهذا ما لم يلتزم به الاحتلال الإسرائيلي في البروتوكول الإنساني الموقع في اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي، ولا زالت إسرائيل تمنع دخول المساعدات بالشكل الكافي إلى سكان القطاع في ظل الاحتياج الإنساني الكبير الذي يحتاجه سكان القطاع، وأيضا منع دخول مواد الإعمار ومواد الإغاثة العاجلة، ونحن مقبلون على فصل الشتاء وهناك خيام مهترئة بحاجة إلى إعادة تغييرها وصيانتها.
1: نعم. شادي شامية مراسل الجزيرة من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. إلى اليمن، حيث قالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ

0: إن صنعاء وللوقوف على آخر المستجدات والتفاصيل ينضم إلي مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. أهلا بك معي، وأيضا أرحب بضيفي في الأستوديو الأستاذ أحمد الشالفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بك معي أستاذ أحمد، ويعني نتلقى المستجدات من نبيل، ماذا يحدث وآخر وحصيلة الأوضاع الميدانية. إليك نبيل.
1: نعم سالي، كان هناك ثمة بيان مرتقب للناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع عن تنفيذ عملية واسعة في المملكة العربية السعودية، ولكن كان بالتوقيت 9:30 بتوقيت صنعاء، لكنه تأخر حتى هذه اللحظة ولم يتم إصدار هذا البيان من قبل الناطق العسكري. في المقابل أعلنت وزارة الصحة هنا بصنعاء عن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى الذين سقطوا في استهداف طائران السعودي للإصلاحية في السجن المركزي بمحافظة الجوف إلى 14 شخصا، 7 شهداء و7 قتلى. وكان هناك ثمة بيان واستنكار من قبل المجلس السياسي الأعلى بصنعاء ومن قبل المكتب السياسي لأنصار الله، وأكدت القوات المسلحة بأنها سترد على عملية الاستهداف هذه بعمليات واسعة. في المقابل كانت قد أعلنت عن إسقاط 4 طائرات مسيرة بما فيها 3 طائرات نوع وينج لونج تون، بالإضافة إلى طائرة CH-4 خلال 24 ساعة. واستهدفت أيضا حسب القوات المسلحة هنا بصنعاء معسكر الوديعة أو شاحنات محملة بالأسلحة، كما قال الناطق العسكري والقوات المسلحة هنا في منفذ أو في معسكر الوديعة، وتحشيدات أخرى في محافظة البيضاء تابعة لقوات الحكومة في عدن. وأكدت صنعاء بأنها ستواصل من عملياتها العسكرية مستهدفة التحشيدات المختلفة التي تحشد ضد صنعاء، مؤكدة بأنها لن تتوقف عن عملياتها العسكرية حتى يتم رفع الحصار وفتح مطار صنعاء، بالإضافة إلى ميناء الحديدة وإطلاق رواتب الموظفين، فضلا عن إطلاق سراح الأسرى. ما لم فإن عملياتها سوف تستمر، خصوصا وأن الحصار قد طال مداه إلى نحو 12 عاما.
0: نعم، يعني أيضا نبيل ضعنا في صورة الأوضاع الإنسانية، كيف يعيش الناس في ظل هذا التصعيد؟
1: بالنسبة للأوضاع الإنسانية، تتحدث الأمم المتحدة بأن هناك ثمة نازحين في المناطق التي تدور فيها الاشتباكات في محافظة تعز تحديدا، وبأن المنظمة الدولية للهجرة أكدت بأن نحو 18,500 نازح نزحوا منذ نحو 3 أيام جراء المعارك والاشتباكات التي تدور في الساحل الغربي حسب منظمة الهجرة الدولية، التي دعت إلى سرعة تلبية الاحتياجات الإنسانية لهؤلاء النازحين.
0: أشكرك جزيل الشكر من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، وأرحب بك من جديد أستاذ أحمد الشالفي في الأستوديو. يعني كيف تقرأ الأوضاع الآن، هذا التصعيد وأيضا العديد من التصريحات اللي نقلت عن مساعد وزير الدفاع وأيضا السلطات يعني اليمنية، هل نحن مقبلون على تصعيد واسع النطاق ربما يعني يصل إلى صنعاء؟
2: هو طبعا بتفكيك الصورة التي تحدث الآن على الميدان والانتقال من طور عملية عسكرية واحدة إلى أطوار أخرى من عمليات اشتباك، سواء في شرق اليمن أو في غرب اليمن في البداية أو حتى في منطقة الضالع، بتفكيك هذه الصورة يبدو أننا مقبلون على مرحلة أكثر حسما، وخاصة خلال الأيام القادمة وفي الساعة القادمة أيضا سيكون هناك أيضا الكثير من التصعيد. لماذا؟ لأن هذه المناطق الآن أصبحت مناطق متداخلة بين الطرفين، في نتكلم عن غربي تعز هناك أيضا مناطق متداخلة بين الطرفين، ومناطق اشتباكات أيضا تحصل بين الفينة والأخرى، كل طرف يريد أن يحقق هدفا على الطرف الآخر. أيضا في جنوب الحديدة، صحيح أن القوات في تلك المنطقة وهي قوات المقاومة الوطنية استطاعت تثبيت هذه المنطقة، لكن ما زال الحوثيون يحاولون أيضا التقدم في اتجاه ما، مع أنهم طبعا واضح هناك انكسار لقوات الحوثيين في هذه المنطقة، أما غربي تعز

0: فلا زالت الاشتباكات واسعه بسبب ايضا امدادات حوثيه متقدمه. في المناطق الاخرى ايضا مثلا جبهه الجوف كانت القوات الحكوميه في منطقه اللبنات العليا والسفلى وسط مركز المحافظه واسمه الحزم كانت تقدمت او التفت على هذه المناطق، لكن الحوثيين هاجموا القوات الحكوميه بمجموعه من الصواريخ وايضا بطائرات مسيره مما اوقف قليلا تقدمهم، وهم الان في مواقعهم لا زالوا حتى هذه اللحظه. في البيضاء ايضا حدث تقدم للقوات الحكومية، حدث أيضا صد لهذا الهجوم، والآن هناك مصادر محلية قالت لنا بأن القوات الحكومية تستعد للدخول إلى مناطق مهمة في المحافظة. إذن نحن أمام مسرح عمليات متحرك، ومسرح العمليات المتحرك كما نراه الآن يعني بأن القوات الحكومية والقوات الحوثية تستعد من جهتين، أولا إشغال الطرف الآخر وكل واحد يشغل بطريقته، مثلا اليوم الحوثيين قاموا بقصف المملكة العربية السعودية، وأيضا الضغط في اتجاهات أخرى، والحكومة اليمنية أيضا قامت بإشغال الحوثيين بإمدادات جديدة وبمناطق جديدة وأيضا بأسلحة جديدة.
1: هذا التداخل أستاذ أحمد هل يصعب العملية أم يسهلها، لا سيما أن هذا التداخل وإن كان يصحبه أو تصحبه مواجهات عسكرية أيضا هنالك مجريات على الأرض تتداخل فيها القبيلة وتتداخل فيها الأيديولوجية وتتداخل فيها أيضا عوامل كثيرة؟
0: هي طبعا المنطقة اليمنية أو الجغرافيا اليمنية بالتأكيد صعبة، يعني صعبة في التضاريس في الجبال وفي التفاصيل القبلية وحتى فيما أفرزته الحرب يعني لاحقا من تداخل بين المناطق ومناطق تماسية. فمثلا لديك الحديدة يعني غالبيتها لدى الحوثيين، ولكن أيضا هناك جزء كبير منها في المخا والخوخة وحيس أو القريب منها يعني لدى القوات الحكومية، إذن نحن في منطقة تماس. أيضا لديك تعز جزء الشرقي منها لدى الحوثيين، والمدينة والجزء الغربي أيضا جزء من المنطقة الغربية والريف لدى الحكومة اليمنية. هناك أيضا مأرب يعني تداخل في هذه المنطقة بين قوات الحوثي وقوات الحكومية. الجوف أيضا قوات الحكومة وقوات الحوثية تقاسمانها. الضالع أيضا على في الحدود بين الشمال والجنوب الشمالية الجنوبية أيضا هناك تداخل بين هذه المناطق. هذه طبعا يعني طبيعة هذه التفاصيل سواء ما يتعلق بالتضاريس أو ما يتعلق بهوية المقاتلين أو ما يتعلق بتقاسم المناطق بالتأكيد سيكون سببا في تصعيب الأمور على الآخر. لكن بالتأكيد أن إذا استطاع الطرف من الأطراف أن يحرز تقدما في مجال مثلا السلاح النوعي، التفوق في السلاح النوعي مثل الطيران الحربي أو في الإمدادات مثل ما تفعل الحكومة اليمنية مؤخرا، فبالتأكيد هو سيقلل من قدرة الآخر على التقدم، وهذا ما يحدث حاليا. الواضح أن التكافؤ أصبح بين القوتين يعني تتفوق أحيانا الحكومة اليمنية في عدد المقاتلين، في أيضا المساحة الكبيرة، وفي أيضا التغطية السياسية، ويتفوق الحوثيون في المهارة والخبرة والتجربة لمدة 22 سنة يقاتلون، ولذلك تجد صعوبة في تقييم الموقف والأمر.
1: ماذا عن المطالب ربما التي أشار إليها زميل نبيل؟ جماعة أنصار الله تقول أنها تطالب يعني أن يعمل مطار صنعاء، فك الحصار، الرواتب الحكومية أن تصلها وغيرها، في ظل هذا التصعيد هل ذلك واردا أو ممكنا بالأساس؟
0: باعتقادي أن هذا أصبح من الماضي تماما، يعني هذا كان في عام 2022 وقبل أيضا حرب إسناد غزة وقبل تغير معادلة الاشتباكات، شكل المعركة تغير تماما يعني، لم نعد في مجال التهدئة، الأمم المتحدة اعترفت بذلك، وأيضا الدول التي كان لها علاقة بهذا الموضوع اعترفت بذلك، وبالتالي أصبح هذا ربما يعني ربما من قبيل التهديد والضغط، أما الآن يبدو أن المعركة هي التي تقول قولها يعني، هل ستصل هذه المعركة إلى يعني الحسم والمواجهة المفتوحة أو إلى العاصمة اليمنية صنعاء أو ما أشبه ذلك، أم ستكون أيضا يعني غطاء لإضعاف الحوثي ومن ثم يعني قبوله بالسلام كما تقول الحكومة اليمنية وتقول أيضا دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية. أنا شخصيا لا أعتقد أن هذا سيحدث، أنا أعتقد أننا أمام معركة مستمرة تقول هذا المعركة على الأرض وتقول هذا المصادر السياسية التي نتحدث إليها.
1: في عجالة هل يعني نتوقع تغييرا في شكل المعركة و كيف يمكن أن يحدث ذلك؟
0: بالتأكيد هناك تغيير في شكل المعركة، لأن شكل ومستوى الأدوات التي تستخدم في المعركة أصبح أكبر، وأصبح أيضا هناك يعني الكثير من العوامل التي تجعلنا نقول بأن شكل المعركة سيتغير.
1: نعم، أشكرك أستاذ أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات في اليمن والسعودية ولتوتر الأمريكي والإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي آخر المستجدات، أعلنت الخارجية السعودية إصابة 73 شخص في استهداف حوثي لأبها وخميس مشيط وجازان ونجران. قالت الخارجية السعودية إن المملكة تؤكد حقها المشروع في اتخاذ ما يلزم للدفاع عن سيادتها وصون مقدراتها وحماية سكانها. وفي تطورات الوضع في مضيق هرمز، قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إن المضيق مفتوح بالكامل وتسيطر عليه البحرية الأمريكية، وإن ملايين براميل النفط تعبره يوميا. وأضاف المسؤول أنه بعد تطهير المضيق من الألغام ستزداد حركة الملاحة من الموانئ غير الإيرانية وإليها بشكل أكبر. على صعيد متصل، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية دكتور ماجد الأنصاري إن أفكارا عديدة طرحت يتضمن بعضها مذكرة تفاهم، وإن العمل جار لتطوير حلول إضافية، وبأنه يتم بحث سيناريوهات متعددة لضمان معالجة مخاوف الطرفين في المفاوضات. أما في قطاع غزة، أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد شخصين أحدهما متأثرا بجروح أصيب بها بنيران قوات الاحتلال في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وفي الضفة الغربية، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة عقربة بمحافظة نابلس واحتجاز جثمانه. وفي القدس، قالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 100 فلسطيني خلال عملية دهم واعتقال في بلدة عناتة ومخيم شعفاط. وأضافت أن قوات الاحتلال تفرض منذ الفجر حصارا مشددا على البلدة والمخيم، وأنها أغلقت الطرق المؤدية إليهما. نبدأ هذه الساعة بالتطورات في اليمن والهجمات على السعودية. ومعنا في الاستوديو الأستاذ أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، ومن صنعاء ينضم إلينا مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. أهلا بك نبيل، وأهلا بك أستاذ أحمد. وأبدأ معك نبيل في رصد لآخر المستجدات.
2: نعم سالي، حتى اللحظة القوات المسلحة والناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء لم يعلن عن هذه العملية العسكرية التي وصفها بالواسعة في العمق السعودي. بعض القيادات في جماعة أنصار الله أكدت بأنه ربما أنه حتى اللحظة يتم تنفيذ عمليات أخرى جديدة ليتم الإعلان عنها دفعة واحدة حسب مصادر وقيادات في جماعة أنصار الله. في المقابل كان الناطق العسكري للقوات المسلحة قد أكد قبل ذلك بأنهم سيواصلون استهداف العمق السعودي، وبأن استمرار استهداف السعودية كما حصل أمس باستهداف الإصلاحية للسجن المركزي في محافظة الجوف وسقوط العشرات بين قتيل وجريح، أكد بأنهم سيردون على هذا الاستهداف، وخصوصا أيضا بأنهم كانوا قد أعلنوا عن إسقاط 4 طائرات سعودية مسيرة، وهي طائرات استطلاعية مسلحة في أجواء محافظة البيضاء ومحافظة الجوف. 3 طائرات منها النوع وينج لونج 2، بالإضافة إلى طائرات CH-4. وأكدوا أيضا بأن التحشيدات العسكرية حسب القوات المسلحة سيتم استهدافها، وأكدت وزارة الخارجية بصنعاء بأنهم سيواصلون استهداف التحشيدات العسكرية التابعة للقوات الحكومة في عدن، والتي تحاول أن تدخل البلاد في الفوضى. حصيلة الشهداء والقتلى الذين سقطوا حتى هذه اللحظة حسب وزارة الصحة بصنعاء بلغوا نحو 14 شخصا في حصيلة أولية، وأكدوا بأن هناك لا زال البعض تحت الأنقاض، لأن الاستهداف كان لحظة زيارة للسجناء في هذا السجن أو في هذه إصلاحية السجن المركزي. في المقابل كذلك تؤكد صنعاء بأنها قد استهدفت تحشيدات لقوات الحكومة في عدن وتحديدا في محافظة البيضاء، وتستهدفت أيضا تعزيزات للمدرعات والعربات العسكرية هناك ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وأفشلت عملية عسكرية كانت في مديرية دينعم بمحافظة البيضاء وسط اليمن، بالإضافة إلى إعلانها عن الاستهداف لمعسكر الوديعة ولأرتال عسكرية كما تقول وأسلحة ما أدى إلى تدميرها بالكامل. إذن سالي، صنعاء تؤكد بأن عملياتها العسكرية ستتواصل باتجاه العمق السعودي ردا على الاستهدافات المتواصلة آخرها الإصلاحية في السجن المركزي بمحافظة الجوف، فضلا عن بقية الاستهدافات الأخرى التي اتهمت فيها المملكة السعودية بالوقوف وراءها، بالإضافة إلى طائرات حربية قالت بالأمس وصواريخ كروز سعودية كانت قد استهدفت لعدة برات في 5 محافظات بما فيها البيضاء وكذلك مأرب والجوف، بالإضافة إلى تعز ومحافظة الحديدة.
1: نعم نبيل، يعني حتى نكون في الصورة، يعني استمعنا قبل قليل ونستمع في خلفية الأصوات من خلفك ربما صافرات إسعاف أو غيرها، يعني هل الحياة تسير على طبيعتها أم هنالك ربما بعض القيود في بعض المناطق؟ يعني ضعنا في الصورة وإن كانت الإجابة بنعم، ما هي هذه المناطق؟
2: سالي، وزارة الصحة أكدت بأنه تم إسعاف، لأن المستشفيات هناك في محافظة الجوف هي شحيحة في التجهيزات الطبية، ولذلك تم إسعاف الجرحى من محافظة الجوف التي تبعد نحو 200 كيلو شمال شرق العاصمة صنعاء إلى مستشفيات العاصمة صنعاء لتلقي العلاج. كما أكدت وزارة الصحة بأن هناك الكثير من المصابين، أكثر من 35 شخصا كانوا موجودين في السجن أو إصلاحيات السجن المركزي التي تم استهدافها بالأمس. كما تقول صنعاء، استهداف إصلاحيات السجن المركزي من قبل الطيران السعودي، ولذلك تسمعين ربما سيارة الإسعاف ربما لعملية إيصال البعض من المناطق التي أو انتشال الضحايا من إصلاحية السجن المركزي بمحافظة الجوف، حسب ما أكدت وزارة الصحة بأنه لا زال هناك الكثير من الضحايا. بالنسبة للحياة فهي تسير بشكل طبيعي، لكن الأكثر بروزا الآن هي توعد القوات المسلحة بصنعاء بأنها ستوسع من عملياتها العسكرية في العمق السعودي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، فضلا عن أنها كانت كما أعلنت من قبل استهدفت معسكر الوديعة التابع والذي قد وصلت إليه كما قالت شاحنات سعودية استهدفته بصاروخ باليستي، بالإضافة إلى أن استهدفت كذلك تجمعات عسكرية تقول بصواريخ باليستية تابعة للقوات الحكومة في عدن باتجاه محافظة تعز، كانت قد أعلنت بأنه تم باستخدام صاروخ باليستي محلي الصنع.
1: أشكرك نبيل اليوسفي من صنعاء مراسل الجزيرة. أبرز التطورات في اليمن نتابعها على الشاشة التفاعلية مع عبد القادر عرادة.
3: نعم ساري، تطورات لافتة، ويبدو بأن التصعيد يتجاوز جغرافيا اليمن بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية عن استهدافات طالت أعيانا اقتصادية ومدنية. نتحدث عن 4 مناطق تحديدا تم الإعلان عنها، وهي نجران وخميس مشيط وأيضا أبها وجازان. وحينما نتحدث عن هذه المناطق سيلفت أنها ليست ببعيدة عن مناطق الحدود على غرار نجران حوالي 110 كيلومتر، أو حتى جازان التي لا تبعد عن الحدود إلا نحو 56 كيلومترا. جازان كانت أكثر من مرة كان الحوثيون أعلنوا عن استهدافات على مستواها وتحديدا لمجمع أرامكو، ولكن هذا التطور وهذا التصعيد يأتي بينما كان الحوثيون قد أعلنوا بأن الاستهدافات على مستوى أو التطورات والتصعيد على مستوى اليمن، اتهموا السعودية بدعمه، ولكن يلفت هذه الاستهدافات الجديدة بينما يستعر الوضع على مستوى جبهات عديدة. نحن نتحدث عن اليمن، هذه خارطة اليمن، وهذا اللون الأصفر يظهر مناطق سيطرة الحوثيين، بينما باقي مختلف المناطق والمحافظات تسيطر عليها الحكومة اليمنية والقوات اليمنية. نحن نتحدث عن جبهات عديدة، تقريبا 6 محافظات شهدت تطورات لافتة، لعل أبرزها طبعا تعز الملتهبة إلى جنب جنوب الحديدة، ولكن اللافت على أننا شاهدنا تطورات لافتة في محافظة البيضاء الاستراتيجية، والتي يمكن أن نصفها بأنها تتوسط إن صح القول اليمن، وترتبط بعدد كبير من المحافظات إضافة إلى الضالع ومأرب، ولكن أيضا الجوف. والجوف اللافت فيها هو التطور المتعلق بتحديدا معسكر اللبنات. آخر تطورات تتحدث على أن اشتباكات على مستوى في محيط هذا المعسكر، ولكن هناك أيضا استهدافات على مستوى وسط الجوف في محاولة

0: للسيطرة تحديدا على بعض المناطق. لكن لو ذهبنا مباشرة إلى الضالع والبيضاء، نحن نتحدث عن البيضاء كما قلت ذات الموقع الاستراتيجي، والتطور فيها هو محاولة القوات الحكومية التقدم وأيضا إعلانها عن استهدافات للحوثيين على مستوى الزاهر، البيضاء، ذي ناعم، السوادية، ولكن بالقرب منها محافظة الضالع كان هناك استهدافات معلنة للحوثيين لقوات حكومية على مستوى مريس، ولكن بالمقابل أيضا إعلانات من قوات الحكومة اليمنية عن استهدافات لقوات الحوثيين على مستوى هذه المنطقة. إذن محافظتان مهمتان تلتصقان بتعز. تعز المحافظة التي تعد أبرز محاور أو مفاصل الاشتباك فيها في المحور الغربي، وتحديدا كنا نتحدث عن هذه المناطق، تحديدا المنطقة الغربية إن صح القول، الشمالية الغربية، وتحديدا محوري البرح ومقبنة والكذحة. كان هناك إعلان للحوثيين عن استهداف على مستوى، أو كان هناك إعلان عن استهداف المخا تحديدا بصاروخ باليستي. واللافت أيضا على أننا نتحدث أيضا عن استهدافات على مستوى الربيعي، حيث أعلنت القوات الحكومية عن استهداف منطقة الربيعي تحديدا هنا إلى الغرب من مدينة تعز. طبعا هذا التطور يأتي بينما كنا قد تابعنا خلال الأيام الماضية هذه المعركة والمرتبطة أساسا بهذا الساحل الغربي. حينما نتحدث عن الساحل الغربي نتحدث عن محاولة السيطرة على محاور التقدم باتجاه هذا الساحل الغربي وبالتالي نحو باب المندب، وكان لافتا محاولت السيطرة على هذا المحور، محور الكدحة الذي يربط بين مدينة تعز وميناء المخا، وبالتالي هذا يفسر المعارك الدائرة على مستوى الكدحة. ونختم بالحديث عن الحديدة وجنوبها، لازال الوضع على ما تحدثنا عليه خلال اليومين الماضيين. كان هناك تقدم للقوات الحكومية باتجاه حيس والسيطرة عليها ثم الجراحي، ويبدو بأن المعركة الكبرى قد تتعلق بالتقدم بشكل أكبر نحو الحديدة. لكن الآن نحن نشهد نوعا ما عبارة عن تصعيد متبادل على مستوى مختلف الجبهات، لكن اللافت فيه هو انتقاله جغرافيا إلى ما وراء الحدود اليمنية، وتحديدا استهداف منشآت مدنية واقتصادية في السعودية. عودة إليك سالي.
1: شكرا عبد القادر. إذا أرحب بك من جديد زميل أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. وربما بمتابعة هذه الخارطة التفاعلية نلاحظ تمركز المواجهات في الساحل الغربي أو في يعني في الاتجاه الغربي. هل يمكن تفسير ذلك أو ربطه ربما بما تم الإعلان عنه في السابق من قبل جماعة أنصار الله بحصار الموانئ وربما سيطرة على الملاحة في البحر الأحمر؟
2: أولا طبعا من الواضح أن الآن المعركة تتوسع، تتوسع في الداخل وتتوسع أيضا في الخارج. فكما ترين اليوم المملكة العربية السعودية أعلنت عن استهدافات في المناطق الجنوبية، وطبعا هذا ليس جديدا. بالتأكيد أن توسع المعارك واتساع مسرح العمليات سواء في الغرب أو في شمال اليمن أو في شرق اليمن وغربها أيضا سيقود إلى الكثير من التصعيد. والحوثيين دائما عمدوا خلال الفترة الماضية إلى ربط المملكة العربية السعودية بهذه المواجهات. الآن طبعا كل طرف كما تحدثنا سابقا يريد أن يقوم بالضغط على الطرف الآخر. أدوات الضغط التي يمتلكها الحوثي الآن هي طبعا الضغط باتجاه الخارج أيضا المملكة العربية السعودية، وهذا ليس جديدا طبعا على الحوثي. هو يضغط إعلاميا ويضغط عسكريا ويضغط أيضا ليضغط أيضا على الاتجاه السياسي لإيقاف هذه الحرب، خاصة وأن الحرب الآن اتخذت شكلا جديدا، شكل المعركة التي فرضها الحوثي منذ 6 أغسطس عندما هاجم القوات الحكومية في مأرب، ومأرب طبعا على حدود حضرموت وحدود المملكة العربية السعودية. اختار شكل هذه المعركة التي بدأت بالطيران المسير والصواريخ الباليستية من قبلي، ثم قامت الحكومة اليمنية أيضا بالرد بالطيران المسير، السلاح الجديد الذي يعني كشفت عنه خلال الفترة الماضية. ثم بعد ذلك تلا الأمر أيضا الاشتباكات البرية التي بدأت بعملية كبرى نفذها الحوثي الخميس الماضي في غرب تعز وفي جنوب الحديدة، قبل أن تمتد طبعا هذه المعارك بعد أن استوعبت الحكومة اليمنية

0: صدمة مباغتة غربي تعز وجنوب الحديدة إلى كل هذه المناطق. الآن واحدة من النقاط التي يريد أن يركز عليها الحوثي أيضا تشتيت الجبهة الحكومية وأيضا جبهة التحالف، والتحالف تقوده المملكة العربية السعودية، وضغط الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية يعني أنه يريد أن يدخل معطى جديد من حيث هذه المعركة. لكن معطى الذي لدى الحوثي باستهداف المملكة العربية السعودية ومنشآتها الاقتصادية والحيوية ليس جديدا بالتأكيد، هو يعني منذ سنوات، لكن منذ هدنة 2022 وهو الاتفاق الذي كان ترعاه المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والأمم المتحدة توقفت الحرب في بين المملكة العربية السعودية والحوثيين، وعادت مرة أخرى طبعا في يوليو عندما قام الحوثيون يعني استجلاب الطائرة الإيرانية ماهان إلى مطار صنعاء ثم إلى مطار الحديدة، وقامت أعلنت القوات اليمنية بأنها قصفت مطار صنعاء، ولكن الحوثيين كانوا يصرون بأن المملكة العربية السعودية هي من قصفت يعني هذا مطار صنعاء، فقام الحوثيون بقصف المملكة العربية السعودية، فردت التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وبدأت هنا القصة تكبر، وهذه طبعا من نتائجها. لذلك يعني سيكثف الحوثي بالتأكيد يعني ربما الهجمات على المملكة العربية السعودية للتخفيف من الضغط عليه في المناطق، في هذه المناطق، لأن هذا النوع من الحرب ربما الحوثي منذ 4 سنوات توقف هذا النوع من الحرب، نحن الآن أمام حرب حقيقية فعلا يعني تجتمع فيها كل أشكال العمليات العسكرية، من الطيران الحربي، من الإمدادات والتعزيزات العسكرية، من أيضا دخول الطيران المسير، وكل طرف الآن يستعرض بقوته.
1: يعني أحمد، ما هو سقف الحوثي؟ يعني الآن هذه الجماعة ربما مواجهة دوليا ومصنفة كإرهابية، وتوسع رقعة هذه العمليات العسكرية باتجاه السعودية، وأيضا يعني الداعم الرئيسي إيران الآن أيضا تواجه حربا ضد الولايات المتحدة، ما هو السقف الذي يمكن أن تصل إليه؟
0: أولا إذا قلنا بأن السقف سياسي فالحوثي ليس لديه سقف سياسي بالتأكيد، يعني الحوثي دائما خلال الفترات الماضية أثبت على الدوام بأنه يستخدم دائما السقف العسكري، والسقف العسكري ليس له حدود بالنسبة للحوثي، لكن يمكن أن يكون للسقف العسكري حدود إذا ما ضغطت الحكومة اليمنية والتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية على الحوثي لجعله طبعا يخضع للسلام ويعود مرة أخرى. لكن أنا لا أعتقد في هذه الفترة بأن هذا سيحدث، أنا أعتقد بأن التصعيد سيستمر. يعني لو راقبنا مثلا الحوثي منذ فترة، يعني منذ حرب غزة مثلا، يعني دخل عمليات ضد إسرائيل وضد أمريكا، وأيضا أعلن حظرا على البحر الأحمر، ولم يكن لديه أصلا سقوفا سياسية، وبالتالي فهو يعتقد بأن الطريقة الوحيدة للتعامل مع خصومه هي الحسم بالشكل العسكري، وبالتالي الآن نحن نشهد مواجهة كبرى، أنا أعتقد بأنها يمكن أن نسميها بين قوسين مواجهة كبرى قد تتطور لتكون أكبر، لتصبح مواجهة مفتوحة وتصعيد شامل.
1: أشكرك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، شكرا جزيلا لك. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إن مضيق هرمز مفتوح بالكامل وتسيطر عليه البحرية الأمريكية، وأن ملايين براميل النفط تعبره يوميا، الأمر الذي تنفيه طهران بشكل مستمر. ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، أهلا بكما. وأبدأ معك إيهاب، يعني كيف تتلقى واشنطن هذه ربما الإرهاصات عن قرب الإعلان عن ممر ملاحي في مضيق هرمز، وهو الذي تسمح به طهران دون سواه لمرور السفن بالطبع؟
2: في الحقيقة لم يصدر أي تصريح رسمي من البيت الأبيض عن هذه التصريحات من إيران بشأن هذا الممر الذي تقول إيران أنها تتوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأنه، لكن الإدارة الأمريكية تقول دوما أنها حريصة على أن يعود مضيق هرمز إلى ما كان عليه من قبل من حركة ملاحة حرة وتدفق للنفط والغاز من

0: دون أي رسوم عبور أو حتى أي رسوم مالية أخرى. المسؤولون الأمريكيون يؤكدون أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز. مسؤول في الإدارة الأمريكية أكد للجزيرة بأن المضيق مفتوح بالكامل على حد قوله، وأن البحرية الأمريكية تساعد ناقلات النفط والغاز على العبور الآمن من المضيق. أيضا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يؤكد أن القوات الأمريكية ساعدت في عبور نحو 1500 سفينة على مدى الأشهر الماضية محملة بملايين البراميل من النفط والخام من مضيق هرمز، وبتأمين وبإرشاد من القوات الأمريكية. الرئيس دونالد ترامب أيضا بالأمس على منصة تروث سوشيال كان في منشورات عدة يشير إلى هذه الضغوط الاقتصادية على الجانب الإيراني، وأعاد نشر ربما مقال كانت صحيفة وول ستريت جورنال نشرته حول المطالب في الداخل الإيراني بالتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة هربا من هذه الضغوط الاقتصادية، خاصة مع حملة الضغط التي أسمتها الإدارة الأمريكية المنبوذ اقتصاديا، والتي تستهدف الحرس الثوري وكل الشبكات المالية التي تتعامل مع النظام الإيراني، والتي أيضا من المتوقع أن تواصل وزارة الخزانة هذا الأسبوع فرض المزيد من العقوبات كما يقول الوزير سكوت بيسنت على شبكات مالية خارج إيران تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني، ومطالبة الحلفاء وغير الحلفاء أيضا بدعم الولايات المتحدة في سياسة الخنق الاقتصادي على إيران، وكذلك في مسألة الحصار البحري التي تقول القيادة المركزية الأمريكية أنها قامت بموجبه حتى اللحظة بتغيير مسار نحو 94 سفينة وتعطيل سفن أخرى. ويؤكد المسؤولون الأمريكيون بأن إيران عاجزة عن تصدير أي نفط من موانيها بسبب هذا الحصار المفروض الذي تشارك فيه العشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين وكذلك حاملتي طائرات أمريكيتين. وبالتالي الإدارة الأمريكية في هذه اللحظة تعول على الضغوط الاقتصادية. وأيضا الرئيس دونالد ترامب في رسائل الداخل الأمريكي يقول أن أسعار المحروقات هنا ستنخفض بشكل كبير ربما قريبا جدا بعد الانتصار الكامل على إيران على حد قوله.
1: أشكرك إيهاب العبسي من واشنطن مراسل الجزيرة. وأنتقل إليك بابا ولد حرمة من طهران. كيف تتعاطى طهران مع هذه التصريحات الأمريكية بأن المضيق مفتوح وأنه بفضل هذا الحصار الذي وصفه الجانب الأمريكي بالتاريخي لا شيء يصل إلى إيران؟
2: نعم، بالنسبة للمسؤولين الإيرانيين وفيما يتعلق بمضيق هرمز وما يجري فيه، يمكن الحديث عن خطابين أو اتجاهين. الاتجاه الأول هو نحو عمان نحو سلطنة عمان، وهذا الاتفاق المزمع معها، لتقول الخارجية الإيرانية إنه قيد التوقيع وإنه سيتم إيداعه لدى المنظمة البحرية الدولية. ينص هذا الاتفاق والمزمع توقيعه على وجود هذا الممر البحري الآمن دون سواه في مضيق هرمز. هناك هذه النبرة الإيجابية المتفائلة بشأنه، يراه الإيرانيون إنجازا، ويرونه أيضا دليلا على هذا التواصل ما بين دول الإقليم كما أكدوا في تصريحات سابقة، ويثنون على تلك المفاوضات الثنائية بين مسقط وطهران، يصفونها بأنها مثمرة ويقولون أنها ستثمر هذا الاتفاق بين الطرفين. ما حين يتعلق الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية بما تقوله بشأن مضيق هرمز عن سيطرتها عليه، عن تدفق النفط وناقلات النفط والغاز والحركة فيه، فللإيرانيين قول آخر وخطاب آخر أكثر حدة وأشد. يقولون إن كل تلك التصريحات الأمريكية عن مضيق هرمز كذبة كبيرة. تلك كلمات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، يؤكدون سيطرتهم على هذا المضيق، ويقولون إنهم يعتزمون أيضا توسيع السيطرة. يقولون إنهم سينشئون تلك المنطقة المعزولة الممنوعة التي تمنع السفن من الإبحار داخلها، ويقولون إنها ستمتد من المياه الخليجية باتجاه خط الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على إيران وعلى سواحلها وموانئها. أما بشأن تدفق النفط الإيراني فكانت هناك تصريحات لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي وكذلك لوزير النفط

0: الإيراني. ويؤكد هذا المسؤولان، يؤكد خاصة وزير النفط، أنه رغم الصعوبات ورغم تبعات هذا الحصار البحري فإن بلاده تجد طريقة ما لبيع النفط وتسليمه للعملاء. يؤكد أيضا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أن بلاده تمضي في تصدير نفطها وتحصل على عائداته أيضا. أما بشأن هذه العقوبات الاقتصادية وتأثيرها فيخفف محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي من تبعات هذه العقوبات الاقتصادية، ويقول إن بلاده لا تشكو نقصا في المواد الأساسية والسلعية الأساسية، يقول إن لديها مخزونها من تلك المواد، وبالتالي فإن أثر العقوبات الاقتصادية ليس بتلك المستويات التي تعلنها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن عزل إيران اقتصاديا وبشأن خنقها اقتصاديا من أجل إعادة جلبها إلى طاولة التفاوض بصيغة أكثر ملائمة الولايات المتحدة الأمريكية. يؤكد أيضا محسن رضائي هذه القدرات العسكرية لبلاده، يقول إنها اختبرت صاروخا جديدا ضد المدمرات، ويقول إنها واجهت به سفينة حربية أمريكية، ما جعل السفن الحربية الأمريكية تلوذ بالفرار وفق تعبيره. وكذلك للمسؤولين الإيرانيين هنا عسكريين وسياسيين هذه النبرة لنقول على سقفا تجاه الاستهدافات الأمريكية، تجاه الضربات الأمريكية التي قد تشنها واشنطن ضد إيران ومصالحها. يقول إن مصالح الأمريكية الشركات الأمريكية العاملة في مجال النفط والغاز في المنطقة في مرمى أهدافهم، ويؤكدون أيضا قدرتهم ويؤكدون عزمهم على مواجهة أي ضربات أمريكية بطريقة أسرع وأشد إلى من وأقوى مما كان عليه الحال في السابق، وفق ما يرد على لسان أكثر من مسؤول إيراني هنا في طهران.
1: من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، شكرا جزيلا لك. قال الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني إن العمل على إنهاء الحرب بشكل يحفظ كرامة إيران أمر ضروري، وأوضح روحاني أنه يجب ألا يكون مضيق هرمز راكدا لا تعبره أي سفينة. في غضون ذلك تستعد إيران للإعلان عن منطقة محظورة جديدة في الخليج، تقول إنها ستبدأ من نطاق الحصار البحري الأمريكي على موانئها وتمتد عبر مضيق هرمز.
2: من يحدد قواعد المرور عبر هرمز؟ سؤال الخلاف وأصل الأزمة، مع كل تصعيد يعود إلى الواجهة. ومن خط الحصار الأمريكي إلى داخل الخليج ترسم إيران على لسان أمين مجلسها الأعلى للأمن القومي ما تسميها منطقة محظورة جديدة في هرمز. يقول محسن رضائي إن خطط هذه المنطقة ستعلن في الأسابيع المقبلة، وإن بلاده ستعتمد قريبا خرائط لممر ملاحي جديد عبر المضيق، خطوة تضيف تعقيدا جديدا على المشهد وتشكل مستوى آخر في التعاطي الإيراني مع المضيق، التعاطي الذي بدأ بالإغلاق ثم مر إلى استهداف السفن وصولا الآن إلى إعلان إنشاء هذه المنطقة. حدود المنطقة المحظورة كما تسميها إيران لم تعلن بوضوح بعد، كل ما كشفه رضائي حتى الآن هو اتجاهها. تنطلق من حيث يبدأ الحصار الأمريكي على موانئ إيران وتمتد باتجاه المضيق ومنه إلى مناطق داخل الخليج. رضائي حذر من أن أي سفينة تدخل هذه المنطقة بقصد العبور ستضعها طهران على قائمة عقوباتها. على الخريطة يبدأ فهم ملامح هذه المنطقة المحظورة بالعودة إلى حدود الحصار الأمريكي والتي لم تتضح بعد في عين إيران. منذ أبريل الماضي تفرض واشنطن حصاراً يستهدف الموانئ الإيرانية ويمنع طهران من تصدير نفطها، حصار على حركة السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها في الخليج وبحر عمان، بينما تقول واشنطن إنها تترك عبور هرمز مفتوحاً للسفن المتجهة إلى الموانئ غير الإيرانية. حتى الآن يقول الجيش الأمريكي إن أكثر من 20 سفينة حربية تدعم هذا الحصار. الحصار الذي حول وفق إعلان القيادة المركزية حتى يوم الأحد مسار 92 سفينة تجارية وعطل 3 أخرى. في غضون ذلك ومع ما يبدو أنه استئناف للتصعيد تزداد حدة التصريحات المتقابلة. يقول رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف اقصفوا أصولنا وستتعرضون للقصف، فالمنطقة واسعة ومكشوفة ويسهل الوصول إليها، وشركات النفط والغاز الأمريكية فيها تتعرض للخطر ذاته. إيران ومطابقة لهذه التصريحات أعلنت قبل ساعات أنها ضربت سفينة أمريكية غير مأهولة كانت تحاول دخول مضيق هرمز، وهو الإعلان الذي رفضه الجيش الأمريكي ووصفه بأنه كذبة كاملة. هكذا يبدو أن طهران تريد رسم قيد مقابل على الخريطة. إذا بدأ نطاقها الجديد بالفعل عند خط الحصار الأمريكي وامتد عبر هرمز إلى الخليج، فستصبح السفن أمام مستويات متقابلة من القيود. حصار أمريكي على الملاحة من إيران وإليها، ومنطقة إيرانية محظورة تستهدف السفن التي تعبر نحو هرمز بالعقوبات، ويضاف إلى ذلك مسار ثالث وهو الممر الملاحي الذي اتفقت على خرائطه إيران مع عمان، يمر بالمياه الإيرانية والعمانية على أن تكون لطهران إدارة فيه، ومسار آخر تمرر عبره الولايات المتحدة السفن والناقلات، ليصبح المضيق مجدداً في قلب رهانات الاستراتيجية يسعى كل طرف لبلوغها عبر تثبيت معادلات ميدانية جديدة.
1: وأرحب في الاستوديو بالدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف للنقاش. أهلا بك معي دكتور حسني. وربما قبل النقاش يعني أود الإشارة إلى تداعيات هذا التصعيد، وإن كان كلاميا ولم ينزل إلى أرض الواقع. خام برنت يقترب من 99 دولار، والخام الأمريكي يتجاوز 94 دولار في تعاطي مباشر من أسواق الطاقة مع هذا التصعيد. برأيك عسكرت المضيق هذه القطع الأمريكية الموجودة، الوعيد الإيراني حصار فوق الحصار، حصار اقتصادي على الداخل الإيراني، هل يمكن أن يقود ذلك إلى أي حلول؟
3: يعني قبل كل شيء الخبر الذي وردتيه أن يعني الخام يوصل برنت اللي هو كما تعلمين هو السلعة أو النفط الذي يعتبر مرجعية في أسواق النفط، يعني الآن وصل إلى 99 دولار وهو المستوى الذي لم يكن يرغب فيه دونالد ترامب يعني أبدا. وجزء كبير من استراتيجيته في مضيق هرمز هو أن لا يصل هذا يصل سعر النفط إلى أن يلامس على الأقل 95-96. فالآن فعلا هي هناك يعني مرحلة خطر بالنسبة لترامب، خاصة وأن استراتيجيته المبنية على تأمين تدفق نفط من مضيق هرمز، وكذلك أن يكون هناك مرافقة بعض السفن الناقلات النفط من قبل قطع حربية أمريكية، لم يؤدي إلى هذا الغرض. والنقطة الثانية والتي هي يعني في النهاية جزء من الإجابة على سؤالك، قضية المنطقة المحظورة، نحن فعلا في مرحلة تصعيد، أي أنه إيران تريد أن تقول الولايات المتحدة الأمريكية صحيح أن ورقة مضيق هرمز بدأت تتآكل، لكن لدينا ورقة جديدة وهي قضية المناطق المحظورة.
1: هل يعني هذه التداعيات وتحديدا على أسواق النفط إلى أين يمكن أن تقود؟ طبعا ترامب من الصعب التكهن بتحركاته، ولكن بحسب القراءة وهو ما يحرص عليه السيطرة على أسعار النفط، هل يمكن أن يقود إلى ضربة عسكرية حاسمة ربما بحسب وجهة نظره، أم إلى تهدئة وخط دبلوماسي مختلف؟
3: يعني من خلال التجربة، يعني أي ضربة عسكرية أو تصعيد عسكري من شأنه أن يزيد في النهاية ارتفاع أسعار النفط، وهو لا أعتقد أنه السيناريو المفضل بالنسبة لدونالد ترامب. عدم الرد كذلك يفهم بأنه موقف خجول من قبل الإدارة الأمريكية، لكن هناك بعض يعني حديث حول قضية تفعيل وساطة، تفعيل محادثات أو التسريع في مفاهمات مسقط إذا وافقت الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الموقف في الإدارة الأمريكية واضح وهو متسق في النهاية منذ البداية بأنها لا تقبل بأي إملاء في النهاية لا تشارك فيه الولايات المتحدة الأمريكية، حتى وإن كان تفاهم ما بين سلطرة عمان وكذلك الإيرانيين. تفعيل الوساطة القطرية ودخول قطر، وخاصة أن قطر تحدثت على ضرورة فتح مضيق هرمز، هذا لا يعني في النهاية القبول بتفاهم يكون مؤقت كآلية مؤقتة لتفسير اللغط الكبير حول البند الخامس من مذكرة التفاهم.
1: دكتور حسني، يعني هل يمكن أن يكون خيار تجميد الوضع على ما هو عليه والاكتفاء ربما بالتهديدات عبر تروث سوشيال والتهديدات المضادة من قبل الجانب الإيراني هو سيد الموقف الآن ربما حتى نوفمبر القادم؟
3: مقاربة الإدارة الأمريكية والتي في النهاية اعتمدت على خطة وزير الخزانة سكوت بيسانت هي قضية تجميد، هي تهدف نحو تجميد الوضع، يعني أن الإدارة الأمريكية يمكن تتعايش مع برميل النفط في حوالي 90 دولار وأن لا يكون هناك تصعيد عسكري حتى لا تزيد من مخاطر الرئيس الأمريكي، ويعلم جيدا بأن ستكون لديه خسارة في الانتخابات، لكن على الأقل يريد من تليين والحد من تلك الخسارة. لكن تجميد الوضع لا يخدم لا إيران إيران والتي بدأت بالتصعيد من خلال توسيع رقعة الهجمات وكذلك الأهداف، ثم قضية هذا الإعلان على المنطقة المحظورة الذي يمكن أن يشكل ورقة تفاوض إضافية بالنسبة للإدارة الأمريكية. وحتى الوسيط القطري، يعني الناطق الرسمي بوزارة الخارجية القطري ماجد الأنصاري، قال نحن لا نريد تجميد الصراع لأن ذلك لا يخدم مصلحة الجميع.
1: نعم، أشكرك دكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. ضمن الجهود الدبلوماسية للحد من التوتر الأمريكي الإيراني وحل الأزمة في مضيق هرمز، التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني وزير الخارجية الصيني وانغ يي في ثاني يوم من زيارته إلى بيجين. قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن العالم ومنطقة الشرق الأوسط يمران بمرحلة دقيقة، مؤكدا على أهمية الحوار والحلول السياسية. من جانبه قال وزير الخارجية الصيني إن الوضع المتوتر في الشرق الأوسط يؤثر بشكل خطير على أمن واستقرار دول المنطقة وعلى قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. وأعرب وانغ عن استعداد الصين لمواصلة التنسيق مع دولة قطر لتعزيز السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة، ومشددا على ضرورة احترام سيادة وأمن جميع الدول. ومعنا من بيجين شين شيوي، مؤسس النشرة الإخبارية تشاينا بريفينغ والباحث في جامعة تيانغ نورمال. أهلا بك معي. وسيد شين، كيف تنظر إلى هذه الزيارة وجهود التنسيق القطري الصيني في سبيل التهدئة في الشرق الأوسط؟
4: طبعا حسب ما نسمع هنا في بيجين، فالصين بالتأكيد تمر بظروف صعبة بسبب التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا الحرب ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا تضعف من الضغط على إيران، وهذه العقوبات الأخيرة تصعد من الموقف. بالتالي فالصين تطمح دوما إلى تخفيف هذا التوتر، وتود أن تتحاشى أي زيادة للتوتر في المنطقة. العلاقات ما بين قطر والصين جيدة للغاية، والطرفان يبحثان في السبل التي يمكن من خلالها تخفيف التوتر في المنطقة. والصين تدعم دوما الدور القطري الذي يحاول أن يقوم بوساطة لتخفيف التوتر، ونحن نعرف أن الدوحة تلعب دورا أساسيا في هذه المفاوضات، والصين تدعم هذا الدور بشكل كبير من أجل الخروج من الأزمة الراهنة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
1: سيد شين، أرجو أن تبقى معنا. أود الآن الترحيب بضيفي في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. أهلا بك معي. ويعني الجهود القطرية منذ بداية هذه الأزمة وحتى هذه اللحظة مستمرة، رغم أن الأوضاع يبدو أنها جامدة باتجاه الحلول الدبلوماسية. برأيك هذه الخطوة وهذه الزيارة للصين كيف يمكن أن يكون لها تداعيات على هذه الأزمة؟
5: طبعا مهمة جدا سالي، يعني ننظر للتوقيت، ننظر إلى أهمية هذه الزيارة. توقيتها مهم جدا، نحن نتحدث عن سبتمبر، الزخم الدولي في الأمم المتحدة، الزخم الدولي بشكل كامل في هذا الشهر، زيارة للرئيس الصيني للولايات المتحدة أيضا قريبة، هناك زيارة لباكستانية الأسبوع القادم. بالتالي هذا الحراك الدبلوماسي مهم جدا، توقيته مهم جدا، خصوصا ونحن نتحدث عن مؤشرات غائبة بالنسبة لنا كمراقبين بأن لا يوجد حل للموضوع. بل ما نشاهده هو تصعيد أكبر، يعني عمليات عسكرية جدا كبيرة شهدتها المنطقة الأيام القليلة الماضية. الصين هنا متأثرة مثل ما كثير من دول العالم متأثرة. الصين نحن نتحدث عن دولة تستورد تقريبا أكثر من 40% من الطاقة من مضيق هرمز. أيضا هي ثلث استيرادها من الغاز الطبيعي يأتي من قطر، وقطر تعطل الإنتاج بسبب الهجمات الإيرانية خلال الحرب على رأس لفان. بالتالي هذا أمر مهم جدا أن الجميع على صفحة واحدة، الجميع يريد حلحلة هذا الموضوع بطرق سلمية، الكل يؤمن بأن لا يجب أن يكون هناك عسكرة لمضيق هرمز بغض النظر من الطرف الذي يعسكره أو يستغله أو يستخدمه كأداة.

0: سياسية لأن تبعاتها ستكون على العالم. بالتالي أعتقد أن الصين هنا مهمة جدا، كونها هي تقدم نفسها دائما سالبا أنها هي شريك تجاري كبير، بالتالي التجارة والاقتصاد تحتاج إلى الاستقرار.
1: صحيح.
0: والاستقرار مهم جدا في الشرق الأوسط حتى تستفيد منه، ليس فقط الصين لكن أيضا دول العالم شتى.
1: وربما يعني ذلك يطرح تساؤلا أتوجه به إلى سيد شين، يعني خلال الفترة الماضية ومنذ بداية هذه الحرب اتخذت بيجين مقعدا تراقب فيه عن بعد ما يحدث ولم تنخرط بصورة مباشرة سواء دبلوماسيا أو غيره في هذه الأزمة. الآن ما الذي تغير؟ هل هي الضغوط الاقتصادية التي شملت الجميع وبالطبع الصين من ضمن من يعني يعاني من هذه الضغوط، أم التحديات الجيوسياسية؟
2: نعم، بالنسبة للتحديات الجيوسياسية فالصين طبعا تأثرت بشكل كبير بسبب أزمة الشرق الأوسط، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الوضع الراهن والطريق المسدود للمفاوضات، هذا كله أثر على الصين وواردتها من المنطقة. نحن تابعنا بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت دوما تغير من سياساتها ومقاربتها اتجاه الوضع في الشرق الأوسط، لذلك المحادثات والمفاوضات تلعب دورا أساسيا من أجل حلحلة الوضع. وأعتقد أن الصين كعضو دائم في مجلس الأمن المتحدة ترقب الوضع عن كثب ومهتم كثيرا بالاستقرار والأمن في المنطقة من أجل أن يكون هناك طبعا حل للوضع الاقتصادي المتأزم في العالم والذي يؤثر أيضا على الصين بشكل ملحوظ. و مع هذه السياسة الأمريكية في المنطقة لا يمكن أن نرى تقدما للمحادثات والمفاوضات.
1: دكتور عبد الله، يعني الآن يعني في بداية هذه الأزمة ربما كانت هنالك تصريحات من قبل الرئيس الأمريكي بأن الصين منخرطة في مساعدة إيران، ومن المعلومة تقارب بين بيجين وطهران والعداء إن صح التعبير بين بيجين وواشنطن. في هذا الإطار ما هو الدور الذي يمكن أن تمارسه وتلعبه الصين لاحتواء هذه الأزمة؟
0: طبعا دور مهم للصين، نتحدث عن دولة عضو دائم في مجلس الأمن.
1: صحيح.
0: دولة لديها فائض تجاري في الميزان التجاري مع عديد من دول العالم وممكن مع العالم حتى كله لو وضعناها بلغة الأرقام، لكن صار هنا يجب أن نتحدث عن ميزان المصالح. إيران الصين نعم قد تكون مستفيدة بجانب بطريقة معينة من هذه الحرب لفترة طويلة، يعني العقوبات على إيران تفيدها بأنها تستورد نفطا بسعر أقل، لكن في نفس الوقت أيضا هي تستمتع بأن تجد أن الولايات المتحدة مشتتة في الشرق الأوسط كما هي روسيا مشتتة أيضا في أوكرانيا، بالتالي هذا أيضا عامل إيجابي. لكن عندما نضعه في الميزان نجد أن الخسائر الصينية أكبر، يعني الصين تعاني من إغلاق مضيق هرمز، الصين تعاني من كل هذه العقبات التي أدت إلى تقليل الطلب على الطاقة واستخدام الاحتياطيات، هذا يؤدي إلى تآكل للقدرات الصينية الداخلية. ماذا يمكن للصين أن تقدمه؟ الصين تستطيع الضغط على الجانب الإيراني من ناحية،
1: نعم.
0: أن الجانب الإيراني أعتقد أنه يعول على الجانب الصيني إن كان من خلال حسب التقرير الأمريكي الدعم من خلال الأقمار الصناعية أو دعم حتى من قطع غيار خاصة بالأسلحة وغيرها. أيضا طريق بري مهم جدا بالنسبة للصين مع عديد من الدول لإيران، لكن ما الصين تركز عليه هو تريد أن ممكن أن يستفيد منه وتستغل استراتيجيا. الولايات المتحدة تقدم في هذه الحرب حالة عدم استقرار، لكن الصين،
1: نعم.
0: تقدم التجارة والاستقرار، بالتالي أعتقد هذا ما سيركز عليه الجانب الصيني في الذهاب لواشنطن بهذا الكرت.
1: أشكرك دكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، شكرا جزيلا لك. وكذلك أشكرك ضيفي من بجين شين شيو مؤسس النشرة الإخبارية تشاينا بريفينج. فالضفة الغربية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة عقربة بمحافظة نابلس واحتجاز جثمانه، في حين قالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال تحاصر مخيم شعفات وبلدة عناتة منذ فجر اليوم وأنها اعتقلت نحو 100 فلسطيني حتى الآن. في الخليل جنوبي الضفة قال رئيس المجلس القروي بمسافر يطا للجزيرة إن قوات الاحتلال هدمت خربة ألف خيت الشمالية. ومن محيط بلدة عناتة أرحب بمراسلة الجزيرة ثروة شقرة، وأيضا معنا من يطا جنوب الخليل مراسل يطا من جنوب الخليل مراسل الجزيرة منتصر النصار. أهلا بكما، وأبدأ معك منتصر في حصيلة آخر الأخبار لديك.
3: في أحدث التطورات هنا في جنوب الضفة الغربية وتحديدا في مسافر يطا، قوات الاحتلال الإسرائيلي تشرع في هذه اللحظات بهدم خربة بأكملها، وهي خربة الفخيت الشمالية بمسافر يطا جنوب الخليل، وهو نموذج يذكرنا بما حدث قبل أيام قليلة فقط أيضا بخربة التبان بمسافر يطا جنوب الخليل. كانت جرافات الاحتلال اقتحمت هذه الخربة قبل أيام وسوتها بالأرض تماما، وهذا النموذج يتكرر في هذه اللحظات مع خربة الفخيت بمسافر يطا جنوب الخليل. لكن اللافت للانتباه سالي فيما يتعلق بمجريات الأحداث في مسافر يطا جانبين. الجانب الأول هو، ولأول مرة يحدث هذا، هو منع السكان من توثيق عملية الهدم التي تتم في هذه اللحظات، حيث قامت قوات الاحتلال في بداية الاقتحام بمصادرة هواتفهم النقالة ومنعتهم من موضوع التوثيق والتصوير، إضافة إلى منعنا كصحفيين من الدخول للمنطقة. نحن على مشارف مسافر يطا كنا وصلنا إلى البوابة الرئيسية المؤدية إلى المسافر تحديدا في منطقة أم الخير بمسافر يطا، دورية تابعة لجيش الاحتلال أجبرتنا على العودة والمغادرة، كما منعت كل الصحفيين الذين حاولوا الوصول إلى تلك المنطقة. وهذا ما تحدث به رئيس مجلس قروي مسافر يطا نضال يونس للجزيرة، قال بأن ما يجري هي عملية تطهير وتهجير كاملة للسكان في مسافر يطا بعيدا عن أعين وسائل الإعلام وكاميرات الصحافة، وذلك ينذر بما هو خطير وبما ينذر أيضا بمخطط يستهدف المنطقة بأكملها. مسافر يطا نحن نتحدث عن حوالي 12 تجمع سكاني، يسكن في هذه التجمعات حوالي 4000 فلسطيني. الموضوع لا يقتصر فقط على هدم خرب بأكملها، الموضوع له علاقة ببؤر استيطانية أقيمت حديثا في قلب هذه الخرب والقرى الفلسطينية. سياسة الاستيطان الرعوي الممتدة والتي وصلت أمس في منطقة خلة الحمص بمسافر يطا إلى أن يقوم المستوطنين بإطلاق أبقارهم وأغنامهم داخل ساحات منازل الفلسطينيين في منطقة خلة الحمص بمسافر يطا، رغم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس قامت بإزالة بؤرة استيطانية أنشأها مستوطنون في منطقة وادي الرخيم، وهذه المرة الخامسة التي تقوم فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي بإزالة هذه البؤرة، ويقوم المستوطنون بإعادة بنائها من جديد. ومنها بالمناسبة ينطلق المستوطنون لتنفيذ هجماتهم على السكان الفلسطينيين في مسافر يطا وإطلاق الأغنام والأبقار داخل ساحات المنازل. في مقطع فيديو كنا نشرناه أمس كان واضحا قيام المستوطنين بإدخال الأبقار داخل أحد المنازل في خلة الحمص، وإذا ما أراد الفلسطيني أن يدافع عن بيته وعن نفسه يتهم بأنه يقوم بعملية التحريض والاعتداء على المستوطنين، وعقب ذلك تقتحم قوات الاحتلال وتنكل بالفلسطينيين. وهذا ما حذر منه كما ذكرت رئيس مجلس قروي ومسافر يطا من مخطط تهجير شامل للمنطقة.
1: منتصر نصار من مسافر يطا جنوب الخليل، شكرا جزيلا لك وأنت مراسل الجزيرة. ومن محيط بلدة عناتة ثروة، ربما هنالك أخبار عن اقتحامات ودي البلدة، هل يعني من مستجدات؟
4: نعم، الوضع يزداد تصعيدا مع استمرار هذه العملية العسكرية التي بدأتها قوات كبيرة من جيش الاحتلال والشرطة والشباك جهاز الأمن العام المخابرات، بالإضافة لقدوم مزيد من التعزيزات العسكرية إلى بلدة عناتة بقضاء مدينة القدس المحتلة. رصدنا منذ وصولنا إلى مدخل البلدة عدد من الآليات العسكرية تدخل تباعا إلى داخل البلدة التي انتشرت في أحيائها وقامت بمداهمة عشرات المنازل واعتقال عدد من من الفلسطينيين بعد أن حولت سالي قوات الاحتلال منزلا فلسطينيا لسكنة عسكرية ومركزا للتحقيق الميداني، في حين تواصل قوات الاحتلال منع المواطنين الفلسطينيين من الخروج من هذه البلدة وتقوم بالتدقيق في هويات الفلسطينيين الذين يعيشون داخل بلدة عناتة والتي يزيد تعداد سكانها، وفقا لما قال لنا رئيس البلدية بسام موسى في حديث مع الجزيرة أن عدد السكان يتراوح ما بين 80 إلى 100 ألف نسمة. تفرض عليهم قوات الاحتلال حصارا عسكريا بذرائع أمنية يفندها الجانب الفلسطيني، ويرى أن سياقها مرتبط بالانتخابات الإسرائيلية. قوات الاحتلال بطبيعة الحال منعت وعرقلت طواقم الإسرائيلية.

0: هذه العملية العسكرية التي كما ذكرنا تشارك فيها قوات كبيرة غير مسبوقة في ظل المقارنة ما بين الاقتحامات التي تتعرض لها هذه البلدة بشكل يومي كباقي بلدات ومناطق ومخيمات الضفة الغربية. قوات الاحتلال كما ذكرنا قامت بتفجير عدد من أبواب المنازل وقامت باعتقال عدد من المواطنين في آخر تحديث قبل قليل. محافظة القدس أفادت باعتقال مواطن إضافي. عدد من تم التحقيق معهم سالية يتراوح الأعداد ما بين 80 إلى 100 مواطن، ولكن من تم اعتقاله وفقا لما قال لنا رئيس البلدية يتجاوز 15 مواطنا فلسطينيا حقيقة مجهولة هويات معظمهم، في حين أنه كان هناك اعتقال لشابة فلسطينية بعد اقتحام منزلها ومداهمة منزلها. قوات الاحتلال كما ذكرنا قبل هذا البث بدقائق كانت قد دفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى هذه البلدة التي تواصل فرض حصار عسكري عليها، لكن يجب أن نشير أيضا إلى أن هذه ثروة. المنطقة الصناعية في بلدة عناتا هي مغلقة بفعل هذا الحصار سريعا، وأيضا هناك تضرر لعدد من المنشآت. تم
1: أشكرك من محيط بلدة عناتا ثروة شقرة مراسلة الجزيرة. وإلى قطاع غزة، حيث أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد اثنين أحدهما متأثرا بجروح أصيب بها بنيران قوات الاحتلال في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. ومن مدينة غزة أرحب بمراسل الجزيرة شادي شامبي للوقوف على آخر المستجدات. أهلا بك شادي، وهل من جديد لديك في حصيلة هذا التصعيد؟
2: تحية لك سالي. بالفعل الخروقات الإسرائيلية لازالت مستمرة وترتفع وتيرتها في كل يوم مع استمرار القصف المدفعي والغارات الجوية التي تستهدف المدنيين في مناطق تواجدهم خارج مناطق سيطرة قوات الاحتلال. في هذا اليوم أعلنت وزارة الصحة في مستشفى ناصر جنوب قطاع غزة في مدينة خان يونس عن استشهاد فلسطينيين أحدهما متأثر بجراحه، وهو الشهيد الأسير المحرر أبو ريدة في مدينة خان يونس الذي استهدفه الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس، بالإضافة لاستشهاد مسن أيضا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس صباح هذا اليوم، بالإضافة لإصابة مواطن أيضا في منطقة الفلوجة شمالي قطاع غزة في قصف مدفعي استهدف منازل الفلسطينيين خارج مواقع سيطرة قوات الاحتلال شمالي قطاع غزة. القصف المدفعي لازال متواصل على المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، بالإضافة لإطلاق النار المستمر من قبل الآليات الإسرائيلية والمسيرات الإسرائيلية التي تطلق النار بصورة مكثفة في هذا اليوم في المناطق الشرقية من مدينة غزة. نتحدث عن أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح، هذه المناطق تتعرض إلى إطلاق نار وقصف مدفعي في إطار توسعة المنطقة الصفراء، بالإضافة إلى القصف المدفعي الذي يتعرض له الفلسطينيون في المناطق الشمالية في مدينة بيت لاهيا ومخيم جباليا. ومدينة جباليا أيضا لازالت تتعرض إلى قصف مدفعي وإطلاق نار غير مسبوق من قبل الآليات الإسرائيلية. الوضع الإنساني الخطير لازال أيضا على حاله في قطاع غزة بعد مرور 3 أعوام على الحرب الإسرائيلية. المكتب الإعلامي الحكومي صباح هذا اليوم قال في تصريح صحفي له بأن قوات الاحتلال لازالت تمارس التجويع الصامت في قطاع غزة من خلال حرمان سكان القطاع من دخول أكثر من 65% من المواد الغذائية لسكان القطاع.
1: شادي شامبي مراسل الجزيرة من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. دخلت حزمة الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها كندا على واردات أمريكية بنحو 20 مليار دولار أمريكي اليوم دخلت حيز التنفيذ، وذلك ردا على رسوم جمركية بقيمة مماثلة فرضتها واشنطن على كندا في 22 من أغسطس الماضي.
3: كندا في حالة حرب جمركية وهي تخوضها على مضض إجراء دفاعيا ولحماية العمال والصناعات الكندية كما يقول رئيس الوزراء الكندي. حزمة الرسوم الجمركية الانتقامية فرضت على سلع ومنتجات أمريكية وفق قاعدة دولار مقابل دولار وتعرفة مقابل تعرفة، ردا على رسوم فرضتها واشنطن الشهر الماضي. وقد تجاوزت الخلافات بين الجارين الحليفين المسائل التجارية إلى قضايا تتعلق بالسيادة والاستقلال والهوية الثقافية وفق الجانب الكندي. حزمة الرسوم الجمركية الجديدة تستهدف مئات السلع والمنتجات الأمريكية المستوردة إلى كندا بقيمة تتجاوز 27 مليار دولار كندي، وهي مع ذلك تمثل نسبة ضئيلة مقارنة بإجمالي

0: مالي السلع الأمريكية المستوردة، وقد صنفت المنتجات والسلع الأمريكية المستهدفة ضمن بنود طبقت فيها رسوم بنسب متفاوتة على نحو يطابق الرسوم الجمركية الأمريكية.
1: ليس هناك بديل من أن تعود كندا وتفكر جديا في تنويع أسواقها وتخليل اعتمادها المفرط على أمريكا، وهي اليوم تتقدم بعدد من المشاريع مع أوروبا ومع آسيا ومع العرب ومع أمريكا اللاتينية.
0: واردات الصلب والألمنيوم الأمريكية استهدفت بالنسبة العليا من الرسوم الجمركية الجديدة التي أضيفت إلى رسوم سابقة بنسبة 25%.
2: منذ اندلاع حرب الرسوم العام الماضي هناك حالة من عدم اليقين الاقتصادي، وهناك انخفاض ملموس في أعداد الأشخاص الذين ينفقون المال على المجوهرات، ورصدنا تراجعاً في المبيعات بنسبة 30% العام الماضي، تلاه انخفاض آخر بنسبة 20% تقريباً من إجمالي مبيعاتنا خلال العام الحالي.
3: الرسوم تؤثر علينا، فلم أعد أذهب إلى فلوريدا رغم أنني كنت أذهب إليها كل عام، لم أعد أذهب حتى للتسوق هناك، أنا أفتقد ذلك حقا.
0: اختارت أوتاوا في حزمتها الثأرية استهداف قطاعات إنتاجية في ولايات أمريكية متأرجحة للضغط أكثر على واشنطن مع اقتراب الانتخابات النصفية، وحصرت الحزمة في السلع ذات المنشأ الأمريكي، واستثنيت الشحنات التجارية التي كانت في طريقها مع بدء سريان الرسوم الجديدة.
4: مشكلة كندا أن الولايات المتحدة هي شريكها التجاري الأكبر، وإليها تتجه نحو ثلثي صادراتها، ما يجعل كندا الطرف الأكثر تضرراً من هذه الحرب التجارية. وحكومتها اليوم أمام خيارين أحلاهما مر، إما الاستمرار في هذه المواجهة رغم الكلفة الاقتصادية أو التراجع رغم الكلفة السياسية. مراد هاشم، الجزيرة، أونتاريو، كندا.
5: إذن إلى هنا تنتهي تغطيتنا لهذه الساعة، ولكن التغطية مستمرة على رأس الساعة. إلى اللقاء.
6: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث. فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
7: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

0: careful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
1: Excellent work, team.
0: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
2: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن والسعودية وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. في آخر المستجدات، أعلنت الخارجية السعودية إصابة 73 شخصا في استهداف حوثي لأبها وخميس مشيط وجازان ونجران. وقالت الخارجية السعودية إن المملكة تؤكد حقها المشروع في اتخاذ ما يلزم للدفاع عن سيادتها وصون مقدراتها وحماية سكانها. من جهته، أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف منشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان والقاعدة الجوية في خميس مشيط، مشيرا إلى أن الجماعة لن تتردد في توجيه ضربات أشد وأوسع. وفي تطورات الوضع في مضيق هرمز، قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إن المضيق مفتوح بالكامل وتسيطر عليه البحرية الأمريكية وإن ملايين براميل النفط تعبره يوميا. وأضاف المسؤول أنه بعد تطهير المضيق من الألغام ستزداد حركة الملاحة إلى الموانئ غير الإيرانية بشكل أكبر. وعلى صعيد متصل، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري إن أفكارا عديدة طرحت يتضمن بعضها مذكرة تفاهم وإن العمل جار لتطوير حلول إضافية وبأنه يتم بحث سيناريوهات متعددة لضمان معالجة مخاوف الطرفين في المفاوضات. في قطاع غزة، أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد شخصين أحدهما متأثرا بجروح أصيب بها بنيران قوات الاحتلال في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وفي الضفة الغربية، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة عقربة بمحافظة نابلس واحتجاز جثمانه. وفي القدس، قالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 100 فلسطيني خلال عمليات دهم واعتقال في بلدة عناتة ومخيم شعفاط. وأضافت أن قوات الاحتلال تفرض منذ الفجر حصارا مشددا على البلدة والمخيم وأنها أغلقت الطرق المؤدية إليها. وفي السياق، قال رئيس المجلس القروي بمسافر يطا إن قوات الاحتلال هدمت خربة الفخيت الشمالية بمسافر يطا جنوب الخليل. إذن نبدأ هذه الساعة بتطورات في اليمن والهجمات على السعودية، وينضم إلينا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. نبيل، نتوقف معك بداية عند ما صدر عن جماعة أنصار الله الحوثيين والتطورات الميدانية الأخيرة.
3: نعم جعفر، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة بصنعاء يحيى سريع أكد بأنهم نفذوا عملية عسكرية واسعة باتجاه العمق السعودي وبعشرات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. هذه الغارات أو هذه الاستهدافات التي أعلن الناطق العسكري عنها استهدفت أبها بالإضافة إلى نجران وجيزان، وأيضا أكد بأنهم استهدفوا المدينة الاقتصادية وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. وأكد أيضا بأن هذه العملية العسكرية قد ألحقت أضرارا واسعة في هذه المناطق المستهدفة، كما أضاف أيضا بأن هذا الاستهداف يأتي على نحو 121 غارة جوية شنتها السعودية على مناطق مختلفة وبالتحديد خمس محافظات تقع تحت سيطرة سلطات صنعاء، هي محافظة البيضاء ومأرب والجوف بالإضافة إلى محافظتي تعز والحديدة. وأكد أيضا بأن هذه الغارات قد أسفرت عن استهداف الإصلاحية السجن المركزي في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا. وحمل المملكة العربية السعودية مسؤولية هذا الاستهداف مؤكدا بأن عملياتهم سوف تتوسع أكثر وأكثر في العمق السعودي. وأكد أيضا بأن معادلة الحصار بالحصار والميناء بالميناء سوف تستمر، مضيفا بأن عملياتهم العسكرية لن تتوقف حتى يتم وقف القصف وأيضا رفع الحصار المستمر منذ نحو 12 عاما. نعم جعفر.
2: ماذا بشأن ما صدر عن القوات الحكومية؟
3: نعم، حتى اللحظة تقول المصادر بأن هناك ثمة اشتباكات، لكن صنعاء أكدت بأنها قد استهدفت أرتالا عسكرية تابعة لقوات الحكومة في عدن باتجاه محافظة البيضاء وبالتحديد في مديرية ذي ناعم، كما أعلنت عن استهداف أيضا تحشيدات عسكرية لقوات الحكومة في عدن وبالتحديد في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، بالإضافة إلى استهداف بصواريخ محلية الصنع أو باليستية محلية الصنع، بالإضافة إلى طائرات مختلفة باتجاه المناطق الساحل الغربي. كما أكدت أيضا صنعاء بأنها قد أسقطت 4 طائرات مسيرة مسلحة، وهي طائرات سعودية بما فيها 3 طائرات نوع وينج لونج 2، بالإضافة إلى طائرة نوع CH-4. وأكد بأن هذه الطائرات كانت استطلاعية وتجسسية. كما أكد بأنها أو صنعاء أكدت بأنها ستواصل استهداف التحشيدات سواء باتجاه الساحل الغربي أو باتجاه محافظتي الجوف وكذلك البيضاء، التحشيدات التابعة لعدن، حتى يتم توقف هذه التحشيدات ويتم أيضا رفع الحصار على الموانئ بما فيها ميناء الحديدة، بالإضافة إلى مطار صنعاء الدولي الذي لا زال مغلقا حتى هذه اللحظة.
2: شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة من صنعاء. أبرز التطورات في اليمن يجملها لنا الآن على الشاشة التفاعلية عبد القادر. على ضيلك عبد القادر.
4: نعم جعفر، تتوالى التصريحات خصوصا ما تعلق بهذه الاستهدافات الحوثية، استهدافات أنصار الله الحوثيين لمناطق في السعودية، ما أعلنه أنصار الله الحوثيون عن استهدافات لأربع مناطق تحديدا، يتحدثون عن استهداف مناطق للطاقة وتحديدا لأرامكو في نجران وجازان وأبها، وأيضا حديث عن قاعدة عسكرية في خميس مشيط، لكن السلطات السعودية تتحدث عن استهداف أعيان مدنية واقتصادية في هذه المواقع. وحينما نتحدث كمثال عن جازان، كانت جازان قد تعرضت وفق إعلانات للحوثيين في وقت سابق من شهر أغسطس في 8 و9 و13 من أغسطس لاستهدافات لمجمع أو مصفات أرامكو على مستوى جازان. إذن هذا التطور هو تطور لافت في مشهد تصعيدي على مستوى مختلف جبهات اليمن. وحينما نتحدث عن هذه المناطق بلغة الجغرافيا فهي ليست بعيدة عن مناطق الحدود على غرار جازان التي لا تبعد إلا بنحو 70 أو أقل عن الحدود اليمنية، أو أبها التي تبعد نحو 110 كيلومترات أو غيرها من المناطق. لكن ماذا يحدث على مستوى الصورة المجملة في اليمن؟ هذه الصورة توضح لنا مناطق السيطرة باللون الأصفر، هي مناطق سيطرة الحوثيين، لكن التطورات البارزة على مستوى جبهات عديدة. نبدأ بالجوف وتحديدا منطقة أو معسكر اللبنات. القوات الحكومية اليمنية تتحدث عن تقدم باتجاه هذا المعسكر وتحديدا نحو أيضا مركز المحافظة في الحزم، مع العلم بأن الحوثيين اتهموا القوات الحكومية باستهداف موقع على مستوى منطقة الحزم تحديدا. على مستوى مأرب، التطور اللافت هو أيضا ما أعلنه الحوثيون عن استهداف لمناطق للنازحين هناك في رغوان، لكن القوات الحكومية أيضا تعلن عن تقدمها على مستوى مجموعة من المحاور في مأرب. اللافت الآخر وهو الذي سنذهب إليه مباشرة هو تعز وتحرك على مستوى هذه المحاور، تحديدا ما أعلنته القوات الحكومية عن محور الربيعي وإعلانها عن استهداف لعدد من قوات الحوثيين في الربيع التي تقع إلى الغرب من تعز. ولكن كان هناك إعلانات أخرى مرتبطة بتحركات على مستوى مقبنة، وتحديدا هنا استهداف أيضا لقوات حوثية على مستوى المقبنة، في حين أن الحوثيون أعلنوا أو الحوثيون أطلقوا صاروخ باليستي وفق ما أعلنته إدارة المخا محافظة المخا وهنا على مستوى هذه المنطقة المهمة جدا. نحن نتحدث إذن عن محاور 3 تتعلق الأمر بمحور شرقي، كان هناك تقدم فيه للقوات الحكومية على مستوى هذا المحور، ولكن أيضا كان هناك محور ريق الأهمية يرتبط بمقبنة والكدحة، ومحور آخر إلى الجنوب من الحديدة ويتعلق تحديدا بحيس التي سيطرت عليها القوات الحكومية. هذا الوضع على مستوى مختلف هذه الجبهات، لا يبتعد أيضا عن جبهتي الضالع والبيضاء. وفي أحدى التطورات إعلان عن تقدم للقوات الحكومية اليمنية من منطقة الزاهر باتجاه الناصفة، ولكن أيضا حديث عن استهدافات للحوثيين على مستوى جبهة بريس. إذا نتحدث عن جبهتين ملتهبتين على مستوى البيضاء، المدينة أو المحافظة الاستراتيجية وأيضا محافظة الضالع. ربما سأختم هذا العرض برقم مهم جدا في ظل هذا الوضع وهذا التصعيد. هناك وضع إنساني وحالة نزوح، منظمة الدولية للهجرة تتحدث على أنه منذ 3 سبتمبر فقط، أي خلال هذه الأيام الأربع، أكثر من 18500 شخص في تعز والحديدة وحدهما نزحوا بسبب الاشتباكات المختلفة على مستوى جبهات اليمن. هذا هو الوضع العام وهذا هو المشهد على مستوى مختلف الجبهات. واللافت فيه طبعا هو هذه الاستهدافات الجديدة للحوثيين لمناطق في جنوب السعودية. عودة إليك جعفر.
2: شكرا لك عبد القادر. معنا

0: الآن في الأستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. مرحبا بك أحمد. كيف نفهم مبادرة أنصار الله الحوثيين لضرب العمق السعودي حينما نضعها في سياق التطورات الميدانية خلال الأيام الأخيرة؟
1: وطبعا ما من مفاجأة أبدا في قيام الحوثيين بهذه العملية، ولكن طبعا ربما تبدو أنها عملية كثيفة، وخاصة أنها استهدفت 37 مدنيا كما قالت الخارجية السعودية، وكما قال أيضا بيان التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية. لكن طبعا الحوثيين يهدفون الآن إلى تفعيل ما تسمى باستراتيجية الضغط من أجل الحصول على مكاسب، سواء ما يتعلق بالمكاسب السياسية أو المكاسب العسكرية. لأن الحكومة عندما بدأت أولا استراتيجية الهجوم المعاكس على الحوثيين وتوسيع مسرح العمليات الذي كان فقط في غربي تعز وجنوبي الحديدة، اتسع إلى مأرب وإلى الجوف وإلى البيضاء وإلى الضالع وإلى مناطق أخرى، وربما يتسع طبعا إلى مناطق أخرى. إذن الحوثيون أيضا هم بحاجة إلى يعني استراتيجية ضغط، وهم يعتقدون كما قال بيان يعني ناطق باسم قواتهم اليوم بأن السعودية هي الجزء الأصيل في هذه العملية. الحكومة من جهتها طبعا طورت يعني أسلحتها ونوعت أدواتها في الحرب الأخيرة، بعدما كانت يعني كشفت عن الطيران المسير، الآن طبعا هي كشفت عن الطيران الحربي. الطيران الحربي يعمل منذ 3 أيام، استهدف مواقع للحوثيين في الحديدة، في غربي تعز، في الجوف، في البيضاء، في كل هذه المناطق، وسقط قتلى وجرحى من الحوثيين. إذن المعادلة تتغير، والحوثي أيضا يريد أن يشكل هذه المعادلة كما كان يريد أن يشكل المعركة عموما، خاصة بعد انتهاء الهدنة التي بدأت في 2022. ونحن الآن أمام استراتيجية جديدة وأمام معادلة الشباكات جديدة وقاعدة جديدة. الذي سيفوز في هذه المعركة، الذي سيحسمها عسكريا، هو من سيفوز في هذه المعركة، لأن الإمكانيات السياسية أو إمكانية العودة إلى السياسة أصبحت يعني بحسب تقديري منعدمة، أو يعني غائبة أو منعدمة بشكل تام.
0: هل كان قرار توسيع الجبهات بالنسبة لجماعة أنصار الله الحوثيين، هل جاءهم القرار مفاجئ؟
1: طبعا القرار ليس مفاجئا بتوسيع العمليات. بالتأكيد الحوثيون دائما يتحدثون عن السعودية بأنها جزء من هذه الحملة، والسعودية هي قائدة التحالف الذي تقوده، واليمن جزء طبعا الأصيل في هذا التحالف. ولذلك أنا أعتقد بأن إذا استمر الضغط فستكون أيضا جبهة الضغط على المملكة العربية السعودية كبيرة. لكن في تقديري بأن العمليات وتحرك مسرح العمليات في اليمن ومتخذ القرار في اليمن بالنسبة للقرار السياسي والعسكري، قد يعني قام عمل بحسبانه أن المملكة العربية السعودية إذا تتعرض لمثل هذه الهجمات، خاصة وأن الحوثيين لا يتعرضون للمملكة العربية السعودية لأول مرة. المملكة العربية السعودية تعرضت عشرات المرات، الأحياء، المدن، المنشآت الاقتصادية خلال السنوات الماضية. كما تعلم بدأت الحرب في 2015 بإعلان عاصفة الحزم، ثم بدأ القتال، وكان القتال طبعا يدور وخاصة في المناطق الجنوبية والحدودية القريبة من اليمن للمملكة العربية السعودية.
0: لأن هل حديث القوات الحكومية عن قرار التوجه إلى صنعاء واقعي ومبني على استراتيجية محددة، أم أن الوقت مبكر للحديث عن ذلك؟
1: هذا يخضع لعدة أمور، طبعا يخضع لعدة أمور تتعلق بالحرب، تتعلق بقدرة الأطراف. بالنسبة للحكومة اليمنية يبدو ومن خلال مصادرنا أنها تعد العدة للوصول إلى العاصمة اليمنية صنعاء، لكن طبعا تعرف الكثير من الإشكاليات العسكرية، الكثير من الإشكاليات في التضاريس وفي صعوبة طبعا الأرض والميدان، وأيضا التقاء مناطق التماس بالنسبة للطرفين، وأيضا يعني الكثير من التعقيدات. ولذلك أنا أعتقد بأن الحكومة اليمنية اليوم تدخل إلى الحرب ولديها الكثير من يعني الإمكانيات، ربما خلال الفترة الماضية أو السنوات الماضية لم تكن لديها هذه الإمكانيات. أتحدث عن التشكيلات العسكرية الموجودة المدربة ذات الخبرة، أيضا دخول، أيضا نحن نتحدث اليوم ونجد في أجندة الحكومة العسكرية الطيران المسير والطيران الحربي ورجمات الصواريخ، وأيضا أعداد كبيرة من القوات التي دربت خلال الفترة الماضية، سواء تلك التي تنضوي تحت المناطق العسكرية السبع أو القوات الأخرى، الفرق الأخرى وهي قوات المقاومة الوطنية في جنوبي الحديدة أو ساحل المخا وباب المندب، وأيضا العمالقة التي تتواجد في عدد من المحافظات الجنوبية، وأيضا يعني قوات دفاع شبوة أو قوات درع الوطن أو قوات فرق الطوارئ، وهذه طبعا مئات الآلاف من الجنود بحسب مصادرنا العسكرية. لذلك أنا أعتقد بأن هناك خياران، إما أن تحسم الحرب من قبل الحكومة اليمنية بسرعة، أو أن تستمر إلى يعني إلى ما لا نهاية، طبعا ربما شهر شهرين سنة سنتين، وهذا طبعا ما تحاول الحكومة اليمنية أن تتجنبه، لأنه سيكون له الكثير من التكاليف سواء على المستوى الإنساني أو على المستوى العسكري.
0: أشكرك جزيلا أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة على كل هذه التفاصيل. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إن مضيق هرمز مفتوح بالكامل وتسيطر عليه البحرية الأمريكية، وإن ملايين براميل النفط تعبره يوميا، الأمر الذي تنفيه طهران بشكل مستمر. نتوقف عند تفاصيل هذه التصريحات من واشنطن مع مراسلنا إيهاب العبسي، ومن طهران مع مراسلنا بابا ولد حرمة. وأبدأ مع بابا لأتوقف عند هذا التصريح تحديدا المتعلق بمضيق هرمز الذي صدر عن مسؤول أمريكي، كيف هو الرد في طهران؟
2: نعم جعفر، بالنسبة للمسؤولين الإيرانيين هنا في طهران حين يتحدثون عن مضيق هرمز، فإن تصريحاتهم تأتي تأكيدا على السيطرة الإيرانية على هذا المضيق، ونفيا أيضا لما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية بشأن سيطرتها عليه وبشأن كذلك عبور ناقلات النفط منه. كمثلا ما يمكن قراءته من تصريحات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، يقول إن تلك التصريحات الأمريكية المتعلقة بمضيق هرمز كذبة كبيرة، هكذا يصفها تلك كلماته. ويؤكد أكثر من ذلك أن بلاده ستمضي نحو إنشاء هذه المنطقة المحظورة خارج مضيق هرمز في المياه الخليجية وباتجاه خط الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية، ويقول إن تلك المنطقة تأتي إن إنشاء تلك المنطقة تأتي ردا على هذه العقوبات الاقتصادية على هذا الحصار الاقتصادي على بلاده، ويقول أيضا إن كل السفن التي تحاول العبور من تلك المنطقة ستدرج على لائحة العقوبات الإيرانية. فيما يتعلق بقدرة إيران على بيع نفطها، على تصديره وعلى جني عائداته في ظل هذه العقوبات الأمريكية، يؤكد أيضا هذا المسؤول الإيراني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، يؤكد أن بلاده تبيع نفطها تحصل على إيراداته. وينفي أيضا تلك التبعات التي تقول الولايات المتحدة الأمريكية إنها باتت محسوسة في إيران جراء عقوبة اقتصادها، يقول إن بلادها لديها مخزونها ووضعها جيد فيما يتعلق بالمواد الأساسية والسلع الأساسية. وكان وزير النفط الإيراني أيضا قد أكد أن بلادها تلاقي هذه الصعوبات في بيع نفطها في تسليمه للعملاء، لكنه قال أيضا إنها تشق طريقها، تتخذ من التدابير والوسائل ما يمكنها من الالتفاف على العقوبات الاقتصادية الأمريكية، لا سيما في مجال بيع النفط والغاز، بيع النفط الإيراني بالتحديد. ويقول أيضا إن بلاده لم تتوقف خلال الحرب الأخيرة، حرب 40 يوما، من تصدير النفط من تصنيعه، ويقول إنها تعيد بنيتها التحتية فيما يتعلق بالصناعة النفطية، بصناعة الغاز وغيره من إمدادات الطاقة. تلك هي اللهجة التي يتحدث بها المسؤولون الإيرانيون، ويؤكدون أيضا هذه القدرات العسكرية. يقول مثلا محسن رضائي إن بلاده جربت هذا الصاروخ الجديد المضاد للمدمرات ضد سفينة حربية أمريكية، ما جعل السفن الأمريكية تلوذ بالفرار في وجه هذا الصاروخ الجديد. يؤكد المسؤولون الإيرانيون أيضا أن أي رد يعتدى إن أمريكا سيقابل برد أوسع وأشد وأكثر إلى من وفق ما يرد على ألسنتهم. ويقولون أيضا إن تلك الهجمات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي على بعض المحافظات الجنوبية كان الرد على الإيراني عليها سريعا ومفاجئا. يقولون إن الردود الأمريكية انطلقت بعد 15 دقيقة من بدء تلك الهجمات على المحافظات الجنوبية، ويحذرون أيضا من أن بلادهم لن تكتفي فقط بالرد، بل إنها قد تشن عمليات استباقية كلما شعرت بتهديد وفي إطار القانون الدولي وإحقاقا للحقوق الإيرانية، كما يقول هؤلاء المسؤولون الإيرانيون.
0: شكرا جزيلا لك بابا ولد حرمة من طهران. أتحول إلى إيهاب العبسي في واشنطن. إيهاب، ما الذي يتردد لدى الإدارة الأمريكية بشأن السيطرة على المضيق؟
3: نعم جعفر، الإدارة الأمريكية تواصل التأكيد والتصريح بأنها هي التي تسيطر على مضيق هرمز بعد نزع الألغام البحرية من الممر الدولي في المضيق، بل ذهب مسؤول في الإدارة الأمريكية

0: قال القول للجزيرة بأن المضيق مفتوح بالكامل، على حد قوله أن حركة الملاحة ونقل النفط والحركة التجارية بشكل عام تتدفق عبر المضيق بمساعدة من القوات الأمريكية، مؤكدا بأن حركة النفط والسفن تتحرك من وإلى الموانئ عبر مضيق هرمز باستثناء الموانئ الإيرانية التي تفرض عليها القوات الأمريكية حصارا، حيث تمنع دخول أو خروج أي سفينة إلا بإذن من القوات الأمريكية. أيضا يؤكد المسؤول الأمريكي بأنه خلال الفترة الماضية والأشهر الماضية تم مساعدة عبور نحو 1500 سفينة ومحملة بأكثر من 750 مليون برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز، ما ساعد في تخفيف الأسواق والتقليل من حدة أزمة إمدادات أو نقص إمدادات النفط في العالم بحسب ما يقول المسؤول الأمريكي. أيضا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يؤكد للجزيرة بأن واشنطن لن تسمح مرة أخرى لإيران بالسيطرة على المضيق أو باستخدامه كورقة ابتزاز في أي مفاوضات، وأن واشنطن تصر على أن تبقى حركة الملاحة في المضيق حرة من دون أي رسوم عبور أو رسوم مالية. وبالتالي الرئيس دونالد ترامب أيضا بالأمس وفي منشور على منصة تروث سوشيال كان يتحدث للأمريكيين عن انخفاض قريب في أسعار المحروقات هنا في الداخل الأمريكي، لكن كان لافتا أن الرئيس ترامب قال في هذا المنشور عندما نفوز في هذه الحرب على إيران ستنخفض أسعار البنزين إلى دولارين أو 3 دولارات، وهذا المنشور قوبل بانتقادات الحقيقة أيضا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث كان الرئيس ترامب يتحدث دوما عن أن الولايات المتحدة انتصرت بالفعل في هذه الحرب، لكن اليوم يقول للأمريكيين اصبروا، حينما نفوز في هذه الحرب ستنخفض أسعار المحروقات، وهو ما أثار تساؤلات حول صحة تصريحات الرئيس والتناقضات في هذه التصريحات للرئيس دونالد ترامب وإدارته، حيث أيضا وزير الخزانة كان يقول إن أسعار النفط والمحروقات ستنخفض بحلول يوم أو عيد العمال هنا في الولايات المتحدة، لكن حل عيد العمال بالأمس يوم الاثنين، وكانت أسعار المحروقات بالنسبة للأمريكيين في تسجل ارتفاعات قياسية، وهو ما أثار حالة من الشكوك في هذا التوقيت الحرج قبيل الانتخابات المقبلة. جعفر،
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن. الآن معنا في الاستوديو سيرجيو دي لا بينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، والدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أبدأ معك دكتور عباس، بينما تؤكد الولايات المتحدة سيطرتها على المضيق، تحذر إيران من استخدام الممر الأمريكي في المضيق، وما يمكن أن نسميه كذلك. هل نحن أمام محاولة إيرانية لفرض واقع جديد تبقى السيطرة فيه دائما لإيران رغم كل التصريحات الأمريكية؟
2: جعفر، إيران الآن تحاول أن ترفع الحصار أو أن تفرض حصارا مقابل الحصار. الحصار البحري ضد إيران هذا لا يعتبر مجرد وجود أصول أمريكية فحسب، لو جزء من الاستراتيجية، لأن هذا يدمج القوة العسكرية مع الحصار الاقتصادي. إيران حاولت القيام ببعض الإجراءات، وهي اختبار السفن أو اختبار الصواريخ ضد السفن الحربية، وإذا ما استطاعوا تعطيل الوجود البحري للقوات الأمريكية فهم يحاولون اتخاذ هذه الإجراءات. وإيران تقول إن لم تستطع إيران تصدير النفط فلا أحد يمكنه فعل ذلك. في الأعوام الماضية السياسة الأجنبية الأمريكية تجاه إيران كانت تستند إلى زيادة التوترات، وإيران قامت بالرد بطريقة متكافئة ومحسوبة، وذلك لتجنب حربا واسعة. في الحرب ذات 40 يوما إيران حاولت أن تعيد تأسيس الردع من خلال زيادة الكلفة على أمريكا، ولكن هذا لم ينجح. ولهذا السبب نرى الآن انتقالا من الجانب الإيراني من ما يمكن قول إنه عبارة عن إدارة التوترات إلى التوترات والعمل على إدارتها بطريقة أفضل. ولذلك إيران تقوم بهذه الإجراءات مؤخرا، وإيران يمكن لها أن تقوم بالتصعيد وأن تشارك بأعمال ابتدائية وتقوم بها هي كمبادرة، وأن تغير الحسابات لدى الجانب الأمريكي. ولهذا فهذا يعتبر حسابات جديدة في طهران لدفع الأمريكان إلى طاولة المفاوضات والدبلوماسية من خلال وضع الضغوط على الأمريكان.
1: سيد سيرجيو، تأكيدات أمريكية متلاحقة على السيطرة على المضيق رغم أن حركة الملاحة لا تدعم ذلك، لماذا تصر الولايات المتحدة على هذه التصريحات؟
2: دعونا نحدد المعاني أولا. يا جعفر، ما لدينا هو الحديث عن الملاحة في المضيق، والملاحة الآن وتدفقها يتم فرضه من قبل البحرية الأمريكية، سمي ذلك ما شئت، ولكن حقيقة أن التدفق المستمر يشير إلى أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، ونحن لن ندع إيران أن توجد سابقة في مضيق هرمز، لأنهم يقومون بذلك في تعاون مع الحوثيين فيما يخص مضيق باب المندب، وهذا يخلق سابقة جديدة في حرية الملاحة، وهذا غير مقبول للولايات المتحدة، وسوف نقوم بكل ما بوسعنا لضمان أن هذا لا يحدث. هم يمكن أن يسموا الأمر ما يشاءون، ولكن قضية التصعيد هي ليست تصعيد. قائد القيادة المركزية كان واضحا في منهج الولايات المتحدة وكيف سيكون. أنتم تضربون سفنا لنا ونحن سنضرب سفنا لكم، ولكن أنتم سوف لن تصيبوا سفننا.
1: دكتور عباس، الآن هل تعتقد بأن خيار الدبلوماسية بات يبتعد رويدا رويدا، لأنه حتى الجهود العمانية حتى الآن لم تفضي إلى التقدم المأمول؟
2: أقول إن الوضع المتعلق بالدبلوماسية أصبح الآن أكثر صعوبة بسبب التوترات، وهذا يضيف إلى مستوى عدم الثقة في الولايات المتحدة من قبل إيران. في إيران يقولون إذا ما الولايات المتحدة تسعى لاتفاقية مع إيران هم يشكون في ذلك، فالولايات المتحدة تحاول استخدام الدبلوماسية والضغط الاقتصادي والعمليات العسكرية للإتيان بالتغيير في إيران. إيران من خلال المشاركة بسياستها الحديثة بحيث أصبحت أكثر هجومية، هي تريد أن تخلق الشروط أو الظروف أو الأرضية لدبلوماسية أفضل مع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة الآن تقول إنها لن تعود إلى التسوية التفاوضية، بل يريدون السير في الضغوط، وإيران ودول الإقليمية وقطر وعمان وباكستان كلهم يعلمون أنه بالاستمرار وضع الضغوط والتصعيد فهذا لن يأتي بحل مناسب، ولكن سوف يعقد الأمور أكثر. ولهذا السبب إيران تريد تغيير هذه الحسابات المتعلقة بالمنفعة والكلفة في واشنطن للإتيان بهم إلى الطاولة. الآن بالنسبة لمضيق هرمز، إيران وعمان يتفاوضان وسوف يقومان بالعمل مع منظمة الملاحة البحرية الدولية، ولذلك أعتقد أنه عندها يمكن للأمور أن تسوى، ويمكن أن يفتح المضيق، ويمكن رفع الحصار، ويمكن وقف الأعمال العدائية ورفع جزء من العقوبات ضد إيران. ولكن في الوقت الحاضر البيت الأبيض لا يبدو بأنه مهتم بذلك، ونسمع من وقت إلى وقت أنهم يبعثون مقترحات إلى طهران، وهذا يشير إلى أنهم الآن يقومون بوضع حصار اقتصادي وحملة عسكرية، وهم يعلمون أن هذا لن ينجح، لذلك هم يريدون أن يضمنوا بأنه إذا فشلوا سيكون هناك تسوية ما وحل ما. في إيران التفسير هو أن الولايات المتحدة لن تأتي إلى طاولة المفاوضات في الوقت الذي يكون فيه حصار الاقتصادي ما زال موجودا إلى أن يرفع. لذلك إيران تركز الآن على تعطيل هذه السياسة، ولهذا إيران الآن تقوم بالهجوم على السفن الأمريكية الحربية. وإيران يمكن لها أن تقوم بالهجوم على هذه السفن في المضيق، ولكن هذا قد يتسبب بأضرار بيئية تضر بإيران والمنطقة. لذلك هم يحاولون أن يسيروا في المسار الدبلوماسي والتفاوض. إذن فالدبلوماسية ما زالت ممكنة، ولكنها بحاجة إلى بعض المتطلبات.
1: دعني في هذه الجزئية أخذ رأي السيد سيرجيو. تعلم أن المتحدث باسم الخارجية القطرية تحدث عن أفكار عديدة طرحت وسيناريوهات تعالج مخاوف الطرفين. هل تجد فيما يطرحه الوسطاء الآن من هذه التصريحات ما يدعو للتفاؤل؟
2: من الصعب أن نرى في هذه المرحلة إن كان الوضع كذلك أم لا، ولكن قطر الآن تعبر عن مخاوفها، ودول وشركاء في الخليج يعبرون عن مخاوفهم، وهذا أمر مهم لأنهم يعطون الأمر ويقدمونه إلى الولايات المتحدة بشأن مخاوفهم. بالنسبة لإيران، هل هي مستعدة الآن لتأتي إلى طاولة المفاوضات وأن تقترح شيئا ما؟ هم لديهم طرقهم الخاص بالتواصل، وأنا متأكد أن هناك قنوات خلفية يتم الحديث من خلالها. ولكن إذا ما ركزنا على ما قالته الولايات المتحدة منذ البداية، وهو أن تكون إيران بدون سلاح نووي وبدون قدرة على تخصيب اليورانيوم لإنتاج السلاح النووي، فهذا يعتبر أساس أي مفاوضات مستقبلية. وقلنا دعونا نفتح مضيق هرمز ومن ثم نتوصل إلى المفاوضات النووية، أي خطة يكون من خلالها عمل على التفاوض النووي، ومن ثم نتراجع من هذا المستوى لنرى كيف سيتم فتح مضيق هرمز. الولايات المتحدة تفهم تماما وبوضوح بأن حرية الملاحة تؤثر على العالم بأسره، وإن كان هناك دول أخرى تقرر بأنها تريد أن تضع ضغوطا على هذا التدفق، فهذا لا يخدم العالم ولا يخدم ولا يفيد الاقتصاد العالمي.
1: شكرا جزيلا لك سيرجيو دي لا بينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. كما أشكر الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة ضمن سلسلة تقارير تبحث في تداعيات أزمة مضيق هرمز على أكبر الاقتصادات الآسيوية المتضررة من تعطل إمدادات الطاقة. ونسلط الضوء على الهند، ثاني أكبر مستورد للنفط في آسيا. التفاصيل مع عمار طيبي.
3: شكرا جعفر، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة. فوسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران واضطراب الملاحة في مضيق هرمز، تتفاقم أزمة الطاقة العالمية لتفرض على الهند واقعا جديدا دفعها لإعادة رسم خريطة وارداتها النفطية من روسيا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة. تستورد الهند نحو 90% من احتياجاتها النفطية، نصف هذه الواردات تقريبا تأتي من دول الخليج. فكيف واجهت نيودلهي أزمة الطاقة، ومن هم الموردون الجدد الذين لجأت إليهم؟ المزيد في هذا التقرير لعبد الله سكر.
4: الهند الدولة الأكثر سكاناً في العالم، وثالث أكبر مستهلك للطاقة بعد الصين والولايات المتحدة. اقتصاد ضخم ينمو بسرعة، يحتاج إلى أكثر من 5 ملايين برميل من النفط يومياً، إلا أن نقطة ضعفه أن نحو 9 من كل 10 براميل يحتاجها تأتي من الخارج. وعندما اندلعت الحرب في الشرق الأوسط وتراجعت حركة النفط عبر مضيق هرمز، لم تكن بالنسبة لنيودلهي مجرد أزمة بعيدة خارج الحدود، بل وصلت مباشرة إلى مصافيها. فخلال النصف الأول من عام 2026 انخفضت واردات الهند من النفط الخام بنحو 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. لكن الرقم الإجمالي لا يكشف سوى نصف الحكاية، والغوص في تفاصيل التراجع يكشف الكثير من التحولات في خريطة الهند النفطية. فنحو نصف الواردات النفطية الهندية تعبر من مضيق هرمز، إلا أنه مع اندلاع الأزمة في المضيق تراجع حجم الاعتماد الهندي على مضيق هرمز ليصبح نحو 41%. ولا يعني الرقم أن كامل الكميات عبرت مضيق هرمز بالفعل، إذ تمتلك كل من عمان والإمارات والسعودية منافذ ومسارات تسمح بتجاوز هرمز. لذلك حولت نيودلهي وجهة مشترياتها

0: لمنافذ ومسارات لا تمر بالمضيق. فقد قفزت الواردات الهندية من سلطنة عمان 5.5 أضعاف ما كانت عليه، وزادت الواردات من الإمارات بنحو 18%، بينما تراجعت من العراق بنحو 62%، ومن الكويت بقرابة 37%، ومن السعودية بنسبة 18%. ورغم محاولة يودلهي لرفع واردتها بعيداً عن مضيق هرمز، إلا أن إجمالي الواردات من النفط الخام الخليجي قد تراجعت بنحو 23%. تراجع الواردات الخليجية دفع الهند للبحث عن أسواق جديدة، فتضاعفت حصص كل من البرازيل وفنزويلا، بينما قفزت الواردات الكولومبية إلى أكثر من 40%، وبرزت غويانا وأوروبا كموردين جديدين. أما في أفريقيا فرفعت الهند وارداتها من الغابون والجزائر وأنغولا ونيجيريا. أثرت أزمة مضيق هرمز على الهند بشدة، فخلافاً للصين لا تمتلك نيودلهي مخزونات نفطية بالحجم الذي يمنحها المرونة نفسها في مواجهة اضطراب طويل الأمد. لذلك وجدت الهند نفسها مضطرة للبحث سريعاً عن أسواق جديدة وتوزيع مشترياتها على عدد أكبر من الموردين. لكن هذه البدائل تطرح تحدياً آخر، فالعديد من هذه الدول ينتج كميات أقل بكثير من حجم الطلب الهندي، وبعضها يبعد آلاف الكيلومترات عن المصاف الهندية.
1: للحديث حول هذا الموضوع تنضم إلينا من دبي مناج جاسبال، مديرة مبادرة المناخ والطاقة وزميلة باحثة بمؤسسة أوبزيرفر للأبحاث الشرق الأوسط. سيدة منات، مرحبا بك. إذن الهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، إلى أي درجة تأثرت منظومة الطاقة لديها بما يحدث من أزمة في هرمز؟
2: نعم، شكرا على هذا السؤال. سعيدة بالتواجد معكم. أعتقد أن هناك ثلاث نقاط مهمة في هذا الخصوص. الهند تأثرت بالتأكيد بشكل كبير بأزمة الشرق الأوسط، وأعتقد أن العالم ككل تأثر، لأن حوالي 90% من النفط يمر عبر هذا المضيق. أيضا الهند تأثرت بسبب انخفاض الواردات من الغاز الطبيعي من المنطقة، والهند اقتصاد كبير يحتاج الكثير من الموارد الطبيعية ومن مصادر الطاقة. وأعتقد أن الهند اضطرت للبحث عن بدائل، والهند قامت بتنويع الأسواق التي تستورد منها. نتحدث عن أفريقيا، روسيا، أمريكا اللاتينية أيضا، هذا من أجل تغطية حاجيتها من هذه المواد. بالنسبة للغاز الطبيعي،
1: قبل الحديث عن موضوع الغاز سيدة منات، الملاحظ أن حصة النفط الروسي كبديل ارتفعت واردات الهند من روسيا تقريبا إلى 50%، بعيدا عن أزمة هرمز. إلى أي درجة يمكن الاعتماد على هذا النفط، النفط الروسي، في ضوء مخاطر جيوسياسية وعقوبات غربية تعود و ربما وتتراجع نسبيا من فترة إلى أخرى؟
2: نعم، كانت هناك فترة تم فيها تخفيف تلك العقوبات، ولكن الهند تتبع استراتيجية من أجل تنويع وارداتها من النفط، وكانت الهند تجلب النفط من 25 مصدر، والآن باتت تجلب من 45. بالتالي فالهند لديها سلة متنوعة من الموردين، نتحدث عن موردين من إفريقيا ومن أمريكا اللاتينية إلى جانب روسيا أيضا.
1: القطار الهندي كان يوصف، قطار الاقتصاد الهندي كان يوصف بأنه الأسرع بالنسبة للاقتصادات الكبرى عالميا من حيث النمو. الآن ما مصير النمو وما مدى درجة تأثره بما يحصل من صدمة الطاقة؟ البنك المركزي الهندي خفض توقعاته للنمو لأقل من 7% بعدما كانت 7.5% في توقعات سابقة.
3: Well, you know, there is, of course, a macroeconomic.
2: نعم، هناك بالتأكيد تأثير ماكرو اقتصادي لهذه الأزمة على الاقتصاد الهندي، وهذا ينطبق أيضا على دول أخرى في العالم. والبنك الدولي خرج بإحصائيات ترصد تأثير هذه الأزمة على اقتصاديات الكثير من الدول، خاصة فيما يتصل بتراجع واردات الكثير من الدول من النفط والغاز، وأيضا الأسعار التي ارتفعت في الكثير من الأسواق العالمية. وأعتقد أن هناك ضغط كبير على الموازنات، مما يتطلب أيضا مراجعة نسب نمو الاقتصاد في العديد من الدول بما في ذلك أيضا الهند. وأعتقد أن نسب التضخم العالية تلعب دورا مهما في هذا الخصوص، لكن الهند تتبع ثلاث استراتيجيات مهمة من أجل تجاوز هذا الضغط. للهند أيضا مجموعة من الأدوات لتخطي هذا الوضع القائم. هناك شبكة كهربائية قوية داخل الهند يمكن الاعتماد عليها من أجل توفير حاجيات الطاقة، وأيضا
1: من دبي منت جاسبل، مديرة مبادرة المناخ والطاقة وزميلة باحثة بمؤسسة أوبزرفر للأبحاث الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. هذا وتواجه الهند أيضا أزمة حادة في إمدادات الغاز وغاز الطاهي نتيجة تعطل الشحنات القادمة عبر مضيق هرمز. تستورد نيودلهي نحو 27 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، بما يتجاوز نصف استهلاكها المحلي. وفي يونيو الماضي استوردت نحو 2,700,000 طن من الغاز المسال بزيادة 28% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى للواردات الشهرية في 20 شهرا. وتعتمد نيودلهي بشكل كبير على الشرق الأوسط في تأمين احتياجاتها من الغاز، إذ كانت تستورد قبل الحرب نحو نصف حاجتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، والحصة الأكبر من قطر. ومع تعطل الإمدادات من السعودية وقطر والإمارات بسبب تداعيات الحرب، برزت الولايات المتحدة بحلول مايو الماضي كأكبر مزودي الهند بالغاز المسال وغاز البترول المسال، في تحول يعكس مساعي نيودلهي لتنويع مصادر الطاقة. أزمة الطاقة العالمية دفعت الهند نهاية الشهر الماضي إلى أن تشتري بأعلى مستوى سعري منذ 6 سنوات. دفعت شركة جيل إنديا الحكومية للغاز أكثر من 23 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل شحنة من المقرر تسليمها خلال هذا الشهر. الحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن سامويل جود، رئيس أبحاث الغاز الطبيعي المسال في مجموعة بورصة لندن. سيد سامويل، مرحبا بك. هذا التحول الاستراتيجي نحو الغاز الطبيعي المسال للولايات المتحدة الأمريكية، إلى أي درجة يمكن الاعتماد عليه بالنسبة للهند؟
4: Yeah, it's really a really good question.
2: شكرا جزيلا على هذا السؤال. أعتقد أننا نرى الآن تداعيات هذه الأزمة في الشرق الأوسط. بدأنا نرى بأن الأوروبيين مثلا الذين كانوا يعتمدون على غاز روسيا بدأوا يتحولون إلى مصادر أخرى، بالتالي على الهند أيضا أن تتكيف مع الوضع الراهن، وهناك حاجة لتنويع الشركاء الاقتصاديين ومصادر توريد مصادر الطاقة خاصة النفط والغاز. وأعتقد أن هناك الكثير من الدول الآن لم تعد تورد نفس الكميات التي كانت توردها لدول أخرى ومن ضمنها الهند، وأعتقد أن هذا تغيير ملحوظ وتغيير كبير في الهند. وهناك توجه نحو أنغولا ونحو نيجيريا أيضا من أجل جلب الغاز من هناك، إلى جانب الإمدادات من الولايات المتحدة الأمريكية التي أشرتم إليها قبل قليل. وأعتقد أن هذا التغيير يرم لسد حاجيات الاقتصاد الهندي،
1: لسد كذلك حاجيات الاقتصاد الهندي. نيودلهي أقرت بعض الإجراءات، من ذلك تقنين توزيع الغاز حيث قلصت امدادات الغاز لمصانع الأسمدة والمصانع الكبرى من 70% إلى 80%. إلى أي درجة يمكن يؤثر ذلك على الصناعة، على الإنتاج الزراعي، وبالتالي تأثير على معدلة التضخم والاقتصاد إجمالا؟
2: هذا سؤال رائع للغاية. أعتقد أن هذه الأمور تؤثر حتما على الكثير من الشركات والمصانع، مما يؤدي إلى زيادة في التضخم، وأيضا يؤثر على توزيع الغاز في البلاد بشكل عام. نحن نتحدث عن مصانع تنتج بقدرات عالية وباتت الآن مطالبة لتقليص استهلاكها من الغاز، وهذا بكل تأكيد سينعكس على الكثير من مناحي الحياة الاقتصادية داخل البلاد أيضا. ونرى بأن مجموعة من المصانع الهندية الآن بدأت تبحث عن حلول بديلة، وأعتقد أن الهند لديها أيضا خطط واستراتيجية للتعامل مع هذا الوضع من أجل التقليل من آثار هذه الأزمة في الشرق الأوسط، وبالتالي يعتقد أن هناك توجه نحو تنويع هذه المصانع.
1: الهند تعتمد بأكثر من 50% لتحصيل الغاز، غاز الطهي، على قطر. الآن في ظل هذه الأزمة، إلى أي درجة أزمة الإمدادات، إمدادات الغاز المسال وغاز الطهي، ستنزل إلى الشارع في الأخير؟
2: في الواقع من الصعب أن نخمن حول ما سيحدث بهذا الخصوص من الناحية الاجتماعية داخل الهند، لكن الهند بالتأكيد من كبار المستهلكين للغاز المسال وأيضا غاز الطبيعي، وأعتقد أن الهند ستكون بحاجة لكمية كبيرة أيضا في الأشهر القليلة القادمة بالنظر إلى اقتراب أيضا فصل الشتاء. ومن المنتظر أن تزيد الهند أيضا من وارداتها من الغاز الطبيعي وغاز الطهي من مصادر أخرى ومن دول أخرى.
1: من لندن، سامويل جود، رئيس أبحاث الغاز الطبيعي المسال في مجموعة بورصة لندن، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
5: شكرا لك عمار. في الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في بلدة عقربة بمحافظة نابلس واحتجاز جثمانه، في حين قالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال تحاصر مخيم شعفاط وبلدة عناتة منذ فجر اليوم، وإنها اعتقلت نحو 100 فلسطيني حتى الآن. وفي الخليل جنوبي الضفة، قال رئيس المجلس القروي بمسافر يطا للجزيرة إن قوات الاحتلال هدمت خربة الفخيت الشمالية. من محيط بلدة عناتة معنا مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، ومن بلدة عقربة في نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار، وينضم إلينا من مسافر يطا في الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار. أبدأ معك ثروة، ما الذي يحدث بالضبط في بلدة عناتة؟
6: نعم، تواصل قوات الاحتلال حصار هذه البلدة جعفر منذ ساعات أول الساعات الأولى من هذا اليوم بمشاركة عدد كبير من قوات جيش الاحتلال، بالإضافة إلى وجود أو قدوم الآن في هذه اللحظات نرصد وصول مزيد من التعزيزات العسكرية. طواقم البلدية برفقة جرافة تتقدمها هذه الآلية العسكرية التابعة لجيش الاحتلال، وهي الآن تسير على مدخل بلدة عناتة شمال شرق مدينة القدس المحتلة، الذي كما ذكرت جعفر قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل، بالإضافة إلى إجرائها تحقيقات ميدانية مع عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين. تحدثنا قبل دقائق قليلة مع رئيس بلدية هذه البلدة بسام موسى، وقال للجزيرة إن الوضع يزداد صعوبة في ظل فرض العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين في هذه البلدة. تحديدا أشير في هذا الصدد جعفر إلى أن محافظة القدس، المسؤول الإعلامي أيضا قال للجزيرة قبل قليل إن أكثر من 60 منشأة سكنية وتجارية أخطرتها قوات الاحتلال بالهدم مؤخرا، وبالتالي

وبالتالي يخشى الفلسطينيون من أن هذه العملية أيضا قد يأتي في سياقها مزيد من عمليات الهدم التي تطال بيوت المواطنين الفلسطينيين بالإضافة إلى منشآتهم الاقتصادية. قبل أشهر قليلة هدمت قوات الاحتلال عدد من المنشآت في هذه المنطقة تحديدا في المنطقة الصناعية، وإن شرحنا جغرافيا ما نشاهد على الصورة، هذه البوابة العسكرية تفصل ما بين بلدة زعيم

0: هذه البوابة لتسهيل مرور قوات الاحتلال وطواقم البلدية برفقة جرافة كما نشاهد في هذه الصورة. لا نعلم حقيقة أن تتوجه هذه المركبة إلى مناطق في بلدة عناتة أو حتى إلى منطقة في بلدة زعيم، قد تتضح الصورة فيما
1: بعد.
0: ولكن انتشار قوات الاحتلال لا زال مستمر في بلدة عناتة ومحاصرتها للمواطنين الفلسطينيين وفرضها للعقوبات الجماعية. وتقول محافظة القدس في تصريحات للجزيرة إنها تخشى حقيقة من أن تكون هذه العملية التي جاءت بمبررات عسكرية، وهذا ينفيه الفلسطينيون بطبيعة الحال أنها تأتي لتوسيع.
1: يبدو هكذا بأن الوضع ما زال مرشحا لمزيد من التطورات. ثروة، ما سنتابعه معك ربما في الساعة المقبلة. شكرا جزيلا لك ثروة شقرة من بلدة عناتة. وأتحول فورا إلى بلدة عقربة في نابلس. مراسل الجزيرة ليث جعار، ضعنا في صورة المشهد منذ استشهاد فلسطيني هناك.
2: جعفر، وفق شهود العيان في بلدة عقربة إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، تحدثنا قبل قليل مع بعضهم، قالوا لنا بأن الجيش الإسرائيلي أعدم الشاب عبد الكريم محمد سليمان 28 عاما بدم بارد خلال اقتحام وحصار نفذ في هذه البلدة وفي الأطراف الجنوبية للبلدة. هذا لربما المنزل الذي يظهر في هذه الصورة، هو منزل الشهيد الذي حوصر لأكثر من 6 ساعات من قبل القوات الإسرائيلية التي فتحت النار باتجاه هذا المنزل، قامت بإطلاق وابل من الرصاص الحي إضافة إلى عدد من قنابل المحمولة على الكتف باتجاه هذا المنزل. خلال هذا الحصار حاول أو قام الاحتلال بالضغط على الشاب عبد الكريم لتسليم نفسه والخروج من المنزل. قام بإخراج زوجته وأمه من داخل هذا المنزل بعد أن حوصرا، إضافة إلى وفقا لشهود العيان تحديدا هذه هي الفقرة بأن الجيش لم يمهل عبد الكريم للخروج من المنزل. فور خروج زوجته ووالدته من داخل هذا المنزل بدأ بإطلاق الرصاص الحي عليه، ومن ثم وفق بعض شهود العيان في هذا المكان قالوا بأن عبد الكريم خرج على قيد الحياة عند باب المنزل، قاموا بإعدامه بإطلاق وابل من الرصاص الحي باتجاهه بدعوى أنه يحاول أو حاول تنفيذ عملية طعن بعد أن حمل سكينا باتجاه الجنود الإسرائيليين. وهذا ما جاء في بيان الجيش الإسرائيلي الذي قال بأنه خلال عملية بما وصفها للقضاء على الإرهاب في بلدة عقربة إلى الجنوب من مدينة نابلس، وصلت قوات الجيش واستجوبت مخربين كما وصفتهم في داخل هذه البلدة، ومن ثم حاصرت منزلا عبر الدفع بوحدات خاصة إسرائيلية إلى هذا المكان. قاموا بالدفع أيضا بجرافات عسكرية هدمت الجدران الخارجية من المنزل قبل احتجاز جثمانه. يأتي ذلك ضمن سلسلة اقتحامات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين من مناطق الضفة الغربية وتحديدا في شمال الضفة على مقربة من هذه المنطقة عدة قرى وبلدات فلسطينية منذ ساعات الأمس ومنذ عملية الطعن حوصرت هذه القرى، والاحتلال الإسرائيلي نفذ حملات اعتقال طالت عددا من الفلسطينيين.
1: شكرا جزيلا ليث جعار من عقربة في نابلس. وإلى يطا في الخليل معنا مراسل الجزيرة منتصر نصار، حيث هدمت قوات الاحتلال مساكن في خربة الفخيت. ضعنا في صورة المشهد منتصر.
3: جعفر، وبعد الانتهاء من هدم خربة الفخيت الشمالية بشكل كامل وقبل أيام قليلة خربة التبان بمسافر يطا، قبل قليل الآليات التي هدمت خربة الفخيت توجهت إلى قرية خلة الضبع في مسافر يطا جنوب الخليل، وتشرع في هذه اللحظات بهدم منازل في هذه القرية التي سبق وأن قامت قوات الاحتلال بهدمها بالكامل وتسويتها بالأرض تماما. كانت هدمت قبل أشهر قليلة كهوفا ومنازل ومساكن وطال الهدم مدارس في القرية، أيضا عاد الاحتلال إليها من جديد ليهدم ما تبقى وما بناها الفلسطينيون على أنقاض الهدم الأول. وهذا ما قاله للجزيرة رئيس مجلس قروي مسافر السيد نضال يونس، الذي تحدث لنا وقال بأن ما يجري في مناطق مسافر يطا هي عملية تهجير واضحة، تنفذ هذه العملية بعيدا عن عدسات الكاميرات وعن حديث الصحفيين، ذلك لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعتنا من الوصول الوصول إلى المسافر. كما تعلم المدخل الرئيس المؤدي لقرى مسافر يطا وهي حوالي 12 تجمع وقرية هو من أم الخير في مسافر يطا. قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح تفرض حاجزا هناك وتمنع الصحفيين من الدخول للمنطقة، إضافة إلى منع أيضا السكان من عملية التوثيق التي

0: أجري بالكاد تمكن من الحصول على مقاطع فيديو، وهذا يندرج في سياق أيضا خصوصية هذه المنطقة، منطقة مسافر يطا التي يطمع الاحتلال والمستوطنون فيها بشكل واضح مؤخرا.
1: شكرا جزيلا لك من يطا في الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار. إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف إن المدينة تعرضت فجر اليوم لهجوم روسي بصواريخ باليستية. من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها نفذت ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة ومسيرات بعيدة المدى استهدفت منشآت للصناعة العسكرية في كييف ومحيطها. من العاصمة الأوكرانية ينضم إلينا مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي. أسد الله، ما آخر التطورات الميدانية؟
2: نعم جعفر، نحن هنا في حي سولوميانسك في وسط العاصمة كييف. الزميل محمد خيري يقربكم أكثر إلى الصورة. هذا المكان استهدف بواحد من أوائل الصواريخ الروسية التي أعقبت انتهاء هدنة الأيام الثلاثة بين العاصمتين بمناسبة زيارة المبعوثين الأمريكيين. بحسب السلطات الأوكرانية هذا المكان هو مستودع لمحلات الغذاء ومحلات أو مخازن الغذاء ومخازن الملابس في وسط العاصمة الأوكرانية. هذا الهجوم وقع في الرابعة فجرا تقريبا وقتل فيه شخصان. هذا التوقيت هو توقيت حظر التجوال، وبالتالي من قتلوا هم رجال الأمن في هذا المكان. أحدث دمارا كبيرا. هذا هنا وقع صاروخ واحد على الأقل، وفي أماكن قريبة في ذات الحي وقع صاروخان في أماكن مفتوحة وعلى أحد متاجر الغذاء. بحسب السلطات الأوكرانية إضافة إلى هذين القتيلين هناك أكثر من 10 مصابين في كييف، وهناك عدد كبير من الإصابات وربما القتلى في أماكن أخرى من أوكرانيا لم يعلن حصر له بعد، ولكن بحسب السلطات هذا الهجوم كان هجوما مكثفا وواسعا، استخدم فيه عدد كبير من الصواريخ باليستية وصواريخ كروز وحتى صواريخ مضادة للسفن بحسب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي نفسه. ووقع واستخدم فيه عدد كبير من المسيرات لم تفلح الدفاعات الجوية في اعتراضها جميعا. منذ الصباح جعفر الانذارات من الغارات الجوية متكررة بشكل كبير بوتيرة سريعة هنا في كييف، ويلحظ من حجم الدمار هنا أن هذا المكان تعرض لضربة قوية ليست بصاروخ عادي. لم تعلن السلطات بعد نوع الصاروخ هنا، ولكن حجم الدمار حتى في المنطقة المحيطة على مسافة 500 متر تقريبا المنازل تضررت.
1: ما حجم الخسائر الإنسانية أو الأضرار البشرية باختصار؟
2: حتى الآن الحديث يجري عن قتيلين وعشرة مصابين على الأقل. القتيلان وقع قتلهما هنا جراء هذا الصاروخ في هذا المستودع، ولكن في أكثر من نقطة في كييف تعرضت لضربات روسية سقط مصابون. بحسب الرئيس الأوكراني هذا هو الرد الروسي على محاولة إحياء جهود السلام، وقال أيضا أن هناك محاولة لإحياء المفاوضات الثلاثية الهادفة لإنهاء الحرب، ولكن يبدو حسب الرئيس الأوكراني أن هذا هو أو هذه هي الطريقة.
1: شكرا جزيلا لك من كييف أسد الله الصاوي مراسل الجزيرة على كل هذه التفاصيل. منى العمري تستكمل معكم الآن هذه التغطية.
3: شكرا جعفر، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن والسعودية وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي آخر المستجدات، أعلنت وزارة الخارجية السعودية إصابة 73 شخصا في استهداف حوثي لأبها وخميس مشيط وجازان ونجران. وقالت الخارجية السعودية إن المملكة تؤكد حقها المشروع في اتخاذ ما يلزم للدفاع عن سيادتها وصون مقدراتها وحماية سكانها. من جهته أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف منشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان والقاعدة الجوية في خميس مشيط، مشيرا إلى أن الجماعة لن تتردد في توجيه ضربات أشد وأوسع. وفي تطورات الوضع في مضيق هرمز، قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إن المضيق مفتوح بالكامل وتسيطر عليه البحرية الأمريكية، وإن ملايين براميل النفط تعبره يومياً.

0: وأضاف المسؤول أنه بعد تطهير المضيق من الألغام ستزداد حركة الملاحة من الموانئ غير الإيرانية وإليها بشكل أكبر. وفي الضفة الغربية، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة عقربة بمحافظة نابلس واحتجاز جثمانه. وفي القدس، قالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 100 فلسطيني خلال عملية دهم واعتقال في بلدة عناتا ومخيم شعفاط. وأضافت أن قوات الاحتلال تفرض منذ الفجر حصارا مشددا على البلدة والمخيم، وأنها أغلقت الطرق المؤدية إليهما. وفي الخليل، قال رئيس المجلس القروي بمسافة رياضة للجزيرة إن قوات الاحتلال هدمت خربة الفخيت الشمالية بمسافة رياضة جنوب الخليل. وفي قطاع غزة، أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد شخصين أحدهما متأثرا بجروح أصيب بها بنيران قوات الاحتلال في مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. والبداية من اليمن في والهجمات على السعودية، ونبدأ من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. نبيل، أهلا ومرحبا بك. إذن نرصد معك ما صدر عن المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين وسير المعارك على الأرض.
1: نعم منى، الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع أكد بأنهم نفذوا عملية واسعة في عمق المملكة العربية السعودية بعشرات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، وأكد أيضا أنهم استهدفوا مناطق أبها ونجران وجيزان، بالإضافة إلى قاعدة الملك خالد والمدينة الاقتصادية في خميس مشيط، مؤكدا أيضا أن العمليات العسكرية هذه قد أصابت أهدافها بدقة. وأضاف بأن هذه العمليات تأتي ردا على 121 غارة جوية شنتها السعودية خلال الثلاثة الأيام الماضية، واستهدفت محافظات البيضاء وكذلك مأرب والجوف، بالإضافة إلى محافظتي تعز والحديدة. كما أكد أيضا بأن إحدى الغارات أو غارات جوية استهدفت إصلاحية السجن المركزي في محافظة الجوف، ما أدى إلى سقوط العشرات من الضحايا في هذا السجن الذي لا زالت السلطات الصحية تؤكد بأنه لا زال هناك ثمة بحث وانتشال ضحايا من تحت الأنقاض. في المقابل، كان قد توعد الناطق العسكري والقوات المسلحة أمس بأنها سترد وبأن الرد سيكون قاسيا وموسعا، وأكد أيضا بأن كانوا قد أسقطوا نحو 4 طائرات سعودية نوع لونج أو وينج لونج 2، بالإضافة إلى طائرة CH-4 في محافظات البيضاء، بالإضافة إلى محافظة الجوف. وأكد أيضا بأن عملياتهم العسكرية سوف تتواصل، وبأن مبدأ الحصار بالحصار والميناء بالميناء سوف يستمر حتى يتم وقف الاستهدافات أو الغارات، بالإضافة إلى رفع الحصار المستمر منذ نحو أكثر من 10 سنوات وبالتحديد على المطارات مثل مطار صنعاء الدولي، بالإضافة إلى ميناء الحديدة، فضلا عن أنهم يطالبون بإطلاق المرتبات وإطلاق سراح الأسرى في السجون القوات أو التابع في حكومة عدن. وأكدوا أيضا بأنهم سيواصلوا استهداف التحشيدات العسكرية التابعة لقوات الحكومة في عدن، بما فيها كانوا قد استهدفوا تحشيدات في محافظة البيضاء، بالإضافة إلى محافظات تعز والحديدة وكذلك معسكر الوديعة الذي أعلنوا بأنه كانوا قد استهدفوا بصاروخ باليستي استهدف هذه الأرتال العسكرية. نعم منى،
0: جزيل الشكر لك مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، كنت معنا من صنعاء. والآن إلى الرياض ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة بدر ربيعان. بدر، إذا نتحدث عن إصابة 73 شخصا في استهداف حوثي لأبها وخميس مشيط وجازان ونجران، نرصد معك الموقف السعودي في ظل هذه الاعتداءات لأنصار الله الحوثيين، وأيضا الإدانات من مجلس التعاون الخليجي والخارجية القطرية والكويتية أيضا.
2: نعم، حقيقة المشهد منذ صباح اليوم بحسب ما أعلنته وزارة الطاقة السعودية، نتحدث عن استهداف عدد من منشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة. البيان الذي صدر عن وزارة الطاقة ذكر أنه تم مباشرة وتعامل مع هذه الاستهدافات في عدة التي استهدفت عدد من المواقع، كان هناك اندلاع لعدد من الحرائق، أدى هذا

0: الحادث إلى توقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية، بينما تعمل الفرق الميدانية على احتواء الحرائق وتأمين المواقع وتقييم الأضرار حتى اللحظة. أيضا أعلنت عن إصابة عدد من المواطنين والمقيمين بإصابات متفاوتة، وقدمت لهم الرعاية الطبية اللازمة، فيما لا تزال أعمال التقييم والمتابعة لتبعات هذه الهجمات مستمرة. أيضا بالتوازي مع هذا الإعلان جاء موقف قوات التحالف. نتحدث عن المتحدث الرسمي لوزارة لقوات التحالف اللواء ركن تركي المالكي، وصف هذا التصعيد بأنه خطير، وقال بأن محاولات استهداف المملكة ومقدراتها الوطنية يعكس بحسب تعبيره نهج عدائي وغير مسؤول من جانب جماعة الحوثي. أيضا المالكي أشار إلى أن الاستهدافات الأخيرة طالت أعيان مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان وأيضا نجران، ذكر أنها أدت إلى إصابة 73 مدني بينهم نساء وأطفال. حقيقة الرسالة الأبرز من قيادة التحالف هنا ذكرت يمكن فهمها بأن التعامل مع هذه الهجمات لن يقتصر على الاحتواء، ستكون هناك بحسب ما أعلن إجراءات عملياتية لمواجهة مصادر هذا التهديد وأيضا تحييد الخطر. على المستوى الدبلوماسي والسياسي، وزارة الخارجية السعودية أدانت هذه الاستهدافات ولفتت أيضا إلى استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، وأيضا ما يترتب عليه من تهديد لحرية الملاحة البحرية الدولية. الرياض جددت التأكيد أيضا على أنها تعتبر هذه الاعتداءات تهديد لأمنها وسيادتها ومقدراتها الوطنية، وتحتفظ بحق الرد واتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها. أيضا كان هناك رسالة في بيان وزارة الخارجية السعودية للمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤوليات، خصوصا مع استمرار استهداف المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية، إضافة إلى تهديد الملاحة في البحر الأحمر ما يؤثر على المسار التجارة الدولية. أيضا مجلس التعاون الخليجي عبر أمينها العام جاسم البديوي يعني دان الهجمات الحوثية التي استهدفت جنوب المملكة، ذكر أن استهداف المدنيين والمنشآت والمقدرات الوطنية عمل إرهابي لا يمكن تبريره أو التساهل معه. نتحدث عن مشهد منذ صباح هذا اليوم عبر 3 بيانات من وزارة الطاقة السعودية، إضافة إلى قيادة قوات التحالف وأيضا مجلس التعاون الخليجي، بعد الإعلان وزارة الطاقة عن استهداف عدد من المنشآت والأعيان المدنية والاقتصادية ما أدى إلى توقف بعض المنشآت، ونتحدث عن تقييم أضرار ما زال مستمر حتى اللحظة في عدد من المواقع جنوب المملكة وفقا لبيان وزارة الطاقة الذي ذكر بأن يعني بعض المواقع يعني تم وقف العمل فيها بعض المنشآت، إضافة إلى بيان وزارة قوات التحالف الذي ذكر بأن أثار هذا العدوان استهدفت ما يقرب من 73 مدنيا من الأطفال والنساء.
1: جزيل الشكر لك بدر ربيعان مراسل الجزيرة، كنت معنا من الرياض. والآن ينضم إلينا هنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أحمد أهلا ومرحبا بك. إذا حتى الأمس كانت هنالك معارك ضارية في منطقة الجوف ومنطقة البيضاء وتقدم حكومي ميداني، فيما بعد قامت قوات الحوثيين بقصف هذه المناطق في السعودية، نجران، جازان ومنشأة أرامكو، إضافة إلى ذلك هنالك إصابات في صفوف المدنيين. هل نستطيع القول أن فتح الحوثيين جبهة نارية ضد السعودية؟ يقول بأنهم فعليا يشعرون بضغط في جبهة اليمن من جهة، أم أن الأمر يفوق ذلك ويذهب إلى باتجاه أهداف استراتيجية أصلا؟
2: لا، من الواضح أن الأمر يتطور ليصبح هناك مسارح جديدة تدخل إلى العملية العسكرية. المسرح الآن في استهداف المملكة العربية السعودية هو مسرح جديد وله علاقة بالتأكيد بالتطورات، وخاصة أن الحوثيين عندما أعلنوا قبل قليل بيانهم طالبوا بوقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني والغارات كما يقولون. ولذلك أنا أعتقد أيضا بأن هناك تطورات تجري متلاحقة ومتسارعة، وأعتقد أن الأسابيع القادمة سيكون فيها أكثر من تطور. يعني مثلا الآن اليوم أعلنت القوات الحكومية أنها حررت منطقة اليتمة في الجوف، وهذه المنطقة مهمة. لماذا؟ لأنها قريبة من خبوة الشعفة التي تتصل بمحافظة صعدة اليمنية. فإذا قامت القوات الحكومية اليمنية يعني السيطرة على اللبنات ثم السيطرة على مركز الجوف في الحجز، فسيضطر الحوثيون طبعا إلى القتال في عدة جبهات. أولا حماية موقعهم في مأرب، لأن مأرب مرتبطة بالجوف، وأيضا حماية مواقعهم في صعدة التي تذهب أيضا إلى امتدادا إلى غرب اليمن، وسيكونون أمام عدة
1: إلى أي مدى لديهم قدرة لوجستية وعسكرية لأن يقاتلوا على عدة جبهات؟
2: هو من الصعب طبعا، يعني فعلا تحرك مسرح العمليات يوحي بأن هناك خطة لتسمية مجموعة من المحاور: الغرب، الشرق، الجنوب أو جنوب وسط. ويبدو أن الحكومة اليمنية يعني بقراءة للخريطة الجغرافية تريد أن تصل هذه، يعني تقوم بعمل التحام للمحاور. الحوثي اليوم بقصفه للمنشآت في المملكة العربية السعودية ولعدة مدن جنوب المملكة، هو ربما أراد أن يضغط في اتجاه، وهو صرح بهذا الموضوع، في اتجاه وقف هذه العمليات، ولكن لا أعتقد أن هذا سيتم، لأن القرار عندما اتخذ بتحريك الطيران الحربي وبتحريك مسارح العمليات في كل هذه الاتجاهات، ومعظم المدن أو المحافظات الآن التي يجري فيها القتال وتجري فيها محاولة السيطرة باتجاه الحدود اليمنية السعودية، ومن ثم فإنه أنا أعتقد بأن يعني ما يفعله الحوثي لن يكون له نتيجة. الآن ربما طبعا الحكومة المملكة العربية السعودية سيكون لديها أيضا التجهيز لهذا الأمر، لأنها بالتأكيد الحوثي خلال الفترة الماضية قام باستهداف المملكة العربية السعودية أكثر من مرة، وهو يربط دائما المملكة العربية السعودية بالحرب في اليمن باعتبارها طبعا قائدة التحالف.
1: والسعودية الآن تؤكد طبعا عن حقها المشروع في اتخاذ ما يلزم للدفاع عن سيادتها، والرد أيضا لربما الأمر يكون في قريب الأيام. الآن فيما يتعلق بالعاصمة صنعاء، إذا ما يعني نظرنا إلى الخارطة وما يحدث من تحرك للقوات الحكومية، هل يعني التحرك الذي تقوم به بأن كل الطرق تؤدي إلى صنعاء؟
2: هو واضح أن كل الطرق طبعا تؤدي إلى صنعاء إذا
1: استمرت، أو يراد لها أن تؤدي إلى صنعاء
2: إذا استمرت هذه العمليات. تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تصريحات أيضا المسؤولين اليمنيين، مصادرنا أيضا تتحدث عن هذا الموضوع. ولكن أنا بدأت ألاحظ شيئا في هذه العمليات الأخيرة، هناك أنا أعتقد وخاصة بالضغط على مأرب والجوف والبيضاء، هذه كلها تؤدي إلى محافظة صعدة ومن بعدها إلى محافظة عمران. هل المطلوب الآن الاتجاه نحو محافظة صعدة وإسقاطها وبالتالي الاتجاه إلى عمران ثم صنعاء، أم سيكون هناك خطة عسكرية أخرى؟ نحن طبعا نقرأ الأمور في الميدان كما تحدث في هذه اللحظات. الواضح أن المسرح يتحرك باتجاه هذه المناطق، باتجاه صعدة وباتجاه صنعاء. طيب. وخفتت الأمور تماما في ساحل البحر الأحمر، لأن يبدو أن التقدم الحوثي انكسر في تلك المناطق.
1: طيب، من يملك زمام المبادرة الآن بالتحديد بالنظر إلى سير المعارك؟
2: الذي يملك زمام المبادرة هو الذي يحرك مسرح العمليات، هو الذي يمتلك الطيران الحربي، هو الذي يمتلك أيضا الكثافة العددية. أعتقد أن الحكومة اليمنية مستمرة في هذا الأمر.
1: جزيل الشكر لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، شكرا لك. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إن مضيق هرمز مفتوح بالكامل وتسيطر عليه البحرية الأمريكية، وأن ملايين براميل النفط تعبره يوميا، الأمر الذي تنفيه طهران بشكل مستمر. من طهران ينضم إلينا مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك بابا ولد حرمة، إذن تصريحات عديدة في طهران، ما يشاع عن نقص المواد الأساسية في البلاد بسبب العقوبات والحصار الاقتصادي كاذب، يقول محسن رضائي، بينما نائب الرئيس الإيراني يقول سيتم إلغاء دعم استيراد البنزين تدريجيا. كيف يفهم الإيرانيون هذا الوضع؟
3: عم بالفعل هناك هذه التصريحات وهناك تلك التصريحات، وأيضا حين يتحدث محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي تبدو الرسائل وكأنها موجهة نحو الخارج أكثر مما هي نحو الداخل، خاصة إذا ما نظرنا إلى ما تضمنت من تهديدات عسكرية ومن تلويح وعزم على إنشاء هذه المنطقة المحظورة في المياه الخليجية خارج مضيق هرمز التي يمنع على السفن الدخول إليها وفق ما أكد هذا المسؤول الإيراني، وتأكيد أيضا على أن السفن التي تحاول العبور منها ستكون من ستدرج على لائحة العقوبات الإيرانية. محسن رضاي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي يتحدث بهذه اللهجة التهديدية والتصعيدية ويقول إن بلاده جربت صاروخا جديدا مضادا للمدمرات واستهدفت به سفينة حربية أمريكية، ما جعل السفن الحربية الأمريكية تلوذ بالفرار، بالإضافة إلى تأكيد هذه السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز. أما بالنسبة للأسعار البنزيني والوقود فهناك هذا الحديث وهذا الجدل القائم منذ عدة أسابيع هنا، والبنزين في إيران والوقود له ترتيبات خاصة فيما يتعلق ببيعه وبأسعاره. هناك ما يمكن أن نسميه ثلاثة حصص، الحصة الأولى من 50 لتر وحصة ثانية حصة الأولى من 60 لترا وحصة ثانية من 50، ثم بعد ذلك تبقى التسعيرة أعلى. الحصة الأولى كانت تقدم للمواطنين وما تزال ب 15 ألف ريال للتر، والحصة الثانية بضعف ذلك أي ب 30 ألف لتر. أما الحصة الثالثة بعد 110 لترات من الوقود فتختلف السعر، كانت ب 5000 والآن أصبحت ب 10000، بمعنى أنه جرى مضاعفة الحصة الثالثة بعد استهلاك أي مواطن يملك سيارة ل 110 لترات خلال الشهر، سيكون عليه أن يدفع مقابل كل لتر 100,000 ريال إيراني. وهذه التسعيرة الجديدة هي محاولة من إيران لجسر هذه الهواب، بينما تقول السلطات هنا إنه نقص هوة ما بين ما تنتجه إيران وبين ما تستهلكه يوميا من الوقود والبنزين. وبالتالي فإن هذا الحديث وهذه التغييرات تأتي لتتلائم مع الواقع الجديد فيما يتعلق بالنقص وبهذه الفجوة في الوقود والبنزين. وطبعا الشأن الاقتصادي وتبعات هذه العقوبات الاقتصادية هي أيضا محل نقاش دائم وتداول. هناك هذه التأكيدات على أن وزير النفط مثلا يؤكد على أن إيران باتت تلاقي هذه
1: نعم. إلى جانب ذلك أيضا لو تضعنا في صورة الوضع فيما يتعلق بالتوصيف الإيراني لما يحدث الآن في مضيق هرمز، الحديث عن مناطق محظورة والحديث أيضا من جانب آخر عن اقتراب التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان.
3: نعم هنا هما اتجاهان يمكن أن نقول إنهما مختلفان، اتجاه نحو سلطنة عمان فيما يتعلق بهذا الممر الآمن الذي تعتزم سلطة البلدين التوقيع عليه. هناك هذه المفاوضات التي كانت جارية منذ عدة أسابيع بل منذ أكثر من شهر ما بين مسقط وطهران بشأن هذا الممر الآمن في مضيق هرمز. تقول الخارجية الإيرانية إن الاتفاق بات جاهزا وأن المفاوضات كانت مثمرة، وتقول إن البلدين سيوقعان اتفاقا تفاهما على هذا الممر الآمن وسيودعانه خلال الأيام القادمة القادمة لدى المنظمة البحرية الدولية وهي الوكالة المختصة بأمن البحري وشؤونها لدى الأمم المتحدة. أما حين يتحدث المسؤولون الإيرانيون عن مضيق هرمز في رد على التصريحات الأمريكية وفي تداول لها فإنهم ينفون كل ما يرد على ألسنة المسؤولين الأمريكيين ويؤكدون سيطرتهم على هذا المضيق، بل عزمهم أيضا إنشاء منطقة محظورة.
1: جزيل الشكر لك بابا ولد حرمة مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران إلى واشنطن. مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، إيهاب نرصد معك أيضا التوصيف الأمريكي لما يحدث في مضيق هرمز بعد حديث طهران عن مناطق محظورة، بعد جولة تصعيد استهداف للناقلات في المضيق، وبعد أيضا الحديث عن قرب التوصل لاتفاق مع عمان بشأن ممر مؤقت.
4: نعم، التصريحات الأمريكية فيما يتعلق بمضيق هرمز كما هي وهي أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على المضيق وأن مضيق هرمز مفتوح بالكامل وفق ما قاله مسؤول في الإدارة الأمريكية للجزيرة، الذي يؤكد بأن القوات البحرية الأمريكية قامت بالفعل بإزالة جميع الألغام التي كانت مزروعة في المضيق وأن حركة الملاحة والنفط حاليا تمر بشكل طبيعي من مضيق هرمز بحماية وإرشاد من القوات الأمريكية. أيضا يؤكد هذا المسؤول بأن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية فعال وناجح للغاية. وكذلك المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يؤكد أيضا بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران باستخدام المضيق كورقة ضغط أو ابتزاز فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، وأن واشنطن مصرة على أن تعود حركة الملاحة حرة ومن دون فرض رسوم أي مرور أو رسوم مرور أو عبور في المضيق من قبل إيران أو من أي جهة أخرى. كذلك فيما يتعلق بالمضيق، القيادة المركزية الأمريكية تؤكد أن الحصار البحري مستمر وفعال، وأنها بموجب هذا الحصار أعادت تغيير مسار نحو 94 سفينة منذ بدء هذا الحصار كانت متجهة إلى الموانئ الإيرانية. وتقول أيضا أن إيران لا تستطيع أن تصدر أي نفط من الموانئ بسبب هذا الحصار الفعال ضمن سياسة الخناق الاقتصادي. وقبل أن تفرض طهران هذه الزيادات في أسعار المحروقات في الداخل الإيراني، كان وزير الخزانة الأمريكي يقول إن حملة الضغط الاقتصادي بدأت بالفعل تترك أثارا واضحة على الاقتصاد الإيراني، ضمن ما أسمته الإدارة الأمريكية بحملة المنبوذ اقتصاديا والتي تستهدف كل الشبكات المالية التي تتعامل مع إيران. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن إيران وهي أكبر أو ثالث أكبر دولة فيما يتعلق بالنفط، إلا أنها تستورد البنزين من الخارج وحاليا تواجه ضغوطا اقتصادية كبيرة بسبب كل هذه السياسات. فيما يتعلق بالداخل الأمريكي أيضا، لأن الوضع في مضيق هرمز هو يترك أثارا على الإيرانيين وعلى الأمريكيين أيضا بسبب ارتفاع أسعار المحروقات. الرئيس الأمريكي بالأمس قال إن أسعار البنزين في الولايات المتحدة ستنخفض بعد انتصار الولايات المتحدة على إيران، وقال أنه بمجرد إعلان الانتصار أو الفوز على إيران سينخفض سعر الجالون إلى 3 دولارات وربما إلى 2 دولار مقارنة بالسعر المرتفع للغاية حاليا والذي يتجاوز 4 دولارات للجالون.
1: جزيل الشكر لك إيهاب العبسي، مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. قال الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني إن العمل على إنهاء الحرب بشكل يحفظ كرامة إيران أمر ضروري، وأوضح روحاني أنه يجب ألا يكون مضيق هرمز راكدا لا تعبره أي سفينة. في غضون ذلك تستعد إيران للإعلان عن منطقة محظورة جديدة في الخليج، تقول إنها ستبدأ من نطاق الحصار البحري الأمريكي على موانئها وتمتد عبر مضيق هرمز.
5: من يحدد قواعد المرور عبر هرمز؟ سؤال الخلاف وأصل الأزمة، مع كل تصعيد يعود إلى الواجهة. ومن خط الحصار الأمريكي إلى داخل الخليج، ترسم إيران على لسان أمين مجلسها الأعلى للأمن القومي ما تسميها منطقة محظورة جديدة في هرمز. يقول محسن رضائي إن خطط هذه المنطقة ستعلن في الأسابيع المقبلة، وإن بلاده ستعتمد قريبا خرائط لممر ملاحي جديد عبر المضيق، خطوة تضيف تعقيدا جديدا على المشهد وتشكل مستوى آخر في التعاطي الإيراني مع المضيق، التعاطي الذي بدأ بالإغلاق ثم مر إلى استهداف السفن وصولا الآن إلى إعلان إنشاء هذه المنطقة. حدود المنطقة المحظورة كما تسميها إيران لم تعلن بوضوح بعد، كل ما كشفه رضائي حتى الآن هو اتجاهها. تنطلق من حيث يبدأ الحصار الأمريكي على موانئ إيران وتمتد باتجاه المضيق ومنه إلى مناطق داخل الخليج. رضائي حذر من أن أي سفينة تدخل هذه المنطقة بقصد العبور ستضعها طهران على قائمة عقوبتها. على الخريطة يبدأ فهم ملامح هذه المنطقة المحظورة بالعودة إلى حدود الحصار الأمريكي والتي لم تتضح بعد في عين إيران. منذ أبريل الماضي تفرض واشنطن حصاراً يستهدف الموانئ الإيرانية ويمنع طهران من تصدير نفطها، حصار على حركة السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها في الخليج وبحر عمان، بينما تقول واشنطن إنها تترك عبور هرمز مفتوحاً للسفن المتجهة إلى الموانئ غير الإيرانية. حتى الآن يقول الجيش الأمريكي إن أكثر من 20 سفينة حربية تدعم هذا الحصار. الحصار الذي حول وفق إعلان القيادة المركزية حتى يوم الأحد مسار 92 سفينة تجارية وعطل 3 أخرى. في غضون ذلك ومع ما يبدو أنه استئناف للتصعيد، تزداد حدة التصريحات المتقابلة. يقول رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف اقصفوا أصولنا وستتعرضون للقصف. فالمنطقة واسعة ومكشوفة ويسهل الوصول إليها، وشركات النفط والغاز الأمريكية فيها تتعرض للخطر ذاته. إيران ومطابقة لهذه التصريحات أعلنت قبل ساعات أنها ضربت سفينة أمريكية غير مأهولة كانت تحاول دخول مضيق هرمز، وهو الإعلان الذي رفضه الجيش الأمريكي ووصفه بأنه كذبة كاملة. هكذا يبدو أن طهران تريد رسم قيد مقابل على الخريطة. إذا بدأ نطاقها الجديد بالفعل عند خط الحصار الأمريكي وامتد عبر هرمز إلى الخليج، فستصبح السفن أمام مستويات متقابلة من القيود. حصار أمريكي على الملاحة من إيران وإليها، ومنطقة إيرانية محظورة تستهدف السفن التي تعبر نحو هرمز بالعقوبات، ويضاف إلى ذلك مسار ثالث وهو الممر الملاحي الذي اتفقت على خرائطه إيران مع عمان، يمر بالمياه الإيرانية والعمانية على أن تكون لطهران إدارة فيه، ومسار آخر تمرر عبره الولايات المتحدة السفن والناقلات، ليصبح المضيق مجدداً في قلب رهانات استراتيجية يسعى كل طرف لبلوغها عبر تثبيت معادلات ميدانية جديدة.
1: وينضم إلينا هنا في الاستوديو دكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. دكتور حسني، أهلا ومرحبا بك. لدينا أكثر من وضع إيراني في مضيق هرمز، الحديث عن اقتراب التوصل إلى توافق مع سلطنة عمان فيما يتعلق بممر مؤقت من جهة يجنح باتجاه السلم نوعا ما، والحديث عن مناطق محظورة من جهة أخرى أيضا في مضيق هرمز. أيهما يعبر أكثر عن الرأي السائد أو الموقف الإيراني فيما يتعلق بالمضيق برأيك؟
6: يعني نعتقد الموقفان يعبران على الرأي الأمريكي والموقف الأمريكي
1: الإيراني
6: عفوا. بالمناسبة وكذلك نفس الموقف الأمريكي، يعني هناك حالة من الرضا يبديها دائما الرئيس ترامب بأنه يسيطر على مضيق هرمز، لكن في نفس الوقت وزارة الطاقة تقول بأنها أنه باب المفاوضات غير مغلق، لأنها تعلم جيدا بأن الوضع ليس في صالح الرئيس الأمريكي. ما تريده إيران هو القول بأن التفاوض ما زال مفتوحا ومتاحا، لكن على أساس التفاهم ليس مذكر تفاهم، والتفاهم العماني الإيراني، وهو الأمر الذي ترفضه أمريكا. لماذا؟ لأنه مبدأ في الموقف الأمريكي، أمريكا لا تقبل بتفاهم حتى وإن كان مؤقت أو جزئي وتعتبره إملاء، لكن أعتقد أن إيران ما زالت مصرة على هذا التفاهم المبدئي.
1: يبدو المشهد الآن دكتور حسني بأن كل طرف يذهب باتجاه يعني مغاير، يسير بمسار منفرد فعليا. إيران تقول بأنها تتنازل عن مبدأ الرد المتناسب، الولايات المتحدة تدفع بالملف النووي نحو مجلس الأمن. إلى أين يقود ذلك؟ هل من نقطة يعني يلتقيان فيها الطرفان؟
6: ربما نصل إلى يعني محافة الهاوية، يعني نقطة التصعيد التي بعدها يمكن أن نصل إلى انزلاق نحو مواجهة عسكرية إقليمية، لكن إلى حد الساعة كل المؤشرات لا توحي بذلك. إيران ترد على قضية ناقلة، معادلة ناقلة مقابل ناقلة، بمعادلة جديدة وهي حصار مقابل حصار. أمريكا استطاعت فعلا أن تنفذ هذا الحصار البحري ثم العقوبات الثانوية، وهي ترد بهذه الورقة. لم تتضح معالمها صحيح في النهاية، ما معنى منطقة محظورة، لكن إيران تريد فعلا أن تحاصر كذلك وتمنع وصول أي ناقلة أو أي قطعة حربية إلى ليس فقط إلى المضيق، لكن كذلك إلى كل المياه الإقليمية وكذا لإيران وكذلك لسلطنة عمان. إلى أين تتجه؟ لأن إيران كذلك ترى بأن ما يحدث في فيينا وربما الأمم المتحدة تحويل ملف إيران النووي هو كذلك تصعيد خطير، ليس فقط من قبل واشنطن وإنما كذلك من قبل حلفائها فرنسا وبريطانيا وألمانيا.
1: نعم. بالأمس كان هنالك يعني تصريحات صدرت عن الخارجية القطرية تقول أن أوراق الضغط المستخدمة من الطرفين ستتحول في النهاية لبنود في اتفاق. هل يعني ذلك ضمنيا أن ضرب الناقلات وتهديدات الرد الأشد إلى من كما تقول إيران وإحالة الملف النووي لمجلس الأمن ليست خروجا عن مسار التفاوض، بل هذه جزء من التركيبة المستقبلية لأي تفاوض ممكن أن يكون؟
6: صحيح، يعني المنطقة المحظورة هي ممكن تكون ورقة تفاوضية جديدة بالنسبة لإيران بعدما رأت أنه فعلا هناك تآكل لقضية مضيق هرمز.
1: جزيل الشكر لك دكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. وضمن الجهود الدبلوماسية للحد من التوتر الأمريكي الإيراني وحل الأزمة في مضيق هرمز، التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني وزير الخارجية الصيني وانغ يي في ثاني يوم من زيارته إلى بيجين. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن العالم ومنطقة الشرق الأوسط يمران بمرحلة دقيقة، مؤكدا على أهمية الحوار والحلول السياسية. من جانبه قال وزير الخارجية الصيني إن الوضع المتوتر في الشرق الأوسط يؤثر بشكل خطير على أمن واستقرار دول المنطقة وعلى قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. وأعرب وونغ عن استعداد الصين لمواصلة التنسيق مع دولة قطر لتعزيز السلام والاستقرار الدائمين في

0: المنطقة، مشددا على ضرورة احترام سيادة وأمن جميع الدول. من بيجين تنضم إلينا مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوئي. شيماء، أهلا ومرحبا بك، نرصد معك أبرز ما جاء من تصريحات في هذا اللقاء، لا سيما ما يتعلق في مضيق هرمز وهذه الأزمة المستمرة.
1: بالفعل منى، وملف مضيق هرمز، أزمة مضيق هرمز، التوتر في الشرق الأوسط كان له حيز هام جدا من المحادثات واللقاءات التي أجراها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، سواء بالأمس مساء الأمس عند وصوله العاصمة الصينية بيجين، التقى الوفد القطري برئيس الوزراء الصيني لي تشانغ. وعلى طاولة المحادثات الملف الأول الأساسي كان العلاقات الثنائية. الجانبان أكد دعا على أن العلاقات بين بيجين والدوحة هي علاقات استراتيجية مهمة لكلا الطرفين. الجانب القطري شدد على أن قطر تسعى وتريد تعزيز العلاقات مع الصين في مختلف المجالات، زيادة الاستثمارات، فتح مجالات تعاون جديدة مع الجانب الصيني. ورئيس الوزراء الصيني لي تشانغ أيضا شدد على رغبة الصين في فتح أبوابها للشركات القطرية لزيادة الاستثمارات القطرية داخل الصين، بالإضافة إلى التعاون في مجالات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي وأيضا التكنولوجيا الفائقة. الملف الثقيل الثاني هو ملف أزمة مضيق هرمز، الذي طبعا يهم الصين بشكل كبير، خاصة لما له من تداعيات على الاقتصاد الصيني. كان له حيز هام في المحادثات أمس بين رئيس الوزراء الصيني ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، والجانبان شددا على ضرورة تدعيم الحوار. الجانب القطري أكد على أن الحوار والحلول السياسية هي الحل الأمثل للخروج من الأزمة في الشرق الأوسط وأيضا لحل أزمة مضيق هرمز. الجانب الصيني شدد على دعمه لجهود الوساطة القطرية في هذا الصدد، وأيضا أكد أن الصين ترغب بدورها في الاطلاع بدور بناء لحل أزمة مضيق هرمز وأيضا وقف الحرب بشكل نهائي بين واشنطن وطهران. اليوم صباح اليوم كان هنالك اجتماع مهم ثان ومطول بين الوفد القطري ووزير الخارجية الصيني وان يي. وزير الخارجية الصيني وان يي كان قد شدد على النقاط الأربع التي تضمنتها مبادرة السلام للشرق الأوسط التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال الأيام القليلة الماضية عند زيارته للعاصمة المصرية القاهرة، وأكد على الفكرة الأساسية أو النقطة الأساسية من هذه المبادرة التي تؤكد على أن دول المنطقة في الخليج والشرق الأوسط يجب أن تكون هي التي تمسك بزمام أمورها، وأن مستقبل المنطقة يكمن بين أيدي شعوب المنطقة، وترفض الصين أي تدخل خارجي في المنطقة، وأيضا تريد الدفع بالمسار التفاوضي، وهو ما شدد عليه أيضا الجانب القطري. منى،
0: جزيل الشكر لك مديرة مكتب الجزيرة شيماء جوئي، كنت معنا من بيجين. والآن ينضم إلينا هنا في الاستوديو دكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، ومن بيجين رونغ هوان مدير جمعية الشرق الأوسط في الصين. أهلا ومرحبا بكما دكتور بندر العتيبي. عن أهمية هذا التنسيق الآن بين قطر والصين، فعليا العلاقات موجودة مستمرة، لكن الآن الأمر يعني يأخذ مشهد مختلف فيما يتعلق بهذه الأزمة المتصاعدة التي تؤثر على قطر وعلى الصين أيضا.
2: طبعا هناك تأثير جدا كبير على جميع الأطراف في العالم، نظرا لأنها قد تكون هي أزمة موجودة في الإقليم الشرق الأوسط، لكن أبعادها أكبر وأعم وأشمل للعالم بشكل كبير، ومنهم الصين. الصين متضررة بشكل جدا كبير، إغلاق مضيق هرمز يعطل ليس فقط إمدادات الطاقة بالنسبة لها، لكن أيضا التجارة، لأن الميزان التجاري هناك ميزان تجاري جدا كبير وتبادل تجاري جدا كبير مع دول المنطقة. يعني على سبيل المثال حسب أرقام 25 يعني كان هناك أكثر من 24 مليار دولار التبادل بين قطر والصين، بالتالي هذا التبادل مهم، يعبر أكثر غالبيته من البحر من مضيق هرمز، إغلاقه يؤثر على الصين بشكل كبير. هنا السؤال، أعتقد أنه مهم جدا إقحام أطراف أكبر تستطيع أن يكون لديها قدرات وطاقات أكبر وكروت ضغط أكثر، خصوصا من الجانب الإيراني يعول على الصين، يعول على روسيا وغيرهم، والصين دولة عضو في مجلس الأمن أولا. ثانيا، الصين أيضا مستفيدة من العقوبات ممكن لاستيراد نفط بأسعار أرخص من إيران، لكن مع إيقاف كامل للملاحة في مضيق هرمز، تهديد للملاحة، تبعاتها أكبر على الجانب الصيني، خصوصا في مضيق ملقا التي تستفيد منها.

0: منها ايضا بشكل كبير، وايضا بحر الصين الذي ايضا تستفيد منها بشكل جدا كبير. بالتالي محاوله ايجاد حلول دبلوماسيه، هذا اعتقد ما تتشارك بها ليست فقط قطر لكن دول المنطقه مع الصين، بان لا يجب عسكره المضائق، لا يجب عسكره الملاحه، يجب ان تكون هناك حلول سياسيه فاعله. واعتقد هنا اخيرا توقيتها مهم جدا، يعني نحن نتحدث عن الزخم الدولي في هذا الشهر، بالتالي مهم جدا، وقبل زياره صينيه للولايات المتحده، بالتالي أمر مهم جدا أن يتم أخذه بالاعتبار.
1: أيضا فيما يتعلق بالتوقيت دكتور عبد الله، يعني نحن بمرحلة الآن تقول فيها إيران انتهى زمن الرد المتناسب، والولايات المتحدة تقول المضيق مفتوح وتحت سيطرتنا. هل ترى هذه الدول مثل الصين وقطر ودول المنطقة أيضا أنه هذا المشهد على الرغم من هذا التصلب في المواقف والتباعد في المواقف لا يزال من الممكن حله دبلوماسيا؟
0: أعتقد في النهاية منى يعني كل صراع ينتهي، يعني لن يبقى صراعا إلى أبد الآبدين، لكن الفكرة هي بأن ما دول المنطقة وأيضا أعتقد الصين وغيرهم من دول العالم تركز بأن أولا يجب إخراج ونزع مضيق هرمز من هذا الصراع الأمريكي الإيراني. هذا صراع استمر منذ 79 من سنوات طويلة، بالتالي حله بشكل سريع لا يمكن. ثانيا إخراج الملاحة، إخراج القانون الدولي أو إقحام القانون الدولي كمنظومة أو كبوصلة تحاول حل الأزمة مهم جدا، بالتالي البناء على التفاهمات الإيرانية العمانية مهم جدا لإيجاد آلية معينة. هذا ما تحدثت عنه قطر يعني أمس عن حلول مبتكرة في أزمة جدا مختلفة نعاني منها في منطقتنا وفي العالم بشكل جدا كبير. الملاحة الآن نحن نتحدث عن القانون الدولي، يعني منذ الحرب الإبادة في غزة القانون الدولي أصبح انتهاك دائم تقريبا له، وأصبح هناك تساؤل عن هل هناك فاعلية فعلية للقانون الدولي، هل هو فعلا فاعليته بممارسته ولا فاعليته فقط بتقديسه كإطار قانوني. بالتالي مهم جدا أن يطبق، مهم جدا أن يكون هو الضامن في الملاحة بشكل كبير، وبالتالي البناء على هذا. بالتالي الحلول الدبلوماسية فاعلة لكن تحتاج إلى إرادة سياسية واضحة، وتحتاج إلى إيجاد الأجواء المناسبة منها من خلال وقف التصعيد.
1: سيد رونغ وان، الصين تقيم علاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة وإيران ودول الخليج، فكيف توازن بين شبكة هذه العلاقات، وإلى أي مدى تعتقد الصين بأن لديها قدرة بهذه المرحلة بأن تؤثر على قرارات إيران؟
2: أولا الصين، أهلا ومرحبا بكم. أولا الصين يعني تدعم العدالة والإنصاف وتدعم الحل الدبلوماسي، وكذلك تعارض الاستخدام القوة وتؤكد وتدفع يعني أكبر قدر من المصالحة بين الدول المنطقة، بين دول الخليج وإيران. وكذلك الصين أيضا تستخدم يعني علاقاتها مع هذه الدول من أجل الوساطة، وكذلك من أجل إيجاد حل سياسي ودبلوماسي لهذه الأزمة والحل متوازن ومستدام للحرب في إيران. يعني ما زال الصين تواصل هذه الجهود، وكذلك الصين أيضا يعني تعزز العلاقات مع قطر وتدعم جهود قطر للوساطة، وكذلك يعني تقوم بتعميق التنسيق الاستراتيجي مع قطر يعني استعادة السلام والاستقرار في هذه المنطقة في أكبر يعني أكبر وقت ممكن.
1: نعم، كان وزير الخارجية الصيني قد تحدث وقال بأن هنالك ضرورة لاحترام سيادة وأمن جميع الدول بالمنطقة. هذه رسالة موجهة لمن برأيك؟
2: أولا نرى يعني الصين تعارض يعني الهجوم الإيراني على الدول الخليج، وكذلك في نفس الوقت تعارض استخدام الولايات المتحدة وإسرائيل يعني القوة والوسائل العسكرية لشن هجوم على إيران. ف يعني أعتقد هذه الرسالة يعني توجه إلى الطرفين، الطرف الإيراني والطرف الأمريكي، بأن يعني الحل يجب احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وكذلك يجب أن يكون هناك يجب حل المشاكل عبر التفاوض والحوار بدلا من الهجوم العسكري.
1: دكتور عبد الله، الحلول المبتكرة لربما تحتاج إلى معطيات مبتكرة.

0: جديدة. برأيك هل تكون الصين جزءا من حلول مبتكرة قادمة؟
1: قد تكون، بالتالي لأن أزمة هرمز منى هي أزمة مركبة معقدة، هي لم تكن موجودة قبل هذه الحرب، هي كانت من ضمن فترة الحرب. بالتالي لإيجاد حلول يجب أن يكون هناك أجواء مثالية لإيجاد هذه الحلول. بالتالي إيران، الصين متضررة بشكل جدا كبير، أعتقد هذا مهم جدا. يجب البناء على الآلية الصينية، الآلية الإيرانية العمانية بشكل كبير، لإيجاد طرق يتم من خلالها إيجاد طرق آمنة بدون هجمات، يكون فيها حرية ملاحة، يتم بعدها الضغط على الولايات المتحدة لرفع الحصار، بالتالي هذا يساعد على الملاحة. بالتالي يتم البناء على هذه الآلية بشكل جدا كبير، لكن نحتاج إلى أجواء منى، نحتاج إلى وقف للتصعيد. التصعيد الذي شهدناه منذ أيام، التصعيد لا يؤدي إلى نظرة إيجابية بالمنطقة ولا الملاحة. بالتالي يجب إيجاد الأجواء. أعتقد تفكيك الصراع مهم جدا. هرمز هو أول صراع ممكن تفكيكه وقابل للتفكيك نظرا لكثرة المتضررين.
0: جزيل الشكر لك دكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، والشكر أيضا موصول لضيفنا من بيجين رونغ هوان، مدير جمعية الشرق الأوسط في الصين. في الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة عقربة بمحافظة نابلس واحتجاز جثمانه، في حين قالت محافظة القدس أن قوات الاحتلال تحاصر مخيم شعفاط وبلدة عناتة منذ فجر اليوم، وأنها اعتقلت نحو 100 فلسطيني حتى الآن. وفي الخليل جنوبي الضفة، قال مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال بدأت بهدم مساكن في قرية خلة الضبع بمسافر يطا، في حين قال رئيس المجلس القروي بمسافر يطا للجزيرة إن قوات الاحتلال هدمت خربة الفخيت الشمالية. من مسافر يطا في الخليل ينضم إلينا مراسل الجزيرة منتصر نصار. منتصر، أهلا ومرحبا بك. إذن بعد أن قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح هذا اليوم أو في الساعات الأخيرة دعنا نقول بهدم خربة التبان، أعقبه هدم خربة الفخيد في مسافر يطا، فيما بعد الهدم كان لمساكن في قرية خلة الضبع في منطقة المسافر أيضا. جغرافيا المنطقة، ما الذي تقوله عن هذا الهدم؟
2: بالفعل منى، من يدرس جغرافيا المنطقة وخصوصيتها في مسافر يطا جنوب الخليل يعي جيدا الأطماع والأهداف الإسرائيلية لهذا المخطط الذي بتنا نتابع ونرصد ملامحه بشكل أوضح، وهو هدم قرى وخرب بأكملها. هذا ما جرى في التبان قبل أيام، صباح هذا اليوم خربة بأكملها، وهي خربة الفخيد تم هدمها. انتقلت قوات الاحتلال إلى خلة الضبع، وبالمناسبة خلة الضبع كانت قوات الاحتلال هدمتها بالكامل قبل أشهر. عاد الفلسطينيون لبناء ما يقيهم حر الصيف وبرد الشتاء على أنقاض المنازل التي هدمت. صباح هذا اليوم أيضا هدمت قوات الاحتلال مسكن يأوي 14 نفرا. كنت أتحدث قبل قليل مع صاحب المنزل، قال لي أن زوجته أصيبت بالإغماء ونقلت إلى المشفى لتلقي العلاج، ابنته كذلك الأمر أيضا. بات اليوم 14 فردا بلا مأوى، إضافة إلى هدم بئر مياه وكهوف في المنطقة. لماذا هذا الاستهداف لمسافر يطا جنوب الخليل؟ هذه المنطقة جغرافيا هي مرتبطة بمنطقة جنوب إسرائيل ومنطقة بئر السبع وتل عراد. إسرائيل تتطلع إلى بسط النفوذ والسيطرة على هذه المنطقة والسيطرة عليها بشكل كامل من خلال بناء بور استيطانية حديثة جميعها أقيمت بعد 7 أكتوبر 2023، وهي بؤر قريبة من مستوطنات قائمة أصلا على أراضي الفلسطينيين في تلك المنطقة. ومن خلال إعلان هذه مناطق إطلاق نار ومناطق عسكرية مغلقة، صباح هذا اليوم قوات الاحتلال صادرت مركبة فلسطينية لمجرد اقترابها من هذه المنطقة، منعت الصحفيين من الوصول إلى هذا المكان، فرضت حاجزا عند مدخل قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل، ومنعت السكان أيضا من التوثيق. هي تريد أن تزيل هذه القرى والخرب بأكملها، بعيدا عن عدسات الكاميرات وبعيدا عن حديث الصحفيين وبعيدا حتى عن توثيق النشطاء وسكان هذه المناطق. تبني البؤر الاستيطانية على مقربة من منازل الفلسطينيين وعلى مقربة من مستوطنات قائمة أصلا، وهذا مخطط من يدرسه جيدا يعي تماما بأن المنطقة باتت في دائرة الاستهداف الإسرائيلي من أجل السيطرة عليها بشكل كامل.
0: جزيل الشكر لك منتصر نصار، مراسل الجزيرة، كنت معنا من مسافر يطا. معنا من بلدة عناتة شمال القدس رئيس بلدية عناتة بسام موسى، أهلا ومرحبا بك سيد بسام. نرصد معك هذا الوضع فيما يتعلق بالحصار الذي كانت تقيمه قوات الاحتلال في مخيم شعفاط وبلدة عناتة، واعتقال 100 فلسطيني حتى الآن. كيف يبدو المشهد بداية؟
3: بداية

0: مساء الخير لكم وشكرا على هذه المقابلة. والله احنا الوضع زي ما بتعرفوا يعني من الساعة من امبارح بالليل الساعة 10 تقريبا تم اقتحام البلدة بأعداد هائلة وجب من الجبات والمعدات العسكرية الإسرائيلية وصولا من تحت من المدخل الشرقي اللي بيجي من جهة حزمة، دخلوا لعند ضاحية السلام تموا ساحبين وبدأوا بالرجوع شوي شوي زي ما تفضلت. يعني ما عرفناش احنا، صارت الناس تسكر ذاكيها، يعني كان تقريبا الوقت متأخر شوي في الساعة 10، فالناس انضبط يعني، فبدأوا بتفتيش البيوت وبدأوا باعتقال بعض الأشخاص بداية من أولها يعني، وحطوهم في وضعوهم في بيوت، أخذوا بيوت بيت بيتين ثلاث يعني حطوا الناس فيها في تحقيق ميداني. طبعا في إشي روحوا إشي تم عندهم لحد الساعة هاي، وكما تعرفون علقنا الدوام المدارس عشان ما يصيرش مشاكل، علقنا جميع يعني جميع الدوائر اللي عندنا الحكومية والمؤسسات علقناها الدوام فيها ولحد الساعة هاي الإغلاق مستمر، اعتقالات مستمرة زي ما تفضلت تقريبا 100 شخص معتقلين، ما نعرفش لحد هالكيت شو النتيجة إنهم لسه ما طلعوا طبعا، وفي ناس طبعا تحقيق ميداني سووا طلعوا روحوا، وهم في ناس لحد هالكيت أخذوهم وما طلعوا. تم قبل قليل برضو بإحضار جرافات جديدة ونزلوا فيها، دخلوا من المدخل الشرقي كمان مرة وبدأوا بهدم بعض الأماكن اللي من داخل يعني عناتا، ما عرفناش لحد الساعة. وطبعا أخذوا كمان في كمان قاموا بحملة، يعني صرنا مش عارفين شو الحملة هي بالضبط، أخذوا سيارات مشطوبة، حملوا سيارات مشطوبة، طبعا في البلد في سيارات مشطوبة حملوها. طبعا لا أخفيك يعني قبل 3-4 أيام في الأسبوع الماضي أعطوا بعض الإخطارات هدم لمنطقة في البلدة كمان، أعطوا أول مرة.
1: يعني من الواضح لكم أين تتجه هذه الجرافات أو معدات الهدم الآن، يعني هل تتجه إلى البيوت التي أخطرت بالهدم قبل أيام أم إلى مناطق أخرى؟
0: لا بصراحة لا، مش ما لحد هالكيد مش مبين معانا بالضبط، لمناطق أخرى بركسات يعني بعيدة شوي عن البيوت هاي. طبعا زي ما حكيت لك يعني أعطونا 36 أمر هدم، بعدها بيومين أجوا أعطوا كمان 22 أمر، ما يعادل 58 أمر هدم. توجهنا فيهم طبعا، توجهوا للبلدية عندنا وأعطوا لهم كتب راحوا فيها على مؤسسة سانت إيف. طبعا هاي المؤسسة اللي دائما تستقبل الطلبات هاي، وإحنا بنتبع مع الناس معهم حتى اللحظة. لا أخفيك يعني إغلاق فتح، بدأوا قبل نص ساعة من الآن بفتح الخروج والدخول، كان هالكيف فتحوه قبل نص ساعة والخروج، بدأوا بتفتيش الناس يعني بنزلوهم من السيارات فتشوهم بعدين بيكملوا.
1: شكرا
0: يا طلاب، وهذه حتى اللحظة يعني إن شاء الله ربنا يهدي البال وربنا يمشي القضية على خير.
1: جزيل الشكر لك سيد بسام موسى رئيس بلدية عناتا، شكرا جزيلا لك. إلى قطاع غزة، حيث أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد اثنين أحدهما متأثرا بجروح أصيب بها بنيران قوات الاحتلال في مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. في غضون ذلك يتفاقم خطر التلوث الصحي والبيئي على ساحل قطاع غزة مع تصريف آلاف الأمتار المكعبة من المياه العادمة من داخل القطاع يوميا إلى البحر، وهذا يهدد النازحين في الخيام على طول الساحل بالأمراض في ظل عجز البلديات عن تقديم حلول جذرية نتيجة الحرب والاحتلال الإسرائيلي.
2: هنا تختنق الأنفاس على أعتاب ساحل غزة الذي يفترض أن يكون متنفسا لنحو مليوني فلسطيني، أكثر من نصفهم نازحون على شواطئه. تحول اللون من الزرقة إلى السواد، ورائحة الهواء صارت كريهة بعد أن اختلطت مياه الصرف الصحي المتجمعة داخل القطاع بمياه البحر. مشهد جعل من الساحل مكرهة صحية تهدد حياة النازحين.
3: ما لقيناش مطرح إلا عند المجاري، عند الصرف الصحي. والله والله والله لا ليل ولا نهار منا، لكن فيش مطرح، فيش بديل. الناس تعبت على الآخر، وفيه نسوان حبل رموا من الريحة، هذا ريحة المجاري والوصاق.
2: أيوب الشمباري نازح من بيت حنون إلى ساحل خان يونس، يكتفي بالنظر إلى البحر لفترة قصيرة ثم يعود إلى خيمته.
4: البحر اليوم يشكل

0: متنفس وحيد لجميع النازحين. احنا بتعرف في الخيام بكون درجة حرارة عالية، الوضع كمان ما بيسمح لك انك تضل موجود في داخل الخيمة، لكن هذه الماسورة وهاي المياه العادمة اللي تضخ في البحر على مدار الساعة تشكل عائقا امام متنفس النازحين.
1: أزمة تلوث مياه البحر ليست عابرة،

0: مباشرة. نحن هنا أمام مأساة إنسانية كبيرة، إن لم تحل يعني سنتجه إلى الأسوأ، أو ستكون هناك حالة سيئة جدا من انتشار المزيد من الأمراض.
1: لكن التداعيات الأخطر تتعدى تلوث مياه البحر لتمتد إلى الصحة والبيئة.
2: هذه المياه العادمة لا يحصل لها أي نوع من المعالجة. أنا أتحدث على روسويج يتم إلقائها في البحر، وبالتالي أنا ألوث المياه، أنا ألوث الرمل، أنا ألوث الهواء.
3: بين بحر ملوث وضيق خانق في أماكن النزوح، يواجه آلاف الفلسطينيين في غزة خطرا صحيا متصاعدا جراء تدفق المياه العادمة وتدمير البنية التحتية، لتتحول مياه الصرف الصحي إلى تهديد صامت قد يخلف أمراضا وأوبئة وندوبا طويلة على أجساد النازحين. عن الشعر الجزيرة، خان يونس.
4: من خان يونس ينضم إلينا الدكتور علاء البطة، نائب رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة ورئيس بلدية خان يونس. أهلا ومرحبا بك. يعني شاهدنا في هذا التقرير دكتور علاء وضع مأساوي حقيقة، ونسألك عما يمكن فعله فيما يتعلق ب يعني مئات آلاف الناس الذين يعيشون على شاطئ البحر ويعيشون هذه الظروف الصعبة. ما الذي من الممكن أن تفعله بلديات قطاع غزة في ظل هذا الوضع؟ دكتور علاء البطة على ما يبدو لا يستمع إلينا، وكنا قد شاهدنا قبل قليل هذا التقرير. نعم، إذن فقدنا الاتصال مع دكتور علاء البطة، نحاول العودة للتواصل معه. طبعا يتفاقم هذا الخطر، خطر التلوث الصحي والبيئي في ساحل القطاع في ظل تصريف آلاف الأمتار من المكعبة من المياه العادمة في داخل القطاع يوميا، الأمر الذي يهدد حياة الناس، صحة الناس، الأطفال، النساء. كان هنالك قبل قليل أحد الأشخاص في التقرير يتحدث عن النساء الحوامل أيضا والضرر الذي يطالهن في ظل هذا الوضع. دخلت حزمة الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها كندا على واردات أمريكية بنحو 20 مليار دولار أمريكي اليوم حيز تنفيذ، وذلك ردا على رسوم جمركية بقيمة مماثلة فرضتها واشنطن على كندا في 22 من أغسطس الماضي. وقبل ساعات من سريان الرسوم قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن بلاده منفتحة على استئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة إذا أبدت واشنطن استعدادا جادا للتوصل إلى اتفاق.
1: كندا في حالة حرب جمركية، وهي تخوضها على مضض إجراء دفاعيا ولحماية العمال والصناعات الكندية كما يقول رئيس الوزراء الكندي. حزمة الرسوم الجمركية الانتقامية فرضت على سلع ومنتجات أمريكية وفق قاعدة دولار مقابل دولار وتعرفة مقابل تعرفة، ردا على رسوم فرضتها واشنطن الشهر الماضي. وقد تجاوزت الخلافات بين الجارين الحليفين المسائل التجارية إلى قضايا تتعلق بالسيادة والاستقلال والهوية الثقافية وفق الجانب الكندي. حزمة الرسوم الجمركية الجديدة تستهدف مئات السلع والمنتجات الأمريكية المستوردة إلى كندا بقيمة تتجاوز 27 مليار دولار كندي، وهي مع ذلك تمثل نسبة ضئيلة مقارنة بإجمالي السلع الأمريكية المستوردة، وقد صنفت المنتجات والسلع الأمريكية المستهدفة ضمن بنود طبقت فيها رسوم بنسب متفاوتة على نحو يطابق الرسوم الجمركية الأمريكية.
5: ليس هناك بديل من أن تعود كندا وتفكر جديا في تنويع أسواقها وتخليل اعتمادها المفرط على أمريكا، وهي اليوم تتقدم بعدد من المشاريع مع أوروبا ومع آسيا ومع العرب ومع أمريكا اللاتينية.
1: واردات الصلب والألمنيوم الأمريكية استهدفت بالنسبة العليا من الرسوم الجمركية الجديدة التي أضيفت إلى رسوم سابقة بنسبة 25%.
6: منذ اندلاع حرب الرسوم العام الماضي هناك حالة من عدم اليقين الاقتصادي، وهناك انخفاض ملموس في أعداد الأشخاص الذين ينفقون المال على المجوهرات، ورصدنا تراجعا في المبيعات بنسبة 30% العام الماضي، تلاه انخفاض آخر بنسبة 20% تقريبا من إجمالي مبيعاتنا خلال العام الحالي.

0: الرسوم تؤثر علينا، فلم أعد أذهب إلى فلوريدا رغم أنني كنت أذهب إليها كل عام. لم أعد أذهب حتى للتسوق هناك. أنا أفتقد ذلك حقا.
1: اختارت أوتاوا في حزمتها الثرية استهداف قطاعات إنتاجية في ولايات أمريكية متأرجحة للضغط أكثر على واشنطن مع اقتراب الانتخابات النصفية. وحصرت الحزمة في السلع ذات المنشأ الأمريكي، واستثنيت الشحنات التجارية التي كانت في طريقها مع بدء سريان الرسوم الجديدة.
2: مشكلة كندا أن الولايات المتحدة هي شريكها التجاري الأكبر، وإليها تتجه نحو ثلثي صادراتها، ما يجعل كندا الطرف الأكثر تضرراً من هذه الحرب التجارية. وحكومتها اليوم أمام خيارين أحلاهما مر: إما الاستمرار في هذه المواجهة رغم الكلفة الاقتصادية، أو التراجع رغم الكلفة السياسية. مراد هاشم، الجزيرة، أونتاريو، كندا.
3: إلى اللقاء.

0: أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
1: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
2: عواجل تتوالى.
3: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
2: بث مباشر دون توقف.
4: هذه الساعة نفتح نوافذ.
2: نوافذ خاصة.
4: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
2: وتحليل للأحياء.
5: المتابعة شبكة مراسلين.
2: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.

0: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى بعاطف الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
1: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن والسعودية وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. في آخر المستجدات، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها حررت منطقة اليتمة في محافظة الجوف من جماعة الحوثي، وأضافت أن التقدم الميداني مستمر. وأعلنت وزارة الخارجية السعودية إصابة 73 شخصا في استهدافات حوثية لأبها وخميس مشيط وجازان ونجران. وقالت الخارجية السعودية إن المملكة تؤكد حقها المشروع في اتخاذ ما يلزم للدفاع عن سيادتها وصون مقدراتها وحماية سكانها. من جهته، أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف منشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان والقاعدة الجوية في خميس مشيط، مشيرا إلى أن الجماعة لن تتردد في توجيه ضربات أشد وأوسع. إلى تطورات الوضع في مضيق هرمز، حيث قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إن المضيق مفتوح بالكامل وتسيطر عليه البحرية الأمريكية، وإن ملايين براميل النفط تعبره يوميا. في الضفة الغربية، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة عقربة بمحافظة نابلس واحتجاز جثمانه. وقالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 100 فلسطيني خلال عملية دهم واعتقال في بلدة عناتا ومخيم شعفاط. وفي الخليل، قال رئيس المجلس القروي بمسافر يطا للجزيرة إن قوات الاحتلال هدمت خربة الفخيت الشمالية بمسافر يطا جنوب الخليل. إذن نبدأ هذه الساعة بالتطورات والهجمات على السعودية. وينضم إلي في الاستوديو سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن. سعيد، دعنا أولا نفهم ما أهمية منطقة اليتمة التي تحدثت القوات الحكومية عن استعادتها.
2: هي المنطقة اليتمة، وفي سوق اسمه سوق اليتمة في هذه المنطقة، وهي منطقة تربط الجوف بشمالها بمنفذ الحدودي مع السعودية، وتقع في مديرية خب وشعف. هذه مديرية من أكبر المديريات في محافظة الجوف، تأخذ مساحة 80% من مساحة الجوف، وهي مركز اليتمة، مركز هذه المديرية، مديرية خب والشعف. فيها تربط طريق إلى منفذ البقع البري مع المملكة العربية السعودية. تتسم بأنها لديها قاعدة يمكن يكون عسكرية للحوثيين يتحركون من خلالها، منطقة إمداد كبيرة، منطقة إطلاق صواريخ معروفة في هذه المنطقة لأنها قريبة من الحدود الشمالية مع المملكة العربية السعودية. و يعني استعادتها من قبل قوات حكومية اليمنية تحمل تقدم كبير في هذا الأمر على شيئين. بعد إعلان القوات الحكومية السيطرة على اللبنات، معسكر اللبنات في الجنوب والآن في الشمال اليتمة، يعني هذا أن الهدف الرئيسي للقوات الحكومية هو تطويق مدينة الحزم اللي هي مركز محافظة الجوف كلها، وهي المعقل الأساسي الآن لجماعة الحوثي، وبالتالي إسقاطها. قد يكون هذا الحصار أو هذا التطويق من الجنوب ومن الشمال هدفه الدخول إلى مدينة الحزم، وربما يكون في ساعات قليلة قادمة، بدون خسائر كبيرة، وبحيث أنها أيضا هي، لأن الجوف ترتبط بالجهة الغربية بصعدة وبعمران وهي معاقل الحوثيين، يمكن يكون هناك تراجعات. ومعلومات أيضا تقول ميدانية من داخل الجوف أن هناك انهيارات بعد سقوط اليتمى، لأن اليتمى كانت تمثل قاعدة اقتصادية، لأن حركة سمى سوق اليتمى للجباية، وأيضا قاعدة عسكرية منطقة إمداد، وخط طريق دولي يربط البقع المنفذ البري مع السعودية مع الجوف مع اليمن. لذلك هذا الانهيار هو كان سقوط اليتمى كان مباغتا حقيقة سريعا، كثير الناس لا يتوقعون أنه بهذه السرعة تسقط هذه المديرية أو عفوا هذه المنطقة في هذا الوقت بهذا الشكل.
1: يمكن لهذه الحادثة أن تشكل منعطف في مسار هذه التحولات العسكرية؟
2: هو واضح منذ أن أطلقت القوات الحكومية اليمنية قصفها على معسكر لبنات قبل يومين، كانت مؤشر على أن هناك في تحول كبير في مسار العمليات، حيث أن أصلا هي عملية تشتيت القوات الحوثيين، بمعنى أنه إذا, إذا, إذا سقطت الجوف هذا يعني أنه صارت عمران وصعدة مهددة بقربها باتصالها مع محافظة الجوف. لذلك أيضا تأثيرها على مأرب وحماية مأرب بعدها أيضا هذا تأثير استراتيجي بالنسبة للقوات الحكومية، وكذلك معارك البيضاء لأنها مرتبطة بشكل وإن لم يكن متصلة بالجوف لكنها عبر مأرب. الجوف إذا تأمنت بالنسبة للقوات الحكومية يعني أمنت مأرب، مأرب إذا تأمنت كثيرا معنى أيضا أن البيضاء اللي هي حدودها الجنوبية صارت أقرب لأن تستعاد بالنسبة للقوات الحكومية. لذلك هي أشبه بأحجار الدومينو في هذه العمليات المتسارعة.
1: هل الآن سقوط اليتمى ونعلم بأنه جاء بعد الهجمات على السعودية، هل يشكل إلى حد ما خسارة أوراق لجماعة أنصار الله الحوثي في استهداف السعودية أم لهم مواقع مهمة أخرى؟
2: هو يعني هو صعب أن تربط الضربات الحوثية على المملكة السعودية بهذه العملية. هي العملية أصلا عندما بدأت باللبنات بدأت ضمن عملية الجوف، إسقاط الجوف قبل منذ 3 أيام، فجاءت القصف الحوثي على السعودية في هذا السياق ربما نتيجة الضغط الذي تعرض له الحوثيون، أرادوا أن يعطوا نوع من الضغط المقابل للتخفيف من هذه الضربات أو رفع الغطاء عن القوات الحكومية من قبل السعودية باعتبارها حليف للدولة اليمنية في هذا الصراع. لذلك الحوثيون أو جماعة أنصار الله الحوثيين واضح أنهم في حالة الآن في حالة تشتت في قواهم، يعني دخولهم الأول إلى الجنوب غرب تعز واندفاعهم إلى لاختراق الساحل جعل قوتهم تتشتت بأكثر من جهة، فصار الآن معاقلهم أيضا صارت مهددة بانهيارات دفاعاتهم، وكذلك الآن في المنطقة الجنوب الغربي لتعز على الساحل صارت شبه مثبتة لصالح القوات الحكومية، وكذلك أيضا في مناطق جنوب الحديدة. فهذا يجعل ضغط شديد على الحوثيين أنهم يقوموا بأي عمل لإيقاف هذه التقدمات المتسارعة ميدانيا.
1: من الممكن أن تكون هذه هي استراتيجية القوات الحكومية من البداية، تشتيت جهد أنصار الله الحوثيين، خاصة وأنهم ربما يستهدفون بشكل كبير الساحل وما لذلك من تداعيات إقليمية ليس فقط على اليمن.
2: هذا صحيح، التشتيت وتقطيع الأجزاء بمعنى محاصرة عدد من المناطق، وهذا واضح من خلال مسار العملية منذ يوم الخميس حتى اليوم، عملية تقطيع ثم الانفراد على كل قطعة لوحدها وإسقاطها بشكل منفصل. لذلك تجد الآن في تقطعات في جنوب الحديدة، في جنوب غرب تعز، فيما يتعلق في قرب من مفرق العدين في معائب، الآن في موضوع الجوف، موضوع البيضاء، الآن في أخبار عن تقدمات في محافظة البيضاء للقوات الحكومية وبدأت منذ أمس، وهذه مهمة. محافظة البيضاء ترتبط بثمان محافظات يمنية، ولذلك نحن قلنا فيها أنها تمثل قلب الجغرافية اليمنية، فهي تربط الشمال بالجنوب وتربط الشرق بالغرب أيضا.
1: شكرا جزيلا لك سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن على كل هذه التفاصيل. الآن أتحول إلى صنعاء، ومن هناك انضم إلينا مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. نبيل، ما الذي صدر عن جماعة أنصار الله الحوثيين بشأن الهجمات التي شنت اليوم على السعودية؟
3: نعم جعفر، قبل قليل أعلنت وسائل إعلام تابعة لسلطات صنعاء بأن 4 غارات جوية سعودية قد استهدفت مدينة الجوبة وهي تابعة لمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن. في المقابل أعلن الناطق العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع بأنهم نفذوا عملية عسكرية واسعة بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة استهدفت أبها وكذلك جيزان ونجران، واستهدفت أيضا قاعدة الملك خالد والمدينة الاقتصادية في خميس مشيط. وأكد أيضا بأن هذه العمليات العسكرية قد أصابت أهدافها بدقة، وتأتي ردا على نحو 121 غارة شنها الطيران السعودي خلال نحو 3 أيام، واستهدفت محافظات البيضاء وإلى جوارها مأرب وكذلك محافظة الجوف، بالإضافة إلى محافظتي تعز والحديدة المتجاورتين. لكن كانت أعنف الضربات بحسب صنعاء هي الضربات التي استهدفت السجن المركزي أو إصلاحية السجن المركزي في محافظة الجوف، ما أدى إلى سقوط العشرات من الضحايا ولا زال الكثير منهم تحت الأنقاض. وزارة الصحة أعلنت عن سقوط نحو 14 شخصا في حصيلة أولية، 7 شهداء و7 قتلى، وأكدت بأنه لا زال الفرق تواصل انتشال الضحايا تحت الأنقاض. في المقابل كانت سلطات صنعاء قد أعلنت بأنها أسقطت نحو 4 طائرات سعودية، منها 3 طائرات تجسسية استطلاعية نوع وينج لونج توم، بالإضافة إلى طائرة CH-4 في أجواء محافظة البيضاء وكذلك محافظة الجوف. وأكدت بأنها قد استهدفت تحشيدات عسكرية تابعة لعدن أو لقوات حكومة عدن في محافظة البيضاء، بالإضافة إلى محافظة الجوف، واستهدفت أيضا في معسكر الوديعة تعزيزات عسكرية وأرتال عسكرية حسب سلطات صنعاء. وأكدت أيضا بأنها ستواصل من عملياتها العسكرية الواسعة، مؤكدة بأن السعودية هي الخاسر الأكبر حسب الناطق العسكري الذي أكد أيضا بأن العمليات العسكرية سوف تتواصل ردا على هذه الاستهدافات والطائرات الاستطلاعية للسعودية، مؤكدا أيضا بأنهم سيواصلون كذلك استهداف التحشيدات في مختلف المحافظات بما فيها المحافظة تعز والحديدة التي تدور فيها معارك بين الطرفين. في المقابل كذلك وزارة الخارجية بصنعاء نددت باستهداف السجن المركزي في محافظة الجوف، وأكدت بأن استهداف التحشيدات العسكرية التابعة لحكومة عدن تعتبر حقا مشروعا في المواثيق والقوانين الدولية.
1: شكرا جزيلا لك من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. الآن معنا من الرياض الدكتور أحمد الشهري رئيس منتدى الخبرة السعودي.

0: البحوث والدراسات. دكتور أحمد، مرحبا بك. كيف تقرأ هذه التطورات العسكرية التي أدخلت أهدافا سعودية في دائرة الاستهداف من جانب أنصار الله الحوثيين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك استاذ جعفر والاخوه والاخوات المشاهدين الكرام. الحوثي او جماعه الحوثي مثلها مثل من يديرها في ايران، تركوا المهاجم الحقيقي والذي يستهدفهم حقيقه، وانبروا للاستهداف دول الجوار التي لم تكن طرفا في نزاع ضدها، سواء كان ايران او حتى هذه الجماعه التي كانت في اطار هدنه سياسيه مع الدوله الشرعيه بترتيب أممي، وأيضا وساطة سعودية وعمانية. عندما ضاقت الأمور على إيران في هرمز وبدأ الضغط عليها، حركت جماعة الحوثي فجأة وبدون أي مقدمات للنيل من المملكة العربية السعودية، مدعية الحصار، وهذا غير صحيح. مطار صنعاء، نحن من أو السعودية هي من تطالب بفتح والسماح للطائرات الأردنية والمصرية، لكن الحوثي هو الذي رفض ومصر فقط على ان لا ياتي الا طيران مهان الذي ترفضه الدوله الشرعيه. ثم ايضا كان هناك ايضا مطار او ميناء الحديده مفتوحا للملاحه. اذا المبرر الوحيد لجماعه الحوثي هو التماهي وتنفيذ سياسه ايران التي تريد ان تحدث في باب المندب نفس ما احدثته في الخليج العربي ومضيق هرمز. كان هناك متغير جديد، وهو أيضا الرد الشرعي، الحكومة الشرعية التي أحدثت تقدمات في جميع الجبهات، من تعز إلى الجراح إلى الحيز إلى مأرب إلى البيضاء. هذا الهجوم الحقيقة المنهجي الشرعية الدولية التي يعترف بها العالم لدحر الانقلاب وعودة العاصمة صنعاء، هو الذي جعل هذه الجماعة تضرب كيفما اتفق، تستهدف السعوديه، تستهدف الدعايه المدنيه، سقط الكثير من المدنيين في هذا الاستهدافات. اذا ليس للحوثي اي هدف، اللهم الا انه يخلط الاوراق، يدخل المنطقه في اتو الحرب. اعتقد انه الخساره الاولى والكبرى ستكون بنصيب هذه الميليشيا. اولا هي كشفت نفسها امام الشعب اليمني الذي الان اتضح له بما لدى مجال
0: دكتور
1: الشك
0: احمد،
1: انه هذه الجماعه هي عدو للشعب اليمني قبل أن تكون عدواً للمجتمع الدولي.
0: دكتور أحمد، في بيان الخارجية السعودية تقول إنها تحتفظ بحقها في الرد، حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها. الآن كيف يمكن نتوقع أن يكون الرد السعودي من غير أن يتم الانزلاق ربما إلى وضع أكثر تدهوراً على المستوى الأمني؟ هل ستكون ردود محدودة أم تتوقع انخراطا سعوديا اكبر؟
1: الحقيقه سواء كانت ردا مباشرا من القوات السعوديه فاعتقد هذا حق، وهو وفق القانون الدولي واحكامه العرفيه، وان كان من خلال دعم الدوله الشرعيه اليمنيه التي تحقق الانتصارات في الجبهات بشكل عام، او سواء كان من التحالف البحري الدولي الذي ايضا ربما يباشر مهامه، وهي من مهامه التي يباشرها في البحر الاحمر. لانه الحقيقه عندما يتم الدفاع عن باب المندب، نحن ندافع عن التجاره العالميه، نحن ندافع عن المجتمع الدولي، نحن ندافع عن الاقتصاد العالمي امام قرصنه حوثيه ارهابيه ليس لها الا الحرب كيفما اتفق. ما مصلحه اليمن في ان يخرج ميناء المخا من الخدمه؟ هي تستهدف اليمنيين انفسهم، هي تستهدف تعز المحاصره منذ سنوات، هي تستهدف القرى والمدنيين. قبل ايام استهدف مطعم كان يعج بالمدنيين. اذا ماذا نقول لهذه العصابه الا هذا ارهاب، عصابه ميليشيا لا تعترف بالاحكام الدوليه ولا بالاعراف الدوليه، في الوقت الذي لا زالت ايران ايضا ترسل المساعدات وترسل الصواريخ، وهناك مجموعه من الضبطيات التي ضبطتها الحكومه الشرعيه من الصواريخ والمسيرات واجزاء الطائرات المسيره الى اخره. اذا الحقيقه اعتقد انه الجهد الذي تبذله الشرعيه وكذلك المملكه العربيه السعوديه وايضا المجتمع الدولي هو الذي كفيل باخراس واسكات هذه العصابه. لا زلت اقول انه لا بد من تفعيل المادة 51 من النظام الأمم المتحدة، وأيضا لا بد أيضا من تفعيل التحالف الأوروبي سويدس وكذلك الأمريكي. لماذا؟ دفاعا عن الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية، وأعطى درس لهذه العصابات أستاذ جعفر، لأن استمرارهم هو الذي سيغري الكثير في العراق وفي لبنان وفي القرن الأفريقي. بدأت هذه العصابات خصوصا في ظل وجود تجارة للسلاح خارج الدولة، وجود تجارة للمقاتلين العابرين للحدود، وجود أيضا المخدرات والمهربات التي أصبحت تجارة وصناعة ولها رؤوس أموال. الحقيقة لابد أن يكون هذا جهدا جماعيا ابتداء من المنظومة الخليجية والعربية والإسلامية وكذلك المجتمع الدولي.
0: هل هذا ما يشير إليه بيان الخارجية السعودية الذي دعا إلى تفعيل خاصة قرارات سابقة لمجلس الأمن والتي لم تفعل حتى الآن؟ نتحدث عن القرار 2216 و2140.
1: بالضبط. الحقيقة لو فعلت يا أستاذ جعفر ما صدر من الأمم المتحدة لكانت حلت القضية الفلسطينية وحلت القضية الأوكرانية، وكذلك إيران لم تتجرأ على قفل باب هرمز. لماذا؟ لأن الأنظمة الدولية والقوانين الدولية ومعاهدة البحار 82 واضحة المعالم، وأنه الاعتداء على هذه الممرات، الاعتداء على هذه البحار يعد اعتداء على المجتمع الدولي. ولذلك تكاسل المجتمع الدولي، انقسام مجلس الأمن الذي لم يستطع أنه يحل أي أزمة في خلال العقدين الماضية، هذا هو الذي جعل هذه الميليشيات ومن يدعمها يستمرون الاستمرار في العمل. لكني أعتقد أنه المملكة العربية السعودية ومعها الأشقاء في المنظومة الخليجية المنظومة العربية، ورأينا حادث في مكة، هذا يؤسس لقرار أو إجماع عربي وإسلامي، وكذلك التحالف البحري الدفاعي أيضا يؤسس لمنظمة أيضا عربية وإسلامية تستطيع أن تأخذ بنفسها زمام أمن المنطقة إلى أن يقوم المجتمع الدولي ويفعل القرارات. هناك قرارات لها 70 سنة، قرار 1-8-1 و-2-4-2 خصوصا في القضية الفلسطينية،
0: نعم،
1: وقرار 22-16 كان واضحا أستاذ
0: شكرا
1: جعفر
0: لك.
1: الذي يعطي الشرعية دعم الشرعية لدحر الانقلاب وعودة العاصمة إلى الشرعية
0: أشكرك جزيلا
1: الجمهورية اليمنية.
0: الدكتور أحمد الشهري، رئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات، كنت معنا من الرياض. إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إن مضيق هرمز مفتوح بالكامل وتسيطر عليه البحرية الأمريكية، وإن ملايين براميل النفط تعبره يوميا، الأمر الذي تنفيه طهران بشكل مستمر. معنا من جزيرة قشم في مضيق هرمز مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. وأبدأ مع عمر هواش لنرصد الوضع في هذه الجزيرة الآن.
2: نعم جعفر، نحن نقف على إحدى سواحل جزيرة قشم، والمياه من خلفي هي المياه الإقليمية الإيرانية ما بين جزيرتي قشم وجزيرة لارك التي هي في عمق الصورة، ربما بسبب الرطوبة العالية التي تبلغ نحو 80% لا يمكن مشاهدها بشكل واضح، لكن في الحالات العادية عندما يكون الطقس جيدا هذه الجزيرة تبدو واضحة. هذا الممر المائي بين هاتين الجزيرتين هو الممر أو إحدى الممرات الإيرانية التي تصر طهران على أن أي سفينة تريد العبور من المضيق لابد وأن تعبر من هذا الممر بعد أخذ الإذن من القوات المسلحة الإيرانية في الحرس الثوري الإيراني. الآن نشاهد في عمق الصورة بعض السفن الراسية، سفن تبدو عملاقة راسية في هذه المياه، قد تكون بانتظار أيضا تعليمات الحرس الثوري لأجل إما البقاء أو التراجع إلى مكانها السابق، أو ربما مواصلة مسيرها نحو المياه الخليجية في ذلك الاتجاه، حيث أن إيران قد أصدرت بعض التصاريح لبعض السفن لا سيما للدول التي توصف بالصديقة. كنا قد رصدنا أن إيران منحت الإذن بالعبور لبعض السفن الصينية، بعض السفن العراقية، تحديدا ناقلات النفط. هذا هو أيضا الممر الذي دائما يتحدث عنه الإيرانيون في اتفاقهم مع سلطنة عمان. كنا قد ذكرنا دائما أن إيران وسلطنة عمان قد توصلتا إلى اتفاق لأجل مسارات العبور في المضيق. إحدى بنود هذا الاتفاق التي تم الإعلان عنها من قبل الخارجية الإيرانية أكثر من مرة

0: بأن السفن التي تريد دخول المياه الخليجية لابد وأن تعبر من المياه الإيرانية، أي هذا الممر الذي نحن فيه ونطل عليه، كذلك على أن يكون الممر الإيراني هذا جزء من مسار خروج السفن من المياه الخليجية إلى خليج عمان، إضافة إلى وجود ممر عماني طبيعة الحال يكون جزء من مسار الخروج. لكن هذا الاتفاق الإيراني العماني غير المعلن، تؤكد طهران دائما أنه لا يعني، حتى لو تم التوصل إليه والاتفاق عليه، لا يعني بالضرورة فتح مضيق هرمز. الإيرانيين لا يزالون يؤكدون أن المضيق مغلق. اليوم نائب قائد الحرس الثوري الإيراني قال إن القوات المسلحة الإيرانية تنتشر على السواحل الجنوبية للبلاد، على المياه الإقليمية الإيرانية في مضيق هرمز، من أجل السيطرة على المضيق، وأن هذا المضيق مغلق طالما استمرت التهديدات الأمريكية، مثل ما قال أمس المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، واستمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. تقول طهران إنها لا تريد أن تغلق المضيق إلى أبد الدهر، لكن فتحه منوط بأمر مهم. تقول طهران إنه عودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم بما فيها رفع الحصار، إعادة رفع العقوبات، حصولها على الأموال المجمدة، إنهاء الحرب لا سيما على الجبهة الإيرانية والجبهة العمانية، وإزالة كافة التهديدات وبقية بنود مذكرة التفاهم. لكن هناك أمر مهم جعفر، نقول دائما أن المضيق مغلق وأن إيران تمنع دخول السفن ومرور النفط، لكن هناك رواية أخرى أمريكية تؤكد دائما أن المضيق مفتوح وأن البراميل النفط بالملايين تعبر المياه. هذا الأمر أو التصريح الأمريكي، دائما هناك تركيز على أنه في المياه الجنوبية للمضيق، في ذلك الاتجاه الجنوبي، أي عند الممر العماني.
1: عفوا عمر، أتحول الآن مباشرة إلى مؤتمر صحفي لمدير إدارة الإعلام والاتصال في الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. نبدأ الآن الإحاطة الأسبوعية بأخبار حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حيث تلقى سموه حفظه الله يوم الأحد الماضي اتصالا هاتفيا من دولة السيد يوناس غار ستورا رئيس وزراء مملكة النرويج. في بداية الاتصال أعرب سموه عن خالص تعازيه لدولة رئيس الوزراء في وفاة جلالة الملك هارالد الخامس، متمنيا سموه للعائلة المالكة والشعب النرويجي الصديق الصبرة والسلوان. من جانبه أعرب دولة رئيس الوزراء النرويجي عن تقديره لسمو الأمير على مشاعره، مؤكدا متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطلعه إلى تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة. كما ناقش الطرفان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما القضية الفلسطينية والجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما تلقى سموه يوم أمس اتصالا هاتفيا من دولة السيد أندي بيرهام رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة. جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بمستجدات القضية الفلسطينية والجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. كما ناقش الجانبان التصعيد الأخير في مضيق هرمز وانعكاساته على المنطقة وحركة الملاحة البحرية الدولية، مؤكدين أهمية خفض حدة التوتر وتغليب الحوار والدبلوماسية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أما بالنسبة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فاجتمع معاليه يوم الثلاثاء الماضي مع سعادة الدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية. ناقش الجانبان علاقات التعاون بين البلدين وآخر المستجدات الإقليمية، وأكد معاليه خلال الاجتماع دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدامة في المنطقة. ويختتم معاليه اليوم زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية، التي بحث خلالها مع عدد من كبار المسؤولين الصينيين العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها. وفي إطار الزيارة اجتمع معاليه مع كل من سعادة السيد وانغي وزير الخارجية بجمهورية الصين الشعبية، ودولة السيد لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الشركات الصينية. جرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات التعاونية.

0: تعاون ثنائية بين البلدين وأفاق التعاون وتطويرها في مختلف المجالات إلى جانب أبرز التطورات الإقليمية. وأكد معاليه خلال هذه اللقاءات حرص دولة قطر على الارتقاء بالعلاقات مع جمهورية الصين الشعبية إلى آفاق أرحب، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. وفي ظل الاتصالات والمشاورات المكثفة بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، أجرى وتلقى معاليه عددا من الاتصالات مع كل من دولة الدكتور نواف سلام رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية، وسعادة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية، وسعادة السيد هاكان فيدان وزير الخارجية بالجمهورية التركية. أما بالنسبة لسعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، فقد ترأس سعادته يوم أمس وفد دولة قطر في اجتماع الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عقد في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة. ناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع في المنطقة، لا سيما التصعيد الإيراني والهجمات التي استهدفت عددا من الدول العربية واستمرار العدوان والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان وسوريا، إلى جانب القضايا المتعلقة بالأمن القومي العربي. كما اجتمع سعادته على هامش الاجتماع الوزاري مع سعادة السيد فؤاد حسين وزير الخارجية بجمهورية العراق. وقد شارك سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية ورئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات في المؤتمر الدولي للإرث الحضاري الإسلامي في أوزبكستان ودوره في المسارات العلمية العالمية الذي يعقد في طشقند خلال فترة من 7 إلى 9 سبتمبر بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين من عدد من الدول. وفي إطار المشاركة اجتمع سعادته مع كل من سعادة الدكتور صادق صفايف النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ في جمهورية أوزبكستان، والدكتورة عزلة شرخرة ريجنسوفا رئيس جامعة طشقند للدراسات الشرقية. وقد اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي يوم الأحد الماضي مع الدكتور نبيل قدومي رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعاون عبر تقنية الاتصال المرئي. كما شاركت سعادتها يوم أمس في افتتاح ورشة عمل بعنوان الأطفال في صميم العمل الإنساني، وألقت كلمة أكدت خلالها أهمية الحوار والوساطة والدبلوماسية في تعزيز حماية المدنيين، مشددة على ضرورة ضمان وصول الأطفال إلى المساعدات والخدمات الأساسية وجعل احتياجاتهم أولوية في جهود الوقاية والاستجابة الإنسانية. وستجتمع سعادتها اليوم مع السيد بيرل كرامبول المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر. أما بالنسبة لسعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، فقد اجتمع سعادته يوم الأربعاء الماضي مع سعادة الدكتور يوسف خلف يوسف رئيس هيئة المستشارين لرئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون ومناقشة تطورات الأوضاع بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت والداعم لجمهورية العراق الشقيقة في كل ما يصون أمنها واستقرارها وسيادتها وما يلبي تطلعات شعبها في التنمية والازدهار. ويوم السبت الماضي أجرى سعادته اتصالا هاتفيا مع سعادة الشيخ شخبوط بن هيان بن مبارك آل نهيان وزير الدولة بوزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة. جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وآخر المستجدات الإقليمية. وفي إطار جهود دولة قطر المتواصلة في تقديم المساعدات الإنسانية والاستجابة للكوارث والأزمات، فقد وصلت إلى جمهورية كولومبيا يوم الجمعة الماضي طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية تحمل على متنها مستشفى ميدانيا مجهزا بالكامل من صندوق مقدما من صندوق قطر للتنمية لدعم الشعب الكولومبي وتخفيف معاناته في مواجهة آثار الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرا. ويأتي إرسال المستشفى الميداني إلى كولومبيا في إطار نهج دولة قطر الراسخ في التضامن الإنساني والاستجابة للأزمات وتقديم العون للمتأثرين بالكوارث الطبيعية، انطلاقا من مسؤوليتها الإخلاقية ودورها الإنساني الرائد على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأدانت دولة قطر اليوم بأشد العبارات استهدافات جماعة الحوثي لأعيان مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، التي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين، إلى جانب استمرار الجماعة في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية الدولية. وأكدت الوزارة أن هذه الاستهدافات تمثل سلوكا عدوانيا مشينا وانتهاكا سافرا لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة، وتشدد على رفضها القاطع لاستهداف الأعيان المدنية والمرافق الحيوية، وضرورة الوقف الفوري لهذه الأعمال غير المسؤولة. هذا ما لدينا اليوم، ونفتح المجال للأسئلة. بثينة عبد الجليل، إذاعة قطر.
1: شكرا جزيلا. بثينة عبد الجليل، إذاعة قطر. يمكن على ضوء التصاعد المشهود حاليا بين أمريكا وإيران، خاصة ما تم إعلانه عن المنطقة المحظورة في المضيق، ماذا عن المفاوضات؟ ماذا عن دور قطر الدبلوماسي وجهودها في هذا المجال على ضوء زيارة معالي رئيس مجلس الوزراء إلى الصين حاليا؟ هل هذا الموضوع أيضا على قائمة الموضوعات المفتوحة مع الصين؟ وما الدور المتوقع كذلك في هذا الأمر؟ شكرا.
0: شكرا بثينة. بداية يجب أن نؤكد أنه من غير المقبول تطبيع حالة اللا حرب واللا سلم هذه في المنطقة، فهي مستنزفة للمنطقة، لمقدرات شعوبها، لاقتصاداتها، وأثرها يستمر إلى ما هو أبعد من ذلك، ما أبعد من الإقليم، كما نرى الأثر الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم. فتعمل دولة قطر بشكل حثيث مع شركائها الإقليميين والدوليين، ومن ضمنهم جمهورية الصين الشعبية، لاستئناف الدبلوماسية والحوار، وطرح أفكار عملية تعالج مشاغل كافة الأطراف. ولكن الأهم من ذلك كله هو أن يكون هناك الإرادة السياسية لدى الطرفين لاستئناف الحوار وحل الأزمة بالطرق السلمية. وبالنسبة لدولة قطر ولكافة دول المنطقة، أنا أعتقد أن مضيق هرمز وإعادة فتحه بشكل فوري وغير مشروط كممر مائي دولي يشكل أولوية قصوى، لأنه مهم لنا ومهم لاقتصادات العالم والمنطقة، واستخدامه كورقة ضغط بهذه الطريقة أمر مرفوض وغير مقبول من المجتمع الدولي برمته.
2: أيمن عدلي from Gulf Times. Regarding this,
3: فيما يتعلق بالتزامات التي أبداها المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية الإيرانية، اللي ذكر تحدث عن تقارير أن إيران لم تهاجم أي أهداف قطرية مدنية، كيف يمكن أن تشرح هذا الأمر؟ شكرا لهذا السؤال. أعتقد أن المتحدث الرسمي دكتور ماجد أنصاري هو قد رد على هذا السؤال بشكل مكثف عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. وأعتقد أن إيران قامت بإصدار وثائق رسمية، بل أن قطر قامت بإرسال المئات من الخطابات إلى مجلس الأمن والجمعية العمومية، التي أكدت في خلال هذه الخطابات أن هجمات إيرانية على قطر كانت استهدفت المرافق المدنية والاقتصادية. أود أن أضيف إلى ذلك أن هذا ليس هو الوقت أن نلقي باللوم، بل ينبغي علينا أن نواصل الحوار والمفاوضات لأجل ترسيخ الاستقرار والأمن في هذه المنطقة. شكرا جزيلا. جين بسراوي من الجزيرة الإنجليزية. ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن قطر دولة عدوانية خلال حديثه الإعلام الإسرائيلي، ومدافع عن هجمات التي تعرضت لها دوحة من إسرائيل، الذي بعد مطالبات ذكرت أنه يود أنه تطالب بالإعلان دولة قطر دولة عدوة. هل هذا يثير القلق لديكم فيما يتعلق بالعدوان الذي شنته إسرائيل على دولة قطر؟ إن الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل وأفعالها في هذه المنطقة، أنهم لا يستطيعوا أن يدعوا أنهم دولة ديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وأن لديهم جيش أخلاقي. هم أشاروا إلى نقاط بما فيها حملات تشويه التي تعرضها دولة قطر. إسرائيل وكافة دول العالم قد دحضت وأثبتت أن دولة قطر دولة مسؤولة وشريك جدير بالثقة، وأنها تبذل جهودا في مساعدة الإنسانية في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ونحن أبدينا التزامنا. المسؤولين الإسرائيليين يعلمون ذلك حق العلم، وأن لن يهددها بمثل هذا النوع من الكلام الذي هدفه فقط للاستهلاك المحلي، وسوف نواصل الحفاظ على السلام والاستقرار على المستوى الإقليمي والعالمي. شكرا.
4: تابعنا إذن معكم مشاهدينا مؤتمرا صحفيا لمدير إدارة الإعلام والاتصال في الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي، وللوقوف على ما ورد فيه معنا من الدوحة مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي. فرح الزمان، ضعينا في سياق التصريحات الصادرة عن الخارجية القطرية.
5: هي في الحقيقة تصريحات سياسية دبلوماسية تركز بالدرجة الأولى على آخر التحركات والاتصالات للمسؤولين القطريين المتعلقة بالتطورات في المنطقة، على رأسها بطبيعة الحال مضيق هرمز، إغلاق المضيق حتى الآن، والتوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. يقول إبراهيم الهاشمي مدير إدارة الإعلام والاتصال في الخارجية القطرية بأن هذه الجهود ما زالت مستمرة، الجهود الدبلوماسية، لأنه بطبيعة الحال لا يجب التطبيع مع ما وصفه بحالة اللا حرب ولا سلم في المنطقة. يجب أن يصل الجميع بوجود إرادة سياسية على حد قوله، وكما اشترط للعودة لطاولة المفاوضات لحل حالة هذه الأزمة ولإنهاء حالة التوتر التي لا تصب لمصلحة أحد. على هذا الأساس تستمر الاتصالات السياسية والدبلوماسية التي فصلها وتحدث عن زيارات كثيرة أجراها مسؤولون في دولة قطر، ومنهم رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، والتي صبت لصالح هذا الأمر. النقطة الثانية هي مسألة مضيق هرمز. يؤكد مجددا الهاشمي من هنا من الخارجية القطرية على ضرورة فتح هذا المضيق، عدم تسييس هذا الملف. انعكاسات إغلاق طرق الملاحة الدولية على الجميع، هي ليست فقط على أطراف الصراع على حد تعبيره، ومن هذا المنطلق يرى بأن فتح مضيق هرمز يشكل أولوية بالنسبة للجميع. لذلك هو يوضع على أساس الاتصالات أو كنقطة رئيسية وترتكز عليها الاتصالات السياسية والدبلوماسية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى وفي ملف آخر يتعلق بما وصفه بالانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في فلسطين، الإجراءات والهجمات التي تجري في غزة وفي الضفة الغربية أدانها بشدة وبشكل واضح، أيضا التحركات الإسرائيلية في سوريا أدانها بشكل واضح، والملف الثالث هو المتعلق أيضا بالتطورات في اليمن والاستهدافات الأخيرة التي حصلت في المملكة العربية السعودية. يقول الهاشمي بوضوح بأن دولة قطر تدين هذه الانتهاكات، يراها انتهاكا للقانون الدولي، يراها اعتداء واضحا، تشكل خسائر للمدنيين وأيضا في البنى التحتية، وعلى هذا الأساس هو يتحدث عن ضرورة وقف هذه التحركات. بالمجمل تركيز على الجهود الدبلوماسية لدولة قطر على الاتصالات، ويرى بأن الكل يجب أن يتجه نحو طاولة الحوار. التركيز هنا يأتي على الملف الإيراني وعلى الاتصالات التي يجريها المسؤولون في دولة قطر في هذا
4: السياق. فرح، شكرا جزيلا لك فرح الزمان شوقي من الدوحة. نتحول الآن إلى موسكو لنقل مؤتمر صحفي بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.
6: دعوة لمنتدى لدراسة كل الأفكار لاسترداد السلام المستدام في هذه المنطقة شديدة الأهمية، ونظرنا في الأوضاع الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة، حيث للأسف ليس هناك أي التزام للاتفاقات التي قدمت من إدارة الرئيس ترامب. ليس هناك أي تطورات في هذا المجال منذ أكتوبر العام الماضي، حيث كان هناك اتفاق بين إسرائيل وحماس عن وقف إطلاق النار وتقديم الجهود الإنسانية والإغاثية للسكان في غزة، ولكن هذه الاتفاقيات لا يلتزم بها. ونحن في موسكو وفي الرياض نعتقد أن الحل شامل للمسألة الفلسطينية، ولهذا هناك قاعدة قانونية دولية تضمن سلام مستقر لكل الدول والشعوب بما فيها إسرائيل، والتي أمنها يجب أن يكون مضمونا تماما كأمن كل الدول المجيرة. ولكن قبل كل شيء يجب أن يتم الالتزام بالاتفاقات بدلا من استخدام القوة العسكرية. جمهورية اليمن هو موضوع مرتبط بشدة بقضية مضيق المندب وشبه جزيرة العرب وأيضا مضيق هرمز، وأكدنا أهمية ضمان الأمن وحرية الملاحة التجارية في كل الاتجاهات وفي كل المياه وكل ما هو تابع إلى اليمن، وحل التجمع والتعبئة الحادثة في اليمن. هذا يجب أن يكون على أساس لقاء بين كل القوى المتواجدة، قد يكون هذا تحت إدارة الأمم المتحدة، ولكن يجب الحفاظ على خريطة طريق الحل التي نسقت مع السعودية والحكومة الرسمية في اليمن، وأيضا قيادة أنصار

0: أنصار الله لدينا موقف بالشأن السوري والسودان، ونحن نقف مع دعم وحدة الأراضي والحفاظ على السيادة السورية والسودانية وتوحيد كل الجهود لحل المشاكل التي لا تزال موجودة في سوريا بعد نقل السلطة، انتقال السلطة، وأيضا في السودان. الحلول التي يجب أن تتخذ من الحكومة القانونية للدولة. نحن ممتنين للأصدقاء السعوديين على موقفهم المسؤول والمتوازن بالمسألة الأوكرانية، يحاولون القيام بالكثير لحل المشاكل الإنسانية التي ظهرت في إطار هذا الصراع، ويقومون بالكثير في إطار الجهود التي تضمن حلا دبلوماسيا مستداما على أساس التخلص من الأسباب الجذرية لهذه الأزمة. نحن مستمرين في الحوار الوطيد، وأعتقد أننا في جلسة مجلس الأمن في نيويورك سنلتقي مع الأصدقاء. والآن أقدم الكلمة للسيد الضيف.
1: شكرا صديقي العزيز، سعدت بزيارة روسيا الاتحادية التي تأتي في عام مميز نحتفي به بمرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا الصديقين. وتقدم بالشكر صديقي معالي الوزير سيرجي لافروف.
2: Я благодарю моего друга Сергея Лаврова за
1: гостеприимство. الزيارة فرصة مهمة لمواصلة الحوار والتنسيق مع أصدقائنا في روسيا وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تناولنا موضوعات لتعزيز علاقات بلدينا التي تستند الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، حيث أصبح التعاون السعودي الروسي اليوم يشمل طيفا واسعا من القضايا السياسية والاقتصادية، إذ أثبت التعاون بين بلدينا أهميته في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية وتحقيق التوازن الذي يراعي مصالح المنتجين والمستهلكين واستدامة النمو الاقتصادي العالمي. وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية توجد فرص كبيرة يمكن أن تشهد توسعا أكبر، لا سيما بعد توقيع البلدان 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة بلغت 4.8 مليار ريال خلال منتدى سان بيترسبرغ في يونيو 2026 في عدد من المجالات التجارية والاستثمارية المشتركة، وربط القطاع الخاص في البلدين بفرص جديدة في مجالات الصناعة والتقنية والتعدين والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والاقتصادية والاقتصاد الرقمي والتعاون في الزراعة والأمن الغذائي. كما يولي الجانبان أهمية كبيرة لاستمرار التشاور والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية والدولية وخفض التصعيد وحل الأزمات وتعزيز الحوار، وهو ما يعكس مستوى النضج والثقة الذين وصلت إليهم العلاقات بين بلدينا في كافة المجالات. وختاما أكرر شكري لمعاليكم وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: Пожалуйста, переходим к вопросам телеканала Арабия.
0: Асала, канат Аль-Арабия.
4: Здравствуйте, Сергей Викторович.
0: Яумукум тайб.
4: Сергей Викторович, какова позиция России?
0: ما هو موقف روسي بالنسبة لضربات الحوثيين على السعودية؟ وهل تعتقد موسكو أنه هناك فرص وشروط لتجديد المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا؟ ما هو الضروري للبدء بإجراءات جدية نحو السلام؟
4: التصعيد في الشرق الأوسط وفتح مضيق هرمز وتأثير هذا الأمر على طبعا أسواق الطاقة العالمية.
0: بالنسبة لضربات الحوثيين على البنية التحتية في المملكة العربية السعودية خاصة المدنية منها، أعتقد أن هذا ضد المصالح، ونحن مع سعي المملكة السعودية في الاستمرار لتنفيذ خريطة الخطة التي اتفق عليها، وتحدثت عن هذا في كلمتي. نعتقد أنه من غير المرضي والمسموح به محاولة حل هذه المسائل بوسائل عسكرية، لأن هذه الوسائل لا تهدد السكان المدنيين والمنشآت المدنية، وحسب بل هي تؤثر بسلبية على الاقتصاد العالمي، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أهمية المملكة وكل ما يحيطها من بحار المناطق الضرورية لحرية الملاحة. أما بالنسبة للمسألة الأوكرانية، إذا ما كنتم تعنوا اللقاءات الأخيرة في موسكو من قبل الرئيس بوتين والمبعوثين الرئاسيين من أمريكا، فلقد أعلنا كل ما يخص هذا الشأن في الإعلام ونشرت ببث حي، وكل ما أعلنه ممثلي الكريملين. وإذا ما أخذنا أهم مواضيع، فمن الضروري قبل كل شيء أن نقوم بالبدء بالمفاوضات على أساس إدراك الأسباب الجذرية للصراع، ولا أساس الاتفاقات التي أبرمت لحل الصراع الحالي في أوكرانيا، الذي أنشئ بأيدي غربية. قبل كل شيء الإدارة السابقة للولايات المتحدة وإدارات الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو الذين يدعمون أوكرانيا حتى الآن في كل شيء. إدارة ترامب منذ البداية كان لديها الرغبة والقدرة على رؤية الأسباب الجذرية للصراع، وهذا ما سمح لي أن نعول على أن المفاوضات والتواصل مع المبعوثين المخصصين سيكون شيء مفيد لكل الأطراف. والشيء الثالث الذي أريد أن أذكره هو أن الاتحاد الأوروبي هو من يقوم بكل شيء حتى لا يسمح بتحول الأوضاع نحو مساعي التخلص من الأسباب الجذرية والوصول إلى سلام مستدام على أساس التخلص من هذه الأسباب الجذرية. هذا ما كنت أريد أن أتحدث عنه بشكل عام. قناة الشرق، عذرا، وكالة تاس، يومكم طيب. رنينا رستام من وكالة تاس، لدي سؤال لوزير الخارجية للمملكة السعودية. كيف هو التدريب لسباق انترفيجن الذي يخطط له في السعودية، وهل من الممكن أنه في ظروف الأحداث الجارية في الشرق الأوسط أن قد يتم تأجيل المسابقة؟
5: شكرا جزيلا. بالفعل تحدثنا عن الوعد المناسب في حالة كان هناك موعد يتم تحديده بين الجهات المختصة، والحوار مستمر حول هذا الموضوع. هذا الحدث
3: так пожалуйста телеканал Ашарк.
4: السلام عليكم. السلام عليكم معالي الوزير لافروف. مع دخول العلاقات الروسية السعودية قرن جديد، كيف تنظرون إلى استراتيجية العلاقة مع المملكة، وما هي الجوانب التي تهدفون إلى تعزيزها في هذه المرحلة؟ سمو الوزير، على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لنزع فتيل الأزمة في اليمن، إلا أن الحوثيون مستمرون في استهداف المملكة والمدنيين. هل ترون أن تعنت الحوثيون في الاستجابة إلى دعوات السلام والمطالب الشرعية لليمنيين قد يغلق الطريق أمام مسار السلام؟ شكرا.
0: من الممكن أن أرد على السؤال الأول دون نهاية أو إلى الأبد، لأننا نعمل في مجالات تعاون ولدينا شراكة استراتيجية في توسع، ولكن كل هذه المواضيع التي نناقشها على أعلى المستويات لدينا في هذه المرحلة من تطوير العلاقات خريطة طريق محددة وإدراك إلى أين نسعى، ونضم في علاقاتنا الكثير بل كل المجالات للتعاون بين الدول التي هي ممكنة الاستثمار والاقتصاد والتجارة والإنتاج المشترك والأعمال المشتركة في دول ثالثة على أساس المصالح المشتركة باستخدام الاستثمار لدولنا وإمكانيات الدول التي من الممكن أن تستقبلنا على أراضيها. وتحدثنا عن الفن

0: وتشكيل وإعادة تشكيل منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن فيها وعضوية الدول المؤثرة والقوية. من الممكن أن نكتب رسالة دكتوراه عن هذه المسائل التي تحدثتم عنها. شكرا لكم.
1: شكرا. الحقيقة يعني من المؤسف أن في كل مرحلة من مراحل الأزمة في اليمن يختار الحوثي أن يقدم مصالحه الضيقة على مصالح الشعب اليمني وعلى مصالح اليمن، ويختار أن يلجأ إلى العنف والقوة لمحاولة بائسة تحقيق أهدافه وتحقيق مصالحه الشخصية. وقد كانت دوما المملكة وكذلك الحكومة الشرعية تقدم الحلول السلمية وتقدم الدبلوماسية وتتيح الفرصة للتفاوض استشعارا لمسؤوليتها اتجاه الشعب اليمني واتجاه أمن المنطقة واتجاه السلام، في محاولة لتجنيب اليمن الشقيق كل هذه المعاناة التي أصر الحوثي أن يفرضها عليه. والتصعيد الأخير هو جزء من هذه السلسلة من الاستفزاز ومن اللجوء.
2: تابعنا إذن جانبا من المؤتمر الصحفي لوزير خارجية روسيا سيرجي لافروف ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وللوقوف عند أبرز ما ورد فيه ينضم إلينا من موسكو مدير مكتب الجزيرة زاور شوج. إذن زاور، حضور لافت في المؤتمر الصحفي للملفات الإقليمية ولمسألة التنسيق داخل أوبك.
3: نعم بالضبط، ربما هذان الملفان هما الأبرز في مباحثات لافروف ووزير الخارجية السعودي، رغم محاولة الجانبين أن يبقى الموقف الرسمي في إطار الدبلوماسية إلى أقصى حد. ربما هناك محاولات للبحث عن قواسم مشتركة لتخفيف التوتر في مضيق هرمز.
2: دعنا نعود إلى المؤتمر الصحفي لمتابعة مزيد من التصريحات.
1: نفسها ولن تتردد في حماية مصالحها، ولن تتردد في دعم ما يحقق أيضا مصالحها وأمن واستقرار اليمن الشقيق، وهي تستشعر استشعارا كاملا مسؤوليتها تجاه ليس فقط أمنها واستقرارها لكن أمن واستقرار المنطقة، وستستخدم كل وسيلة للقيام بواجباتها.
4: شكرا لكم. ونأخذ آخر سؤال لقناة العربي القطرية. ذكرتم عن فكرة مثيرة للاهتمام بالنسبة لصيغة أمنية بانضمام كل دول الإقليم، هل هذا مرتبط بالصيغة الروسية للأمن المشترك في منطقة الخليج؟ والسؤال الإضافي، لدى موسكو والرياض هناك قنوات يحافظ عليها مع كل أطراف الصراع في الشرق الأوسط، هل من الممكن أن يكون هذا أساسا لمبادرة سعودية روسية لخفض التصعيد؟ بالنسبة لصيغتنا للأمن المشترك في منطقة الخليج، ذكرت في كلمتي أنه هناك بعض المبادرات التي تسعى في نفس الاتجاه، بما فيها مبادرة مجلس التعاون الخليجي التي دعت لها السعودية قبل كل شيء. هناك أيضا مبادرة الأمن في الإقليم التي دعت لها الجمهورية الصينية الشعبية، وكذلك إيران منذ أكثر من عام اقترح مبادرة هرمز، هكذا كانت تسمى، وكانت مرتبطة بهذه الفكرة المرتبطة بهذا الإقليم. وكل المبادرات تسعى لنفس المحور، ونحن لا نعتقد أن مقاربتنا هي الأفضل. كل شيء يعتمد على الثقة، وتعزيز السلام يحتاج لثقة، ونزع السلاح وتقليل التسلح في المنطقة، ضمان الأمن وأمن منشآت الطاقة، كل هذا

0: يسير في نفس المساعي التي من الممكن أن تكون مفيدة لهذه المبادرات. ندرك في هذه المرحلة أنه من المهم أن يكون هناك لقاء من هذا النوع، وهناك إدراك مشترك أن كل دول الخليج يجب أن تنضم كلاعبين أساسيين وجيرانهم الأقرب وهي العراق والأردن، ويجب أن يكون هناك ممثلين من مجلس التعاون الإسلامي. وتحدثنا عن هذا الموضوع، من الممكن أن يكون من المفيد أن يكون هناك انضمام لخمس دول الدول الأعضاء في مجلس الأمن في الأمم المتحدة. نتشاور مع أصدقائنا ونحن مستعدين للاستمرار في تبادل الآراء للوصول إلى حل مشترك كشيء إضافي، وقد يكون هذا في منتدى، وقد نقوم بهذا قبل موعد تنظيمه. قد نعلن عن بعض ما وصلنا له في اللقاء في هذا اليوم كتطوير للقاءات التي سبقت وكتطوير للاتفاقات التي وصلنا لها على أعلى المستويات. هذا هي الأعمال المشتركة بين دولنا، ونحن بالتأكيد اتفقنا أن نستمر وأن نزيد هذه الجهود. شكرا لكم، نختتم هذا اللقاء الصحفي على هذا.
1: كان هذا مؤتمرا صحفيا، ونعود بعده إلى مدير مكتب الجزيرة زاول شوز. كنت تتحدث عن حضور الملفات الإقليمية ومسألة التنسيق داخل أوبك في تصريحات الوزيرين زاول.
2: نعم، ربما في كلامه او في الجمل الاخيره التي تحدث بها في المؤتمر الصحفي سيرجي لافروف ربما القى ضوءا على مضامين المباحثات التي جرت اليوم فيما يتعلق بالملفات الاقليميه. يبدو ان هناك عده مبادرات ذكرها لافروف، ان كانت المبادره الصينيه او المبادره الايرانيه او المبادره التي اطلقتها دول منطقه الخليج، وايضا المبادره الروسيه التي تبحث عن او تدفع باتجاه البحث عن منظومة أمنية لضمان أمن منطقة الخليج، هذه المنطقة المهمة التي برأيي.
1: أعتذر عن مقاطعتك، نتوقف عند هذه التفاصيل في الساعة المقبلة بإذن الله. مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن والسعودية وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي آخر المستجدات، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها حررت منطقة اليتمة في محافظة الجوف من جماعة الحوثي، وأضافت أن التقدم الميداني مستمر. من جهته، أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف منشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان والقاعدة الجوية في خميس مشيط، مشيرا إلى أن الجماعة لن تتردد في توجيه ضربات أشد وأوسع. وفي السعودية، قالت وزارة الخارجية إن 73 شخصا أصيبوا في استهدافات حوثية لأبها وخميس مشيط وجازان ونجران. وأضافت الخارجية السعودية أن المملكة تؤكد حقها المشروع في اتخاذ ما يلزم للدفاع عن سيادتها وصون مقدراتها وحماية سكانها. في تطورات الوضع في مضيق هرمز، قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إن المضيق مفتوح بالكامل وتسيطر عليه البحرية الأمريكية، وإن ملايين براميل النفط تعبره يوميا. من جانبها، قالت الخارجية القطرية إن قطر تعمل مع الشركاء في الإقليم والعالم لاستئناف الحوار وحل الأزمة وإنهاء التوتر في المنطقة. وأضافت الخارجية القطرية أن فتح مضيق هرمز يشكل أهمية قصوى بالنسبة لقطر وللجميع في المنطقة. وفي الضفة الغربية، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة عقربة بمحافظة نابلس واحتجاز جثمانه. وقالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 200 فلسطيني خلال عملية دهم واعتقال في بلدة عناتا ومخيم شعفاط. وفي الخليل، قال رئيس المجلس القروي بمسافر يطا للجزيرة إن قوات الاحتلال هدمت خربة الفخيت الشمالية بمسافر يطا جنوب الخليل. إذن نبدأ هذه الساعة بالتطورات في اليمن والهجمات على السعودية. ومن صنعاء ينضم إلينا مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. نبيل، ضعنا في صورة آخر التصريحات الصادرة عن جماعة أنصار الله الحوثيين حتى هذه الساعة.
3: نعم جعفر، وسائل الإعلام تابعة لسلطات صنعاء أعلنت بأن نحو 4 غارات جوية للطيران السعودي قد استهدفت منطقة الجوبة وهي تابعة لمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن. يأتي هذا الاستهداف بعد أن أعلنت القوات المسلحة بصنعاء وعلى لسان الناطق العسكري يحيى سريع بأنهم نفذوا عملية كبيرة وواسعة استهدفت العمق السعودي، وأكد بأن قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالإضافة إلى قاعدة الملك فهد في الطائف هما القاعدتان اللتان انطلقتا منهما الطائرات السعودية التي استهدفت 5 محافظات يمنية تقع تحت سيطرة سلطات صنعاء بنحو 121 غارة خلال 3 أيام. هذه المحافظات هي البيضاء والجوف ومأرب وكذلك الحديدة ومحافظة تعز، وأكد بأنهم نفذوا بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة عمليات واسعة استهدفت شركة أرامكو في جيزان ونجران وكذلك في أبها، واستهدفوا كذلك المدينة الاقتصادية وقاعدة خميس مشيط أو قاعدة الملك خالد في خميس مشيط، مؤكدين أيضا بأنهم سيواصلون من عملياتهم العسكرية وبأن عملية الاستهدافات للتحشيدات التابعة لحكومة عدن سوف يتم استهدافها بمختلف أنواع الأسلحة، مؤكدين بأن معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار لا زالت مستمرة وبأنهم سيواصلون من تكثيف عملياتهم العسكرية وبأن الرد على السعودية وعلى التحشيدات العسكرية لحكومة عدن ستكون قوية حسب الناطق العسكري للقوات المسلحة. وأكد أيضا بأنه بعد أن أسقطوا نحو 4 طائرات مسيرة واستطلاعية ومسلحة خلال الساعات الماضية كانت في محافظتي البيضاء وكذلك الجوف، مؤكدا بأنهم سيواصلون من عملية التصعيد وبأن عملياتهم العسكرية خصوصا بأن أحد الغارات أو عدة غارات جوية قد استهدفت أمس جعفر الإصلاحية السجن المركزي في محافظة الجوف ما أدى إلى سقوط 10 ضحايا. وزارة الصحة بصنعاء أعلنت عن سقوط نحو 14 شخصا ما بين شهيد وجريح وأن حصيلة الضحايا لا زالت في ارتفاع وسط تنديد من المجلس السياسي الأعلى في صنعاء وكذلك المكتب السياسي لأنصار الله الحوثيين بهذا الاستهداف، وأكدوا أيضا بأن التصعيد سوف يستمر وسوف يكون أكثر قسوة حسب قولهم.
1: شكرا جزيلا لك من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. وأتحول الآن إلى الرياض ومراسل الجزيرة بدر الربيعان. بدر، نتوقف معك عند المواقف الرسمية السعودية بعد تطورات هذا اليوم.
4: نعم جعفر، حقيقة إذا ما تحدثنا عن أحدث المواقف السعودية فهي تصريحات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في موسكو والتي جاءت في مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف، ذكر فيها بأن الحوثي يضع مصالحه فوق مصالح الشعب اليمني، وذكر أنه كلما وجد نفسه في موقف صعب اتجه للتصعيد والعنف. أيضا أشار الوزير إلى أن الحكومة الشرعية اليمنية سبق وأن أتاحت فرصة للتفاوض مع الحوثيين وأيضا تعاملت مع هذا المسار دبلوماسيا. أيضا تحدث عن أن الحوثي بهذا التصعيد فتح على نفسه باب قد لا يكون قادرا على تحمل تبعاته، في إشارة واضحة إلى أن استمرار التصعيد قد يقود إلى تداعيات أكبر. بحسب هذه التصريحات من الواضح أن السعودية لا تغلق الباب أمام الحل السياسي، الطريق أمام الدبلوماسية من الواضح أنه ما زال مفتوحا للتعامل مع الحوثيين، لكن في الوقت نفسه هناك تأكيد على أن استمرار التصعيد والعنف لن يخدم بالتالي مصلحة اليمنيين. إذا ما تحدثنا عن المشهد جعفر منذ صباح اليوم، نتحدث عن 3 بيانات صدرت من قبل الجانب السعودي، بيانا من قبل وزارة الطاقة السعودية وأيضا من وزارة الخارجية وكذلك مجلس التعاون الخليجي. وزارة الطاقة ذكرت أنه تم استهداف عدد من منشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة. الجهات المختصة وفقا للبيان تحركت بشكل مباشر للتعامل مع الاستهدافات. أيضا ذكر أنه اندلعت حرائق في عدد من المواقع وما يزال العمل جاري على احتوائها وأيضا تأمين هذه المواقع بالتزامن في نفس الوقت مع تقييم الأضرار التي نتجت عنها هذه الاستهدافات، إضافة إلى الإعلان كذلك عن إصابة عدد من المواطنين والمقيمين بإصابات متفاوتة، وما تزال أعمال التقييم والمتابعة قائمة حتى اللحظة ولم يصدر تحديث بهذا الخصوص. موقف قوات التحالف أيضا جاء واضح عبر متحدثها اللواء الركن تركي المالكي، وصف هذا التصعيد بالخطير، قال أن محاولات استهداف المملكة ومقدراتها الوطنية يعكس نهج عدائي وغير مسؤول من جانب جماعة الحوثي. أيضا تحدث اللواء المالكي عن الاستهدافات التي طالت أعيان مدنية واقتصادية في عدد من المدن في جنوب المملكة، نتحدث عن أبها، خميس مشيط، جازان، نجران. ذكر أن هذه الهجمات أسفرت بالتالي عن إصابة 73 مدني بينهم نساء وأطفال. وفقا للمالكي لن يقتصر التعامل مع هذه الهجمات بالاحتواء، واضح من خلال البيان أنه ستكون هناك إجراءات عملياتية لمواجهة مصادر التهديد وأيضا تحييد الخطر وفقا ما ذكره المتحدث. إذا ما تحدثنا على الجانب السياسي جعفر، كان هناك بيان قبل ساعات لوزارة الخارجية السعودية أدانت في هذه الاستهدافات بأشد العبارات، لفتت كذلك إلى أن استمرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وهذا يعني تهديد مباشر لحرية البلاحة البحرية الدولية. أيضا أكد ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد الذي تمارسه ميليشيا الحوثي وتهديداتها المتواصلة لأمن الملاحة. دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في رسالة واضحة إلى الدعوة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذا الملف. على الجانب الخليجي، مجلس التعاون أدان عبر أمينه العام جاسم البديوي الهجمات الحوثية التي استهدفت جنوب المملكة. نتحدث أيضا عن رسائل عديدة حملتها هذه البيانات الصادرة هذا اليوم.
1: وهذه الرسائل سنتوقف عندها أيضا لاحقا. بدر الربيعان مراسل الجزيرة من الرياض، شكرا جزيلا لك. أعود إلى موسكو الآن ومدير مكتب الجزيرة زاور شاويز. طبعا زاور، لم تكتمل ملامح الصورة من عندك خلال الساعات الماضية بسبب ضغط الوقت، نعود إليك لنتوقف عندما ورد في المؤتمر الصحفي لوزيري خارجية روسيا والسعودية والذي كان الملف اليمني حاضرا فيه بقوة.
2: نعم جعفر، ربما سيرجي لافروف في نهاية المؤتمر الصحفي كشف عن شيء من مضامين هذه المباحثات التي جرت اليوم مع وزير الخارجية السعودي. تحدث أن هناك بحث لمختلف المبادرات التي تتعلق بالأمن في منطقة الخليج، المبادرة الصينية التي أطلقها الزعيم الصيني في اليومين أول أمس، وأيضا المبادرة الروسية التي أطلقتها روسيا منذ 3 سنوات تقريبا، إضافة إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي والمبادرة الإيرانية. وكل هذه المبادرات تتقاطع برأي وزير الخارجية الروسي حول مسألة ضمان الأمن في منطقة الخليج، هذه المنطقة الحيوية التي يجب أن تبقى خارج إطار النزاعات، خارج العسكرة، أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا. وهذا موقف تؤيده روسيا، ليس تحت سيطرة أحد، وأن تكون هناك حرية كاملة في المرور للسفن وناقلات التجارية وناقلات النفط. المبادرة ما يجري الحديث عنه من مبادرات بحسب لافروف، وهذا أيضا كشف عنه، قد يعلن عنه في الأيام القادمة في إطار تصور شامل يمكن أن تنضم له الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وأيضا الدول الرئيسية في المنطقة كالأردن مثلا والعراق على سبيل المثال، وكذلك منظمة التعاون الإسلامي. برأي لافروف هناك ربما حاجة لعقد مؤتمر دولي في هذا الشأن يسبقه نشاط دبلوماسي من أجل التوصل إلى صيغة أمنية بدون تدخلات خارجية، بدون عسكرة هذه المنطقة التي برأي وزير الخارجية الروسي وجود قوى أجنبية في تلك المنطقة تتسبب في غياب الأمن فيه. طبعا أيضا تطرق إلى ما جرى من ضربات من قبل جماعة الحوثي بحق السعودية. لم ينتقد بشكل مباشر وزير الخارجية، لم يندد وزير الخارجية الروسي، ولكن قال إن هذه الضربات التي تطال البنية التحتية للطاقة لن تساهم بأي شكل من الأشكال في تهدئة التوتر.

0: في منطقة الخليج، في المنطقة، في الشرق الأوسط عموما، وأيضا ستنعكس سلبا على سوق الطاقة العالمية وعلى السعودية اللاعب الرئيسي في هذا السوق. من الواضح أنه من خلال تصريحات الوزيرين أن التركيز بالدرجة الأولى على تنسيق المواقف فيما يتعلق بالملفات الإقليمية، ملفات الشرق الأوسط بدرجة أولى، وما يحدث في مضيق هرمز ينعكس أيضا بشكل مباشر على روسيا وعلى مشاريع روسيا فيما يتعلق بطرق النقل من الشمال إلى الجنوب. نعم.
1: زاور شوج مدير مكتب الجزيرة من موسكو. الآن معنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أحمد مرحبا بك. ما الذي يعنيه تحرير منطقة اليتمة في محافظة الجوف الذي أعلنت عنه القوات الحكومية؟
2: طبعا المسرح العملية يتحرك بشكل كبير، يعني فقبل قليل تحدثت الحكومة اليمنية عن تقدم في منطقة اليتمة، ولكن طبعا أيضا وردتنا من مصادر محلية أن الحوثيين أطلقوا صواريخ وطيران مسيرة على هذه المنطقة، وربما تتغير خريطة هذه المنطقة، ولكن ما زالت القوات الحكومة الحكومية اليمنية في نفس المنطقة. طبعا الأمور أيضا تتحرك في مأرب، هناك غارات جوية على مواقع الحوثيين في مناطق في مأرب، وهناك أيضا استعدادات من قبل القوات الحكومية للدخول إلى البيضاء، وأيضا هناك تحركات في منطقة الضالع. بالنسبة لغربي تعز، من الواضح أن الأمور تتحرك هناك. في الوازعية كان هناك قتال عنيف كما أفادتنا مصادر محلية من تلك المنطقة، وفي جنوب الحديدة من الواضح أن القوات الحكومية هناك ثبتت المواقع. هذا طبعا يضعنا أمام الكثير من التفكيك، نحاول أن نفكك الصورة بأن الأطراف الآن يعني هي نحن في عمليات كر وفر، وأيضا هناك اختراع لمسارح عمليات جديدة مثل الهجمات التي قام بها الحوثيون على المملكة العربية السعودية، وكانوا يطالبون إما يعني وقف العمليات بشكل كامل العسكرية في اليمن ووقف الغارات كما قالوا، أو أنهم سيستمرون في هذا الأمر. من الواضح بالطبع أن العملية لن تتوقف فقط عند هذه المعارك والمسارح والمحاور التي تتحرك في الشرق وفي الغرب وفي الوسط، ربما تتحرك في أماكن أخرى، وهناك من يتحدث عن مواجهة شاملة بالطبع. وكنا نسمع قبل قليل أيضا وزير الخارجية السعودية وهو يقول بأن باب الأمور المفتوح سلميا، ولكن أيضا المملكة العربية السعودية ستدافع عن نفسها، وهذا طبعا له علاقة أيضا بالوضع عموما، خاصة وأن المملكة العربية السعودية تعتبر قائدة التحالف مع الجمهورية اليمنية.
1: الآن تعدد الجبهات كما ذكرت أنت مجموعة من المحافظات تجري فيها المعارك، هل يوحي هذا فعلا بأننا أمام معركة مفتوحة إلى حد ما، لأن سقف القوات الحكومية قالت أنه التوجه نحو صنعاء؟
2: هو عندما ترى الذي يحدث في مسرح العمليات، عندما ترى الأدوات الجديدة التي أدخلتها الحكومة اليمنية، نتحدث عن الإمدادات بعشرات الآلاف من الجنود سواء في الشرق أو في الغرب، وعندما ترى أيضا تحرك الخريطة الجغرافية في شرق اليمن، وأيضا تحرك الجنود، يعني الحكومة اليمنية دخلت في مناطق في الجوف والآن تحاول أن تدخل في محافظة البيضاء، وهناك أيضا دخول على يعني محافظة مأرب ومناطق في مأرب، عندما ترى كل هذا الزخم العسكري وأيضا التصريحات السياسية اليمنية وأيضا المعطيات سواء ما يتعلق بالشأن السياسي أو غيره، ومن ناحية أخرى أيضا هجمات الحوثيين المستمرة وأيضا تصريحات الحوثيين، تعتقد بأن يعني أنه الخطة والهدف من الواضح أنه بالوصول إلى مسألة حسم شاملة سواء فيما يتعلق بالعاصمة اليمنية صنعاء، أو حتى تفكيك المحاور، بمعنى يعني أخذ محور غربي اليمن أو أخذ شرقي اليمن أو وسط اليمن للوصول طبعا إلى العاصمة اليمنية صنعاء.
1: الآن هل نفهم من هجمات أنصار الله الحوثيين على السعودية أنها محاولة لفرض معادلة جديدة، هو أنه التوجه نحو صنعاء كما تريد القوات الحكومية سيقابل بضرب مزيد من الأهداف السعودية، ما يعني توسيع نطاق المعركة؟
2: هذا نسميه استراتيجية الضغط، يعني الحوثيون يحاولون أن يضغطوا على المملكة العربية السعودية، لأنهم يتهمون المملكة العربية السعودية بأنها تقود التحالف وبأنها تقدم الدعم للحكومة اليمنية، وأيضا يعتقدون بأن هناك غطاء سياسيا تقوم به المملكة العربية السعودية لهذه الهجمات كما يقول الحوثيون طبعا. ولكن عندما ترى ما يحدث من هجوم من قبل الحوثيين على المملكة العربية السعودية، وترى أيضا في المقابل ما تفعله القوات الحكومية اليمنية، يبدو أن الخطة يعني الحكومة اليمنية طبعا هي جزء من تحالف تقوده المملكة العربية السعودية. أنا أعتقد بأن هذه الهجمات وهذه المسارح العملية التي تحركت لم تنطلق إلا باتفاق على الغطاء السياسي السعودي والغطاء السياسي الدولي والدعم المالي وأيضا سهولة الحركة في الميدان. هناك عدة معطيات تقول أن هذه الحركة، أن هذه المعركة لم تنطلق فقط لمثلا الهجوم على منطقة ما أو على محور ما، وإنما للتقدم باتجاه مواجهة مفتوحة.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إن مضيق هرمز مفتوح بالكامل وتسيطر عليه البحرية الأمريكية، وإن ملايين براميل النفط تعبره يوميا، الأمر الذي تنفيه طهران بشكل مستمر. وفي قطر، قال المتحدث باسم الخارجية إن قطر تعمل مع الشركاء في الإقليم والعالم لاستئناف الحوار وحل الأزمة وإنهاء التوتر في المنطقة. من طهران معنا مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومن الدوحة تنضم إلينا مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي. البداية من طهران إذن معك بابا، والأصداء في طهران بعد التصريحات الأمريكية الأخيرة بشأن مضيق هرمز.
3: نعم جعفر، هنا يؤكد المسؤولون الإيرانيون سيطرتهم على مضيق هرمز نفيا لما يقوله الأمريكيون، كما جاء على لسان محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي. يذهب محسن رضائي إلى القول إن بلاده ستنشئ هذه المنطقة المحظورة التي ستمتد حتى خط الحصار البحري الأمريكي مرورا بالمياه الخليجية، ويقول إنها ستمنع دخول السفن إلى تلك المنطقة، وأن السفن التي تحاول العبور منها ستدرج ضمن لائحة العقوبات الإيرانية. إذن هو هذا النفي المؤكد المتكرر من طرف المسؤولين الإيرانيين لما يقوله الأمريكيون بشأن مضيق هرمز. وفي شأن آخر متصل بمضيق هرمز، هناك هذا الإعلان عن هذا الاتفاق المزمع توقعه بين طهران وبين مسقط بشأن ممر آمن في مضيق هرمز. تقول الخارجية الإيرانية إن البلدين سيوقعان خلال الأيام القادمة هذا التفاهم، هذا الاتفاق بشأن هذا الممر الآمن بعد أسابيع من المفاوضات. وتقول الخارجية تضيف إن هذا التفاهم سيودع لدى المنظمة البحرية الدولية، الوكالة المتخصصة بشؤون البحار لدى الأمم المتحدة، وفق تأكيدات وزارة الخارجية الإيرانية.
1: شكرا لك بابا ولد حرمة من طهران، وأتحول مباشرة إلى إيهاب العبسي في واشنطن لنرصد الأصداء والتفاعلات هناك، لا سيما وأن تصريح مسؤول رفيع للخارجية الأمريكية أو مسؤول رفيع أمريكي للجزيرة بأن السيطرة أمريكية بالكامل على المضيق.
4: نعم بالفعل جعفر، هذا هو الموقف الأمريكي. المسؤولون الأمريكيون يؤكدون بأن الولايات المتحدة قوات الأمريكية تسيطر على مضيق هرمز. مسؤول في الإدارة يؤكد للجزيرة بأن القوات الأمريكية هي التي تسيطر، وأن المضيق مفتوح بالكامل على حد قوله، وذلك بعد نزع وتدمير الألغام البحرية في العملية أو في العمليات التي شنتها الولايات المتحدة. ووفق ما قال مسؤولون أيضا، كانت عملية سرية على مدى الأشهر الأربعة الماضية التي قامت خلالها البحرية الأمريكية بنزع الألغام من الممر الدولي في مضيق هرمز. هذا المسؤول أيضا يؤكد للجزيرة بأن القوات الأمريكية ساعدت في إخراج المئات من ناقلات النفط والغاز، وأيضا مئات الملايين من براميل النفط الخام عبر المضيق على مدى الأشهر الماضية. والمسؤول في أو المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يؤكد للجزيرة بأن واشنطن لن تسمح مرة أخرى لطهران عرقلة حركة الملاحة وتدفق التجارة الحرة عبر مضيق هرمز، وأن إيران لا يمكن أبدا أن تستخدم المضيق كورقة ابتزاز أو تهديد الاقتصاد العالمي. المتحدث باسم الخارجية أيضا يؤكد أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية فعال، وأنه بموجب هذا الحصار يتم منع إيران من تصدير أي نفط، وذلك بالتوازي مع حزمة العقوبات الاقتصادية التي تشنها إدارة الرئيس دونالد ترامب على إيران. ويؤكد وزير الخزانة بأن هذه التداعيات الاقتصادية على إيران بدأت تظهر بالفعل نتيجة هذه العقوبات الأمريكية التي تشنها وزارة الخزانة، والتي من المتوقع أيضا هذا الأسبوع أن تكون هناك عقوبات أخرى على مؤسسات مالية خارج إيران تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني كما تقول الإدارة الأمريكية. الرئيس دونالد ترامب يعد أيضا الأمريكيين بخفض كبير في أسعار المحروقات وسعر البنزين هنا في الولايات المتحدة، قائلا أنه بعد الفوز والانتصار على إيران ستنخفض الأسعار بشكل كبير. في الحقيقة لم يصدر حتى اللحظة أي تصريح من البيت الأبيض حول الاتفاق المزمع بين إيران وما بين سلطنة عمان حول إنشاء ممر مائي مؤقت في مضيق هرمز، لكن الإدارة الأمريكية إدارة الرئيس دونالد ترامب تصر على أن المضيق يجب أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، أن تكون حركة الملاحة في المضيق حرة تماما من دون أي قيود ومن دون أي رسوم مرور أو رسوم مالية أو رسوم خدمات. والإدارة الأمريكية تقول أنها انتزعت السيطرة على المضيق من إيران، وأنها ستواصل حماية حركة الملاحة في المضيق بهذا الحصار البحري الذي يشارك فيه 50 أو 10 آلاف من الجنود الأمريكيين ومدمرتان أمريكيتان وكذلك حملات طائرات أمريكية. وتقول الولايات المتحدة أنها ستواجه أي تهديدات إيرانية سواء لحركة الملاحة أو لقوات الأمريكية. الرئيس دونالد ترامب اليوم من المتوقع أن تكون له كلمات هنا في واشنطن، ومن المحتمل أن يتطرق مرة أخرى إلى الوضع مع إيران. جعفر،
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. الآن إلى الدوحة ومراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي. إذن فرح، موقف قطري يؤكد على استمرار المساعي الدبلوماسية لحل الأزمة، نتابع معك التفاصيل.
5: هو كذلك بالضبط جعفر، وهذا ما جرى التركيز عليه اليوم في الإحاطة الأسبوعية للخارجية القطرية التي قدمها إبراهيم الهاشمي مدير إدارة الإعلام والاتصال في الخارجية القطرية، والذي ركز مجددا على ما وصفه بالجهود الدبلوماسية، يتحدث هنا عن ضرورة وجود جهود إقليمية ودولية، العمل مع الشركاء على حد وصفه لإنهاء حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة التي لا تصب لصالح أي أحد على حد تعبيره. يتحدث أيضا عن ضرورة إنهاء حالة اللا حرب واللا سلم في المنطقة، وهي الحالة التي يجب عدم التطبيع معها أيضا على حد وصفه، وهو ما يستلزم استمرار الاتصالات والجهود الدبلوماسية، وهو ما تقوم به دولة قطر على حد تعبيره. أيضا يتحدث كذلك عن الملف الآخر، وهو ملف بالغ الأهمية، مسألة مضيق هرمز، ضرورة فتح المضيق، تأمين الملاحة في الممرات الدولية، هو المضيق الذي يستفيد منه الجميع، ولا ينعكس الصراع على أطراف الصراع فقط على حد تعبيره. لذلك يرى بأنه يجب أن تستمر هذه الجهود الدبلوماسية. نحن نعلم أيضا جعفر بأنه كان هناك تصريحات صحفية للمتحدث باسم الخارجية القطرية يوم أمس، والتي تحدث فيها عن تهيئة قطر في هذه المرحلة من اتصالاتها لما وصفه بالعوامل التي تساعد على التوصل لاتفاق وعدم تحويلها إلى أوراق ضغط، بما في معناها أن الاتصالات مكثفة في هذه المرحلة. نعلم أيضا بأن هناك زيارات لوفود قطرية كان آخرها ما أعلن عنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يوم أمس، حيث زار وفد قطري طهران، وتم الحديث أيضا عن جهود الوساطة. كل ذلك يصب فيما جاء اليوم على لسان إبراهيم الهاشمي هنا في الخارجية القطرية، والذي يتحدث عن معادلة تدخل فيها قطر مع من يصفهم بشركاء إقليميين ودوليين، وهو ما يعني توسيع قطر الاتصالات لتشمل عددا من الأطراف، لأن هذا بطبيعة الحال قد يجر الجميع إلى طاولة التفاوض والحوار من جديد، وإنهاء حالة عدم الاستقرار التي لا تصب لصالح أحد، وتحديدا فيما يتعلق في مسألة مضيق هرمز التي تنعكس بتبعاتها السلبية اقتصاديا وسياسيا على الجميع. جعفر،
1: شكرا جزيلا لك فرح الزمان شوقي من الدوحة. قال الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني إن العمل على إنهاء الحرب بشكل يحفظ كرامة إيران أمر ضروري، وأوضح روحاني أنه يجب أن لا يكون مضيق هرمز راكدا لا تعبره أي سفينة. في غضون ذلك تستعد إيران للإعلان عن منطقة محظورة جديدة في الخليج، تقول إنها ستبدأ من نطاق الحصار البحري الأمريكي على موانئها وتمتد عبر مضيق هرمز.
6: من يحدد قواعد المرور عبر هرمز؟ سؤال الخلاف وأصل الأزمة، مع كل تصعيد يعود إلى الواجهة. ومن خط الحصار الأمريكي إلى داخل الخليج، ترسم إيران على لسان أمين مجلسها الأعلى للأمن القومي ما تسميها منطقة محظورة جديدة في هرمز. يقول محسن رضائي إن خطط هذه المنطقة ستعلن في الأسابيع المقبلة، وإن بلاده ستعتمد قريبا خرائط لممر ملاحي جديد عبر المضيق، خطوة تضيف تعقيدا جديدا على المشهد وتشكل مستوى آخر في التعاطي الإيراني مع المضيق، التعاطي الذي بدأ بالإغلاق ثم مر إلى استهداف السفن وصولا الآن إلى إعلان إنشاء هذه المنطقة. حدود المنطقة المحظورة كما تسميها إيران لم تعلن بوضوح بعد، كل ما كشفه رضائي حتى الآن هو اتجاهها. تنطلق من حيث يبدأ الحصار الأمريكي على موانئ إيران وتمتد باتجاه المضيق ومنه إلى مناطق داخل الخليج. رضائي حذر من أن أي سفينة تدخل هذه المنطقة بقصد العبور ستضعها طهران على قائمة عقوباتها. على الخريطة يبدأ فهم ملامح هذه المنطقة المحظورة بالعودة إلى حدود الحصار الأمريكي والتي لم تتضح بعد في عين إيران. منذ أبريل الماضي تفرض واشنطن حصاراً يستهدف الموانئ الإيرانية ويمنع طهران من تصدير نفطها، حصار على حركة السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها في الخليج وبحر عمان، بينما تقول واشنطن إنها تترك عبور هرمز مفتوحاً للسفن المتجهة إلى الموانئ غير الإيرانية. حتى الآن يقول الجيش الأمريكي إن أكثر من 20 سفينة حربية تدعم هذا الحصار. الحصار الذي حول وفق إعلان القيادة المركزية حتى يوم الأحد مسار 92 سفينة تجارية وعطل 3 أخرى. في غضون ذلك ومع ما يبدو أنه استئناف للتصعيد، تزداد حدة التصريحات المتقابلة. يقول رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف: اقصفوا أصولنا وستتعرضون للقصف، فالمنطقة واسعة ومكشوفة ويسهل الوصول إليها، وشركات النفط والغاز الأمريكية فيها تتعرض للخطر ذاته. إيران ومطابقة لهذه التصريحات أعلنت قبل ساعات أنها ضربت سفينة أمريكية غير مأهولة كانت تحاول دخول مضيق هرمز، وهو الإعلان الذي رفضه الجيش الأمريكي ووصفه بأنه كذبة كاملة. هكذا يبدو أن طهران تريد رسم قيد مقابل على الخريطة. إذا بدأ نطاقها الجديد بالفعل عند خط الحصار الأمريكي وامتد عبر هرمز إلى الخليج، فستصبح السفن أمام مستويات متقابلة من القيود. حصار أمريكي على الملاحة من إيران وإليها، ومنطقة إيرانية محظورة تستهدف السفن التي تعبر نحو هرمز بالعقوبات، ويضاف إلى ذلك مسار ثالث وهو الممر الملاحي الذي اتفقت على خرائطه إيران مع عمان، يمر بالمياه الإيرانية والعمانية على أن تكون لطهران إدارة فيه، ومسار آخر تمرر عبره الولايات المتحدة السفن والناقلات، ليصبح المضيق مجددا في قلب رهانات الاستراتيجية يسعى كل طرف لبلوغها عبر تثبيت معادلات ميدانية جديدة.
1: إلى مساحة النقاش الآن مع ضيفينا الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، والدكتور صالح لمطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. أبدأ معك دكتور محجوب، حديث عن ممر أمريكي في المضيق، حديث عن ممر إيراني عماني، إلى أي مدى يمكن أن يتجسد ذلك دون إيجاد حل نهائي؟
7: جعفر، هذا معناه أن الأطراف المنخرطة وتحديدا الأمريكي والإيراني غير قادر على فرض قواعد اللعبة بما بالشروط وبالكيفية التي يريدها. لذلك الأمريكيون يتحدثون عن مسار، الإيرانيون يتحدثون عن مسار بهم كان في الشمال أو ما يسمى بالمسار الشمالي، ثم الآن يتحدثون عن نوع من التوافق سيأتي، لم يتم، سيأتي، يعلن بعد غد، إلى غير ذلك من هذه التصريحات بينهم وبين عمان. هذا عمليا انعكاس لحالة الفوضى وحالة عدم اليقين حول مرحلة الصراع التي نعيشها الآن. والأهم من ذلك أن كل طرف يرمي بأوراق أخرى خلف هذا، بمعنى آخر الولايات المتحدة ترمي بورقة الضغوط الاقتصادية وكأن المضيق ليس مهما، وإيران ترمي بورقة هجماتها على السفن، وكأن أيضا مسألة المضيق ليست مهمة. بمعنى آخر الانشغال بقضايا أخرى كل طرف يفرضها على الطرف الآخر. الأمريكي الآن يقول أنا أحقق نصرا كبيرا بالضغوط وبالحصار الاقتصادي، الإيراني يقول أنا أعطل والمضيق ليس مفتوحا، ويعتقد أنه بذلك يستطيع أن يفرض قواعد أجندة مؤقتة على المضيق. إذن هي حالة عدم يقين، عدم قدرة على فرض الشروط كاملة، والأهم من ذلك عدم قدرة على تعريف ما هو النصر في هذه المرحلة لكل طرف.
1: هل دكتور صالح هذه هي ما باتت الآن قواعد اللعبة، أم أن الطرفان يدركان أنهما يخسران معا بمرور الوقت؟
8: الإدراك من عدم هذا يعني لا يمكن الجزم به. كل إدارة تعتقد بأنه، وأنا أعتقد يعني إذا جاز لي التعبير، انتقل الآن من التصعيد المحسوب والصراع العسكري إلى تحدي الرواية الاستراتيجية لكل طرف. بمعنى أمريكا لها رواية الآن تحديدا حول هرمز، هي تقول بأنه مفتوح. طبعا لا يعضد هذا التصريح بأرقام، وإن كانت يعني كبلر مثلا تقول حوالي 5 مليون برميل يمر، فورتكسا وهو موقع أيضا معتمد في الملاحة البحرية يقول لا، إلى 9 مليون برميل ربما يمر عبر هرمز من النفط الخام. أنا أعتقد بأنه الآن هذا التحدي للروايتين، الرواية الإيرانية والرواية الأمريكية، جعل المنطقة في هذا الوضع المغلق والحساس أزيد من أول. أنا أظن بأنه الحديث عندما يطول عن شيء ما يشي بأنه بالفعل لم يحسم حتى هذه اللحظة. بمعنى آخر، كم مرة تحدثت إيران بأنها توصلت إلى اتفاق مع سلطنة عمان كونها الدولة المشاطئة الأخرى، وبالتنسيق أو على الأقل التشاور مع الدول الخليجية الأخرى؟ حتى هذه اللحظة لم يظهر. في أضيق ممر بهرمز هو 33 ميل بحري، وكان هناك ممرا شماليا وممرا جنوبيا اعتمد حتى قبل هذه الحرب دون المرور بين جزيرتي قشم والار. الآن أصبح بدل الصراع على فتح هرمز فقط الصراع على الممرات. أي الممرات سيعتمد؟ الممر الأمريكي، الممر الإيراني الحالي الآن، أم الممر الذي يعني تقول إيران بأنها ربما نسقت مع سلطنة عمان أو أخذت موافقات سلطنة عمان على جعل هذا الممر وإن كان يعني مؤقتا؟ حتى هذه اللحظة أعتقد أن القضية أصبحت قضية رواية، ورواية استراتيجية أمنية تحديدا دون حسم واضح لا للمضيق ولا لمآلات أصلا ومستقبل هذا الصراع. أعتقد بأنه الكل يعتقد بأنه يعني يضبط هذا الصراع دون الانزلاق إلى حرب واسعة، لكن المنطقة بلا شك تدفع ثمنا كبيرا. ليس إيران فقط التي تعاني من هذا الحصار والإغلاق، لكن دول المنطقة بدأت الآن تظهر يعني هذا العبء الكبير. ولذلك تسمع الآن الدعوات في المؤتمرات الصحفية إلى ضرورة إيجاد يعتمد أو يقوم أساسا على حرية الملاحة.
1: دعني دكتور صالح أشير إلى هذا الخبر العاجل، حيث تقول وكالة تسنيم إن قياديا من البسيج قتل في هجوم إرهابي بمدينة تيراسك في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقية إيران، حسب وكالة تسنيم. دكتور محجوب، ماذا الآن عن الجهود الدبلوماسية؟ نسمع إلى تصريحات قطرية عن أن هناك تنسيق متسارع مع الشركاء، هل هناك أفق تبشر بإمكانية حلحلة الوضع؟
7: هناك محاولة لخلق أنا أسميه المسار الموازي في الدبلوماسية، الذي يؤمن بأن مذكرة التفاهم لم تعطي نتائج طيبة لتفكيك هذا الصراع وإجبار الطرفين على تقديم تنازلات في الأوقات المناسبة. يعني نحن الآن هذه مذكرة التفاهم مضى عليها تقريبا أكثر من شهرين أو ثلاثة، وعمليا ليس هنالك تقدم حقيقي في أي مجال بما تقوله هذه المذكرة، غير الاختلافات ثم الاختلافات ثم الاختلافات ثم فرض وقائع على الأرض. الإيراني فرض وقائع على الأرض وهي سماها سيادة على المضيق، والأمريكيون فرضوا وقائع تتعلق بالعقوبات. لذلك الجهد الدبلوماسي الآن هو خلق مسار موازي يجعل الطرفين يقدمان تنازلات ربما لها علاقة بالمذكرة، لكن أيضا لها علاقة بشيء آخر، خلق واقع دبلوماسي جديد. الأمريكي جعفر يكره المذكرة، يعني الرئيس الأمريكي بات يشعر أن هذه المذكرة علامة هزيمة له،
1: ندم عليها.
7: ندم عليها لا شك في ذلك. نحن لدينا الآن تأكيدات شبه قاطعة يريد مغادرة مربع المذكرة وخلق اتفاق جديد حتى لا يستعمل المصطلح نفسه، يعني المصطلح بات بالنسبة له غير جيد لأنه انتقد عليه أمريكيا وقيل له الكلمة التي يكرهها أن هذا أسوأ مما فعله باراك أوباما، وهي بالنسبة له حلم مزعج للغاية. ولذلك أنا باعتقاد الآن ما يجري هو محاولة خلق هذا المسار الموازي لعل كلا الطرفين يقدم نوعا من التنازلات يخلق أرضية جديدة، لكن الخطير الحقيقة أن الوقائع التي يفرضها الطرفان تعقد المسألة، العقوبات الأمريكية من جانب والتهديدات الإيرانية لأمن الملاحة من جانب آخر تعقد المشهد، لكن الجهد سواء كان القطري والباكستاني لازال مستمرا، ونحن نعرف أن هناك اتصالات وكان هناك وفد قطري موجود في طهران واتصالات الباكستانية مستمرة، ربما يكون شيء ما سيظهر، لكن الآن هذا هو الموجود فوق ما أراه.
1: دكتور صالح، إلى أي مدى تعتقد بأن الطرفين مستعدين لهذا المسار الموازي من الدبلوماسي؟
8: هو ما في شك كلما استمرت أو الإطالة كانت هي رهان الإيرانيين في البداية، يعني أن يصلوا إلى حرب استنزاف ظنا منهم أن صبر الرئيس ترامب لن يطول، وهو كذلك، يعني شخصية الرئيس ترامب كانت توحي بأنه يريد أن يعقد صفقة، هو سريع، هو لا يتحمل. هناك عدة مؤشرات، لم يحصل حسما عسكريا واضحا بالرغم من أنه كما قيل 33 ألف هدف تم تدميره في إيران خلال حملة 40 يوما من العمل العسكري، لكنها أيضا لم تفرض أو لم تجعل الإملاءات الأمريكية أو الأهداف المعلنة يعني تحصل عليها بهذه السهولة. الآن أعتقد بأنه الخطاب الإيراني تجاه دول الخليج ما زال أمنيا بالرغم من الوساطات وبالرغم من الدعوات التي نسمعها من الرسميين الخليجيين بضرورة بناء منظومة أمنية جديدة حتى قبول دخول إيران بهذا النظام الإقليمي الجديد. تجد يعني حتى اليوم في المؤتمر الصحفي مثلا لسمو الأمير فرحان بن فيصل وزير الخارجية السعودي، كذلك تصريحات الخارجية القطرية كلها تقول، بمعنى إذا لخصها بجملة واحدة، لا يجب إبقاء المنطقة رهينة الصراع الإيراني الأمريكي. هذا الارتهان سواء في الخسائر المباشرة الاقتصادية، في القلق النفسي، في تأخير مشاريع التنمية الخليجية، في عدم القدرة على إيجاد بدائل سريعة لانتعاش الاقتصاد الخليجي مرة أخرى، ناهيك عن الخطر. أنا بظني أنه جوهر هذا الصراع الآن الذي تحول من أهداف أمريكية معلنة لإسقاط النظام، عادت مرة أخرى هذه اللجنة كما ذكر الدكتور محجوب، أو كما فهمت أن الرئيس الأمريكي يريد أن يتخلص من هذه المذكرة، بينما الإيرانيين الذين ربما أنا بوجهة نظري تسببوا في عرقلة الاستمرار بهذه المذكرة منذ البداية وكان بالنسبة لهم نصرا واضحا، تحققت كل طلباتهم، إلا أنهم الآن رجعوا مرة أخرى يتحدثون عن الرغبة في العودة إلى هذه التوقيع، وبالتالي سيبقى الوضع كما هو عليه بهذا التصعيد وهذه المراوحة إلى أجل مسمى.
1: ضيفي الكريمين الدكتور صالح المطيري والدكتور محجوب زويري. إلى الضفة الغربية الآن، حيث أعلنت وزارة الصحة استشهاد 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال في قلقيلية ونابلس وطول كرب خلال 24 ساعة، آخرهم فلسطيني استشهد صباح اليوم في بلدة عقربة جنوبية محافظة نابلس، واحتجز الاحتلال جثمانه. وقال رئيس بلدية عقربة إن جرافات الاحتلال هدمت أجزاء من منزل عائلة الشهيد بعد محاصرته واستهدافه بصواريخ محمولة على الكتف.
9: عملية إعدام جديدة وقتل بدم بارد، هذا ما فاقت عليه الضفة الغربية في ساعات صباح هذا اليوم بعد أن قتلت إسرائيل فلسطينيا خلال حصار منزله في بلدة عقربة إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الفلسطيني عبد الكريم محمد سليمان 28 عاما واحتجاز جثمانه من قبل قوات الاحتلال التي استمرت في العملية العسكرية لأكثر من 6 ساعات قام خلالها الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق وابل من الرصاص الحي والقنابل المحمولة على الكتف تجاه المنزل، فيما دفع بجرافات عسكرية عملت على هدم الجدران الخارجية للمنزل ضمن سياسة الاعتداءات التي تتواصل في مناطق الضفة الغربية. وفق شهود عيان، فإن الفلسطيني حاول الخروج وتسليم نفسه للاحتلال الذي بادر بإطلاق الرصاص الحي نحوه بشكل مباشر وإعدامه وأخذ جثمانه، والتي تتواصل في مناطق الضفة الغربية ضمن الاعتداءات التي تنفذ بحق القرى والبلدات الفلسطينية، والتي ينظر إليها فلسطينيا على أنها مزيدا من التصعيد لفرض واقع جديد على الأرض. وسط تخوفات من اشتعال فتيل التصعيد في الضفة الغربية، ليث جعار، الجزيرة، من بلدة عقربة إلى الجنوب من نابلس، فلسطين.
1: نبقى في الضفة، حيث قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال هدمت مساكن في قرية خلة الضبع بمسافر يطا، في حين قال رئيس المجلس القروي بمسافر يطا للجزيرة إن قوات الاحتلال هدمت خربة الفخيت الشمالية. وفي القدس قالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال تحاصر مخيم شعفات وبلدة عناتة منذ فجر اليوم، وإنها اعتقلت نحو 100 فلسطيني حتى الآن. معنا من محيط بلدة عناتة مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، ومن الخليل مراسل الجزيرة منتصر نصار. أبدأ معك ثروة، تابعنا معك خلال الساعات المقبلة الماضية تعزيزات إسرائيلية، ما الذي يجري حتى الآن في هذه البلدة؟
10: المشهد على حاله جعفر، قوات الاحتلال تواصل تنفيذ هذه العملية العسكرية في كل من بلدة عناتة ومخيم شعفات بقضاء مدينة القدس المحتلة. محافظة القدس في الساعة الأخيرة كانت قد أعلنت عن مزيد من حالات الاعتقال والاحتجاز في صفوف المواطنين الفلسطينيين داخل البلدة بعد استمرار انتشار قوات الاحتلال ودخول مزيد من التعزيزات العسكرية إلى هذه البلدة في الوقت ذاته التي تواصل فيه قوات الاحتلال تشديد حركة المواطنين الفلسطينيين هنا على أحد مداخل بلدة عناتة بقضاء مدينة القدس المحتلة. ما لاحظناه بعد تحدثنا مع السكان هنا أن قوات الاحتلال تقوم بالسماح لهم بالخروج شريطة أن لا يدخلوا مرة ثانية، ومن تسمح له بالدخول أيضا تشترط عليه أن لا يخرج من هذه القرية. عدد من السكان خرجوا وكانوا في طريقهم أو في زيارات عائلية، لم يتمكنوا من مغادرة القرية أو البلدة في ساعات العملية الأولى، واضطر عدد من المواطنين جعفر إلى المبيت حقيقة داخل مركباتهم في محيط هذه المنطقة التي نتواجد فيها. بطبيعة الحال تداعيات هذه العملية طالت السكان، نتحدث على الأقل ما بين 80 إلى 1000 100 ألف نسمة يعيشون في بلدة عناتة متضررين بشكل مباشر من هذه العملية العسكرية، التي قال لنا رئيس بلديتها بسام موسى في حديث مع الجزيرة إن هذه العملية العسكرية لا مبررات أمنية لها، إنما تأتي في ظل ممارسة قوات الاحتلال سياسة العقوبات الجماعية بحق المواطنين الفلسطينيين، وبلدة عناتة آخر نموذج على ممارسة هذه السياسة. وأكد للجزيرة أنه كان هناك تعليق لدوام المدارس بالإضافة إلى رياض الأطفال حفاظا على سلامة الطلبة. ما وصلنا من فيديوهات من داخل البلدة من محافظة القدس، انتشار لقوات الاحتلال هذا أولا، ثانيا مصادرة لعدد من المركبات التابعة للمواطنين الفلسطينيين. ورصدنا معك جعفر انتشار جرافات عسكرية، حقيقة حتى هذه اللحظة لم تتضح معالم يعني طبيعة إدخال هذه الجرافات في هذه العملية، علما أن قوات الاحتلال كانت قد جرفت وهدمت عدد من الأسوار في داخل هذه البلدة، الأسوار الحديدية، بالإضافة إلى إعطابها خط ماء رئيسي داخل البلدة مع بدء ساعات هذه العملية. نشاهد كيف أعادت قوات الاحتلال، وهذا المشهد حقيقة نرصده منذ ساعات الصباح الأولى منذ وصولنا إلى هذه المنطقة، تفتش هويات الفلسطينيين، تدقق في هوياتهم، تحتجز عدد من الشبان ومن ثم تسمح لهم بالمرور. هكذا الحال عند بلدة عناتة. هذه البلدة فيها منطقة صناعية.
1: نعم فروت.
10: هذه المنطقة الصناعية رصدنا عشرات الشاحنات التابعة لهذه المصانع لم تتمكن من العمل في هذه المنطقة. وختاما، كانت محافظة القدس والمسؤول الإعلامي الناطق باسمها معروف الرفاعي قال للجزيرة إن هناك تخوفات من شن عملية هدم واسعة في هذه البلدة، خصوصا أن قوات الاحتلال كانت قد أخطرت 58 منشأة صناعية وزراعية وسكنية بالهدم في الأيام الأخيرة
1: لك.
10: وبالتالي يتخوف الفلسطينيون من تشريد قادم وإفقار أيضا لهم في ظل استهداف منشآتهم الاقتصادية. جعفر،
1: من محيط بلدة عناتة مراسلة الجزيرة ثروة شقرة، شكرا جزيلا لك. إلى الخليل يتحول الآن، ومراسل الجزيرة منتصر نصار، نرصد معك منتصر المشهد ولا سيما عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
11: جعفر، واضح أننا أمام سياسة جديدة في موضوع الهدم. كنا سابقا نوثق ونتابع هدم منزل هنا، منشأة صناعية هناك، اليوم نحن نتحدث عن هدم قرى وخرب بأكملها. هذا ما جرى في التبان بمسافة يطا قبل أيام قليلة، واليوم الصورة والمشهد تكرر في خربة الفخيت بمسافة يطا جنوب الخليل. ما أن انتهت آليات الهدم من خربة الفخيت انتقلت إلى قرية خلة الضبع في مسافة يطا جنوب الخليل. هذه القرية قبل أشهر قليلة كانت قوات الاحتلال سوتها بالأرض تماما، عادت هذا اليوم من جديد إلى هذه القرية وهدمت ما بنى الفلسطينيين على أنقاض الردم والهدم الذي كونته قوات الاحتلال بعد هدم القرية خلال الأشهر القليلة الماضية. نحن نتحدث عن معاناة مستمرة ومتواصلة في هذه المناطق. مسافة يطا هي عبارة عن 12 تجمعا أو 12 تجمعا سكانيا بحوالي 4000 نسمة يعيشون كل صنوف وأشكال التمدد والتوسع الاستيطاني والانتهاكات الإسرائيلية، سواء سياسات الاستيطان الرعوي، اعتداءات وهجوم المستوطنين المتواصل، إطلاق النار واستهداف هذه المناطق بسياسة الهدم، إضافة أيضا إلى إعلان هذه المناطق مناطق إطلاق نار ومناطق عسكرية مغلقة. لكن هذا المشهد في مسافة يطا جنوب الخليل يقودنا إلى الوضع العام في الضفة الغربية. خلال ال 24 ساعة الماضية وزارة الصحة جعفر تحدثت عن 4 شهداء، 2 في نابلس، ونتحدث عن شهيد في طول كرم وشهيد في قلقيلية برصاص مستوطنين. ارتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الحالي في الضفة الغربية إلى 100 شهيد. الشهداء الذين استشهدوا برصاص مستوطنين منذ بداية العام 28 شهيد، الشهداء برصاص مستوطنين منذ 7 أكتوبر 68 شهيد، عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 في الضفة الغربية فاق 1000 شهيد. هذه المعطيات والأرقام تشير وتدلل على أن المشهد الميداني في الضفة الغربية يسير نحو التصعيد أكثر، ونحن أمام تصاعد في وتيرة هذه الاعتداءات والانتهاكات، لا سيما أننا على بعد أيضا أيام قليلة أو أشهر قليلة عن الانتخابات الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك منتصر نصر من الخليل. إلى قطاع غزة، حيث أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد 2 أحدهما متأثرا بجروح أصيب بها بنيران قوات الاحتلال في مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. وفي غضون ذلك يتفاقم خطر التلوث الصحي والبيئي على ساحل قطاع غزة مع تصريف آلاف الأمتار المكعبة من المياه العادمة من داخل القطاع يوميا إلى البحر، وهذا يهدد النازحين في الخيام على طول الساحل بالأمراض في ظل عجز البلديات عن تقديم حلول جذرية نتيجة الحرب والاحتلال الإسرائيلي.
12: هنا تختنق الأنفاس على أعتاب ساحل غزة الذي يفترض أن يكون متنفسا لنحو 2 مليون فلسطيني، أكثر من نصفهم نازحون على شواطئه. تحول اللون من الزرقة إلى السواد، ورائحة الهواء صارت كريهة بعد أن اختلطت مياه الصرف الصحي المتجمعة داخل القطاع بمياه البحر. مشهد جعل من الساحل مكرهة صحية تهدد حياة النازحين.
13: ما لقيناش مطرح إلا عند المجاري، عند الصرف الصحي. والله والله والله لا ليل ولا نهار منا، لكن فيش مطرح، فيش بديل. الناس تعبت على الآخر، وفي نسوان حبل رموا من الريحة، هذا ريحة المجاري والوصاخ.
12: أيوب الشمباري نازح من بيت حنون إلى ساحل خان يونس، يكتفي بالنظر إلى البحر لفترة قصيرة ثم يعود إلى خيمته.
14: البحر اليوم يشكل متنفس وحيد لجميع النازحين. إحنا بتعرف في الخيام بكون درجة حرارة عالية، الوضع كمان ما بيسمح لك أنك تظل موجود في داخل الخيمة، لكن هذه الماسورة وهاي المياه العادمة اللي تضخ في البحر على مدار الساعة تشكل عائقا أمام متنفس النازحين.
12: أزمة تلوث مياه البحر ليست عابرة، بل امتداد لأزمات مركبة جعلت من معالجة التلوث تحديا أمام بلديات القطاع.
15: حجم المكره كبير جدا، خاصة وأن البلدية تقوم بضخ أكثر من 6000 كوب من مياه الصرف الصحي مباشرة. نحن هنا أمام مأساة إنسانية كبيرة، إن لم تحل سنتجه إلى الأسوأ، أو ستكون هناك حالة سيئة جدا من انتشار المزيد من الأمراض.
12: لكن التداعيات الأخطر تتعدى تلوث مياه البحر
16: لتمتد إلى الصحة والبيئة.
17: هذه المياه العادمة لا يحصل لها أي نوع من المعالجة. أنا أتحدث على روسويج يتم إلقائها في البحر، وبالتالي أنا ألوث المياه، أنا ألوث الرمل، أنا ألوث الهواء.
18: بين بحر ملوث وضيق خانق في أماكن النزوح، يواجه آلاف الفلسطينيين في غزة خطراً صحياً متصاعداً جراء تدفق المياه العادمة وتدمير البنية التحتية، لتتحول مياه الصرف الصحي إلى تهديد صامت قد يخلف أمراضاً وأوبئة وندوباً طويلة على أجساد النازحين. عن الشعر الجزيرة، خان يونس.
1: بشأن هذا الموضوع معنا من دير البلح الدكتور علاء البطة، رئيس بلدية خان يونس ونائب رئيس اتحاد البلديات في قطاع غزة. دكتور علاء، كيف تتعاملون كبلديات وكمواطنين أيضا مع هذا الوضع البيئي الصعب؟
19: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم وشكرا على الاستضافة والتركيز على هذا الموضوع الهام. نحن بالتأكيد الآن نعاني أزمات متراكمة وكبيرة في ظل تدمير الاحتلال لشبكة البنية التحتية وشبكة الصرف الصحي وشبكات التجميع، حيث قام الاحتلال عدة مرات باستهداف شبكات تجميع المياه التي كان يبلغ طولها حوالي 3 مليون متر طولي. تم استهداف أغلب هذه الشبكات، عدا عن استهداف أيضا محطات الضخ المركزية، حيث أن هذه الشبكات كان هناك يتم في محطات الضخ المركزية تجميع كميات من الصرف الصحي. كان لدينا 74 محطة لتجميع أو محطة ضخ، بعد التجميع تقوم بضخها إلى محطات

0: كانت تنتشر في شمال وفي غزة ووسط قطاع غزة وفي جنوب قطاع غزة. كانت هذه المحطات كل يوم تعالج أكثر من 100 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي. قام الاحتلال كل هذه المنظومة التي يعني كلفت مئات الملايين من الدولارات وسنوات طويلة من المعاناة قام الاحتلال بتدميرها. لذا اليوم أصبحنا أمام واقع كارثي صعب، حيث كل يوم لدينا أكثر من 60 ألف متر مكعب، يعني 60 مليون لتر من الصرف الصحي تتدفق إلى عدة أماكن. الجزء الأكبر من هذه الكميات 45 مليون لتر يتدفق إلى شاطئ البحر بدون معالجة. كنا قبل ذلك نقوم بدون محطات التجميع، تجميع وضخ على المعالجة. الآن لا، إن ما تبقى من محطات التجميع نجمع بها ونعيد الضخ مباشرة إلى شاطئ البحر. والأخطر من ذلك عدا عن تلوث شاطئ البحر أن لدينا هناك كمان 15 مليون لتر كل يوم يتم ضخهم إلى الخزان الجوفي، لأن منطقة مواصي خان يونس على سبيل المثال للحصر هي منطقة لا يوجد بها خدمات صرف صحي، وبالتالي يتم الاعتماد على الآبار سبتك تانك، وللأسف تنزل هذه الكميات من الصرف الصحي كل يوم إلى تختلط بالخزان الجوفي. لك أن تتخيل حجم المعاناة، تلوث كبير بشاطئ البحر نتيجة تدفق هذه الكميات اليومية الهائلة إلى شاطئ البحر، وتدفق هائل إلى الخزان الجوفي وتلوث شبكات المياه والخزان الجوفي. وهذا بالتأكيد هذه المحصلة نتائجها التي نلمس النتائج الكارثية في الأضرار الصحية والبيئية التي للأسف
1: طيب
0: تنتشر في
1: دكتور
0: قطاع
1: علاء،
0: غزة.
1: دكتور علاء، إلى أي مدى تطرح هذه القضية ضمن القضايا العاجلة التي يطالب قطاع غزة بأن يشرك فيها الوسطاء أيضا لحلحلتها؟
0: نحن من جهتنا قمنا بمناشدة الوسطاء عدة مرات والتواصل مع المؤسسات الأجنبية العاملة في قطاع غزة من أجل أن تقوم بأخذ الدور الحقيقي المناط بها. لا يعقل أن يبقى هذا الصمت. يعني هناك إمكانية لعديد المعالجات. أولا، محطات الصرف الصحي المركزية الأربع لا نعرف كينونتها، لكن يقال أن بعضها قابل للإصلاح والمعالجة، وبالتالي لو استطعنا أن نقوم بمعالجة جزء من هذا الضرر الكبير والسماح لطواقم البلديات ومصلحة المياه بالوصول. طبعا كل اللي تحدثت عنه قبل قليل، محطات الضخ الآن 50 محطة توجد داخل الخط الأصفر، لا نعرف إذا كانت باقية أو لا، عدا عن أن المحطات المعالجة الكبرى الأربعة هي بالكامل داخل الخط الأصفر، وبالتالي لا نعرف ماهيتها. وبالتالي إذا كان هناك إرادة حقيقية لإيجاد حل، من الممكن توفير ذلك عبر أولا السماح بالوصول للجهات، حتى لا مشكلة لدينا بأن تكون هناك مؤسسات الدولية العاملة في غزة أن تصل إلى هذه الأماكن وتشغل هذا أولا. ثانيا، من الممكن أن تكون هناك معالجات، كان لدينا مجموعة من المحطات التي كنا نقوم بمعالجات بسيطة، يعني معالجات ابتدائية حتى على الأقل، يعني الضرر بدل أن يكون 100% وتلوث الشاطئ يكون من 50%، وبالتالي من الممكن عمل هذه تفعيلها وإنشاء الجديد لها عبر أن نقوم بعمل محطات معالجة بسيطة في أماكن تجميع الصرف الصحي في عديد من البرك المنتشرة في قطاع غزة.
1: شكرا لك.
0: ثالثا، حقيقة نحن بحاجة إلى دخول معدات وآليات، يعني لا يعقل إلى
1: بشكل
0: اليوم
1: عاجل.
0: ممنوع من دخول.
1: شكرا جزيلا لك، وأعتذر على مقاطعتك. الدكتور علاء البطة، رئيس بلدية خان يونس ونائب رئيس اتحاد البلديات في قطاع غزة. هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة بإذن الله. إلى اللقاء.
2: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
3: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.

عقب إعلان الجيش السوداني إحكامه سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة

في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في اليمن والسعودية وللتوتر الأمريكي والإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. في آخر المستجدات، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها حررت منطقة اليتمة في محافظة الجوف من جماعة الحوثي، وأضافت أن التقدم الميداني مستمر. من جهته، أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف منشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان والقاعدة الجوية في خميس مشيط، مشيرا إلى أن الجماعة لن تتردد في توجيه ضربات أشد وأوسع. في السعودية، قالت وزارة الخارجية إن 73 شخصا أصيبوا في استهدافات حوثية لأبها وخميس مشيط وجازان ونجران. من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي إن المملكة لن تتردد في حماية مصالحها وأداء واجباتها بما يحقق الأمن في اليمن والمنطقة. في تطورات الوضع في مضيق هرمز، قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إن المضيق مفتوح بالكامل وتسيطر عليه البحرية الأمريكية، وإن ملايين براميل النفط تعبره يوميا. من جهتها، قالت الخارجية القطرية إن قطر تعمل مع الشركاء في الإقليم والعالم لاستئناف الحوار وحل الأزمة وإنهاء التوتر في المنطقة. أضافت الخارجية القطرية أن فتح مضيق هرمز يشكل أهمية قصوى بالنسبة لقطر وللجميع في المنطقة. في الضفة الغربية، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 4 فلسطينيين استشهدوا خلال 24 ساعة برصاص الاحتلال في قلقيلية ونابلس وطول كرم، ما يرفع عدد الشهداء في الضفة إلى 100 منذ بداية العام. وقالت محافظة القدس إن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 100 فلسطيني خلال عملية دهم واعتقال في بلدة عناتة ومخيم شعفاط. أما في الخليل، فقال رئيس المجلس القروي بمسافر يطلي الجزيرة إن قوات الاحتلال هدمت خربة الفخيت الشمالية بمسافر يطا جنوب الخليل. نتابع إذن كل هذه التطورات بتفاصيلها، ونبدأ الساعة من اليمن والهجمات على السعودية. نتابع التطورات مع مراسلنا من صنعاء نبيل اليوسفي ومع مراسلنا من الرياض بدر أربعان. أهلا بكما. أبدأ معك نبيل اليوسفي، وآخر البيانات التي تصدر من أنصار الله الحوثيين بخصوص التطورات الأخيرة إن كان على الأرض في اليمن أو هذا الاستهداف للعمق السعودي.
1: نعم، قبل قليل أوردت وسائل إعلام تابعة لسلطات صنعاء عن أن هناك ثمة سلسلة غارات جوية للطيران السعودي استهدفت مديرية الوازعية وهي تابعة لمحافظة تعز جنوب غربي اليمن. يأتي هذا بعد إعلانها أيضا عن سلسلة غارات جوية سعودية استهدفت منطقة الجوبة أو مديرية الجوبة وهي تابعة لمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن. كانت هذه الغارات جاءت عقب إعلان المتحدث العسكري للقوات المسلحة بصنعاء العميد يحيى سريع عن تنفيذهم سلسلة استهدافات واسعة بعشرات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية التي استهدفت العمق السعودي، وأكد بأن الطائرات السعودية التي استهدفت المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء خلال الأيام الثلاثة الماضية انطلقت من قاعدة الملك خالد في خميس مشيط، بالإضافة إلى قاعدة الملك فهد الجوية في منطقة الطائف. وأكد أيضا بأن عملية الاستهدافات الواسعة هذا اليوم استهدفت شركة أرامكو في أبها وفي نجران وكذلك في جيزان، واستهدفت القاعدة قاعدة خالد الجوية في خميس مشيط بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مؤكدا بأن الاستهدافات قد أصابت أهدافها بدقة وبأن هذه العملية الواسعة ستعقبها عمليات أيضا أشد وأقسى ردا على عملية الاستهدافات التي كان من أشدها، كما قال الناطق العسكري استهداف إصلاحية السجن المركزي في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن أمس، وأدى إلى سقوط أكثر من 35 ضحية، كانوا بعضهم سجناء والبعض الآخر كانوا يزورون السجن المركزي في محافظة الجوف. في المقابل توعد الناطق العسكري للقوات المسلحة بأنهم سوف يستهدفون التحشيدات التابعة لحكومة عدن سواء في الجوف أو في مأرب أو في البيضاء أو في محافظة تعز أو الحديدة، وأكد أيضا بأنهم سيواصلون من تكثيف عملياتهم العسكرية، وبأن معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار والميناء بالميناء سوف تستمر حتى يتم رفع الحصار عن المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات صنعاء وبالذات مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، فضلا عن أن تأكيدهم بأنه لابد من إطلاق سراح الأسرى وكذلك عملية صرف المرتبات، ما لم فإن عملياتهم العسكرية سوف تتوسع ولن تتوقف باستهداف التحشيدات العسكرية التابعة لحكومة عدن هنا في اليمن أو باستهداف العمق السعودي الذي أكد يحيى سريع بأنه سيكون أكثر قساوة من الاستهدافات السابقة.
0: شكرا لك نبيل اليوسفي من صنعاء. بدر أربعان، حتى الآن مستوى التعامل في المملكة مع هذا الاستهداف الحوثي؟
2: نعم مريم، حقيقة منذ الساعات الأولى لهذا التصعيد المواقف السعودية تتوالى تجاه ما تقوم به ميليشيا الحوثي، في مقدمتها تصريحات وزير الخارجية السعودي التي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال فيها أن الميليشيا الحوثي تضع مصالحها فوق مصالح الشعب اليمني، وأنها كلما وجدت نفسها في موقف صعب لجأت إلى التصعيد والعنف، وهو يتحدث عن الأحداث خلال اليومين الماضية. الأمير فيصل فرحان أشار كذلك إلى أن الحكومة الشرعية اليمنية سبق وأعطت الحوثيين فرصة للتفاوض كمسار دبلوماسي، تعاملت مع هذا المسار، لكن التصعيد الأخير بحسب ما قال يمثل استمرار لنهج الاستفزاز التي تتبعه الميليشيا. أشار أيضا إلى أن الباب السياسي لم يغلق، الدبلوماسية بحسب الموقف السعودي ما زالت مفتوحة، لكن في المقابل هناك تحذير يفهم من أن استمرار التصعيد قد يفتح على الحوثيين باب من التداعيات قد لا يكونون قادرين على تحمله وفق ما ذكره بن فرحان. إذا ما تحدثنا عن الجانب الميداني، كان هناك بيان لوزارة الطاقة السعودية، نتحدث عن مشهد مختلف منذ صباح هذا اليوم، تصعيد واضح. أعلنت وزارة الطاقة عن استهداف عدد من منشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة، تعاملت الجهات المختصة وفقا للبيان الصادر بشكل مباشر مع هذه الاستهدافات، كان هناك أيضا اندلاع حرائق في عدد من المواقع، وما تزال عمليات احتوائها وتأمين المنشآت متواصلة.

0: متصلة بالتزامن مع تقييم الأضرار الناجمة عنها، ولم يعني يصدر أي تحديث لبيان وزارة الطاقة حتى اللحظة. أيضا أعلن عن إصابة عدد من المواطنين والمقيمين بإصابات متفاوتة، ولا تزال عمليات التقييم في هذا الموضوع تحديدا مستمرة. موقف قوات التحالف كان واضح، وصف المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي التصعيد بالخطير، قال إن محاولات استهداف المملكة تعكس نهج عدائي وغير مسؤول من جانب الحوثيين. المالكي أشار أيضا في تصريحاته إلى أن استهدافات سابقة طالت أعيان مدنية واقتصادية في مدن أبها، نتحدث خميس مشيط، جازان، أيضا نجران. ذكر أن هذه الهجمات أسفرت عن إصابة 73 مدني بينهم نساء وأطفال. النقطة الأهم حقيقة فيما ذكره المتحدث أن التعامل مع الهجمات هذه لن يتوقف عند احتواء الآثار، سيكون هناك إجراءات عملياتية وفقا لما ذكره للتعامل مع مصادر التهديد وأيضا تحييد الخطر القائم. على الجانب السياسي، وزارة الخارجية السعودية أدانت هذه الاستهدافات، ربطت بينها وبين استمرار استهدافات السفن التجارية في البحر الأحمر، واعتبرت أن هذا يمثل تهديد مباشر لحرية الملاحة الدولية. أيضا بيان وزارة الخارجية دعا إلى وقف التصعيد الحوثي، وأيضا طالب المجتمع الدولي في رسالة واضحة بتحمل مسؤولياته وتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن المرتبطة بهذا الملف بشكل مباشر. على الصعيد الخليجي كان هناك موقف من مجلس التعاون الخليجي أدان فيه عبر أمينه العام جاسم البديوي الهجمات الحوثية التي استهدفت جنوب المملكة، أكد أيضا تضامنه مع السعودية. بالتالي نحن حقيقة أمام أكثر من رسالة في هذا المشهد، رسالة عسكرية صادرة من قوات التحالف، وأيضا موقف سعودي واضح يؤكد حق المملكة في الدفاع عن أراضيها، أيضا موقف خليجي يعلن تضامن كامل مع المملكة في هذه الأحداث. أيضا يأتي في وقت تشهد في الساحة اليمنية تحرك عسكري متسارع، نتحدث عن قوات حكومية تخوض معارك وعمليات ضد الحوثيين في أكثر من جبهة في اليمن. القيادة اليمنية تتحدث عن مرحلة مختلفة في مسار المواجهة مع ميليشيا الحوثي، توجه معلن نحو استعادة صنعاء. نعم مريم،
1: شكرا لك بدر أربعان، كنت معنا من الرياض. ولمتابعة هذا الموضوع بالنقاش نستضيف من الرياض هزاع البيل، الكاتب والمحلل السياسي اليمني. من لندن أحمد المؤيد، الأكاديمي والمحلل السياسي. ومن الرياض أيضا معنا الباحث في العلاقات الدولية سالم اليامي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد هزاع البيل، بعد أيام من عودة هذه المواجهة، كيف يمكن تقدير الموقف على الأرض، ومن يتحكم في إدارة الأمور عسكريا أكثر؟
2: اولا اسعد الله مساك اختي الكريمه وضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. اولا اذا اردنا ان نفهم ما يجري في اليوم في اليمن بشكل كامل، فعلينا ان لا ننظر الى كل جبهه منعزله عن الاخرى. نحن امام مشهد عسكري متزامن ومتسارع خلال 48 ساعة الماضيه، بدا يتشكل والايام الماضيه في على ادق التفصيل في اكثر من محور من الجوف والبيضاء وصولا الى الساحل الذهبي، الساحل الغربي وكذلك الحديده. وأعتقد أن أهم ما يميز هذه المرحلة أن القوات الحكومية والقوات المساندة لها لم تعد في موقع رد الفعل الذي استمر عليه الحوثي كذلك لسنوات طويلة. اليوم نحن أمام نرى أنها انتقلت إلى استعادة زمام الأمور وفرض ضغط متزامن على الميليشيات الحوثية في أكثر من اتجاه وفي أكثر من جبهة، وهو ما شتت الميليشيات الحوثية. بحسب ما نرى دائما ونتابع أن الميليشيات الحوثية تستطيع أن تسيطر على جبهة جبهتين، لكنها لا تستطيع أن تسيطر على كثير من الجبهات. ومن يقود اليوم زمام المبادرة حسب ما طرحتي بالسؤال هي الحكومة اليمنية بشكل كامل. لدينا تصريحات لرئيس مجلس القيادة وكذلك وزارة الدفاع وكذلك المختصين العسكريين والسياسيين، من رئيس الوزراء حتى وزيرة الداخل وزيرة الخارجية. الأمر الذي يمضي إليه اليمنيين كما نرى الآن أنه لم يعد كما سبق وان الجبهات تظل يترقاها الحوثي كما يريد،
1: بل انتقلت الى زمام المنطق والواقع الذي تتحدث عنه سيد هزاع البيل، ما الذي بدلته التطورات الاخيره وما استطاعت القوات الحكوميه السيطره عليه داخل اليمن ودخول معطى توسيع الحوثيين ايضا لرقعه الاستهدافات بان تطال العمق السعودي حتى يصدر هذا القرار الحكومي بان يتخذ القرار لاستعاده العاصمه صنعاء؟
2: أولا أختي الكريمة، منذ 3 أغسطس من الشهر الماضي هي بدأت ميليشيات الحوثي باستهداف المقرات العسكرية والمقرات المدنية وإرسال الصواريخ بشكل متكامل. بدأتها في حضرموت وانتقلت إلى المستشفيات والمدن المكتظة بالساكنين في مدينة المأرب، وكذلك كما يحدث اليوم في مدينة المخا. نحن الأرقام التي تتحدث عن أكثر من 191 صاروخ حتى اللحظة أطلقتها ميليشيات الحوثي، صواريخ باليستية استهدفت جميعها مقار مدنية واستهدفت أعيان مدنية. اللي تغير الآن بشكل كبير ومضت عليه أن أصبحت وحدة قرار الشرعية اليمنية أكبر مما كانت. نحن تابعنا أحداث ما مضى في بداية العام وكيف أن الخلافة السياسية التي كانت قائمة وكانت تحول دون أن تتوحد كثير من الجبهات تحت القرار السياسي، واحد اليوم اصبحت تحت هذا القرار السياسي، واصبح المجلس القيادي الرئاسي متحد بشكل كامل عسكريا وسياسيا، وكذلك مع تقارب الاعضاء في وجهات النظر اصبح القياده واحده لدى رئيس
1: الارشاد العليا. لكن الا يضع ذلك القوات الحكوميه امام تحديات ربما خطوره ان تستمر هذه المواجهه وتطال وتؤثر على الملاحه تحديدا في مضيق باب المندب؟
2: أولا الهدف التأثير على الملاحة هو هدف حوثي، ولذلك نراها فيها متلازمة مضيق بابل، مضيق هرمز، ومضيق بابل، ومضيق باب المندب، وهي ما يراه ويقراه كثير من المحللين السياسيين أن معركة الساحل الغربي والذهاب إلى باب المندب هي معركة إيرانية بحتة طرحت بأيدي حوثية فقط. أما بقية الجبهات هي امتداد لما يحدث الآن في الساحل الغربي. اليوم بقية الجبهات التحمت، هناك قوة ردع وعكس تحدث عنها الدكتور رشاد العليمي في خطاب وضح أنه لن يكون هناك اليوم استفراد بجبهة واحدة. بالعكس ما ذكرت يا أختي الكريمة أن القوات المسلحة اليمنية ستواجه أي انتكاسة أو تواجه ضعف في جميع الجبهات. لا بالعكس، دعيني اوضح هذه النقطه اختي الكريمه. امتداد لدى الجيش اليمني قوه كبيره على امتداد الجغرافيا التي يفتقدها الحوثي اليوم. الحوثي يستطيع على جبهه وجبهتين لكن لا يستطيع على بقيه جغرافيا اليمن التي تمتلك الشرعيه السيطره الكامله عليها.
1: هزاع البيل الكاتب والمحلل السياسي اليمني من الرياض، شكرا جزيلا لك. انتقل الى ضيفي من لندن احمد المؤيد. يعني انصار الله الحوثيون في هذه المرحله من المواجهة مع القوات الحكومية تنقل الصراع وتوسعه إلى العمق السعودي، على ما تراهن في ذلك؟
3: نعم، تحية لك وللضيف الكرام والمشاهدين الكرام. في الحقيقة أن صنعاء تنظر إلى أن من يهاجمها في اليمن هم أدوات سعودية. فرشاد العليمي في يناير 2026 قد عين وبمرسوم جمهوري رئيسا للجنة العسكرية العليا، اللجنة العسكرية العليا التي تشرف على كل عمل عسكري في اليمن، وهو فهد محمد السلمان سعودي الجنسية. وبالتالي كل طلقة تطلق في اليمن هي بإشراف سعودي وبتمويل سعودي ووعتات سعودي وتنفيذ لأجندة السعودية عندما حاصرها اليمن نتيجة عدم تجاوبها في فك الحصار عنه. وبالتالي هي أدوات سعودية واضحة. إذن الأمر الواضح الذي تنتهجه صنعاء أن الرد هو على من أسس كل هذه الفوضى في اليمن وهي السعودية. ويبدو أنها تنتهج مبدأ القصاص العادل، أي بمعنى كمية المنشآت أو الانفراستراكشر البنية التحتية التي دمرت في اليمن يجب استهداف ما يماثلها في السعودية، وخصوصا أرامكو، لأنه تمويل الحرب حقيقة من السعودية يأتي من هذه الشركة التي لم تأتي باليمن إلا بكل
1: طيب. وهل وضع الحوثيون سيد أحمد المؤيد في حسابهم حجم الرد الذي يمكن أن تقوم به المملكة العربية السعودية وأيضا تحت مظلة التحالف على هذه الاستهدافات؟ والكل يعرف أن الظرف الإقليمي الآن ليس كالظرف الذي كانت فيه المواجهة في مراحلها الأولى قبل سنوات.
3: أولا كلمة التحالف، لا أعرف من هي الدول المتحالفة، لم يعد يوجد تحالف، هناك السعودية فقط. الظرف الدولي هو لصالح صنعاء اليوم حقيقة، لا أحد يقف مع السعودية مطلقا، ذلك التحالف قد تفكك، عندها مشكلة مع الإمارات وعندها مشكلة مع كل دول التحالف لم يعد ينتمي إليها أحد. بل بالعكس هناك يعني في 2015 لم تكن صنعاء

0: تمتلك صاروخا أو صاروخين، اليوم تمتلك انشطاري وفرد صوتي، وتستطيع أن تفتك بكل المنشآت النفطية السعودية التي بناتها السعودية منذ 90 عاما في ظرف أسبوع أو أسبوعين. تمتلك القدرة، تمتلك الدقة، تمتلك الطيران المسير. لذلك على السعودية أن تحسب حسابها، هل تستاهل أن تخسر كل ما لديها من منشآت نفطية لكي تعيد رشاد العليمي إلى السلطة؟ هذا أمر هي من تسأله وهي من
1: وماذا عن ما يمكن أن يخسره الحوثيون أيضا في الجانب الآخر سيد أحمد المؤيد؟ حتى الدعم الإيراني ربما تراجع في فترة الحرب الأخيرة على إيران.
0: الدعم الإيراني هو صفر تقريبا منذ أكثر من 10 سنوات. هذه يعني كلمة تقولها السعودية لكي تبرر تدخلها في اليمن، سواء هناك دعم أم لا يوجد هناك دعم. على السعودية الآن أن تجهز نفسها بالقصاص العادل، أن كل ما استهدفته في اليمن لن يستهدف إلا مثله في السعودية، المطارات، الموانئ، منشآت النفط، الغاز، الكهرباء، كل ما استهدفته في اليمن يجب أن يستهدف مثله في السعودية. هذا عدل، لا يوجد، لا نريد زيادة أو نقصان. هذه مسألة اسمها القصاص العادل. وبالتالي إذا
1: ولكن حينها سيد أحمد المؤيد ستكون هناك تأثيرات اقتصادية لاستهداف هذه المنشآت الاقتصادية والنفطية السعودية على مستوى العالم، كذلك التهديد عبور وحركة الملاحة في مضيق باب المندب قد يقلب الأمور على الحوثيين بتأييد دولي واسع للسعودية وإدانة لهذه الاستهدافات الحوثية لها.
0: سؤال جميل جدا. في 2015 كان هناك 17 دولة معلنة، جنجويد، كولومبيين، سودانيين، أمريكان، بريطانيين، فرنسيين، كلهم موجودين في اليمن، وكلهم لديهم أقمار صناعية وطيران مسير وأكثر من 200 غارة جوية، هذه اعترف بها أحمد عسيري، ولم يكن اليمنيون يمتلكون وقتها أي شيء. اليوم في ظل اليمن يمتلك القوة العسكرية التي تستطيع فرض معادلات وتستطيع تدمير كل ما تمتلكه السعودية من منشآت حيوية ومنشآت نفطية، تستطيع السعودية إيقاف كل ذلك بأن تعلن عدم تدخلها في الشأن اليمني ورفعها الحصار وعدم تدخلها لا في السيادة ولا في القرار اليمني، وستنهي كل ذلك. ما بالها تقامر اليوم اليمن يفرض عليها حصار، غدا قد يغلق مطاراتها، بعدها قد يغلق موانئها، بعدها قد يدمر منشآتها النفطية.
1: أشكرك.
0: ماذا ستكسب؟ لماذا لا تنقذ
1: أحمد
0: نفسها
1: المؤيد
0: من
1: اليمن؟ الأكاديمي والمحلل السياسي من لندن، شكرا جزيلا لك. ضيفنا من الرياض سالم اليامي، كيف تقرأ الرياض هذا التصعيد الحوثي في هذا التوقيت، وما طبيعة الرد الحازم الذي تشير إليه البيانات الرسمية في الرياض؟
2: أحييك أستاذة مريم، وحيي السيدات والسادة المشاهدين، شكرا لكريم الاستضافة. المملكة تنظر، وهذا تبعا للبيانات الرسمية وليست البيانات الرسمية الأخيرة، بل حتى البيانات الرسمية التي بدأت منذ التصعيد الأخير الذي بدأته الميليشيات الحوثية، وهو تصعيد مدان وإجرامي وإرهابي في ذات الوقت، وهو يخدم أهداف ضيقة ليس لليمن ولا لليمنيين ولا للمنطقة، لكن هذه الجماعة الميليشياوية ولربما الداعمين لها، ولعل في طليعتهم الجانب الإيراني الذي حرك هذه الميليشيات. فهذا هذا الوصف هو أنها تحركات أو أساليب إجرامية توجهت إلى أعيان مدنية في المملكة العربية السعودية، وكان لها تأثير على المدنيين، وهي يعني انتهاك للسيادة السعودية. كيف يكون الرد؟ أنا أعتقد أنه في البيانات التي استمعنا إليها، بيان مقام وزارة الخارجية وبيان أو تصريحات سمو وزير الخارجية في موسكو اليوم، وأيضا البيان الصادر عن القائد للتحالف العربي السيد تركي المالكي، كان هناك مفردة وربما كلمة مفتاحية، وهي ضرورة أن يكون هناك ردع لهذه الأساليب الميليشياوية، بمعنى أنها إذا تركت أو لم يكن هناك ردعا، وربما تم الردع بأنه سيكون هناك ردا عسكريا، في تقديري يعني سيكون رسالة بأن التصعيد ليس في صالح هذه الميليشيا. أنا أعتقد ربما هذه القراءة الأولية لماذا يحدث، لأن يعني هذا العمل فضلي.
1: لكن الآن ربما المعطيات مختلفة عن مراحل المواجهات الفائتة ضد الحوثيين، كيف يحدد ذلك هامش تعامل المملكة العربية السعودية مع أي استهدافات حوثية قادمة؟
2: أنا أعتقد أن المتغير في الصورة هو نمطية العلاقة الداخلية في اليمن. الملف اليمني هو ملف داخلي بامتياز، والخلاف هو بين الشرعية التي يعترف بها العالم وبين الميليشيات الحوثية المدعومة من الحرس الثوري الإرهابي، وهي أيضا إرهابية كما قالت البيانات. هذه الجزئية. الجزئية الأخرى عندما حاولت أو بدعم أو بتوصية وتوجيه من الجانب الإيراني تعويم الملف اليمني ليخرج من دائرته الداخلية اليمنية ليكون إقليميا ودوليا ويؤثر على دول الجوار ويؤثر أيضا على مصادر الطاقة وعلى الممرات الملاحية الدولية، وهذا كأنه تنادي أو إشارة للأذرع الإيرانية. شيء آخر، هناك شعور لدى الأذرع ولعل آخرها وربما الجانب الحوثي بأن هناك ضغطا، يعني الآن اليوم القوات الأمريكية هي تضرب في الداخل الإيراني، وكانت إيران تحتمي أو تستخدم الأذرع لتكون هي المصدات الأولية، هذا انتهى، اليوم إيران هي تضرب من الداخل وهذه الأذرع تتوقع أن يكون عليها ضرب مباشر. الشيء الآخر أن هناك أذرع ربما تواجه يعني مراحل حرجة، خذي مثلا الذراع في لبنان والذراع في العراق، يعني حتى في حاضناتها الداخلية،
1: لكن في معطيات الداخل اليمني سيد سالم اليامي يعني تشهد جبهات تعز والجوف ومأرب تقدما للقوات الحكومية اليمنية على الأرض على حساب الحوثيين، كيف ستدعم المملكة هذه التحركات للقوات الحكومية التي تتحدث الآن عن قرار اتخذ لاستعادة صنعاء العاصمة؟
2: التحالف الدولي أختي الكريمة أخذ على عاتقه دعم الشرعية واستعادة الشرعية في اليمن، لأن الوجود الحوثي واختطاف السلطة هو عمل غير شرعي لهذه الميليشيا وهذه حكومة يعترف بها العالم. الشيء الآخر، المملكة بذلت جهود خلال السنوات الطويلة الماضية بأن يكون هناك حلول ترضي أو توقف من معاناة الشعب اليمني، هذه في المرحلة الثانية. الشيء الثالث تسعى إليه المملكة العربية السعودية هو أن يكون هناك استقرار في اليمن، لقناعة صانع القرار في المملكة العربية السعودية بأن الاستقرار في اليمن هو استقرار في المنطقة وهو استقرار للممرات الملاحية المهمة واستقرار في العالم. كل هذه المعطيات هي ما تسعى إليها المملكة العربية السعودية. في تقديري سيكون هناك دعم للشعب اليمني، دعم للشرعية اليمنية التي تشكل غالبية أو أكثرية اليمنيين سواء كانوا في الشمال أو في الجنوب.
1: سالم اليامي الباحث في العلاقات الدولية من الرياض، شكرا جزيلا لك. ننتقل الآن إلى الزميل جعفر سلامات ونافذة عسكرية تناقش التطورات العسكرية في اليمن، إليك جعفر.
3: شكرا لك مريم، مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية. في اليمن تعلن الحكومة أن القرار اتخذ لتحرير صنعاء وأنها تقدمت عسكريا وسيطرت على مناطق عدة في محافظات الجوف ومأرب والبيضاء وتعز، وأضافت أن القوات الحكومية أصبحت على مشارف منطقة ذي ناعم بالبيضاء، بينما أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين تنفيذ هجمات على منشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان في السعودية. هذه التطورات العسكرية على مختلف الجبهات في اليمن نناقشها مع ضيفي في الاستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. قبل النقاش أتوجه إلى الزميل عبد القادر عرادة الذي سيضعنا في صورة التطورات على الشاشة التفاعلية، إليك عبد القادر.
4: جعفر، سنحاول رسم الصورة وأبرز التطورات خلال الساعات الماضية في اليمن، وسأبدأها بهذه الاستهدافات على مستوى جبهة جديدة يتعلق الأمر بما أعلنه أنصار الله الحوثيون عن استهدافات قالوا بأنها كانت لمواقع في خميس مشيط، نجران، جازان، ولكن أيضا في أبها، يتعلق الأمر في مصافي لأرامكو، ولكن أيضا قاعدة عسكرية. السعودية تعلن عن أن الاستهدافات طاولت أعيانا مدنية واقتصادية، لكن هذا التطور لا يمكن فصله عن مشهد متفاعل ملتهب على مستوى جبهة اليمن المختلفة. إذا حاولنا أن نختصره فنحن يمكن أن نرسم خطا يستمر ينطلق من الحديدة تحديدا في جنوب الحديدة وصولا إلى تعز، فالضالع، فالبيضاء، فمأرب، وصولا إلى محافظة الجوف. إذن على مستوى هذه المحافظات الست تطورات متلاحقة. في القلب من هذه التطورات تأتي تطورات محافظة الجوف، هذه المحافظة الكبيرة والمحافظة المهمة والاستراتيجية بسبب قربها من أكثر من محافظة، كما نلاحظ قريبة من حضرموت، قريبة من شبوة، أيضا قريبة من صنعاء ومن عمران عمان وأيضا من صعدة. أبرز هذه التطورات نختصرها في ثلاث جبهات، يتعلق الأمر بما تم الإعلان عنه من قبل القوات الحكومية عن تقدمها بشكل كبير على مستوى منطقة اليتمة، وهذه المنطقة أو سوق اليتمة يعد موقع استراتيجي مهم جدا، موقع لوجستي وتجاري باعتبار اليتمة تتبع مديرية خب والشعف وهي أكبر مديريات الجوف، لكن العين أيضا على تحركات على مستوى هذه المنطقة وتحديدا معسكر اللبنات الذي يعد السيطرة عليه أيضا يعد مكسبا للقوات الحكومية في حال ما إذا تحقق، باعتباره سيضمن المناطق الشمالية من مأرب أي حماية هذه المناطق، ولكن العين بالأساس على منطقة الحزم، ولعل التحليل العسكري سيفيدنا بشكل أكبر حول هذه الجبهة أي جبهة الجوف. الجبهة الأخرى وهي جبهة الضالع والبيضاء، ولعلنا في آخر التطورات أعلنته القوات الحكومية عن تحرك لقواتها انطلاقا من منطقة الزاهر باتجاه نزلة الناصفة، ولكن أيضا حديث عن اقترابها ومن دي ناعم. وحينما نتحدث عن جبهة البيضاء نحن نتحدث عن محافظة استراتيجية ومهمة جدا تقع في وسط اليمن، ولا تبتعد عنها تطورات أخرى على مستوى جبهة مريس في الضالع. لكن ماذا عن تطورات تعز؟ في تعز لعل الأبرز هو دوما الحديث عن الجبهة الغربية من تعز، ونتحدث عن ثلاث جبهات تحديدا، نتحدث عن الربيعي وحديث القوات اليمنية عن استهداف قوات للحوثيين على مستوى ربيعي، لكن أيضا على مستوى مقبنة استهداف أيضا للقوات الحوثية، وعلى مستوى أيضا محاور الكذحة حيث لا زالت هناك اشتباكات عبر هذه المحاور، وطبعا هذه المحاور ترتبط بمحور آخر وهو التقدم نحو الحديدة، وبالتالي وتأمين أيضا الطريق نحو المخا والساحل الغربي لتعز. هذه هي أبرز التطورات، سنختمها برقم يكشف المأساة الإنسانية وفق المنظمة الدولية للهجرة. في تعز والحديدة لوحدها خلال 4 أيام نزوح 18,500 شخص، هذا يعكس حجم التطورات الميدانية وتأثيرها طبعا على السكان. هذا هو المشهد جعفر بشكل عام، لكن في القلب منه هذه التطورات في الجوف وأيضا في تعز، ولكن أيضا في البيضاء.
3: هو مشهد موزع على عموم الجغرافيا اليمنية. عبد القادر شكرا لك. الآن إلى العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. هذا التشريح الذي قدمه لنا عبد القادر، نود أن نفهم على الخريطة لماذا هذه الجبهات بالضبط هي التي تشتعل وما خصوصياتها؟
5: جعفر، اليوم ما يجري في الداخل اليمني هو تكتيك استراتيجي، ولكن تداعياته لديها تأثير جيوسياسي في المنطقة، ودائما نبحث عن السبب، نبحث عن باب المندب في ظل ما يجري في مضيق هرمز، وبالتالي مضيق هرمز باب المندب المثلث مع قناة السويس هي مهمة جدا للملاحة البحرية للتجارة وللتصدير. إذا لاحظنا جعفر، الجوف هي مركز قتال، مأرب، أنا بالنسبة لي مأرب هي الأهم. لماذا جعفر؟ لأنه مأرب متصلة بالجوف، مأرب قريبة من العاصمة، مأرب باتجاه البيضاء، وتحدث عبد القادر عن البيضاء، من البيضاء إلى الضالع إلى تعز، وبالتالي هناك عدة جبهات بدأت تفتح على عدة جهات. كون الأنصار الله الحوثيين فتحوا المعركة بهجوم مفاجئ في 3 سبتمبر، اليوم نتحدث عن هجوم مضاد، هذا الهجوم المضاد فتح عدة جبهات ضد الحوثيين، هذا يشتت القوات الحوثية، وبالتالي ماذا يفعل الحوثي؟ يرد بالتصعيد الأفقي كما تحدث على أهداف داخل المملكة العربية السعودية. عندما نتحدث أيضا عن مناطق السيطرة، مناطق السيطرة بالمنطقة الصفراء هي مناطق، يعني مناطق سيطرة الحوثيين أغلبها. المهم اليوم والهدف هو كان ميناء المخا، والمخا على سبيل المثال فقط هي المكة، وهي القهوة التي تشرب، وكلمة مكة تأتي من هذه، من كلمة مخا. عندما نتحدث عن، يجب دائما نتحدث عن الجغرافيا والطوبوغرافيا والطرقات. في اليمن 18,000 كيلومتر من الطرق المعبدة، وتقريبا 40 إلى 50 كيلومتر من الطرقات بمجموعها، أهمها الخط، الطريق الذي يأتي من صعدة ويتجه إلى عدن، يقسم المنطقة لقسمين. بالتالي بين الذهاب من الشرق إلى الغرب يستلزم أن يكون هناك طرقات فرعية تصل هذه المحافظات بعضها ببعض، وهذا ما سيتبين لاحقا جعفر عندما نتحدث عن تعز. فإذا أنت أمام مرحلة صعبة، مرحلة قتال من يسيطر على الأرض. اليوم أدخل الجيش الحكومة اليمنية أدخل سلاح جديد، سلاح الطيران، نظم نفسه، خرج بعض الضباط، وبالتالي هناك قتال فعلا للسيطرة على أماكن متعددة.
3: الآن في ظل توزع جبهات القتال في جبهات في محافظات مختلفة، ما أهمية حفاظ كل طرف على خطوط الإمداد؟
5: شكرا على هذا السؤال، وهذا أمر مهم جدا. عندما نتحدث عن خطوط الإمداد، القوات الحكومية تقاتل وخلفها خطوط الإمداد مفتوحة بعد أن فعلا سيطرت على حضرموت وعلى شبوة وعلى مهرة. فإذا أنت تتحدث عن قوات الحكومة التي تقاتل على خط يمتد من الجوف وصولا إلى تعز، هذا الخط هو مفتوح لوجستيا من الخارج، ولديك مساحات كبيرة. يعني مساحة على سبيل المثال حضرموت هي تقريبا مساحة كبيرة، يعني الخطوط هي على حدود مشتركة مع المملكة العربية السعودية تقريبا 700 كيلومتر، ولكن تعطي بعدا أساسيا. تحدثنا عن مأرب أيضا جعفر، مأرب هي أساس وهي فيها الثورة النفطية، وبالتالي هذا أمر مهم، من هنا قلت أنه أهم شيء. بينما الحوثي اليوم يقاتل من الداخل وفعلا في حصار لا يمكن له استخدام شيء من الخارج حتى بموضوع البحر.
3: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
1: شكرا جعفر. نتحول الآن إلى كلمة لوزير الخارجية البريطاني في مجلس العموم.
6: 20,000 طفل، غالبية الناس نازحة الآن، حوالي 1,000,000 شخص يعيشون في ثلث الأراضي. المساعدات الأساسية تعرقل، المستشفيات دمرت، أكثر من 60% من المنازل مدمرة. السيدة نائبة الرئيس، القانون الإنساني الدولي يفرض قواعد واضحة على الدول المتقاتلة بما في ذلك ضمان وصول المساعدات الطبية والإنسانية، تفادي التهجير الجماعي وتفادي استهداف المدنيين. الانتهاكات الجدية لهذا القانون قد ترخل لجرائم حرب. ما حصل بما في ذلك أفعال الجيش الإسرائيلي تم النظر فيها بعمق من عدد من المنظمات بما فيها اللجنة المستقلة الدولية لتقصي الحقائق في الأمم المتحدة، واستنتاجاتهم تقدم أدلة واضحة على أنه ارتكبت جرائم حرب، ونحن ندعم الإجراءات القانونية من أجل تحديد ذلك. فيما يتعلق بالإبادة، لطالما دعمت المملكة المتحدة العمليات والقضايا المشروعة القانونية مع القرارات والبت الذي تصل إليه المحاكم. هذه كانت الحال في كل حالات الإبادة منذ معاهدة 48، رواندا، سربيتشا وغيرها، وستبقى هذه سياستنا. من الجيد أن هذه القضية باتت أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأقول إننا ندعم هذه الحكومة، هذه المحكمة في البت بالقضية. الملح هو العمل من أجل مواجهة الأزمة الحالية، لأنه اليوم في غزة يستمر الموت والمعاناة. منذ سنة تقريبا تم الإعلان عن وقف إطلاق نار، مع ذلك أكثر من 1,200 فلسطيني قتلوا من ذلك الحين، والناس في غزة يواجهون كارثة إنسانية يمكن تفاديها، وذلك كنتيجة لقرارات الحكومة الإسرائيلية. الأسبوع الماضي تواصلت مع أطباء شجعان خدموا في غزة، وكان النقاش مؤثرا مدمعا للقلب. تحدثوا عن انتظار الأطفال للعلاج، الناس يعيشون قرب مياه الصرف الصحي من دون مسكن أو ملجأ، والجميع أنا متأكد يوافق أن ذلك غير أخلاقي وغير مقبول. وإذا أتعهد أننا سنواصل بذل ما بوسعنا من أجل تقديم الدعم الإنساني الكامل الذي يمكننا من أجل مساعدة الناس في غزة. لقد دعمنا المستشفيات في غزة، ومكننا من عدد كبير من الاستشارات ومواصلة الخدمات الخدمات الأساسية في الرعاية الصحية للأطفال. لقد قدمنا المساعدة لأكثر من 1000 طفل من الذين بطرت أطرافهم، وقد رحبنا بعدد من الطلاب الذين جاءوا لمواصلة دراستهم. ولكن ما لم تغير إسرائيل سياستها سيبقى الوضع كارثيا، ونتخذ خطوات مع الآخرين، ونحن نولي أهمية للعقوبات من أجل استهداف كل المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي أكان في غزة أو في أي مكان آخر في العالم. في الجمعية العامة في نيويورك لاحقا هذا الشهر سوف نسلط الضوء قدر الإمكان على ما يحصل وما ينبغي أن يتغير. مع الأردن سنجمع دول العالم من أجل قيادة العمل حول المساعدات الإنسانية والنفاذ إليها، وسوف نرفع الصوت مع شركائنا في المنطقة من أجل الدعوة إلى التطبيق الكامل لخطة الولايات المتحدة الأمريكية من 20 بند رفض التطرف وإنهاء دوامة العنف. ومع تطبيق السياسات التي أعلنت عنها اليوم سوف نواصل تقييم أعمال وأفعال الحكومة الإسرائيلية في الضفة وفي الضفة الغربية وفي غزة. نرفض اليوم أن نبقى مكتوفي الأيدي في وجه المعاناة. نسمي الأمور كما هي، نقول ما هو غير قانوني، نمنع الترويج للمستوطنات غير القانونية، ونواجه عنف المستوطنين، ندعم المساءل على ما يحصل في غزة، ونتعهد بحشد الأسرة الدولية وجهودها من أجل الاستجابة للأزمة الإنسانية الملحة. وفوق كل شيء نقول بريطانيا ليست ساكتة في وجه انعدام العدالة، ولا هي مشلولة أو مكتوفة الأيدي. اليوم نعمل مع الآخرين في تحالف دولي واسع. يمكنني أن أقول اليوم فرنسا وكندا تعلنان إلى جانب بريطانيا أنهما ستمنعان استيراد المنتجات من الأراضي المحتلة بالانضمام إلى الدول الأخرى التي سبقت ذلك بما فيه دنمارك، فنلندا، إيسلندا، السويد وغيرها، التي تقول إنها ستدعم خطوات إضافية. السيدة نائبة الرئيس، هذا ما يمكن لبريطانيا أن تحققه بالعمل مع الآخرين، وهذا ينصب في مصلحتنا الوطنية، لأننا إن تعلمنا درسا في العقود الأخيرة هو أننا لن نحصل على استقرار في الشرق الأوسط من دون حل دولتين. وإذا فشلنا في الدفاع عن قيم التي لطالما قاتلت من أجلها هذه الدولة، سنخسر المصداقية والنفوذ في العالم. جاء والدي هنا كلاجئين يهوديين ولجأ إلى بلد يدافع عن سيادة القانون، الحرية وتقرير المصير. هذه هي القيم التي تدافع عنها هذه الحكومة اليوم. وأؤمن فعلا أن غالبية البريطانيين بمن فيهم المجتمعات التي تربطها روابط بالمنطقة تود أن ترى نهاية المعاناة، وتود أن ترى الأطراف جميعا ملتزمة بمسار السلام الإسرائيلي. نريد أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب، وكذلك علينا أن نحترم هذه القيم في بريطانيا. اليهود، المسلمون وكل الأديان يحق لها أن تعيش من دون خوف. السيدة نائبة الرئيسة، بريطانيا التي تصون قيمها في الداخل وفي الخارج، بريطانيا التي تكافح المعاناة والكوارث أينما كان، بريطانيا تدافع عما هو محق. وبذلك أختتم بياني.
7: Thank you, Madam Deputy Speaker. May I thank the Foreign Secretary?
8: سيدتي نائبة الرئيس، أود أن أشكر وزير الخارجية على البيان الذي أدلى به. فيما نلتقي اليوم، اسمحوا لي أن نبدأ بالنقاط التي نتفق عليها. نحن نتفق على أن المستوطنات غير القانونية هي خاطئة. نتفق على أن مجموعات من المستوطنين مذنبون بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الفلسطينيين وجرائم ضد المدنيين. نحن نتفق على أن هناك عددا من الوزراء الإسرائيليين الذين انخرطوا في الدعاية المشوبة بالكراهية، ونعرف أن ذلك طبعا يشي بمستقبلا أكثر خطورة للشعب الفلسطيني. نتفق أيضا على أن الفظائع التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر تركت اليهود في إسرائيل وفي جميع أنحاء العالم خائفين.
1: تستمر إذن هذه الجلسة داخل مجلس العموم البريطاني بعد انتهاء وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند من تقديم بيانه أمام أعضاء المجلس والمرتبط بهذه الإجراءات والعقوبات التي تتخذها لندن والقيود التجارية التي تشمل الشركات أو حظر التعامل مع الشركات العاملة في مستوطنات الضفة الغربية. مجموعة هذه الإجراءات وما ورد في هذا البيان لوزير الخارجية البريطاني نتابع تفاصيله مع مراسلتنا من لندن مينا حربلو. مينا، ضعينا في تفاصيل هذه الإجراءات وكيف ستفعل.
9: نعم، أولا هذا الخطاب يعتبر الأشد لهجة في ربما في عقود طويلة باتجاه الإدانة للتصرفات الإسرائيلية من قبل وزير خارجية بريطاني إد ميليباند. الوزير تحدث في البداية عن ما دفعه لاتخاذ هذه الإجراءات الأكثر تشددا اتجاه فرض عقوبات على المستوطنات التي اعتبرها بأنها غير قانونية بموجب القانون الدولي. تحدث عما تقوم به ما يقوم به المستوطنون مدعومون بوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، التي قال بأنها في عهدها وخلال 4 سنوات الماضية ارتفعت عدد المستوطنات بشكل قياسي لم تشهده الضفة الغربية ولا الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل. وتحدث عن عنف المستوطنين وما وصفه بإرهاب المستوطنين الذين يدفعون الفلسطينيين خارج قراهم وبيوتهم ويصادرون بيوتهم بالعنف أمام مرأى ومسمع العالم. يقول بأن ما يحدث في الضفة الغربية يفصل الضفة الغربية ويفصل يقضي على كل فرص من أجل إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا، ذلك بأن تطرق إلى مشروع إيوان الاستيطاني وقال بأن هذا المشروع تجاوز للخط الأحمر والذي يعتبر غير قانوني لأنه في اعتقاده سيفصل الضفة الغربية عن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة وسيقضي على فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. الوزير تحدث عن تصرفات المستوطنين الإسرائيليين وقال بأن الحكومة البريطانية يجب أن ترفض هذه التصرفات بمجملها، ذلك لأنها تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني. كما تحدث أيضا عما يحدث في قطاع غزة، ذلك هذه الإبادة الجماعية التي تحدث في قطاع غزة، وقال بأنها تعتبر وصمة عار على ضمير العالم لأنها تحدث أمام مرأة ومسمع العالم دون أن يحرك أحدهم ساكنا. تحدث إلى أنه يتحدث بأرقام وبتفاصيل وباستنادات إلى تصريحات وكل شهادات استمع إليها من قبل أشخاص مثل الأطباء اشتغلوا في قطاع غزة، الذين قال بأنهم وصفوا الوضع الكارثي اللا إنساني في قطاع غزة، ذلك من خلال سواء كان الأمر يتعلق بمنع إسرائيل لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة أو التدمير الشامل لكل مقومات الحياة في قطاع غزة. إذن الوزير يبني على ما تركه سلفه السابق ديفيد لامي من خلال فرض هذه العقوبات المتشددة في إطار ما وصفه ووصفته حكومة أندي بيرنم بإعادة شاملة لضبط العلاقة أو السياسة الخارجية البريطانية المتعلقة بالشرق الأوسط والعلاقة تحديدا مع الإسرائيل. وزير الخارجية البريطاني قال بأن مشكلة بريطانيا ومشكلة البريطانيين ليست مع الشعب الإسرائيلي والشعب اليهودي، ذلك باعتباره هو نفسه يهوديا. تحدث عن أصوله اليهودية وكيف جاء والداه مهاجران أو لاجئان إلى هذه الدولة طلبا للعدالة والإنسانية.
1: شكرا لك مينا حربلو مراسلتنا من لندن. طبعا نتابع على الشاشة مجموعة من الأخبار العاجلة المرتبطة بهذا الموضوع وهذه التحركات الأوروبية وهذا البيان لكندا وإحدى عشرة دولة أوروبية تقول فيه هذه الدول في بيانها إنها تعارض بشدة أي إجراءات تعد بمثابة ضم للأراضي الفلسطينية وتهجير قسري للسكان في توجه موحد إذن لهذه الدول في معارضة الاستيطان والزحف الاستيطاني الإسرائيلي المستمر. نناقش هذه المعطيات بعد أن نقرأ المزيد من الأخبار المرتبطة بهذه التصريحات التي كان يدلي بها وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند في بيانه الذي عرضه قبل قليل أمام مجلس العموم البريطاني، وقال فيه إن الحكومة البريطانية تقر بوجود تطهير عرقي للفلسطينيين ارتكبه إرهابيون مستوطنون في مناطق بالضفة الغربية. إذن في متابعة لهذه التطورات نستضيفنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور. ومعنا أيضا من القدس علاء محاجنة المحامي والباحث في شؤون الاستيطان. أهلا بك سيد علاء، وأبدأ معك وأنت ضيفنا من القدس. بريطانيا، فرنسا وكندا ودول أخرى إذن تتوحد في هذا البيان وتتحدث عن إدانة السلوك الإسرائيلي في موضوع الاستيطان. وأيضا أشار وزير الخارجية البريطاني قبل قليل صراحة إلى إجراءات ستفعل وستفرض بحظر استيراد المنتجات الإسرائيلية في ضمن الشركات التي تعمل في مستوطنات الضفة الغربية. مفعول إجراءات كهذه كيف سيكون؟ سمعتني سيد علاء؟ في انتظار أن ربما نحل هذا الإشكال الفني مع ضيفنا من القدس، أتوجه إليك دكتور. يسمعني الآن سيد علاء محاجنة؟ إذن أعود إليك سيد علاء بسؤال عن هذه الإجراءات التي تتخذها بريطانيا وكندا وفرنسا ودول أخرى ضد إسرائيل بسبب سلوكها الاستيطاني، وأيضا كل ما ترتكبه في الضفة الغربية وفي قطاع غزة على حد سواء. كيف سيكون مفعول هذه العقوبات وهذه الإجراءات عند تفعيلها خاصة في موضوع الاستيطان؟
10: باعتقادي أنه الإجراءات التصعيدية من قبل الدول الأوروبية أو الدول التي تحدثتم عليها هي خطوة بالاتجاه الجيد يعني، وهي لكن هي غير كافية من أجل ردع الحكومة الإسرائيلية من توقف حملة التوغل والتوسع الاستيطاني والذي يرافقه طبعا إرهاب من قبل المستوطنين. وهذا الإرهاب هو كما نعلم يعني مدعوم بشكل سياسي ومادي وعسكري من قبل الحكومة الإسرائيلية. الخطوات التي أعلن عنها اليوم هي خطوة بالاتجاه الصحيح من أجل ردع إسرائيل، لأن إسرائيل طالما يعني تمتعت بالحصانة الدولية مقابل الإجرام الذي تقوم به وارتكاب مجازر وخروقات ترقى إلى جريمة حرب وفق ميثاق روما لعام 1999. الدول الأوروبية وقعت على هذا الميثاق، وبالتالي هي ملزمة بقرارات المحكمة ومنها القرار الصادر عام 2024 والذي جرم الاستيطان وجرم أيضا أي تعامل لأي دولة وقعت على ميثاق روما التعاون مع الاستيطان. يعني هنا يجب أن ننوه أن الإجراءات تحدثت عن مقاطعة مباشرة للشركات الاستيطانية أو للبضائع التي تأتي من المستوطنات. ولكن السؤال المهم كيف سوف يتم طبعا تنفيذ هذه الإجراءات؟ نعم. مع العلم أنه جميع الشركات الاستيطانية يوجد لها تعامل مباشر مع الوزارات الإسرائيلية مع البنوك الإسرائيلية، فبالتالي يعني يوجد شبكة اقتصادية متصلة. فموضوع أنه فصل العقوبات ووضعها أو اشتراطها أن تكون فقط في المناطق المحتلة وفي الاستيطان يمكن أن يكون عائق لتنفيذ هذا التصعيد وهذه الخطوات.
1: قلت إنها غير كافية هذه الخطوات لردع الحكومة الإسرائيلية سيد علاء محاجنة، لكن كيف يمكن استثمار أن تقوم كل هذه الدول الأوروبية ومعها كندا بإجراءات مماثلة وبإدانة واسعة في ربما هوامش وسياقات قانونية دولية لمواجهة الاستيطان في هذه المرحلة؟
10: نعم، يعني حقيقة الأمر أنه يوجد قرارات قانونية كثيرة تجرم الاستيطان وتعامل الدول مع الاستيطان وتحميلها مسؤولية التعامل إن كان الاقتصادي أو الأكاديمي أو الثقافي مع المستوطنات. يعني بهذا الصدد ذكرت القرار الذي صدر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، وبالإضافة لذلك يوجد القرار الصادر بتجريم موضوع جدار الفصل العنصري من عام 2004، واللي هو ذكر أيضا أنه الاستيطان برمته يرقى ليكون جريمة حرب. برأيي ما المهم جدا استثمار هذه القرارات، لأنه يوجد قرارات قانونية ويوجد أيضا قرارات لمجلس الأمن ويوجد قرارات صادرة عن الأمم المتحدة، يجب بذل جهد استثمار سياسي من أجل تنفيذ تنفيذ هذه القرارات ومن أجل تحميل هذه الدول مسؤولياتها وفق هذه القرارات. وباعتقادي أنه يجب إتباع هذه القرارات أو القرارات
1: القانونية
10: بخطوات سياسية واضحة.
1: تلتحق بنا في هذا النقاش من لندن كلوديا ويب النائبة السابقة في البرلمان البريطاني. أهلا بك سيدة كلوديا. من خلال البيان الذي قرأه وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قبل قليل أمام مجلس العموم، ما هي رسالة بريطانيا لإسرائيل اليوم؟
11: أعتقد أن الرسالة من بريطانيا إلى إسرائيل هي ليست حتى كافية. نحن نتحدث عن إسرائيل وارتكابها التطهير العرقي في الضفة الغربية، ولكن الحكومة البريطانية تقول إنها

0: مرتبطة بهذه القرارات سيدة كلوديا، لكن أذهب إلى ضيفي هنا دكتور مهند مصطفى، والأثر الذي تتركه هذه القرارات وهذه الإجراءات والتصريحات البريطانية الرسمية داخل إسرائيل حتى الآن.
1: أثر صعب جدا، أولا ليس فقط بسبب العقوبات، على الرغم أنها تشمل فقط المستوطنات ولا تشمل دولة إسرائيل، لأنه بالنهاية الذي يمول هذه المستوطنات ويدعم هذه المستوطنات هي دولة إسرائيل بكل وزاراتها بغض النظر. ولكن في تصوري هنالك في أمرين مزعجين لإسرائيل في بيان وزير الخارجية البريطاني. أولا هي اللغة المستعملة في هذا البيان، وهي لغة غير مسبوقة في تصوري من دبلوماسي بريطاني وبالذات من دولة مثل بريطانيا، مثلا استعمال فكرة جرائم حرب، التطهير العرقي في الضفة الغربية، قوله عن استعداده لملاحقة أشخاص تورطوا في جرائم حرب في قطاع غزة، ومعاقبة شركات تتعامل مع المستوطنات، يعني ليس فقط معاقبة المستوطنات أو حظر المنتجات عن المستوطنات، وإنما معاقبة أفراد وشركات تساهم في التوسيع الاستيطاني. في تصوري هذه اللغة هي لغة جديدة على إسرائيل لم تتوقعها، وبالذات الحديث عن وجود جرائم حرب وتطهير عرقي في الضفة الغربية وعدم مساءلة المستوطنين الذين يقومون بأعمال إرهابية ضد الفلسطينيين. هذه اللغة جديدة الآن. هذه اللغة هي لماذا مزعجة لإسرائيل؟ لأنها تعمق السردية والموقف الدولي سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي أن إسرائيل تمارس جرائم حرب. قوله أنه يخجل مما يحدث في قطاع غزة، هذه أيضا لغة حادة باتجاه إسرائيل. هذا أول جانب.
0: ربما ما قد يزعجها إثارته لمسألة حل الدولتين الذي باتت تتجاهله إسرائيل، وربما إثارة هذا الموضوع سيدة كلوديا واب والسؤال لك من قبل وزير الخارجية البريطاني في هذا البيان، هل سيوسع من خطوات بريطانيا في التعامل مع هذا السلوك الإسرائيلي حتى ربما يعاد فتح ربما هذا الحل، حل الدولتين من جديد في السياقات الدولية؟
2: بينما إسرائيل والمستوطنات في حالة من التوسع، وإسرائيل تضع هذا بأنه سياسة وقانون، إلا أن إسرائيل ليست مهتمة بحل دولتين ولكن هي مهتمة بحل دولة واحدة وهي إسرائيل. لذلك بريطانيا يجب أن تتكلم وبقوة وأن تتحدث عن حقوق الفلسطينيين وأن توقف التجار بالأسلحة مع إسرائيل وكل أنواع التجارة مع إسرائيل إذا ما كانت جدية. الواقع هو أن الولايات أو المملكة المتحدة ما زالت تنفق المليارات من الجنيهات الاسترلينية في التجارة مع إسرائيل، وهذا يمكن إسرائيل من الاستمرار بالتطهير العرقي والإبادة في غزة. نحن بحاجة إلى أكثر من مجرد كلمات، نحن بحاجة إلى تحركات وأفعال. ميلي باند ذهب إلى حد القول بأنه يجب أن يكون هناك مقاطعة وسحب للاستثمار، ولكنه وقف عند حد العقوبات. لذلك نحن بحاجة إلى قوله المزيد لإنهاء الإبادة الجماعية ولإنهاء الأبارتايد ولتحرير الشعب الفلسطيني. وأيضا لذلك ما نراه الآن في أماكن مثل المملكة المتحدة، المجتمع المدني الآن سوف يبقى في الشارع إلى أن تغير الحكومة تكتيكاتها وأساليبها، والمجتمع المدني سوف يستمر بالحديث بصوت قوي إلى أن يتغير الوضع في فلسطين.
0: دكتور مهند مصطفى، هل تخشى إسرائيل اليوم من المزيد، خاصة مع هذه اللهجة الشديدة التي عبر بها وزير الخارجية البريطاني عن هذه الإجراءات، وتحدث أيضا عن قطاع غزة وما ارتكبته إسرائيل هناك، واليوم بريطانيا ليست وحدها في هذه القافلة، بالتالي عمليا ربما لا تؤثر هذه الإجراءات، لكن إلى أي درجة تزعج إسرائيل؟
1: لا، هي مزعجة أولا على مستوى الخطاب، على مستوى استعمال المصطلحات والمفردات وتوصيف الواقع. يعني التوصيف الواقع هو مهم جدا، بمعنى أن ما يحدث في غزة هو جرائم حرب، ما يحدث في الضفة الغربية هو تطهير عرقي. هذا التوصيف هو جدا مزعج لإسرائيل. ولكن نحن أمام أيضا حملة دولية هي مستمرة للحملة التي كانت في سبتمبر عام 2025 عندما كان هنالك في اعتراف بالدولة الفلسطينية. الآن هنالك في

0: حملة دولية تقودها فرنسا، كندا، بريطانيا من أجل وقف المشروع الاستيطاني بالذات في منطقة E1، لأنهم يعلمون جيدا أن هذا المشروع في هذه المنطقة عمليا ينهي الدولة الفلسطينية أو ينهي حل الدولتين. ولذلك هنالك في الآن أكثر جدية من هذه الدول لوضع إسرائيل على المحك فيما يتعلق بهذه المسألة الاستيطانية، لأنه واضح أن إسرائيل إذا نفذت هذا المشروع الاستيطاني في E1 هي معناها تعلن نهائيا عن انتهاء حل الدولتين. فتصوري أن هذا الحراك الدولي الآن هو استمرار للحراك اللي كان في سبتمبر عام 2025، وهو يهدف إلى الضغط على إسرائيل لوقفها عن توسيع المستوطنات بالذات فيما يهدد مشروع حل الدولتين.
1: أعود بعجالة إلى ضيفنا علاء محاجنة لنسأله عن أمكانية التحرك فلسطينيا أيضا في الداخل في هذه الاتجاهات باختصار.
2: بيكون باعتقادي أنه السياسة الفلسطينية يجب أن ترتكز الآن ليس على إصدار قرارات تؤكد أو تجرم الاستيطان في الضفة الغربية. نحن اليوم يعني وصلنا إلى مرحلة يوجد قرارات إن كان صدرت عن محكمة العدل الدولية، يوجد أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين.
1: شكرا لك
2: يدهم ملقطة.
1: السيد علاء محاجنة من القدس، وشكرا للدكتور مهند مصطفى وللسيدة كلوديا ويب من لندن. إذا ساعة جديدة من هذه التغطية المستمرة والتي نرصد فيها إذن هذا التطور الأخير المرتبط بهذا البيان الذي قدمه وزير الخارجية البريطاني أمام مجلس العموم، حيث قال وزير الخارجية إد ميليباند إن لندن ستفرض حظرا على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية، وكذلك ستفرض عقوبات على شركات وأفراد يقدمون خدمات أو خدمات بناء وتمويل تساهم بتوسيع المستوطنات. ما زلنا نتابع إذن رصد أصداء هذه الكلمة وجلسة مجلس العموم البريطاني التي كانت مستمرة قبل دقائق مع مراسلتنا مينا حربلو. نتركك في قراءة إذن الأصداء التي تركتها هذه الكلمة وهذا البيان لميليباند.
3: نعم، هذا الخطاب شديد اللهجة الذي يعتبر تصعيدا سواء في اللهجة وأيضا في الإجراءات التي تتخذها أي حكومة بريطانية منذ عقود طويلة ضد المستوطنات الإسرائيلية وضد تصرفات الحكومة الإسرائيلية. وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند يعلن عن حزمة من العقوبات ضد المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وأيضا عقوبات ضد الضالعين والكيانات والأفراد الضالعين في الأنشطة الاستيطانية، إضافة إلى تحذيرات وعقوبات قد تطال الشركات البريطانية التي نهاها عن تمويل أو إنشاء أو المشاركة في بناء أو الترويج لهذه المستوطنات في مشروع إيوان الاستيطاني في الضفة الغربية. الرد البريطاني جاء اليوم يبدو تنسيقا مع دول الحلفاء منها كندا ودول أخرى، كانت حوالي 23 دولة وقعت على بيان الأسبوع الماضي تدين فيه المشروع الاستيطاني الإسرائيلي وتعتبره تجاوزا لكل الخطوط الحمراء وانتهاك لكل القوانين الدولية، ذلك لأنها جميعها هذه الدول بما في ذلك بريطانيا تعتبر بأن البناء في الأراضي المحتلة الفلسطينية هو احتلال. والوزير الخارجي البريطاني قال بأن هناك تطهيرا عرقيا يرتكب من قبل مستوطنين، وصفهم بالإرهابيين في حق الفلسطينيين من الذين يضطرون إلى ترك بيوتهم أمام مرأى ومسمع قوات الجيش الإسرائيلي. تعهد بأن الحكومة البريطانية لن تقف مكتوفة الأيدي لأن هذه الإجراءات الاستيطانية تقوض كل يعني فرص من أجل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذلك لأن مشروع إيوان في اعتقادي سيفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية وسيجعل من المستحيل إقامة أي دولة فلسطينية. وزير الخارجية البريطاني أصر على أن الحكومة البريطانية لابد أن يعني تواصل هذه الشدة في التعامل مع الحكومة الإسرائيلية، وقال بأن مشكلة الحكومة البريطانية ليست مع الشعب الإسرائيلي والشعب اليهودي لأنه باعتباره هو نفسه يهوديا ويرفض بأن يوصم بمعاداة السامية، ولكن المشكلة في الحكومة البريطانية هي مع الحكومة الإسرائيلية التي تعتبر بحسب حتى الحكومة

0: البريطانية السابقة حكومة كير ستارمر التي بدأت هذه الوتيرة من التصعيد ضد الحكومة الإسرائيلية اعتبرتهم بأن حكومة متطرفين، وكانت قد فرضت عقوبات متشددة على وزراء إسرائيليين وعلى أيضا كيانات وأفراد يدعمون الأنشطة الاستيطانية. ونرى بأن هذه الحكومة الجديدة حكومة أندي بيرنم تواصل على هذا النهج، ذلك لأن وزير الخارجية البريطاني نفسه يبني في خطابه ليس على كلام وعلى ما سمعه من هنا وهناك، ولكن بما رآه بأم عينه. تحدث عن ما وصفه له أطباء عملوا في غزة، تحدث عن الإبادة الجماعية، وقال بأن الحكومة البريطانية الحالية ستدعم كل الإجراءات التي تتخذ من أجل محاسبة إسرائيل ومعاقبة الضالعين في الاعتداءات على الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وأيضا الإبادة الجماعية في قطاع غزة. قال بأن الحكومة البريطانية أيضا ستدعم المحكمة الدولية في هذا الإجراء. إذن وهذا التصعيد من دون شك سيجلب للحكومة البريطانية تصريحات وانتقادات سواء من الحكومة الأمريكية. رئيس الوزراء البريطاني نعلم بأنه تحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأبلغه بهذه الخطوة، وأكد له أن هذه الخطوة نابعة من التزام المملكة المتحدة بحل الدولتين، دولة إسرائيلية آمنة إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة. أيضا وزير الخارجية البريطاني يتعرض لانتقادات من قبل الحكومة الإسرائيلية، اعتبره إسحاق هيرتزوغ هذا الصباح الرئيس الإسرائيلي بأن ما يحدث الآن هو تدخل في الديمقراطية الإسرائيلية، ذلك لأن هذه العقوبات تأتي قبيل شهر تقريبا من الانتخابات الإسرائيلية، وهم يسعون إلى ردع الحكومة البريطانية ووصفها بأنها معادية لليهود. ووزير الخارجية البريطاني انتبه لهذه يعني هذه الانتقادات، وقال بأن الحكومة البريطانية دورها يعني بأن حماية الجالية اليهودية سواء في بريطانيا أو خارجها تكتسي أهمية قصوى بالنسبة للحكومة البريطانية. تحدث أيضا عن سجله ووجوده في هذا البلد، بأن والداه جاء هنا لاجئين إلى بريطانيا من أجل العدالة والإنسانية، ويجب على بريطانيا في اعتقاده بأن يعني تدعم هذه المبادئ البريطانية والقيم البريطانية التي تعتمد على العدالة وعلى المحاسبة لكل الضالعين وكل الأشخاص الذين ينتهكون القانون الدولي. شدد بكثرة على كلمة القانون الدولي، فرئيس فوزير الخارجية إدميل باند الذي كان قد شهد حقيقة في عام 2014 تصويتا بالأغلبية الساحقة على الاعتراف بدولة فلسطين، وقد جاء هذا القرار متأخرا في سبتمبر الماضي عندما قررت حكومة كير ستارمر الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وضعت شروطا أمام هذا الاعتراف، لكن الحكومة الإسرائيلية حينها لم تكن لتتراجع عن خططها في الضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة. ولذلك فإن الحكومة البريطانية اليوم تعتبر بأن ما تقوم به هو من أجل الحفاظ على ما تبقى من أي فرص من أجل إقامة الدولة حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.
1: ومن أجل ذلك كيف تنسق لندن الآن هذه الخطوات التي تتخذها مع دول أخرى مؤيدة لها في هذه الإجراءات؟ ونتحدث عن بيان لإحدى عشرة دولة أوروبية زائد كندا، وتحدث أيضا ميلي باند في بيانه أمام مجلس العموم عن توافق بريطانيا مع عدد من الدول حول هذه الإجراءات. ما هي ربما المسارات التي تنسق فيها بريطانيا هذه الخطوات مع هذه الدول؟
0: نعم، بكل تأكيد الحكومة البريطانية حكومة أندي بيرنم لم تكن لتجرؤ على اتخاذ قرار من هذا الحجم، رغم أنه في اعتقاد الكثيرين ليس يعني إلا يعني قطرة في بحر من ما يمكن أن تقوم به الحكومة البريطانية لردع الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك مثلا حظر شامل على مبيعات الأسلحة لإسرائيل. الحكومة السابقة لحكومة كير ستارمر كانت قد فرضت حظرا جزئيا، لكن هذا لا يكفي بالنسبة لكثير من نواب البرلمان البريطاني في حكومة العمالية وأيضا في الحكومة في الحكومة الظل حكومة المحافظين. ولكن الحكومة البريطانية تجرأت إن صح التعبير على هذه الخطوة لأنها تجد سندا لها من قبل دول حول العالم، دول حلفاء كثيرة. كنا قد رأينا كثير منهم قد وقعوا على هذا البيان اليوم الذي يعلن عن خطوات جديدة من أجل ردع الحكومة الإسرائيلية وثنيها عن المضي قدما بتوسيع هذه المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ولكن هذه الإجراءات سيتم تنسيقها مع هذه الدول، بما في ذلك فرض عقوبات على كل الشركات التي يمكن أن تنخرط في مشروع الاستيطان في الضفة الغربية. ولكن كما ذكرت هناك نواب من البرلمان البريطاني من حزب العمال 144 منهم كانوا قد وقعوا عريضة من أجل مطالبة الحكومة بالذهاب أبعد من مجرد فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات لتشمل هذه الإجراءات الخدمات، وتشمل أيضا التوقف عن مد إسرائيل بكل ما هو دعم استراتيجي ودعم عسكري أو دعم دبلوماسي. نعم يعني يمكن أن يشجع على مواصلة هذا الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة. ولكن كما ذكرت فإن الحكومة البريطانية تصر على أنها خطوات يعني تلحقها خطوات أخرى في المستقبل إن لم يتم ردع الحكومة الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك مينا حربلو من لندن. نتابع هذا الموضوع بالمناقشة مع ضيوفنا من لندن بيتر ليري، وهو نائب مدير حملة التضامن مع فلسطين. وأيضا نرحب من جديد هنا في الاستوديو بضيفنا الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد بيتر ليري، هذا البيان الذي قرأه وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أمام مجلس العموم البريطاني قبل قليل، هل يحمل تحولا جذريا أو أعمق في القرار البريطاني المرتبط بالتعامل مع السلوك الإسرائيلي؟
2: بالتأكيد هو تغيير في النبرة، وهو يشير إلى ما تعد الحكومة بفعله أو تغيير في سياساتها في المستقبل. وسمعنا أيضا بأن هناك إعادة في التعامل مع إسرائيل فيما يتعلق بفلسطين من قبل المملكة المتحدة. لذلك يجب أن ننظر لنرى ما مدى شمولية هذه القرارات، ولكن هذا الإعلان بحد ذاته هو شاهد على أن هناك عددا من الناس، وهو عدد كبير، يدعون إلى وضع الضغوط على الحكومة في بريطانيا لكي تغير مسارها وسياساتها وتسحب الاستثمارات وتقاطع إسرائيل.
1: في موضوع البيان أيضا دكتور مهند مصطفى، ربما يجري التوقف عند مجموعة من المفردات والمصطلحات التي استخدمها وزير الخارجية البريطاني أمام مجلس العموم وهو يصف السلوك الإسرائيلي، أيها ربما يمكن أن ينظر إليها الإسرائيليون ربما بجدية؟
3: مصطلحين اثنين، أولا ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وتطهير عرقي في الضفة الغربية، وهذه أعلى مستويات التهم التي يمكن أن توجه لدولة فيما يتعلق بالقانون الدولي. بمعنى أن وزير الخارجية البريطاني وهو على فكرة يهودي، وذلك إسرائيل لا تستطيع أن تتهمه بأنه معادي للسامية، قال أن هنالك في جرائم حرب في غزة، وأن بريطانيا، وهذه نقطة مهمة، ملتزمة بقرار محكمة الجنايات الدولية فيما تقرره بالنسبة لهذه الجرائم الحرب. موضوع التطهير العرقي هو أيضا موضوع متعلق في الضفة الغربية، وهنا إشارة واضحة أن المستوطنون برعاية ودعم من الحكومة الإسرائيلية يقومون بتهجير الفلسطينيين من مناطق في الضفة الغربية. في تصور هذه اللغة الحادة لم تتعود عليها إسرائيل، بالذات من دولة مثل بريطانيا التي كانت المسؤولة الأساسية عن إقامة دولة إسرائيل. يعني دولة إسرائيل بدون بريطانيا، بدون الانتداب لبريطانيا على فلسطين، ما كان لها أن تقوم هذه الدولة. ولذلك هنا بريطانيا وتأتي وتقول أن إسرائيل عمليا ترتكب أسوأ التهم المتعلقة بالقانون الدولي، وأن بريطانيا سوف تلاحق أشخاص وأفراد ومؤسسات ارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة. فتصوري هذه التصريحات، هذا خطاب عالي السقف، عالي المستوى، إسرائيل لم تتعود عليه. يعني إسرائيل توقعت ممكن فرض حظر على منتجات المستوطنات في الضفة الغربية، وهذا الأمر كان موجود منذ سنوات، يعني هذا الأمر ليس جديد. ولكن هذا التوصيف في الواقع هو الأخطر بالنسبة لإسرائيل أيضا، أن هذا التوصيف في الواقع عمليا يكرس مكانة إسرائيل على المستوى الدولي، يكرس مكانة إسرائيل في القانون الدولي، ويكرس مكانة إسرائيل على مستوى الرأي العام الأوروبي والغربي، وهذا الأمر هو يعني بالنسبة لإسرائيل هو خطير جدا جدا.

0: نعم، وهنا أسأل السيد بيتر مرة أخرى، إن كانت لندن ترى أن لهذه الإجراءات مفعول على الأرض وتأثير على السلوك الإسرائيلي، لأن هناك من يطالب داخل بريطانيا بالمزيد حتى يكون التأثير أكبر.
1: يمكن أن نتوقع ردا شرسا من إسرائيل، ولقد بدأ هذا حتى قبل هذا الإعلان بأيام. نحن نعلم هذا، وكل شخص قد ينتقد إسرائيل هو سوف يتهم بأنه معاد للسامية، سواء كان الأمم المتحدة أو المحكمة الجنائية الدولية أو أي شخص آخر، وليس فقط إد ميليباند. ولذلك نأمل أن هذا سوف يأتي بالضغط على إسرائيل، وبريطانيا دعمت التطهير العرقي في الماضي لإسرائيل، وخاصة دورها كبلد استعماري، وكما ذكرتم التطهير العرقي منذ تأسيس دولة إسرائيل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم وقراهم. إذن فمن المهم أنه يستخدم هذه اللغة، وأنه يشير إلى أن هناك أدلة على وجود جرائم حرب في غزة، لكن للأسف الحكومة البريطانية ابتعدت عن مسؤوليتها المتعلقة بالمعاهدة المرتبطة بحظر الإبادة الجماعية، ولذلك هذا أمر مهم الآن. ولكن هذه المعاهدة على بريطانيا أن تتحرك من أجل منعها طالما أنها علمت أن هناك إبادة جماعية ولكنها لم تفعل ذلك. لذلك الحكومة أمامها عمل كبير يمكن أن تقوم به وليس مجرد الكلمات. أما بالنسبة
0: ما طبيعة هذا العمل؟ ما المتاح سيد بيتر ليري أمام الحكومة البريطانية الآن لتكون قراراتها فاعلة أكثر، تحديدا أنها تعتبر بأن السلوك الإسرائيلي في الضفة الغربية يقوض حل الدولتين، فهل ستتحرك باعتقادك بشكل مختلف وهي تحظى بهذا التأييد من عدد كبير من الدول الأوروبية زائد كندا هذه المرة لتكون ربما خطواتها أكثر فاعلية؟
1: الحكومة البريطانية تدلي بهذه التصريحات بسبب الضغوط التي أتت من الجمهور البريطاني، وعلى مدى 3 أعوام مضت رأينا حركات مظاهرات عارمة، ورأينا الملايين في الناس يشاركون في هذه الحملات، بالإضافة إلى دعم الشعب الفلسطيني فيما يتعلق بفرض عقوبات على إسرائيل ومقاطعة وسحب الاستثمارات وما إلى ذلك. ورأينا هذا تجلى في حملات مختلفة ومنها الانتخابات المحلية، وستارمر أجبر على أن يرحل من منصبه، وأعتقد أن هذا كان جزءا من هذه الحملة وهذه الضغوط التي آتت أكلها. إذن إذا ما أردنا رؤية المزيد من التحركات والتي هي تتكافأ مع مستوى جرائم إسرائيل، فهذا الضغط يجب أن يستمر، ويجب أن نستمر بالحشد والتظاهر في الشوارع والعمل من خلال المؤسسات والجامعات واتحادات العمال والحكومات المحلية، لكي نقوم بالدعوة وتطبيق مبدأ المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات على إسرائيل.
0: هذه العمليات مستمرة منذ بدء حرب غزة وربما قبلها دكتور مهند مصطفى، المقاطعة وربما تفعيل إجراءات من عدد من الدول ضد الحكومة الإسرائيلية، لكن إسرائيل تمضي في كل تلك السياسات والانتهاكات المرتبطة تحديدا، بما أن الموضوع اليوم يستهدف وقف هذا الزحف الاستيطاني. خطاب إسرائيل الرسمي في التعامل مع ربما هذا الخطاب الأشد البريطاني تحديدا تجاهها كيف يبدو؟
2: رأينا أول تصريح لرئيس الدولة في إسرائيل يتسحق هيرتسوغ، يعتبر أن هذا الخطاب تدخل في الشأن الإسرائيلي الداخلي وتأثير على الانتخابات، وقال أن هذه القرارات خاطئة. يعني هذا رد فعل إسرائيلي متوقع. أنا في تصوري أن هذه العقوبات تزعج إسرائيل على المستوى الدولي، ولكن لن توقف مشروعها الاستيطاني. هذه الحقيقة، علينا أن نعترف بها. لماذا؟

0: لأنه هنالك في انطباع في العالم وانطباع غير صحيح طبعا، انطباع وكأن المشروع الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية مفصول عن دولة إسرائيل، وكأنه قائم بحد ذاته مستقلا، لديه القدرات الاقتصادية والعسكرية والديمغرافية لكي يقوم بذاته بدون مساعدة ما يسمى دولة إسرائيل، وهذا أمر غير صحيح. المشروعان في الضفة الغربية ودولة إسرائيل متشابكان. هذا المشروع ما كان له يمكن أن يقوم بهذا التوسع الاستيطاني بدون دعم دولة إسرائيل. عنف المستوطنين أو إرهاب المستوطنين الذي الآن هو القضية الأكثر مركزية في المستوى الدولي، هذا الإرهاب المستوطنين ما كان يمكن أن يستمر لولا أن الحكومة الإسرائيلية غير متواطئة معه أو داعمة له. ولذلك هذا الفصل هو الذي يمكن إسرائيل من استمرار عملياتها الاستيطانية وعدم الاستجابة مثل هذه القرارات. بمعنى أن هناك في عقوبات على المستوطنات ولكن هناك في عقوبات على إسرائيل. هذا الفصل هو الثغرة الذي تدخل به إسرائيل نحو مواجهة هذه العقوبات، بالذات أن هذه العقوبات هي مفصولة عن موقف أمريكي حقيقي وجاد فيما يتعلق بتوجيه عقوبات أو ضغوطات على الأقل، ضغوطات على إسرائيل لوقف توسعها الاستيطاني في الضفة الغربية. حتى هذه اللحظة هناك في حالة صمت أمريكي على هذا التوسع وعلى تقويض حل الدولتين،
1: وهذا ما تستند عليه إسرائيل ربما في المضي فيها. يعني أمام هذا العدد من الدول التي ترفض الاستيطان وتتخذ هذه الإجراءات، سكوت أمريكي قد يكفيها في هذه المرحلة للمضي فيه.
0: نعم، ولكن يعني هناك نقطة مهمة في تصوري أيضا. الصمت الأمريكي هو بحد ذاته رسالة، بمعنى أن الصمت الأمريكي بالذات في الأشهر الأخيرة بالذات حول موضوع إرهاب المستوطنين هو الذي في تصوري شجع بريطانيا على الذهاب إلى مثل هذه الخطوات، بمعنى أن هناك في انطباع أيضا أن الإدارة الأمريكية غير راضية عن سلوك الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالضفة الغربية بالذات دعمها لإرهاب المستوطنين. ورأينا السفير الأمريكي في إسرائيل وهو سفير داعم للمستوطنات، يعني هذا السفير داعم للمستوطنات هو يذهب إلى قرية فلسطينية ويتحدث عن إرهاب المستوطنين. هذا يدل إلى مدى التوحش الذي وصلت فيه إسرائيل في الضفة الغربية وغزة، مما اضطر هذه الدول إلى الخروج وفرض هذه العقوبات على المستوطنات وفرض هذه اللغة والتوصيف على الحكومة الإسرائيلية. التوحش الإسرائيلي بالذات فيما يتعلق بإرهاب المستوطنين أصبح مزعجا للعالم بشكل واضح، وعدم معاقبة أو مساءلة هؤلاء الإرهابيين في الضفة الغربية.
1: طبعا هنا أسأل ضيفنا من لندن بيتر ليري، هذا أو هذه النقطة التي أشار إليها ضيفنا هنا في الاستوديو دكتور مهند مصطفى بخصوص أن هذه الإجراءات تستهدف المستوطنات وليس الحكومة الإسرائيلية. هل ما زالت لندن تراعي شيئا ما في التعامل مع الحكومة الإسرائيلية ما يحول دون اتخاذها ربما لإجراءات ضد وزراء في الحكومة مثلا في مرحلة الاستمرار في هذا الاستيطان؟
2: الحكومة البريطانية تريد حقا أن تعاقب الجريمة ولكن ليس المجرمين كما أشار ضيفكم الدكتور مهند، وذلك لأن بناء المستوطنات هو جريمة وهي تنتهك معاهدات جنيف وخاصة المعاهدة الرابعة، ولكن المجرم هو دولة إسرائيل التي تبقي على احتلالها غير القانوني والتي تسهل وتيسر وتمكن لهذا الاحتلال. إذن فنحن بالتالي بحاجة إلى أن يكون هناك خطوات، وهذه هي خطوة أولى وهي خطوة صائبة فيما يتعلق بفرض حظر على التجارة مع إسرائيل، ولكن الضغوط الدولية يجب أن تأتي أيضا لتمارس على إسرائيل نفسها. فإسرائيل الآن تفعل ما تشاء، سواء كان ذلك الإبادة الجماعية في غزة أو التطهير العرقي في الضفة الغربية أو فرضها لنظام أبارتايت على الفلسطينيين في وطنهم وحرمانهم من حقهم كلاجئين أن يعودوا إلى وطنهم. هي تفعل هذا بسبب الفرار من العقاب الذي تلقته من دول في العالم وخاصة الحكومات الغربية، وليس فقط الفرار من العقاب والحصانة ولكن بسبب الدعم الذي يقدم لإسرائيل خلال ارتكابها لهذه الجرائم. لذلك نأمل لهذه الإجراءات أن تكون الخطوة الأولى، ولكن يجب فعل المزيد. ويجب فعل المزيد فيما يخص الاحتلال برمته والذي هو غير قانوني، ولكن يجب أن نقوم أيضا بعقاب ليس فقط الوزراء ولكن الدولة كلها كإسرائيل، يجب أن تعاقب بسبب إبقائه على نظام الاحتلال غير القانوني.
1: نرحب معنا في هذا النقاش بضيفنا من رام الله صلاح الخواجة، الخبير في شؤون الاستيطان. أهلا بك سيد الخواجة. قيمة هذه الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا ومعها فرنسا وكندا وبيان لعدد من الدول في خضم الزحف الاستيطاني الإسرائيلي المستمر الآن في الضفة.
3: بداية تحياتي لك ولضيوفك والأخوة والأخوات المشاهدين. كل هذه الخطوات وإن كانت متأخرة هي خطوات مهمة، ولكن لن ترتقي لخطوة واحدة للجم إسرائيل على ممارسة كل أشكال الإرهاب والإجرام ضد الشعب الفلسطيني. ونذكر بأن من يتحمل ما يجري على الأرض هو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية. ونذكر في عام 67 كان أول مشروع إيجال أيلون الذي بدأ في مطلع عام 68، والذي هدفه الرئيسي قتل الشعب الفلسطيني في الدولة وتحويل الأراضي المحتلة عام 67 إلى كانتونات ومعازل، اعتبار قطاع غزة معزل، ضم القدس والسيطرة عليها، اعتبار منطقة الأغواط التي تشكل 29% من أراضي الضفة هي في معزل أو كانتون آخر، وتحويل ما تبقى إلى كانتونات. منذ عام 67 حتى اليوم استمر الاحتلال بمشاريع الاستيطان. بدأ بأول عملية تهجير في حي المغاربة في القدس بعد عام 67، بدأ في أول عملية تهويد القدس بحرق المسجد الأقصى، بدأ بأكبر عملية ضم ما بعد عام 67، بدأت في اعتبار القدس بأنها جزء من الأراضي المحتلة عام 48، وهناك عدد كبير من القرارات في مجلس الأمن ولم ينفذ قرار. هذا أعطى غطاء منذ عام 67 حتى اليوم لتمرير مشاريع استيطانية لتصفية المشروع الفلسطيني في الدولة الفلسطينية وتحويل الضفة الفلسطينية إلى كانتونات ومعازل.
1: سيد الخواجة، ألم يتقلص الآن بهذه الإجراءات وهذه الإدانات التي تعبر عنها صراحة هذه الدول؟
3: لن يتقلص بهذه الموقف بدون أن يكون هناك موقف حازم وواضح باتخاذ خطوة عملية من كل الدول التي تؤيد حق الشعب الفلسطيني في الدولة الفلسطينية وحق تقرير المصير، أن تبدأ بحمل الضغط على المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لفتح ملف الاستيطان باعتباره جريمة حرب. حسب ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات، هناك ثلاث جرائم معترف بها في محكم في ميثاق روما والذي وقعت عليه 130 دولة. هذه الأداة الوحيدة اليوم الذي نعول عليها في الضغط حقيقة على دولة الاحتلال، الذي يمكن أن تحول الأقوال إلى أفعال وأن تلاحق كل المسؤولين، سواء كان المجالس الإقليمية للمستوطنات، جمعيات الاستيطان، الإدارة المدنية وجيش الاحتلال، حكومة الاستيطان الذي يقودها سموتريتش وبن غفير، كلها تمارس أشكال من ممارسة الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني، جزء منه في عملية بناء الاستيطان، جزء
1: ولكن
3: آخر
1: سيد
3: في عملية التهجير القسري.
1: هل أثبتت قرارات المحاكم الدولية الصادرة ضد وزراء في إسرائيل أو ضد الحكومة الإسرائيلية أو ضد أي سلوك إسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة أن إسرائيل تحترم هذه القرارات؟
3: بالتأكيد هناك قرارات. الأول كان في الخان الأحمر حينما بدأنا باعتصام استمر لتسع شهور وتواصلنا الليل بالنهار في نضالنا وكفاحنا ضد عملية التهجير للخان الأحمر. وحينما صرحت المدعية العام بن سودا في محكمة الجنت وقالت أن عملية التهجير للخان الأحمر قد يرتقي إلى جريمة حرب، توقفت حكومة نتنياهو في حينه عن أي إجراء في عملية التهجير. والقضية الأخرى ما جرى في قطاع غزة حينما تم إصدار مذكرة لملاحقة نتنياهو ورئيس جيشه في السابق، والآن هم محاصرون لن يستطيعوا الذهاب إلى دولة بأريحية. وبالتالي هذه بدايات، ولكن المطلوب هو خطوات عملية. تصبح دولة على ميثاق ملزمة حسب ميثاق محكمة الجنايات بملاحقة كل إسرائيل يصدر بحق مذكرة إعقال أو توقيف أو تحقيق. بالتالي نحن اليوم الجهة الوحيدة أقول، ولكن ليس هناك عزل عن جهات أخرى مثل محكمة العدل الدولية. فتوى لهاي منذ عام 2004 كان بقرار لناس برأيها من المال هي العامة المتة في قضاء الجدار والاستيطان، وأكدت محكمة الدولية بأن الجدار جدار العنصرية لإزالته وتعويض الاستيطان على الأرض، ذكرت الاستيطان بأنه جريمة، ذكرت 6 مرات. مع كل الأسف منذ عام 2004 حتى اليوم يفعل في إطار الأمم المتحدة والقرارات الدولية الاستفادة من هذا القرار. وبالتالي نحن اليوم أمام مرحلة

0: إلى جدية تحتاج منا كفلسطينيين نوحد خيابنا في الإسادة من حركة التضامن الدولي والبلد العربية والشعب العرب موقف العرب الذي أوفى عمليات الإباء في قطاع غزة من الدول الثمانية. هذا يحتاج إلى ضغط إضافي خلق رأي عام ليس بالتضامن الشعبي
1: صوتك للأسف يتقطع
0: بل
1: سيد الخواجة،
0: البيع بحراك دول
1: تعود
0: لمنظمة
1: إلي
0: بنية دولية.
1: بما سنتجاوز هذا الإشكال الفني لاحقا، أعود إلى دكتور مهند مصطفى. يعني إلحاقا لما كان يذكره السيد خواجة، عندما يصل الأمر إلى محكمة الجنايات الدولية هل سيختلف الأمر إسرائيليا؟ هل ستكون الحكومة الإسرائيلية أمام قرارات تحترم وهي ملزمة باحترامها؟
2: لا، أولا إسرائيل فيها قاعدة أساسية، أي ضغط دولي على إسرائيل، عقوبات على إسرائيل، قرارات لمحاكم دولية على إسرائيل، المعارضة والائتلاف يتوحدان ضد هذه القرارات، بمعنى أن إسرائيل ترفض حتى لو كانوا معارضين للحكومة الإسرائيلية، ترفض أي إجراءات ضد دولة إسرائيل بغض النظر عن المواقف والاختلافات السياسية الداخلية. وذلك رأينا رئيس الدولة وهو يعني ناقد لنتنياهو إلى حد ما، صحيح أنه متخاذل، ولكن رأينا رئيس الدولة يعني يدعي أن هذا تدخل في الشأن السياسي لإسرائيل. طبعا كلام فارغ، لأنه بالعكس نتنياهو سوف يستفيد من هذه انتخابيا. ولذلك إسرائيل فيما يتعلق بأي قرارات اتجاهها هنالك في وحدة داخلية إسرائيلية، ولكن هل هذا الأمر يدور بإسرائيل؟ نعم وكثيرا جدا. كلما تم تصعيد الإجراءات ضد إسرائيل كلما عانت إسرائيل أكثر وأكثر، سواء على المستوى الفردي أو على مستوى النخبة السياسية أو على مستوى الدولة عموما.
1: ما الذي يمنع سيد بيتر ليري باعتقادك الحكومة البريطانية للتصعيد أكثر ضد الحكومة الإسرائيلية في هذه المرحلة؟
3: أعتقد أن هناك الكثيرين في الحكومة والمؤسسة السياسية في المملكة المتحدة الذين هم أحجموا عن اتخاذ أي إجراءات ذات مغزى ضد إسرائيل، وهذا جزئيا يعود إلى أنهم يودون القيام بكل شيء ممكن لكي تكون الولايات المتحدة سعيدة ويسعد البيت الأبيض. إذن فبالتالي هم كانوا محجمون عن القيام بهذه التحركات، ولكنهم أجبروا بفعل الضغوط من الجمهور ومن الناس، وكما تحدث ضيفكم الكريم بأن هناك عدم تنفيذ لقرارات المحكمة الدولية. الناس هم الذين تدخلوا وقاموا بالإجبار على التنفيذ، والحكومة البريطانية ورغم أنها لا تريد فعل ذلك ورغم أن عامين مرة ولم يكن هناك إقرار بقرار المحكمة العدل الدولية بأن الاحتلال غير قانوني، إذن فهي لم تفعل أي شيء منذ هذا الوقت. لذلك يجب أن نضغط على الحكومة لكي تفي بالتزاماتها، وخاصة المتعلقة بقرار المحكمة الجنائية الدولية وقرار محكمة العدل الدولية، وأيضا الوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة منع الإبادة.
1: أشكرك
3: الجماعية.
1: بيتر ليري نائب مدير حملة التضامن مع فلسطين من لندن، شكرا لضيفنا أيضا من رام الله صالح الخواجة الخبير في شؤون الاستيطان. وهنا في الاستوديو أشكر الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. نواصل إذن من التطورات في اليمن والهجمات على السعودية، وفي آخر تطورات هذا الملف نتابع مع ضيفنا هنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة آخر تطورات الموقف والمتابعات. أهلا بك أحمد. آخر ما ربما يصل من معلومات من ساحة القتال والمواجهة في اليمن، إلى أين وصلت القوات الحكومية وما موقف الحوثيين على الأرض؟
4: طبعا واضح أن مسرح العمليات عموما في المواجهات اليمنية تطور، سواء غربية اليمن، جنوبية غربي تعز، جنوبية الحديدة، أيضا مأرب، البيضاء، الجوف، تعز والضالع، وكل هذه المناطق طبعا دخلت في العملية القتالية، سواء إن بمهاجمتها بسلاح الجو الذي يهاجم هذه المناطق أو بالتقدمات العسكرية، سواء ما يتعلق بالجوف. هناك تقدم واضح كان خلال هذا الصباح في منطقة اسمها اليتمة، ولكن قبل قليل كان هناك من يتحدث أن الحوثيين أطلقوا بعض الصواريخ وبعض الطيران المسير وحصل بعض التراجع، لكن القوات الحكومية
1: على اليتمة،
4: على منطقة اليتمة نعم، وما زالت القوات الحكومية مصممة وفي مواقعها طبعا للتقدم في هذه المناطق. تعلمين طبعا مأرب والجوف والبيضاء هي سلسلة واحدة وخريطة جغرافية واحدة، وطبعا هناك غارات جوية أيضا على مواقع الحوثيين في مأرب، والأكيد بأن هذه الهجمات يعني تقصد طبعا أن تهيئ الجو للمقاتلين والمحاربين. طبعا في جبهة البيضاء وهي كما قلنا منتصف الخريطة اليمنية وفي قلب الخريطة اليمنية، تتوزع على مجموعة محافظات سواء في الشمال والجنوب، هناك تقدم، ولكن يبدو أن هناك أيضا من قبل قوات العمالقة بعض التريث لمحاولة الدخول إلى مناطق أخرى. الطيران الحربي يعمل، التعزيزات من كل مناطق تعمل، ومسارح العمليات العسكرية تتحرك، وأضيف إليها مسرحا جديدا، ليس مسرحا جديدا، مسرحا قديما، وهو مسرح الهجوم على المملكة العربية السعودية ربما للضغط عليها.
1: كيف أثر دخول هذا المسرح السعودي على ربما مسرح المواجهة داخل اليمن، وكيف ربما تغيرت المعطيات بعد توسيع الحوثيين لرقعة القتال؟
4: نعم، هو قرار دخول الحرب اليمنية ليس فقط قرارا يمنيا خالصا. تعلمين الحرب اليمنية تدخل ضمن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، والحوثيين كانوا يصرون دائما بأن السعودية بأن هجماتهم ستتوجه إلى السعودية إذا ما قامت بتحريك أي أعمال قتالية داخل اليمن وفي كل الجبهات. ولذلك أنا أعتقد بأن الأمر سيستمر على هذا النحو، وأن الهجمات داخل المملكة العربية السعودية التي نفذها الحوثيين اليوم هي للضغط على المملكة العربية السعودية. ولكن من وجهة نظري أن القتال سيستمر، وأن ربما كان من يعني قام بإقرار هذا الملف العسكري والملف القتالي في اليمن، وأيضا قدم الدعم وقدم أيضا التغطية السياسية سواء ما يتعلق بالسعودية أو بالولايات المتحدة الأمريكية أو بجميع الدول التي تدعم المملكة العربية السعودية، ربما كان لديه يعني حسبة أو محسوب لديه بأن الحوثيين سيقومون بمهاجمة المملكة العربية السعودية، وهي ليست المرة الأولى التي يقوم الحوثيون بمهاجمة المملكة العربية السعودية.
1: هل القرار الذي تحدثت عنه مصادر يمنية في الحكومة اليمنية عن اتخاذ قرار باستعادة العاصمة صنعاء مرتبط بربما حصيلة هذه التطورات والعمليات القتالية على الأرض؟
4: بالتأكيد بالتأكيد، أنت إذا استخدمت الطيران الحربي ثم استخدمت عشرات الآلاف من الإمدادات من جميع القوات والتشكيلات، سواء القوات المنضوية ضمن التشكيلات اليمنية أو القوات الفرق الأخرى ما يتعلق بدرع الوطن، الألوية الأخرى، قوات الطوارئ، مقاومة الوطنية، ألوية العمالقة، دفاع شبوة، كل هذه القوات تحريكها على هذا النسق وبهذه الطريقة، وأيضا استخدامها في استخدام الطيران الحربي أيضا في كل هذه الجبهات، يدل على أننا مقدمون على عملية شاملة. الآن كيف ستتجه هذه الحرب؟ هل هي حرب محدودة؟ هل هي حرب خاطفة؟ هل هي حرب محاور؟ أم أنها ستتجه يعني بسرعة إلى العاصمة اليمنية صنعاء أم إلى معقل الحوثيين صاعدة؟ طبعا هذا في رأس صانع القرار العسكري بالتأكيد، ولكن نحن نرى مخططا يعني في الطاولة عندما تضع جميع المعطيات العسكرية والقتالية، فسترى أن هناك طبعا يعني تطورا وتصعيدا كبيرا، ربما قد يستمر كما قلت لك إلى مواجهة شاملة قد تكون ربما إلى العاصمة اليمنية صنعاء.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إن مضيق هرمز مفتوح بالكامل وتسيطر عليه البحرية الأمريكية، وأن ملايين براميل النفط تعبره يوميا، الأمر الذي تنفيه طهران بشكل مستمر. في قطر، قال مدير دائرة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية إن قطر تعمل مع الشركاء في الإقليم والعالم لاستئناف الحوار وحل الأزمة وإنهاء التوتر في المنطقة. نتابع التطورات مع مراسلتنا من واشنطن أمينة سريري. أمينة، أهلا بك. آخر المتابعات في واشنطن وما تقوله الدوائر الرسمية بخصوص آخر القرارات المرتبطة بالتعامل مع إيران في هذه المرحلة.
5: نعم مريم، آخر التصريحات كانت تلك التي حصلنا عليها من مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية ومتحدث باسم الخارجية، كان ذلك ردا على التصريحات الإيرانية بخصوص قرب توصل الاتفاق مع سلطنة عمان بخصوص هذا الممر الجنوبي في مضيق هرمز.

0: التي سيتم أو الذي سيتم من خلاله إدارة حركة الملاحة بمعزل عن الممر الذي تديره القوات الأمريكية. الإدارة الأمريكية تقول بأنها ردا على هذه الأخبار بأن هي من تسيطر على مضيق هرمز، حتى أنها استعرضت أرقام السفن التي قامت بتسهيل مرورها والعدد الذي يفوق 1500 سفينة تجارية طيلة الأشهر الماضية، بالإضافة أيضا أو مما يعني 750 تقريبا مليون برميل نفط تم تسهيل مروره من مضيق هرمز بمساعدة القوات البحرية الأمريكية مقابل لا شيء من وإلى الموانئ الإيرانية، هكذا يقول مسؤول رفيع في هذه الإدارة في تشديد على أن القوات الأمريكية هي من يتحكم بالمضيق وأن الإدارة لن تسمح بهذه العراقيل التي تصفها بغير القانونية بأن تصبح أمر واقع وأمر اعتياديا داخل المنطقة ومقبولا لدى المجتمع الدولي، بالتالي تعمل مع شركائها في المنطقة من أجل ألا يصبح بالفعل هذا أمر واقع. بحسب تعبير متحدث باسم الخارجية الأمريكية، الإدارة بل تمضي إلى أكثر من ذلك وترى بأن منسوب تدفق براميل النفط سيرتفع خلال المرحلة المقبلة. لماذا؟ لأنها قامت بعملية تمشيط الألغام البحرية في المضيق، هذه واحدة من المخاطر التي كانت محدثة بحركة الملاحة، بالتالي ليس هناك ما يهدد هذه السفن التجارية في المضيق، اللهم بعد الصواريخ التي تقوم إيران بإطلاقها بين الحين والآخر. لكن الإدارة مرة أخرى مقتنعة بأن هذه الصواريخ تطلق مما تبقى من ترسانة الصواريخ المتبقية لدى طهران، أما تصنيع مزيد من الصواريخ فهذا قضت عليه تماما الإدارة الأمريكية ضمن عملية الغضب الملحمي.
1: شكرا جزيلا لك أمينة سريري مراسلتنا من واشنطن، وكنا نتابع قبل قليل وما زلنا الآن على شاشتنا في الخبر العاجل هذا البيان للجيش الإيراني الذي يتحدث عن إسقاط مسيرة من طراز MQ-1 في أجواء بندر عباس، وهذا التطور نأخذه إلى مراسلنا من جزيرة قشم في مضيق هرمز عمر هواش، إن كانت قد بما توفرت تفاصيل عن هذه التطورات التي يتحدث عنها الجيش الإيراني، وأيضا الصورة التي يمكن أن تنقلها لنا من حيث أنت.
2: نعم مريم، بالنسبة للخبر العاجر، الجيش الإيراني أعلن قبل قليل إسقاط هذه المسيرة في أجواء مدينة بندر عباس التي هي مركز محافظة هرمزغان، تبعد نحو 45 دقيقة بالسفن التجارية عن الجزيرة التي نحن متواجدون فيها جزيرة قشم. وهذا يشير إلى استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في عملية مراقبة المياه تحديدا في مضيق هرمز، لأننا نتحدث عن مدينة بندر عباس، جزيرة قشم، بقية الجزر كجزيرة هنغام وهرمز، كل هذه الجزر والمناطق هي تقع في نطاق مضيق هرمز. لذلك يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تواصل محاولة مراقبة هذه المنطقة، لا سيما مع التأكيدات الإيرانية الدائمة على أن المضيق مغلق، وهذا من شأنه أن يزعزع التوتر مثلما يقول الإيرانيون في المضيق. يوم أمس كان يتحدث المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن المضيق غير آمن بسبب التهديدات الأمريكية واستمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. بالنسبة للحصار البحري على الموانئ الإيرانية مريم، قبل قليل لاحظنا أمر مهم، وهو قبل نحو نصف ساعة كانت من هنا من هذا الممر الذي هو بين جزيرة قشم وجزيرة لارك في مضيق هرمز، كانت تعبر سفينة يعرفها السكان، سألنا الأهالي قالوا إنهم يعرفونها، هي سفينة تنقل السيارات، تكون قادمة عادة من دبي أو من دولة سلطنة عمان، وهذا الأمر يعني أن إيران لا تزال تحصل على بعض السلع، السيارات تأتي وتدخل الأراضي الإيرانية عبر البحر على الرغم من الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. نعرف أن الحصار يمنع دخول أو خروج السفن إلى الموانئ الإيرانية، لكن هذه السفينة التي كانت قبل قليل تمر من هذا الممر كانت تتجه إلى إحدى موانئ جزيرة قشم محملة بالسيارات. لكن هناك صورة أخرى هي مسألة إغلاق المضيق، إذا ما وجهنا الكاميرا هنا نلاحظ أن بعض السفن، هناك على الأقل ثلاث سفن نراها، اثنتان منهما من سفن الحاويات راسيات هنا منذ ساعات في مضيق هرمز، في مؤشر على أنها قد تنتظر أوامر العبور أو البقاء في هذا الممر بانتظار بطبيعة الحال الجانب الإيراني، القوات المسلحة الإيرانية كيف تريد التعامل معها. الإيرانيون يؤكدون دائما أن المضيق مغلق، يسيطرون عليه، يراقبونه إما بالمسيرات أو حتى بالعين المجردة أو بالرادارات، ويؤكدون أن هذا الأمر مستمر على الرغم مما تقول الولايات المتحدة الأمريكية أنها أضعفت القدرات العسكرية الإيرانية وقدرات طهران على المراقبة، على الرغم من ما يصرح به الأمريكيون بأن النفط يتدفق، المضيق مفتوح، لكن طهران تريد أن تؤكد دائما أن المضيق مغلق، لا سيما من الممر الإيراني الشمالي الذي نحن متواجدون فيه حاليا ما بين جزيرة قشم وجزيرة لارك التي هي في الاتجاه الشمالي لهذه الجزيرة.
1: شكرا لك عمر هواش، كنت معنا إذن من جزيرة قشم على هذه المتابعة. وللمزيد نستضيف هنا في الاستوديو السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، وأيضا الدكتورة عاطفة طوياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. أهلا بكما. أبدأ معك دكتورة عاطفة، هل يعكس الميدان وما يقوله المسؤولون الإيرانيون حقيقة الوضع في مضيق هرمز؟
3: يبدو أن هنالك بعض الهجمات في الخليج الفارسي، ومن ذلك تلك الأجزاء هنالك مناطق محظورة. هذه أحداث مهمة، لأن الإيرانيين يريدون أن يطبقوا القيود التي ذكروها، والقيود التي سيقومون بحسبها بفتح المضيق وإدارته.
4: This is the point, and it seems that talking about two
3: points. وبالتحدث إن الإيرانيين جديون حول هذه الخطوط الحمراء في مسألة سيطرة وإدارة مضيق هرمز، وهم جديون أيضا ومستعدون للتصعيد إذا ما لم يدعم الأمريكيون ولم يقبلوا هذه الإجراءات التي يفرضها الإيرانيون على المضيق.
1: سفير جوي هود، إيران مضيق عليها اقتصاديا، موانئها محاصرة، والولايات المتحدة الأمريكية تقول إن المضيق مفتوح وتحت سيطرتها وعبور عادي للنفط، لماذا إذن ما زال الموقف عالقا ولم يحسم أمريكيا؟
3: علينا أن نأخذ الخطابات من كلا الطرفين ونخفف منهما، لأن مستوى المبالغة هي مستويات تاريخية. المضيق من الواضح ليس مفتوحا بشكل كامل، وهو ليس مغلقا بشكل كامل مع ذلك، على الرغم من أن ربما مراسلكم يشير إليه على أنه مغلق. هذا أمر غير صحيح، هنالك سفن تمر عبر المضيق حسب مثل كبلر جهات وبلومبرغ جهات مستقلة، هنالك 8 أو 9 ملايين برميل من النفط باستطاعته أن يخرج من المضيق. أيضا كما مثلا الصادرات الإمارات والكويت وقطر، هذه النسبة ربما تتفاوت خلال بشكل يومي، لكن هذا ما يحصل بشكل تقريبي. لكن الإيران قامت بإطلاق النار على بعض السفن التجارية، بالتالي بعض السفن قررت عدم المرور، بينما الآخرون أو السفن الأخرى تحاول أن تمر بإغلاق أجهزة الاتصال، لا نعرف كيف تماما. لكن بشكل عام الأمر لم يكن عليه قبل الحرب، لكنه ليس صفر بالتأكيد.
1: في خضم كل هذه التطورات دكتورة عاطفة، هناك جهد إيراني لحل مسألة مضيق هرمز في اتجاه هذه المفاوضات مع سلطنة عمان والتوصل إلى اتفاق بخصوص فتح ممر آمن في المضيق عبر مسارات محددة بالاتفاق مع مسقط. بالتالي ألا تسعى إيران إلى تجاوز هذا الإشكال وهذا المأزق الذي وضعت فيه بسبب الحصار الأمريكي المستمر على موانئها؟
3: في حقيقة الأمر الوضع هو تحت سيطرة الإيرانيين. أنا أوافق مع السفير أن هنالك نعم بعض المبالغة حول المضيق، لكن ليست بالطريقة التي يتم تقديمها بسبب الوضع التفوق الجغرافي الذي تتمتع به إيران. لا تحتاج إلى أدوات في غاية التعقيد والتطور من أجل أن تعيق الحركة التجارية للسفن. بالتالي أعتقد أن الإيرانيين قادرين على غلق المضيق. لكن دعونا ننظر إلى الوضع. إيران كانت بداية تحت تهديد وجودي، ورأينا أن الأمريكيين لم يظهروا أي مؤشر على قبول الاتفاق، على الرغم من أنهم إذا ما كانوا يرغبون بفتح المضيق. ليس هنالك أي حديث إذا ما كان الأمريكيين سيقومون بهذا العمل.
1: شكرا دكتورة عاطفة طغياني، شكرا لسفير جو يهود، لأننا سنذهب لمتابعة التطور في قطاع غزة. ربما هناك إشارة لحدوث قصف الآن على موقع يظهر على صورتنا التي تنقل مباشرة إذن من هذا الموقع المستهدف داخل قطاع غزة. لا نعرف بالتحديد أين، لكن ما يمكن أن نشاهده هو الغبار المنبعث أو الدخان المنبعث من موقع هذا الاستهداف الجديد داخل قطاع غزة، ووصول سيارات الإسعاف إلى هذا المكان. هي مدينة غزة التي تنقل منها هذه الصورة، والتي يلتحق بنا منها مراسلنا الآن غازي العلول. غازي، ما الذي يجري؟
5: مريم، الذي يجري أن الاحتلال الإسرائيلي ذهب نحو إعطاء أمر إخلاء إلى أحد المنازل في شارع الولادة، وهو الشارع الخلفي الغربي لمجمع الشفاء الطبي. استهدف هذا المنزل قبل ثوان بصاروخين على الأقل، مدمرا إياه بشكل كامل. ولكن سيارات الإسعاف التي كانت متجهزة بالقرب من مجمع الشفاء الطبي هرعت إلى المكان المستهدف، على اعتبار أن هذا الحدث قد يخلف إصابات، لأن هذا المنزل يحيط به عدد كبير من خيام النازحين، كذلك عدد كبير من المؤسسات الدولية وهي التي تلقت إشارة الإخلاء في البداية، وكذلك الشارع الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي تتواجد فيه العشرات أو يتواجد فيه العشرات من الفلسطينيين الذين خرجوا من خيامهم ومنازلهم المحيطة بالمكان المحذر، وابتعدوا بنحو 500 متر على الأقل وفق التحذير الذي ورد. هذا الاستهداف كان عنيفا للغاية، تصاعدت ألسنة الدخان جراء هذه الغارة، وعلى إثرها الآن تقوم الأطقم أو الطواقم الطبية بالوصول إلى المكان للتأكد من عدم وجود إصابات، أو أنه إذا ما كانت هنالك إصابات بالإمكان أن يقوموا بإسعافها سريعا وجلبها إلى مجمع الشفاء الطبي الذي لا يبعد سوى أمتار بسيطة عن المكان المستهدف. بالمناسبة هذا الموقع والمنزل المحذر هو الثالث منذ ظهر هذا اليوم. الاحتلال ذهب أولا نحو إعطاء أمر إخلاء لمنزل في المنطقة الجنوبية من مدينة خان يونس واستهدفه بعد ذلك، كذلك كرر الإشارة في المنطقة الشرقية من المحافظة الوسطى في مخيم البريج واستهدف المنزل، والآن يستهدف هذا المنزل الثالث. وبالتالي عمليا يعود الاحتلال الإسرائيلي إلى سياسته القديمة الجديدة بإخلاء منازل الفلسطينيين، ويقوم باستهدافهم بصواريخ ثقيلة من طائرات حربية إسرائيلية. بين هذه الأحداث الثلاثة رصدنا خروقات إسرائيلية تتعلق باستهداف سطح منزل في منطقة اللبابيدي، وكذلك المنطقة الغربية لمدينة غزة، منطقة مخيم الشاطئ، وهذان الاستهدافان طالا أسطح المنازل.
1: طيب، إذن هي ثلاثة منازل وثلاثة مواقع استهدفت خلال الساعات الأخيرة، بدءا بمنطقة الجنوبية لخان يونس، ثم البريج، مخيم البريج، والآن هذا المنزل الواقع خلف مجمع الشفاء الطبي في شارع الولادة تحديدا في مدينة غزة. بخصوص هذا الاستهداف الأخير غازي، ما هي ربما المواقع المحيطة به والتي يمكن أن تكون قد سجلت فيها إصابة؟
5: الغريب في الأمر حقيقة مريم بأن هذا المنزل مستهدف في محيطه في ثلاثة شوارع رئيسية تطل عليه تتواجد خيام النازحين المتراصة، لذلك فور ورود إشارة الإخلاء هرع الفلسطينيون للخروج من تلك المنطقة. الآن هذه سيارة إسعاف تخرج من المكان بعد وصولها بدقائق، وعلى ما يبدو بأنها غير متوجهة إلى قسم الاستقبال والطوارئ، ما يعني أنها لا تنقل أي إصابات. ولكن بالعودة إلى سؤالك مريم، فإننا نتحدث عن موقع في محيطه عشرات الخيام التي تؤوي النازحين، وبطبيعة الحال كما تردنا المعلومات الآن هي دمرت بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك فإن هذه البناية السكنية والمنزل المستهدف في محيطه بعض المنازل أيضا والمراكز الحكومية التي تحولت إلى أماكن تؤوي نازحين فلسطينيين، وهم بالتالي أيضا خرجوا منها، ما يعني أننا أمام مشهد إنساني كارثي يتعلق بخروج آلاف الفلسطينيين من مواقعهم.

0: قطاع غزة.
1: يعيد إلى الواجهة إذن هذا التطور وعودة سياسة إسرائيل بإصدار أوامر الإخلاء في اتجاه مواقع محددة، يعيد إلى الواجهة إذن مسألة نزوح العديد من الفلسطينيين في اتجاهات مجهولة. كيف سيفاقم ذلك الوضع الإنساني المتأزم أصلا غازي؟
0: في هذا الوقت تعاني العائلات من عدم توفر إمكانيات من الممكن أن تسعفهم، خاصة فيما يتعلق بالظروف الإنسانية الكارثية وما قد يواجهونه في فصل الشتاء. كانوا يطالبون خلال الفترة الماضية بضرورة إدخال خيام جديدة أو بيوت متنقلة، وهذه أزمة تطال ما يقرب من 900 ألف فلسطيني في قطاع غزة، هم موجودون بالفعل في المناطق الغربية من القطاع، ولكن الاستمرار باستهداف منازل الفلسطينيين التي تؤوي عشرات العائلات، هذا يعني زيادة في المعاناة بالنسبة لهم، والمحصلة في النهاية منع إسرائيلي يتعلق بإدخال كل المواد الإغاثية ومن ضمنها الخيام لآلاف الفلسطينيين. هنالك عشرات العائلات الآن ستبيت ليلتها في الطريق وفي الشوارع، خاصة لأن حالة التكدس الموجودة في المنطقة الغربية من مدينة غزة والمحافظات الأخرى تفسر حجم الكارثة. هذه العائلات موجودة في مساحة جغرافية هي 30% فقط من مساحة القطاع، لأن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على 70% من المساحة الجغرافية للقطاع، وهذا يزيد الخناق على الفلسطينيين الذين ينادون بضرورة إدخال مستلزمات طبية ويقابلون بمنع إسرائيلي لكل ما يلزم.
1: إذن ضمن متابعتنا معك غازي العلول لهذه التطورات في قطاع غزة، تابعنا معك إذن هذا الاستهداف الأخير لمنزل خلف مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، كان ذلك بعد إصدار إسرائيل لأوامر إخلاء أو لأمر إخلاء في اتجاه هذا المنزل، بعد إصدارها لأمرين مماثلين خلال هذا اليوم في المنطقة الجنوبية، لمنزل في المنطقة الجنوبية لخان يونس وأيضا لمنزل آخر في مخيم البريج. حتى الآن لا نعرف حصيلة هذا الاستهداف في مدينة غزة، سنتابع معك التطورات بالتأكيد خلال الساعة القادمة من هذه التغطية. شكرا جزيلا لك غازي العلول مراسلنا من مدينة غزة. وإلى هنا تكون قد انتهت تغطيتنا لهذه الساعة، لكن التغطية مستمرة على رأس الساعة القادمة، ابقوا معنا.

0: بين التهدئة والتصعيد،
1: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران.
2: ما ناس تهديد مترسين ناس.
0: مفاوضات.
3: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
4: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
0: ترقب.
5: الطرفان ينتظران إشارات
6: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
0: تحليل يقرأ ما بين السطور.
7: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
8: هي قضية تشكيكية.
9: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
0: المشهد كاملا أولا بأول.
1: هل هذه المرة مختلفة؟
0: شبكة مراسلين من قلب الحدث.
10: من غزة إلى باكستان ومن اليمن للسنغال، هيومن أبيل حاضرة دائماً، تصل إلى ملايين البشر، توفر الطعام والمياه والرعاية الصحية والمهارات اللازمة لكسب العيش. نحن نقف إلى جانب المجتمعات الهشة، نوفر الإغاثة اليوم ونساعدهم على بناء المستقبل. في كل معاناة وفي كل حكاية، هيومن أبيل هنا من أجل كل إنسان.

في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

0: أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وللتطورات في اليمن والسعودية وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. في آخر المستجدات، قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن لندن ستفرض حظرا على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية، في حين قال نظيره الفرنسي إن باريس ستنهي علاقاتها التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. في السياق، قال بيان لكندا وإحدى عشرة دولة أوروبية إنها تعارض بشدة أي إجراءات تعد بمثابة ضم للأراضي الفلسطينية وتهجير قسري للسكان في الضفة الغربية. قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أربعة فلسطينيين استشهدوا خلال 24 ساعة برصاص الاحتلال، ما يرفع عدد الشهداء إلى 100 منذ بداية العام. في غزة، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارة إسرائيلية على منزل في مدينة غزة بعد أمر بإخلائه. في موضوع آخر، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها حررت منطقة اليتمة في محافظة الجوف من جماعة الحوثي، وأضافت أن التقدم الميداني مستمر. من جهته، أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف منشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان والقاعدة الجوية في خميس مشيط، مشيرا إلى أن الجماعة لن تتردد في توجيه ضربات أشد وأوسع. في السعودية، قالت وزارة الخارجية إن 73 شخصا أصيبوا في استهدافات الحوثيين لأبها وخميس مشيط وجازان ونجران. وقالت وزارة الطاقة السعودية إنه تم استهداف عدد من منشآت الطاقة والمرافق في المنطقة الجنوبية من المملكة صباح اليوم. من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي إن المملكة لن تتردد في حماية مصالحها وأداء واجباتها بما يحقق الأمن في اليمن والمنطقة. في تطورات الوضع بمضيق هرمز، قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إن المضيق مفتوح بالكامل وتسيطر عليه البحرية الأمريكية، وإن ملايين من براميل النفط تعبره يوميا. من جهتها، قالت الخارجية القطرية إن قطر تعمل مع الشركاء في الإقليم والعالم لاستئناف الحوار وحل الأزمة وإنهاء التوتر في المنطقة. وأضافت الخارجية القطرية أن فتح مضيق هرمز يشكل أهمية قصوى بالنسبة لقطر وللجميع في المنطقة. نبقى في متابعة كل هذه التطورات، بداية من بريطانيا، حيث قال وزير الخارجية إد ميليباند إن لندن ستفرض حظرا على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية، وكذلك ستفرض عقوبات على شركات وأفراد يقدمون خدمات بناء وتمويل تسهم في توسيع المستوطنات. نستوضح السياقات التي جاءت في هذه القرارات. تنضم إلينا الآن من لندن مراسلة الجزيرة مينا حربلو. أهلا بك مينا، نقف معك إذن على السياق لكل هذه التطورات.
1: نعم، فعلا في خطاب هو شديد اللهجة، ربما يكون الأكثر حدة لأي مسؤول بريطاني في عقود. وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند يقول للبرلمان البريطاني ولنواب البرلمان البريطاني بأن الحكومة الجديدة، حكومة برنام، ستفرض عقوبات على المستوطنات، على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وتفرض عقوبات أيضا على كل الضالعين من كيانات ومن أفراد ضالعين في توسيع الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك الشركات التي تساعد على ترويج لهذه المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية. وزير الخارجية البريطاني قال بأن الحكومة البريطانية بأن تطهيرا عرقيا يرتكب من قبل مستوطنين، وصفهم بالإرهابيين في الضفة، في بعض في مناطق من الضفة الغربية، ومتهما الحكومة الإسرائيلية بغض الطرف عن هذه التصرفات وهذه السلوكيات التي يعتبرها غير قانونية وتنتهك القانون الدولي. وزير الخارجية قال بأنه يدرك تماما خطورة ما يقوله، وقال بأن هذا أقل ما يستحقه أولئك الأشخاص الذين يعانون أمام حجم المعاناة التي يعانيها الفلسطينيون، الذين يقول بأن المستوطنين يدفعونهم إلى النزوح القسري من من قراهم ومجتمعاتهم بطريقة يعني بعنف كبير وبما وصفه بالإرهاب. الوزير أيضا تطرق إلى ما يصفه بالانتهاك للقانون الدولي فيما يتعلق في قطاع غزة، وقال بأن ما يجري في قطاع غزة من إبادة جماعية للفلسطينيين يعتبر وصمة عار على ضمير العالم وبما في ذلك بريطانيا. قال بأن دولا تنضم إلى المملكة المتحدة في هذا البيان من أجل التنديد بالمشروع الاستيطاني الذي تعتزم إسرائيل تنفيذه، والمشروع إيوان في الضفة الغربية، وقال بأنه انتهاك للقانون الدولي لأنه سيفصل ويقضي على كل فرص أو محاولة لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا، ذلك لأن هذا المشروع سيفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية.
0: نعم.
1: عن القدس الشرقية، وبالتالي فإنه سيقضي على كل آمال في حل الدولتين.
0: شكرا جزيلا لك منى حربلو مراسلة الجزيرة من لندن، وسنعود إليك في حال ورود معلومات جديدة. نستوضح إذن المواقف وردود الفعل الإسرائيلية. تنضم إلينا الآن نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك نجوان، هل من رد فعل حتى الآن على هذه الخطوات؟
2: من المتوقع أن يعقد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بعد قليل أو ربما في هذه الدقائق مؤتمرا صحفيا وفقا لما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية للتعقيب على هذا القرار، لكن بدأت أيضا هناك ردود فعل بداية من الرئيس الإسرائيلي يتسخاك هيرتسوغ المحسوب على أحزاب الوسط واليسار في إسرائيل، في السابق كان عضو كنيسة عن حزب العمل، واعتبر أن هذا القرار خطأ فادح في هذا التوقيت بالذات، وقال بأنه تدخل أيضا في الانتخابات الإسرائيلية. كذلك هو الأمر بالنسبة لرئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الذي قال بأن هذا القرار أيضا هو خطأ فادح وسياسة خاطئة ضد إسرائيل، يعني هو اعتبر بأن هذا القرار ضد إسرائيل وليس ضد المستوطنين والمستوطنات والشرك التي تعمل في المستوطنات غير الشرعية وفقا للقانون الدولي. عبد السلام سموتريتش وبن جفير الأكثر تطرفا في هذه الحكومة، دعا سموتريتش استبق حتى صدور القرار من قبل بريطانيا وقال بأنه يجب طرد السفير البريطاني، ووصف الحكومة البريطانية بأنها معادية للسامية، نفس الديباجة طبعا التي تتكرر عندما في كل مرة يصدر فيها أي قرار دولي يدين الاستيطان الإسرائيلي أو حرب الإبادة في غزة أو أي جرائم للاحتلال في فلسطين سواء كان في الضفة الغربية أو في غزة. كذلك بن جفير قال منذ يوم أمس في حال صدر هذا القرار يجب الاعتراف بجزر فوكلاند بأنها جزر تابعة للأرجنتين وبأن بريطانيا تحتل هذه الجزر، يعني إسرائيل التي تحتل فلسطين. بن جفير يطالب باعتبار بريطانيا بأنها هي دولة محتلة. بطبيعة الحال من الواضح بأن هذا القرار يوجع إسرائيل على المستوى السياسي أكثر منه على المستوى الاقتصادي. عبد السلام، أولا لأن حجم صادرات المستوطنات المعلن عنها في إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي ليست بالحجم الكبير وفقا لآخر معطيات صدرت في تموز من هذا العام، تقف عند 250 مليون يورو سنويا، بينما حجم التبادل التجاري وصادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي بشكل عام يصل إلى أكثر من 40 مليار يورو. لكن هناك نقطة في غاية الأهمية، أذكر كان في هناك قرارات لبعض الدول الأوروبية سابقة بحظر منتجات المستوطنات، بوسم منتجات المستوطنات، بتبيان منشأ المنتجات الإسرائيلية للتأكد من أنها منتجات في إسرائيل أو في المستوطنات الضفة.
0: نعم.
2: الغربية كانت إسرائيل في بعض الأحيان كانت هناك مصانع في الضفة الغربية تابعة للمستوطنات لكنها تغير شهادة المنشأ وتقوم بتحويلها وكأنها تم إنتاجها في إسرائيل، وبالتالي لذلك المبلغ غير واضح، لا توجد بيانات واضحة ومعلنة من الجانب الإسرائيلي كم تبلغ صادرات المستوطنات. لكن القرار بطبيعة الحال يوجع إسرائيل سياسيا، لا سيما وأنه يتحدث عن أن التوسع الاستيطاني والمشروع الاستيطاني الإسرائيلي يقود فرص حل الدولتين وهو ما لا تريده إسرائيل.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات نجوان السمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نبقى في ذات السياق. ينضم إلينا الآن من لندن كريس دويل الباحث المتخصص في السياسات البريطانية الأوروبية. أهلا بك معنا سيد كريس. ربما ردود الفعل الإسرائيلية حتى الآن الظاهر منها أنها ضد ما تم اتخاذه. بالنسبة لبريطانيا والدول الأوروبية وكندا، لماذا اتخذ هذا القرار في هذا التوقيت؟
3: القرار البريطاني يأتي إلى جانب أحد عشر دولة. هذا تحرك فاعل لإيقاف ما كان يحصل من مجموعة من عمليات ونشاطات التوسعية والمتزايدة بشكل كبير، والأعمال العنيفة التي يمارسها المستوطنون برعاية وحماية الجيش الإسرائيلي. أعتقد أن هذا الأمر يظهر للمرة الأولى أن القوى الدولية الرائدة من ضمنها الولايات المتحدة وبريطانيا وأيضا ومجلس الأمن مهيئة ليس فقط لإطلاق تصريحات، لكن أن يكون هنالك خطوات يتم اتخاذها باستهداف بشكل مباشر المستوطنات والمستوطنون، لن يكون لهم أي تعاملات تجارية أو صفقات تجارية معهم. بالتالي أنا أرحب حقا ما قامت به بريطانيا، هو يظهر ربما إشارة نادرة للقيادة الحقيقية والوقوف إلى جانب القانون الدولي ودعمه بالأعمال. الأمر ليس رمزيا وهذا هو مهم. أعتقد أنه تغيير حقيقي في النهج الذي تتبعه المملكة المتحدة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
0: ربما سمعت إلى ردود الفعل التي أشارت إليها مراسلة الجزيرة في فلسطين عن الرئيس الإسرائيلي، هو يقول هذه القرارات ضد إسرائيل وليس ضد المستوطنات، ما رأيك؟
3: الانتقاد من إسرائيل ومن حلفائها وداعميها بصراحة ليس له أي أساس. هذه العقوبات مبرمجة بشكل محدد لاستهداف المستوطنين والتي تقع خارج على الأراضي التي تقع خارج أراضي دولة إسرائيل، وهي تتماشى مع القانون الدولي، بمعنى إنها تتماشى مع الإجراءات القانونية. وفي حقيقة الأمر هي أتت متأخرة نوعا ما، لأن هذا القرار كان يجب أن يحصل قبل عقود. لما يجب أن يتم كان من البداية لا يتم السماح بالتعامل بالصفقات التجارية والتعاملات التجارية مع المستوطنات. بالتأكيد إسرائيل والولايات المتحدة قامتا بإعلان بشكل كبير وأيضا إدانات، وهم منعزلون في على المسرح الدولي. الدول قليلة فقط هي التي تدعم مواقفهم، وقد حان الوقت للحكومة الإسرائيلية والناخبين الإسرائيليين لكي يدركوا إذا ما قامت إسرائيل بالتصرف كدولة مارقة فهي سيتم التعامل معها على أنها دولة مارقة.
0: الحديث عن الأراضي الفلسطينية وأي شيء يهدد مستقبل قيام دولة فلسطينية أو التهجير القسري للسكان، الإشارة إلى ذلك في البيان، هل يمكن البناء عليه مستقبلا لمواقف أكثر وضوحا في هذا السياق من قبل الأوروبيين وبريطانيا وكندا؟
3: بالتأكيد سيكون الأمر مرحبا به وأمرا رائعا إذا ما قام الاتحاد الأوروبي بأكمله بفرض حظر على التعاملات التجارية مع المستوطنات. للأسف هنالك دولة أو دولتين تمنعان حصول ذلك لأنه كان هنالك توافقات. لسوء الحظ لم نحصل على هذه التفوقات، لكن ما تقوم به معظم الدول الأوروبية وأيضا أعتقد أننا نرحب بهذه الخطوات ونأمل بإحراز المزيد. نحتاج أن نرى أفعالا أكثر ما

0: تستهدفت هذه الإجراءات بشكل أساسي هم المستوطنون وضد الاحتلال في الضفة الغربية. دعونا لا ننسى للحظة واحدة الإبادة الجماعية التي تستمر في غزة، وأيضا الاحتلال والخروقات للقانون الدولي التي تستمر في جنوب لبنان وفي لبنان، وأيضا الاحتلال للأراضي السورية. كل هذه القضايا يجب التعامل معها أيضا وبنفس الحيوية والنشاط في والتأكيد أنه إذا استمرت إسرائيل بخرق القانون الدولي واحتلال أراضي دول أخرى، بالتالي سيكون هنالك تبعات، وهذه الحقبة حقبة الإفلات من العقاب قد انتهت.
1: أشكرك جزيل الشكر من لندن كريس دويل، الباحث المتخصص في السياسات البريطانية الأوروبية. إلى قطاع غزة، حيث أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد اثنين أحدهما متأثرا بجروح أصيب بها بنيران قوات الاحتلال في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، كما أفاد مراسلنا بوقوع غارة إسرائيلية على منزل في مدينة غزة بعد أمر بإخلائه. نقف على المشهد مع مراسل الجزيرة غازي العلول، ينضم إلينا الآن من مدينة غزة. أهلا بك غازي، ما الذي حدث؟
2: الذي حدث عبد السلام أن منزلا في المنطقة الغربية من مدينة غزة وهو مجاور لمجمع الشفاء الطبي حيث نتواجد، هذا الأمر هو أمر إخلاء صدر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتلقت كذلك تحذيرا على إثره مؤسسات دولية هي تحيط في هذا المكان. بعد ذلك قامت عائلات فلسطينية تجاور هذا المكان وتسكن الخيام بإخلاء خيامها فورا والابتعاد عنه بقدر 500 متر على الأقل وفق التعليمات. على وقع هذه التحذيرات بادرت طائرات حربية إسرائيلية بإطلاق عدة صواريخ تجاه المنزل مدمرة إياه، وكذلك ملحقة أضرارا جسيمة في خيام النازحين الذين كانوا يتواجدون في محيط المبنى. هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان ولكنها لم تنقل إصابات بسبب خروج النازحين من تلك المنطقة سريعا عند صدور أمر الإخلاء. وكذلك ثمة حالة من التركيز الكبير فيما يتعلق بهذه السياسة الجديدة القديمة. الاحتلال كذلك ذهب نحو إخلاء منزل في مخيم البريج واستهدفه بصواريخ طائرات حربية، وسبق ذلك أمر مشابه في المنطقة الجنوبية من مدينة خان يونس. بذلك تكون هذه الأوامر الثلاثة، على إثرها تدمرت ثلاثة منازل وألحقت أضرارا بخيام النازحين المحيطة بها وكذلك في الأحياء السكنية التي استهدفت. هذه كلها بطبيعة الحال تزيد من الحالة الإنسانية سوءا، خاصة وأن النازحين الذين كانوا يحيطون بهذه الأماكن هم الآن دون مأوى بعد تدمير خيامهم بشكل شبه كامل، وتزيد هذه المعاناة التي يعيشونها في كل يوم. وبين هذه الأحداث الثلاثة أو أوامر الإخلاء الثلاثة ثمة استهدافات إسرائيلية رصدناها هنا في مدينة غزة، واحدة كانت لسطح منزل في منطقة اللبابيدي، وأخرى كانت في منطقة مخيم الشاطئ لسطح منزل كذلك، وأرض فارغة في منطقة الشيخ عجلين إلى الغرب من مدينة غزة. وبالتالي عمليا الاحتلال يواصل هذه العمليات والاستهدافات التي تطال غالبية المناطق. وكنا صباحا قد رصدنا استشهاد فلسطينيين اثنين على إثر الطلقات النارية التي تستهدف الفلسطينيين في مناطق تواجدهم والتي تطلق من مواقع تمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى إصابة عدد آخر بأحداث مشابهة في المنطقة الشمالية. هذه كلها تعطي نبذة عن حقيقة الواقع الميداني الذي يأتي في سياق التصعيد المباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والذي بات ملاحظا في هذه الفترة خاصة منذ صباح هذا اليوم. هي سلسلة عنيفة من الغارات شهدتها مناطق عدة داخل القطاع في ثلاثة محافظات أو في ثلاث محافظات مختلفة، وبالتالي هي تأتي في إطار هذا التصعيد الذي تشهده مناطق القطاع.
1: إشارة إلى تأثير هذه الغارات وربما عدم الاستقرار والأمان في عدد كثير من المناطق التي ذكرتها على الحالة العامة للفلسطينيين الذين ينحصرون في مناطق محدودة، على الرغم من الحديث بأن هناك ربما تسهيلا لدخول بعض المساعدة، كيف يمكن وصف الوضع الإنساني؟
2: عمليا عبد السلام، الفلسطينيون هنا يتواجدون في مساحة تقدر وفق التقديرات ب 30% من مساحة القطاع.

0: الكل، ما يعني أن هذه المنطقة التي يتواجد فيها الفلسطينيين هي أكثر نقطة تشهد تكدسا للسكان في قطاع غزة، ويحشر مليون فلسطيني في هذه المنطقة، كلهم يعيشون في ظروف إنسانية كارثية. ما يقرب من 900 ألف فلسطيني وفق التقارير الأممية هم يعيشون في مناطق غير مهيئة لا تحظى ببنية تحتية مهيئة لاستقبالهم، كمنطقة المواصي مثلا والتي تمثل 3% من مساحة القطاع وتتكدس فيها العائلات الفلسطينية. وسط كل ذلك يمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات إلى القطاع، هو يواصل تضييق الخناق عليهم بإغلاق المعابر ورفضه رفضا قاطعا إدخال الخيام الجديدة أو حتى البيوت المتنقلة التي كانت من المفترض أن تدخل وفق الاتفاق في البروتوكول الإنساني في المرحلة الأولى، ما يعني أن الاحتلال لا يلتزم فقط ميدانيا، نعم، هو كذلك لا يلتزم إنسانيا ويزيد من معاناة الفلسطينيين في كل المناحي.
1: شكرا جزيلا لك غازي العلول، مراسل قناة الجزيرة كان معنا من مدينة غزة. نرحب بضيفنا في الاستوديو بيير كريمبول، المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر. أهلا بك معنا سيد بيير. هذا التصور في قطاع غزة مستمر منذ فترة طويلة يتعلق بالأوضاع الإنسانية. بالنسبة للصليب الأحمر في الفترة الأخيرة، ما دوركم في القطاع؟
2: أعتقد أن ما كان تعرض له سكان غزة هو مثل الجحيم على الأرض، هو شيء لا يمكن تخيله بمستويات مقبولة إنسانيا. علينا أن نجد الكلمات لكي تصف ما يخبره الناس في غزة، وفي حقيقة الأمر كان لا يطاق بالنسبة لهم مستوى المعاناة التي خبروها. الصليب الأحمر كانت حاضرة خلال هذا التصعيد الكارثي الذي شاهدناه. كان هنالك مستشفى ميداني في غزة عالجت مئات الآلاف من الأشخاص، وأيضا التدخلات الجراحية. واليوم لا نزال نرى مستوى انعدام الكرامة الذي موجود للسكان، لم يعد أي شيء إلى المستوى الطبيعي. آلاف العائلات بدون أي أخبار عن أقاربائهم الذين ربما معتقلين أو مفقودين، بعضهم ما يزالون مدفونين تحت الأنقاض، يحتاج إلى حشد على مستويات مؤسساتي وسياسي، وما زلنا بعيدين عن هذا الأمر.
1: هذا في قطاع غزة. الصورة أيضا قاتمة كما سمعنا لأكثر من ربما مراقب داخل الضفة الغربية، وهناك عمليات تهجير، وهناك قرار أوروبي يتعلق بهذه الإشكالية في الضفة الغربية. تقديركم أنتم للوضع في الضفة الغربية، كيف ترون؟
2: مستوى العنف الذي رأيناه يتصاعد بشكل كبير. عنف المستوطنين خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة كان لافتا وأيضا مثيرا للغضب، لأن التأثير الذي كان على المدنيين وعدد الأشخاص الذين قتلوا، نتحدث عن ربما عشرات ومئات من المصابين وأيضا الذين أجبروا على ترك منازلهم وأراضيهم. أعتقد أن علينا أن نقيس ما الذي يعديه أن يكون هنالك مستويات قلق يومية والخوف من الغد وعدم الوضوح حول المعيشة اليومية للأشخاص. أعتقد أن هذا الأمر يمثل مشكلة كبيرة، ونحن نعمل مع زملائنا في الصليب الأحمر والهلال الأحمر الفلسطيني من أجل تقديم المساعدة والدعم. لكن أعتقد أن أي شيء في هذه الظروف وفي الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال تتطلب مسارا سياسيا، وإلا فإننا سنرى تكرارا لما حصل ويحصل الآن.
1: أدواركم تنتقل لمناطق أخرى أيضا، وتستمر في العمل في جنوب لبنان على سبيل المثال، كان لكم جهود متعلقة أيضا بتسليم الأسرى اللبنانيين في المرحلة الماضية 4 تقريبا قبل 3 أيام. ما تقديركم أيضا للموقف الإنساني ولدور الصليب الأحمر في الصراع المستمر في جنوب لبنان تحديدا؟
2: ما يحصل في لبنان هو مؤشر آخر على نمط نراه في الشرق الأوسط، وهو انتشار للصراع. الصراعات تنتقل إلى مناطق أخرى من جنوب لبنان وإلى لبنان. بشكل عام كان معرضا لمستويات كبيرة من العنف والدمار، رأينا نزوحا على مستويات كبيرة، ما يزال هنالك مئات

0: من الآلاف من الأشخاص الذين هم نازحون في لبنان. الرد الصليب الأحمر والهلال الأحمر يعملون سوية من أجل خلق ظروف تؤمن العودة الآمنة للناس، وأيضا توفير المساعدات الطبية وإعادة أيضا التأسيس مثلا شبكات المياه والاحتياجات الأخرى. لكن بالتأكيد على مستويات كبيرة كما أشرت، نحن منظمة تلعب دورا حياديا في بعض المناسبات، وكان هذا واضحا خلال إطلاق سراح. قمنا بتيسير نقل خمسة أشخاص كانوا معتقلين في إسرائيل.
1: في ظل أيضا تعثر الجهود للتسوية حتى الآن بين إسرائيل ولبنان، كانت تطرح أسئلة عديدة عن ربما المنظمات الإنسانية والدور الذي يمكن أن تقوم به للنازحين اللبنانيين داخل لبنان، انتقلوا من الجنوب ليسوا في مناطقهم، انتقلوا إلى بيروت مثلا، هل لكم دور مع هؤلاء؟
0: نعم، نحن وشركائنا في الصليب الأحمر اللبناني الذي لديهم خبرة طويلة في مسألة النزوح والتعامل مع الصراعات، وقد استفدنا من خبراتهم، وأيضا في مسألة توفير المساعدات للنازحين أو مسألة توفير المنشآت والمساعدات الطبية. كانت هذه قضية ملحة خلال الأشهر الماضية، مسألة إمكانية الوصول للرعاية الطبية، وأيضا خاصة الأشخاص الذين هربوا من المناطق الجنوبية في لبنان. مرة أخرى، هذا كما أشرت ما نحتاجه هو ربما إجراءات أكبر لمنع التصعيد، لمنع الحرب، وإيجاد نهاية وحل للصراع، لأن تعدد الصراعات التي نشهده الآن في الشرق الأوسط خلال الأشهر والسنوات الأخيرة الماضية، إذا ما كان هنالك صراعات وأخذناها ضمن صراعات الأخرى في العالم، يبدو وكأننا وصلنا مرحلة في تاريخنا حيث أن أصبحت الحروب يمكن تحملها مرة أخرى، حيث أن الخروقات للقانون الدولي الإنساني، القانون الذي يتم تطبيقه في وقت الحروب، يبدو وكأنه يعاني من عدم الاحترام وعدم التقدير ولا يأخذ بنظر الاعتبار. وأيضا علينا أن لا نقبل أن الحروب لا يمكن تفاديها وأن المعاناة هي واحدة، وبالتالي يجب أن نقوم بحشد الجهد في حياتنا اليومية من أجل منع ذلك.
1: هو من المناطق التي ما تزال الحالة الإنسانية صعبة فيها بالنسبة للنزوح واللجوء هي السودان والحرب المستمرة هناك، ما تصوركم للموقف؟
0: هي إحدى الأوضاع الأكثر كارثية التي نواجهها. 11 مليون شخص نازح، 111 ألف تم تسجيلهم على أنهم مفقودين. هنالك العبيد هي في شمال كردفان، هي تعاني في صراع، وكان هنالك الكثير ممن تم معالجتهم، وبسبب حجم البلاد وأيضا تكرار الصراع كما هو الحال في لبنان، كما هو الحال في قطاع غزة والضفة الغربية، عقود من الحرب. علينا أن نتخيل حياة عائلات بأكملها، مجتمعات بأكملها، أفراد حياتهم تمزقت بشكل كامل، ليس هنالك أي شيء مؤكد عن اليوم التالي بالنسبة لهم. هذا الأمر يتطلب اهتماما سياسيا من أجل إحداث تغيير فعلي، وإلا فنحن نتحرك إلى مرحلة حيث تبدأ فيها هذا التصعيد يخرج خارج السيطرة، وهنالك عشرات من الملايين من الأشخاص الذين يتأثرون بهذه الصراعات.
1: أنت في جولة للتنسيق، ما المقصود من هذه الجولة؟
0: إذن الجزء المهم من وجودي في الدوحة أننا نحاول أن نتواصل مع دولة قطر ودول أخرى التي تبذل جهودها من أجل تقليل ومنع الصراعات. الوساطة التي تركز عليها دولة قطر وتقوم بها هي مهم. عملنا في السابق في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث كانت دولة قطر جزء من المفاوضات من أجل تحقيق وقف إطلاق النار، لعب الصليب الأحمر دورا مهما في إطلاق سراح الرهائن والسجناء. هذه هي التعاملات، حيث أن العمل السياسي بإمكانه أن يحرز خطوة مهمة، والأعمال الإنسانية وفي سياق حيادي الذي تقوم به منظمة الصليب الأحمر هي خطوات مهمة، قد تكون صغيرة لكنها مهمة من أجل تيسير

0: الحل للأزمة الإنسانية.
1: شكرا جزيلا لك بيير كرينبول، المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر. إذن ننتقل الآن لمتابعة التطورات في اليمن وما أعلنته أيضا جماعة أنصار الله الحوثيين من استهدافات داخل المملكة العربية السعودية، وأيضا رد الفعل القادم من المملكة العربية السعودية. نذهب إلى مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ينضم إلينا الآن من صنعاء. أهلا بك نبيل. كما ينضم إلينا من الرياض مراسل الجزيرة بدر الربيعان. أهلا بك بدر، نبدأ معك بخصوص ما تم إصداره من تصريحات رسمية ومواقف رسمية من السعودية بخصوص التطورات.
2: عفوا. نعم عبد السلام، الموقف حقيقة السعودي يبدو واضحا، المسار السياسي ما زال قائما، وتشير في الوقت نفسه إلى أن هذا المسار لم يكن غائبا الفترة الماضية. الحكومة الشرعية اليمنية سبق أن منحت الحوثيين فرصة للتفاوض وأيضا التعامل مع الحل السياسي، لكن وفقا للوزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان الذي عقد مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو، أوضح أن الباب السياسي لم يغلق، الدبلوماسية لا تزال خيار قائم، لكن في المقابل هناك تصعيد مستمر واستفزازات من جانب ميليشيا الحوثي. أيضا حملت تصريحات الأمير فيصل بن فرحان تحذير واضح في السياق من الاستمرار هذا النهج قد يفتح على الحوثيين بابا من التداعيات التي قد لا يكون قادرين على تحملها. وما يحدث من تطورات في داخل اليمن حقيقة خلال هذه المرحلة لا يمكن فصله عن هذا الموقف تحديدا. الجانب السعودي في رسائل خلال هذا اليوم كانت واضحة في بيان وزارة الخارجية وأيضا في بيان التحالف، حماية المملكة ومقدراتها الوطنية ليست مرتبطة بمسار سياسي أو تفاوضي، لكنها مسؤولية تتعامل معها الدولة بشكل واضح ومن خلال الوسائل المتاحة. هذا ينسجم مع الموقف العسكري الذي عبر عنه المتحدث الرسمي أيضا باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي الذي وصف التصعيد الحوثي بأنه خطير، وأكد أن هذه الاستهدافات طالت أعيان مدنية واقتصادية في عدد من مدن ومناطق المملكة. المالكي أشار إلى أن استهداف أبها وخميس مشيط وأيضا جازان ونجران التي أسفرت عن إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال، قال أنه لا يتم التعامل مع الهجمات باعتبارها مجرد صواريخ أو سيارات يتم اعتراضها، إنما باعتبارها تهديد له مصادر وأهداف، وبالتالي التعامل معها سيكون من خلال إجراءات عملياتية تستهدف بالتأكيد مصادر التهديد وتعمل على تحييد خطرها. وزارة الطاقة السعودية في بيان لها صباح اليوم أعلنت عن استهداف عدد من المنشآت والمرافق التابعة لقطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة. هذه الاستهدافات سببت في اندلاع حرائق في عدد من المواقع. باشرت الجهات المختصة عمليات الاحتواء والتعامل مع هذه الآثار إلى جانب تقييم الأضرار وحصرها. أعلن عن إصابة عدد من المواطنين والمقيمين بإصابات متفاوتة، ولم يتم تحديث هذا البيان خلال الساعات على الأقل الماضية القليلة. أيضا مجلس التعاون الخليجي أكد تضامنه مع السعودية في وقت تتزامن فيه هذه التطورات مع استمرار التوتر في البحر الأحمر وأيضا الهجمات التي تستهدف حركة الملاحة والسفن التجارية.
1: شكرا جزيلا لك بدر الربيعان مراسل الجزيرة، كان معنا من الرياض. نذهب لصنعاء مع نبيل اليوسفي وإيضاحات أكثر حول بيان المتحدث باسم أنصار الله.
3: عبد السلام، أولا حصيلة وزارة الصحة بصنعاء للغارات التي استهدفت إصلاحية السجن المركزي في محافظة الجوف قد بلغت 24 شخصا ما بين شهيد وجريح حسب وزارة الصحة، 17 شهيدا و7 جرحى، ولازالت فرق الإنقاذ والدفاع المدني يواصلون عملية انتشال

0: ضحايا حتى هذه اللحظة حسب وزارة الصحة هنا في صنعاء قالت بأن هذا يأتي جراء استهداف غارات أمس الغارات السعودية على إصلاحية السجن المركزي في محافظة الجوف. في المقابل وزارة الخارجية بصنعاء سخرت من بيان المملكة العربية السعودية وأكدت بأنها استهداف اليمن للتحشيدات المدعومة من المملكة العربية السعودية وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والرد على الاعتداءات السعودية هو حق مشروع كما تقول وزارة الخارجية بصنعاء كفلته الأعراف والمواثيق الدولية. وأكدت أيضا بأن السعودية قد شنت خلال 12 عاما نحو 250,000 غارة جوية سقط على إثرها الآلاف من المدنيين بالإضافة إلى آلاف الأعيان المدنية التي تم تدميرها. في المقابل أعلن السلطات صنعاء بأن هناك قصف مدفعي سعودي استهدف منطقة رازح وهي على الحدود مع المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى غارات جوية استهدفت هذا اليوم منطقة الجوبة تابعة لمحافظة مأرب بالإضافة إلى مديرية الوازعية عبر الطيران السعودي. في المقابل كان المتحدث العسكري للقوات المسلحة بصنعاء قد أعلن تنفيذ عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران وجيزان فضلا عن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعشرات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وأكد أيضا بأن يأتي هذا ردا على استهداف السعودية بطائراتها التي انطلقت من قاعدة الملك فهد الجوية في الطائف بالإضافة إلى قاعدة الملك خالد في خميس مشيط واستهدفت خمس محافظات يمنية وقعت تحت سيطرة سلطات صنعاء ب121 غارة على مدى 3 أيام. أكثر كانت هذه الغارات حسب صنعاء هو استهداف إصلاحية السجن المركزي في محافظة الجوف. أكدت أيضا على الصعيد الميداني بأنها ستواصل استهداف التحشيدات التابعة لحكومة عدن وبأنها لن تقف مكتوفة اليدين وبأن معادلة الحصار بالحصار والمطار بالمطار والميناء بالميناء سوف تستمر حتى يتم رفع الحصار عن المناطق الخاضعة لسلطات صنعاء بما فيها مطار صنعاء المغلق وميناء الحديدة.
1: شكرا جزيلا لك نبيل يوسف مراسل الجزيرة كان معنا من صنعاء. نبقى في ذات سياق ينضم إلينا في الأستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بك أحمد. والقوات الحكومية كانت قد أعلنت قبل قليل أسر قيادي حوثي مع عدد من أفراده غربي تعز كما قالت. نحاول أن نفهم معك تطور المشهد.
2: لدي ثلاث مؤشرات اليوم يمكن أن نطور فكرة ما يحدث في المشهد سواء العسكري أو القتالي بهذه الطريقة. يعني أول المشهد الأول هو المشهد في غربي تعز والمشهد في جنوبي الحديدة. المفترض أن تحركت يعني المسرح العمليات في أكثر من مكان. يفترض أن دخل أيضا الطيران الحربي الحكومي ليقصف مواقع الحوثي في أكثر من مكان. لكن ما ألاحظه الآن بأن الحوثيين ما زالوا حتى اللحظة مصممين على اجتياز هذه المنطقة التي تقع بين ساحل البحر الأحمر وباب المندب. وأنا تقديري للأمر بأن الحوثيين ما زالوا يعتقدون بأن هذه هي معركتهم الرئيسية الوصول إلى باب المندب. اليوم هناك قتال كبير في منطقة الوازعية غربي تعز وقتال بين الطرفين. هنا القوات الحكومية تريد أن تستعيد جزء من هذه المنطقة التي ربما الحوثيون تقدموا فيها بشكل ما. القوات الحكومية قامت بضرب الطيران الحربي على هذه المنطقة وأيضا على منطقة الكدحة ومناطق أخرى في هذا المحور. هذا يعني أن القتال شديد وأن الحوثيين ما زالوا يعززون في هذه المناطق بشكل أو بآخر. أيضا في جنوبية الحديدة ليس هناك طبعا أنباء القتال ولكن هناك من يتحدث عن هناك تحشيدات في هذه المناطق. هذا مؤشر مهم لي يعني أن الأمور ما زالت في محلك سر. يعني ما زالت الأمور تراوح بين كر وفر. المؤشر الثاني أيضا وهو الدخول الطيران الحربي إلى المناطق الأخرى. طيب إذا كان هذا القتال يدور في هذه المناطق والقوات الحكومية تتقدم في الجوف وفي مأرب وفي أيضا البيضاء فلماذا أيضا لا يؤثر هذا على القدرة القتالية في غربي تعز وفي جنوبي الحديدة؟ هذا يعطينا معنى بأن الحوثيين مستمرين في هذه المنطقة. المؤشر الثالث أيضا الذي يعطي أيضا معنى بأن الحوثيين أيضا لديهم أزمة قتالية وهو فتح جبهة في المملكة العربية السعودية للضغط على المملكة العربية السعودية. وفي بيانهم قالوا يريدون لتوقف هذه الهجمات ضد المملكة العربية السعودية وقف القتال ووقف الطيران الحربي. إذن نحن أمام مجموعة

0: مؤشرات تقول لنا بأن القتال بين كرن وفر وأن الإيقاع في العمليات الميدانية والقتالية يصعد ويهبط وفقا لتقديرات كل طرف ما يفعله طبعا في الميدان.
1: لكن هل يمكن أيضا فهم الأهداف؟ هناك تصريحات عديدة تتعلق بالذهاب حتى إلى تحرير صنعاء كما تحدث مساعد وزير الدفاع اليمني بالأمس للتلفزيون اليمني، لكن على أرض الواقع هل هناك ربما استرجاع لبعض المناطق من قبل القوات الحكومية أو تغير في المشهد جغرافيا؟
0: أولا دعنا نتحدث عن التغير المشهد بالنسبة للقوات الحكومية اليمنية. القوات الحكومية اليمنية الآن طبعا لديها قرار سياسي وعسكري مختلف، أصبحت في وحدة للقرار السياسي والعسكري، أصبح أيضا دخل على مجالها مجموعة من الأدوات القتالية، الطيران المسير والطيران الحربي وأيضا يعني فرق مثل ألوية العمالقة، قوات درع الوطن. الجيش اليمني النظامي لا يعمل لوحده الآن، تعمل معه مجموعة من الفرق أيضا. وبالتالي أنا أعتقد أيضا بأن كل ما يدور حاليا الآن، نحن يستخدمون الطيران الحربي، يستخدمون الطيران المسير، يستخدمون رجمات الصواريخ، يستخدمون أيضا أسلحة عديدة. هذا يعني أنه القرار لم يتخذ بهذه الطريقة إلا وقد يعني ضمن صاحب القرار السياسي أيضا مجموعة أمور، من بينها أيضا التغطية العسكرية لجميع الجبهات ما فيها المملكة العربية السعودية، والتغطية السياسية طبعا من قبل الحلفاء. وتعرف السعودية يعني الفترة الأخيرة إقامة بإنشاء حلف بحري، وأيضا بالإضافة أيضا إلى دخول كما قلت لك الكثير من الأدوات القتالية. وبالتالي هذه المؤشرات تعطيك يعني بعدا جديدا أو تعطيك مؤشرا كبيرا بأن هناك رغبة في الذهاب إلى أبعد من معركة صنعاء وإلى الحسم الشامل لهذه المعركة بكلها.
1: إذن أنت من خلال هذه القراءة، القوات الحكومية عندما تقول إن القرار اتخذ وبأن الأمر محسوم بتحرير صنعاء كما قال مساعد وزير الدفاع، الأمور لا تتعلق بجولة من جولات تصعيد بين الطرفين، الأمور مختلفة هذه المرة؟
0: بالتأكيد، منذ 2022 توقف القتال بين القوات الحكومية والحوثيين، وتوقف القتال أيضا على جبهة المملكة العربية السعودية. منذ سبتمبر أو منذ أغسطس، بداية أغسطس بدأ القتال فعليا بالطيران المسير الذي بدأه الحوثيون، ثم الآن نحن أمام معركة برية واشتباكات في غربي تعز وهذه المناطق. هذا يعني أن كل الطرق والوسائل التي تقود إلى السلام أو تقود إلى ما يشبه أيضا الجلوس مع الحوثيين على طاولة مفاوضات قد انتهت. هذه تصريحات يعني من قبل المملكة العربية السعودية خلال الفترات الماضية، من قبل أيضا الأمم المتحدة، ومن قبل جميع الشركاء الذين يرعون السلام في اليمن. ولذلك أنا أعتقد بأن الفكرة القادمة أو الوجهة القادمة هي للحرب، وأن الحرب لن تكون جولة واحدة وأنها قد تكون جولة حسم وشبه مفتوحة يعني.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، على كل هذه الإيضاحات. الآن إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إن مضيق هرمز مفتوح بالكامل وتسيطر عليه البحرية الأمريكية، وأن ملايين براميل النفط تعبره يوميا، الأمر الذي تنفيه طهران بشكل مستمر. في قطر قال مدير دائرة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية إن قطر تعمل مع الشركاء في الإقليم والعالم لاستئناف الحوار وحل الأزمة وإنهاء التوتر في المنطقة. نتابع هذه الأخبار العاجلة الآن تظهر على شاشتنا، نقلا عن الخزانة الأمريكية التي تعلن عقوبات على 36 جهة وشخصا لدعمهم قطاع الطيران الإيراني المستخدم لنقل أسلحة وشحنات غير مشروعة. إذن هذا ما تعلنه الخزانة الأمريكية في الخبر العاجل على شاشتنا. نقف على هذه التطورات مع مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، تنضم إلينا الآن من طهران ومن واشنطن مع مراسلة الجزيرة أمينة أسريري. أهلا بكم، أبدأ مع أمينة في ظل هذا الخبر العاجل نقلا عن الخزانة الأمريكية والعقوبات التي تأتي أيضا في سياق واضح من العقوبات الأمريكية والحصار الأمريكي المستمر على إيران، تفضلي.
2: نعم عبد السلام، يعني باتت جولة العقوبات تقريبا أسبوعية من قبل الخزانة الأمريكية بعد العقوبات التي تعرض لها بنك مصر في الإمارات، بالإضافة أيضا إلى مؤسسة بنكية في تركيا ومؤسستين تابعتين لها. الآن 36 كيانا بالإضافة إلى فرد يخضعون أيضا لعقوبات الأمريكية، هذا ما قالته الخزانة الأمريكية.

0: عدد كبير من هذه الكيانات ضمن قطاع الطيران الذي ترى الخزانة الأمريكية بأن النظام الإيراني يستخدمه في نقل الأموال والأسلحة والأفراد لوكلاء إيران في المنطقة. الإدارة الأمريكية ألغت حتى بعض التراخيص التي كانت تمنحها، يعني أحد التراخيص كان في العام 2019 والذي يسمح بإعادة تصدير الطائرات المدنية لإيران، وحتى السماح بالحصول على قطع الغيار والتكنولوجيا اللازمة لتشغيله. ورغم أن الرئيس ترامب يعني في إدارته الأولى انسحب من الاتفاق النووي وشدد العقوبات على الجانب الإيراني، لكنه لم يلغي هذا الترخيص مثلا، الآن تقوم إدارته بإلغائه. وزير الخزانة سكوت بيسنت حتى قال أو حذر مختلف المؤسسات المالية في المنطقة وفي العالم، قائلا أنه إن تساهلت مع التعاملات المالية للجهات التي تخضع للعقوبات الإيرانية أو الأمريكية فسيتم عزلها من النظام المالي العالمي، وأيضا حرمانها من التعامل بالدولار الأمريكي، حتى أن الخزانة الأمريكية أطلقت تحذيرا لبعض المؤسسات تخبرهم فيها أو تطلب منهم تنبيهها في حال رصدوا أي مشتريات لها علاقة بقطاع الطيران. بالتالي يبدو أن موجة العقوبات الجديدة ضمن عملية المنبوذ الاقتصادي تركز الآن بحسب الإدارة الأمريكية على قطاع الطيران. ووزير الخزانة سكوت بيسنت كان واضحا في تصريحاته السابقة بأن الإدارة عازمة على شل كل ما من شأنه أن يغذي الاقتصاد الإيراني، حتى قطاع الطيران الذي قد يعتبره البعض مدنيا، لكن الإدارة لديها تبرير آخر ترى بأنه استخدام مزدوج بالنسبة للنظام الإيراني ويساعده في عملياته، سواء تلك المتعلقة بنقل الأموال أو الأفراد أو الدعم بشكل عام لوكلاء إيران في المنطقة. في انتظار ذلك لربما يعني إتمام هذه العقوبات، ننتظر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قد تكون في أي لحظة الآن، وإجابة لربما صريحة عن مسألة القرب الاتفاق الإيراني العماني بخصوص مضيق هرمز، خاصة وأنه إلى حدود صباح اليوم كل ما حصلنا عليه من الإدارة الأمريكية وتلك التصريحات من المتحدث باسم الخارجية الأمريكية وأيضا مسؤول رفيع المستوى، تأكيد تام على أن البحرية الأمريكية تركز على مضيق هرمز ورفض لأن يكون هناك أي مسار غير المسار المعترف به دوليا، لا شروط ولا رسوم يجب أن تفرض على حركة الملاحة.
1: شكرا جزيلا لك يا أمينة سريري، مراسلة الجزيرة كانت معنا من واشنطن. ماذا عن المواقف الإيرانية الأخيرة رانيا؟
2: نعم، يعني آخر المواقف هو الإعلان الذي أعلنه قبل لحظات الحرس الثوري وتحديدا بحرية الحرس الثوري عن قيامها بما وصفته باصطياد غواصة مسيرة أمريكية ذكية في مضيق هرمز. تم التأكيد على أن هذه الغواصة المسيرة يعني مزودة بأحدث التقنيات العالمية، ويعني كانت قد سلمت إلى الجيش الأمريكي عام 2025. وقالت بحرية الحرس الثورية أن هذه المركبة أصبحت غنيمة حرب ومن المقرر نشر صور لها خلال الساعات المقبلة. يعني القيام بهذه العملية يأتي بعد ساعات قليلة من إسقاط الدفاعات الجوية التابعة للجيش الإيراني طائرة أمريكية مسيرة من نوع MQ-1 في أجواء مدينة بندر عباس في محافظة هرمزغان جنوب إيران. فيما يبدو أن العمليات العسكرية سواء الأمريكية التجسسية أو عمليات الرد الإيرانية ما زالت مستمرة. هذا التصعيد كان قد حمل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الياباني الولايات المتحدة مسؤوليته، قال أنها مسؤولة عن التوتر القائم في المنطقة، وقال أن السبب هو انتهاك الولايات المتحدة لبنود مذكرة إسلام أباد، هكذا وصفها عباس عراقشي. وقال أن الحل لهذه الأزمة هو عودة الولايات المتحدة لتنفيذ التزاماتها في بنود مذكرة التفاهم بشكل جاد. أيضا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان كان قد أكد على أن بلاده دائما ما أكدت على رفضها للحرب،

0: ترى أن الحماية لمصالح الشعب الإيراني هو في تجنب الحرب، ولكنه أكد على أنه سيتم الرد على ما وصفه بالعدوان الأمريكي، وستواصل إيران مقاومة مثل هذه الممارسات الأمريكية حتى يندم الأعداء بشكل كامل. هكذا تحدث الرئيس الإيراني مسعود بوزيشكيان. تأتي هذه التطورات يعني رغم تأكيدات من قبل الرئيس مسعود بوزيشكيان على تمسكه بالحلول الدبلوماسية ودعوته المتكررة للولايات المتحدة بالعودة إلى المسار الدبلوماسي من خلال تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. وفيما يبدو أن العمليات التي أجريت اليوم هو استمرارا أو تنفيذا لتغيير إيران لاستراتيجيتها سواء في المفاوضات أو في الحرب، كما كان قد أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي، والذي كان قد أكد على أن إيران بدأت بالتغيير من خلال نيتها إعلان منطقة محظورة خارج مضيق هرمز. هكذا تحدث وقال أن هذه المنطقة ستكون من الخط الحصاري الأمريكي وحتى موانئ التحميل في الخليج، وقال أنه ستفرض على السفن التي قال أنها ستعتبر مخالفة ستفرض عليها عقوبات دون تقديم أي توضيحات فيما يتعلق بهذا الشأن. هناك موقف إيراني يدعو للعودة للدبلوماسية ويتفاعل مع مبادرات يقدمها الوسطاء ومقترحات، كان آخرها مقترحات حملها الوسيط القطري، ولكنها في المقابل أيضا تؤكد أنها ستدافع بشدة عن نفسها كما تتحدث المستويات السياسية والعسكرية، وتؤكد أنها تواصل إنتاج الصواريخ والمسيرات بقوة، وأنه لن يتمكن أي طرف مهما كانت العقوبات والضغوط التي تفرض على إيران على منعها من القيام بهذا الأمر، كما تحدث المستشار الأعلى لقائد القوة الجو الفضائية في الحرس الثوري.
1: شكرا جزيلا لك مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، كانت معنا من طهران. بينما تعلن الولايات المتحدة فتح مضيق هرمز وتدفق النفط عبره، تؤكد طهران أن المضيق مغلق وأنها ستفرض منطقة محظورة تمتد من منطقة الحصار البحري إلى المياه الخليجية عبر المضيق إذا استمر الحصار الأمريكي. مراسل الجزيرة عمر هواش رصد لنا الوضع في مضيق هرمز عند الممر الشمالي الإيراني.
2: نحن الآن في مضيق هرمز تحديدا في الممر الإيراني في المياه الإقليمية الإيرانية، وبعض السفن لا تزال تتجمع في هذا الممر بانتظار تعليمات وأوامر الحرس الثوري. تقول طهران إن المضيق مغلق مع تأكيدها أن تمرير الولايات المتحدة بعض السفن عبر الممر الجنوبي العماني لا يعني أن المضيق مفتوح. كذلك تؤكد الخارجية الإيرانية أن المضيق غير آمن نتيجة ما تصفه بالاعتداءات الأمريكية واستمرار الحصار البحري على الموانئ. كما تقول الخارجية أنها توصلت مع سلطنة عمان إلى اتفاق على مسارات مؤقتة، أحدها هذا المسار الذي نحن فيه فضلا عن مسار عماني، لكنها تربط تطبيق الاتفاق وفتح المضيق بالعودة إلى مذكرة التفاهم. فيما تهدد على لسان أمين مجلس الأمن القومي الإيراني بفرض منطقة محظورة تمتد من خط الحصار البحري على الموانئ الإيرانية مرورا بخليج عمان ومضيق هرمز إلى المياه الخليجية إذا ما استمر الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. عمر هواش، الجزيرة، من الممر الإيراني لمضيق هرمز.
1: ينضم إلينا الآن في الأستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بك دكتور. أهلا بك. في محاولة لتتبع الآن مسار تطور الأحداث، تبدو حالة اللا حرب اللا سلم التي تحذر منها قطر الآن مسيطرة نوعا ما، تكرار لكثير من المواقف الأمريكية تقابلها مواقف إيرانية. هل يمكن أن يتغير هذا المشهد قريبا؟
3: يعني يبدو أنه لن يتغير قريبا، أن العودة إلى المفاوضات سيكون من الصعب الوصول كما وصفها الجانب القطري حلول مبتكرة، لأن الحلول المبتكرة تستدعي حل الأزمة بشكل كامل، لا يمكن الوصول إلى حلول جزئية، لأن صلب هذه الإشكالية هي في مضيق هرمز. مضيق هرمز هو في صلب هذا الصراع، هو ورقة قوية لطهران لن تتخلى عنها، وحتى الحصار بالنسبة للجانب الأمريكي تخلى عنه بعد الوصول لمذكرة التفاهم،

0: وهذه كل الإجراءات التي تقوم بها الولايات المتحدة وصولا إلى انتخابات النصفية.
1: ما خطورة التطبيع مع حالة اللا حرب ولا سلم؟ وهي عبارة بالمناسبة ذكرها مسعود بزشكيان بأن المرشد طلب منه إنهاء هذه صحيح. الحالة قبل تقريبا شهر من الآن. ماذا لو تم التطبيع مع هذه الحالة؟
0: الإشكالية أنه هناك نوع من التطبيع، يعني بعض الدول بعض الشركات خاصة على مستوى المنطقة تحاول إيجاد طرق بديلة عن مضيق هرمز، لأن الإشكالية تبقى في حال بقي الوضع. هناك إشكالية على دول المنطقة، على الاقتصاد العالمي، هناك إشكالية على مستوى الولايات المتحدة وعلى مستوى إيران. كل طرف من الأطراف يحاول أن يجد صيغة بما يخدم أهدافه ويخدم مصالحه، ولكن يبقى هناك مجموعة من الدول خاصة على مستوى المنطقة سيكون من الصعب هذا التطبيع، خاصة هذه الحركة التي نراها من الجانب القطري هي من أجل الوصول إلى محاولة الوصول إلى تسوية بأسرع وقت، لأن دول المنطقة ستكون في موقع صعب خاصة مع إطالة الأزمة إلى فترة أكثر من ما هو متوقع وهو مرتقب في هذه المرحلة.
1: ننوه الخبر العاجل على شاشة الجزيرة نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لم تعد لدى إيران أي فرصة للحصول على سلاح نووي والحصار عليها فعال ويحقق نتائج فوق مستوى التوقعات. ويضيف الرئيس الأمريكي يقول نخوض قتالا الآن لأن إيران أرادت امتلاك سلاح نووي وكانت قريبة جدا من الحصول عليه. دكتور سليم، كيف يمكن أن يتطور الموقف الأمريكي الذي دائما ما تتردد فيه عبارة إيران لن تحصل على سلاح نووي؟ إذا كان الأمر كذلك لماذا لا يعلن الرئيس الأمريكي إنهاء الحرب؟
0: يعني بالنسبة للجانب الأمريكي لم يحقق الأهداف، يعني هناك مسعى من أجل تحقيق الأهداف الأمريكية الأساسية. حتى لو كان هذا التصريح للرئيس الأمريكي الواقع مختلف، المواقع النووية دمرت ولكن لا يوجد معطيات، لا يوجد معلومات حول هذا الموضوع. ما يقوله الرئيس ترامب أن أجهزة الرقابة الأمريكية التصوير الفضائي مستمر وأن هذه المواقع هي تحت الأعين الأمريكية، وفي حال حصول أي حركة الولايات المتحدة مستعدة للتحرك، ولكن عمليا لم يتم حل هذا الموضوع، هو حل جزئي تعطيل مرحلة ولم يصل إلى حل نهائي. لذلك هناك مجموعة من الأهداف لم تتحقق بعد. سيكون من الصعب، التركيز للولايات المتحدة سيبقى في هذه المرحلة على العقوبات الاقتصادية. اليوم كان هناك نوع جديد من العقوبات، وقابله أيضا تشريع بريطاني يقابل العقوبات الأمريكية بعقوبات بريطانية مشددة أكثر عن العقوبات البريطانية السابقة. هذا هو التوجه عند الولايات المتحدة، تكثيف العمل على مستوى الضغط الاقتصادي من أجل حمل الاقتصاد الإيراني إلى ينهار بشكل أكبر ويضع ضغوط على القيادة الإيرانية.
1: والضغوط على الكل كما ذكر أيضا متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، وبأنه هذه الحالة يمكن أن تنعكس سلبا على دول عديدة. الصين مثلا تواجه مشكلة مع النفط الإيراني وعدم ربما خروجه من المضيق. هذه الدول كيف يمكن أن تتعامل، سواء الدول في الإقليم أو الدول المتأثرة بهذه الأزمة؟
0: يعني هناك إجماع على مستوى كبير من الدول أن الحل هو عبر التفاوض والعودة إلى المفاوضات. الإشكالية ليس في الاتفاق على كيف هو الحل، هو في كيفية دفع الدول المتنازعة الولايات المتحدة وإيران بالعودة إلى طاولة المفاوضات. يجب اليوم رئيس الوزراء القطري كان في الصين، يجب أن نتذكر أن وقف إطلاق النار الأول كان بعد زيارة رئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستاني إلى الصين والدور الصيني الذي لعبته. الصين يعول على دورها لأنه الوسطاء الباكستاني والقطري يسعون جاهدين مع الطرفين، ولكن الضغط الصيني إن كان مع إيران وإن كان في العلاقات مع الولايات المتحدة ممكن أن يأتي بنتيجة، خاصة أن نحن على بعد تقريبا أسبوعين في 24 من قمة أمريكية صينية جديدة في واشنطن. يعني يعول على الصين من أجل الدفع خاصة مع إيران من أجل عودة إلى طاولة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
1: الصين متضررة إذن، ولكن الرئيس الأمريكي ألا يكون ذلك ورقة ضغط على طاولة التفاوض باختصار؟
0: صحيح، يعني الصين متضررة وهي حاولت أن تجد طريق مختلف للنفط الذي يخرج من إيران، خاصة بعد تشديد الحصار في المرة الأخيرة من حوالي 4 أسابيع، لأن في

0: هذه المرحلة تم وقف كل الصادرات النفطية الإيرانية.
1: شكرا جزيلا لك سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. شكرا لك دكتور.
0: شكرا.
1: نحن الآن على رأس الساعة ومستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وللتطورات في اليمن والسعودية وللتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. في آخر المستجدات قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن لندن ستفرض حظرا على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية، في حين قال نظيره الفرنسي إن باريس ستنهي علاقاتها التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. في إسرائيل قال وزير الخارجية جدعون ساعر إن تل أبيب ستغلق القنصلية البريطانية في القدس ردا على العقوبات، إضافة إلى منع 10 مسؤولين ومواطنين بريطانيين من دخول إسرائيل. في السياق قال بيان لكندا وإحدى عشرة دولة أوروبية إنها تعارض بشدة أي إجراءات تعد بمثابة ضم للأراضي الفلسطينية وتهجير قسري للسكان. في الضفة الغربية قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 4 فلسطينيين استشهدوا خلال 24 ساعة برصاص الاحتلال، ما يرفع عدد الشهداء إلى 100 منذ بداية العام. في غزة أفاد مصدر في مستشفى ناصر باستشهاد طفل برصاص الاحتلال في مواصي خان يونس. كما قال مراسل الجزيرة إن غارة استهدفت منزلا بمدينة غزة بعد أمر بإخلائه. في اليمن قالت القوات الحكومية اليمنية إنها حررت منطقة اليتمى في محافظة الجوف من جماعة الحوثي، وأضافت أن التقدم الميداني مستمر. من جهته أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف منشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان والقاعدة الجوية في خميس مشيط، مشيرا إلى أن الجماعة لن تتردد في توجيه ضربات أشد وأوسع. في السعودية قالت وزارة الخارجية إن 73 شخصا أصيبوا في استهدافات الحوثيين لأبها وخميس مشيط وجازان ونجران. وقالت وزارة الطاقة السعودية إنه تم استهداف عدد من منشآت الطاقة والمرافق في المنطقة الجنوبية من المملكة صباح هذا اليوم. من جانبه قال وزير الخارجية السعودي إن المملكة لن تتردد في حماية مصالحها وأداء واجباتها بما يحقق الأمن في اليمن والمنطقة. في تطورات التوتر الأمريكي الإيراني قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم تعد لدى إيران أي فرصة للحصول على سلاح نووي، وإن الحصار عليها فعال ويحقق نتائج فوق مستوى التوقعات. وبشأن الوضع بمضيق هرمز قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها استولت على غواصة مسيرة تابعة للولايات المتحدة في مضيق هرمز. وكانت الخارجية القطرية قالت إن قطر تعمل مع الشركاء في الإقليم والعالم لاستئناف الحوار وحل الأزمة وإنهاء التوتر في المنطقة. وأضافت أن فتح مضيق هرمز يشكل أهمية قصوى بالنسبة لقطر وللجميع في المنطقة. نبقى في متابعة كل هذه التطورات بداية من بريطانيا، حيث قال وزير الخارجية إد ميليباند إن لندن ستفرض حظرا على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية، كما ستفرض عقوبات على شركات وأفراد يقدمون خدمات بناء وتمويل تسهم في توسيع المستوطنات. نستوضح هذا الموقف مع مراسلة الجزيرة مينا حربلو من لندن. أهلا بك مينا، وقد جاء رد الفعل الإسرائيلي على هذه الخطوات، ما الذي يقال الآن في سياق هذا التطور؟
2: يبدو أن بريطانيا والحكومة الجديدة حكومة أندي بيرنام ماضية في قراراتها التي اتخذتها اليوم بالنسبة لمعاقبة المتورطين في المستوطنات وتوسيع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الضفة الغربية المحتلة. تحديدا وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند بلهجة تكاد تكون الأشد حدة لأي مسؤول بريطاني ضد إسرائيل منذ عقود طويلة، قرر أعلن عن حزمة جديدة من العقوبات التي تشمل المستوطنات، حظر التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وأيضا فرض عقوبات على الكيانات والشركات الضالعة في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية والأراضي المحتلة. الوزير أعلن عن توسيع نطاق نظام العقوبات العالمية المتعلق بحقوق الإنسان بحيث يسمح ذلك ذلك باتخاذ اجراءات اسرع لردع يعني الانشطه الاستيطانيه، ولا سيما توسيع المستوطنات وبناء المشروع ايوان الاستيطاني في الضفه الغربيه المحتله. كما اعلن الوزير عن قائمه ان الحكومه البريطانيه ستعلن عن نظام شامل للعقوبات على اسرائيل بحيث يشمل افرادا ضالعين في هذه الانشطه الاستيطانيه. بالنسبه لوزير الخارجيه البريطاني إد ميليباند، فانه اعتبر ما يجري في الضفه الغربيه بانه تطهير عرقي يرتكبه من وصفهم بالمستوطنين الارهابيين، واتهم الحكومه الاسرائيليه الحاليه بغض الطرف عن هذه الانتهاكات للقانون الدولي. يصر وزير الخارجيه البريطاني على ان حكومه اندي بيرنام الجديده تلتزم التزاما شاملا بالقانون الدولي بحل الدولتين، وبانها لن تسمح للحكومه الاسرائيليه حكومه نتنياهو تحديدا بافشال هذا اي محاولات وتقويض اي محاولات لاقامه الدوله الفلسطينيه المتصله جغرافيا، لا سيما وان الوزير يعتبر بان المشروع الاستيطاني ايوان سيفصل الضفه الغربيه عن القدس الشرقيه، وبالتالي يقضي على كل امال باقامه دوله فلسطينيه. الوزير ايضا تحدث عما يجري في قطاع غزه، لا سيما بان الاباده الجماعيه التي ترتكبها اسرائيل هناك، وقال بانه يدعم بان حكومه اندي بيرنام تدعم جميع يعني ما تقوم به محكمه العدل الدوليه فيما يتعلق بالاجراءات التي تتخذها من اجل معاقبه الضالعين فيما وصفه بهذه الجرائم، وهي جرائم حرب بحسب يعني الامم المتحده. هناك ردود افعال كثيره هنا من نواب البرلمان البريطاني، وحتى من يعتبرون انفسهم داخل الحزب من اصدقاء اسرائيل الذين يحاولون يعني ردع الحكومه الاسرائيليه الحاليه عن تقويض القانون الدولي وتقويض حل الدولتين، ويطالبون الحكومه البريطانيه بتوسيع هذه الاجراءات لتشمل ايضا حظرا شاملا على مبيعات السلاح لاسرائيل، وايضا يعني الغاء اتفاقيه التجاره الحره مع الحكومه الاسرائيليه. الوزير كان واضحا بان الاجراءات لا تستهدف الشعب الاسرائيلي ولا تستهدف اسرائيل بحد ذاتها، ولكنها تستهدف ما وصفه بالموقف الرسمي البريطاني من الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينيه، وبريطانيا تظل ملتزمه حسب تعبيره بحمايه هذا يعني هذا الموقف الرسمي البريطاني بان الاحتلال هو احتلال شامل للاراضي الفلسطينيه ويقوض جميع الفرص المتعلقه بحل الدولتين.
1: شكرا جزيلا لك منى حرب، المراسلة الجزيرة كانت معنا من لندن. ونشير للخبر العاجل أيضا في سياق غير بعيد عن الضفة الغربية، نقلا عن وزير الخارجية الأمريكي يقول واشنطن لا ترغب في رؤية أي شيء يحدث حاليا من شأنه زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية. وزير الخارجية الأمريكي الآن يقول لن نقوم بما فعلته بريطانيا فيما يتعلق بالضفة الغربية. إذن هذا هو رد الفعل الأمريكي الآن نقلا عن وزير الخارجية الأمريكي فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة من لندن. يقول وزير الخارجية الأمريكي لن نقوم بما فعلته بريطانيا فيما يتعلق بالضفة الغربية، لكنه أشار أيضا ماركو روبيو، قال واشنطن لا ترغب في رؤية أي شيء يحدث حاليا من شأنه زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية. وكنا قد نقلنا أيضا رد الفعل لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للوقوف على سياق رد الفعل الإسرائيلي. تنضم إلينا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك نجوان. إذا أنت ذكرتي في الساعة الماضية بأن هناك ردود فعل، لكن جدعون ساعر أيضا تحدث بلهجة قوية.
3: بالفعل عقد مؤتمرا صحفيا تحدث فيه ساعر بغضب وهاجم بريطانيا على هذا القرار، وأعلن عن سلسلة خطوات انتقامية ستتخذها إسرائيل كرد على هذا القرار الصادر عن بريطانيا بشأن المستوطنات. جدعون ساعر تحدث وكأن القرار البريطاني يتعلق بإسرائيل، كل إسرائيل، لا تفصل إسرائيل الرسمية عمليا بصفته وزيرا للخارجية الإسرائيلية ما بين المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية وفقا للقانون الدولي، وبين إسرائيل غير المستوطنات عمليا، وإنما تحدث وكأن العقوبات التي أعلن عنها بشأن التبادل التجاري مع المستوطنات تتعلق بالتبادل التجاري مع إسرائيل. قال أيضا جدعون ساعر في هذا المؤتمر الصحفي بأن القرار البريطاني ينبع من دوافع سياسية لا علاقة لها بقضية الاستيطان، لا علاقة لها باعتداءات المستوطنين بطبيعة الحال، هم لا يرون ذلك، لا يتحدثون عن ذلك. وقال بأنها تدخل سافر أيضا بالانتخابات الإسرائيلية، وبأن لإسرائيل حق في البناء في كل ما وصفها بأرض إسرائيل، سواء كانت في الضفة الغربية أو في مواقع أخرى. الإعلان هو عن عدة خطوات انتقامية كما ذكرت. أعلن عن إغلاق القنصلية البريطانية في القدس المحتلة، وهي القنصلية التي تقدم خدمات قنصلية للفلسطينيين سواء كان في القدس أو في الضفة وفي سائر عمليا أرجاء الضفة الغربية. طرد البعثة البريطانية من مركز التنسيق المدني والعسكري الذي افتتح في أعقاب خطة الرئيس ترامب فيما يتعلق بمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في كريات جات شمال قطاع غزة في إسرائيل.
1: خطوة مشابهة لما حدث مع هولندا.
3: طرد البعثة البريطانية من هذا المقر، مقر التنسيق المدني والعسكري. وأعلن عن منع 12 مسؤولا حكوميا بريطانيا من الدخول إلى إسرائيل، وكذلك وقف برنامج بريطاني لتدريب الشرطة الفلسطينية. بمعنى تحاول إسرائيل بأن تفرض، هي تسميها عقابات لكنها عقوبات عفوا، ولكن عمليا هي خطوات انتقامية، رغم أن الوزير الخارجية البريطاني أكد بأن القرار البريطاني يتعلق فقط وفقط بالمستوطنات، بالمشروع الاستيطاني الإسرائيلي، بتقويض حل الدولتين، وتحديدا فيما يتعلق بالمشروع الأخير الذي أقرته أيضا الحكومة الإسرائيلية E1 أو إيست جيروزاليم، هذا المشروع الذي لطالما عارضته الحكومات البريطانية وكذلك الولايات المتحدة في السابق، ومنعت إسرائيل من إقامته لأنه يفصل الضفة الغربية، يفصل القدس، يفصل وسط الضفة الغربية عن جنوبها.
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين على كل هذه الإيضاحات. نذهب إلى باريس، ينضم إلينا الآن مراسل الجزيرة محمد البقالي الذي يتابع أيضا ما جاء في موقف فرنسا الذي جاء على لسان وزير الخارجية الفرنسي. ما الذي يمكن أن يقال ويفهم من هذه التصريحات والقرار؟
4: الواضح عبد السلام أننا أمام قرار في الحقيقة يمكن أن نقول إنه بسقف عالي جاء هذه المرة، ويمكن أن نتحدث على أنه غير مسبوق. أهميته السياسية هي أكبر بكثير من أهميته التجارية، لأنه على مستوى حجم المبادلات مع المستوطنات هو محدود وليس له تأثير كبير، ولكن الدلالة السياسية كبيرة، تتمثل أولا في ظهور ما يمكن أن نتحدث على أنه أول تكتل أوروبي يتشكل حتى خارج الاتحاد الأوروبي في ويتجه نحو إدانة المستوطنات ونحو إدانة ما يقوم به المستوطنون. قبل أسبوع من الآن كانت فرنسا تتحدث على أنها لن تتخذ قرارا مثل هذا الذي اتخذته، والذي يقضي بقطع كل العلاقات التجارية مع المستوطنات، إلا في إطار إجماع أوروبي. وطبعا الإجماع الأوروبي غير متحقق، ويبدو أنه من الصعب بالنظر إلى وجود دول ترفض هذا الأمر مثل ألمانيا. الآن هناك تكتل خارج الإجماع الأوروبي وانضمت إليه كندا، وطبعا بالإضافة إلى بريطانيا، يتشكل هذا التكتل الذي يقول بأنه يجب فعل شيء في مواجهة ما الذي يحدث في أو الذي يقوم به المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين. إذن على مستوى الدلالة السياسية واضحة، هناك الآن 11 دولة، ويبدو أن الأمر مفتوح على انضمام دول أخرى. ذلك أن فرنسا كان لافتا في البيان الذي أصدره وزير الخارجية، قالت إنها تدعو الدول الأوروبية الأخرى إلى التعامل بالصرامة ذاتها. وبالتالي الأهمية السياسية علاوة على القرار وعلى سقفه، على أنه يفتح الباب لمستوى أعلى، على مستوى ويفتح الباب لوصول دول لالتحاق دول أوروبية أخرى. المسألة الثانية والتي تبدو مهمة هو أن علاوة على السقف الأعلى كان هناك أيضا اللهجة المستعملة. هذه المرة الأولى التي يستعمل فيها خطاب بهذا الذي سمعناه في لهجة وزير الخارجية الفرنسي، تحدث عن الأعمال الإرهابية، عن المتطرفين الإسرائيليين، عن الكرامة الفلسطينية. في العادة يتم استعمال هذه المصطلحات، ولكن يتم استعمالها بشكل منفرد في كل بيان. يتم استعمالها بهذا الشكل في بيان واحد، هذا على مستوى الخطاب، يعني تصعيدا للهجة. ويمكن أن نتحدث

0: على أنها لهجة أيضا غير مسبوقة. وبالتالي يمكن أن نقول إن هناك شيء ما يتحرك على المستوى الأوروبي. طبعا يبدو أن الأوروبيين قد وصلت الأمور بالنسبة إليهم إلى مستوى لا يمكن السكوت معه. هناك رأي عام أوروبي يراقب، وهناك أيضا غضب من المستوطنين الذين يرى الأوروبيون الآن، أو على الأقل جزء من الأوروبيين، نتحدث هنا عن الدول التي وقعت، أنهم يقوضون حل الدولتين الذي تطالب به هذه الدول.
1: شكرا جزيلا لك محمد البقالي مراسل الجزيرة على هذه الإيضاحات، كان معنا من باريس. ينضم إلينا الآن في الأستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور. إذن جدعون ساعر يرد بقوة على وزارة الخارجية البريطانية، لماذا هذه الإجراءات يتخذها الآن جدعون ساعر وإسرائيل في هذا التوقيت، رغم أن ميلباند قال إن كل هذه الإجراءات ليست موجهة إلى إسرائيل وإنما للمستوطنين والمستوطنات؟
2: جدعون ساعر هدد بذلك قبل فترة، على ما يبدو أن إسرائيل كانت تتوقع هذه الإجراءات. هو هدد أيضا بإخراج بريطانيا من مركز التنسيق المدني العسكري في كريات جات، وهذا ما اليوم أعلنه، بمعنى أن إسرائيل كانت تعلم ذلك، وإسرائيل أخرجت أيضا إسبانيا من هذا المركز. ولذلك إسرائيل تتخذ الآن خطوات لأنها تعتقد أنه هي الآن موجودة في حالة عزلة دولية وضغط دولي كبير جدا، ولكن ما زالت تعول على أمرين. أولا ما زالت تعول على صمت الإدارة الأمريكية، صمت تراه أنه داعم لها، بمعنى ليس هناك في موقف أمريكي ضاغط على إسرائيل، رغم أن هناك في انتقادات أمريكية على عنف المستوطنين، ولكن ليس هناك في ضغط أمريكي، ولذلك إسرائيل تعول على هذا الموقف الأمريكي في مقارعتها للدول الأوروبية. الأمر الثاني أن إسرائيل تعلم أنه ليس هناك في إجماع أوروبي على فرض عقوبات أو على فض الشراكة مع إسرائيل، وتعول على تغييرات سياسية في داخل أوروبا تؤدي إلى دعم إسرائيل. ولذلك أيضا هناك في الجانب الانتخابي أيضا بلا شك، وأيضا الجانب المتعلق بالثقافة السياسية، يعني علينا أن لا نقلل من ذلك. هناك في ثقافة سياسية الآن في إسرائيل، ثقافة مهيمنة على الحكومة الإسرائيلية، أنها عليها أن تصطدم مع كل العالم، بمعنى أن مشروعها الأيديولوجي في الضفة الغربية هو أهم من علاقاتها مع الدول العالمية، وبالذات بريطانيا. يعني بريطانيا هي دولة مركزية في الثقافة الإسرائيلية، بريطانيا السلام هي التي أقامت دولة إسرائيل، ولولا بريطانيا لما أقيمت دولة إسرائيل. هذه الحقيقة التاريخية، ومع ذلك الآن إسرائيل تصطدم مع هذه الدولة، لأنه الحكومة الحاكمة الآن ترى في المشروع الأيديولوجي، في المشروع الاستيطاني، هو أهم بكثير من أي عزلة دولية.
1: لكن ألا يمكن فهم الموقف الإسرائيلي، لأنه هل يمكن الفصل بين المستوطنات وإسرائيل، طالما أن من يقود كل الإجراءات الاستيطانية ويقر المشروعات هم أفراد ضمن الحكومة ضمن إسرائيل؟
2: وهنا المفارقة، المفارقة أن الأوروبيون يفصلون المشروع الاستيطاني عن دولة إسرائيل. يعني العقوبات الآن تنال من المستوطنين، من المستوطنات، ولا تنال من دولة إسرائيل. ولكن لاحظ جدعون ساعر ينال من الدولة البريطانية، هو ينال من رمز دبلوماسي في القدس تابع للدولة البريطانية. بريطانيا لم تفرض عقوبات على مؤسسات إسرائيلية في داخل حدود إسرائيل المعترف بها، لم تفرض عقوبات على سياسيين إسرائيليين، لم تفرض عقوبات على برلمانيين إسرائيليين ومنعهم من دخول بريطانيا، ولكن جدعون ساعر يفرض عقوبات على المؤسسة الدبلوماسية البريطانية. هذا معناه أنه إسرائيل نفسها تعترف الآن أنه ليس هناك فارق بين المشروع الاستيطاني وبين الدولة. أصلاً هذا المشروع الاستيطاني غير قائم بحد ذاته. هذا المشروع الاستيطاني لولا دعم الدولة، لولا دعم المؤسسات، الدعم المالي الاقتصادي المالي، لما قام هذا المشروع الاستيطاني. وبعد ذلك الأوروبيون يفصلون بين المستوطنات وبين دولة إسرائيل، ويفصلون بين الحكومة الإسرائيلية وبين المجتمع الإسرائيلي.
1: فيما لو كانت العقوبات فرضت على وزير المالية سموتريش لإشرافه أو قراراته المتعلقة بالاستيطان وهو المشروع الذي يقوده، لاختلفت الأمور برأيك؟
2: نعم، ولكن أيضا حتى لو تم فرض عقوبات على سموتريش، يعني سموتريش تم فرض عليه عقوبات بمنعه من السفر إلى بعض الدول، ولكن كما قلت لك عبد السلام، هناك في ثقافة سياسية الآن مختلفة في إسرائيل. الثقافة السياسية الآن في إسرائيل أنه ليس لهذه العقوبات أي معنى، على العكس هي مكسب سياسي. يعني جدعون ساعر عندما يخرج الآن ويتخذ هذه الخطوات الراديكالية ضد بريطانيا، وبريطانيا دولة عظمى،

0: هذه الخطوات هو لا يعلم انه هذه الخطوات غير منفصله عن الثقافه السياسيه في داخل الحكومه، طبعا غير منفصله عن الجو الانتخابي في اسرائيل، ولكن ايضا القضيه المركزيه نحن امام حكومه تعتبر ان الصدام مع العالم هو مطلوب، يعني الصدام مع العالم هو جزء من الخلاص، ولذلك الصدام
1: هذا
0: مع
1: هذا ما قاله نفتالي بنت بانه فقدنا معركه الحب فعلينا ان نتعامل بمنطق اخر، لا نريد العالم ان يحبنا في هذه الفتره.
0: بالضبط، ولكن اليمين المتطرف المسؤول عن المشروع الاستيطاني بالنسبه له هو في صراع مع العالم، هو في حاله صدام مع العالم من اجل المشروع الاستيطاني، وبالنسبه له مكانه دوله اسرائيل ام مكانه المشروع الاستيطاني في الضفه الغربيه اهم له مكانه المشروع الاستيطاني وليس دوله اسرائيل. فتصوري هذا هو الخلاف، يعني الخلاف من اهم، دوله اسرائيل أم المشروع الاستيطاني؟ لدى هذه الحكومة الإسرائيلية المشروع الاستيطاني أهم من دولة إسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. الآن إلى قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في مستشفى ناصر باستشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال في مواصي خان يونس جنوبي القطاع، كما أفاد مراسلنا بوقوع غارة إسرائيلية على منزل في مدينة غزة بعد أمر بإخلائه. ينضم إلينا الآن من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. أهلا بك غازي، ضعنا في سياق ما جرى.
2: عبد السلام، في سياق هذا التصعيد الذي يأخذ الكثير من ربما فيما يتعلق بالاستهدافات الأخيرة والتي تنم عن التصعيد الكبير الذي تشهده مناطق عدة داخل القطاع، استشهد طفل جراء رصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يصيب الفلسطينيين في كل مرة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق هذه الرصاصات من مواقع تمركزه وصولا إلى مناطق تواجد النازحين الفلسطينيين. سبق ذلك غارة إسرائيلية شهدتها المنطقة الشمالية من مخيم نصيرات 11 مصابا وصلوا إلى مستشفيات المحافظة الوسطى، بالتحديد أكثر لمستشفى العودة، وعلى إثر ذلك ثمت الكثير ربما من الإصابات الخطيرة أيضا التي وصلت إلى المستشفى وتتلقى العلاج في هذه الأثناء. ولكن يبقى ربما الحديث عن إخلاء المنازل هي السياسة المتبعة منذ أشهر طويلة، وتعود الآن بتكثيف هذه الغارات بعد إخلاء المنازل كما رصدنا في مدينة غزة في المنطقة الغربية في محيط مجمع الشفاء الطبي، وسبق ذلك غارة إسرائيلية أيضا استهدفت منزلا في مخيم البريج وسط القطاع وفي جنوبي القطاع في منطقة البطن السمين وهي الواقعة إلى الجنوب من مدينة خان يونس، أيضا شهدت استهدافا لمنزل صدرت بحقه أوامر إخلاء. وبالتالي عمليا نحن نتحدث عن هذه السياسة التي من خلالها يحاول الاحتلال الإسرائيلي الذهاب نحو زيادة المعاناة بالنسبة للفلسطينيين، وهو ما ورد حقيقة على لسان الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم الذي تحدث وقال بأن هذه السياسة في استهداف الفلسطينيين ومنازلهم تزيد من معاناة النازحين، خاصة وأن في محيط هذه المنازل خيام تؤوي عشرات الفلسطينيين، وهو يأتي في إطار التصعيد وحرب الإبادة الجماعية التي أطلق عليها كذلك. وبالتالي هو نسق تصاعد ملاحظ داخل القطاع. الشهيد الطفل يضاف إلى شهيدين آخرين كان مجمع ناصر الطبي قد أعلن عنهما في وقت سابق من هذا اليوم، أحدهما متأثرا بجراحه في غارة إسرائيلية سابقة. وبينما تبدو الأوضاع الإنسانية كذلك تتفاقم على ضوء التقييدات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، المكتب الإعلامي الحكومي تحدث اليوم عن أن 65% من سكان القطاع لا يستطيعون أو 65% عفوا من كميات الطعام والغذاء لا تصل إلى الفلسطينيين، ويمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها، وبالتالي 90% من الفلسطينيين هم غير قادرين على شراء الطعام. هذه أرقام تدلل على حجم المأساة والكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع، والتي تتفاقم شيئا فشيئا في ضوء كل هذه الخروقات الإسرائيلية على المستوى الميداني والإنساني.
1: غازي العلول مراسل الجزيرة من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إنها حررت منطقة اليتمى في محافظة الجوف من جماعة الحوثي، وأضافت أن التقدم الميداني مستمر. من جهته أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف منشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان والقاعدة الجوية في خميس مشيط. في السعودية قالت وزارة الخارجية إن 73 شخصا أصيبوا في استهدافات الحوثيين لأبها وخميس مشيط وجازان ونجران. معنا في المتابعة من مدينة تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، ومن صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي. أهلا بكما، أبدأ مع نبيل اليوسفي وآخر التطورات.
3: عبد السلام، قبل قليل أعلنت سلطات صنعاء بأن قصف الطائرات المسيرة على عدة مديريات في محافظة صعدة، طائرات مسيرة سعودية استهدفت مناطق على الحدود مع المملكة العربية السعودية، كما أن هناك ثمة قصف مدفعي على مديرية رازح، قصف مدفعي سعودي بحسب سلطات صنعاء. في المقابل حتى اللحظة وزارة الصحة بصنعاء أكدت بأن إجمالي عدد الضحايا الذين سقطوا جراء الغارات السعودية التي استهدفت السجن الإصلاحية في محافظة الجوف قد بلغ 24 شخصا، بينهم 17 شهيدا و7 جرحى، وبأن فرق الإنقاذ لا زالت تواصل حتى اللحظة بوسائل بدائية انتشال الجرحى أو الضحايا من تحت الأنقاض. في جهة أخرى، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة بصنعاء يحيى سريع أكد بأنهم نفذوا عمليات عسكرية واسعة في العمق السعودي. هذه العمليات تمت بعشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، واستهدفت قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، بالإضافة إلى شركة أرامكو والمدينة الاقتصادية وكذلك جيزان ونجران وأبها، وأكد بأن قد تم إصابة الأهداف بدقة. في المقابل أكد بأنهم استهدفوا المطار تحديدا أو القاعدة الجوية، لأن الطائرات التي انطلقت السعودية وقصفت نحو 121 غارة خلال 3 أيام الماضية قد انطلقت من قاعدة الملك فهد في الطائف، وانطلقت كذلك من قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. وأكد يحيى سريع بأن العمليات العسكرية سوف تتسع، بأنها ستكون أقسى، وأشهد بأن المملكة السعودية هي من بدأت باستهداف المناطق الخاضعة لصنعاء، مؤكدا كذلك بأن حتى الزحف أو التحشيدات العسكرية في المحافظات المختلفة كما يقول الناطق العسكري والتابعة لعدن، هذه التحشيدات سوف يتم استهدافها. وأكدت وزارة الخارجية أيضا عبد السلام بأن عملية استهداف التحشيدات هذه هي من المعروفة أو عادية في المواثيق الدولية أو مسموحة في المواثيق والأعراف الدولية. وأكد أيضا بأن السعودية هي من بدأت، وسخروا أيضا من بيان وزارة الخارجية السعودية هذا اليوم بشأن استهدافهم من العمق السعودي، وأكدوا بأن سوف يقومون بعملية الاستهداف، وبأن 250,000 غارة جوية قد شنتها السعودية خلال نحو 12 عاما، مؤكدين مواصلتهم لعمليات العسكرية حتى يتم رفع الحصار وإطلاق سراح الأسرى، بالإضافة إلى تسليم الرواتب وفتح مطار صنعاء مالا، فإن العملية العسكرية سوف تتوسع.
1: شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة، كان معنا من صنعاء. ما الذي يحدث في محيط تعز؟ نستوضح منك الأمر ياسر.
4: نعم عبد السلام، في تعز أعلن قبل قليل أن هناك غارات جوية شنها سلاح الجو اليمني على تعزيزات للحوثيين في البرح والكدحة، وكذلك مع اشتداد المعارك والاشتباكات بين الطرفين في أيضا في الكدحة وأيضا في منطقة البرح، وما زالت الاشتباكات مستمرة بين الطرفين. هناك قوات من محور تعز وكذلك قوات المقاومة الوطنية هي في جانب القوات الحكومية، كلهم ضد جماعة الحوثيين في جبهات الساحل الغربي وكذلك في مناطق غرب تعز. أيضا كان الجيش اليمني قد أعلن السيطرة على منطقة اليتمة في الجوف، وأكد أنه سيطر عليها. بالمقابل أيضا ما زال يحاصر بعض الحوثيين في معسكر اللبنات وهو معسكر استراتيجي في محافظة الجوف، وأيضا ربما قد ينطلق كما قال بعض قادة الجيش، قد ينطلق الجيش إلى عاصمة المحافظة وهي الحزم التي لا تبعد سوى 50 كيلومترا عن معسكر اللبنات. أيضا في الجانب الإنساني هنا في تعز ازداد النزوح هذا اليوم ويوم أمس، إذ أعلنت وحدة النازحين في تعز أن هناك نزوح

0: قرابة 669 أسرة يوم أمس الاثنين من مناطق الحديدة وتعز ولحج، ليرتفع بذلك عدد النازحين أو عدد الأسر النازحة إلى 4778 أسرة منذ بداية الحرب منذ أواخر أغسطس حتى يوم أمس الاثنين.
1: شكرا جزيلا لك ياسر حسن مراسل الجزيرة على كل هذه الإيضاحات، كان معنا من تعز. ونبقى في ذات السياق، ينضم إلينا الآن أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بك أحمد.
2: أهلا وسهلا.
1: نحاول أن نقرأ كل هذه التطورات في سياق المشهد اليمني منذ بدء هذه التطورات من المخا كما نذكر.
2: هي طبعا الأمور لم تبدأ من المخا، الوضع لم ينفجر فقط من المخا، الوضع انفجر بدءا من أغسطس 6 أغسطس عندما قام الحوثيون بقصف القوات الحكومية على حدود مأرب في مناطق قوات الفرقة الطوارئ الأولى. هنا بدأ القتال فعليا، والذي هذا القتال كان توقف منذ 2022، كان هناك تهدئة بين المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية، وكان هناك اتفاق على مجموعة أمور بينها بنود إنسانية وبنود اقتصادية وبنود سيكون سياسية، لكن الآن توقف كل هذا الأمر بعد هذا التصعيد الحوثي. كان هذا الطور الأول. الطور الثاني جاء الخميس الماضي عندما قام الحوثيون بفتح جبهة برية، وكان هذا مباغتا للحكومة اليمنية، مباغتا وصادما أيضا، لأنه لم يكن هناك تجهيزات في هذه المنطقة. اختاروا هذه الخاصرة الرخوة وخاصة غرب تعز لأنها قليلة الأعداد وقليلة التكوين العسكري والعتاد العسكري أيضا، وهي مناطق الكدحة، البرح، مقبنة، الوازعية، موزع، جبل حبشي، كل هذه المناطق التي لا زالت حتى هذه اللحظة تدور الآن. القتال انطلق من جبهتين، من جبهة جنوبي الحديدة ومن غربي تعز. استخدم الحوثيون جميع الأنساق العسكرية وجميع أيضا الأدوات العسكرية، سواء الصواريخ، أطلقوا ما لا يقل عن 110 صاروخ، أطلقوا طيران مسير، أطلقوا أيضا مجموعة من أيضا المدفعية، وبدأ القتال هنا. وكان الغرض كما يبدو يعني من العملية الكبيرة الوصول طبعا إلى باب المندب، أولا قطع الإمداد عن بين المدينة والساحل، ثم قطع منع الوصول، منع وصول هذه المناطق، ثم طبعا السيطرة على المرتفعات للسيطرة النارية قبل أن يتحول ذلك طبعا إلى الساحل البحر الأحمر وباب المندب، وهو كما تعلم يعني له اتصال عموما بالموضوع الإقليمي وأيضا مضيق هرمز. طبعا احتوت الحكومة اليمنية بطريقة ما يعني هذا الهجوم، ولا زال حتى هذه اللحظة، وهذا ملحوظ جدا، لا زال الحوثي حتى هذه اللحظة يحاول أن يقوم ب يعني الاستيلاء على هذه المواقع سواء في غرب تعز أو جنوب الحديدة، وهذا له دلالة بأن الأمر ما زال يعني ما زالت الجبهة الأولى بالنسبة للحوثيين رغم يعني فتح يعني جبهات في الضالع وفي مأرب وفي الجوف وفي البيضاء، ورغم أيضا قدرة الطيران الحربي الذي دخل على الخط في هذه المواجهات. اليوم مثلا القوات الحكومية يعني قامت، كان هناك هجوم بالطيران الحربي على مناطق الحوثيين، لكن ما زال هناك إصرار، وما زال هناك أيضا لديهم فكرة بأن هذه هي الجبهة الرئيسية التي يجب خوض القتال فيها.
1: وإذا أردنا أن نفهم السيناريوهات المحتملة في هذه المرحلة،
2: أنا أعتقد من خلال رصدي للتطورات ولمسارح العمليات العسكرية ولدخول مجموعة من يعني الأدوات، سواء ما يتعلق بالطيران المسير، بالطيران الحربي، وأيضا حتى الدخول الجديد وهو استخدام جبهة المملكة العربية السعودية للضغط عليها طبعا باعتبارها قاعدة التحالف، وباعتبار الحوثيين يربطون يعني المملكة العربية السعودية بما يدور باعتبارها قاعدة التحالف. أعتقد أن السيناريو الوحيد بالنسبة للحكومة اليمنية هو يعني استمرار تحريك كل هذه الجبهات التي حركتها منذ يعني 3 أيام، أولا أيضا تطوير القتال وأيضا التحام الجبهات وجعلها متصلة. يعني خلال الفترات الماضية كانت ربما الجبهات اليمنية لم تعمل في قتال مستمر ولم تكن متصلة مع بعضها، الآن الجبهات أصبحت متصلة تماما، جبهات سواء الجيش النظامي أو جبهات القوات الأخرى. فإذا من خلال ملاحظاتنا نرى أن السيناريو الوحيد للحكومة اليمنية، وأنا أعتقد أنه وحيد، لا أعتقد مثلا أن هناك عودة إلى السلام أو أن هناك يعني هذا التحرك، إذا قامت الحكومة اليمنية بالتراجع بالتأكيد سيعتبر فشلا لها أو لعموما رعاة العملية العسكرية الذين قرروا هذا القرار. بالنسبة للحوثي أنا أعتقد بأنه سيكون الأولوية الأولى له أنه إذا استطاع اقتحام جبهة باب المندب وسحب

0: البحر الأحمر، فأنا أعتقد أنه سيكون انتصارا كبيرا، لكن أيضا لديه عقبات جديدة، وهي أيضا الحفاظ على مواقعه في الجبهات الأخرى بعد ما فتحت له الحكومة اليمنية كل هذه المسارح.
1: هل يمكن أن يعود سيناريو ربما الشد والجذب والغلق في بعض المناطق العسكرية كما حصل في فترات سابقة، وعدم حسم عسكري بالرغم من تفاوت ربما القدرات العسكرية؟
0: في الحرب وفي السياسة كل شيء ممكن، لكن يعني من خلال ما أقرأ أنا على الخارطة العسكرية وحتى على الخارطة السياسية، سواء الحديث المعلن للمسؤولين السياسيين، سواء في من لهم علاقة سواء كالمملكة العربية السعودية كالحكومة اليمنية أيضا أو رعاة العملية السياسية من الدول الأخرى أيضا، لا أعتقد أنه سنعود مرة أخرى إلى هذه يعني محلك سر، يعني عملية محلك سر. أنا أعتقد بأن هذه العملية الحربية سواء تأخرت أو تقدمت، في الأخير سيكون هناك يعني معركة شبه مفتوحة ومعركة حسم.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الشرفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. في تطورات التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم تعد لدى إيران أي فرصة للحصول على سلاح نووي، وإن الحصار عليها فعال ويحقق نتائج فوق مستوى التوقعات. وبشأن الوضع بمضيق هرمز، قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها استولت على غواصة مسيرة تابعة للولايات المتحدة في مضيق هرمز. معنا في المتابعة من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بك رانيا، ضعينا في سياق آخر التطورات والتصريحات الرسمية.
2: نعم، يعني آخر التطورات هو بيان بحرية الحرس الثوري، والذي تم فيه الإعلان عن إيقاع غواصة مسيرة أمريكية متطورة وذكية في مدخل مضيق هرمز، وذلك في عملية وصفها بحرية الحرس الثوري بأنها كانت عملية معقدة، جاءت بعد عملية رصد استخباراتي كبيرة وعملياتية أيضا. تم التأكيد أيضا على أن هذه الغواصة المسيرة والتي دخلت الخدمة في الأسطول البحري الأمريكي عام 2025 هي يعني متطورة للغاية ومزودة بأحدث التقنيات، وأصبحت الآن غنيمة حرب بالنسبة للقوات البحرية الإيرانية، وأعلنت أنها ستنشر صور هذه الغواصة المسيرة خلال الساعات القادمة. يأتي هذا الإعلان بعد أيضا إعلان الجيش الإيراني عن إسقاط مسيرة أمريكية من نوع MQ-1 في سماء مدينة بندر عباس في محافظة هرمزغان جنوب إيران، وذلك بواسطة الدفاعات الجوية التابعة للجيش الإيراني. هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد التوتر سواء العسكري أو الاقتصادي ما بين إيران والولايات المتحدة. هذا التوتر الذي تعيشه المنطقة حمل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الولايات المتحدة مسؤوليته، وقال أن السبب يعود لما وصفه بانتهاك الولايات المتحدة لتعهداتها المذكورة في مذكرة تفاهم إسلام أباد. وقال خلال اتصال هاتفي مع نظيره الياباني على أن الحل لهذه الأزمة وهذا الوضع هو عودة الولايات المتحدة مرة أخرى لتنفيذ التزاماتها والتقيد بها، وذلك من أجل السماح مرة أخرى لعودة الأمور إلى طبيعتها، مشيرا إلى أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار آمن لحركة الملاحة في مضيق هرمز تجري بشكل جيد، وذلك أيضا في ظل تأكيدات من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي لطالما دعا إلى يعني العودة إلى المسار الدبلوماسي. اليوم تحدث وقال في منشور له على منصة إكس، أكد على أن بلاده لطالما رفضت الحرب وعارضتها، واعتبرت أن تحقيق مصالح الشعب الإيراني وأيضا أمن المنطقة يأتي بتجنب الحرب، لكنه أشار إلى أن إيران ستواصل مواجهة ما وصفه بالعدوان الأمريكي، وهذا حتى يندم المعتدين بشكل كامل، وستواصل إيران الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني. هكذا تحدث بيزشكيان الذي كان قد أشار أشار أيضا في تصريحات سابقة إلى أن بلاده تعاني من صعوبات جراء الضغوط الأمريكية المستمرة والتي ترمي بالإضافة إلى يعني وضع البلاد في وضع اقتصادي صعب، أيضا ترمي إلى إثارة الخلافات ما بين مكونات الشعب.

0: عفوا. لذلك هناك تأكيدات على ضرورة مواجهة مثل هذه المخططات الأمريكية.
1: رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا لك. ماذا عن المواقف الأخيرة والتصريحات للرئيس الأمريكي؟ تنضم إلينا حول ذلك أمينة أستريري مراسلة الجزيرة من واشنطن. أهلا بك أمينة، ضعينا في سياق التصريحات الأخيرة، أيضا العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة.
2: نعم بالفعل، قبل قليل كانت هناك كلمة للرئيس ترامب تحدث فيها عن الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة إلى إيران، اعتبر بأنها كانت قاسية وأيضا ناجحة، حتى أنه لم يتوقع أحد نجاح هذه العملية أو الصراع كما يحلو للإدارة مؤخرا تسميته، بالنظر بطبيعة الحال إلى وقع كلمة الحرب على الناخب الأمريكي وحظوظ أيضا الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي. تحدث عن مدى نجاعة أيضا الحصار والعقوبات التي فرضت الخزانة الأمريكية موجة جديدة منها اليوم. جل هذه العقوبات والتي تستهدف نحو 36 كيانا تشمل قطاع الطيران بشكل أساسي والشركات التي تتعامل معه، على اعتبار أن الإدارة الأمريكية ترى بأن هذا القطاع يستغل صفته أيضا كجهة مدنية ليخدم النظام الإيراني، نقل الأموال وأيضا الأفراد والسلع المشبوهة كما تقول الخزانة الأمريكية لوكلاء إيران في المنطقة. بالتالي تعتبره الإدارة الأمريكية جهازا مزدوج الاستخدام المدني والعسكري، حتى إنها لغت بعض التصاريح التي كانت تتيح تصدير بعض الطائرات المدنية لإيران منذ العام 2019 وتصدير التكنولوجيا المشغلة لها، ووجهت تحذيرا لكل الشركات التي يمكن أن يكون لديها تعامل مع قطاع الطيران الذي يخضع للعقوبات الأمريكية، موجهة له تحذيرا من حرمانه من التعاملات المالية العالمية والتعامل بالدولار الأمريكي. يأتي ذلك في الوقت الذي لحدود الساعة يعني وجهنا أسئلة للإدارة الأمريكية وزارة الدفاع بشكل أساسي بخصوص ما ورد من أنباء من الجانب الإيراني بالحصول على هذه الغواصة الأمريكية، لكن إلى حدود الساعة لا يوجد لا نفي ولا تأكيد لهذا الخبر، ولربما قد تنفيه أيضا الإدارة الأمريكية، لم يسبق أن أكدت أي نوع من مثل هذه الأخبار المتعلقة بأي خسائر أو حيازة أو تدمير الجانب الإيراني لأي مقدرات عسكرية أمريكية، لكن في انتظار الرد على ما يبدو الرئيس ترامب يحاول التمهيد نوعا ما لقرب انتهاء هذه الحرب، فيما يتقاطع مع تصريحات لعدد من المسؤولين الأمريكيين طيلة الأيام القليلة الماضية لوسائل إعلام أمريكية تفيد بأن هناك احتمالا أن يعلن الرئيس ترامب انتصارا أحادي الجانب ليعطي نوعا ما فرصا لحزبه الحزب الجمهوري قبيل انتخابات التجديد النصفي بتوصية من عدد من كبار مسؤوليه داخل الإدارة الأمريكية.
1: أمينة أستريري مراسلة الجزيرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا في الأستوديو سفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، والدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. أهلا بكما، وأبدأ مع سيادة السفير، وفي محاولة أيضا لفهم الخطوات الأمريكية حتى الآن، التركيز على العقوبات والإعلان المتكرر من الرئيس الأمريكي بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، هل سيناريو إعلان إنهاء الحرب من قبل الولايات المتحدة مع الإبقاء على الحالة القائمة في مضيق هرمز على ما هي عليه، هل هذا سيناريو قائم؟
3: كلا عبد السلام، أعتقد أن الرئيس على حد أدنى عليه أن يعيد ويضمن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، ليس فقط من أجل الاقتصاد الأمريكي ومستقبل الاقتصاد الأمريكي، لكن أيضا من أجل مستقبل إدارة المضيق في أنحاء العالم، وليس في هذا المضيق فقط لأنه قد يكون سابقا لمضائق أخرى في العالم، ومن أجل الحفاظ أيضا على القيادة الأمريكية في العالم وفي تشجيع على حرية الملاحة، وهذا ما كانت تقوم به لأكثر من 100 عام. إذا ما تخلى ترامب عن السيادة للمضيق هرمز لصالح الحكومة الإيرانية، بهذا يعني أن الحكومة الإيرانية لديها سيطرة غير مباشرة على اقتصاديات دول الخليج والعراق أيضا.
1: في المقابل دكتور عاطفة، آلية المواجهة الإيرانية هل تبدو لك الآن متسقة مع النتائج التي ترجوها طهران، مع اختلاف الرسائل التي كانت تصل خلال الشهر الماضي سواء من الرئيس مسعود بزكيان أو من الحرس الثوري؟
3: بداية دعونا نرى ما يحصل على الأرض. الإيرانيون، كان هنالك اعتداء كبير حصل ضد إيران، العديد من القادة تم اغتيالهم، أكثر من 40 جنرالا وقائدا في البلاد تم اغتيالهم هذه الأيام، على الرغم من أننا لا نرى أشياء واضحة من الأمريكيين، لكنهم طرحوا مطالبهم من الإيرانيين، وأيضا حتى استراتيجيتهم واستراتيجية الضغط الأقصى لا تعطي مؤشرا واضحا عما يطلبه الأمريكيون من الإيرانيين. أتى الأمر قبل ذلك، حتى قبل خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس ترامب، رأينا في وقتها مايك بومبيو عندما بدأ حملة الضغط القصوى، هو قام بوضع 40 مؤشرا لرفع العقوبات، ولم يكن كلها لا يمكن البدء فيها وأخذها بجدية. ونرى اليوم أن وزير الخزانة بيسنت يحاول أن يبدأ هذه الحرب الاقتصادية ضد إيران أو يستمر بها، وهو في حقيقة الأمر لم يذكر جملة واحدة حول كيفية إمكان إيران أن تخرج من هذا التأزم وهذه العقوبات. عندما كان هنالك حديث عن فتح مضيق هرمز، لكن لم يكن هنالك أي ضمانات أو حديث إذا ما قامت إيران بفتح المضيق فإننا سنرفع الحصار. بالتالي إيران هي عالقة في وضع فوضوي، لا تعرف التعقيد في الأمر، أنه في واشنطن هما يريدوا أن وفي إيران الأمور تبدو مختلفة ويرونها بطريقة مختلفة عن واشنطن.
1: سيادة السفير، أيضا النظرة في المنطقة أو في الإقليم بأن هناك ربما نوع من التطبيع مع حالة اللا حرب واللا سلم، وهو ما حذرت منه قطر في هذه المرحلة كوسيط محايد بين الطرفين. هل يمكن إنعاش أي نقاش بين الطرفين لتجاوز هذه الحالة من اللا حرب اللا سلم؟
3: متحدث وزارة الخارجية القطري كان محقا جدا في القول بأننا لا نستطيع أن نطبع هذا الوضع، ولا يمكننا أن نطبع هذه الجملة لا حرب لا سلام. هنالك حرب، هي حرب لديها مكون عسكري. لماذا تم إسقاط MQ-1 المسيرة؟ لا أعرف، لأنه بسبب وجود حرب مستمرة. إيران تطلق النار على السفن التجارية بعدة أيام في الأسبوع بسبب استمرار الحرب، وكذلك أمور أخرى تحصل. بالتالي علينا أن نكون واضحين مع المشاهدين أنها حرب بمكونات مختلفة في كل يوم. ما ينقصنا، وأنا أوافق مع الدكتور عاطفة، أنه ليس هنالك انعدام للرؤية الدبلوماسية سواء من إيران أو من الولايات المتحدة. ما نسمعه من إيران هو فقط يتسم بالسخافة، يبدو أنه 40 مطلوب طلبا من الوزير بومبيو من أجل إزالة العقوبات. هم لديهم 12 طلبا لن تتوافق عليه الولايات المتحدة أبدا. إذن ما يجب، ما هنالك حاجة إليه هو رؤية وخطوات إيجابية إذا ما قمتم بالتوقف عن إطلاق النار عن السفن وقمتم بهذا الإعلان، بالتالي سنقوم برفع الحصار البحري. إذا ما حصل ذلك، نعرف أننا بإمكاننا أن ننتقل إلى مسألة العقوبات على النفط والأصول والتحدث عن المفاوضات النووية، كأنه ربما مفهوم لمذكرة التفاهم، لكننا لم نطبق هذه البنود.
1: دكتور عاطف، أنت ذكرت بأنه الإيرانيون لا يرون وضوحا أمريكيا، بل عقوبات ومطالبات دون طريق واضح للخروج. يرد عليه سيد هود بأن الأمر أيضا موجود لدى طهران، والرئيس الأمريكي اتهم طهران بأنه لا يوجد من يحدد مسارا إيرانيا واضحا للخروج من هذه الحرب وهذه الأزمة. ألا تلام طهران أيضا على عدم وضوع وعلى عدم وضوح رؤيتها لحلول أوضح؟
3: أعتقد أن إيران لم تبدأ بهذا الأمر في حقيقة الأمر، ورؤية أن الأمر هو تم فرضه على إيران من هذا الدمار والاعتداء، في حقيقة الأمر الإيرانيون بإمكاننا أن نفهم موقفهم نوعا ما، لأنهم واجهوا تهديدا وجوديا. ومن الأفضل أن نفهم موقف الإيراني في سياق أنهم إذا ما قاموا بالاستسلام إلى الأمريكيين وبالطريقة التي توقعها الأمريكيين، هذا الأمر سيكون نهاية بلادهم. بالتالي إذا ما استسلموا أو خضعوا لأي أمر فيما يتعلق بالجانب النووي، فإن الأمر سيتعدى إلى البرنامج الصاروخي وربما مسائل حقوق الإنسان. بالتالي هنالك استمرار لعملية الاستسلام. بالتالي نرى أن الإيرانيين لن يستسلموا بأي حالة من الأحوال، لكن بالتأكيد من المفهوم أنهم لن يربحوا هذه الحرب أو أن يهزموا الولايات المتحدة، لكنهم سيضعوا أطر عمل قبل أن يذهبوا إلى طاولة المفاوضات. هذا الإطار هو مضيق قرمز، ويريدوا أن يكون لهم ورقة ضغط على الأمريكيين من أجل أن يضمنوا أنهم بإمكانهم أن يحصلوا على أكبر قدر ممكن من المكاسب.
1: سيد جوي هود، الحديث عن المكاسب، الخاسر الأكبر في المنطقة هو الإقليم عموما والدول المستفيدة من النفط الذي لم يعد يخرج بالصورة المعتادة كما هو واضح. الرئيس الأمريكي عندما الآن يواجه انتخابات، هناك مؤشرات لوضع الجمهوريين فيها بشكل سلبي، هل من مصلحته الاستمرار في هذه السياسة، سياسة العقوبات وعدم وضع تاريخ لإنهاء كل ما يحدث؟
3: أعتقد أنه سيكون كارثة سياسية في هذه المرحلة إذا ما قام بالاستسلام لإيران، وهذا ما سيقوم به إذا ما ابتعد عن الأمر وقال أنني أوافق أن مضيق هرمز يعود لكم، لأنه كما قلت فإن الاستسلام أيضا هذا يعني تسليم اقتصاديات دول الخليج والعراق إلى النظام في إيران. بالتالي هذا الأمر سيكون له تأثير أكبر في حقيقة الأمر على الاستثمارات الخارجية في الولايات المتحدة. علينا أن نتذكر أن تريليونات الدولارات تأتي من دول الخليج إلى الاقتصاد الأمريكي، وحقيقة الأمر أعتقد أنه سيكون له تأثير أكبر من قيام إيران بإطلاق النار على السفن التجارية في مضيق هرمز بين فترة وأخرى.
1: هو سيلتقي بالصينيين في قمة مرتقبة. الصين لا توافق على كل العقوبات، هي متضررة مما يجري مع إيران، وهناك دول عدة لا تريد أن تتوافق مع العقوبات الأمريكية. ما الحل؟
3: أعتقد أن الحل هو عقد صفقة بين ترامب وشي، لأن قيمة التجارة الأمريكية الصينية وربما أكبر بكثير من العلاقة الصينية الإيرانية. أعتقد أن الرئيس ترامب يقدم قضية قوية، أنه مستعد لتقديم شيء ما للصين من أجل قيام الصين أن تقوم بالضغط على إيران. أعتقد أن هذا بإمكانه أن يكون مخرجا دبلوماسيا ممكنا، والصين هي ليست بعيدة جدا عن مسألة موقف معارضة إيران، هي عرضت أعمال إيران في مضيق هرمز ودعت إلى عودة حرية الملاحة في المضيق. بالتالي لن يكون الأمر بعيدا عليهم للضغط على النظام من أجل أن يأتي إلى نوع من التوافق أو الاتفاق.
1: دكتور عاطفة، تعتمد إيران على الصين لصد بعض الضغط؟
3: الإيرانيون يفهمون و

عبر التاريخ ل2500 سنة. هذا عمر دولتهم، أنهم استراتيجيا وحيدين، هم جيوسياسيا هم أيضا وحيدون. وهذا الأمر تحدث عنه الكثير من المناظرين. يبدو أنهم فهموا أن الجميع في هذه الحلبة هم يساعدون أنفسهم كما هو حال الصينيين، لكنهم يأملون أن باستطاعتهم أن يستخدموا نقاط

0: مخافة البلدة. وتشهد مناطق الجنوب اللبناني اعتداءات إسرائيلية متكررة رغم وجود اتفاق وقف إطلاق النار. مراسلة الجزيرة كارمن جوخادار رصدت مراسم تشييع ضحايا الغارات في النبطية.
1: شيعت بلدة كفر رمان في قضاء النبطي من قتلتهم إسرائيل بغارة على هذه البلدة. أصغر هؤلاء الشهداء أقل من شهرين. أيضا حزب الله كان قد نعى شخصين في هذه الغارة الإسرائيلية التي استهدفت كفر رمان. هؤلاء من بين سلسلة طويلة من الشهداء والجرحى، نحو 100 بين شهيد وجريح قتلتهم وأصابتهم الغارات الإسرائيلية وفق حصيلة وزارة الصحة. كفر رمان والنبطية تتشح بالسواد. المئات من أهالي كفر رمان والبلدات المحيطة في قضاء النبطية، هذه المنطقة التي تقع في عين الاستهدافات الإسرائيلية، وهناك أسئلة ترفع حول مصير هذه المنطقة مع التلويحات الإسرائيلية المستمرة بتوسعة المنطقة التي تحتلها إسرائيل، خاصة أنها تتواجد عند تخوم هذه المنطقة. تتحدث عن معارك أكان في مرتفعات علي الطاهر أو غيرها من المناطق المحيطة بمدينة النبطية. الأسئلة تطرح حول مآلات هذا التصعيد و رقعته الجغرافية. كارمن جوخادار، الجزيرة، كفر رمان.
0: مشاهدين، هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة. في أمان الله.
2: مخزونات تنفد وخريطة إمدادات عالمية تتغير من آسيا إلى إفريقيا وصولا إلى أمريكا اللاتينية. دول تعيد حساباتها ولاعبون جدد يدخلون المشهد. عبر البيانات ومسارات الطاقة نتتبع حركة النفط والغاز ونرصد كيف تغيرت الأسواق قبل أزمة مضيق هرمز وبعدها. الطاقة بعد هرمز، سلسلة خاصة على الجزيرة. هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
3: يعني هذا جوت بجيب أطفال،
2: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
4: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان إيدي مقطوعة.
2: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.
5: عقب إعلان الجيش السوداني إحكام سيطرته على الطريق الرابط ما بين مدينة الأبيض وأمدرمان، نحن فريق الجزيرة نخوض الآن أول رحلة في هذا المحور. على امتداد هذا الطريق دارت معارك عنيفة ولا تزال آثارها ماثلة للعيان على جانبيه. وصلنا الآن إلى مدينة بارا. الخراب والدمار طال كل شيء تقريبا، كما يبدو بصورة واضحة آثار القصف المنتشرة.
6: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
2: أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة وفي آخر المستجدات. قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن لندن ستفرض حظرا على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية وعقوبات على شركات وأفراد يقدمون خدمات تساهم بتوسيع المستوطنات، في حين قال نظيره الفرنسي

0: أن باريس ستنهي علاقاتها التجارية مع المستوطنات. في المقابل قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن تل أبيب ستغلق القنصلية البريطانية في القدس ردا على العقوبات، وستمنع مسؤولين ومواطنين بريطانيين من دخول إسرائيل. ميدانيا قالت وزارة الصحة الفلسطينية أن 4 فلسطينيين استشهدوا في الضفة الغربية خلال 24 ساعة برصاص الاحتلال. في غزة أفاد مصدر في مستشفى ناصر باستشهاد طفل برصاص الاحتلال في مواصي خان يونس. وفي اليمن قالت القوات الحكومية اليمنية أنها حررت منطقة اليتمة في محافظة الجوف من جماعة الحوثي. من جهته أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف منشآت لشركة أرامكو السعودية في أبها ونجران وجازان والقاعدة الجوية في خميس مشيط. في السعودية قالت وزارة الخارجية إن 73 شخصا أصيبوا في استهدافات الحوثيين. وقالت وزارة الطاقة السعودية منشآت طاقة استهدفت في المنطقة الجنوبية من المملكة صباح اليوم. من جانبه قال وزير الخارجية السعودي أن المملكة لن تتردد في حماية مصالحها وأداء واجباتها بما يحقق الأمن في اليمن والمنطقة. في تطورات التوتر الأمريكي الإيراني قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم تعد لدى إيران أي فرصة للحصول على سلاح نووي، وأن الحصار عليها فعال ويحقق نتائج فوق مستوى التوقعات. وأعلنت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران تستهدف فردا و29 كيانا بينها شركات الطيران الإيرانية. من جانبها قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها استولت على غواصة مسيرة أمريكية في مضيق هرمز. وكانت الخارجية القطرية قالت إن قطر تعمل مع الشركاء في الإقليم والعالم لاستئناف الحوار وحل الأزمة وإنهاء التوتر في المنطقة. هذا وأضافت أن فتح مضيق هرمز يشكل أهمية قصوى بالنسبة لقطر وللجميع في المنطقة. البداية إذن من بريطانيا، حيث قال وزير الخارجية إد ميليباند أن لندن ستفرض حظرا على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية، وكذلك ستفرض عقوبات على شركات وأفراد يقدمون خدمات بناء وتمويل تساهم بتوسيع المستوطنات. الآن معنا من لندن مراسلة الجزيرة مينا حربلو. مينا، إذا نبدأ معك من لندن وبهذه الخطوات التي اتخذتها تل أبيب ردا على الخطوة البريطانية، كيف تتفاعل تلك الردود الإسرائيلية التي جاءت ردا على هذه الخطوة البريطانية داخل بريطانيا نفسها؟
1: نعم، بالنسبة للحكومة البريطانية، حكومة أندي بيرنم الجديدة، كانت تتوقع هذه الردود المنتقدة والمهددة للحكومة البريطانية سواء من قبل الإسرائيليين أو من قبل حتى الأمريكيين، ذلك بأن الحكومة البريطانية تعتقد بأن عليها اتخاذ هذه الخطوات والإجراءات من أجل ردع إسرائيل وبالتحديد ردع أو ثنيها عن توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة. بالنسبة لوزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند، في هذا الخطاب شديد اللهجة أعلن عن حزمة من الإجراءات الجذرية في إطار ما وصفته حكومة أندي بيرنم بإعادة ضبط شاملة للسياسة الخارجية البريطانية المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط. هذه الحزمة تشمل كما ذكرتم حظرا على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، وأيضا عقوبات في حق الشركات التي تشجع على الاستيطان بما في ذلك تمويلها أو البناء في المستوطنات، لا سيما المشروع الاستيطاني إيوان الذي اعتبره وزير الخارجية البريطاني بأنه تجاوز من قبل إسرائيل جميع الخطوط الحمراء، ذلك لأنه سيفصل الضفة الغربية عن بقية الأراضي الفلسطينية وعن القدس الشرقية، وبالتالي سيقضي على الأمل والفرص في إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. بالنسبة لوزير الخارجية البريطاني قال بأن هذه الإجراءات التي تشمل أيضا توسيع نطاق العقوبات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك من أجل السماح لبريطانيا باتخاذ إجراءات أسرع لردع الاستيطان الإسرائيلي، وبما في ذلك في جوهرها كما ذكرت المشروع إيوان.

0: وزير الخارجية البريطاني قال بأنه يعلم، قال لنواب البرلمان بأنه يعي تماما ويدرك خطورة ما يقوله ذلك، لأن في الحقيقة هذه الحقيقة في اعتقادي بأن هذا ما يستحقه الفلسطينيون الذين يعانون جراء العنف المستوطنين. وقال بأن هناك تطهيرا عرقيا حسب تعبيره يرتكب من قبل المستوطنين، يصفهم بالإرهابيين الذين يدفعون الفلسطينيين إلى النزوح قسرا من مجتمعاتهم وقراهم، ذلك من أجل السماح بتوسيع المستوطنات غير القانونية. قال بأن الحكومات المتعاقبة البريطانية تعتبر بأن المستوطنات غير قانونية، لكن الموقف الرسمي لم يتغير بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وأكد بأن الموقف البريطاني لحكومة أندي برنام اليوم هو أن هذه المستوطنات غير قانونية، وأن ما يجري هو احتلال للأراضي الفلسطينية في لا سيما في الضفة الغربية. تحدث إدميلي باند عن التحالف مع دول عدة، كما رأينا في هذا البيان الذي صدر عن 11 دولة على الأقل التي تدين المشروع الاستيطاني الذي ينتهك كل القوانين الدولية، كما أنه تحدث أيضا عما يجري في قطاع غزة، وقال بأنه بأن الحكومة الجديدة تدعم عملية شاملة وقوية بشأن اتخاذ إجراءات صارمة لمعاقبة هذه الجرائم، جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، رغم أنه لا زال يتوقع بأن الرأي الاستشاري للمحكمة العدل الدولية يجب البناء عليه ويجب الالتزام بالقانون الدولي في هذا المجال، لا سيما في مجال حماية الفلسطينيين من المستوطنين، من عنف المستوطنين وأيضا من التوسع الإسطاني الإسرائيلي. ولكنها لا تزال تتوقع المزيد من ردود الأفعال المنتقدة، ووزير الخارجية نفسه أشار إلى دينه وهو يهودي.
1: مينا، وهذا بالفعل ما أردت أن أسألك عنه، يعني كنت قلتي بأن هذه الردود الإسرائيلية كانت متوقعة بريطانيا، لكن هل كانت متوقعة إلى هذا الحد أن تتخذ إسرائيل هذه الردود وبهذا الحجم وبهذه السرعة كذلك؟ إغلاق القنصلية البريطانية، منع مسؤولين بريطانيين من دخول إسرائيل كما تقول هي، والأخطر من ذلك هو منع بريطانيا من المشاركة في مهمة التنسيق الخاصة في غزة.
0: كل هذه الأجراءات كانت متوقعة صراحة. عندما كنا نتحدث إلى نواب في البرلمان البريطاني أندي ماكدونيل مثلا، الذي يشمل هذا الحظر من دخول الذي جاء ضمن قائمة النواب البرلمانيين 11 الممنوعين من دخول إسرائيل، كان دائما يقول بأن إسرائيل بإمكانها أن تفعل أي شيء، لأنها تريد وصم كل من يعادي السياسات الإسرائيلية للحكومة الحالية، حكومة بنيامين نتنياهو تحديدا، فإنه معادي للسامية. ووزير الخارجية البريطاني نفسه وقال لا يمكن وصمي بمعاداة السامية، فأنا يهودي وأن والدي جاء لاجئين إلى بريطانيا هربا من النازية، وأن أجداده جديه كان قد وجد بيتا لهما في إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية يعني المعترف بها دوليا. ولكن وزير الخارجية البريطاني يقول بأن مشكلتنا ليست مع الشعب اليهودي والشعب الإسرائيلي، بل إنها مشكلة مع الحكومة، حكومة بنيامين نتنياهو، ويدعوها إلى تغيير مسارها وسلوكياتها تجاه الفلسطينيين وعدم تقويض حل الدولتين، لأن بريطانيا حسب تعبير وزير الخارجية البريطاني الذي وقف ثلاث ساعات متواصلة أمام نواب البرلمان البريطاني من أجل توضيح الموقف البريطاني الرسمي الذي يأتي مدعوما بمجموعة من الدول الحلفاء التي أصدرت هذا البيان تندد فيه وترفض فيه رفضا باتا للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي الحالي.
1: شكرا جزيلا لك مينا حربلو مراسلة الجزيرة، كنت معنا من لندن. الآن معنا هنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نجوان، كيف ينظر في إسرائيل لتلاحق هذه الخطوات وهذه التهديدات التي بدأت ببريطانيا والآن انتقلت إلى فرنسا؟
2: هناك بطبيعة الحال حتى الآن إجماع على الأقل ممن أصدروا ردود فعل في إسرائيل على أن هذا القرار بطبيعة الحال ضد إسرائيل بشكل عام، ولا يوجد أي تمييز بين من قاموا يعني نشر أي تعليقات على هذا القرار بين المستوطنات وبين سائر إسرائيل، يعتبرون بأن هذا القرار هو ضد إسرائيل بشكل عام، بين أيضا سواء مع أعلنه وزير الخارجية الإسرائيلي الذي يمثل الموقف الرسمي الإسرائيلي جدعون ساعر، أو حتى الرئيس المعارضة يائير لابيد الذي قال أيضا بأن هذا القرار ضد إسرائيل خاطئ ويأتي في وقت غير مناسب ويعتبر تدخلا في الانتخابات الإسرائيلية، بمعنى أن هذا القرار من وجهة نظر المعارضة الإسرائيلية سيخدم اليمين المتطرف في هذه المرحلة في هذا التوقيت بالذات. لكن يعني هؤلاء الذين ينتقدون هذا القرار لم نسمع منهم أي انتقادات على كل ما يجري في الضفة الغربية من اعتداءات لمستوطنين وإرهاب المستوطنين في الأشهر الأخيرة الماضية وتصاعد الجرائم ضد الفلسطينيين سواء كان في الضفة الغربية أو في غزة بطبيعة الحال. جدعون ساعر عقد مؤتمرا صحفيا وزير الخارجية الإسرائيلي وأعلن فيه عن عدة خطوات انتقامية ضد بريطانيا على وجه الخصوص، وصف هذا القرار بأنه عبثي، بأنه خاطئ، بأنه تدخل سافر أيضا في الشؤون الإسرائيلية الداخلية وتحديدا الانتخابات. وأعلن أولا عن إغلاق القنصلية البريطانية في القدس المحتلة، وهي القنصلية التي تقدم خدمات بطبيعة الحال دبلوماسية، خدمات قنصلية للفلسطينيين في الضفة الغربية يشمل القدس، بمعنى مئات ألاف الفلسطينيين هم من سيعانون من هذا القرار بطبيعة الحال. تواصلت مع ممثلين من القنصلية البريطانية في القدس، حتى الآن لم يبلغوا بموعد إغلاق هذه القنصلية. أيضا أعلن عن منع أو طرد البعثة البريطانية من مركز التنسيق المدني العسكري الذي افتتح في كريات جات شمال قطاع غزة لمراقبة وتطبيق القرار الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار، قرار الرئيس ترامب أو خطة الرئيس ترامب بشأن وقف إطلاق النار في غزة. سيتم طرد البعثة البريطانية، كذلك منع 12 مسؤولا بريطانيا من الدخول إلى إسرائيل، بالإضافة إلى وقف برنامج بريطاني لتدريب الشرطة الفلسطينية، بمعنى أنها خطوات انتقامية. بني جفير حي هذه الخطوة وقال بأن رئيس الحكومة ووزير الخارجية استجابا عمليا لمطلب له لبني جفير من أجل إغلاق القنصلية البريطانية.
1: هذه الخطوة كما ذكرتي نجوان تترافق مع سياق خاص وهو السياق الانتخابي في إسرائيل. هل بدأت تداعيات هذه الخطوة تظهر انتخابيا؟
2: دعينا نشير فقط أيضا إيمان إلى نقطة مهمة تتعلق أيضا بسؤالك، وهي أن نتنياهو حتى الآن صامت، لم يعلق، لم يعقب على الإطلاق على هذا القرار. وهناك طبعا في الجانب الإسرائيلي من ينتقد ذلك بأنه ينشغل حاليا بقائمة حزب الليكود للانتخابات، اليوم هو الموعد الأخير لتقديم هذه القوائم الانتخابية، ولم يعلق إطلاقا على ما يوصف إسرائيل بأنها إساءة كبيرة لصورة إسرائيل الدولية، لا سيما وأن إسرائيل تعتبره قرارا ضد إسرائيل بشكل عام، وتخشى من تبعات هذا القرار توسع هذه العقوبات وأن تشمل ربما دولا أخرى في الاتحاد الأوروبي. وبطبيعة الحال إسرائيل تغضب من هذا القرار لأنها تراه أكثر يضر بصورتها السياسية من الجانب الاقتصادي.
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. الآن إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إنها حررت منطقة اليتمة في محافظة الجوف من جماعة الحوثي، وأضافت أن التقدم الميداني مستمر. من جهته أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف منشآت لشركة أرامكو في أبها ونجران وجازان والقاعدة الجوية في خميس مشيط. وفي السعودية قالت وزارة الخارجية أن 73 شخصا أصيبوا في استهدافات الحوثيين لأبها وجازان وخميس مشيط ونجران. الآن معنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومعنا كذلك من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. أبدأ معك ياسر حسن ونبدأ بآخر تحديثات هذا الوضع الميداني في تعز والمناطق المجاورة.
3: نعم، آخر التطورات هنا في تعز، ما أعلن عنه الجيش أنه أغار إغارات جوية بطائرات حربية على الحوثيين وعلى تعزات للحوثيين في جبهتي البرح والكدحة، وأيضا أكد المركز الإعلامي للجيش اليمني أن الجيش ما زال يخوض معارك.

0: كان ضارية مع الحوثيين في الكدحة وفي البرح وفي معظم المناطق الرابطة ما بين مدينة تعز وكذلك الساحل الغربي. أيضا كان الجيش اليمني قد أعلن أنه سيطر على منطقة اليتمة في محافظة الجوف، وأيضا ما زال يحاصر الحوثيين داخل معسكر اللبنات الاستراتيجي، وأيضا كان الجيش قد أغار أيضا وكان الطيران قد أغار على الحوثيين في معسكر اللبنات يوم أمس، وأيضا يؤكد الجيش أنه ماض في طريقه إلى منطقة الحزم وهي المركز الإداري لمحافظة الجوف. على الصعيد الإنساني أيضا سجلت وحدة النازحين هنا في تعز نزوحا جديدا لقرابة 669 أسرة من محافظات لاحج وتعز والحديدة، ليرتفع إجمالي النازحين خلال نهاية أغسطس إلى السابع من سبتمبر إلى يوم أمس إلى قرابة 4778 أسرة نزحت جراء التصعيد الأخير والمواجهات في مناطق التماس في تعز والحديدة ولحج. وأيضا هناك نداءات من وزارة الشؤون القانونية، من وزارة حقوق الإنسان، من وزارة الصحة، تطالب المجتمع الدولي، تطالب المنظمات الإنسانية بالنظر إلى النازحين وكذلك بالنظر إلى الوضع الإنساني لهؤلاء النازحين وتقديم يد العون للنازحين في كل هذه المناطق.
1: شكرا جزيلا لك. إذن ياسر حسن كنت معنا من تعز، الوضع كيف يبدو حيث أنت في صنعاء؟ إذن معنا مراسلنا من صنعاء نبيل يوسفي، كيف هو الوضع هناك؟
2: نعم، صنعاء أعلنت بأن هناك ثمة قصف مدفعي سعودي استهدف منطقة رازح على الحدود مع المملكة العربية السعودية، كما أن هناك ثمة قصف بالطيران المسير على مديرية البقع وكتاف وهي تابعة لمحافظة صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة بأن هذه الطائرات المسيرة هي سعودية. كما أعلنت أيضا وسائل إعلام تابعة لصنعاء بأن غارات جوية استهدفت اليوم بالطيران الحربي منطقة الجوبة التابعة لمحافظة مأرب، بالإضافة إلى غارات أخرى استهدفت منطقة الوازعية وهي تابعة لمحافظة تعز وقريبة أيضا من الساحل الغربي. في المقابل يقول المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة بصنعاء يحيى سريع بأنهم قد استهدفوا أو نفذوا عمليات واسعة باتجاه عمق المملكة العربية السعودية بعشرات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا بأن هذا الاستهداف كان لشركة أرامكو في أبها ونجران وجيزان، وكذلك استهداف المدينة الاقتصادية بالإضافة إلى قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. وأكد أيضا بأن عملية الاستهدافات جاءت ردا على الطائرات الحربية التي انطلقت من قاعدة الملك فهد الجوية في الطائف بالإضافة إلى قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، واستهدفت خلال ثلاثة أيام ب 121 غارة جوية محافظات الخمس، محافظات الجوف ومأرب وكذلك محافظة تعز بالإضافة إلى محافظة البيضاء ومحافظة الحديدة. وكان الاستهداف الأكثر حسب المتحدث القوات المسلحة هو استهداف إصلاحية السجن المركزي أمس في محافظة الجوف، والذي نجم عنه سقوط نحو 24 شخصا بين شهيد وجريح حسب وزارة الصحة بصنعاء. وتوعدت القوات المسلحة بأنها ستواصل من عملياتها العسكرية، كما أن وزارة الخارجية أكدت بأن ردهم على العدوان أو الاستهداف السعودي هو حق مشروع كفلته الأعراف والمواثيق الدولية، وأكد أيضا أن معادلة الحصار بالحصار سوف تستمر وبأنهم سيواصلون من عملياتهم العسكرية حتى يتم رفع الحصار المستمر منذ أكثر من 10 سنوات وكذلك إعادة المرتبات أو صرف المرتبات وإطلاق سراح الأسرى مالا، فإن عملياتهم العسكرية سوف تستمر حتى على التحشيدات العسكرية التي المدعومة كما تقول صنعاء من السعودية والتابعة لحكومة عدن.
1: شكرا جزيلا لك من صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي. الآن ينضم إلينا هنا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. أهلا بك سعيد، كيف تتحرك هذه الجبهات حاليا الملتهبة الآن في اليمن؟
3: الأمور واضحة أنها تتطور بشكل متسارع، انتقال المعارك إلى الجوف وتهاوي دفاعات الحوثيين بشكل متسارع في اللبنات.

0: وما حدث في مديرية خب شعف في سوق اليتمة وما حدث من إرباكات بصفوف الحوثيين دفعهم يبدو أنهم انقلوا أيضا معركة إلى خارج اليمن، بمعنى نقلها بقصف لمنشآت اقتصادية في المملكة العربية السعودية مثل شركة أرامكو، وهذا أيضا نوع من نقل المعركة من معركة بين اليمن بين اليمنيين أنفسهم إلى معركة خارجية، وهذه في نظر يبدو الحوثيين أنها ستخفف عليهم الضغط من هذا الجانب، وبالتالي يمكن يفهم سياق القصف الآن الذي حدث بهذا السياق، الانهيارات التي وقعت سواء كان في الساحل الغربي أو في البيضاء أو في الجوف حتى في جنوب الحديدة دفعت هذا الأمر ينتقل إلى أزمة كما يبدو بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية. لكن يبدو أيضا الطرف الآخر الآن مثلا في البيضاء ما زال العملية العسكرية انطلاقا من الحد يافع الزاهر مستمرة كما ذكر المركز الإعلامي القوات المسلحة أو الجيش اليمني الحكومي، وأيضا هناك عمليات مستمرة في جنوب غرب تعز في الكدحة، الاشتباكات مستمرة في البرح مستمرة، هناك محاولات تسلل مستميتة من قبل جماعة المقاتلين الحوثيين لأي اختراق للساحل الغربي بحيث يحاولوا أن يصلوا إلى البحر لمحاولة تطويق باب المندب كما أعلنهم بذلك.
1: بالنظر إلى يعني منطقة اليتمة وهي منطقة استراتيجية في داخل محافظة الجوف، وكما تقول القوات الحكومية قد تمكنت من السيطرة عليها والتقدم ما زال مستمر، لكن هذه السيطرة إلى ماذا يمكن أن تؤشر وتمهد كذلك؟
0: هو بعض أحيان في العمليات أعتقد العسكرية كلمة سيطرة متقدمة في دخول القوة إلى مكان معين ثم تثبيت الوضع، لكن العملية باختصار هي واضح أنها تتجه إلى اتجاه مدينة الحزم مركز محافظة الجوف. الهدف يبدو من اللبنات جنوبا ومن اليتمة من الشرق إلى الحزم بحيث تطوق مدينة الحزم ويدخلها القوات الحكومية، هذا هو الهدف.
1: وما الذي كنت قد حققته القوات الحكومية بهذا التطور؟
0: إذا دخلت الحزم مدينة الحزم والجوف معنى هذا أنها قطعت تماما إمدادات الحوثيين عن عمران وصعدة من صعدة وعمران إلى الجوف ومنها إلى مأرب ومحاولة تطويق مأرب، أيضا قطعت الطرقات الإمدادية إلى البيضاء عن طريق هذه العملية. الجوف تعتبر خزاء يعني حاضنة لكثير من الإمدادات التي تصل للحوثيين من جهة الغرب خاصة من عمران أو من صعدة، لذلك هذه مهم أنه إذا قطعت إمدادات فيها.
1: الجبهة المرشح الآن أن تنتقل لها هذه المواجهات هل هي محسومة؟
0: والله ما يعني المؤشرات تقول حتى الآن التركيز أكثر على البيضاء والجوف مع تثبيت وضع الساحل الغربي، لكن الاشتباكات العنيفة في تعز اللي هي الساحل الغربي قوية اللي بهدف يبدو هدف أساسي من القوات الحكومية أنها تنهي الوجود الحوثي في هذه المناطق، مش فقط تبقيها كما كانت في الماضي وإنهاء تماما المهددات للساحل الغربي، يبدو هدف استراتيجي أنه إنهاء الخطر الحوثي على البحر الأحمر وباب المندب، ثم يبدو انتقال إلى الحديدة. الحديدة وارد يعني أن تكون قادمة في
1: السعيد، لكل صراع هناك دائما وجهان، الوجه العسكري وهناك أيضا الوجه الإنساني الذي كما أكد مراسلنا قبل قليل تعز بأن هناك المزيد من العائلات التي بدأت الآن بالنزوح من المناطق التي تجري فيها تلك المواجهات، وهناك كما يعني نعلم نداءات من وزارة الشؤون القانونية من وزارة الصحة وغيرها من الوزارة للنظر لهذا الوضع الإنساني للنازحين، هل تتم هناك الاستجابة؟
0: الحروب عادة لا شك أنها تعمل كوارث وخاصة في النزوح، وفي بلد مثل اليمن بنية تحتية ضعيفة ما في استعدادات لاستقبال النازحين، هذه تعمل يعني حالة إنسانية صعبة. تحاول الوزارات والمؤسسات الحكومية كما أعلنت رئاسة الوزراء وغيرها أنها تستوعب هذه الأعداد، لأن أغلب الآن النازحين يأتون إلى مناطق الحكومة والحكومة ملزمة الآن أنها تستوعب هؤلاء

0: وتوفر لهم الخدمات الأساسية. الوضع الإنساني لا شك أنه نتيجة طبيعية للحروب والاشتباكات في أي بلد، وهي مأساوية في كل المقاييس، لكن أعتقد أن الحكومة يمكن أن تقوم بدورها. حتى الآن لم ليس هناك مؤشرات كبيرة بقيامها بدورها في هذا الباب، لكن حسب كلام وزير الداخلية ووزارة حقوق الإنسان أن هناك مساعي لاستيعاب هذا الأمر، لكن يظل هو التحدي الأكبر ومسؤولية كبرى بالنسبة للحكومة.
1: إذا ما تحدثنا عن الأولويات الحكومية الآن بالنسبة للجبهات، هل هي معروفة أولويات الحكومة؟
0: في يعني نقدر نقول عدد من الأولويات. أولا موضوع الأمن في أي منطقة يسيطر عليها الجيش، معنى هذا أنه بيان وزارة الداخلية أننا سنتحمل مسؤولية أمن أي منطقة يدخلها الجيش، وهذا معنى أنه منع أي اضطرابات، توفير الخدمات في هذه المنطقة، وهذه تقوم بها الحكومة عادة. هذه أولويتين أساسيتين، موضوع توفير الخدمات وتأمين المواطنين. أعتقد هذه ألمح إليها حتى رئيس مجلس القيادة في خطاب له قبل يومين بأن هذه من مسؤولية الدولة وتقوم بها، يجب أن تقوم بها في كل محطة من محطات.
1: لا شك أن يعني هذا الوضع في اليمن جاء مباغتا ومفاجئا، ماذا ترك من خيارات للمواطنين؟
0: الوضع في اليمن هو صحيح راكد منذ فترة، لكن هذا الوضع الجامد يضاعف من حجم المأساة. هذا الوضع الذي المراوحة في المكان يسبب ضرائب باهظة بالنسبة للمواطن، لأنه لا وجود الدولة حسمت أمورها ولا الطرف الآخر حسم أمره، وهذا يفاقم الأزمة أكبر. لذلك كان يجب أن تحسم هذا الورقة بشكل سريع.
1: شكرا جزيلا لك سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن. في تطورات التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم تعد لدى إيران أي فرصة للحصول على سلاح نووي، وأن الحصار عليها فعال ويحقق نتائج فوق مستوى التوقعات. وبشأن الوضع بمضيق هرمز، قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها استولت على غواصة مسيرة تابعة للولايات المتحدة في مضيق هرمز. معنا الآن من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، معنا كذلك من واشنطن مراسلة الجزيرة أمينة السريري. أبدأ معك إذن رانيا قاسمي بجديد المواقف الإيرانية، وأيضا هذا الخبر الذي تحدثنا عنه بسيطرة البحرية الإيرانية على مسيرة، ضعينا في هذا السياق تفاصيل.
2: نعم إيمان، يعني أعلنت بحرية الحرس الثوري في بيان لها أنها قامت بإيقاع غواصة أمريكية مسيرة متطورة وذكية، وذلك من خلال يعني عملية استخباراتية وعملياتية وصفتها بالمعقدة فجر اليوم. قالت أنها قامت بمصادرة هذه الغواصة المسيرة عند مدخل مضيق هرمز، وأشارت في بيانها إلى أن هذه الغواصة المسيرة دخلت الخدمة في الأسطول البحري الأمريكي في العام الماضي، وهي مزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية، وأشارت إلى أنها يعني تعتبر هذه المركبة هي غنيمة حرب، وأشارت إلى أنها ستنشر صور لهذه المركبة خلال الساعات القادمة. هذا الإعلان يأتي بعد إعلان آخر للجيش الإيراني أكد فيه أنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية من نوع MQ-1 في سماء مدينة بندر عباس في محافظة هرمزغان جنوب إيران، وذلك باستخدام منظومات الدفاع الجوي للجيش، والتي تعتبر ضمن شبكة الدفاع الجوي الإيراني المشتركة، والتي تؤكد قوات الجيش الإيراني على أنها قامت بتحديثها بمنظومات محلية الصنع وجديدة وقادرة على كشف ورصد وإسقاط الطائرات والمسيرات الأمريكية. هذه التصريحات إيمان تأتي بعد تأكيد من قبل الرئيس الإيراني مسعود قزشيان على أن بلاده لطالما عارضت الحرب، وتعتبر أن الحفاظ على الشعب وحقوق الشعب الإيراني وأيضا أمن المنطقة يأتي من خلال تجنب الحرب، ولكنه أشار إلى أن بلاده ستواصل مواجهة ما وصفه بالعدوان، وذلك حتى تجعل المعتدين يندمون بشكل كامل.

0: على هجماتهم ضد بلاده، وأيضا حتى يتم تحقيق مصالح الشعب الإيراني. هذا الموقف من الرئيس مسعود بوزشكيان يأتي أيضا في ظل تأكيد وتحميل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الولايات المتحدة التوتر القائم حاليا في المنطقة، والذي يأتي بسبب ما وصفه عراقشي بانتهاك الولايات المتحدة لتعهداتها في مذكرة تفاهم إسلام أباد. وأكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الياباني على أن الحل لهذه الأزمة وهذا التوتر هو عودة الولايات المتحدة مرة أخرى للالتزام بتعهداتها والتقيد بها، ما يعني ألا تخالفها الولايات المتحدة مرة أخرى وألا تعمل على انتهاكها مرة أخرى، وذلك من أجل إعادة الوضع في المنطقة للحالة الطبيعية كما كان في السابق. هذه المواقف الإيرانية وهذه التأكيدات الإيرانية تأتي أيضا في ظل رسائل عسكرية يوجهها الحرس الثوري. أكد المستشار الأعلى لقائد القوة الجو الفضائية في الحرس أن إيران ستواصل وتواصل إنتاج صواريخها ومسيراتها، وقال أنه لن يتمكن أي أحد أن يمنع إيران من مواصلة إنتاج ما تحتاجه للدفاع عن نفسها حتى ولو قاموا بفرض حصار إسمنتي على إيران، ما يعني أنه مهما تفرض الولايات المتحدة من حصار وعقوبات وضغوط فإن هذا الأمر لن يغير من عقيدة الحرس الثوري وقيامه بتعزيز قدراته العسكرية. إيمان،
1: شكرا جزيلا لك إيران قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران. أمينة، يعني ربما آخر موقف هو للرئيس الأمريكي يقول بأن هذا الحصار فعال ويحقق نتائج فوق مستوى التوقعات، وكذلك إن كان هناك أي موقف رصد فيما يتعلق بهذا التطور الذي تحدثت عنه بحرية الحرس الثوري الإيراني باستيلائها على غواصة مسيرة تابعة للولايات المتحدة.
2: نعم إيمان، وسأبدأ بالشق الثاني خاصة وأننا وجهنا السؤال للقيادة المركزية، لكن إلى حدود اللحظة لم تؤكد أو تنفي هذه الأنباء. لكن بالنظر إلى التصريحات الإيرانية السابقة والبيانات الصادرة عن الحرس الثوري الإيراني بخصوص استهدافها لعدد من الطائرات الأمريكية كما هو الحال بالنسبة لإم كيو واستيلائها على بعض المعدات الأمريكية في المنطقة، كل هذا كان وسبق أن نفته القيادة المركزية. عادة ما تقوم بنشر بيانات على منصة إكس تقوم فيها بتكذيب بيانات الحرس الثوري، لكن إلى حدود الساعة لم يصدر ذلك، حتى أن وجهنا سؤالا مباشرا عن الأمر لكن هناك نوعا ما صمت حتى الآن، لا يفهم منه هل هو نفي أو تأكيد. لكن فيما يتعلق بتصريحات الرئيس ترامب، حقيقة إيمان لم تحمل الجديد، أشاد بالضربات التي وصفها بالقوية التي تم توجيهها للنظام الإيراني. أكد مرة أخرى أن طهران لن تحصل على السلاح النووي، كانت قريبة من ذلك لكن بفضل هذه الضربات التي وجهتها القوات الأمريكية لها منعتها من هذه الخطوة. أشاد أيضا بمسألة الحصار والعقوبات. لربما في كل هذا مراهنة للنظام أو الإدارة الأمريكية على تغيير سلوك النظام الإيراني، على اعتبار كما ذكرت الزميلة رانيا أن عقيدة الحرس الثوري لن تتغير، لكن الإدارة تتح أو تراهن مرة أخرى على مسألة الحصار وعلى مسألة العقوبات التي جاءت آخر موجة منها صباح هذا اليوم تستهدف 36 كيانا، بعضها من شركات الطيران الإيرانية وأخرى من شركات واجهة تتعامل مع شركات الطيران هذه. قالت الإدارة الأمريكية إنها ستقوم بمنع كل هذه الشركات التي تتعامل مع كل من تفرض عليهم عقوبات أمريكية من التواصل أو التعامل بالدولار وأن تكون جزءا من النظام المالي العالمي. قامت بإلغاء بعض التراخيص التي كانت إلى حدود الساعة مستمرة ومنذ العام 2019 في عهد إدارة الرئيس أوباما، واستمرت حتى في عهد إدارة الرئيس ترامب الأولى، تلك المتعلقة بتصدير بعض الطائرات المدنية، أيضا التكنولوجيا الخاصة بتشغيل هذه الطائرات وعدد من المعدات. تقول الإدارة إن قطاع الطيران المدني يستغل في إيران لنقل مواد ممنوعة، أموال وأيضا أفراد. تستغل إيران هذا القطاع لدعم وكلائها في المنطقة، بالتالي ستكون هذه الجهات أيضا هدفا للعقوبات ما دامت تدخل أو تساعد النظام الإيراني في هذه المرحلة.
1: أمينة السريري مراسلة الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. وبينما تعلن الولايات المتحدة فتح مضيق هرمز وتدفق النفط عبره، تؤكد طهران أن المضيق مغلق وأنها ستفرض منطقة محظورة تمتد من منطقة الحصار البحري إلى المياه الخليجية عبر المضيق إذا استمر الحصار الأمريكي. مراسل الجزيرة عمر هواش رصد لنا الوضع في مضيق هرمز عند الممر الشمالي الإيراني.
3: نحن الآن في مضيق هرمز، تحديدا في الممر الإيراني في المياه الإقليمية الإيرانية، وبعض السفن لا تزال تتجمع في هذا الممر بانتظار تعليمات وأوامر الحرس الثوري. تقول طهران إن المضيق مغلق مع تأكيدها أن تمرير الولايات المتحدة بعض السفن عبر الممر الجنوبي العماني لا يعني أن المضيق مفتوح. كذلك تؤكد الخارجية الإيرانية أن المضيق غير آمن نتيجة ما تصفه بالاعتداءات الأمريكية واستمرار الانتصار البحري على الموانئ. كما تقول الخارجية أنها توصلت مع سلطنة عمان إلى اتفاق على مسارات مؤقتة، أحدها هذا المسار الذي نحن فيه فضلاً عن مسار عماني، لكنها تربط تطبيق الاتفاق وفتح المضيق بالعودة إلى مذكرة التفاهم. مما تهدد على لسان أمين مجلس الأمن القومي الإيراني بفرض منطقة محظورة تمتد من خط الحصار البحري على الموانئ الإيرانية مروراً بخليج عمان ومضيق هرمز إلى المياه الخليجية إذا ما استمر الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. عمر هواش، الجزيرة، من الممر الإيراني لمضيق هرمز.
1: معنا الآن هنا في الاستوديو الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. معنا كذلك من واشنطن كينيث كاتسمان، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. أهلا بكم. أبدأ معك دكتورة عاطفة، ونبدأ في الحراك الدبلوماسي الذي نشهده حاليا، فيما تتجه الأنظار كلها لهذا الحراك القطري والباكستاني. بعد أيام تتجه إيران لفرض منطقة حظر إضافية، ألا يعطي ذلك إشارات مضادة لكل هذا الزخم السياسي؟
4: دعونا نصف ما يحدث. نعم، هنالك في حقيقة الأمر ممر أكبر أو منطقة محظورة أكبر تم فرضها من قبل إيران، لكن هنالك أمران يتحدث عنها الإيرانيون. إيران تحاول أن تطبق خطوطها الحمراء. إيران ترغب بحفاظ بسيطرة بدرجة من السيطرة على المضيق، وأيضا مثل هذه الإجراء وهذا يظهر أن الإيرانيين يغيرون من مواقفهم من غلق مضيق هرمز إلى تأسيس لشيء بنوع من الإدارة. بالتالي هو أمر يتم عن طريق فتحه بطريقة يمكن إدارتها. بمعنى آخر، أن الإيرانيين يفتحون هذا المضيق لكن بطريقة تمكنهم من الاحتفاظ بإدارتهم الخاصة وخطوطهم الحمراء في المضيق.
1: سيد كاتسمان، يعني في الوقت ذاته عقوبات أمريكية جديدة أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية مع توسيع هذه الترسانة، ترسانة العقوبات. هل نفهم بأن الولايات المتحدة قد وضعت جانبا كل هذا الزخم الدبلوماسي وهذا الجهد الدبلوماسي للعودة إلى ما اعتبرته قبل ذلك أرضية للحوار مع طهران، مذكرة التفاهم.
4: شكرا على الاستضافة، وكما قلت لعدة أيام فإن رئيس ترامب

0: أفضل أيضاً العودة إلى مذكرة التفاهم. هو في حقيقة الأمر بالتأكيد يأمل أن باستطاعتنا العودة إلى مذكرة التفاهم. القضية هي أنه عندما قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم في يونيو تم إعطاؤه وعد من الجانب الإيراني وفهم أن مذكرة التفاهم ستخلق وتوجد فتحاً تاماً للمضيق. لسوء الحظ وبسبب العناصر المتشددة داخل النظام الإيراني هم ليحصل على هذا الأمر، وكان هذا التزاما صريحا شعر به من الجانب الإيراني، شعر أن الإيرانيين سيقومون بفتح المضيق ولم يحصل على هذا الأمر بسبب العناصر المتشددة التي بدأت بمهاجمة السفن وأصرت على السيطرة الكاملة لإيران التي حسب زعمهم تعطيهم إياها الفقرة الخامسة وهي ليست كذلك. إذن الرئيس ترامب بالتأكيد عن طريق فرض المزيد من العقوبات، فإن الرئيس ترامب يحاول أن يحرك الجهد الدبلوماسي الإضافي ويضغط على إيران من أجل العودة إلى الدبلوماسية مذكرة التفاهم. هو طبقها، علينا أن نتذكر أنه تعهد برفع العقوبات والبدء بإطلاق الأصول الإيرانية المجمدة، وأيضا وضع صندوق لإعادة البناء، لكنه لم يحصل على إعادة فتح المضيق، وهذا ما توقعه. بالتالي هو يعتقد أن الناس هناك منقسمين في آرائهم. هو سيعود إلى مذكرة التفاهم إذا ما حصل على ضمانات.
1: في الوقت الذي يعني كل طرف ينتظر الطرف الآخر بأن يقوم بتقديم استحقاقاته فيما يتعلق بمذكرة التفاهم، إيران على ذكر يعني فتح المضيق مطالبة الآن بالتزامن مع هذا الجهد الذي يقوم به الوسطاء بالتجاوب مع الدعوات لتسيير وتسهيل الملاحة في مضيق هرمز وفتح هذا المضيق. كيف يمكن أن تتعامل إيران مع هذا البعد الذي يطالبها به ليس الولايات المتحدة وإنما الوسطاء كذلك؟
2: In fact, I do agree that to this is okay. This is something you have referred that in fact this was something from coming request from the of course the mediators that was those who was in fact the regional ones or if can the mediators.
1: طيب.
2: But also I don't see
1: عفوا.
2: This.
1: يبدو أن هناك خلل في وصول الترجمة. سيد دكتور عاطفة انتقل إليك. سيد كينيث كاتسمان، تصريحات ترامب التي يعيد ويكرر فيها بأن طهران لن تحصل على السلاح النووي لا تحمل أي جديد، لكن هذا التكرار في خطاب الرئيس الأمريكي إلى أي مدى هو يحمل بعدا انتخابيا وفي هذا التوقيت بالذات؟
3: Is this a question to me?
1: نعم.
3: Yes, the election. Mr. Trump is not.
0: الرئيس ترامب في حقيقة الأمر لا يقلق عن الانتخابات. هو يتعامل مع مسألة إعادة التمويل للمرشحين وتحضير الخطابات. الجمهوريون سيعقدون مؤتمرا قبل الانتخابات النصفية. هو سيتعامل مع هذا الأمر ويتعامل مع الحرب بطريقة منفصلة. هو لا يقلق بشكل كبير حول الحرب في إيران، وكما كان هو حال الرئيس كارتر عندما ركز بشكل حصري تقريبا وكان قد شل تماما بأزمة الرهائن في عام 1979. الرئيس ترامب لم تشله هذه الحرب. هو يقوم بعدة أمور في نفس الوقت. مرة أخرى هو يصر على أنه إذا ما عاد إلى مذكرة التفاهم فإن إيران يجب أن تطبق بشكل كامل وعدها بفتح المضيق بشكل كامل لضمان حرية المطلقة في مضيق هرمز. إذا ما التزمت إيران بهذا الوعد والذي يعتقد أنه قاموا بقطع هذا الوعد فعليهم أن يعودوا، فهو سيعود إلى مذكرة التفاهم بشكل مؤكد.
1: دكتورة عاطفة، يعني الصوت الرافض للحرب في الداخل الإيراني يرتفع الآن، والمطالب بإيجاد الحلول السياسية الفورية أيضا تتسارع. هل تجعلها الأزمة الاقتصادية الداخلية أكثر تأثيرا؟
2: Um,
0: في حقيقة الأمر نعم هنالك ضغوط اقتصادية، ليس هنالك أي شك في ذلك، هنالك ناس يعانون، لكن هذا لا يعني أن الأمر سيؤدي إلى شيء ذا معنى للأمريكيين. ربما الأمريكيون يكتسبون الكثير من الانتصارات على الأرض، لكن هذا لا يعني أنهم يحققون انتصارات استراتيجية. أنا أريد فقط أصحح هذه التفكير في الولايات المتحدة، لا يعني أن إذا إيران ستضعف أو أن تصعد بأن هذا التصعيد لن يعني الاستسلام، إذا قامت الولايات المتحدة بالتصعيد لن يعني هذا استسلام إيران. التصعيد من قبل الأمريكيين والضغط من الأمريكيين يعني المزيد من التصعيد من الإيرانيين، لأن هذا الإيرانيين يرون في هذا الأمر يمثل استسلاما بالنسبة لهم. إذا تخلوا عن البرنامج النووي فإن الأمر سيشمل البرنامج الصاروخي وقضايا أخرى، بالتالي هذا هو استمرار للمطالب الأمريكية. هذه هي ليست الطريقة التي تجري بها الأمور أو النهاية المغلقة التي يسعى لها الأمريكيون.
1: وأردت أن أيضا أسألك عن حركة الملاحة التي تقول إيران بأنها متوقفة، لكن رغم كل هذه التحديدات والتحذيرات والتأكيدات الإيرانية بأن لا عبور لأي سفن، ما زالت يعني آخر البيانات الملاحية تؤكد عبور بعض السفن عبر المضيق. على ماذا تراهن إيران إن تضاءلت قدرتها على استخدام هذا المضيق؟ وأنت تحدثت في يعني كما أسلفت في بداية إجابتك بأنها حريصة على عدم فقدان ورقة مضيق هرمز وعدم تخطي خطوطها الحمراء كما تقولين.
0: المضيق تقنيا من السهل لإيران أن تغلقه، وقد أثبت الإيرانيون قدرتهم على ذلك. إن صاروخ واحد أو مسيرة واحدة، وبسبب وضع جغرافي لإيران باستطاعتهم أن يمتلكوا هذه السيطرة. ونعم هنالك بعض السفن التي قد تمر في المضيق، لكن ليس هنالك مؤشرات إذا ما كانت تلك السفن تمر، هذا يعني أنهم ليس المضيق ليس تحت سيطرة إيران. في بعض الأحيان الإيران قد يعقدون بعض الاتفاقيات للسماح للسفن بعض السفن بالمرور، هذا يعني أن قد يكون هنالك مبالغة في المضيق، هنالك أخبار في بعض الأحيان قد تنفي ذلك. بالتالي الإيرانيين أظهروا أنهم قادرون على غلق المضيق، هنالك مؤشرات من سعر النفط ومن رد فعل الأمريكيين وأيضا خطوات أخرى تؤكد هذه الأمور.
1: سيد كاتسمان، يعني وعلى عجالة، كيف ينظر في واشنطن لهذا الحراك السياسي؟ هل ترى نفسها واشنطن معنية بهذا الجهد السياسي؟ وهناك حديث أيضا عن أفكار جديدة وطروحات قد تكون إضافية إلى مذكرة التفاهم.
0: الولايات المتحدة دائما مهتمة بالدبلوماسية من إيجاد حل. الرئيس ترامب كان دائما منفتحا ومرحبا بالدبلوماسية، لكن لسوء الحظ فإن تعليقات السيد رضائي رئيس مجلس الأمن القومي، وأيضا هنالك حديث من رئيس البرلمان أيضا عن زيادة سيطرة إيران على المضيق. إذا ما كانت هذه التصريحات تأتي من قبل الحرس الثوري، وهو الذي كان في وقتها رئيسا لقادة في الحرس الثوري خلال الحرب العراقية الإيرانية، فإن هذا الأمر سيؤدي إلى انهيار إضافي للاقتصاد، وهنالك 3 ملايين شخص للأسف هم يصرون على قيود صعبة وظروف صعبة.
1: شكرا لك من واشنطن، كانت كاتسمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. وأشكرك دكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة التي تسلط الضوء على استخدام إيران النظام المالي الأمريكي رغم العقوبات في الحصول على مليارات الدولارات. التفاصيل مع عبد السلام محمد.
4: شكرا لك إيمان. أهلا بكم مشاهدين في هذه النافذة الخاصة. بينما تسعى الإدارة الأمريكية جاهدة لعزل القطاع المصرفي الإيراني عن الوصول إلى الدولار، فإن مليارات الدولارات ما زالت تجد طريقها إلى إيران من قلب النظام المصرفي الأمريكي نفسه، لا عبر أبواب خلفية بل عبر شبكة معقدة من البنوك المراسلة وشركات الواجهة ومراكز مالية. تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أظهر حجم التعقيدات المتعلقة بتحويل الأموال لإيران. تقدر وزارة الخزانة الأمريكية أن نحو 9 مليارات دولار من الأموال المرتبطة بإيران مرت عبر بنوك أمريكية خلال عام 2024 مستفيدة من شبكة البنوك المراسلة التي تعمل كوسيط لصالح بنوك أخرى تقع في دول مختلفة. إيران لا تتعامل مع هذه البنوك مباشرة، بل تستخدم شركات واجهة وصرافات وشركاء في الصين والإمارات وهونغ كونغ لديها حسابات مراسلة مع مؤسسات مالية أمريكية. هكذا قد تبدأ العملية من شركة مرتبطة بإيران في واحدة من تلك الجهات، ثم تنتقل الأموال إلى بنك أجنبي، بينما يعمل بنك أمريكي في نهاية المطاف على تسوية المعاملة بالدولار من دون أن تظهر إيران بوضوح في سلسلة الدفع. هذا وقالت الخزانة الأمريكية الشهر الماضي إن فرعا إماراتيا لبنك مصر حول 1.8 مليار دولار لمصلحة شركات يشتبه في ارتباطها بشبكات مالية إيرانية عبر حسابات مراسلة في 3 بنوك أمريكية. لكن تجديد الرقابة له ثمن، فبحسب وول ستريت جورنال إذا ضغطت واشنطن بقوة على البنوك المراسلة قد تدفع المؤسسات الأجنبية إلى الحد من تعاملها بالدولار أو البحث عن بدائل مثل اليوان والعملات المشفرة. وإذا تساهلت تستمر هذه الشركات الوهمية والحسابات الوسيطة في فتح ثغرات تسمح لطهران بتمويل تجارتها وشراء التكنولوجيا ودعم حلفائها. لهذا تتجنب وزارة الخزانة أحيانا الضربة الشاملة وتفضل قطع حسابات محددة وفرض قيود تدريجية حتى لا تهز شبكة المدفوعات العالمية نفسها. معنا الآن من واشنطن الدكتورة دانيا عرايسي، كبيرة المحللين ومديرة برنامج في معهد نيو لاينز للسياسات الاستراتيجية. أهلا بك معنا. بداية، كيف تفسرين تمكن مليارات الدولارات الأمريكية المرتبطة بإيران من العبور سنويا عبر حسابات مراسلة لدى بنوك أمريكية رغم صرامة العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران؟
5: شكرا جزيلا لكم على هذه الدعوة الكريمة. بادئ ذي بدء أود أن أشرح الوضع الراهن. نحن لدينا عدد من الشركات والمؤسسات الإيرانية التي ليس لديها قدرة على الوصول إلى البنوك الأمريكية بسبب العقوبات، ولكن هذه الشركات والمؤسسات في إيران لديها روابط بشركات مختلفة في الإمارات العربية المتحدة وفي هونغ كونغ وفي الصين أيضا، وبالتالي تستخدم هذه الشركات في الإمارات وفي الصين وفي هونغ كونغ لتحويل الأموال، تطلب أن تحول الأموال عوضا عن استخدام أسماء الشركات الإيرانية، تستخدم شركات التي تسمى الواجهة للتغطية على الشركات الأساسية سواء كانت في هونغ كونغ أو في الصين أو في الإمارات العربية المتحدة. نتحدث عن شركات خاصة أو عدد من المستثمرين أو شركات الصرافة تقوم بالعمليات التجارية في البنوك الأجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية. برزت مناقشات بخصوص بنكين أساسيين انخرطا في هذه العمليات، جي بي مورغان وسيتي بانك. ما من شكاوى رسمية تم التقدم بها، ولكن هذه المصارف ذكرت أيضا بالإضافة إلى الوسائل هذه. ما هي المسؤوليات؟ هل نلوم البنوك الأمريكية على عدم تمكنها من تسليط الضوء على هذه التبادلات المشبوهة وأنها أتت من إيران وليس من الإمارات العربية المتحدة؟ ولكن البنوك هنا في الولايات المتحدة ليس لديها قدرة على الوصول إلى هذه العمليات المالية الكامنة.
4: لماذا يصعب إذن على وزارة الخزانة الأمريكية إغلاق هذه القناة بالكامل؟
5: الواقع هو أن البنوك هنا في الولايات المتحدة ليس لديها قدرة على الوصول إلى المعلومات الخلفية الكامنة التي هي خارج نطاق الصلاحيات للمنظومة المالية المصرفية. بكل تأكيد وزارة الخزانة في الولايات المتحدة باستطاعتها ولديها القدرة لكي توقف أنشطة بنوك الولايات المتحدة.

0: مصر، وهذه أمور يجب أن تأخذها الولايات المتحدة بعين الاعتبار، لا نود أن نؤثر سلبا على علاقاتنا مع الشركات في الإمارات ومع الإمارات، وأيضا لا نود أن نخفض من قيمة العملة عملة الدولار الأمريكي. ولكن في الوقت نفسه نحن بحاجة إلى مرونة ما للبنوك الأمريكية لكي تتمكن من تتبع المعلومات بخصوص هذه التبادلات والعمليات
1: المالية، وما الدور الذي تلعبه
0: وأنها ليست من شركات في الإمارات العربية المتحدة.
1: نعم. هذه البنوك المراسلة ما الذي تلعبه في تجسير هذه الثغرة؟
0: يمكنني أن أقول وأحاجج هنا أن بنوك المراسلة تؤدي دورا حيويا وأساسيا وتطلع بمسؤولية حقيقية للتأكد من امتثالنا للعقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران. إذن تؤدي دورا مهما وأساسيا، سواء كنا نتحدث عن بنك مصر أو البنوك الأخرى، يجب أن تكون العملية واضحة. هذه التحويلات المالية يجب أن لا تتم. ولكن أود أن أقول شيئا مهما أيضا، بنوك المراسلة ليست اللاعب الرئيس هنا، نحن نتحدث عن جزء صغير من الصورة الشاملة. الصورة الشاملة تأخذ بعين الاعتبار الجهات الأساسية، الشركات التي تستخدمها إيران لتمويل هذه العمليات. نتحدث عن شركات العملات المشفرة بالإضافة إلى الصرافة، مؤسسات الصرافة في الإمارات وفي هونغ كونغ، وهي تؤدي الدور المراسلة. وبالتالي بنوك المراسلة ليست الجهة التي تطلع بالمسؤولية، بل المسؤولية الأساسية تقع على شركات الواجهة للتغطية على العمليات والتي تتعامل مع الأموال الإيرانية، وتم الإشارة إليها في تقرير الول ستريت جورنال الأخير. إذن البنوك، بنوك المراسلة لديها دور مهم، ولكن الدور الأساسي هو دور الشركات الخاصة التي
1: موضوع أنه التشديد على هذه البنوك المراسلة أو على هذا النظام الخلفي قد يدفع جهات معينة للاستغناء عن التعامل بالدولار، وهذا يخدم عملات أخرى منافسة.
0: نعم صحيح، بالضبط هذا صحيح، ونحن نتحدث عن أمر يشير إليه الخبراء في المجال الاقتصادي والمالي. الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تسير على خط رفيع بالنسبة إلى فرض العقوبات أو المتطلبات الأضافية على هذه البنوك حول كيفية التعامل مع التحويلات المالية، لأن الأنشطة المالية المهمة تحصل بالدولار الأمريكي ولا تود أن تؤثر سلبا على الدولار الأمريكي، ولذلك يجب التعامل مع هذا الموضوع بحذر وكيفية التعامل مع بنوك المراسلة لتفادي هذه العمليات. نعم هذه مشكلة نراها ونواجهها، ويتعين علينا أن نعمل مع شركائنا في الإمارات العربية المتحدة والحكومات على وجه التحديد لتسليط الضوء على الأنشطة المحتملة من شركات القطاع الخاص التي تقود هذه التبادلات المالية مع الأموال الإيرانية. يجب أن نحدد شركات العملات المشفرة والصرافة التي هي تؤدي الدور بتلقي الأموال الإيرانية وترسل المراسلة وتقود هذه.
1: نعم شكرا جزيلا لك من واشنطن الدكتورة دانيا عرايسي، كبيرة المحللين ومديرة برنامج في معهد نيو لاينز للسياسة والاستراتيجية. شكرا لكم مشاهدينا، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك عبد السلام. رأس الساعة مشاهدينا مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة، وفي هذه الساعة نفتح نوافذ من لندن وواشنطن وطهران وبيروت، والبداية من لندن وهذه النافذة مع زميلة مينا حربلو.
3: نعم أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة من لندن، حيث أعلن وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند عن مجموعة من العقوبات التي تطال المستوطنين والمستوطنات الإسرائيلية، بما في ذلك حظر شامل على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في إطار ما وصفته حكومة أندي بيرنام بإعادة شاملة لضبط السياسة الخارجية البريطانية المتعلقة بإسرائيل أو الشرق الأوسط بشكل عام. لمناقشة هذا الموضوع معي هنا النائبة البرلمانية عن حزب الليبرالي الديمقراطي ليلى موران، وأيضا معي كريس دويل.

0: تدير مجلس التعاون التفاهم البريطاني العربي. أبدأ معك ليلى، ما هو رأيكم في هذه الإجراءات، لا سيما حقيقة اعتراف الوزير بأن ما يحدث في مناطق في الضفة الغربية بأنه تطهير عرقي وبأن المستوطنات غير قانونية وهو احتلال للأراضي الفلسطينية؟
1: صدقا كنت خانتني الكلمات في عندما كنت في البرلمان. لقد قضيت أفضل 10 سنوات أن كنت أشعر أنني أعيش في كون مختلف عن الحكومة البريطانية، لأننا باستطاعتنا أن نرى بشكل واضح ما يحصل في فلسطين، وحتى الشعب البريطاني كان يرى ما يحصل في فلسطين. ومع ذلك الحكومات المتتالية لكل الميول لم تعترف بالشيء الأساسي، هو أن الاحتلال غير قانوني. هو قام وذكر بالإضافة إلى ذلك أن هنالك تطهير عرقي يحصل. هذه لغة رائعة كانت تأتي من الحكومة البريطانية، وشعرت حقيقة بكيت من التأثر، لأنني أحسست أن هنالك شيء قد تغير. وشعرت أيضا أن الحقيقة أخيرا تم ذكرها والتحدث فيها على أعلى المستويات في هذا البلد وأيضا في أنحاء العالم، أيضا أن الاحتلال وأيضا مسألة الحكم المتعلق بمحكمة العدل الدولية تم قبوله من قبل هذه الحكومة هو لديه تبعات كبيرة ومتمثلة باتخاذ هذه القرارات هذه الحكومة، وتتعدى مسألة الحظر على العلاقات التجارية المتعلقة بالمستوطنات. وكان من الرائع كيف أن البرلمانيين من معظم الأطياف السياسية كانوا يقفون ويرحبون بهذه القرارات، وشعرت بأننا باستطاعتنا أن نتنفس مرة أخرى لأن لدينا هواء الحقيقة.
0: قال بأنه يعي تماما خطورة ما يقوله في أمام البرلمان البريطاني، وأكد بأن هذه هي الحقيقة، بأن وهو أقل ما يمكن القيام به تجاه هؤلاء الفلسطينيين الذين يعانون جراء ما وصفه بإرهاب المستوطنين. ولكن كيف يمكنكم كنواب في البرلمان البريطاني تتبع تطبيق وتنفيذ هذه الإجراءات في ظل هذا الحجب والكم الهائل من الضغوط الإسرائيلية والأمريكية على الحكومة البريطانية من أجل تغيير سياساتها وتلطيف لهجتها ضد إسرائيل؟
1: بالتأكيد سيكون هنالك تشريعات جديدة سيجب أن تخرج ويتم تطبيقها، وهذه هي الفرصة للبرلمان. لكنني سألته السؤال الذي طرحته للتو، نظر إلي بشكل مباشر وقال أننا نريد أن نعمل مع كل أعضاء البرلمان من أجل أن نقوم بالأمر بطريقة صحيحة. علينا أن نذكر أنفسنا بما سيقومون به، سيقومون بسن تشريعات لها ولاية قضايا، وهذا يتضمن أيضا الخدمات البضائع والخدمات المالية، بمعنى أن هذا سيتم حظر كل التعاون التجاري. هنالك الكثير من الشركات التجارية التي سيتم مساءلتها، وهنالك دعوة كبيرة وقوية من كل أعضاء البرلمان. هذا الأمر لن يكون استعراضا فقط، لقد سئمنا هذا الأمر. علينا أن نتأكد أن هذا الأمر ناجح ويساعد الشعب الفلسطيني وحل الدولتين. أيضا شيء أخير ربما أرغب وربما قد يقدره بعض مشاهديكم، إد ميليباند وقف في هذا الجدال وقال أنا كيهودي أنا أقوم بذلك، أنا كيهودي اعتدت أن أقوم بقطع البرتقال في المستوطنات، قال وهو كصديق لإسرائيل أنه يجب أن ينقذها من الجحيم. الأمر لا يتعلق بالشعب الإسرائيلي، بعضهم ضد الاحتلال أيضا من ما يحصل، الأمر يتعلق بالمتطرفين في اليمين والحكومة الإبادة.
0: وهذه رسالة واضحة بالنسبة لكثير من أنصار إسرائيل الذين يصمون كل من يعني ينتقد السياسة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه معادي للسامية. هو يقف ويقول أنا يهودي وأفتخر بيهوديتي ولا يمكن لأي أحد أن يسمني بالسامية. هنا أنتقل إلى كريس دويل. كريس، اشتغلتم أكثر من 25 وثلاثين عاما في مجلس التفاهم العربي البريطاني على هذه القضية من أجل تحقيق العدالة للفلسطينيين. هل تعتقدون بأن النبرة التي تحدث بها وزير الخارجية البريطاني اليوم هي تحول تاريخي في السياسة البريطانية تجاه إسرائيل؟
1: بالتأكيد أخيرا حصلنا على تحرك ما. لسنوات كنا نتحدث مع الحكومة البريطانية الاتحاد الأوروبي وإطلاق بيانات وتصريحات ونقول أن المستوطنات غير قانونية. حصل هذا الأمر منذ عهد مارغريت تاتشر، وقلنا ندعو لهذا التحرك منذ مدة طويلة. أعتقد أن المؤسف أن الأمر تطلب كل هذه السنوات، 59 عاما من المستوطنات كانت غير قانونية منذ عام 1976 وهي غير قانونية الآن. الحكومة البريطانية أخيرا تتماشى مع الواقع الذي يحصل، بالتالي هنالك تضييق للفجوة لما يحصل، الواقع الذي يحصل على الأرض وموقف الحكومة البريطانية. نحن لا نعيش في أرض خيالية بعد الآن. من الواضح للغاية أن إسرائيل كانت تقوم بالتطهير العرقي أيضا ونزوح كامل لمجتمعات كاملة. تحدثت واندي بيرمان، وأيضا قمنا بزيارة الضفة الغربية، وسافرت مع ليلى إلى الضفة الغربية لرؤية ما يحصل في الضفة الغربية، وأيضا ساعدت أيضا في المناطق، زرنا المناطق التي كانت على إسرائيل على وشك أن تطرد سكانها من الإيوان. بالتالي هي خطوة مهمة، نحن نطلب بإجراءات مهمة كان يجب أن تحصل من قبل، لكننا نرحب بها الآن. ما يهم الآن أنها تغير الوضع على الأرض. هي ترسل رسالة مفاد إلى الشعب الإسرائيلي وإلى الساسة الإسرائيليين، أنكم إذا ما قمتم بالتحرك والتصرف كدولة مارقة، فبالتالي سيتم التعامل معكم بدولة كأساسي على هذا الأساس. أنا آمل أنهم تلقوا هذه الرسالة، لأن هذه الطريقة الوحيدة للمضي قدما للشعب لكي يعيش على أرض واحدة.
0: الحكومة الجديدة، حكومة أندي بيرنم، التي قررت البناء على ما حققته حكومة كير ستارما من فرض عقوبات على وزيرين في حكومة بنيامين نتنياهو، وأيضا عقوبات على كيانات وأفراد ضالعين في الأنشطة الاستيطانية سواء في الضفة الغربية أو في حتى في قطاع غزة، هل تعتقدون أن ما تقوم به الحكومة البريطانية هو رسالة للشعب البريطاني؟ 50% أو أكثر من البريطانيين يريدون فرض هذه العقوبات على إسرائيل وردع عقوبات وثنيها عما يعني تقوم به في حق الفلسطينيين وتقويض حل الدولتين.
1: الشعب البريطاني هو يعارض، هو يدعم هذا الحظر. قمنا باستطلاعات الرأي وبشكل حوالي 50% من السكان يفضلون، ربما 16 فقط يعارض هذا الأمر. بالتالي الحكومة متماشية مع الرأي العام وهي متماشية مع القانون الدولي أيضا في هذا السياق، لكنها أيضا هنالك تقوم بأخذ هذا الخيار الاستراتيجي، لأنه بدون سلام في الشرق الأوسط أنت لا تسمح فقط بمسألة تهديد الدول أو احتمالية عدم إمكان عيش الشعبين مع بعضهم البعض. بالتالي نحن نأمل أن الوقت لم يفت، لأنه بعدما رأينا ما حصل في غزة وبعد رؤية ما حصل في الضفة الغربية فإنه بالتأكيد ليس هنالك فرصة كبيرة متبقية.
0: إذن حكومة أندي بيرنم تتصدر الآن، تقود يعني دول العالم فيما يتعلق بالتصدي للأنشطة الاستيطانية في إسرائيل وردع حكومة بنيامين نتنياهو تحديدا، من خلال أيضا توسيع نطاق نظام العقوبات العالمي بحيث المتعلق بالحقوق الإنسان، بحيث يسمح لها بتسريع عمل الإجراءات التي تتخذها من أجل ردع الأنشطة الاستيطانية ولا سيما مشروع إيوان. إذن هذه الإجراءات كلها وهذا الحشد الدولي الذي تقوده الحكومة البريطانية، إلى أي مدى تعتقدون أنه سيساهم في ردع حكومة متطرفة تصف الحكومة الحالية بالمتطرفة مثل حكومة بنيامين نتنياهو؟
1: هذه الإجراءات البريطانية بالتأكيد تضع مثالا، هي ستشجع دولا أخرى على أخذ نفس الخطوات. أعتقد أنه إذا ما قمنا ببناء مثل هذا التحالف فبالتالي سيكون هنالك شريك للمحكمة العدل الدولية، ونرى ربما انقساما بين الدول التي تقيم القانون الدولي وتفكر أن من المهم جدا أننا نقوم باحترام هذا الأمر لحكم علاقاتنا، وتلك الدول التي تريد أن تخالف الأمور وتريد أن تدمر القانون الدولي، وهذا يشمل مع الأسف الحكومة الإسرائيلية الحالية وإدارة ترامب وبعض الدول التي يتم التعامل تعتبر نفسها دول مارقة. هذا هو الخط الفاصل ويجب أن نزيد من حدته.
0: بالنسبة لكم ليلى، ماذا تقولون لأولئك النواب داخل البرلمان البريطاني من زملائكم الذين لا يزالون يصرون على أن هذه الإجراءات والعقوبات ستضر بالعلاقات التجارية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وستضر بالمصلحة الوطنية لبريطانيا؟
1: نحن نقف ربما عن بعد 100 متر عن البناية التي تم تأسيس فيها الأمم المتحدة في عام 1946. كانت الحكومة البريطانية هي التي وضعت الأساس لهذه المنظمة. إذا ما أردنا أن نكون نشعر بالفخر ونقف بفخر ونعزز القيم التي يمثلها القيم البريطانية بدلا من تخفيف بها والاستهانة بها، ليس لدينا أي خيار آخر. وبالنسبة للمرة الأولى منذ مدة طويلة شعرت بالفخر لكوني بريطانية مرة أخرى حول هذه القضية. أنا أشعر بالفخر على عدة أصعدة، لكنني على هذه القضية أقول أننا شهدنا أوقات صعبة. نسافر إلى الخارج ويقولون الناس يسألون لماذا بريطانيا تعامل أجزاء في العالم بطريقة مختلفة. أخيرا نشعر أننا نصحح هذا الخطأ التاريخي. وحتى قبل أن نتحدث عن التفويض البريطاني، أقول بصدق أن هذه الحكومة وهذا ورئيس الوزراء هذا يأخذ منحا مختلف، لكنني لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذا الأمر لولا تحرك الشعب البريطاني والشعوب العالم الذين سواء عن الكتابة أو خروجهم في مسيرات أو رفعهم أعلام أو أي تحرك من أجل تقديم قضية ودعم قضية الشعب الفلسطيني هنا. أعتقد أننا ندين لهم بالثناء.
0: الفضل الأكبر يعود للشعب البريطاني الذي وقف بكل ثبات وصمود من أجل دعم القضية الفلسطينية، وهي قضية عادلة في نظر البريطانيين بشكل عام. إذن ليلى مورن النائبة عن حزب الليبرالي الديمقراطي، شكرا لك. وكريس دويل من مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني، شكرا لكما في هذه النافذة التي كانت من لندن، وأعود إلي إلى الزملاء في الدوحة.
2: بل إلى هاشم في واشنطن، أشكرك جزيل الشكر مينا. أهلا بكم مشاهدينا إلى نافذتنا اليومية من العاصمة واشنطن. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران في إطار عملية المنبوذ الاقتصادي. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت عقوبات على 36 جهة وشخصا قالت إنهم يدعمون قطاع الطيران الإيراني في خطوة تستهدف شركات الطيران الإيرانية وشبكات مرتبطة بتوفير الطائرات والتكنولوجيا لها. وبينما تواصل الإدارة الأمريكية زيادة الضغوط الاقتصادية على إيران، تواصل تأثيرات الصراع زيادة الضغوط الاقتصادية على المواطن الأمريكي. الرابطة الأمريكية للسيارات كشفت أن معدل سعر جالون الديزل في البلاد ارتفع مجددا ليصل إلى 5.9 دولارات بعد أن وصل يوم الجمعة الماضي إلى 5.85 دولارا، وهو ما مثل حينها أعلى مستوى على الإطلاق يصل إليه سعر جالون الديزل. تلقي هذه الأرقام بظلالها على المشهد السياسي الأمريكي مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر المقبل، نتيجة مخاوف الجمهوريين من أن تؤدي ضغوط تكاليف المعيشة والارتفاع المستمر لأسعار الطاقة إلى خسارتهم الأغلبية في الكونغرس. وعلى صلة بذلك، يبدأ الجمهوريون غدا مؤتمرا وطنيا للتحضير للانتخابات النصفية، هو الأول من نوعه في التاريخ السياسي للبلاد المؤتمر الذي يشارك فيه الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس يسعى إلى حشد الدعم السياسي وتفادي خسائر انتخابية محتملة يوم الثالث.

0: من نوفمبر المقبل. هذه الجوانب وغيرها أناقشها مع ضيفي في الأستوديو. نيك آدمز زميل أول غير مقيم في مبادرة سكوكروفت لأمن الشرق الأوسط التابعة لبرنامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، والدكتور باري بافيل الذي اشتغل منصبا ضمن الخدمة التنفيذية العليا في مكتب وكيل وزارة الدفاع للسياسات الأمريكية. لكن قبل كل ذلك أتوجه إلى مراسلتنا أمينة السريري. أمينة، ضعينا في سياق كل هذه أهم التصريحات اليوم التي طبعت المشهد السياسي هنا في واشنطن.
1: هاشم، آخر التصريحات كانت للرئيس ترامب رغم أنها لم تحمل الجديد، لكن الجميع يحاول قراءة الخطوة المقبلة من تصريحات الرئيس ترامب فيما يتعلق بما تناقلت وسائل إعلام كثيرا نقلا عن بعض المسؤولين من أن هناك احتمال أن يعلن الرئيس ترامب انتصارا أحادي الجانب، وبذلك يعطي نوعا ما مساحة أو فرصة لحزبه قبل انتخابات التجديد النصفي بالنظر إلى تداعيات هذه الحرب على فرصهم في هذه الانتخابات. حتى أن الرئيس لاحظنا بأنه قلما يعتمد أصلا هذه التسمية، تسمية الحرب، ويتجنب استخدامها معتمدا الصراع مع إيران. اليوم أعطى نوعا ما تصريحات متضاربة عن تلك التي جاءت يوم أمس عندما وعد الأمريكيين بانخفاض سعر المحروقات عندما تنتهي هذه الحرب، مما فهم أو عندما تنتهي هذه الحرب وتربحها الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يناقض ما اعتاد الرئيس الأمريكي قوله إن الولايات المتحدة أصلا ربحت هذه الحرب. اليوم عاد ليقول بأن الولايات المتحدة وجهت ضربات قاسية للجانب الإيراني الشاد بالحصار وبالعقوبات التي استمرت اليوم في مجرة ثالثة من قبل الخزانة الأمريكية، لكنها استهدفت اليوم بشكل أساسي قطاع الطيران المدني والشركات التي تتعامل معه. لماذا؟ لأن الإدارة ترى أن النظام الإيراني يستغل هذا القطاع الذي من المفترض أن يكون مدنيا في نقل الأموال والأفراد والسلع الممنوعة التي تفيده، بالتالي هذه جهة ذات استخدام مزدوج. كما حذرت الخزانة الأمريكية كل الشركات التي يمكن أن يكون لها تعامل مع قطاع الطيران الذي تعرض لعقوبات أمريكية من أنه سيستثنى من النظام المالي العالمي، سواء كان ذلك في دول حليفة أو غيرها. كل هذا هاشم يأتي في الوقت الذي تستمر كما ذكرت فيه أسعار المحروقات بالارتفاع. سعر جالون الديزل الآن ارتفع بنحو 59% عما كان عليه قبل نحو عام، وسعر الجالون للبنزين ارتفع بنحو 39%. كل هذا كلف الأمريكيين بما يقدر ب 100 مليار دولار فقط بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، لأن بكل تأكيد تنعكس على كل أسعار السلع والمنتجات في الداخل الأمريكي، وهذا ينعكس بدوره على حظوظ الجمهوريين في الانتخابات. آخر استطلاعات الرأي تظهر بأن هناك تراجعا داخل الأوساط الجمهورية إلى ما دون النصف لدعم الحزب الجمهوري. شكرا. وترامب بسبب حرب إيران وتداعياتها على جيوبهم بشكل أساسي.
0: أمينة تأخذنا دائما في جولة خاطفة لأهم ما يحدث هنا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي مركز القرار الأمريكي. شكرا جزيلا لك. نيك، العقوبات الجديدة الأمريكية على إيران، هل هي استمرار فقط لنفس نسق المنبوذ الاقتصادي أم أنها توجه نحو شيء آخر؟
2: أعتقد أنها عبارة عن استمرار للضغوط الاقتصادية التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة على إيران، وهي منطقية بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض العقوبات على خطوط الطيران المدني التي تستخدم بشكل واسع النطاق لدعم الأنشطة العسكرية، سواء كان ذلك في سوريا أو في أماكن أخرى. إيران لا تألو جهدا لاستخدام كل السبل المتاحة من خلال للخدمات المدنية والخطوط المدنية لدعم حلفائها ووكلائها. أيضا هذه الإجراءات من بين الإجراءات المتعددة للولايات المتحدة في الجانب الاقتصادي، وهذه طريقة جيدة للتحرك من قبل الرئيس.

0: باري، لدينا مفارقة اليوم وهي عقوبات اقتصادية أمريكية ضد إيران، لكن في نفس الوقت ارتفاع لأسعار الطاقة وخصوصا الديزل. أليس هذا مشكل بالنسبة لترامب؟
1: نعم، أعتقد أن الارتفاع في أسعار الطاقة هو عبارة عن مشكلة حقيقية، سواء كنا نتحدث عن أسعار الوقود في محطات الوقود للمستهلكين الأمريكيين قبل انتخابات التجديد النصفي، بالإضافة إلى التأثيرات المختلفة على كل القطاعات الاقتصادية التي تستند إلى الطاقة والشركات أيضا والقطاع الصناعي. بالإضافة إلى ذلك، لا نعرف بعد مدى تأثير الهجمات الحوثية على البنى التحتية في المملكة العربية السعودية في قطاع الطاقة، وهل سوف يؤدي ذلك إلى ضغط إضافي على أسعار الطاقة؟ الأمر كان صعبا أصلا، وهذا يأتي بضغط إضافي لرفع الأسعار. وطبعا الاحتياطي الفيدرالي سوف يتخذ القرار بخصوص معدلات الفائدة، وهناك مستوى التضخم الذي يؤخذ بعين الاعتبار والتبعات الاقتصادية بطريقة أو بأخرى. أعرف أن الرئيس يراقب هذه المواضيع عن كثب منذ بداية هذا النزاع، وأعتقد أنه من الأهمية بمكان أن نتابع الموضوع في خلال هذا الأسبوع.
0: هناك حدث لافت نيك، وهو اجتماع الحزب الجمهوري. تاريخيا الأحزاب الأمريكية لا تجتمع إلا خلال الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية، اليوم استثناء. سيجتمع الحزب الجمهوري غدا في أفق الانتخابات النصفية. شبح الحرب في إيران هل هو من الأسباب التي جعلت الجمهوريين يقولون أنا الأوان لنعيد بناء سردية جديدة؟
1: هذا سؤال وجيه. أنا لست متأكدا مما إذا كان هذا المؤتمر يرتبط بالحرب بالضرورة. أعتقد أن الرئيس يود أن يخاطب الجمهور ويحشد الدعم للحزب الجمهوري، وأعتقد أنه سوف يركز على المسائل المحلية بمستويات أعلى. طبعا سوف يتطرق إلى بعض الأمور التي تحصل في الخارج، ولكن بالنسبة إلى مثلا أماكن مثل نيويورك، هناك عدد من المرشحين من أقصى اليسار. أعتقد أن الرسائل سوف تستهدف هؤلاء وناخبين هناك لدعم الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، لتفادي ما أعتقد أن الجمهوريين سوف يقولون أنه الاستحواذ من أقصى اليسار الديمقراطي على واشنطن. نعم، بعض المواضيع الخارجية سوف يتم التطرق إليها، ولكنه سوف يركز على المسائل الداخلية.
0: باري، سيكون مناسبة بالنسبة لترامب للحديث إلى الجمهوريين والمحافظين وكذلك أنصار ماغا. سوف يقول بأنه يسيطر على أسعار الطاقة، وبأنه أغرق الأسطول البحري الإيراني، وبأنه يسيطر على الوضع، وبأن الوضع الجيوسياسي هو أفضل بكثير مما كان عليه. السؤال الجوهري، في بلد كالولايات المتحدة الأمريكية، أهم السياقات الديمقراطية في العالم الليبرالي، هل سيصدق الشارع الأمريكي كل هذه الكلمات؟
1: أعتقد أنه سوف يخاطب أعضاء الحزب، والبث سوف يكون في كل أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وكلا الطرفين اتخذا القرارات. هناك تحزب كبير بين الأمريكيين، إما لصالح الجمهوريين أو الديمقراطيين، ولكننا نتحدث عن المستقلين في هذا السياق الذين سوف يصغون عن كثب وسوف يراقبون ويتخذون القرارات الخاصة بهم. ولكن دعونا نتذكر أننا نتحدث عن الأوجه السياسية الوطنية، والجميع لديه الأولويات والولايات لديها الأولويات، لذلك هناك أولويات تحدد على مستوى المحلي وعلى مستوى الولاية، والتركيز على المسائل التي ترتبط بالتأثيرات من حيث التأثير على جيوب المواطنين في الولايات المتحدة. إذن دعونا نركز على الجانب المحلي، لأن هذا ما سوف يتم التصويت عليه.
0: لدينا الآن تياران أساسيان في الولايات المتحدة الأمريكية، الديمقراطيون التقدميون يعارضون الحرب في إيران، يعارضون العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، يبحثون عن توجه جيوسياسي جديد، ويقولون على ترامب أن يستثمر أكثر في بلاده بدلا من أن يستثمر في الخارج. المحافظون ينظرون إلى الـ إلى الـ إلى, الـ إلى الأشياء بمنظار آخر. على الأقل ماغا تقول بأنه ما كان على ترامب أن يأخذنا إلى حرب. هذه الديناميات الداخلية، الشأن الداخلي الأمريكي، كيف سيؤثر على مستقبل التسوية أو الحرب مع إيران؟
1: فكرة مميزة بخصوص ما نراه في الجانب السياسي الأمريكي اليوم. طبعا هناك اختلاف عما رأيناه في السابق. إسرائيل طالما كانت الملف الذي يحظى بدعم الحزبين، أو مثلا المحافظون كانوا يدعمون الإنفاق على الجيش بمستويات عالية، الآن نرى تصدعا بين المحافظين والليبراليين على السواء، الذين لا يقبلون بالشعارات الأساسية لكلا الطرفين. هذا سؤال وجيه وفي مكانه بالفعل بخصوص الجوانب السياسية. من غير الواضح كيف سوف تجري الأمور. أعتقد أن المثير للاهتمام هو متابعة ما يقال وما يحصل، ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن كما أشار زميلي على مستوى الولاية وعلى مستوى المناطق في الولاية. في نهاية المطاف، المسائل التي ترتبط ب قدرة الشرائية للناس سوف تكون المسألة الأساسية.
0: باري، أغلب الاستطلاعات تقول بأن الجمهوريين سيخسرون مجلس النواب. مجلس الشيوخ لسنا متأكدين في هذه اللحظة من سيفوز به، لكن على الأقل ترامب اليوم، هل تعتقد بأنه أمامه خياراً أساسياً، إما أن ينهي الحرب قبل الانتخابات النصفية، أو أنه إذا انتظر تبعات الانتخابات النصفية قد يكون الوضع السياسي مختلفا بشكل كبير عما كان يتمناه؟
1: فكرتي الأولى هي أن استطلاعات الرأي لم تكن المؤشر الدقيق في حقيقة الأمر حول نتائج الانتخابات في السنوات المنصرمة، ولذلك أنا أتابع استطلاعات الرأي، ولكن أحاول أن أتذكر دائما أن استطلاعات الرأي لم تأتي بالنتائج الدقيقة في الفترة الماضية، وبالتالي دعونا نراقب النتيجة. الآن لماذا نشاهد هذه التصدعات والانقسامات في كلا الحزبين؟ عندما أفكر بطريقة منطقية بالأمور، أرى أن القيادة لم تحقق النتائج المرجوة من قبل المواطنين الأمريكيين العاديين. هناك انقسامات في كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لأن الناخبين لا يحصلون على احتياجاتهم، لا يتم تلبية الاحتياجات الأساسية كما قال زميلي. ولذلك من الأهمية بمكان للسياسيين ولأولئك الذين يراقبون من بلدان أخرى أن يفهموا هذه الديناميات. هناك مشكلات لا يتم التعامل معها كما يلزم في الولايات المتحدة.
0: نيك آدمز، باري بافيل، أشكركم جزيل الشكر، سعدت بالحديث إليكم. كانت هذه أهم الديناميات التي تأثثت اليوم للمشهد السياسي الأمريكي. سيكون لنا حديث عن اجتماعات الحزب الجمهوري غدا، وكذلك ما يحدث في النسق المحافظ الأمريكي، وما إذا كانت الحرب على إيران تبعاتها، وما يحدث الآن من بحث عن تسوية عاجلة لهذا الملف قد تلقي بظلالها، وقد تكون العامل الذي سوف يؤثر بشكل كبير على قرارات الناخب الأمريكي، بالإضافة إلى قضايا أخرى من أهمها قضايا الطاقة وقضايا اقتصادية الأخرى. هكذا بدأت واشنطن اليوم. أخذكم معي في رحلة أخرى إلى الشرق، هذه المرة مع نور في طهران.
2: شكرا هاشم، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في إطلالة أخرى من العاصمة الإيرانية طهران، مع آخر الأخبار والتحديثات بشأن الحرب وبشأن السياسة وبشأن الحصار والعقوبات الأمريكية على طهران. الرئيس الإيراني قال بشكل واضح بأن إيران ترفض الحرب، وبأنه لا يمكن تحقيق مصالح الشعب إلا بالابتعاد عن الحرب، لكنه أكد في السياق ذاته بأن إيران ستقاوم العدوان. لكن في سياق الحرب ومضيق هرمز والعقوبات، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي بأن إيران أعادت صياغة نظريتها العسكرية بشأن استهداف السفن الحربية وكذلك القواعد العسكرية، وأكد بأنها إيران ستواجه الحصار من خلال فرض منطقة حظر تمتد من المياه

0: الخليجية إلى منطقة الحصار البحري. إذن إيران ما بين الحصار والحرب والعقوبات الأمريكية، إلى أين تتجه؟ هي عناوين وأسئلة نطرحها هنا في الاستوديو مع الدكتور هادي أفقهي الدبلوماسي السابق، وكذلك مع الأستاذ حسين باك الباحث في العلاقات الدولية. لكن قبل ذلك نتوجه إلى جزيرة قشم وبالقرب من مضيق هرمز مع الزميل عمر هواش لمعرفة آخر التفاصيل من هناك. عمر، كيف يبدو المضيق والمنطقة عموما في ظل هذا التوتر القائم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟
1: نعم نور الدين، اليوم شهد مضيق هرمز حادثين عسكريين. الأول كان فجر هذا اليوم عبر إسقاط الحرس الثوري الإيراني لمسيرة أمريكية من طراز MQ-1، وبالتالي يبدو أن هناك مراقبة أمريكية مستمرة للمضيق في محاولة للسيطرة وربما مراقبة المضيق. الحادث الآخر هو ما أعلن عنه أيضا الحرس الثوري حول استيلائه على غواصة أمريكية مسيرة ذكية في مدخل مضيق هرمز، أي في الاتجاه الشرقي للمضيق. نحن الآن نقف على الضفة الجنوبية لجزيرة قشم، وهذا الممر البحري من خلفي الذي نراه هو الممر الذي يفصل بين جزيرة قشم وجزيرة لارك، هاتان الجزيرتان الإيرانيتان. المياه بينهما بطبيعة الحال هي مياه إقليمية، لكنها جزء من المياه التي تقول إيران إن على السفن إذا ما أرادت أن تعبر المسار في مضيق هرمز عليها أن تعبر هذا الممر، أو أحدى الممرات هو هذا الممر. الآن في الصورة نرى أن هناك سفينتين على الأقل راسيتان منذ ساعات في هذه المنطقة، هذا الممر الإيراني، بانتظار ربما أوامر من قبل الحرس الثوري الإيراني للتوقف أو التراجع أو ربما التقدم. لأننا خلال الأيام الفترة الماضية شهدنا كيف أن إيران سمحت لبعض السفن التابعة للدول الصديقة بالمرور في مضيق هرمز. أيضا هناك سفن أخرى راسية في ذلك الاتجاه تبدو أكثر بعدا. الإيرانيون لا يزالون يؤكدون على سيطرتهم على مضيق هرمز، وأن المضيق مغلق نتيجة التهديدات الأمريكية حسب تعبير الخارجية الإيرانية، إضافة إلى مسألة الحصار البحري المستمر على الموانئ الإيرانية. والحديث الأمريكي دائما عن أن المضيق مفتوح وأن النفط يتدفق بشكل كبير عبر المضيق، هذه الرواية الأمريكية دائما ما تكذبها إيران. لكن إيران بطبيعة الحال أيضا لا تنكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تتمكن أحيانا من السماح بعبور بعض السفن. كان قد أحصاها أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي بأنها قد تصل إلى ما بين 5 إلى 6 سفن يوميا، لكن هذا بطبيعة الحال وفق ما يقول الإيرانيون لا يعني أن مضيق هرمز مفتوح، لأنه قبل الحرب تعرف نور الدين أنه كل يوم كانت تمر نحو 120 سفينة من المضيق، والآن إذا ما تمكنت 5 إلى 6 سفن من المرور وفق الرواية الإيرانية فهذا بطبيعة الحال لا يعني وفق ما تقول طهران أن المضيق.
0: نعم عمر. عمر، وبإيجاز ما دام أنك كنت في بندر عباس وكذلك في قشم، نريد أن نفهم منك مدى تأثير الحصار البحري والأوضاع الاقتصادية في المنطقة، خاصة أن المنطقة تعتمد بشكل أساسي على عملية التصدير والاستيراد، على عملية الموانئ. كيف رصدت الوضع هناك على المستوى المعيشي وعلى مستوى الحركة الاقتصادية؟ بإيجاز عمر.
1: نعم، تعرف نور الدين أن جزيرة قشم حيث نتواجد هي جزيرة تجارية سياحية، هي مصنفة ضمن المناطق الحرة الاقتصادية في إيران، بمعنى أن لديها تسهيلات فيما يخص الاستيراد والتصدير والجمارك وتسجيل الشركات والسياحة واستقبال الأجانب. لكن خلال فترة الحرب تحدثنا إلى بعض الأهالي، قالوا لنا إن الجزيرة جزيرة قشم كانت خالية تماما خلال أيام الحرب. الآن وقد هدأت الأوضاع نسبيا، هناك حركة لكنها تبقى بطيئة وقليلة مقارنة بالسابق، لا سيما أن أحد أهم الموانئ في هذه الجزيرة الذي يسمى ميناء بهمن هو متوقف تماما وقد استهدف خلال أيام الحرب. لذلك أيضا الحصار البحري المستمر على الموانئ الإيرانية يمنع حركة الاستيراد والتصدير من الجزيرة وإليها وحتى إلى أيضا بندر عباس مركز محافظة هرمزجان. لذلك نتحدث نور الدين عن توقف شبه كامل لحركة التجارة في هذه المنطقة، وهذا بطبيعة الحال من شأنها أن يؤثر اقتصاديا على السكان. لا سياحة في الجزيرة، لا تبادل تجاري، لا استيراد، لا تصدير، وهذا الأمر أيضا يؤثر على مدخول سكان جزيرة قشم، بندر عباس وبالعموم المدن الجنوبية الإيرانية، مع وجود استثناءات تحدث لنا حولها بعض التجار بأن بعض السفن الصغيرة قادرة على جلب البضائع من الدول المجاورة لإيران، لا سيما في المنطقة الخليجية في الجنوب الإيراني، هذا لا يزال يشكل متنفس ولو بسيط للتجارة الإيرانية، لكن يبدو أن تأثير الحصار البحري على الموانئ واضح ومستمر وينعكس اقتصاديا على الحالة المعيشية للمواطنين في كل إيران وتحديدا في المناطق الجنوبية، لا سيما حيث نحن في جزيرة قشم.
0: إذن عمر هو مراسلنا من جزيرة قشم، شكرا على كل هذه التفاصيل. دكتور أفقهي، الرئيس الإيراني يقول بأن إيران ترفض الحرب وأن تأمين مصالح الشعب هو يكمن في الابتعاد عن الحرب. قول لأمين مجلس الأمن القومي يتحدث عن خطط عسكرية جديدة، كمتابع ألا تعتقد أن هناك تضارب في المواقف، أو هناك من يقول أن هناك ارتباك الآن لدى صانع القرار السياسي والأمني والعسكري هنا في طهران؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، لك التحية والضيف والمشاهدين الأعزاء. هناك ثلاث مشهديات، ثلاث ملفات وثلاث فواعل. الملف الأول هو فاعله الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالحصار الاقتصادي أو ما يسمى بالمنبوذ الاقتصادي الإيراني. هذا في الحقيقة فاعله السياسي، فاعله الجانب الأمريكي، والذي يتفاعل ويكون له ردة الفعل الجانب الإيراني أنه سيصمد ولا يستسلم لهذه الضغوطات ويبحث عن مخارج واحتيالات وملفات وما إلى ذلك. الفاعل الثاني في الحقيقة هو الجانب الإيراني في الملف العسكري، وما حصل من تصريحات للسيد محسن رضاي وتحديد جغرافيا جديدة لكسر الحصار ومنطقة الخطر والحذر التي حددها السيد محسن رضاي، إذن فاعله الإيراني والمتفاعل معه الجانب الأمريكي فيما يتعلق بعدم دخول السفن غير المصرح بها.
0: ترى بأن هناك تداخل، هناك حديث عن خطط عسكرية وعن مواجهات، هناك حديث عن عملية السلم وعدم التوجه إلى الحرب، يعني كأننا نلمس ونشهد بأن هناك خطين متعاكسين بالداخل الإيراني، هناك من يريد الحرب وهناك من يريد الحرب، وهذا بكل تأكيد ينعكس على صياغة القرار، ألا تعتقد ذلك؟
2: يعني بما أنه المجلس الأمن القومي الأعلى للإيران هو صاحب القرارات على مختلف المستويات الاقتصادية السياسية العسكرية، هذه منسقة، ولكن اسمح لي أن أشير إلى الفاعل الثالث. الفاعل الثالث الآن في الحقيقة الوسطاء وعلى رأسهم الوسيط القطري، الذي أتى بمقترحات جديدة ومبادرات جديدة ونظرة جديدة لطريقة وآلية الحل، وهذا في الحقيقة تفاعل معه الجانب الإيراني، وربما استشير الجانب القطري مع الجانب الأمريكي بحيث حمل أفكار جديدة أكيد سيلاحقها وسيتابعها الجانب الإيراني وسيرد عليها. إذن هذا التفاعل طبيعي جدا، ولكن في النهاية هناك حصار مطبق، هناك صعوبة في الحياة المعيشية ومعالجتها بالرغم من الوعود، بالرغم المحاولات حقيقة الإيجابية، ولكن في النهاية هذه الفواعل الثلاثة ما زالت تتداخل مع بعضها.
0: دكتور، دعنا نشرك الأستاذ حسين باك في هذا الموضوع، وخاصة موضوع الحصار والمنطقة التي تحدث عنها السيد محسن رضائي. أستاذ حسين، نعلم على أن هناك توتر، هناك محاولة كل طرف فرض هيمنته وسيطرته على المياه الخليجية، على مضيق هرمز، على بحر عمان. هل ترى بأن ما طرحه محسن رضائي بإيجاد منطقة حظر من المياه الخليجية إلى منطقة الحصار، ونتحدث عن بحر العرب، هل لدى إيران حاليا القدرة على فرض مثل هذا النموذج، خاصة في ظل ما يتم الحديث عنه وما تعرضت له القوات البحرية من ضربات أثناء الحرب الأمريكية الإيرانية؟
3: حياتي لك المشاهدين وللمشاهدي قناة الجزيرة. كما تحدثنا في المقابلات الماضية، هناك استراتيجية جديدة من قبل أمين العام لمجلس أمن القومي الإيراني بخصوص مواجهة الحصار البحري. الاستراتيجية الجديدة يتشكل من عدة خطوات، من ضمن خطوات سياسية وخطوات عسكرية وبعض الإجراءات الخاصة في محيط المضيق بخصوص سماح لعبور السفن. أنا باعتقادي الخطوة اللي حكى عنه اللواء محسن رضائي خطوة أولية لمواجهة حصار الأمريكي. إذا ما أعطت نتيجة المطلوبة في خطوات عسكرية تلاحق الخطوة الأولى، ويمكن تلاحق خطوات العسكرية بنفس الوقت الخطوة الأولى. لكن بخصوص موضوع الوساطة والتفاؤل الموجود داخل إيران، اليوم في فهم معين داخل منظومة أخذ القرار الإيراني أنه كلما يقترب سعر النفط على أسعار عالية و $100 وفوق $100، في محاولات من قبل الولايات المتحدة لإبعاد وسطاء لإيران لطرح موضوعات مبادرات جديدة، لكن بعد نزول السعر النفط ببطل في جدية من قبل الطرف الأمريكي بخصوص كل هالمحاولات. اليوم يفهم بإيران أنه هذا تكتيك أمريكي، وإيران لا يبني على هذا المحاولات بشكل جدي باعتقادي الشخصي.
0: لكن السؤال أستاذ حسين، هل لا تزال لدى إيران القدرة على المناورة عسكريا بهذا الامتداد الشاسع؟ المسألة الحديث الآن عن مسألة مضيق هرمز كمعطى جغرافي محدد، نتحدث عن وسعة جغرافية تبتدئ من المياه الخليجية وتنتهي عند بحر العرب. هل فعلا لدى إيران عسكريا المناورة في مثل هذا المجال العسكري وتطبيق أي نظرية محاصرة أو منع الدول من الحركة أي منطقة حظر؟
3: حسب المعلومات المتوفرة، بعد وقف إطلاق النار تم تركيز من قبل وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة والحرس الثورة الإسلامية، تم تركيز على قدرات البحرية الإيرانية إن كان في الجيش إن كان في الحرس الثورة، وفي تطورات في مجال السيطرة الاستطلاعية وتطوير معين في بعض الصواريخ قادرة باستهداف السفن المهاجمة والسفن العسكرية لأي طرف، كما حكى عنه الأمين العام للمجلس الأمن القومي الإيراني. هناك في صاروخ إيراني جديد ضد السفن الحربية تم اختباره قبل كم يوم في أحد المواجهات، والنتيجة طبعا كان موفقة. أنا باعتقادي لحد الآن في إمكانية صمود وسيطرة من قبل إيران داخل البحر، إن كان في المحيط الخليج الفارسي، إن كان في محيط البحر العرب، وإن كان في محيط المضيق.
0: دكتور أفقهي، في هذا الإصرار على قضية عسكرة المضيق وعسكرة المياه الخليجية وعسكرة بحر العرب، هل تعتقد أن هذا المعطى الجديد العسكري الذي بدأ يطبق في مجلس الأمن القومي الإيراني، هل تعتقد أنه قد لا يحدث إشكالا داخل المنظومة السياسية الإيرانية في ظل دعوات إلى الحوار والتفاوض من بعض الجهات هنا في إيران؟
4: يعني عندما طرحي هذا الموضوع عولجت أبعاده المختلفة، سلبياته وإيجابياته. في النهاية، هل لدى إيران هذه القدرة؟ على ذكر السؤال الذي طرحته على الضيف الكريم، أنه عندما يطرح هذا المشروع أكيد يجب أن تكون هناك استعدادات، الاحتمالات، أسوأ السيناريوهات والفرص المتاحة.
0: مدى إمكانية، نتحدث تأثير داخليا، هل داخليا إيران على المستوى التركيبة السياسية ما بين حكومة، مجلس الأمن القومي، مرشد، برلمان، كل، هل فعلا لا يمكن أن يحدث هذا خلاف؟ ربما خاصة هناك رؤية بعض السياسيين، الحكومة ربما تميل أكثر إلى الجانب السلمي أكثر من الجانب الحربي، ألا تعتقد بأن هذا سيؤثر على يعني صياغة القرار واتخاذ القرار؟
4: هناك تنسيق وتواصل، وعندما تكون في الحقيقة المبادرة للقوى العسكرية تغطيها الدبلوماسية، وعندما تذهب الدبلوماسية إلى طاولة المفاوضات تغطيها القوى العسكرية. هذه في الحقيقة هي طريقة تكاملية ورشحات من داخل مجلس أعلى الأمن القومي الإيراني كما أسلفت. ما عدا ذلك ليس من خيارات الحرس أن يقوم بعمليات لوحده، كل عملية يريد أن يقوم بها يجب أن يكون هناك تنسيق، يجب أن تصدر هناك الأوامر، وحتى ربما تصل هذه الخطط، هذه في الحقيقة العمليات إلى سماحة السيد القائد باعتبار القائد العام للقوات المسلحة وهو الذي يعطي الإذن في النهاية. وأكبر دليل على ذلك استحواذ اليوم القوة البحرية الحرس الثوري على غواصة مهمة جدا وتتمتع بالذكاء الاصطناعي، أنه ما زال الحرس يسيطر على المشهد في البحر.
0: إذا دكتور هادي أفقاهي الدبلوماسي السابق، الدكتور حسين باك الباحث في العلاقات الدولية، إذا كانت هذه ختام نافذتنا هنا من العاصمة الإيرانية طهران، والآن إلى بيروت عند الزميلة فيدا باسيل لمعرفة المشهد اللبناني.
5: شكرا لك نور، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة تأتيكم من محيط الضاحية الجنوبية في بيروت. تجددت الغارات الإسرائيلية منذ قليل على النبطية الفوق بعد أن كانت قد تكثفت في الأيام الماضية، ما أدى إلى استشهاد 27 شخصا وإصابة 69 بحسب وزارة الصحة اللبنانية. ميدانيا اليوم شهدت بلدات في الجنوب بعد التوغل من قبل القوات الإسرائيلية عادت وانسحبت، على سبيل المثال من كفر شوبة توغلت قوة إسرائيلية إلى حدود هذه البلدة، رفعت العلم الإسرائيلي ثم عادت وانسحبت. كذلك فعلت في بلدة الماري، إلا أنها قامت بعمليات تفتيش ثم عادت وانسحبت. أيضا فيما يتعلق بالتفجيرات والهدم، تستمر قوات الاحتلال بتفجير عدد من المنازل والمباني في جنوب لبنان. للمزيد حول الأوضاع الميدانية والسياسية تنضم إلينا كاترين حنا مراسلة الجزيرة من بيروت. كاترين، أبرز المواقف التي سجلت اليوم وتطورات الميدانية.
6: فدا، تماما كما أشرت، كانت الغارات الإسرائيلية قد توقفت طوال هذا اليوم، لم نسجل أي غارة، ولكنها تجددت قبل قليل خلال نصف الساعة الأخيرة من خلال سلسلة غارات استهدفت محيط بلدة النبطية الفوقة في قضاء النبطية، وهي بلدة مجاورة لتلة علي الطاهر. وكان الطيران الحربي قد دخل أجواء المنطقة وترافق أيضا مع قصف مدفعي على النبطية الفوقة وعلى بلدة المنصوري عدد من البلدات الأخرى في الجنوب، ولكن طوال اليوم القصف لم يتوقف، كان مستمرا على شكل قصف مدفعي طال أيضا بلدة المنصوري بالإضافة إلى محيط بلدة ميفدون ومحيط بلدة كفر الرمان وعدد من البلدات في قضاء بنت جبيل من بينها بيت يحون بالإضافة إلى برعشيت. كذلك التفجيرات استمرت، يمكن التحدث عن أكثر من 6 تفجيرات استهدفت طوال هذا اليوم وحتى يعني الدقائق الأخيرة قبل هذه الرسالة بلدة المنصوري في قضاء صور. تفجيرات أخرى نفذها الجيش الإسرائيلي في زوطر الشرقية بالإضافة إلى وادي سلوقي وغيرها. الجيش اللبناني أيضا كان اليوم نفذ دوريات في مدينة النبطية، وهو أوضح في بيان له قبل قليل أنه هو أصلا منتشر في النبطية وفي كافة البلدات التي ليس فيها احتلال إسرائيلي، ولكنه اليوم كثف من حضوره ودورياته من أجل طمأنة الأهالي في هذه المرحلة. إذن ميدانيا المشهد على حاله، وهذا ما يثير القلق في لبنان على المستويين الشعبي والرسمي. على المستوى الشعبي استمر النزوح، من نزحوا خلال الأيام الثلاثة الماضية إثر الغارات الإسرائيلية لم يعودوا بطبيعة الحال خشية أن تستمر هذه الغارات وتتمدد إلى قراهم وبلداتهم ويضطروا للنزوح مجددا. أيضا على المستوى الرسمي استمرت اللقاءات والاتصالات على مستوى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. كان هناك اليوم لقاء بين الرئيس اللبناني وقائد الجيش، بحث في الأوضاع الميدانية في جنوب لبنان وانتشار الجيش هناك، وأيضا لقاء جمع رئيس الحكومة برئيس البرلمان. وموضوع يعني الموضوع البحث الأساسي كان بطبيعة الحال الوضع الميداني في جنوب لبنان. كان لافتا اليوم أيضا الزيارة التي قام بها السفير الأمريكي في بيروت للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. هو يقوم بزيارات للمرجعيات الدينية منذ فترة، ولكن اليوم هو تحدث عن رسالة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى البيئة الشيعية في لبنان فدا، وقال إن هذه الرسالة مفادها بأن واشنطن تريد للجنوبيين مصلحتهم، تريد أن يعودوا هؤلاء، أن يعود هؤلاء إلى قراهم وبلداتهم وأرضهم بأمان. ولكنه أشار إلى أن المشكلة هي في حزب الله. أيضا اللافت في كلامه هو عندما سئل عن هذه الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، فقال عليكم أن تسألوا من الذي اعتدى ومن الذي رد على الاعتداء، وقال إن ما فهمه هو من الإسرائيليين هو أنهم سيردون كلما تعرضوا لاعتداء في جنوب لبنان من قبل

0: حزب الله. إذن هذا هو الوضع على المستويين الميداني والسياسي في وقت لا تزال المفاوضات وجولتها الثامنة دون موعد محدد لها. كان تحدث السفير الأمريكي أيضا عن أن الاتصالات لا تزال مستمرة من أجل تحديد هذا الموعد، ولكن يبدو أن التحديات أيضا لا تزال تعترض هذا الأمر حتى الآن في ده.
1: شكرا لك كاترين حنا، مراسلة الجزيرة، كنت معنا من بيروت. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، والسيد واصف الحركة الباحث السياسي. دكتور علي أحمد، رسالة من السفير الأمريكي لدى زيارته المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ميز بين الجنوبيين وحزب الله، كيف وصلت الرسالة؟
2: مساء الخير استاذ، المشاهدين جميعا. هذا التعبير اللي عبر عنه السفير الأمريكي هو عبر عن الوقاحة الأمريكية، الوقاحة الأمريكية بالكامل، الوقاحة اللي هي أكثر من ذلك، هي شراكة إسرائيلية، شراكة مع الإسرائيل. عندما نفصل بين الأمريكي والإسرائيلي نحن نكون مخطئين. اليوم عندما تحدث السفير الأمريكي أنه من اعتدى هي المقاومة، وأن إسرائيل قامت بالرد على الاعتداءات، وأنه كل الفترة الماضية اللي شفنا فيها تجريف للأراضي، رغم أنه لبنان كان وقع لاتفاقية التفاهم أو مذكرة التفاهم، والمقاومة لم تعلن عن أي عملية بكل الفترة الماضية، والقصف والتدمير، عدد الشهداء من الأطفال فقط بالفترة الماضية كان واضح بدون أي نوع من الأعمال العسكرية، رغم ذلك يقول اليوم أن إسرائيل ترد على الاعتداء عليها. يعني هذا النوع من رغم هيك بيأتي الرد من رئاسة الجمهورية، مثل ما قلنا قبل يومين أنه كأنه عم نحكي بان كي مون، يعني بذكرنا بان كي مون كيف كان فقط يسجل قلقه وإعراب عن قلقه. والأكثر من هيك أنه رئيس الجمهورية يوم اللي وقع اتفاقية التفاهم المشؤومة قال أنه أنا لن أسمح، أنه من أسبابه الموجبة لن أسمح أن يقتل اللبنانيون، ولن أسمح أن تدمر الأراضي اللبنانية والبيوت اللبنانية، ولن أسمح ولن أسمح. فيما اليوم الإسرائيلي يقوم بكل ما توعد الرئيس الجمهورية أن لا
1: يعني أكثر من نقطة لابد من التوقف عندها، ولكن لأن الوقت ضيق دعني أسمع من السيد واصف وسأعود إليك. سيد واصف، رئيس الجمهورية اعتبر ما يجري في الأيام السابقة بأنه تصعيد خطير. جولة السفير الأمريكي قيل فيها أيضا تم الحديث عن المفاوضات والجولة الجديدة من المفاوضات، وكأنه ترتيب لهذه الجولة بعد مؤتمر دعم الجيش.
3: نعم. الحقيقة نحن اليوم خلينا نعترف بمسألة، نحن أمام واقع ليس سهلا على لبنان وعلى وجود لبنان، ولا يمكن التعاطي مع هذه الأمور بطريقة عادية. اليوم المطلوب في لبنان أن يكون هناك موقف واضح لكيفية التعاطي مع ما يحدث أمام هذا الواقع. البداية اليوم
1: يعني
3: نحن نعم هذا اللي بدي أوصل له. المطلوب اليوم إذا ذهبنا أمام هذا الواقع اللي خلق نتيجة هذا الاختلال العسكري في لبنان، المطلوب في البداية من الدولة اللبنانية، المطلوب منا عمل، ولكن المطلوب العمل الأول من حزب الله. نحن قبل الإسنادين لم نكن بحاجة لمفاوضات، ولم نكن بحاجة إلى أي شيء، لم يكن لبنان في هذا الموقع. نتيجة هذا الذي حصل، وهنا أريد أن أفتح نافذة، لا أحد يتكلم، نعرف العدوانية الإسرائيلية ونعرف ما تريد من لبنان، ولكن على حزب الله لكي يذهب لبنان قويا ويستطيع أن يقول أريد ذلك، أن يقول حزب الله هذا سلاحي في إدارة التفاوض للدولة اللبنانية، لتذهب الدولة اللبنانية وتقول أملك قرار هذا السلاح، وإذا كان هذا الحجة وهذه الحجة أطلب 1 2 3. إما إبقاء لبنان ضعيفا في أمام هذا الواقع المختل لن يحصل يعني إلا زيادة في التدمير وزيادة في الاحتلال.
1: هو من يضعف دور الحكومة اللبنانية في المفاوضات أو السلطة اللبنانية في المفاوضات.
2: عندما يكون هناك حكومة لبنانية عندها يمكن الحديث بهذا الشكل. المشكلة أننا ليس لدينا هناك طرف في لبنان. رئيس الجمهورية هو أول من أساء إلى موقع الرئاسة بجعله طرفاً بطرفاً أصبح طرف.
1: عندما عرض مبدأ المفاوضات
2: نتحدث بهذا المبدأ
3: حزب الله هو جزء من هذه الحكومة.
2: لما نتحدث عن هذا المبدأ
1: لو سمحت لي، عندما عرضت المفاوضات في بداياتها مبدأ المفاوضات لم يعارضه حزب الله بهذه الشراسة كما يفعل اليوم، لماذا؟
2: من البداية كان موقف حزب الله واضح، نحن
1: ضد، كان موقف التعبير حزب الله.
2: لا كان موقف
1: أكثر
2: حتى البيان

0: المطلوب بشكل أساسي وواضح. نحن أمام مرحلة خطرة.
1: وصلت الفكرة سيد واصف، شكرا
0: هذا
1: لك
0: الأمر.
1: واصف الحركة، الباحث السياسي دكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا هنا في الاستوديو، شكرا لك. نهاية هذه النافذة، عودة إلى إيمان لمتابعة المستجدات.
2: شكرا لك فدا. إذن تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة، كنوا معنا، إلى اللقاء.
3: إلى هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
4: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
5: سرنا مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
6: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر
7: الآن نسمع
8: خبر يعبر الحدود. قرار يغير المسار. شارع يتحرك.
9: بنقول اللي دقناه الله لا يدوقه لحدا.
8: وصوت يصنع صداه.
10: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة. 5 أعوام وأنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
11: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
8: نرصد البداية.
12: معانا النار لم تتوقف يوما.
8: نتابع التحول.
13: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
8: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
14: حذيفة سقطت.
8: الجزيرة.
15: صاروخ باليستي.
8: نرى العالم من كل زواياه.

0: wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
1: Excellent work, team.
0: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
2: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
3: مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للتطورات في المنطقة وفي آخر المستجدات. قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن لندن ستفرض حظرا على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية وعقوبات على شركات وأفراد يقدمون خدمات تساهم بتوسيع المستوطنات، في حين أعلنت الخارجية الفرنسية أن باريس ستنهي علاقاتها التجارية مع المستوطنات. في المقابل قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن تل أبيب ستغلق القنصلية البريطانية في القدس ردا على العقوبات، وستمنع 12 من المسؤولين والمواطنين البريطانيين من دخول إسرائيل. في قطاع غزة أفاد مصدر في مستشفى ناصر باستشهاد طفل برصاص الاحتلال في مواصي خان يونس. وفي اليمن قالت القوات الحكومية اليمنية أنها حررت منطقة اليتمة في محافظة الجوف من جماعة الحوثي، وأعلنت استهدافها بالطائرات الحربية تجمعا ومركزا قياديا للحوثيين في جبهة جبل حبشي غربية تعز. من جهته أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف منشآت لشركة أرامكو السعودية في أبها ونجران وجازان والقاعدة الجوية في خميس مشيط. وفي السعودية أعلن الدفاع المدني خلال الساعة الماضية عن إطلاق صفارة الإنذار للتحذير من خطر في جازان ونجران وأبها ليعود ويعلن زوال التهديد. وكانت الخارجية السعودية قد قالت

0: صباحا أن 73 شخصا أصيبوا في استهدافات الحوثيين. وقال وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة لن تتردد في حماية مصالحها وأداء واجباتها بما يحقق الأمن في اليمن والمنطقة. وفي تطورات التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحصار على إيران فعال ويحقق نتائج تفوق التوقعات. وأعلنت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران تستهدف فردا و29 كيانا بينها شركات الطيران الإيرانية. من جانبها قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها استولت على غواصة مسيرة أمريكية في مضيق هرمز، بينما نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي أن غواصة مسيرة أمريكية تعطلت في المنطقة قبل أكثر من يوم. في الأثناء قالت الخارجية القطرية أن قطر تعمل مع الشركاء في الإقليم والعالم لاستئناف الحوار وحل الأزمة وإنهاء التوتر في المنطقة. وأضافت أن فتح مضيق هرمز يشكل أهمية قصوى بالنسبة لقطر وللجميع في المنطقة. البداية إذن من بريطانيا، حيث قال وزير الخارجية إد ميليباند أن لندن ستفرض حظرا على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية، وكذلك ستفرض عقوبات على شركات وأفراد كذلك يقدمون خدمات بناء وتمويل تساهم بتوسيع المستوطنات. معنا الآن من لندن مراسلة الجزيرة مينا حربلو، وكذلك معنا هنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أبدأ معك مينا حربلو، ونبدأ بالتفاعلات في لندن جراء هذه الخطوات الإسرائيلية التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية مقابل هذه الخطوة البريطانية، وما أعلن عنه وزير الخارجية اليوم ورئيس الحكومة في مجلس العموم البريطاني من مواقف.
1: نعم إيمان، الحكومة البريطانية بكل تأكيد كانت تتوقع هذا الكم الهائل من الانتقادات والإجراءات الانتقامية الإسرائيلية في حقها، ذلك لأنها قامت بفرض هذه العقوبات وهذا الحظر على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية بغرض ردع النشاط الاستيطاني للحكومة الإسرائيلية. وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند في خطابه الذي اتسم بلهجة حادة ربما الأكثر حدة لأي مسؤول بريطاني منذ عقود طويلة ضد إسرائيل، والذي قال فيه بأن هناك تطهير عرقي يرتكب من قبل مستوطنين وصفهم بالإرهابيين في حق الفلسطينيين، واتهم الحكومة الإسرائيلية حكومة بنيامين نتنياهو بأنها تغض الطرف عن هذه الانتهاكات للقانون الدولي، وألقى باللوم على الحكومة الإسرائيلية أيضا في توسيع المستوطنات من خلال خطتها لإنشاء مشروع إيوان الاستيطاني الذي قال بأنه خط تجاوز للخطوط الحمراء لأنه يفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية، بحيث يجعل من الصعب بمكان إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. بالنسبة لوزير الخارجية البريطاني في إطار الإجراءات التي أعلن عنها، وتأتي أيضا في إطار ما تصفه حكومة أندي بيرنام بإعادة ضبط شاملة للسياسة الخارجية البريطانية اتجاه الشرق الأوسط، والتي تشمل أيضا هذه الإجراءات العقابية ضد المستوطنين والمستوطنات والأشخاص والكيانات الضالعين في توسيع هذه المستوطنات، بما في ذلك الشركات البريطانية التي تم تحذيرها من مغبة الانخراط في هذا المشروع الاستيطاني وانتهاك القانون الدولي. وزير الخارجية البريطاني أشار إلى أن من بين الإجراءات أيضا الحكومة البريطانية تضع نظاما للعقوبات شامل ضد إسرائيل وضد المستوطنات الإسرائيلية تحديدا، بحيث أنها يتم توسيع نطاق العمل بنظام العقوبات الدولية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، بحيث يسمح لها باتخاذ إجراءات للرد السريع من أجل ردع المستوطنات الإسرائيلية وفي جوارها مشروع إيوان الاستيطاني. الوزير أيضا تحدث بأن هذه العقوبات لا تشمل إسرائيل ولا تستهدف الدولة الإسرائيلية بقدر بقدر ما أنها تستهدف الحكومة الإسرائيلية التي تشجع على الاستيطان حسب تعبيره. وقال بأن مشكلة الحكومة البريطانية ليست مع إسرائيل والشعب الإسرائيلي اليهودي، ولكن هي مع تصرفات وسلوكيات الحكومة الإسرائيلية التي تشجع الاستيطان وتنتهك القانون الدولي. تحدث من جهة أخرى الوزير عما يجري في قطاع غزة من إبادة جماعية، وقال إيمان.
0: نعم، فقط كنت يعني في إطار هذا الحديث للوزير البريطاني، قال بأن بريطانيا لن تصمت بعد الآن، لكنه قال بأن هذا التحرك البريطاني هو في إطار تحرك منسق أيضا مع دول أخرى. لكن هل وضحت الخطوات البريطانية من عمليا لتنفيذ هذه يعني ما تم الحديث عنه اليوم أمام مجلس العموم، عمليا كيف سوف يتم تفعيل هذه الخطوة البريطانية؟
1: نعم، فعلا هذا هو السؤال الذي طرحه عليه بعض نواب البرلمان أثناء هذه الجلسة التي استمرت أكثر من 3 ساعات، كان يرد فيها على أسئلة النواب. وقال الوزير بأن الحكومة البريطانية تعتزم وستعمل على وضع نظام للعقوبات بحيث يتم توضيح الأشخاص الذين يتم استهدافهم، لا سيما أولئك الذين يمارسون أو يمكنون المستوطنات من التوسع ويحرضون على العنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، والذين يعني يمارسون العنف وما يسميه بالإرهاب ضد الفلسطينيين، بما في ذلك النزوح القسري وإجبار الفلسطينيين على ترك قراهم. بالنسبة لهذا التنسيق يأتي مع دول من بينها فرنسا وكندا تحديدا. قبل قليل صدر بيان مشترك للرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني ونظيره الكندي، يؤكدان فيه على أن حل الدولتين بالغ الأهمية بالنسبة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأيضا بالنسبة للسلام في الشرق الأوسط، ويخدم ويصب في المصلحة لكل هذه الدول، المصلحة الوطنية لبريطانيا وكندا وفرنسا. ولذلك فإنهم سيعملون على تحديد خطوات من أجل استهداف الأشخاص الضالعين في توسيع الأنشطة الاستيطانية.
0: شكرا.
1: ودعم المستوطنين المتطرفين حسب تعبير البيان.
0: مينا حربلو مراسلة الجزيرة كنت معنا من لندن. نجوان، لافتة حتى كانت هذه المصطلحات التي استخدمت اليوم للمرة الأولى بشكل غير مسبوق من قبل الحكومة البريطانية تجاه إسرائيل، تطهير عرقي كما يقولون يستخدمه أو يقوم به المستوطنون، إرهاب المستوطنين كما ذكر. الحكومة الإسرائيلية اتخذت على عجالة مجموعة من الخطوات، لكن كيف يتم تفاعل مثل هذه المواقف الأوروبية؟ تحدثنا اليوم عن خطوات تجاه بريطانيا، ماذا عن فرنسا؟
2: تماما، وهذا ما نشرته قبل قليل هيئة البث الإسرائيلية إيمان، بأن إسرائيل تدرس اتخاذ خطوات مشابهة تماما للخطوات الانتقامية عمليا التي أعلنت عنها بشأن بريطانيا مع فرنسا والدول الأخرى التي أعلنت عن نيتها فرض عقوبات على التجارة والتبادل التجاري مع المستوطنات ومنتجات المستوطنات. هيئة البث الإسرائيلية تقول إن هذا الأمر قيد البحث والدراسة في إسرائيل أيضا، وقد يتم إغلاق القنصلية الفرنسية تحديدا أيضا في القدس المحتلة. وتقول بأن القنصلية البريطانية في القدس المحتلة والتي أعلن جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلية بأنه سيتم إغلاقها ستغلق بعد أو خلال أسابيع، بينما أرسل ساعر إلى السفارة البريطانية في تل أبيب رسالة قال فيها بأن على الضباط والبعثة البريطانية في مقر التنسيق الأمني العسكري في كريات جات الذي يفترض أن يطبق ويراقب خطة الرئيس ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، طلب أن تغادر على الفور هذه البعثة. وبالتالي هناك دراسة بالنسبة لباقي الدول في الجانب الإسرائيلي فيما ستتخذ هذه الخطوات، ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية التي تنقل عن مصادر كما يبدو ستتخذ خطوات مشابهة، لكن من الواضح واضح إيمان بأن هناك حالة غضب كبيرة في إسرائيل حيال هذه القرارات، باعتبارها أو لأن إسرائيل تنظر إلى التداعيات السياسية لهذه القرارات أكثر منها ربما فيما يتعلق بالتداعيات التجارية، لأن هذه الخطوات ربما للمرة الأولى تأتي بهذا الشكل الجماعي.

0: اجتماعي من دول في الاتحاد الأوروبي ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي وضد جرائم المستوطنين وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، وأيضا ضد ما وصفه وزير الخارجية البريطاني بالتطهير العرقي في فلسطين تحديدا في غزة، ولكن أيضا في الضفة الغربية. هذا لا يروق لإسرائيل، هذا الغضب انعكس في هذه القرارات الانتقامية التي أعلن عنها ساعر فيما يتعلق بإغلاق القنصلية البريطانية وطرد البعثة العسكرية من كريات جات وخطوات أخرى، لكن بالأساس هو أيضا انتقام من الفلسطينيين لأن هذه القنصلية في القدس المحتلة تخدم الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس.
1: نجوى سمري مراسل الجزيرة في فلسطين، شكرا جزيلا لك. الآن من لندن معنا كارني روس وهو الدبلوماسي السابق في الخارجية البريطانية. أهلا بك سيد روس. إلى أي مدى ما حدث اليوم في مجلس العموم البريطاني وما شهدناه ما استمعنا إليه من نبرة بريطانية هي تحول تاريخي في السياسة البريطانية تجاه إسرائيل؟
2: نعم، أعتقد أننا نتحدث عن تحول في غاية الأهمية، ولكنه لا يكفي بعد بالنسبة إلى السياسة البريطانية تجاه الاحتلال في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفلسطين بشكل عام. إن الحكومة البريطانية السابقة حكومة كير ستارمر اعتمدت نهجا مبهما بخصوص جرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة من قبل إسرائيل في قطاع غزة، بالإضافة إلى مستوى معين من التواطؤ من خلال تقديم الأسلحة والمعلومات الاستخبارية في الضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة. إذن هذا التحول مهم والصياغة جديدة بالحديث عن الإرهاب من قبل المستوطنين والتطهير العرقي في الضفة الغربية، بالإضافة إلى فرض العقوبات بكل تأكيد على المستوطنين والمستوطنات من قبل المملكة المتحدة. نعم، هذا تحول كبير،
1: تحول في غاية الأهمية كما وصفته، لكنه غير كاف. الوزير البريطاني وزير الخارجية قال بأن بريطانيا لن تصمت بعد هذا اليوم، لكن سؤال المطروح يعني لماذا الآن وما الذي أو على أي خلفية تتحول بريطانيا الآن في سياستها من البيانات إلى الأفعال؟ ما الذي أطلق هذه الشرارة؟
2: لماذا الآن؟ الآن لأن لدينا رئيس مجلس الوزراء الجديد السيد أندي بيرنم يتخذ مواقف متقدمة بخصوص الملف الإسرائيلي الفلسطيني بالمقارنة مع سلفه كير ستارمر، ولكن أيضا لأن سياسة حزب العمال بخصوص قطاع غزة كانت عبئا انتخابيا لحزب العمال وأدى إلى خسارة الكثير من الدعم من قبل الناخبين لحزب العمال في الانتخابات العامة. والشعب البريطاني أوضح بشكل لا لبس فيه أنه يطالب بإجراءات أشد لوقف إسرائيل عن أفعالها. السياسة أعلن عنها اليوم وتتحرك من التصريحات للأفعال. العقوبات مهمة والتصريحات مهمة، ولكن نعم، المملكة المتحدة يجب أن تذهب إلى ما هو أبعد، لأننا نتحدث عن سياسة استيطانية حكومية من قبل إسرائيل. هناك دعم كامن من قبل الحكومة الإسرائيلية وبشكل علني من قبل الوزراء في الحكومة الإسرائيلية الذين يدعون إلى ضم الضفة الغربية والقضاء على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
1: تقول يجب على الحكومة البريطانية أن تذهب إلى ما هو أبعد، ما هو الأبعد الذي تدعو الحكومة البريطانية للذهاب إليه؟
2: في الواقع العقوبات تقدم مروحة من الخيارات الماثلة أمام الحكومة، ويجب أن تنطبق على وزراء محددين في الحكومة الإسرائيلية من مثل حظر السفر وتجميد الأصول إلى آخره. رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم بجرائم حرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ويجب أن يوضح

0: إليه بشكل لا لبس فيه، إنه إذا ما فكر بأن تطأ قدمه أرض المملكة المتحدة سوف يتعرض للتوقيف وسوف تنفذ مذكرة التوقيف، بالإضافة إلى التصريحات التي تصدر من الوزراء الإسرائيليين يجب أن يعاقب عليها من مثل بن غفير وسموتريتش. ولكن الحكومة البريطانية يجب أن تتسم بالوضوح في موقفها بمستويات أعلى، إن السياسة الاستيطانية هي سياسة الحكومة الإسرائيلية وليست مجرد إجراءات عنفية من قبل قلة قليلة من المستوطنين. نحن نتحدث عن سياسة حكومية. الحكومة الإسرائيلية يجب أن تتحمل المسؤولية ويجب أن نرى التبعات في العلاقة بين بريطانيا وإسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك كارني روس، الدبلوماسي السابق في الخارجية البريطانية، كنت معنا من لندن. الآن إلى الزميل عبد السلام محمد وفقرة سياق الحدث وقراءة في التطورات الميدانية المتسارعة في اليمن ودلالاتها.
2: أهلا بكم في سياق الحدث. التطورات المتسارعة في اليمن بين تقدم ميداني تعلنه القوات الحكومية اليمنية في محافظة الجوف وهجمات تعلنها جماعة أنصار الله الحوثيين على السعودية تشكل جولة جديدة من التصعيد. هل نحن أمام مسار لتغيير معادلة الميدان داخل اليمن أم أمام محاولة لنقل الضغط إلى الإقليم بعد تراجع الحسابات الميدانية؟ لاعبون رئيسيون يحددون مسار هذا الملف، الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين، ولاعب ثالث أدخلته استهدافات الجماعة إلى المعادلة هو المملكة العربية السعودية. مواقفهم رسمتها جملة من التصريحات على مدار اليوم. الحكومة اليمنية تقدم تطورات بوصفها بداية مسار ميداني جديد، فالقوات الحكومية اليمنية تقول إنها حررت منطقة اليتمة في محافظة الجوف من الجماعة الحوثية وإن التقدم الميداني مستمر. وفي السياق نفسه يقول وزير الداخلية إبراهيم حيدان إن الحكومة أعدت خططا أمنية متكاملة لتأمين المحافظات خلال مراحل تحريرها وعقب استكمال التحرير. بهذا المعنى لا تريد الحكومة تقديم ما جرى كتحرك عسكري فقط، بل كجزء من مسار أوسع لاستعادة الدولة. أما المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة أنصار الله الحوثيين فيقول إن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي أمام استمرار التصعيد، فيما يعلن الناطق العسكري باسم الجماعة يحيى سريع تنفيذ هجمات على منشآت لشركة أرامكو واستهداف القاعدة الجوية في خميس مشيط بالسعودية. كما يحمل سريع السعودية مسؤولية التصعيد على حد تعبيره ويقول إن الجماعة لن تتردد في توجيه ضربات أشد وأوسع. أما المملكة العربية السعودية فتقدم الهجمات بوصفها تهديدا مباشرا للمدنيين والمنشآت والمصالح الإقليمية، إذ أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أن المملكة لن تتردد في حماية مصالحها وأداء واجباتها بما يحقق الأمن في اليمن والمنطقة. وكانت وزارة الخارجية السعودية قالت إن الاستهدافات الحوثية نتج عنها إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال، فيما قالت وزارة الطاقة إن عددا من منشآت الطاقة والمرافق في المنطقة الجنوبية من المملكة استهدفت صباح اليوم. إذن هي تطورات ميدانية متسارعة في اليمن، ونحاول أن نقف على كل هذه التطورات على الخريطة التفاعلية مع الزميلة سلام خضر. أهلا بك سلام، تقربينا من المشهد.
3: نبدأ بخريطة السيطرة. المناطق التي تظهر باللون الأصفر هي مناطق لسيطرة أنصار الله الحوثيون. طبعا السيطرة تقريبية وهي أيضا غير ثابتة نظرا لوجود ثلاثة مناطق اشتباكات رئيسية، الجوف والبيضاء وتعز. التغير في هذه المرة في هذه الجولة من القتال هو دخول الطيران العسكري سواء المقاتلات أو حتى الطيران المسير داعما أو مساندا للعمليات التي تشنها القوات الحكومية اليمنية. سنبدأ من الجوف نظرا للأهمية الجيوسياسية. الجوف هي الأقرب للمناطق التي تعتبر معاقل جماعة أنصار الله الحوثيون في صعدة. الجوف تشهد تشهد معارك وهي كما ترى مخططة باللون الأحمر، لأن المعارك لا تزال مستمرة فيها. القوات الحكومية تضغط من أكثر من اتجاه، تضغط من الجنوب، تحاصر معسكرا كبيرا، معسكر اللبنات في الجوف، ومن الناحية الشرقية

0: الشرقية أتمت السيطرة على بعض المناطق القريبة من الجوف نفسها، والقتال لا يزال مستمر في هذه المنطقة. النقطة الثانية أو الجبهة الثانية المشتعلة جبهة تعز، هناك أيضا تعز أيضا غير مكتملة السيطرة، لا بالنسبة للحوثيين ولا بالنسبة للقوات اليمنية، السيطرة عليها منقسمة بين الطرفين، لكن هناك قتال وقتال ضاري. القوات الحكومية تحاول التقدم أكثر وإحكام السيطرة على مزيد من المناطق، لأن السيطرة أو توسيع سيطرة القوات الحكومية اليمنية على منطقة تعز ومناطق أوسع سيفتح أمامها الطريق للاتجاه إلى الحديدة إن أرادت ذلك. وكما ذكرنا في الساحل هناك أيضا محاولات من قبل القوات الحكومية للهجوم على البيضاء وأيضا توسيع مساحات السيطرة. هذه المناطق مجتمعة ستتيح للحكومة، لا سيما تعز والبيضاء وإب، ستتيح للحكومة تأمين الإشراف على باب المندب. نختم فقط بمسألة لافتة في تحرك الجبهات في اليمن، هو هذا الخط الرابط بين الجوف ومأرب والبيضاء، وهي تقريبا واحدة من أهم حدود أو معارك التي تجري فيها الحكومة اليمنية. إن أتمت السيطرة على هذا المحور مكتملا تكون قد أعدت جبهة أو على الأقل حائطا يمكن منه الهجوم أو الاستناد إليه للهجوم على العاصمة صنعاء إن بقيت واستمرت هذه المعارك.
1: شكرا جزيلا لك سلام خضر على كل هذه الإيضاحات، وهو مشهد ميداني معقد. سنحاول أن نفكك الكثير من ربما المصطلحات، المناطق وأيضا السيناريوهات المحتملة. ينضم إلينا الآن زميل أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا بك أحمد. لكن قبل الدخول في النقاش، كنا قد فككنا مع الزميل أحمد الشلفي أولويات هذه المرحلة بالنسبة للأطراف. وجدنا أن كل طرف يحاول تحويل مسار الميدان إلى مكسب مختلف. بالنسبة لجماعة أنصار الله الحوثيين، بدأت هذه الجولة من أولوية الساحل الغربي وما يتيحه من اقتراب من مضيق باب المندب ومحاولة تغيير قواعد الاشتباك مع الحكومة اليمنية. لكن تطورات الميدان حولت الأولوية إلى استيعاب الهجوم المعاكس وإلى منع تحوله إلى مسار ميداني أوسع يضغط على مواقع الجماعة. أما الحكومة اليمنية فأولوياتها هي ردع هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين وأيضا تحقيق مكاسب ميدانية تغير مسار المعركة، وهي تسعى إلى استثمار التقدم العسكري في خطاب الحسم واستعادة الدولة، مع التأكيد أن التحرير لا يكتمل من دون ترتيبات أمنية تضمن بقاء السيطرة بعد انتهاء المعارك. إذن نحاول أن نفكك هذا المشهد مع الزميل أحمد الشلفي، والسؤال ربما عن المنطقة التي ينصب عليها الحديث الآن، هي منطقة الجوف، ما أهميتها؟
2: نعم عبد السلام، عندما نضع الخرائط على الأرض ونقوم بتفكيكها سنلاحظ مسألتين. المسألة الأولى أن الموضوع يعني التوجه إلى الجوف وتغيير مسرح العمليات من قبل الحكومة اليمنية كان بسبب ما حدث من قبل الحوثيين أولا، وهو الهجوم على غربي تعز وجنوبي الحديدة للوصول إلى ساحل البحر الأحمر وباب المندب، وبالتالي فأولا هذا هو هجوم معاكس. الأمر الثاني أن مأرب والجوف وهذه هاتان منطقتان في شرق اليمن وقريبتان من مدينتين رئيسيتين أو معقلين رئيسيين للحوثيين، صعدة وصنعاء وأيضا عمران، ولذلك تأتي أهمية الاستراتيجية لهذه المحافظة. أيضا في نفس الوقت محافظة الجوف تقع بالقرب من يعني المملكة العربية السعودية وحدود المملكة العربية السعودية، وهناك منفذ دولي وهو منفذ البقعة. لذلك توجهت القوات الحكومية اليمنية طبعا لا نريد أن نغفل أيضا أن القوات الحكومية أيضا أو الحكومة كانت تسيطر على جزء من محافظة الجوف، و الحوثيون يسيطرون على الجزء الأكبر،
1: لكنهم أعلنوا الآن، الحكومة تعلن عن تقدم لقواتها في الجوف. إلى أين يمكن أن تتجه الأمور إذا ما استمر هذا التقدم؟
2: دعنا نشرح هذا التقدم أولا. طبعا الحكومة تقدمت في مناطق معينة، حاولت أن تتقدم في اللبنات العليا واللبنات السفلى، وحاولت أيضا في مناطق اليتمة. الحوثيون طبعا يعني قاموا بمحاولة إفشال هذا الهجوم، ولا زالت طبعا المواقع أو الحكومة اليمنية وقوات الحكومة اليمنية في مواقعها. إذا ما تقدمت الحكومة اليمنية في محافظة الجوف فهذا يعني أنها تحاول أن تتقدم باتجاهات عدة، سواء إن إشغال الحوثيين في معركة الساحل الغربي وهذا هو الهدف الأول، أو أنها تتقدم باتجاه معركة مفتوحة، يعني تفككت جميع المسارح العمليات إلى مجموعة محاور، محور غربي تعز وجنوبي الحديدة وهو المحور الذي يؤدي إلى باب المندب والذي الآن يقاتل الحوثيون فيه ويحاولون الوصول إليه، ومحور أيضا مأرب والجوف الذي يصل بصعدة وبصنعاء وبمحافظات أخرى، ومحور أيضا في الضالع، ومحور تعز المدينة الذي يصل إلى إب وإلى ذمار وإلى العاصمة اليمنية صنعاء.
1: وزير الداخلية عندما يقول إنهم لن يكتفوا بالتحرير وإنما لديهم خطة للتأمين وعدم ترك هذه المناطق بعد التحرير تحتاج إلى أي شيء، ما الإشارات هنا؟
2: الإشارات كثيرة جدا، خاصة ليس وزير الداخلية فقط يتحدث عن هذا الأمر، تأمين، والتأمين يعني أنك قادم على معركة تحرير، يعني أنك ستحتاج إلى يعني تأمين المناطق، يعني رجال المرور، أمن في هذه المناطق أيضا، وخاصة إذا سقطت مثلا هذه المواقع التي يحتلها الحوثيون إن كانت محافظات أو مدن أو ما أشبه ذلك. لذلك جاء تصريح وزير الداخلية أولا، وجاء تصريح أيضا رئيس مجلس القيادة الرئاسي بأنه أيضا يعني الحكومة اليمنية ستذهب باستعادة الدولة وستسيطر على يعني كامل الجمهورية اليمنية. وبالتالي عندما تتحدث هذا الحديث فأنت تؤشر أو تضع مؤشرات حول أنك تريد الوصول إلى عملية تحرير شامل كما تتحدث الحكومة اليمنية. هذا يحتاج إلى مجموعة أمور كما تحدثنا، يحتاج إلى تأمين، يحتاج إلى يعني قوات تدخل في هذه المناطق، قوات أيضا لحماية المنشآت، وأمور أخرى طبعا تتعلق بالصحة وتتعلق بالمستشفيات وما إلى ذلك.
1: هناك أمور تتعلق أيضا بفائض القوة لدى طرف وطرف آخر، عندما يتحدث أيضا تتحدث جماعة أنصار الله عن قدرتها على الدفاع. فالسؤال هنا ربما ما المؤشرات التي يمكن تتبعها لفهم السيناريوهات المحتملة؟
2: أولا الآن في هذه يعني في هذه المعركة، وهي معركة تعتبر متميزة أو تعتبر أنها يعني خارجة المألوف، خاصة وأن الحكومة اليمنية أصبح لديها مكافأة أو تكافئ القوات الحوثية. في السابق كانت القوات الحكومية بدون قرار موحد، بدون سلاح طيران حربي، الآن دخل الطيران الحربي أيضا، الطيران المسير دخل في هذه العملية أيضا. هناك محاولة من قبل الحكومة اليمنية لالتحام الجبهات وعدم فصلها كما كان في السابق. هذه نقاط قوة لصالح الحكومة اليمنية، بالإضافة إلى نقاط قوة مهمة جدا وهي الحاضنة الاجتماعية في بعض المحافظات، وهي طبعا حواضن أكثر من حواضن الحوثيين. بالنسبة للحوثيين نقاط قوتهم أولا هو المباغتة والمفاجأة التي قاموا بها في باتجاه ساحل البحر الأحمر وباب المندب، حيث اختاروا الخواصر الضعيفة غربي تعز وتقدموا فعلا، وحتى هذه اللحظة لا زالت المعركة لم تحسم، لا زالوا في مواقعهم، ولا زالت القوات الحكومية أيضا حتى هذه اللحظة تجابههم رغم الطيران الحربي. الأمر الآخر طبعا الحوثيون يتميزون أيضا بتجربة يعني كبيرة في القتال، سواء ما يتعلق بحرب إسناد غزة، بحربهم مع الإسرائيليين، بحربهم مع الولايات المتحدة الأمريكية في 2025، وبحروبهم أيضا مع الحكومة اليمنية منذ 2004 حتى اليوم، يعني 22 عاما. وبالتالي هناك نقاط قوة لصالح الحوثيين وهناك نقاط قوة لصالح الحكومة اليمنية، ولكن عندما تضع هذه القوة في الميزان ترى أن الحكومة اليمنية لديها أيضا أدوات التفوق أكثر.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: شكرا لك عبد السلام. إذن ما زلنا في الملف اليمني، ومعنا للنقاش أكثر حول هذا الموضوع من الرياض فريد العولقي المحلل السياسي اليمني، معنا كذلك من القاهرة عبد الكريم الآنسي المحلل السياسي اليمني، ومعنا من مدينة جدة الدكتور خالد بطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي. أهلا بكم جميعا، وأبدأ معك بداية سيد فريد العولقي في الرياض. يعني بالنظر للزخم الذي تأخذه العمليات التي تقوم بها القوات الحكومية في اليمن، هل نشهد تحولا في الاستراتيجية اليمنية من الدفاع والاحتواء إلى

0: فرض وقائع جديدة على الأرض؟
1: مساء الخير عليك وعلى ضيوفك المشاهدين الكرام. لا، ليس أن هناك يعني تغير في الشرعية، وإنما الشرعية كانت ملتزمة بكل الاتفاقيات التي تمت في السنوات الماضية، منها اتفاق ستوكهولم واتفاقيات التهدئة مع جماعة أو ميليشيا الحوثي الانقلابية على الحكومة الشرعية. لكن اليوم وجدت نفسها الحكومة الشرعية أنها أمام تحدي وأمام انتهاكات صارخة لكل الهدن وكل الاتفاقيات وكل القرارات الدولية التي رمت بها ميليشيا الحوثي عرض الحائط، مما جعلها أن تكون يعني هي اليوم مضطرة لخوض هذه المعركة. الحكومة الشرعية في حقيقة الأمر هي كانت من وقت مبكر وخلال السنوات الماضية عندها كثير من التجارب مع هذه الميليشيا. فالميليشيا هذه مشكلتها أن عندما يصير عليها أي تقدم لأي مناطق للحكومة للقوات الحكومية تقوم عمليات الضرب والقصف العشوائي على القرى والبلدات وعلى المدن وعلى المنشآت. وهذا الأمر بكل تأكيد يعني لا تقبل به الحكومة الشرعية يعني نهائيا، لكنها وجدت نفسها اليوم أمام أن أن أن أن أن لا مجال إلا أن تواجه ميليشيا الحوثي.
0: طيب بالتالي سيد فريد، نعم، كيف تقرأ؟ نعم، تقول يعني وجدت نفسها الحكومة أمام تحدي وانتهاكات صارخة، لكن كيف تقرأ الحكومة اليوم استهداف جماعة أنصار الله الحوثيين مواقع في السعودية، وإلى أي مستوى سوف تنقل هذه الخطوة المشهد الحالي؟
1: طبعا هذه هي عادة هذه الجماعة، هي الهروب إلى الأمام. سياسة ميليشيا الحوثي هي الهروب إلى الأمام. عندما كانت الهدنة يعني موجودة والأمور ماشية على أحسن ما يرام ولا يوجد هناك أي شيء، بل أن هناك كانت الكثير من محاولة التغالب والتواصل إلى حلول سلمية لإنهاء هذا الانقلاب. لكن عندما خصوصا أن هذه الجماعة هي ليست يعني مرتبطة بقرار محلي أو بقرار يمني أو بقرار خاص بالجماعة من أجل شأنهم اليمني، وإنما هم مرتبطون مع إيران. فعندما فشلت إيران في الضغط على المجتمع الدولي بعد أن قامت بإغلاق مضيق هرمز،
0: طيب
1: وكانت هي تهدف من هذا الإغلاق إلى عملية إدخال العالم في أزمة كبيرة في المشتقات. فلما كان البحر الأحمر هو البديل اللوجستي لهذا الأمر، أوعزت لهذه الجماعة لخوض هذه المعركة. وعندما تدخلت هذه الجماعة في البحر الأحمر إلى جانب إيران خلال الأسابيع الماضية، دفعها أيضا إلى أن هناك المجتمع اليمني بدأ يتحدث، خصوصا في المناطق التي هم يعني تحت سيطرتهم، أنه ما شأنكم يعني من هذا الأرض من هذه الحرب، وهذا لا يعنيكم، نحن لا نريد منكم الدفاع على إيران ولا نريد منكم
0: بالتالي سيد فريد
1: وإسرائيل، نحن نريد يعني منكم مرتباتنا. فهي قامت وقفزت على هذه النقطة واتجهت نحو محافظة نحو منطقة الساحل الغربي وسعت المعركة.
0: يعني انطلاقا مما ذكرت سيد فريد، وأنت قد قلت بأن القرار ليس محليا، يعني إذا قرأنا المشهد الحالي استراتيجيا، هل ما زالت التسوية السياسية هي هدف نهائي، أم أن يعني بالنظر إلى طبيعة العمليات والقرار السياسي وراءها يعني يمكن أن يذهب هذا الوضع إلى أبعد من ذلك، خاصة إذا ما أخذنا بالاعتبار تصريحات نائب وزير الدفاع اليمني بأن هناك قرار بتحرير صنعاء الآن؟
1: نعم، في هذه الخطوة موجودة، لكن أنا بالنسبة لي أعتقد أن أيضا الحكومة الشرعية إذا وجدت هناك أي مبادرات للحل السلمي، فبكل تأكيد أنها سوف تتجه إلى طاولة الحوار، لأنها في الأول والأخير هي دولة، والدولة هي الراعية على الجمهورية اليمنية وعلى الشعب اليمني، بعكس أي جماعة أو ميليشيا إرهابية أو أي جماعة خارجة عن القانون، فهي لا تعترف بالسلام كنوع من أنواع الحلول، وإنما هي تعتقد أن من خلال اجتياحها للمدن وتدميرها للأعيان وقتلها للمدنيين أن هذا الشيء هو الأساس عندها في انتصارها. وبكل تأكيد أنه إذا وجد طاولة للحوار، أنا أعتقد أن الحكومة اليمنية مثلا مجلسها الرئاسي ستتجه لها بشكل مباشر ودون أي تردد.

0: زاوية استراتيجية، إذن ستذهب الحكومة اليمنية إلى الحوار، لكن المشهد الميداني الآن يعني يظهر تقدما للقوات الحكومية. كيف ترى مآلات هذا المشهد وهذه الجبهات المفتوحة في كل من الجوف في تعز، وإلى أي مدى تملك الحكومة اليمنية النفس اللوجستي لتحويل هذه المكتسبات الميدانية وهذا التقدم الميداني إلى يعني سيطرة مستدامة في تلك المواقع؟
1: بكل تأكيد أن الحكومة الشرعية هي لديها الآن نقاط القوة أكثر من جماعة الحوثي، وهذا ما ظهر لنا خلال الثمانية والستة وثلاثين ساعة الماضية من حالة ارتباك إعلامي، من حالة ارتباك سياسي، من حالة ارتباك عسكري لدى جماعة الحوثي، خصوصا أن الحكومة الشرعية أدخلت في هذه المعركة الطائرات المسيرة بكل أنواعها، وهذا ما لم تتعود عليه جماعة الحوثي. لكن بالنسبة للجيش الشرعية، هو خلال السنوات الماضية هذه عانى كثير من الطائرات الانتحارية التي كانت تأتي من إيران لجماعة الحوثي، والتي كانت تستخدمها في جميع الجبهات ضد الجيش الوطني. كذلك الحالة الشعبية في مناطق سيطرة الحوثي والحاضنة الشعبية هي إلى جانب الحكومة الشرعية، وأنا أعتقد أن الجيش الوطني خصوصا أن في خلال السنوات الماضية لم يكن هناك غرفة عمليات واحدة، بل كانت لدينا عدة كنتونات مقطعة أجزاء. اليوم نراهم جميعا في غرفة عمليات واحدة، لديهم متحدث عسكري وناطق عسكري واحد، رئيس أركان واحد، وزير دفاع واحد، كل الجبهات توجد فيها من جميع التشكيلات العسكرية بعكس ما كنا نشهده خلال السنوات الماضية، وهذا يعطيها امتياز ويعطيها نتائج يعني شيء قوي جدا. ولن تستطيع جماعة الحوثي الصمود أمام جحافل الشرعية اليمنية في هذه الحرب.
0: شكرا جزيلا لك سيد فريد العولقي المحلل السياسي اليمني، كنت معنا من الرياض. الآن إذن معنا من الرياض من مدينة جدة الدكتور خالد بأطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي. سيد خالد، بداية يعني كيف نقرأ هذا التصعيد من جانب جماعة أنصار الله الحوثيين اليوم تجاه السعودية وفي هذا التوقيت تحديدا؟
2: أنا أعتقد أنه لا يمكن الفصل بين ما يحدث في باب المندب وما يحدث في هرمز أو في لبنان أو حتى في العراق، لأن إيران تشعر أنها تختنق، وبالتالي تحرك كل البيادق، تحرك مطاياها في لبنان ليثيروا الشغب ويشعل البلد ضد الإسرائيليين، يحركوا أيضا ما يسمى بالحشد الشعبي أو الحشد الشيعي ليطلق مسيراته على الدول المجاورة، ويحرك أيضا الحوثي ليسيطر على باب المندب بحيث يمكنهم السيطرة على كل من مضيق هرمز وباب المندب، وبالتالي يخنقون المملكة العربية السعودية ويضطروها إلى أن تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لإيقاف هذه الحرب. يعني هي فشلوا في لبنان وفي العراق، والآن يبدو أنهم سيفشلون في اليمن.
0: تقول بأن هذا التحرك باتجاه باب المندب ولبنان وحتى العراق هو دليل اختناق إيران، لكن كيف أو يعني هل استهداف اليوم منشآت الطاقة والمدن الجنوبية يعتبر تصعيد يمكن أن يغير قواعد الاشتباك، أم أنه ما زال ضمن نمط معين، نمط الضغط الحوثي المعتاد برأيك؟
2: هذه المرة قواعد اللعبة اختلفت، يعني كانت قلنا في مرحلة احتواء، الآن في مرحلة الرد المباشر، وهذا ما يحدث مع الحكومة الشرعية في اليمن، وسيحدث مع المملكة العربية السعودية التي لن تكتفي بإصدار البيانات طالما حدث اعتداء وحصل ضحايا، وبالتالي هذا غير مبرر لأنه هناك حرب أهلية، لا ينبغي أن توسع هذه الدائرة بالاعتداء على دولة أخرى إلا إذا كنت تريد أن تشعل المنطقة تنفيذا لتوجيهات وصلتك من الخارج. فلذلك ما تسمونه أنصار الله وأسميه الميليشيا الإرهابية الحوثية تحاول اليوم أن توسع الدائرة بأن تعتدي على السعودية كما اعتدت على الأخوة اليمنيين.

0: بصواريخها ومسيراتها وباعتداءاتها وقصفها المستمر حتى المناطق المدنية وحتى للملاجئ التي تضم سكان جاءوا من مناطق تحتلها هذه الميليشيا في مأرب. فاليوم تريد أن توسع دائرة حتى تقول أنها أمام مؤامرة كونية أو مؤامرة إقليمية ضدها، وليست مجرد جماعة ناشزة خارجة عن حكومتها وتواجه هذه الحكومة.
1: تقول بأننا يعني في مرحلة الرد المباشر من قبل القوات الحكومية، وبأن الدائرة يحاول جماعة أنصار الله الحوثيين توسيعها، لكن إلى أي مدى يمكن أن تدفع هذه الهجمات على السعودية اليوم إلى توسيع ردها العسكري؟ أم أن يعني ما زال هناك حديث عن الأولوية لاحتواء هذا التصعيد وعدم توسيع المواجهة إلى بشكل أوسع؟ إلى مواجهة أوسع.
0: أنا لا تصاحب قرار ولا أعرف ماذا سيكون عليه القرار، ولكن أعرف أن صدور 3 بيانات خلال ساعة واحدة من 3 جهات سعودية تدين هذا الاعتداء وتعد بالرد عليه سيكون لها ما يكون، يعني ربما ليس اليوم، ربما غدا، ربما بعد غد، لا أدري. ولكن السعودية تعرضت لاعتداء من جماعة إرهابية، ويجب أن وأتوقع أن تقوم بالرد عليها بشكل مباشر، لأن هذه لم تعد حرب أهلية ولكن اعتداء من ميليشيا على دولة ذات سيادة.
1: البيانات كما ذكرت، يعني كما تفضلت سيد بأطرفي، جاءت بلهجة حازمة واضحة تجاه هذه الهجمات الأخيرة على مواقع سعودية. ما الذي نتوقعه؟ نعلم بأنك لست صانع قرار، لكن بالنظر إلى الزخم هذه العمليات في الداخل اليمني، والآن التوجه إلى استهداف مواقع في داخل السعودية، هل يجعل ذلك السعودية أقل ثقة في المسار السياسي ربما في اليمن؟
0: حقيقة أن المسار السياسي أصبح فشله بعد اتفاقية ستوكهولم، لم نتقدم خطوة إلى الأمام. وأعتقد أنه القرار الأممي بإيقاف المعارك وقتها واللجوء إلى مفاوضات انتهت بهذه الاتفاقية هي مؤامرة دولية لإيقاف التقدم الذي حدث في ذلك الوقت، وكاد أن ينهي هذه الأزمة بعذر المعاناة الإنسانية. اليوم يعود المبعوث الأممي ليتحدث عن المعاناة الإنسانية التي لم يتحدث عنها خلال الشهور الماضية أو حتى السنوات الماضية، استيقظ اليوم ليعلن أن الأمر خرج عن الطور عندما رأى أن الحكومة تتقدم في هذا الإطار. لذلك أنا أعتقد أن الأيام القادمة، ربما حتى الساعات القادمة، ستشهد تطوراً كبيراً في هذا الاتجاه. أولاً بالنسبة للحكومة اليمنية التي تحقق انتصارات على الأرض، ثانياً بالنسبة للحكومة السعودية التي تعرضت للاعتداء، وأتوقع أن تقوم بالرد عليه بالمثل، العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص.
1: شكرا جزيلا لك من مدينة جدة دكتور خالد بأطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي، وأشكرك أيضا من الرياض كان معنا فريد العولق المحلل السياسي اليمني. وللأسف فقدنا الاتصال مع سيد عبد الكريم الأنسي المحلل السياسي اليمني الذي كان يفترض أن يكون معنا من القاهرة ربما لأسباب فنية، وننوه إلى هذه الأخبار العاجلة حيث أفاد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة بأن غواصة مسيرة لنا كما قال تعطلت قبل يوم في مهمة مسح للمياه الإقليمية. قال أيضا المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة بأن الغواصة لم تكن تجمع بيانات حساسة ولا تحمل معدات مصنفة سرية، وهذا بالطبع هذه الأخبار العاجلة فيما يتعلق بالملف الأمريكي الإيراني. وهذه إذن الصور التي نعرضها على الشاشة، صور الحرس الثوري الإيراني لمقالة أنه غواصة أمريكية مسيرة تم الاستيلاء عليها. إذن في هذا الملف الإيراني الأمريكي معنا هنا في الاستوديو الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، معنا من واشنطن نيل ماكب مراسل الشؤون السياسية لشبكة ون أمريكان نيوز في البيت الأبيض، ومعنا أيضا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الهاشمي الخبير بالشؤون الاستراتيجية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتورة عاطفة، ونبدأ بهذه المواقف الأمريكية التي استمعنا إليها بزشكيان الذي لطالما يقول بأن إيران لا تريد الحرب وبأن مصلحة الشعب وأمن المنطقة هي تقتضي تجنب إشعال الصراع. من جهة أخرى أمين عام المجلس القومي محسن رضائي يتحدث عن خطط جديدة. إلى أي مدى يعني القرار السياسي والأمني على قلب رجل واحد في إيران من هذا الصراع مع وهذه المواجهة مع الولايات المتحدة؟
2: في الواقع هناك دائما أشخاص في الداخل الإيراني يعبرون عن أفكار قد تختلف عن بعضها، ولكن حتى اليوم يمكنني أن أقول إن الاتساق قائم في المطالب وفي المواقف. في هذه المرحلة يبدو أن الأمريكيين يضغطون على الإيرانيين لكي يتخذوا قرارات محددة، وبالتالي الخيارات بالنسبة إلى إيران لكي تتساهل في موقفها أو تخفف من نبرتها، هذه الخيارات تتضاءل، وإيران يمكن أن تواجه هذه العملية العدوانية ولا تود أن ترى العدوان يتجدد بعد شهر أو شهرين أو ستة أشهر أو عشر سنوات. حتى الليبراليين في الداخل الإيراني لديهم شواغل بأن هذا الاعتداء قد حصل، وربما ليس لدينا من خيارات أخرى سوى التصعيد، وبالتالي هذا ما أراه بالنسبة إلى صناعة القرار في الداخل الإيراني.
1: في واشنطن سيد يعني تقول الدكتورة عاطفة بأن لا خيارات أخرى غير التصعيد، كيف تنظر واشنطن إلى هذه النظرة الإيرانية وهي كما تقول تفعل استراتيجيتها المنبوذ الاقتصادي، وتقول بأنها بالفعل تحقق تقدما تاريخيا فيما يتعلق بالضغط على إيران؟
2: هناك مفهوم في السياسة الأمريكية وعلى مستوى الحكومة الأمريكية يستند إلى النهج الحكومي الشامل، وهنا نتحدث عن وزارة الخارجية ووزارة الخزانة ووزارة الحرب الأمريكية، كلها تعمل يدا واحدة من أجل الضغط على الإيرانيين للاستسلام ولتقبل الواقع الجديد. الواقع الجديد هو لا يمكن أن تدعموا أنتم الإرهاب ولا يمكن أن تستحصلوا على السلاح النووي، وبكل تأكيد إن إغلاق مضيق هرمز شكل صدمة كبرى للاقتصاد العالمي ولكنه لم يكن مدمرا. في الحقيقة النفط لم يصل سعره إلى 150 للبرميل الواحد، طبعا ارتفعت الأسعار وهذا أثر على الاقتصاد ولكنه لم يؤدي إلى إغلاق الاقتصاد العالمي، وبكل تأكيد لم يؤدي إلى إغلاق الاقتصاد الأمريكي. إذن هناك جهود تدفع بالإيرانيين لتقبل الواقع الجديد وأن الأمور لا يمكن أن تستمر على حالها كما كانت في السنوات 47 الماضية. إذن سواء كنا نتحدث عن الحرب أو العقوبات الاقتصادية أو الدبلوماسية، الرئيس دونالد ترامب قد نفد صبره ويود أن ينتهي هذا الموضوع.
1: نفد صبره، لكن يعني ما هي الخيارات غير المضي قدما في هذه الاستراتيجية؟ وأنت تقول بأنه يعني بالفعل هذه الاستراتيجية الأمريكية تحقق أو تؤتي ثمارها، لكن ما مدى نجاعتها مع حديث إيران عن التصعيد والمزيد من التصعيد والخطط الآن التي تحدثت عنها أو تحدث عنها محسن رضائي، و منطقة الحظر الإضافية التي تحدثت عنها إيران منذ الأمس؟
3: I think that for most Americans they

0: أعتقد أنه بالنسبة إلى معظم الأمريكيين هم يرون أن التهديدات الإيرانية بأن إيران سوف تصعد في هجماتها على أنها غير منطقية وغير صحيحة، لأنه بضغطة واحدة على زر واحد باستطاعة الولايات المتحدة الأمريكية أن تقضي على منشآت النفط في جزيرة غرق، بالإضافة إلى القضاء على محطات تحلية مياه البحار والتيار الكهربائي بثلاثة صواريخ، يمكن أن نعيد إيران إلى العصر الحجري. لقد أثبتت الولايات المتحدة الأمريكية أن باستطاعتها أن تضبط النفس، ولكن الحديث عن التصعيد في وجه الولايات المتحدة هو سخيف بالفعل. طبعا يمكن أن تماطل إيران، ولكنها سوف تصل إلى مكان ينفد فيه الصبر الرئيس. هو شخص لديه تعاطف مع الناس ويود أن يتعاون مع الآخرين، كما أثبت أنه تعاون مع دول الخليج والحلفاء الآخرين خصوصا الحليفة إسرائيل. طبعا إسرائيل لديها مصالحها، وعندما تتقاطع مع مصالحنا نعمل معا، وعندما لا تتقاطع طبعا نطلب من الإسرائيليين أن يتوقفوا بعض الشيء، والأمريكيون هم من ينفذ. طبعا المضيق أغلق، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال عملياتها الخاصة، القوات الخاصة الأمريكية هي التي أزالت الألغام من مضيق هرمز. والآن ما الذي باستطاعة الإيرانيين أن يفعلوه؟ لم يعد لديهم خيارات، وعندما يفهمون ذلك سوف يأتون إلى طاولة المفاوضات.
1: نعم، على العموم يعني سيد نيل، هناك في نفس إطار الحديث هناك أخبار عاجلة تظهر الآن على شاشتنا، ننوه لها. مقر خاتم الأنبياء الإيراني يقول بأن الجيش الأمريكي هدد باستهداف 3 ناقلات نفط إيرانية. كذلك يقول مقر خاتم الأنبياء الإيراني، إذا تعرضت سفينة لنا لأي اعتداء فسنستهدف القواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة. ويقول أيضا مقر خاتم الأنبياء الإيراني بأن الجيش الأمريكي هدد باستهداف 3 ناقلات نفط أمريكية. إذن هذا في نفس الإطار. دكتور محمد الهاشمي، يعني تصاعد هذه النبرة من قبل إيران، وأيضا كما استمعنا لضيفنا يقول بأن هذا التصعيد أو هذا الحديث عن التصعيد الإيراني هو حديث سخيف، هناك استخفاف أمريكي بهذا التصعيد. مع ذلك نرى هناك حديث إيراني من قبل مجلس الأمن القومي عن خطط جديدة للمواجهة. كيف نقرأ كل ذلك في الإطار الأعم والأوسع والحراك الدبلوماسي أيضا الذي تقوده الوساطة القطرية ومعها الباكستانية؟
2: طبعا اسمح لي أستاذة قبل أن أرد عن هذا، بس نعقب على كلمة قالها المتحدث نيل من الولايات المتحدة عندما بدأ بالحديث عن تقاطع المصالح بينهم وبين إسرائيل. وأعتقد أن من الأولى أن تتقاطع مصالحهم مع مصالح دول الخليج التي حاليا يعني هي لاعب مهم في الوساطة ولإنهاء هذه الحركة العبثية في المنطقة. أعلم كما نعلم جميعا أن إسرائيل تدعو منذ اليوم الأول إلى هذا العبث، أعتقد أن مصالحها واضحة في هذه المنطقة، ولكن أعتقد أن دول الخليج التي أثبتت دائما بمواقفها أنها حليف استراتيجي وشريك تجاري واقتصادي استراتيجي يجب أن يكون لهم الأولوية في تقاطع المصالح. إذا أردنا أن نقرأ الواقع يجب علينا أن نكون واقعيين وعمليين، وأن نبتعد عن هذه العنتريات وعن هذه السرديات من المتحدثين الأمريكيين، وعن النرجسية المفرطة التي نلاحظها أيضا من الجانب الإيراني التي يحفها أحيانا الكبر، لأن الحديث في ممرات الوساطة هو مختلف كليا عن غرف الأخبار.
1: أنوه لهذا الخبر العاجل الذي يأتي في نفس السياق. وكالة فارس الإيرانية تقول بسماع دوي انفجار في محيط ساحل مدينة جاسك جنوبية إيران.
2: نعم، هناك أولويتين حاليا أستاذ. الأولوية الأولى أن نوقف هذا العبث ونعود إلى طاولة الحوار في نهاية المطاف، كما جربنا في المنطقة سابقا بمختلف الأساليب، جربنا كل شيء في المنطقة، العقوبات، وكما تعلمين هناك يعني فائض من كل شيء، فائض من مثل هذه التصريحات التي تفضل بها المتحدثين قبل قليل وتفضل بها حتى رسميا الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، ويوجد أيضا فائض من الصواريخ، ولكن لا يوجد فائض من العقل. وأعتقد أن دولة قطر اليوم

0: ما تقوم به هو نوع من يعني الوصول إلى قواسم مشتركة للانتقال من توازن رعب إلى توازن مصالح بعيدا عن مثل
1: هذه التصريحات. هذا العبث، لكن بعد كل ما رأيناها اليوم من مواقف وصلت إليها، يعني مواقف الأطراف، هل ما زلنا نرى دور الوساطة وأدواتها على حالها أم تتغير الآن؟ وهناك حديث الآن عن حلول مبتكرة من قبل الوسيط القطري.
0: طبعا

0: الوسيط القطري. قبل كل شيء لماذا يقوم الوسيط القطري بذلك؟ أولا لأنها أولوية وطنية، وثانيا لأنها حاجة بالنسبة لنا وبالنسبة لشركائنا وحلفائنا، سواء حلفاء سياسيين وحلفاء عسكريين أو شركائنا التجاريين المنتشرين في المنطقة. ما يحصل اليوم في الخليج هو ليس مجرد عبث يؤثر على الدول المتشاطئة، ولكنه أيضا يؤثر على الشركاء الدوليين وعلى منظومة دولية تأثرت بشكل واضح، وأعتقد أن المخرج من هذا سينتهي على طاولة الحوار. بخصوص الوساطة القطرية، الوساطة القطرية دائما مستمرة، والوساطة القطرية دائما يعني تقوم بالحلول بشكل مختلف، لكن مثل ما قلت سابقا أيا كان الحل، إذا لم يكن هناك التزام من قبل من طلبوا الوساطة الذين على فكرة يعني
1: أطراف المواجهة،
0: أطراف المواجهة الذين للأمانة اللغة على طاولة الحوار تكون مختلفة، أنا أعتقد بشكل يعني جازم أن الطرفين يعني طيب. يعلمون أن الحل على طاولة الحوار، ولكن هناك نوع من الثمن الذي يجب أن يدفع لمثل هذا
1: عاطفة الحوار. يعني في ضوء هذا الحراك الدبلوماسي للوساطة وعودة الأطراف إلى طاولة الحوار، الصوت الرافض للحرب عبر عنه أيضا الرئيس السابق حسن روحاني، إلى أي مدى يمكن أن يصبح هذا التيار يعني أكثر صدى وتأثيرا اليوم، بالإضافة إلى صوت بازشكيان طبعا داخل إيران الرافض لهذا الصراع، إذا أخذنا في الاعتبار يعني البعد الاجتماعي والضغط الاقتصادي الآن على الداخل الإيراني على عجالة؟
2: في الواقع إن الإيرانيين يرون أنهم دخلوا في مفاوضات وتوصلوا إلى اتفاقات مع الأمريكيين، وعلى وجه التحديد خطة العمل الشاملة المشتركة، ولكن النتيجة معروفة، الولايات المتحدة الأمريكية لم تطبقها وانسحبت منها، وطبعا أرى أنه يحق لهم أن يعبروا عن شكوكهم إزاء المفاوضات.
1: شكرا. للأسف دهمنا الوقت، شكرا جزيلا لك دكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، وأشكرك أيضا نيل ماكب مراسل الشؤون السياسية لشبكة ون أمريكا نيوز في البيت الأبيض، وأشكرك دكتور محمد الهاجمي الخبير بالشؤون الاستراتيجية. فقد ننوه إلى هذا الخبر العاجل وكالة فارس الإيرانية ذوي انفجارين في محيط جزيرة خارك. الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع نشوان حسين.

مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، فيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. من موسكو إلى بكين، تتفق القوتان العظميان مع الحراك الخليجي للوساطة وتعلنان أن الضغط العسكري ليس حلا للوضع المتوتر في المنطقة، وتؤكدان على أهمية أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز. لكن واقع الحال في مياه المضيق وحوله يزداد تعقيدا مع تأكيد طهران عزمها فرض منطقة حظر بحري عبر المياه الخليجية وصولا إلى خط الحصار الأمريكي، وإعلان واشنطن عن عقوبات جديدة تطال شركات تتعامل مع قطاع الطيران الإيراني، وتوجيه إصبع الاتهام لطهران في الأبعاد الجديدة التي يتخذها الصراع الدائر في اليمن. تطورات تثير مزيدا من القلق في أسواق الطاقة، تدفع النفط نحو حاجز $100 والغاز الأوروبية إلى أعلى سعر منذ 3 سنوات. يمتد قوس التصعيد هذا من البحر الأحمر إلى مضيق هرمز وحتى سواحل المتوسط، إذ يبدو أن العاصفة الدبلوماسية التي ضربت إسرائيل اليوم لم تزد حكومتها إلا تشددا وعنادا مع عودة رئيس وزرائها للتأكيد على خطوط التوغل في دول الجوار وإصراره على قطع ما يسميه رأس الأخطبوط، في تذكير بإصراره على إسقاط النظام في إيران. هذه القضايا وسواها نضعها هنا على طاولة النقاش مع ضيوفنا الكرام في الاستوديو. الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات. الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الصراعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا. السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. نرحب بالدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، وكذلك بالدكتور مهند سلوم، خبير شؤون الأمن الدولي والدفاع. وهنا في الاستوديو الدكتور محجوب.

0: الشاوري الأكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط، وفي الاستوديو أيضا الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنب. أهلا بكم جميعا سادتي. إذن الصينيون والروس يجددون أو يجددان كموقف لبلدين عدم العسكرة كأمر قائم وضروري للتعاطي مع المشكلة الإيرانية الأمريكية، وأيضا مرة أخرى دور الوسطاء، لكن مع التأكيد مرة أخرى على أهمية أن يكون هنالك ملاحة دولية آمنة.
1: بالنسبة للصين، أتحدث عن الوساطة أو الموقف الصيني بهذا الاتجاه. أعتقد أن الصين يعني الموقف هذا هو لم يتغير منذ اليوم الأول. واحد، محاولة الالتزام بالقانون الدولي والأنظمة المعمول بها على الساحة الدولية، لم يتغير منذ حتى هذه اللحظة. وثانيا، عدم الانخراط بالوساطة المباشرة في هذا الصراع، دعم الوساطة ولكن من خلال قطر وباكستان، ولكن وعدم الانخراط المباشر. وعدم الانخراط المباشر للصين في الوساطة، في عالم الوساطة، هناك سببين رئيسيات. أولا، عندما تتوسط دولة مثل الصين بحجمها وبثقلها وبقوتها، هناك ثمن للفشل. إذا فشلت فهناك ثمن سياسي أنها وضعت مصداقيتها وأهميتها ودورها، فهي لا تدخل للوساطة بطريقة آمنة، ولكن ستدفع ثمن إذا فشلت. ولكن عندما تمرر الوساطة من خلال الباكستان وقطر، فلا يوجد ثمن تدفعه بهذا الحال. والمقصود هنا ثمن رأس مال سياسي، ليس ثمن بالمعنى الاقتصادي المالي. والسبب الثاني وهو الأهم برأيي، هو أنه عندما هناك فرق ما بين ما يسمى وساطة الدول الصغرى ووساطة الدول الكبرى. الدول الصغرى تتوسط بأمان بدون أن تهدد الأطراف وموازين القوى، ولكن الدول الكبرى عندما تدخل بحجم الصين، عندما تدخل في عالم الوساطة، هي تؤثر بموازين القوى الموجودة، والتوقعات تختلف. تصبح هناك توقعات أمريكية بأن تضغط على إيران، وبهذه الحالة يعني من الممكن أن تسبب هذا إشكالية صينية أمريكية. وأيضا من المتوقع إيران تتوقع من الصين أن تدعمها في مواجهة أمريكية. فإذا عندما تدخل الصين تؤثر بموازين القوى، ولهذا السبب هي لا تقبل الدخول بهذه المعادلة. السبب الثاني، وتوديها من خلال قطر وباكستان، وبذلك تستطيع دعم وتسهيل الوساطة دون أن تدفع.
0: إذن الصين لن تكون وسيطا عاديا دكتور،
1: إلا في لحظة عندما تصبح الأمور جاهزة في مراحل متقدمة من الصراع، وعندما تدرك الصين أن هناك فرصة حقيقية للتوصل لاتفاق، ومن يقوم بهذا الدور هو فقط الصين، عندها هي من تقوم بذلك، ولكن هذا مستبعد في المستقبل القريب.
2: حقيقة أنا شوان سأبني على ما انتهى عنده الدكتور إبراهيم. عندما تكون الأمر ناضجة، هذا شاهدناه في الوساطة أو دور الميسر بين السعودية وإيران، شاهدنا الدور الصيني بعد أن كان العراق قد سحل كثيرا من التواصل. لكن دعني
1: نفس
2: أنا
1: النموذج،
2: نفس النموذج بالضبط. يعني هذا يخدم نفس الفكرة تفضل فيها. خلينا أولا نميز نشوان بين الدور الصيني والدور الروسي على أهمية التصريحات التي أصدرها الطرفان اليوم. أولا، العضوان هم عضوان دائمان في مجلس الأمن، شريكان مهمان لإيران، لديهما علاقات استراتيجية مع إيران، لكنهم منذ عام 2005 لم يستخدموا حق الفيتو ضد أي قرار عقوبة ضد إيران. وبالتالي خلينا نكون أكثر واقعية، أن مواقفهما محسوبة 100% سياسيا واقتصاديا. لكن لماذا موقف الصين أو تصريح الصين أو فعل الصين أكثر تأثيرا أو أكثر إثارة للرأي والتوجه من الموقف الروسي؟ الصين قوتها ليست القوة السياسية، الصين قوة اقتصادية. عندما تتحدث عن أذرع اقتصادية واستثمارات وشبكة علاقات اقتصادية خاصة مع المنطقة بشكل عام، سواء كانت مع إيران من خلال النفط أو من المنطقة، مع بقية أطراف المنطقة. لكن روسيا إذا ما أخذت البعد الاقتصادي مثلا أو البعد العسكري، هي أقل مقارنة مع الصين. لذلك الموقف على أهميته يثير الانتباه إلى مسألتين. المسألة الأولى، أن البلدان يريدان أن يقولا أنهما لا زال على علاقاتهم الاستراتيجية مع حليفهم أو شريكهم الاستراتيجي إيران، وبأنهم لا يريدوا مزيدا من العسكرة، لأن يعتقدون أن هذا لا يخدم الأمن والسلم العالمي. دعني أذكر، الصين منذ أكثر من أشهر طرحت أربع

0: ما يسمى استراتيجيتها في 4 نقاط، والتي تركز على أن هذه الحرب أن تتوقف، ولا أنه يجب العودة للقانون الدولي، وأنه أي حل يجب أن يكون وفق مظلة القانون الدولي والمؤسسات الدولية. بعبارة أخرى، الصين وروسيا تذهبان إلى المذهب الذي غادرته واشنطن، وهو احترام المؤسسات الدولية ودور القانون الدولي، وكأنهما يقولان أن الغرب ومعه الولايات المتحدة أصبحا عاقين بالنسبة للقانون الدولي. المسألة الأخيرة في هذا السياق أشير لها، أنه
1: هذا إذا كانت روسيا تعترف بالقانون الدولي،
0: إذا كانت تعترف روسيا بالضبط. طبعا روسيا، يجب أن نذكر، روسيا عليها أكبر حزمة عقوبات في العالم، 22,400 نوع عقوبات، وهي الدولة الأولى في العالم بالعقوبات، تليها إيران، وبالتالي بينها وبين إيران ما يسمى تحالف المعاقبين أنا بسميه، وهو أنه كلاهما تحت ضغوط اقتصادية، وروسيا تتحدث عن بإمكانها أن تزود إيران ببعض المساعدات عبر بحر قزوين. لكن مع ذلك باعتقادي خطوة سياسية مهمة من الطرفين، لكن ماذا سيبنيان عليها في المرحلة المقبلة مهم جدا،
2: وأيضا في شراكة استراتيجية روسية إيرانية.
3: قبل أن تبدأ، فقط أود أن أشير هنا إلى الخبر العاجل الذي ذكرناها كان على الشاشة قبل قليل، هو أن هنالك انفجارات في جزيرة خارك، ذوي انفجارات في جزيرة خارك، ثم أنباء تشير إلى وجود هجمات في هذه الأوقات. ربما سنحاول استقصاء مزيد من المعلومات لاحقا خلال هذه الجلسة.
4: في كثير من الأحيان تكون هذه الانفجارات بفعل مفرقعات قديمة أو بقايا، أو ربما يعني رد حتى هذه اللحظة. لكن إذا سمحت لي، يعني عودا على بدء موسكو وبكين، يعني يبدو منطقيا هذا التصريح ضمن السياق كما ذكر الدكتور إبراهيم. هذه مواقف سياسية ليس بالضرورة متطابقة، لكن إذا سمح لي دكتور إبراهيم إضافة إلى ما ذكر أيضا، لماذا الصين أو روسيا لا تدخل؟ أنا أعتقد أن روسيا بحاجة إلى تحسين موقفها. هي اليوم باتصال بوتين وترامب يريد أن يستثمر هذه العلاقة أو لعودة هذه العلاقة حتى يخلص من مشكل أوكرانيا، فمن ذلك في التدخل في وساطة. والصين كذلك، أنا أعتقد أنه أي مبادرة من الصين أو روسيا ستعتبرها واشنطن منحازة إلى طهران، كون أن هناك يعني تقاربا سياسيا بين الصين وإيران إلى حد ما. لكن ليس من مصلحة طبعا الصين أن تنتصر إيران حتما، ولا أن يستمر سيطرة إيران على مضيق هرمز والملاحة بالتأكيد، لكن من باب المماحكة أو هذه الأمور، ربما تظهر الصين بهذه المواقف السياسية والقانونية دون أن تدفع ثمنا لحرب إيران أو لانتصار إيران أو لنصرة إيران. الأمر المهم في الوساطة الخليجية الآن هي الوساطة المحايدة، لكن الوسطاء في موقف صعب بلا شك. واليوم أو أمس سمعنا من قطر تريد حلا مبتكرا. يعني ما هو الحل المبتكر بناء على حلول سابقة أو تدخلات سابقة؟ أنا أعتقد اليوم ربما أفصح عن هذا الابتكار، اللي هو نوعا من النفوذ مقابل حرية الملاحة في مضيق هرمز.
3: طيب جوي هود، وأود أن أفهم منك أيضا مسألة أي دور صيني. طبعا هذا نحن نفترض الآن أن قد يكون هناك دور صيني، لكن أذكر هنا بأن الرئيس الصيني سيكون في واشنطن في 24 من سبتمبر.
5: شكرا. هذه النقطة التي كنت سأذكرها نشوان. أعتقد أن هذا هنالك تنسيق سابق قبل القمة، لكنني سأبتعد عن مسألة موقف الصين. كانت تدعو لحرية الملاحة في مضيق هرمز وإنهاء الأعمال العدائية والعودة إلى المفاوضات، وفي حقيقة الأمر هو ثلثي الموقف الأمريكي. بالتالي هو تأكيد على سياسة الصينية أنها لن تنخرط في هذا الأمر، وهي لن تدعم إيران أو تكون إلى صالح إيران. من الصين هي أهم إلى إيران أكثر من كون إيران مهمة للصين، والولايات المتحدة أيضا أهم للصين من إيران. بالتالي سنستمر برؤية هذا الأمر. لا أعتقد أن الصين ستنخرط دبلوماسيا للمرة الأولى تاريخيا في الشرق الأوسط. هذا التيسير يفترض أن يحصل بين السعودية وإيران، كان فقط فرصة لالتقاط الصور عندما كانت الأطراف جاهزة للقول بأنها منهم هنالك تجاوز للاختلافات. لا أعتقد أن هنالك أي فرصة لانخراط الصين. مع ذلك ترامب من الواضح أنه يحاول أن يهيئ الأجواء. لا يمكننا أن نتخيل أن ويتكوف قد ذهب إلى موسكو ولم يتحدث عن إيران مثلا. لا نتخيل أيضا أن ترامب لا يخطط الحديث عن إيران عندما شي يزور واشنطن. بالتالي هو سيتعامل معهم، يعطيهم شيء أن يريدونه من أجل أن يحصل على شيء يريده. السؤال السؤال هو ما الذي ترغب الصين بإعطائه؟ ربما ليس تصريحا كبيرا، ربما ليس تصويتا في مجلس الأمن، لكن ربما السماح ببعض الشركات التي يريد أن يفرض عليها ترامب عقوبات، أن يتم فرض عقوبات عليها وإبعادها.
6: أظن بأنه الموقف الصيني لم يتغير منذ بدء الحرب إلى اليوم، ومن إذا تطابق شيئا مع الموقف الأمريكي أظن أنه متطابق بشكل كامل مع الموقف الإيراني. وقف العسكرة في المضيق، بالفعل العسكرة بدأت بفرض الحرب واليوم تستمر بحرب اقتصادية معلنة. الولايات المتحدة لا تقول بأننا نضغط على إيران، تقول بأننا نفرض حرب على إيران، ولذلك هناك عسكرة بالفعل. إيران ترد على هذه العسكرة. اللغة الآن والكلام الآن للميدان تقديري أن الوسطاء يحاولون أخذ المجال الذي يذهب به الميدان إلى المواجهة لكي يحددوا طريقا ربما يفتح أبوابا للدبلوماسية، لكن الدبلوماسية توقفت عمليا حتى الآن بفعل الولايات المتحدة ومحاولتها السيطرة. الحصار الذي فرض تقديري هو المحور، ومواجهة هذا الحصار قضية رئيسية. الإيرانيون ذاهبون باتجاه، وقلت قبل أسبوع طبعا أن إيران أستشعر أنها على مغربة من ضرب القدرات الأمريكية، وهي بالفعل بدأت، وهذا سيستمر ما دام الحصار موجود باعتباره فعلا حربيا. الصين لا مشكلة لديها مع هذا، الصين تريد إنهاء العسكرة، لكن هذا ليس موجه لإيران. منذ المبادرة التي ذكرها الدكتور محجوب التي دعت إلى في ظلها في ضمنها أحد البنود الرئيسية احترام سيادة الدول، الصين تدعو إلى عدم العسكرة وإيقاف الحرب واحترام سيادة إيران، وأمام ذلك تريد أيضا فتح المضيق. ذلك كله مطلوب إيرانيا، لكن الولايات المتحدة تعقد ذلك حسب الفهم الإيراني. الولايات المتحدة تضغط على إيران، المعادلة الإيرانية هي الضغط مقابل الضغط.
3: طيب،
6: تفرض حصارا، إيران تضرب ذلك الحصار. الهدف الاستراتيجي هو منع أن تأخذ الولايات المتحدة اليد العليا في هذه المنطقة، وهذا بالمناسبة مفيد لإيران وللمنطقة، لأنه منذ الحرب والولايات المتحدة تحاول استعادة اليد العليا أمام إيران وهي تفشل حتى الآن. إن اكتسبتها ستعود الحرب للمنطقة، وهذا يضر بإيران ويضر بجوارها. لذلك تقديري أن إيران الآن بفعلها، رغم أن هناك انتقادات إقليمية، يتقف أمام خطر أكبر آت للمنطقة، هو حرب أوسع. وحتى الآن وفقت، وتقديري ضربها للقدرات العسكرية في البحر مفيد في هذا الاتجاه لمنع الولايات المتحدة من التهور والذهاب باتجاه حرب أوسع.
5: الحكومة، موقف الحكومة الإيرانية الرسمي هي أنها تسيطر على مضيق هرمز وهي لن تتخلى عن هذا الأمر، هذا هو الموقف الرسمي. الصين لم تدعم هذا الموقف منذ البداية وحتى الآن، ولا أعتقد أنها ستغير موقفها. إيران أيضا أعلنت سياسة ضرب الأصول العسكرية الأمريكية وهي لم تنجح لحد الآن في القيام بذلك. أريد أن أوضح هذا الأمر للمشاهدين.
6: طبعا هذا المعلن نشوان، هذا المعلن أمريكيا، وطيلة الحرب وبعدها اتضح أن الكثير من المعلن غير واقع.
3: طيب، وبالتالي تستمر الروايتان، وجزء من هذا وجزء من مضمون ما قاله دكتور حسن أحمد يعني دكتور لقاء، وهذا أيضا ورد في خطابات كثير من الساسة الإيرانيين، بل حتى على لسان بعض الأمريكيين، أن القدرات العسكرية الإيرانية ما تزال يتم الحديث عن إما أن إيران تحاول استعادة قدراتها العسكرية، وبعض الأنباء تشير إلى أن هنالك بعض الأنشطة العسكرية الإيرانية، وبالتالي إلى أي مدى يؤثر هذا العنصر، عنصر احتفاظ إيران بقدرات عسكرية في المعادلة بشكل عام في ظل هذا التوقيت؟
7: طبعا يعني الدول في حالة حرب، التي تكون في حالة حرب إن ظلت تحتفظ بقدراتها العسكرية تكون أكثر إصرارا وتصميما على الاستمرار، ولا تقدم تنازلات. الدول متى تقدم تنازلات؟ حينما تنتهي أو تتضاءل قوتها العسكرية ولا تكون قادرة على التعامل مع العدو، خصوصا إذا كان العدو دولة كبرى مثل الولايات المتحدة. إيران تتعامل حتى الآن بثقة كاملة واضحة، يعني بأنها تستطيع أن تؤلم إسرائيل والولايات المتحدة وتضرب سفنها، وهي تعرف أن هذه السفن محاطة أو تمتلك قدرات كبيرة دفاعية. ماذا تمتلك إيران؟ ما هي قدراتها؟ هذا أمر يحتفظون بأنفسهم يعني. هل استعادت بناء قدراتها خلال الشهور التي مضت؟ ربما، وهذا شيء كبير يعني، لأنه هي حقيقة خلال منذ بعد ضربة حزيران 25 تمكنت من استعادة قدراتها بسرعة. وحتى أعتقد الأمريكان يمكن تراب نفسه أشار مرة إلى أنه هو متفاجئ من سرعة إيران بتحديث أو استعادة قدرات الصاروخية، بناء يعني مصانعها اللي دمرت في هذه الحرب. لذلك ربما نعم يعني لولا هذه القدرة التي تستطيع أن تناور بها على الأقل ما كان تحدث أو تصدت أو يعني عاندت إيران.
3: يؤثر هذا على موقف الأمريكيين؟
7: الأمريكان المشكلة في معلوماتهم الاستخبارية، لديهم تصور حسب ما ورد في بعض الصحف الأمريكية، لديهم تصور حول أن إيران بنت قدرات عسكرية خلال هذه الفترة، خلال هذه الشهور. لكن يبدو أنه معظم هناك فرق بين المعلومات الاستخبارية التي تؤكد أن إيران لديها قدرة، وبين الهدف الأمريكي الذي لا يهتم بقدرة إيران، بمعنى أنه هذه دولة عظمى يعني بالنهاية لا تتعامل مع إيران أو أي دولة أخرى حتى الصين الكبرى بأنه هي قوية. نعم هي قوية، ولكن أمريكا أقوى. يعني إذا كانت المقياس هو القوة العسكرية فطبعا الولايات المتحدة أقوى، هذا إذا كان المقياس، إذا كان هذا المعيار. وظني أنه إيران لا تعتمد على القوة وحدها، وإنما تعتمد على ما يمكن أن تفعل بهذه القوة. يعني حينما تضرب أهداف هشة في الخليج اللي هي المواقع النفطية والاستراتيجية، مقدار الألم هو أكبر من ما تسببه في قصف قاعدة عسكرية، لأنه القواعد يعني يموتون جنود أو تدمر يعني ربما بنية تحتية أو معدات عسكرية تتعوض، لكن هذه البنية التحتية وقعها أكبر. حينما تغلق المضيق ويصير أزمة اقتصادية وقعها أكبر. لذلك أعتقد تصرف في مصادر القوة لديها بطريقة مختلفة عما تفعل الولايات المتحدة طبعا.
3: نعم.
7: بس أنا إشارة وحيدة فقط صغيرة لقضية الصين وروسيا. أنا أعتقد أنه أولا روسيا لما راحوا لها ويتكوف مؤخرا كوشنر أخذوا معاهم مسؤول العقوبات في الخزانة الأمريكية، يعني هذا واضح كان يتعلق بإيران، يعني ليس هناك غبار على هذا، مو فقط إيران، روسيا نفسها
0: طبعا،
3: وطلبوا منهم عدم مساعدة
7: روسيا نفسها صراحة. طبعا طبعا قصدي أنه تخفيف العقوبات نسبيا. وروسيا الآن بالمناسبة أصبحت في ضائقة اقتصادية، هي في البداية السنوات الثلاثة الأولى تمكنت من السيطرة على الاقتصاد في اقتصاد حرب، الآن بدأ في بعض المشاكل هكذا يرد فيه. طيب. ولذلك هذه ديباجات، يعني أنا لحد الآن لا أعرف ما هو الجديد في هذا.
3: نعم.
7: طيب. خصوصا وحرية الملاحة، حرية الملاحة أيضا ديباجة دائما ترددها الصين، لم تتخلى عن هذا الديباجة،
3: يصعب ترجمتها عمليا في
7: طبعاً.
3: طيب دكتور
0: حسن دولية. نعم.
1: أنا أعتقد أنه إطالة أمد الحرب في إيران وتوسعها خاصة إلى باب المندب في النهاية سيقللان من أهمية مقاربة أن روسيا والصين مرتاحتان لعملية استنزاف الولايات المتحدة والغرب عموما في إيران، ولذلك فعلا سنشهد تحرك دبلوماسي مختلف عن كل الدينامية التي شاهدناها سابقا. بدأ ذلك بالدول الأوروبية التي سارعت مع الولايات المتحدة لتحريك الملف الإيراني داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ثم مجلس الأمن. النقطة الأولى، هناك تداعيات كبيرة اقتصادية على أوروبا وكذلك على أعتقد على الاقتصاد العالمي. النقطة الثانية، أنا أعتقد أن الصين كذلك غير مرتاحة للإعلان الإيراني في قضية المنطقة المحظورة، لأن المنطقة المحظورة باختصار تعني ماذا؟ أنه ليس فقط المضيق مغلق، وإنما كل الممرات البحرية التي تؤدي إلى المضيق تصبح مغلقة. والصين غير مرتاحة كذلك لارتفاع أسعار النفط والخوف على كمية التدفق النفطي، ولذلك أعتقد أنها ستدخل. بالإضافة عندما رأت ما يحدث في باب المندب، وهي التي رأت اتفاق ما بين إيران وكذلك ما بين المملكة العربية السعودية، هي ترى بأن المملكة العربية السعودية تعتبر يعني معادلة مهمة جدا. أما روسيا نقطة ثانية، ولذلك أعتقد ستتحرك مثل الصين، هو كما قال الدكتور اللقاء صحيح، يعني هناك ضغط على روسيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في ملف أوكرانيا. واشنطن تبنت موقف قريب جدا من أقرب من الموقف الروسي منه إلى الموقف الأوروبي، وكل ذلك لديه ثمن، لديه مقايضة. هي ترى بأن روسيا ما زالت تعطي أسلحة وتشجع إيران عن طريق بحر قزوين. ولذلك أنا أعتقد أن ستيف ويتكوف وكوشنر ربما قال للرئيس الروسي بأنه سيكون هناك تفاهم من قبل الرئيس ترامب، ولذلك اليوم كان لقاء مهم ما بين الرئيس ما بين الرئيسين، لكن بشرط أن روسيا أن تخفف أو تقلل من هذا الدعم العسكري لإيران.

0: إيران. وروسيا ترى قادرة، أثبتت ذلك في العديد من النزاعات، وآخر مثال هو ما يحدث في سوريا. فأنا أعتقد أنه فعلا الصين وروسيا الآن هم الآن لا يريدان في النهاية أن يبقيا على هذه المعادلة الدقيقة الحرجة، كيف يمكن الإبقاء على تحالف مع إيران وفي نفس الوقت لا في نفس الوقت مع علاقة جيدة مع
1: واشنطن. اسمح لي أختلف بس على روسيا قليلا، يعني مش كثير، قليلا. روسيا لا يمكن وضعها مع الصين بنفس
2: الحيث
1: من ناحية الوساطة. روسيا أولا عليها عقوبات هائلة من الغرب، وهي تشترك مع إيران، واحد اللي هو في موضوع العقوبات هذا واحد. اثنين، إنه الصين النفط الذي نقص عليها من منطقة الخليج تم الاستعاضة عنه كله من روسيا، يعني الصين حولت وارداتها بالنفط إلى روسيا، فروسيا تستفيد بشكل كبير.
0: لم أقل وسيطا، تلين من موقفها تجاه إيران لأنها تحتاج إلى خفض العقوبات من قبل
1: مجموعة اعتبارات مختلفة. تستفيد من ناحية استيراد البترول كله، طيب. حول إلى الصين. ثلاثي، أن هناك شراكة استراتيجية ما بين روسيا وإيران مش موجودة ما بين الصين وإيران. وأربعة، روسيا مصلحتها بشكل أساسي أن تستنزف الولايات المتحدة والغرب، الغرب تحديدا أوروبا في هذا الموضوع، لأن أوروبا انضم للعقوبات الأمريكية في موضوع إيران حتى تستقوي روسيا على الأوروبية في موضوع الروسية كلها مختلفة تماما. لا يمكن وضعها مع الصين.
3: تستفيد روسيا من ارتفاع أسعار البترول، وبالتالي إطالة أمد الحرب. الفوائد
4: يعني. طيب، أنا أعتقد أن الطرفين، يعني بما أن العاجل يقول هنالك انفجارات، يعني الطرفين الأمريكي والإيراني لا يريدان الذهاب إلى الوساطة، ولهذا الصين لن تلعب دورا. يعني هذه التصريحات التي خرجت من الصين وروسيا ستاندرد، يعني تصريحات معيارية تدعو إلى الالتزام بالقانون الدولي، لكنهما لا تتدخلان. إذا لم تتدخلا لن يحدث شيء. تصريح نتمنى أن يكون كذا وكذا وكذا، ويجب تطبيق القانون الدولي، لا نريد أن تكون هنالك حروب، ولكن الحرب مستمرة.
3: حتى أول يوم الحرب دكتور مهند، في يوم 28 فبراير نفس التصريح، لا نريد حرب.
2: طيب، ما الذي يمنع انخراط روسيا والصين بشكل أكبر في الملف؟
4: لأن الطرفان لا يريدان ذلك. يعني في الآخر، في القانون الدولي ينظم الحروب، لا يمنعها، لا يمكن القانون الدولي أن يوقفها، يعني إلا إذا تدخل مجلس الأمن وشكل قوة وإلى آخره. فحاليا إيران تقول أن موقفها، سوف تدافع عن موقفها باستخدام القوة لكي تحصل على ما تريده سياسيا من خلال إجبار الولايات المتحدة الأمريكية بعدة طرق. يعني إيران كما قال الدكتور لقاء وكما قلنا في هذا المجلس أكثر من مرة، إيران دولة يعني لا يمكن لها أن تواجه الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هي تستخدم استراتيجية رفع التكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية حتى تتراجع الولايات المتحدة الأمريكية. لا يبدو لي أن الولايات المتحدة الأمريكية ذاهبة باتجاه التراجع. الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم القوة في كل وقت حتى قبل ساعات، وإيران بنفس الوقت تحاول أن تدافع باستخدام ما لديها من قدرات، وربما تهدد في أحيان أخرى. فكيف يمكن للوسيط الروسي أو الصيني أن يتدخل في ظل هذه الأجواء، عندما إيران تقول لن نقدم أي تنازلات وسوف نستخدم السلاح للدفاع عن نفسنا، بينما الولايات المتحدة الأمريكية تقول لن نتوقف وسوف نستخدم السلاح لمنع إيران من امتلاك القوة القدرة النووية العسكرية وفتح مضيق هرمز بالقوة، وأننا نسيطر على هرمز، وأن البحرية الإيرانية قد انتهت. الوسطاء الآخرين تدخلوا أكثر من مرة، ولكن يصطدمون بماذا؟ باستخدام القوة من قبل الطرفين. يعني لا يمكن للوسيط القطري أو الروسي أو أي وسيط آخر عندما يكون في داخل طهران أو في أي مكان آخر في باكستان، وإيران تستخدم القوة ضد الناقلات، أو الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم القوة العسكرية ضد إيران، فالوساطة لا يمكن لها أن تدخل. أيضا لا يبدو لي أن الصين وروسيا جادتان في التدخل كوسطاء. الذي يريد أن يتدخل كوسيط يمكن أن يتخذ خطوات، يمكن أن يقدم مقترحات. لم أسمع أنا أي مقترح، وربما صححوني، لم أسمع أي مقترح لا من الصين ولا من روسيا، ولم يبعثوا أي موفد، أي وفد، يعني لم نسمع منذ 6 أشهر. فنحن أمام موقف أن الدول، هذه الدول العظمى أعتقد أنها تنتظر الوقت المناسب لكي تتدخل لاحقا ككفر، مثل ما حدث بين إيران والصين. والمناسبة هذه تجربة سيئة، هذا مثال سيء، لأنه فشل في الآخر. يعني عندما استهدفت إيران المملكة العربية السعودية لم تتدخل الصين.

0: كانها لم يكن جيدا بما فيه الكفاية.
1: والآن عفوا دكتور، حتى فقط ننتقل لملف قريب أو مرتبط بهذا الموضوع، اليمن. وزير الخارجية الأمريكي روبيو اتهم إيران أيضا بمسألة التصعيد في اليمن بالوقوف وراء ذلك، وبالتالي تبدأ الأمور تبدو أكثر تشابكا الآن في هذه المرحلة. خطورة هذه المرحلة خاصة مع ما يجري في اليمن من وجهة النظر الأمريكية.
2: من الواضح أن الحوثيين لن يكونوا في وضع بدون الدعم الذي تلقوه من إيران. هذه إحدى ربما هم أحد حلفائهم خارج نطاق الدولة المشهورين الذين غير قادرين على حكم البلد بأكمله، وحتى المناطق التي يسيطروا عليهم لا يهتموا بالشعب في تلك المناطق، بالشعب اليمني. هم بأغلبيتهم لا يريدونهم، لكنهم يجبرونهم وبالطبيعة بالدعم من إيران. لكن ما أعتقد أن ما يقولونه الحوثيون أنهم يضعونهم في وضع خطير للغاية، بالتالي هم يقومون بأي شيء من أجل السيطرة على أراضي على ساحل البحر الأحمر من أجل أن يستهدفوا السفن التي تمر بالبحر الأحمر، كما كانت إيران تقوم في المضيق، وهم يحاولون أن يحصلوا على مأرب، يسيطروا على مأرب لكي يحرموا الحكومة من الحكومة المعروفة دوليا من العوائد النفطية التي تأتي من تلك المنطقة. أعتقد أن هذا جهد يائس ربما لتغيير الوضع، ومعرفة أن من راعيهم ربما قد لا يقف لمدة طويلة لمساعدتهم.
3: أربع ثانية فقط. الوظيفة الصين وروسيا يعني ليست فقط الوساطة، ما منتظر منها الوساطة. الإدارة الأمريكية الآن ما زالت مقتنعة بأهمية الخنق الاقتصادي، ترى فيه بأنه هو المقاربة الوحيدة ويجب الاستمرار، لكنها تعلم جيدا بأن بدون مساعدة الصين وروسيا ودول أخرى، لكن لا أقول الصين وروسيا، من الصعب أن تنجح هذه الاستراتيجية. وروسيا والصين تعلم بأن لديهم هذه الأوراق، وهي قضية العلاقة المهمة المتواصلة مع إيران. فإذا استطاعت الولايات المتحدة إقناع الصين وروسيا باستعمال نفوذهما، هناك مقايضة بالنسبة لروسيا في الملف الأوكراني وهو مهم جدا، وبالنسبة للصين في ملفات أخرى، ليس فقط الهدنة التجارية مع الولايات المتحدة، وإنما في قضية كوريا الجنوبية، في قضية تايوان إلى غير ذلك. فهذا معقول يعني في النهاية هذه الدولتين الصين وروسيا لديهم، خلينا دكتور خلينا لو سمحت خلينا نكمل جملتين. دور روسيا والصين يمكن أن يكون مكملا، ليس الوسيط التقليدي، وإنما لديهم أوراق يمكن أن تستعمل في خفض التوتر إذا أراد ذلك.
4: الصين بينها وبين إيران اتفاقية استراتيجية 400 مليار دولار لمدة 25 عاما.
1: طبعا بالمناسبة الآن نحن عدنا لملف الصين وروسيا. كان أيضا
4: أنا سأربطه باليمن وسأخذه إلى اليمن في نهاية تعليقي. بين الصين وبين إيران 400 مليار دولار اتفاقية استراتيجية لمدة 25 عاما، بينما بين روسيا وإيران اتفاق استراتيجي. لاحظ معي، الصين مهمة لموضوع العقوبات كثيرا، لذلك تركز عليها الولايات المتحدة. بالنسبة للولايات المتحدة روسيا مهمة بما يتعلق بالسلاح وتزويد إيران بالخبرة العسكرية، لذلك أمريكا تضغط بهذا الاتجاه. دعني أذكر أن أيضا الصين منزعجة من فكرة إغلاق باب المندب، وبالتالي هي تحاول أن تقول لإيران إذا كان لديك من أدوات للتأثير على أن لا يحصل ذلك باب المندب، فنفضل في ظل الشراكة اللي بيننا أن تؤثري أيضا على أن لا يحدث في مضيق.
1: هو الحقيقة أيضا يعني سأسمع منك تعليقك دكتور حسن. وزير الخارجية الصيني قال الوضع المتوتر في الشرق الأوسط يؤثر بشكل خطير على أمن واستقرار دول المنطقة وعلى قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. موقف الصين واضح فيما يتعلق بالخشية من التوتر المتصاعد في فيما يتعلق بباب المندب.
5: طبعا وإيران متضررة من هذا الوضع، لكن من الذي أتى بهذا الوضع؟ من الذي عسكر هذه المنطقة؟ الولايات المتحدة. وبالتالي نحن إذا
1: الولايات المتحدة التي تتهم إيران الآن بالوقوف وراء ما يحدث في اليمن،
5: كأن المضيق وقضيته استحدثت من قبل إيران. لا، فرضت حرب وبدأت هذه الأزمة، وهي مستمرة بفعل حرب أخرى، هي حرب اقتصادية. لاحظ نشوان، سأعود لليمن بعد نقطة مهمة تقديري أنه في الإطار العام يجب أن ننظر إليها، هي أنه إيران كل ما تفعله منذ أن فرضت عليها الحرب إلى اليوم هو إفراغ الخيارات الاستراتيجية

0: الأمريكية من مضمونها أفرغت العسكري بإفشال العمل العسكري الأمريكي، اليوم تعمل على إفشال الحرب الاقتصادية بضرب الحصار الأمريكي، وتقديري أننا سنشهد تصاعدا، وهذا مهم بالنسبة لإيران لأنه لا يمكن أن تستعيد ردعها عبر اتفاق في ظل وضع تصعد فيه الولايات المتحدة. بالنسبة لليمن نشوان، القضية هي يعني هناك صورتين ترسم لإيران، إيران التي لا يكف ترامب و هيكسث وغيره من القول بأنه دمرت قدراتهم الجوية البرية، لا يمتلكون أي شيء، من جهة أخرى هم وراء كل شيء يحدث في المنطقة. هذا التناقض ينم عن أنه الواقع مختلف عما يقال. في اليمن الكل يعلم، كل من يتابع يعلم أن هناك قرار مستقل، طبعا هناك علاقة مميزة بين إيران وحكومة أنصار الله، وهذا هذه العلاقة لا تعني أنهم يعملون لصالح إيران أو أنه لا يوجد تنسيق بينهم، بل شيء بين الاثنين. لكن هناك واقع أنه الجماعة يقولون بأن هناك حصار، نقف أمام هذا الحصار بحصار، يعني لا يمكن أن تنظر لحصار وتتوقع أن يستمر إلى ما لا نهاية دون أن يرد المحاصر على ذلك الحصار. هذا حدث سابقا في غزة، ما 7 أكتوبر لم يأتي من فراغ، لأنه حوصر القطاع ل17 عام، أنهك، رد أهل غزة على هذا الحصار وعلى ووجهوا بإبادة. ولذلك يعني ربط كل شيء بإيران تقديري تصغير الصورة وشيطنة أصحاب القضية.
1: الآن هناك تطورات في خبر عاجل، وكالة التسنيم الإيرانية، القوات الأمريكية استهدفت بصاروخ ناقلة نفط إيرانية على بعد 4 أميال من جزيرة خارك. وسادتي اسمحوا لي أن نشرك الآن الزميلة رانيا قاسمي من طهران مراسلة الجزيرة لتطلعنا على مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بما أوردته تسنيم. رانيا.
2: نعم نشوان، يعني كانت في البداية قد سمع أصوات انفجارات من مدينة جاسك الواقعة في شرق محافظة هرمزغان، وبعد ذلك أكدت وكالة تسنيم أن أحد ناقلات النفط الإيرانية التي وصفتها بالصغيرة تعرضت لهجوم أمريكي صاروخي في منطقة مرسى جزيرة خارك على بعد 4 أميال من الجزيرة، وقالت أنه لم يسفر هذا الهجوم عن وقوع خسائر بشرية وأنه يجري حاليا عملية إجلاء طاقم الناقلة. يأتي هذا الهجوم يعني بالتزامن مع إعلان مقر خاتم الأنبياء المركزي عن قيام الولايات المتحدة بتوجيه 3 تحذيرات لناقلات نفط إيرانية، وذلك بقيامها بأنها ستقوم باستهدافها. وقال مقر خاتم الأنبياء المركزي أن أي اعتداء على أي ناقلة أو سفينة إيرانية سيتم الرد عليه باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة بشدة. يعني نحن أمام تطور جديد، وربما نفس المشهد مرة أخرى عندما قامت الولايات المتحدة باستهداف 3 ناقلات نفط إيرانية، وقامت إيران في المقابل باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة بشكل واسع، هذا بالإضافة إلى قيامها باستهداف سفن أمريكية وأيضا استهدافها المدمرة وحاملة الطائرات الأمريكية في المنطقة، وأيضا كان هناك أنباء عن قيامها باستهداف زورقا أمريكيا مسيرا كان يعتزم دخول المنطقة الآمنة في مضيق هرمز كما أفادت بيانات الحرس الثوري آنذاك. إذا نحن أمام تطور جديد، هناك عملية أمريكية فيما يبدو، وهناك تهديد أيضا في المقابل إيراني. تأتي هذه أيضا التطورات بعد إعلان الحرس الثوري أنه قام بالسيطرة على غواصة أمريكية مسيرة ومتطورة في مدخل مضيق هرمز فجر اليوم، وذلك يقول الحرس الثوري أن هذه العملية تؤكد أنه لا توجد أي تكنولوجيا للولايات المتحدة تستطيع أن تكون بعيدة عن أعين القوات الإيرانية. هناك تأكيدات على أن على الولايات المتحدة أن تترك المنطقة وتعود أدراجها. هناك أيضا مواقف إيرانية كانت سياسية أكدت على أن رغم أن إيران تعارض الحرب ولكنها ستواجه العدوان بقوة، هذا ما قاله الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، وأكد على أنه سيتم مواصلة هذه المواجهة حتى يتم تنديم المعتدين بشكل كامل. هذا هو الموقف الرسمي أيضا السياسي الإيراني. إذن نحن أمام تطورات جديدة تأتي رغم مواصلة إيران تأكيدها على تمسكها بالمسار الدبلوماسي وتعتبر أن السبيل الوحيد من أجل عودة الهدوء إلى المنطقة وفتح مضيق هرمز هو العودة إلى مذكرة التفاهم كما قال اليوم وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي.
1: شكرا لك إيران يا قاسمي من طهران مراسلة الجزيرة. سنسمع أيضا تعليق للضيوف
3: على هذا الموضوع التطور. بالتحديد الناقلة اللي ضربتها قبل فترة قريب من خرج كانت على بعد حوالي 10 أميال، هذه 4 أميال، وهذا يعني أن أمريكا تختبر الخط الأحمر الإيراني حول ما يسمى أو ما يمكن تسميته بالقلب النفطي الإيراني في جزيرة خرج. طيب. فهو انتقال من الحصار البحري إلى الحصار بالنار لترى أين الخط الأحمر.
4: يعني تفرضه هي تفرضه.
3: نعم. الخط الأحمر. بس الرد الإيراني في هذا الموضوع.
1: حتى إذا أكون مصفر مع دكتور لقاء. دكتور لقاء أود أسمع منك تعليقا على هذا التطور وأيضا خطورة أمر كهذا.
5: هو يعني ما أعتقد هو ما زال محدود يعني ما زال ضمن القدرة على السيطرة. يعني إيران ربما سترد بقصف قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة كما توعد قبل قليل رئيس الأركان الإيراني. قال إذا قصفوا ناقلها سنقوم بكذا نقصف قواعد أمريكية. فبالتالي هو ما زال هذا التصعيد مسيطر عليه يعني تصعيد محدود نسبيا لأنه لا أحد يريد لا الإيرانيين ولا الأمريكان حرب شاملة على الأقل في هذه اللحظة يعني اليوم. ربما لديهم خطط أخرى في المستقبل يعني خصوصا الإيرانيين. لكن ضرب الناقلات حقيقة هو رد على عمل يعني هي هذه أعمال متناسبة. كل ضربة يقابل
1: ليس نقطة تحول
5: لا ليست نقطة تحول لأن أصلا ضربوا قبل أيام 3 ناقلات يوم واحد يعني.
1: طيب.
5: فهي ناقلة إضافية فهو ليس تحولا هو مجرد عمليات انتقامية متناسبة بين الطرفين.
1: ثم إضافة ربما سنسمعها الآن من الزميل عمر هواش مراسلنا في إيران انضم إلينا من جزيرة قشم. عمر
6: شرش دالي.
1: عمر هواش إذا كنت تسمعني تفضل.
6: نعم نشوان نحن في جزيرة قشم في مضيق هرمز. تعلم أن التصعيد العسكري الأخير كان قد تطور خلال النصف ساعة المقبلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية من خلال استهداف ناقلة نفط على بعد 4 أميال من جزيرة خارك التي تقع في المياه الخليجية ضمن محافظة بوشهر إلى هذا الاتجاه في اتجاه الغربي من مضيق هرمز. فضلا عن أن انفجارات دوت كذلك في مدينة جاسك أو محيطها. مدينة جاسك تقع إلى الناحية الشرقية في هذا الاتجاه من جزيرة قشم على بعد أقل من 200 إلى 250 كيلومتر. لذلك الأنباء حتى اللحظة تتحدث عن هذه الانفجارات في هذين المكانين. لكن من الملفت للنظر نشوان أن هذه الانفجارات الاستهدافات الأمريكية تزامنت مع إعلان قائد الأركان المسلحة الإيرانية اللواء علي عبد الله بأن الولايات المتحدة الأمريكية عبر الجيش الأمريكي أصدرت إنذار موجه إلى ناقلات النفط الإيرانية بالإخلاء وحذر من أن أي استهداف لهذه الناقلات سوف يتم الرد عليه عبر استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة. آخر استهداف لناقلات النفط الإيرانية كان تحديدا تقريبا في ذات المكانين كان في جزيرة أحدى ومرسى جزيرة خارك في المياه الخليجية فضلا أيضا عن استهداف لناقلات نفط في مدينة جاسك وسواحلها في بحر عمان. هذا السيناريو لا يزال يتكرر حينها.
1: إلى هذا الخبر العاجل فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين. الجيش الأمريكي استهدف ناقلات نفط إيرانية قرب خارك وأيضا جاسك
5: يعني أكثر من ناقل.
1: ونتابع أيضا مزيدا من التفاصيل مع محمد المدهون مراسلنا في واشنطن. محمد تفضل.
7: نعم نشوان بالفعل مسؤولون أمريكيون يؤكدون في هذه الأثناء لفوكس نيوز استهداف ناقلات نفط. إذن هذه هي طبيعة الأهداف التي استهدفت من قبل طائرات مسيرة أمريكية على الأغلب كما حدث الأسبوع الماضي عندما استهدفت ناقلات نفط إيرانية. السبت الماضي كانت استهدفت 3 ناقلات نفط، والثلاثاء الذي سبقه استهدفت ناقلتا نفط إيرانيتان ردا على استهدافات إيرانية لناقلات نفط تجارية في مضيق هرمز وكذلك لسفن عسكرية أمريكية. إذن هذا تطور جديد لكنه ليس مستغربا، يأتي منسجما ومتسقا مع الخط الجديد الذي تبنته الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي، معادلة ناقلة مقابل ناقلة. كل ناقلة إيرانية تستهدفها إيران في مضيق هرمز ستقابل باستهداف ناقلة إيرانية، كل ناقلة تجارية تستهدف من إيران تقابل باستهداف ناقلة إيرانية، وكذلك استهداف السفن العسكرية. وهذا التطور يأتي حقيقة بعد الأنباء التي وردت عن استهداف مسيرة أمريكية تحت الماء، وحديث المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة بأن هذه الغواصة لم تكن تحمل معلومات مهمة أو أنظمة رادار أو سونار سرية، وأنها من طراز قديم. وأن طيب
1: محمد حتى يعني أعتذر منك طبعا حتى نستفيد مما تبقى لنا من وقت البرنامج سنكتفي بهذا القدر. دكتور حسن، يذكرنا هذا الموضوع مرة أخرى بفكرة الإجراءات العسكرية الإيرانية التي تتحدث عن منطقة حظر أوسع. ثم سؤال منطقي هنا، إذا كانت الإجراءات الأمريكية غير فعالة لماذا تلجأ إيران إلى إجراءات كهذه، يعني إلى مسائل ألغام، إلى مسائل منطقة محظورة، إذا كانت الإجراءات الأمريكية أصلا في البحر غير فعالة؟
0: لا هي فعالة، من يقول أنها غير فعالة؟ بدأت حرب اقتصادية قبلها حرب عسكرية، يعني بكل الأدوات.
1: تعترف إيران برأيك بفاعلية هذه الإجراءات الأمريكية وتأثيرها العسكري؟
0: لماذا ترد إذن إيران إذا لم يكن هناك؟ لذلك يعني الإعلان الإيراني منطقة حظر ينطبق مع ما سمعناه للتو من هذه الأخبار أنها منطقة حربية، الولايات المتحدة تريد فرض أشياء على إيران، إيران لا تقبلها، وطريقة الرد عليها هو إفراغها من مضمونها. كيف إيران تضرب الذي يستهدفها؟ إذا تراجعت إيران، تخيل رئيس كالرئيس ترامب سيذهب أبعد، سيتقدم خطوات. ولذلك أقول أنه من مصلحة إيران والمنطقة أن لا تتراجع إيران أمام هكذا فعل، وإلا ستشهدون حروبا أوسع في هذه المنطقة. ولذلك إيران تركز على أن هذه المنطقة إذا كانت الولايات المتحدة تريد استخدامها ضدنا فهي منطقة محظورة للولايات المتحدة، سنستهدفها كما تستهدفنا. لنرى، هي معركة عض أصابع. سابقا إيران طيلة الحرب لم يكن بمقدورها ضرب القدرات العسكرية في البحر إلا بالمسيرات، الآن تستخدم الصواريخ. خلافا لما قال ضيفكم من الولايات المتحدة سنتكوم المخول بإدارة هذه الحرب، أعلن أنه ناورت هذه البوارج الأمريكية واستطاعت أن تفلت من الصواريخ الإيرانية، هذا إعلان من السنتكوم. ولذلك يعني ضربت بالصواريخ، هذا تطور مهم بقدر أنه سيتصاعد، لأنه سنشهد تغييرين يعني في المرحلة المقبلة تقديري. أولا تصاعد الضربات المتبادلة، وثانيا تصاعد في العمل الدؤوب للوساطة. الوساطة مرتبطة بأسعار الطاقة إلى حد كبير، إذا انخفضت أسعار الطاقة لن تسمع كثيرا عن الوساطة، لكن إذا ارتفعت لأن يعني هناك مصلحة دولية لخفضها.
4: إذا سمحت لي نشوان
1: سأتي إليكم جميعا فقط
4: بكلمة إذا سمحت لي،
1: لأن الوقت ضيق
4: يعني
1: فقط.
4: لا وهو ضيق يعني بس اسمح لي بس بكلمة. أنا لا أعتقد أن الوساطة ربطت يوما ما بأسعار الطاقة. يعرف كثير أن الوساطة تدخلت عندما بالفعل كانت إيران عرضة لضربات تدميرية، وهكذا قيل بأن قادة دول الخليج والوساطة القطرية والعمانية تدخلت لإنقاذ المنطقة من هذا الانفجار، وليست لها علاقة أبدا في أسعار الطاقة.
1: وأنا أذكر بالأخبار العاجلة ومنها ما أوردته تسنيم الإيرانية عن أن القوات الأمريكية صادفت بصاروخ ناقلة نفط إيرانية على بعد 4 أميال من جزيرة خارك، وما ذكرته فارس الإيرانية عن دوي انفجار أيضا. سفير جويهود، إلى متى تستمر عمليات الكر والفر هذه؟
8: لن أسميها كر وفر لأنه لا أعتقد أن الأمريكيين يفرون، لأنه في حقيقة الأمر الأمريكيون لم يغيروا من أساليبهم، هم يستمرون بإطلاق النار. إيران بالتأكيد تستمر بإطلاق النار على السفن التجارية وهذا الأمر لا يغير شيئا. الولايات المتحدة تضرب هذه النقلات وهذا يحدث فرقا، هذا مخزون طافي لإيران وهي تعجز إيران عن إخراج هذه الناقلات من المضيق ولن تتمكن من تحرك خارج المضيق بسبب الحصار، بالتالي هذا الأمر مهم على المدى القصير للميزانية الإيرانية.

0: هذه الهجمات تأتي كرد على خسارة الام كيو 1 المسيرة. ربما هذه إحدى المسيرات التي يتم التحكم عنها للبعض، هي ربما قيمتها 30 أو 50 مليون دولار. إذا الولايات المتحدة قامت بالهجوم على ناقلة، فإن القيمة النقدية أو المادية مشابهة، قد يكون هذا هو المنطق لاستهداف هذه الناقلة. لكنني أريد أن أوضح شيئا، إيران هي تعلن أنها ربما تقوم بشنيع هجمات على السفن الأمريكية. هذا صحيح، لكنها لا تحدث أي ضرر لحد الآن، ربما بأنها لا تريد ذلك لحد الآن، ربما ستشن هجمات أكبر لاحقا، أو ربما لأنها لا تستطيع. لكن بوجود 5000 أشخاص يتواصلون مع أمهاتهم مع حاملات الطاهرات، سنعرف إذا ما حصل شيء سيء لأحد منهم.
1: أنا أريد أتكلم شوية على شيء هو الحقيقة التطور اللي دي يصير في اليمن، إذا تسمح لي.
2: تفضل.
1: يعني معلش هذا مهم، لكن هو متكرر، واليمن لها علاقة بما يجري الآن في الخليج في هذه الحرب تحديدا، لأنه هذه الخطوات اللي الحرب الحالية في اليمن مهمة للغاية. أولا نتائجها ستحدد إلى حد كبير طبيعة وتطور الحرب الحالية بين إيران والولايات المتحدة. لماذا حصل التحرك اليمني أو الحوثي عفوا تجاه المخا اللي بدأ الحرب هذه؟ هذه الحرب لم تبدأ لأن القوات الحكومية شنت هجوما على الحوثيين، واضح جدا. هذه بدأت بعدما قام الحوثي بقصف المخا بعدة صواريخ، ثم بدأ هجوما يعني متكرر عدة أيام، ثم بدأ هجوما بريا للوصول من خلال تعز إلى هذا الميناء الذي يسيطر على باب المندب. المعروف أن الحديدة شمال باب المندب وليست على المضيق. حين بدأت الحرب تمكنت القوات الحكومية الشرعية من لم يعني قواتها صفوفها والقيام بهجوم مضاد واسترجعت المناطق. بمعنى آخر، لماذا قام الحوثي بالهجوم الآن؟ للسيطرة على المضيق. لماذا يسيطر على المضيق؟ لأن هذا جزء من ترتيبات المعركة الكبرى القادمة، المعركة التي يجري التحضير لها شاملا، إيران، الحوثي، العراق، لبنان، كل الأطراف تشترك فيها في وقت واحد. هذا ما تسرب على الأقل وسائل الإعلام، وحتى الآن لم يجري مثل هذا أبدا، هذه أول مرة تحصل فيها. هذا الموضوع يحتاج إلى تهيئة أرض المعركة. حتى حزب الله بلبنان ساكت، لأنه هو يجمع قوته لليوم الموعود وليس لقصة لبنان، خلال لمعركة مشتركة مع إيران وبقية الأطراف. نعم. في هذه هذا المحور.
2: نعم.
1: إذا تسمح لي بس أبو حسين، الآن هذه المعركة حينما قام الحوثي بالتراجع، الآن في تراجع حسب المعلومات، بدأ يقصف السعودية وبدأ يتهم السعودية بالتحضير بشن الحرب رغم أنه هو الذي قام بها. أعتقد أن القرار الآن أصبح حسب ما قال مساعد وزير الدفاع أظن اليمني الذهاب إلى صنعاء.
2: الأمر حسم.
1: لا أدري إن سيذهبون إلى صنعاء أو لا، لأن المعركة ما زالت قائمة.
2: طيب.
1: لكن هذا الموضوع نتائجه ستحدد إلى حد كبير طبيعة المعركة المقبلة بين إيران والولايات المتحدة. إيران تعتمد إلى حد كبير على باب المندب لإغلاق المضيقين في وقت واحد.
2: طيب.
1: وإجبار العالم على التعامل معها.
2: سنسمع بقية الضيوف ونوه إلى الخبر العاجل. فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين: الضربات الحالية لا تمثل بداية مرحلة جديدة، بل هي جزء من الجهود الجارية لخنق اقتصاد
3: إيران. سأكمل بما ذكر العزيز الدكتور لقاء، يعني من يقول بأن الحوثي تصرف من رأسه هكذا غير صحيح، وسأشير بعجالة تقرير للتسنيم قبل أسبوعين من الآن يقول أنصار الله سيغلقون باب المندب إذا اقتضت الأمر. أيضا تصريح في مايو وهو منشور لمستشار وزير الداخلية الإيراني على ما أذكر محمد حسن نامي: نفعل دور مضيق باب المندب. صحيح. وهناك طلب إيراني من الحوثيين استعدادا لإغلاق باب المندب. إذن من يقول بأن الحوثيين اتخذوا قرارا من ذات أنفسهم، هذا كلام غير صحيح قولا استنادا إلى ما تصرح به إيران. أنا بس أريد أن أشير أيضا، اسمح لي أبو الحارث ولن أخذ كثير من وقت الزملاء، أنا أعتقد تصريح محسن رضائي أخطر بكثير، هو انتقل من التهديد إلى إعادة تفعيل قواعد

0: الاشتباك كما يقال باستهداف الفرقاطة يعني السفن الأمريكية، أو أنا أعتقد أنه آخر يمكن مدمرة أمريكية ضربت من العراق يو اس ستارك في 87 وكول في عدن 2000. لم أسمع عن فرقاطة أمريكية أو مدمرة أمريكية حتى هذه اللحظة تم استهدافها بمبدأ العين بالعين، إنما التلويح أو التهديد مقابل كل سفينة أو كل ناقلة استهداف لدول المنطقة.
1: طيب
2: ستكون تحديات كبيرة نعتقد على المملكة العربية السعودية فيما يحدث في باب المندب، هي ليست فقط المعركة المقبلة وإنما حتى المعركة الحالية، لأن إيران نعلم جيدا بأن التآكل استعمال ورقة مضيق هرمز في النهاية يمكن أن تعوض هذه الخسائر بفتح الجبهة الجديدة، يعني في جبهة باب المندب. الآن هل المملكة العربية السعودية لديها القدرة والرغبة في النهاية؟ هي الآن تبدو كأنها هي الوحيدة التي تدافع على حرية الملاحة في باب المندب، منطقة مهمة جدا بالنسبة لدول الأقليم وبالنسبة في النهاية لكل مستهلكي النفط.
3: ونعتقد 7 مليون برميل تقريبا صدر منها.
2: المملكة السعودية هي الدولة الوحيدة القادرة على فعلا على رفع النفط يعني في النهاية ومنع انهيار، وكذلك على التحكم في الأسعار، وضرب هذه الأربعة أعتقد مناطق هي عملية فعلا نوعية بالنسبة للحوثيين وخطيرة جدا بالنسبة لاقتصاد العالم.
1: ما الذي تغيره هذه الضربات دكتور مهند ودكتور محجوب؟ أبدأ دكتور، هذه الضربات ما الذي تغيره في المعادلة؟
4: لا تغير كثيرا، هذه جزء من حرب أمريكية على إيران وهي جزء من الخنق الاقتصادي، لكن ربما يجب أن نقرأ الصورة الأكبر. ما الذي تفعله الولايات المتحدة الأمريكية؟ نفس الاستراتيجية الإيرانية التي تريد أن تفرغ الخيارات الاستراتيجية الإيرانية من قيمتها، ولهذا عندما ننظر يعني الحرب الكبرى التي ذكرها الدكتور لقاء، هذا ما تريد أن تمنع حدوثها الولايات المتحدة الأمريكية، تريد أن تضعف إيران ورقة ورقة، تأخذ ورقة ورقة من يد إيران.
3: صحيح.
4: لبنان، سوريا،
3: العراق
4: الآن تنظر إلى
3: يعني اليمن
4: وما يحدث طبعا، يعني إضعاف إيران أولا من الداخل الضغط عليها
1: حتى هذه العمليات بحسب فوكس نيوز هي جزء من الاستراتيجية طبعًا لخنق
4: طبعا إيران. خنق إيران ولكن أيضا في الخارج، لأن إيران تفعل أوراقها في الخارج تريد أن تذهب إلى باب المندب، تريد أن تحرك ربما في لبنان، تريد أن تحرك في العراق. فالولايات المتحدة الأمريكية واعية للذي يجري ويتحاول أن تفرغ هذه الخيارات الاستراتيجية من قيمتها. إيران طبعا تحاول أيضا، لكن إيران الآن منشغلة بالداخل، الداخل الإيراني يعاني من الخنق الاقتصادي، هذا واضح، ولهذا التهديدات الإيرانية جادة. يعني إيران عندما تطلق صواريخ على القطعات الأمريكية السفن الأمريكية هذا يعني أنها وصلت إلى الخط الأحمر، هي تعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية لو أصيبت قطعاتها بالصواريخ الإيرانية سوف ترد بشكل قوي كبير جدا، بمعنى أن إيران الضغط عليها الآن جاد جدا في الخارج وفي الداخل، وأعتقد هذا ما يخيف النظام الإيراني.
1: سنسمع دكتور محجوب ثم دكتور حسن.
5: شوان، ما في شك أن التلقي الإيراني وحلفائها أن هناك حربا قادمة عليهم حتى نهاية العام 2026، مرتبطة بما يجري في العراق، مرتبطة بما يجري في اليمن، مرتبطة حتى في تطورات الانتخابات الأمريكيين أو النصفية، لأنه ببساطة نتذكر وذكرت التفاهم البند الأول شو كان، ما كان حول منطق إنهاء الحرب، وإيران كانت يعني تعرف أن هذه الحرب مستمرة، وباعتقادي الآن تشعر أن هناك أطرافا تريد البناء على هذه الحالة وإضعاف هذه الأطراف. لكن أيضا في هذا السياق لفت انتباهي في القصف الأخير أنه قصف جاسك وخارك، وبينهما جاسك هو على بحر عمان على فكرة خارج المضيق، في حين خارك هي داخل كما تعرفون، الفرق بينهما حوالي 1000 كيلومتر. معنى هذا أن القوة العسكرية الأمريكية عمليا ترقب كل قارب يجري ويحاول الخروج من الموانئ الإيرانية، وأنها تفعل موضوع الحصار البحري بشكل أكثر صرامة، وهذا في حد ذاته يلفت الانتباه أنه ليس بالضرورة دليل القوة، أنا باعتقادي هو دليل الفرستريشن، حالة من الإرباك والإحباط، لأنه ببساطة العمليات الكبرى لا تحقق شيئا، فأصبحوا الآن مثل رجل الأمن الذي يذهب وراء كل عملية بشكل فردي.
1: طيب دكتور حسن، سأسمع منك، أستمحك عذرا فقط اسمح لي أن أنوه ببعض الأخبار العاجلة. محافظة هرمزغان جنوبية إيران، دوي الانفجارات في مدينة جاسك ناجم عن أحداث في عرض البحر. أيضا وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي، لم تصب أي سفينة أمريكية في الهجمات التي شنتها إيران أمس الاثنين، وأيضا إيران شنت للمرة الثانية أمس الاثنين هجوما استهدف سفنا تابعة للبحرية الأمريكية. دكتور حسن.
6: نشوان، أنا تقديري أن المعادلة بين إيران والولايات المتحدة لها صلة وثيقة بالداخل، الحسابات الداخلية. الولايات المتحدة تستهدف المجتمع الإيراني لضربه والضغط عليه ليثور ضد نظامه، الإيرانيون الآن ليس للضغط الاقتصادي، ما زالوا يشعرون بأريحية إلى حد كبير، سيزداد الضغط إن استمر الوضع كما هو، لكن يوقتون عملهم بالداخل الأمريكي. هناك انتخابات قادمة، هناك ضغط اقتصادي، لا توقع أن أسعار الطاقة ستتراجع من هنا فصاعدا، سنشهد صعودا لأسعار الطاقة في المرحلة المقبلة. السبب في ذلك أن هناك قرار، الولايات المتحدة تستهدف الداخل، نحن نستهدف الداخل.

0: وسياسيا وتاريخيا يجب أن يركز عليهم. هؤلاء لا يتبعون لأحد، لهم علاقة وثيقة بإيران. في النقاش الإيراني أنه لدينا حلفاء وسندخل حرب واسعة ضد الولايات المتحدة، هذا كان جزءا من الخطاب الذي يواجه الخطاب الأمريكي. لا يعني هذا أن هناك جماعة تتبع إيران، لا. الوقت كان جيدا ومفيدا لهم أن هناك وضعا إقليميا مختلف لكسر الحصار ضدهم، ولذلك بدأوا التحرك ضد القوات الحكومية المدعومة من الخارج وكذلك ضد الحصار المفروض عليهم. لذلك لا يجب تقليل الصورة على أنها صورة أنهم إيران أو يقومون بما تريده إيران. النقطة الأخيرة، هناك نقطة يعاد تكرارها نشوان، لأن المضيق بدأ يفقد أثره. أنا لا أرى بأي طريقة أن هذا المضيق سيفقد أثره. على عشرة، إذا قررت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أن تلتف على المضيق، سيتطلب الأمر عقدا لكي تلتف عليه.
1: طيب.
0: لا يوجد محلا أو بديلا له، ولا يوجد حلا إلا بالاتفاق مع إيران لحله.
2: خلال ثواني فقط، يعني لم تذكر النقطة أن خرج تبعد عن مضيق هرمز حوالي 500 كيلومتر. يعني هذه الناقلة اللي ضربتها أمريكا ما كانت تحاول تجتاز في مضيق هرمز، يعني دخلت إلى الأعماق جوا، وهذا ما يوحي أن التصعيد هو يعني بمبادرة أمريكية، ويوحي بأن هناك تصعيد.
1: ولكل ضيوف مشاهدينا
3: فقط نشوان، هناك تفاهم أمريكي مع الحوثي
1: حول نقاش الساعة. اعتذر، انتهى الوقت. عودة لغرفة الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساءكم. سنكون في متابعة لصيقة بآخر التطورات، سواء من الناحية الإخبارية أو من الناحية التحليلية، بحيث نتابع بالخبر والتحليل. مستمرون معكم في هذه التغطية وتطورات متلاحقة في ملف التوتر الأمريكي الإيراني في الساعة الأخيرة، أبرزها ما أفادت به وكالة التسنيم الإيرانية بأن القوات الأمريكية استهدفت بصاروخ ناقلة نفط إيرانية على بعد 4 أميال من جزيرة خارك. وأضافت وكالة التسنيم أن الهجوم لم يسفر عن إصابات ويجري إجلاء طاقم الناقلة. هذا التطور تحدثت عنه أيضا فوكس نيوز، التي نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الجيش الأمريكي استهدف ناقلات نفط إيرانية قرب خارك وجاسك. معنا من جزيرة قشم في مضيق هرمز مراسل الجزيرة عمر هواش، معنا من واشنطن مراسلنا محمد المدهون. لنفهم الصورة عمر هواش، وفق الرواية الإيرانية ما الذي جرى بالضبط؟
4: نعم محمد، خلال الساعة الماضية كان هناك تصعيد عسكري واضح من قبل القوات الأمريكية، حيث أعلنت وكالة أنباء تسنيم بأنه تم استهداف ناقلة نفط على بعد 4 أميال من جزيرة خارق الإيرانية في المياه الخليجية، وأن هذا الحادث لم يسفر عن أضرار أو خسائر بشرية، إنما كان هناك أضرار في الناقلة وأنه يجري العمل على إجلاء من كانوا على متنها. كذلك كان هناك دوي انفجارات، على الأقل انفجارين سجلتهما وكالة أنباء فارس في محيط مدينة جاسك. قبل قليل أعلنت محافظة هرمزغان وهي مدينة جاسك تابعة لهذه المحافظة، قالت إن أصوات الانفجارات التي دوت وسمعت في مدينة جاسك إنما هي ناجمة عن أحداث في عرض البحر، أي في مضيق هرمز، حيث أن هذه المدينة تعتبر البوابة الشرقية على السواحل الشمالية لمضيق هرمز السواحل الإيرانية. هنا نحن في جزيرة قشم عند مضيق هرمز، حتى الآن لم تحدث أحداث. إذا ما سلطنا الكاميرا على مضيق هرمز، هناك بعض السفن ترسو في المضيق، لا توجد هنا انفجارات. الوضع في هذه الجزيرة المطلة أو التي هي تقع في الجهة الشرقية من مضيق هرمز هادئة. لكن التصعيد العسكري الأمريكي قبل نحو ساعة محمد كان قد تزامن مع تصريح لافت لقائد هيئة الأركان المسلحة الإيرانية، الذي قال إن الجيش الأمريكي وجه تحذيرات إخطارات إلى ناقلات النفط الإيرانية بالإجلاء، بمعنى أنه حذر خلال الساعات الماضية إيران بأنه سوف يستهدف ناقلات نفط إيرانية، وهذا ما حدث بالفعل. لذلك كان هناك رد من قبل قائد الأركان المسلحة الإيرانية، حيث أضاف أنه في حال تم هذا الاستهداف

0: فإن إيران سوف تضرب القواعد الأمريكية في المنطقة الآن، وقد حصل هذا الاستهداف عبر ما شاهدناه من ضربات لناقلات نفط في جزيرة خارق. هناك أنباء غير رسمية تشير إلى أنه تم استهداف ناقلتين، لذلك يمكن أن نتوقع أن يكون هناك استهداف لقواعد أمريكية في المنطقة بحسب ما صدر من تحذير لقائد الأركان المسلحة الإيرانية. هذا السيناريو يتكرر للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع. يوم السبت الماضي كنا نرصد استهداف الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لثلاث ناقلات نفط، إحداها كانت في مرسى بالقرب من جزيرة خارق أيضا، وكان هناك أيضا استهدافات لناقلات نفط أيضا في محيط مدينة جازك في خليج عمان، وردت إيران على ذلك باستهداف قواعد أمريكية في الأردن، في الإمارات، وفي الكويت. فضلا عن ذلك، خلال ساعات هذا النهار كان هناك أيضا عمليات عسكرية من خلال تدمير إيران لمسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز، تحديدا من ناحية مدينة بندر عباس في شمالي المضيق. وهذا يؤشر إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تسعى إلى مراقبة المضيق عبر هذه المسيرات في محاولة لإحكام سيطرتها على ذلك، على عكس ما يقوله الإيرانيين أنهم هم من يسيطرون على المضيق. فضلا عن ذلك، كانت قد أعلنت إيران عن استيلائها لغواصة ذكية مسيرة أمريكية تقول إنها متطورة، استولت عليها في الجهة الشرقية إلى ذلك الاتجاه من مضيق هرمز، ووصفت ذلك بأنه إنجاز استخباراتي، وأنها نشرت أيضا بالفعل فيديو لهذه الغواصة، ويتحدث الإيرانيون الآن عن صيد ثمين في مضيق هرمز، تكنولوجيا أمريكية حديثة. إذا نتحدث الآن عن تصعيد أمريكي جديد، استهداف لناقلات نفط في جزيرة خارق، هناك انفجارات في مدينة جازك، الانفجارات تلك يقال إنها في عرض البحر، لا توجد حتى الآن معلومات حول طبيعة الأهداف التي ضربت بالقرب من مدينة جازك إلى شرقي المضيق، لكن كل من الطرفين الإيراني والأمريكي يريد التأكيد على سيطرته على مضيق هرمز. الإيرانيون لا يزالون يؤكدون أنهم هم من يحكمون السيطرة على المضيق، وإن تمكن الولايات المتحدة الأمريكية من ضرب أو من تمرير بعض السفن التي أحصاها أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي قبل يومين بأنها تصل إلى 5 إلى 6، لا يعني بطبيعة الحال فتح المضيق. إضافة إلى ذلك، فإن استهداف ناقلات النفط الإيرانية يبدو أنه مسعى أمريكي إلى إطباق طوق الحصار على إيران. بطبيعة الحال أمريكا لا تريد لإيران أن تتمكن من نقل النفط إلى خارج خط الحصار البحري على الموانئ الإيرانية عند خط بحر العرب في هذا الاتجاه من مضيق هرمز على بعد نحو 700 كيلومتر، حيث أن الإيرانيين خلال الفترة الماضية كانوا قد قالوا إنه في حال تم إحكام طوق الحصار البحري فإنهم سوف يقومون باستهداف السفن العسكرية، وهذا ما حدث بالفعل. خلال هذا الأسبوع شهدنا كيف أن إيران أعلنت عن استهداف وضرب بعض القطع الحربية الأمريكية، حاملات الطائرات المدمرات هناك، وقال محسن رضاي أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إن هذا الاستهداف تم بصاروخ، وصفه بالخاص من دون أن يعلن عن مزيد من التفاصيل. كذلك الحديث الآن عن استهدافات لناقلات النفط الإيرانية هو يمكن القول إنه محاولة لإضعاف تصدير إيران للنفط، فعلى الرغم من قول الأمريكيين إنهم لا يسمحون لإيران بتصدير النفط، لكن صدرت هناك بعض التصريحات لا سيما من وزير النفط الإيراني بأن إيران خلال الفترة الماضية تمكنت من تصدير النفط إلى الخارج على الرغم من الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. وكان أيضا قد تحدث عن أن إيران قادرة أو نقلت بالفعل على كميات من النفط خارج خط الحصار خلال فترة تطبيق بنود مذكرة التفاهم. لذلك هذا الأمر يمكن القول أنه تصعيد عسكري صحيح، لكنه أيضا تصعيد اقتصادي ضد إيران. منع إيران من تصدير النفط بطبيعة الحال سوف يؤدي إلى تراجع في الوضع الاقتصادي الهش بطبيعة الحال، لأن العقوبات مستمرة، الحصار مستمر، تداعيات الحرب لا تزال مستمرة. لكن بكل الأحوال إيران تؤكد دائما على لسان الخارجية الإيرانية، الرئاسة، الحرس الثوري الإيراني، أن طهران لن تقدم تنازلات حتى ولو استمرت الحرب لأشهر، حتى ولو تم استهداف ناقلات النفط ومنع طهران من تصدير النفط من التبادل التجاري مع العالم. الرئيس الإيراني مسعود بزكيان قال أكثر من مرة، وهذا ما كرره هذا اليوم، أن طهران لا تسعى إلى الحرب، لا تريد توسعة رقعة الحرب، إنما ترى أن إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، إلى إيران، إلى العالم، إلى أسواق النفط والطاقة، إنما مرهون بإيقاف الحرب وليس بتوسيعها، مؤكدا أن طهران لا تريد ذلك، تريد الاستقرار، الأمن، لكن بطبيعة الحال أيضا من دون أن تقدم تنازلات إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا لك عمر عمواش على هذه الصورة التفصيلية. ماذا يقول الأمريكيون محمد المدهون؟
2: نعم محمد، حتى الآن لا بيان رسمي من القيادة المركزية الأمريكية بشأن هذا الاستهداف الذي تفيد به تقارير لناقلات نفط إيرانية، لكن مسؤولين أمريكيين تحدثوا لفوكس نيوز أكدوا أن هناك ناقلات نفط بالفعل إيرانية استهدفت من قبل القوات الأمريكية في خارج وجاسك، ونحن نشهد على ما يبدو سيناريو مشابها إلى حد كبير لما حدث السبت الماضي عندما استهدفت 3 ناقلات نفط إيرانية في نفس المواقع تقريبا، ومع اخطارات سابقة لطواقمها بضرورة الإخلاء. هذه العملية تأتي بعد أن أفاد مصدر أمريكي أيضا لول ستريت جورنال بأن إيران استهدفت سفنا حربية أمريكية أمس الاثنين مرة ثانية بعدما فعلت ذلك السبت الماضي. حتى الآن لا تأكيدات رسمية لهذه المعلومات، ولكن أفيد بها لول ستريت جورنال خلال الدقائق القليلة الماضية، وقد يفهم على أساسها هذا الاستهداف الأمريكي الجديد لناقلات نفط إيرانية بعد أن حاولت واشنطن أن ترسي هذه المعادلة الجديدة ناقلة بناقلة. إذا استهدفت إيران ناقلات نفط تجارية لدول أخرى في مضيق هرمز ستستهدف ناقلاتها، وإذا استهدفت أيضا سفنا حربية أمريكية ستستهدف ناقلات نفطها لتعظيم الألم الاقتصادي بالإضافة إلى تحقيق الردع العسكري، كما تحدث قبل قليل عمر عن ضرب عصفورين بحجر واحد بالنسبة للولايات المتحدة. هم يردعون عسكريا يردون على هذا الاستهداف الإيراني لسفن حربية أمريكية، وفي الوقت نفسه يزيدون من الألم الاقتصادي في ظل حملة العقوبات المشددة التي تفرضها الولايات المتحدة وتزيد من الأسماء على قوائمها كل أسبوع تقريبا. إذن الاستراتيجية الأمريكية لم تختلف، يبدو أننا ما زلنا نشهد نفس السيناريوهات التي اعتدناها خلال الأسبوع الماضي. 3 ركائز أساسية تعتمد عليها الولايات المتحدة في مواجهتها حاليا مع إيران: حصار بحري مشدد، عقوبات اقتصادية خانقة، وضربات عسكرية محدودة بناء على تطورات الميدان وما يحصل من إيران من استهدافات للسفن الحربية الأمريكية ولناقلات النفط والسفن التجارية في مضيق هرمز. وقطاع النقل البحري هو قطاع إيراني مهم ضمن القطاعات 5 التي قالت وزارة الخزانة الأمريكية أنها تستهدفها بالعقوبات، واستهداف هذه الناقلات يأتي ضمن هذه العقوبات الاقتصادية أيضا، ولكن بمبرر عسكري لأن إيران بدأت باستهداف سفن حربية أمريكية كما يفيد هذا المسؤول الأمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال. ولكن فيما يتعلق بتلك المسيرة التي تحدث عنها الحرس الثوري الإيراني وعن الاستيلاء عليها خلال الساعات الماضية، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة إن هذه المسيرة التي تعمل تحت الماء هي في الحقيقة من طراز قديم، لا تحمل بيانات حساسة وليس على متنها معدات سرية مهمة، ويمكن التخلص من المعلومات التي تحصل عليها بسهولة عن بعد، ويمكن أيضا استبدالها بسرعة، وهي متوفرة في السوق التجارية وليست نظاما عسكريا سريا خاصا. إذن هو يحاول أن ينزع القيمة الاستخبارية لما تعلنه إيران عن الحصول أو الاستيلاء على غواصة، ما تسميه غواصة يسميها الأمريكيون مسيرة تحت الماء، وتفيد تقارير أيضا بأنها مجرد مسيرة من ضمن مسيرات أخرى كثيرة ضمن عمل أمريكي مكثف لمراقبة ومتابعة كل ما يجري في المضيق فوق الماء وتحت الماء بالمسيرات، بالطائرات المأهولة، بالمسيرات تحت الماء. وعلى الأغلب أن هذا الاستهداف لناقلات النفط ليس له علاقة مباشرة سيطرة إيران على هذه المسيرة، إنما على الأغلب هو متعلق بما أفاد

0: هذا المسؤول الأمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال عن محاولة إيرانية لاستهداف سفن حربية أمريكية أمس الاثنين، يؤكد أن أي من هذه الصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه هذه السفن لم تصبها. الحال نفسها شهدناها السبت الماضي عندما استهدفت إيران حاملة طائرات ومدمرة أمريكية مزودة بصواريخ موجهة، ولكن السفينتين الحربيتين تمكنتا من تفادي هذه الهجمات الإيرانية. الآن المسؤول الأمريكي يؤكد أن السيناريو نفسه تكرر أو شبيه به إلى حد كبير دون أن يلحق أذى بهذه السفن الحربية الأمريكية، إنما ترد الولايات المتحدة على ناقلات النفط. هذا هو الهدف الذي تفضله الآن لأنه يحقق لها الغرضين في الوقت نفسه، غرض الردع العسكري والألم الاقتصادي. والعقوبات الاقتصادية مستمرة، سمعنا من وزارة الخزانة اليوم قائمة جديدة ب 36 شركة وجهة تابعة للطيران الإيراني، ولكن هذه المرة الاستهداف للناقلات وللنقل البحري.
1: شكرا لك محمد المدهون من واشنطن. حتى نفهم الصورة بشكل أفضل، سلام خضر تطلعنا على المشهد الميداني على الخريطة التفاعلية. سلام.
2: شكرا محمد. ونحن إزاء تكرار للسيناريو الذي جرى السبت الماضي، الولايات المتحدة تستهدف ناقلات نفط قبالة ميناء جاسك عند السواحل الجنوبية لإيران وقرب جزيرة خارق النفطية المهمة جدا بالنسبة للصناعة النفطية الإيرانية. الفارق اليوم هو أن الأهداف أقرب إلى جزيرة خارق. الاستهداف السابق كانت الناقلة تبعد قرابة 6 أميال بحرية عن قلب جزيرة خارق. اليوم كما يبدو الهدف أقرب بنحو ميلين اثنين، بمعنى الناقلة التي استهدفت في خارق لا تبعد أكثر من 4 أميال بحرية عن قلب الجزيرة، وأيضا الاستهداف في جاسك قرب أحد الموانئ الموجودة في تلك المدينة الساحلية، إضافة إلى ضرب الناقلات النفط التي أو الناقلات التي تحمل نفطا إيرانيا للمنطقتين، أيضا أهمية كبيرة بالنسبة للصناعة النفطية الأمريكية. المرة الماضية الولايات المتحدة الأمريكية قالت إن هذه الضربات تهدف إلى رفع الكلفة الاقتصادية على إيران. جزيرة خارق كما ذكرنا هي واحدة من أهم نقاط إنتاج النفط والغاز الإيراني. بعض هذا النفط والغاز الذي ينتج من جزيرة خارق ينقل إلى بلدة صغيرة اسمها كوري في شمال محافظة بوشهر، وأيضا ينتقل النفط عبر أنبوب أنشئ عام 2000 أو بدأ إنشاؤه عام 2020 ودخل حيز الاستخدام عام 2021، يمر بميناء عسلوية الذي أيضا يخدم حقل فارس الجنوب المشترك، يمر على بندر لينجي بندر عباس ويصل إلى ميناء جاسك. ميناء جاسك هو نهاية هذا الأنبوب أو هذا الخط نقل النفط برا، لأن من هذا الميناء كانت ترغب إيران بتوسيع الميناء ليكون واحد من أهم عقد التصدير، تصدير النفط الإيراني إلى الخارج، وبالتالي يكون لها ميناءين مهمين، الأول ميناء جاسك والثاني ميناء جزيرة خارق. هذه الضربات اليوم وأيضا الضربات التي سبقتها تقول الولايات المتحدة أنها أتت على محاولات أو ردا على محاولات إيرانية لاستهداف قطع بحرية أمريكية. الولايات المتحدة عبر القيادة المركزية تنشر في بحر العرب حاملتي طائرات، إضافة إلى نحو 20 سفينة حربية من بينها سفن برمائية يمكنها أن تنفذ إنزالات بحرية أو حتى إنزالات خاصة، وهو ما شهدناه عندما استخدمت الولايات المتحدة USS بوكسر لإنزال نيفي سيلز في قلب مضيق هرمز لتنظيفه من الألغام. هذا كله يتم في وقت لا يزال الحرس الثوري يقول بأن الممر الوحيد الآمن للسفن للإبحار عبر هرمز يمر عبر جزيرة لارك الواقعة داخل المياه الإقليمية الإيرانية، فيما الولايات المتحدة تقول إنها تؤمن الممر الجنوبي وهو الأقرب للسواحل العمانية. وأمس تحدث وزير الطاقة الأمريكي بأن هذا الخط أو المسار الجنوبي قرب عمان ينقل يوميا قرابة 9 ملايين برميل من النفط، ولكن محمد هذا كله لا يكفي السوق العالمية نظرا لأن مضيق هرمز كانت تمر عبره قرابة 20% من حاجة العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال.
1: شكرا جزيلا.

0: سلام. الآن إلى مساحة تحليلية، معنا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، معنا كذلك الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، معنا من طهران حسين إبراهيمي الباحث في العلاقات الدولية، ومن واشنطن ديفيد ديروش مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن. أهلا بكم جميعا. لو بدأنا بالعقيد نضال أبو زيد، تقديرك لما جرى عسكريا؟
1: نعم محمد، بداية تحدثنا قبل يومين على الجزيرة وقلنا أن هناك مؤشرات توحي بأن الجانب الأمريكي بدأ يعتمد على حروب الخوارزميات، بمعنى الطائرات المسيرة، الزوارق السريعة المسيرة، بالإضافة إلى الغواصات المسيرة. الحادثة التي حدثت اليوم أنطلق مما تم تقييمه قبل يومين على الجزيرة. هذه الحادثة ترتبط بأن الجانب الأمريكي يريد أن يخفف الكلف فيما يتعلق بالمجهود الحربي على القوى البشرية وعلى المعدات والاعتماد على حروب الخوارزميات. وبالمناسبة هو مفهوم جديد للحروب الحديثة بدأ يدرس في المعاهد والكليات العسكرية، وهي حروب الخوارزميات والعمليات عن بعد. فيما يتعلق بحادثة التي أعلن عنها الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، بعيدا عن الرواية الأمريكية وبعيدا عن الرواية الإيرانية، أعتقد أن هذه الغواصة ضمن المؤشرات وضمن المعلومات العسكرية هي من نوع دايف ال، وهذه النوع الدايف ال دي هذه غواصات أمريكية وصلت حديثا إلى الأسطول الخامس الأمريكي، وهي مسيرات، وهي غواصات مسيرة عن بعد. وزن هذه المسيرة 3 طن، طولها 6 متر، وتستطيع الغوص على عمق 6000 متر تحت البحر. مهمة هذه الغواصات الاستطلاع، رسم الخرائط تحت المياه، وتحديد مواقع الألغام، ما يشير إلى أنه بالفعل هذه الغواصة قد تكون كانت موجودة في تلك المنطقة ضمن مهمة عمليات مسح ورسم الخرائط للألغام.
0: طهران اعتبرت ذلك إنجازا استخباراتيا كبيرا، ولكن واضح أن الجانب الأمريكي يريد أن يقلل من شأن ما جرى.
1: يبدو تصريحات الجانب الأمريكي يريد أن يقلل من القيمة الاستخبارية لمثل هذا النوع من المعدات العسكرية، هي عبارة عن تقنيات متطورة. هذه التقنيات وصلت في 2025 إلى الأسطول الخامس، ويبدو أنها انطلقت من جورج بوش حاملة الطائرات الموجودة في المنطقة. تقليل القيمة الاستخبارية يكمن في المعلومات التي تحتويها مثل هذا النوع من الغواصات، ولكن هناك نقطة جديرة بالاهتمام، أن من يسير هذه الغواصات وهي وحدة سكوربيون، وهي وحدة أمريكية متخصصة في تسيير الطائرات المسيرة وفي تسيير أيضا الغواصات المسيرة. هذه الوحدة لها القدرة على حرق كل ما يتم استيعابه من وسائل فنية وتكنولوجية موجود داخل هذه الغواصة، بالتالي قد تكون القيمة الاستخبارية عالية لهذه الغواصة، لكن القيمة الاستخبارية للمعلومات التي جمعتها هذه الغواصة قد يتم التخلص منها بسهولة من قبل هذه الوحدة التي ذكرتها قبل قليل. أعتقد أن ضربة جاسك منفصلة عن ضربة خارك، بمعنى أن ضربة خارك استهدفت أحد ناقلات النفط الإيرانية، لكن ضربة جاسك استهدفت الوحدة الإيرانية التي حاولت الحصول على هذه الغواصة، لأنه جاسك بها المقر القيادة البحرية الأولى الإيرانية، والتي على ما يبدو هي التي استطاعت الحصول واعتراض هذا النوع من الغواصات.
0: حتى نبقى في السياق العسكري سنمضي إلى ضيفنا في واشنطن، ولكن قبل ذلك ننوه لهذا الخبر العاجل عن التلفزيون الإيراني، يقول بأن الجيش الأمريكي هاجم ناقلة نفط إيرانية ثانية بالقرب من سواحل جاسك جنوبية البلاد. نسأل السيد ديفيد ديروش عن تقديره للتطورات العسكرية الأخيرة.
2: نعم، من الصعوبة بمكان أن نعرف. أنا لست متأكدا مما إذا كان ذلك يعكس الرغبة الإيرانية بالتصعيد في الموقف، أو إذا ما كنا نتحدث عن رد تناسبي ولكنه توسع، أو إذا ما أرادت إيران أن تستحدث هذه المشكلة للتأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الاحتمال الآخر، ألا وهو أن الناقلات الإيرانية كانت تحاول أن تكسر الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وبالتالي نرى أن الضربات قد حصلت، وطبعا نحن نتحدث عن السفن المدنية في هذا السياق التي استهدفتها إيران في السابق، وهذا جزء من السياق العام.
0: سيد ديروش، أردت أن أستفسر منك فيما يتعلق بما تعتبره إيران إنجاز كبير فيما يتعلق بالحصول على هذه الغواصة، وواشنطن تحاول أن تقلل من شأن ذلك، ما فهمك للموضوع؟

0: I don't understand it much. I mean, the U.S.
1: لا أفهم ذلك بطريقة واضحة. إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها قوة 5-9 وهي تابعة للبحرية الأمريكية، وتم تحديثها في الإقليم منذ 5 سنوات تقريبا. وهناك استعمال لما يسمى المركبات المتطورة ذاتية التشغيل تحت الماء، ألا وهي ما تسمى بالغواصات. وهذه الغواصات المسيرة هي من بين التكنولوجيات التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية، فيها ألواح شمسية وفيها مركبات متعددة. عندما تنشر طبعا هذه المركبات تحت الماء، يتوقع أن البعض منها سوف يفقد في سياق العمليات لأنه على مقربة من خطوط العدو. ولكن في هذه المرحلة هناك انعدام لليقين، لكي أكون دقيقا في تصريحي. إذن هناك مخاطرة دائما عندما يتم نشر مركبات من هذا النوع.
2: نعم دكتور حسني عبيدي، الآن سياسيا هذه التطورات العسكرية إلى ماذا يمكن أن تقود؟
3: أولا تفيد رئيس ترامب، لأنه في نهاية ضرب في مكان يعني يقترب جدا من الشواطئ الإيرانية، قدرة أمريكية، وهي مهمة الاستراتيجية الأمريكية. النقطة الثانية، أنا أعتقد أنه أي إبحار لناقلة نفط إيرانية أو تدفق أي نفط إيراني، هذا لا يخدم كذلك ما تقول الولايات المتحدة الأمريكية بأن إيران لا يمكن أن تصدر نفطا. وبالتالي أعتقد استهداف الناقلة كان أمر منتظر، لأن الولايات المتحدة تريد فعلا إحكام الخناق على إيران، لأن هذه المقاربة الوحيدة التي تبقت بالنسبة للإدارة الأمريكية. أما صحيح أن إيران ستستفيد من هذا، من هذه العملية، القنص وإنجاز في وسائل الإعلام الإيرانية بأنها استطاعت في النهاية أن توقف عملية عسكرية استخباراتية. لكن أنا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية يبقى الهدف الأساسي هو قضية منع تدفق النفط من إيران.
2: ولكن مجرد استهداف ناقلة ألا يدل بأن إيران ما زالت ماضية في تصدير النفط رغم كل شيء؟
3: صحيح، هناك جزء لا يمكن علميا أن الولايات المتحدة الأمريكية تمنع تدفق النفط كاملا. ولذلك دائما نقول إيران لا يمكن لها أن تغلق المضيق كاملا، والولايات المتحدة لا يمكن كذلك أن تقوم بفتحه كاملا. لكن رغم ذلك عندما تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية استهداف ناقلة فهي تفعله.
2: دكتور حسني إبراهيمي، هل تعتقد بأن إيران في هذه المرحلة تحقق بعض النقاط لصالحها؟
1: في الواقع منذ يوم الأحد بدأنا نشاهد تبادلا لإطلاق النار على قدم وساق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. والجنرال محسن رضائي، وهو أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، قال منذ أيام قليلة إن إيران سوف تعمل على تعديل وضعيتها الدفاعية لكي تصبح وضعية هجومية، حيث أن إيران تخضع للضغوط الجمة. ولذلك واقتباسا عنه قال إن إيران تستعد للتصعيد وليس للاستسلام. وبالتالي إذا ما حللنا هذا الخطاب نفهم أن إيران سوف تعمل على استراتيجيات هجومية، وذلك من أجل تأمين إمكانية بيع نفطها، و سوف تعمل بالتوازي على طرق التجارة الأخرى لكي تستمر.
2: استراتيجية هجومية، ولكنها في المقابل أيضا تتلقى ضربات الآن.
1: نعم، هي تتلقى الضربات أيضا. وما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية الآن هو عبارة عن استمرار لفرضها لحصارها البحري على الموانئ والسفن الإيرانية. بالإضافة إلى ذلك، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية رزمة جديدة من العقوبات على 27 من الخطوط الجوية الإيرانية، وذلك في أحدث الإعلانات الصادرة من الولايات المتحدة. نحن نرى إذن أن الحصار البحري يتمدد ليصبح حصارا جويا.

0: ولربما حتى بريا. إذن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس الضغوط بشكل متزايد على إيران، وهو ما تعرفه إيران. إيران لديها ورقة مضيق هرمز وتود أن تحتفظ بها للحصول على نتائج ملموسة لصالحها، ولذلك يقول المسؤولون الإيرانيون إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تعود إلى مذكرة التفاهم الموقعة في شهر يونيو، لأنه وفقا للمذكرة باستطاعة إيران أن تحصل على مكاسب من مثل فك تجميد الأصول ورفع العقوبات والتعويضات أيضا للحرب التي بدأت في شهر شباط فبراير، وهذا ما تشدد عليه إيران في أي مفاوضات مستقبلية إذا ما حصلت.
1: عقيد نضال أبو زيد، الآن المسار السياسي متوقف تقريبا، وهذه الضربات العسكرية من هذا الجانب أو ذاك، هل يمكن أن تقود في اتجاه سياسي معين في مرحلة من المراحل القريبة؟
2: نعم محمد، العمل العسكري هو سياسة لكن بوسائل أكثر خشونة، وبالتالي في كل الدراسات العسكرية أي عمل عسكري يجب أن يترجم إلى أهداف سياسية. ما يحصل على أرض الواقع أن للجانب الأمريكي قادر على ترجمة عمله العسكري إلى أهداف سياسية وإجبار إيران للعودة لطاولة المفاوضات، ولا إيران قادر على إجبار الجانب الأمريكي على تقديم تنازلات يجبرها على العودة إلى طاولة المفاوضات. هذا كله يندرج في إطار استراتيجية عسكرية تعرف باستراتيجية ليمبو، أي بمعنى انسداد في الأفق الدبلوماسي واستعصاء في العمل العسكري. هذا كله نتيجة استعصاء الطرفين والراديكالية التي تحكم الصراع من قبل الطرفين سواء الجمهوريين أو الحرس الثوري وقيادات الحرس الثوري. أود أن أعرج على نقطة تتعلق بضرب الناقلات. قلنا قبل أيام أن الجانب الأمريكي يريد أن يفرض معادلة قتالية جديدة على الصراع، وهي ناقلة مقابل ناقلة. طيب الجانب الإيراني ماذا يريد أن يفرض؟ الجانب الإيراني سابقا كان يتبع نظرية التناسب، كسرت هذه النظرية، ويبدو أن الجانب الإيراني يستنسخ ما حدث في حرب الفوكلاند 1982 حين نجحت الأرجنتين بفك الحصار على الجزر الفوكلاند من خلال استهداف القطع البحرية البريطانية آنذاك. بالتالي الجانب الإيراني استنسخ هذا النموذج، بدأ يطبقه. ظهر ذلك في حديث محسن رضائي أمين عام مجلس الأمن القومي حين قال أننا سنقوم بتمديد منطقة الحظر الجديدة أو ما عرف بمنطقة العقوبات حسب ما أعلن الجانب الإيراني. أعقب ذلك بتصريح آخر عن صاروخ جديد أدخلته المنظومة الصاروخية الإيرانية، صاروخ بر بحر لاستهداف القطعة البحرية الأمريكية. وأعتقد أن هذا الصاروخ يندرج في إطار البرنامج المشترك الروسي الإيراني الذي يعرف وهو برنامج سري بالمناسبة، بدأت التسريبات عنه في 2023، وهو برنامج C-430 لتطوير صواريخ إيرانية بر بحر يتم تضمينها لمحركات برجميت. هذه المحركات تستطيع دفع الصواريخ لتكون فرد صوتية من 5 إلى 6 ماخ للوصول إلى القطع البحرية الأمريكية. كل من كل هذه المسارات بعيدا عن التعقيدات المصطلحات العسكرية، أعتقد أن كلا الطرفين يريد أن يفرض كلمته على مضيق هرمز، ما يعني أن الجغرافيا في مضيق هرمز هي التي باتت تحكم مؤشرات الصراع الحالي بين الطرفين الإيراني والجانب الأمريكي.
1: لا ندري إذا كان السيد ديفيد ديروش يشاطر هذا التشبيه فيما يتعلق بجزر الفوكلاند.
0: هناك حصار بحري نعم، ولكن الاختلافات قائمة. إن جزر فوكلاند كانت على هامش العالم، أما مضيق هرمز فهي في وسط القطاع العالمي للطاقة. طبعا أود أن أهنئ المنتجين بالفعل في الجزيرة، لأن الدكتور إبراهيمي تقدم بتحليل من الصعوبة بمكان أن أقدم الحجج البديلة أو التي تنقض ما قاله، ولكن أود أن أقول أن إيران لديها ورقة هرمز. الأرجنتين لم يكن لديها نفس الورقة بالنسبة إلى الفوكلاندز، ولذلك نحن نتحدث الآن عن سياق أتى فيه الحصار البحري الأمريكي ردا على إغلاق إيران لمضيق هرمز. الخطوة الأولى بعد رفع الولايات المتحدة للحصار كانت تقضي بأن تتوقف إيران عن قصف السفن، ولكن المتشددين في القيادة الإيرانية لم يتوقفوا عن قصف السفن، ولذلك انهارت المذكرة. نحن إذن نحاول أن نعمل على الطرق البديلة، وهذا ما نراه مرافق

0: طاقة أمريكية للسفن بالإضافة إلى عمل لنقل النفط من دول مجلس التعاون الخليجي إلى العراق، وبالتالي هناك تحويل للسردية ولكن أيضا للأفعال بعيدا عن الديناميات بشكل تؤثر فيه على نفوذ الإيراني في المنطقة. أعتقد أن الدكتور إبراهيمي على حق عندما قال إن الحصار البحري سوف على الأرجح يترجم في نهاية المطاف إلى حصار بري. طبعا هذا يؤثر سلبا على الصادرات الإيرانية، خصوصا إذا ما حاولت إيران أن تهرب النفط الخام من خلال سكك الحديد أو من خلال الشاحنات عبر البر، سوف تخسر كثيرا إذا ما فعلت ذلك. وهذه هي الطريقة الأمريكية في شن الحروب، إن العمل الاقتصادي يسير بالتوازي مع العمل العسكري، وفي بعض الأحيان العمل الاقتصادي يؤدي إلى أن تربح الولايات المتحدة كما حصل ضد الألمان في الحرب العالمية.
1: ولكن سيد ديروش، إذا كان الحصار البحري مع عقوبات اقتصادية مع ضربات محدودة لم يؤدي إلى خضوع إيران أو استسلامها كما يريد الرئيس ترامب، هل في النهاية واشنطن عالقة في الموضوع الإيراني؟
0: في الواقع نحن في الشهر السابع من حرب الأسابيع الثلاثة، إذن استراتيجية الرئيس ترامب لو كانت موجودة، لست متأكدا من وجودها، لم تجدي نفعا ولم تؤتي ثمارها. ويتعين علي أن أقول لكم في هذا السياق أنه قبل الحرب بستة أشهر البعض قال إن مضيق هرمز سوف يستخدم، ولو قال أحدهم ذلك ما كان سعر النفط ليكون عليه؟ كنت لأجيب $250 للبرميل. لم نصل إلى هذه المستويات حيث لا يزال تحت 100. إذن هذا مرتفع ولكنه في المعدلات المقبولة. وأيضا هناك أسواق البورصة الأمريكية التي تحقق أرقام قياسية، وهذا لصالح الرئيس ترامب. لو عاينا الأرقام لا ظننا أن العالم يعمه السلام وليس الحرب. إذن الرئيس ترامب يبدو أنه يتقبل هذه الأخطار ويحاول أن يخفف منها ويعمل على الأجل الطويل. طبعا العمل على الأجل الطويل بحاجة إلى جهود حثيثة، وشاهدنا أيضا التعديلات في المقابل في القيادة الإيرانية العسكرية، وهذا عمل في التحول في العقيدة الإيرانية. إيران تحاول أن تكسر الحصار، وأعتقد أن التحولات سوف تؤدي إلى تأثيرات سلبية على النظام. وهناك دولة لم نذكرها بعد، إسرائيل، لديها عقيدة تقضي بتغيير النظام الإيراني، وهي امتنعت عن قصف إيران منذ أشهر. إيران لم تقصف إسرائيل أيضا منذ فترة، فقد قصفت فقط الدول المسلمة. إذن أنا لا أعرف ما إذا كانت تخشى أن تقصف إسرائيل، ولكن عندما تعود إسرائيل إلى النزاع لربما بعد انتخاباتها، أعتقد أن الشروط سوف تتغير وسوف تصبح ضد إيران.
1: نقطة مهمة هذا الحديث عن الجانب الإسرائيلي والإيراني. نشير إلى الخبر العاجل نقلا عن مسؤول أمريكي يقول استهدفنا ناقلات إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري ردا على محاولات شن هجمات على سفينة للبحرية الأمريكية. دكتور عبيدي، هذه الإشارة من ضيفنا الأمريكي إلى أن الأمور هادئة بين إسرائيل وإيران، هل لديك أي تفسير له؟
2: لا، إيران لديها حسابات خاصة، لأنها تعلم جيدا بأن والحسابات الخاصة بدأت حتى في الملف اللبناني، رغم أن إيران عطلت مذكرة التفاهم منذ البداية وقالت بأن البند الأول لم يحترم، الذي يقول بأنه لا بد من وقف إطلاق النار على كل الساحات. لكن الآن هناك هدوء لأنها تعلم جيدا بأن أي بداية سجال ما بين إيران وإسرائيل سيكلفها عاليا، وأن إسرائيل سترد على ذلك. لكن هذا لا يعني أن إسرائيل لن تدخل، بالعكس نستشف ما يحدث الآن بين وكالة الطاقة الذرية والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية من محاولة تحويل ملف إيران إلى مجلس الأمن، أو حتى فقط إصدار قرار مهم من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية كيف نهاية شرعنا لأي عملية عسكرية ضد إيران فيما يخص مثلا جبل الفأس. فأنا أعتقد أن الورقة والمعركة بين إسرائيل وإيران لم تنتهي، وأنا أعتقد كذلك أن الرئيس الأمريكي طلب من إسرائيل أن لا تدخل على الخط حتى لا تربك حسابات الولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت إلى حد هذه الساعة تفضل ورقة العقوبات والخنق الاقتصادي، ويجب فهم استهداف الناقل الإيرانية من هذا الموضوع، لأن الولايات المتحدة لا يمكن أن تقبل بإعلان إيران خلق هذه المنطقة الجديدة، منطقة الحظر الجوية التي هي خطيرة جدا، يعني لا تستجيب لا القانون الدولي ولا السياسة. الحظر الجوي معناها أنك ستغلق كل الممرات البحرية التي ستؤدي إلى مضيق هرمز.
1: ربما نتنياهو يريد هذه المواجهة حتى يرفع من أسهمه داخليا، ولكن أيضا هو يخشى التداعيات التي يمكن أن تؤثر على حظوظه إن ردت إيران بطريقة عنيفة. هل هذا وارد؟
2: صحيح، من المؤكد. ولذلك هو إذا لو كانت دخلت إسرائيل مثلا على قضية موضوع حزب الله فستكون ذريعة بالنسبة لنتنياهو. نتنياهو يعلم جيدا بأن الدينامية الحربية الدينامية العسكرية هي دائما أداة، بالعكس هي ستزيد من حظوظه الانتخابية، خاصة والآن هو ليس في وضع مريح. لكن هذا لا يعني أن إسرائيل تخلت على موضوع تغيير النظام وعلى قضية الملف النووي. أنا أعتقد نتنياهو أو بدون نتنياهو إسرائيل ستبقى مصرة على قضية اليورانيوم المخصب وعلى قضية برنامج النووي الإيراني.
1: لنسأل ضيفنا في طهران دكتور حسين إبراهيمي عن هذه النقطة الإسرائيلية الإيرانية، ماذا يقول فيها؟
0: أعتقد أن إيران تركز بمستويات أعلى بكثير الآن في هذه المرحلة على مشكلتها مع الولايات المتحدة الأمريكية والحصار البحري الأمريكي. بكل صراحة أود أن أقول أن إيران تخضع الآن لضغوط غير مسبوقة في تاريخها، وكل هذه العقوبات بالإضافة إلى الحصار البحري الأمريكي تمارس الضغوط على الاقتصاد الإيراني، والتركيز هو الشعب الإيراني. هناك ضغوط يعاني منها الشعب الإيراني وتثقل كاهل الشعب الإيراني وتؤثر على قدرته الشرائية، ولكن ذلك لن يغير طريقة التفكير لصانعي السياسة الإيرانية. إيران خضعت لعقوبات لحوالي 5 عقود من الزمن، ومنذ عهدة دونالد ترامب الأولى في العام 2018 اعتمد سياسة الضغوط القصوى المفروضة على إيران، وواجهتها إيران بسياسة المقاومة القصوى. ومنذ ذاك خضعت إيران لحملة الضغوط القصوى المفروضة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والجولات المتكررة من العقوبات التي تؤدي إلى ضغوط متزايدة على الاقتصاد الإيراني، ولكنها لم تغير طريقة تفكير المسؤولين في إيران، وذلك أمر يجب أن نأخذه بعين الاعتبار. إيران تركز الآن على الولايات المتحدة وعلى اقتصادها، ولكن ذلك لا يعني أنها سوف تمتنع عن التصعيد في وجه إسرائيل في المستقبل القريب، لأنك كما تفضلت بالفعل وكما ذكر إيران قالت لمرات متعددة إن وقف إطلاق النار في لبنان لم يحترم، ولذلك هناك فرصة بالفعل أو إمكانية بالفعل أن تتدخل إيران مجددا من أجل حماية حزب الله في لبنان في المستقبل القريب.
1: أشار الدكتور إبراهيمي إلى أن العقوبات مهما كانت قاسية لن تغير في الموقف السياسي الرسمي، ولكن إلى متى؟
0: هذا سؤال تصعب الإجابة عنه، حيث أنه يتعين علينا أن نأخذ بعين الاعتبار العوامل الأخرى التي سوف تساهم برسم الصورة، وهي في غاية التعقيد، وهي متداخلة ومترابطة بحيث يصعب علينا أن نستشرف المستقبل. ولكن الآن باستطاعتنا أن نقول إن المسؤولين الإيرانيين وصانعي القرارات في إيران وفي خلال العقود الخمسة الماضية أثبتوا أن نهجهم يقضي بعدم الاستسلام، ولطالما كرروا أن استسلام إيران لن يحصل وسوف يستمرون بالمقاومة حتى النهاية كما قالوا.
1: الجانب الأمريكي عقيد نضال أبو زيد يقول بأن هذه الضربات العسكرية لا تمثل بداية مرحلة جديدة، وإنما هي جزء من جهود خنق اقتصاد إيران. هل ستظل كذلك بتقديرك؟
3: يعني هذا مؤشر تهدئة وليس مؤشر تصعيد، أي بمعنى أن الجانب الأمريكي يريد أن يقول أنه لن يذهب إلى مرحلة عسكرية جديدة بقدر ما أنه يريد أن يحافظ على العمليات الجراحية، عمليات البيك أب، العمليات الانتقائية التي تحصل الآن، عملية أو معادلة سفينة مقابل سفينة، وهذا الذي يريد أن يفرضه الجانب الأمريكي. الجانب الأمريكي ليس من مصلحته أن يذهب إلى التصعيد، هو يريد أن يتزامن العمل العسكري الجراحي بالتزامن مع العقوبات المالية التي تفرض على إيران. أنا لا أتفق مع كثير من التحليلات أو ما تكلم الضيف من طهران بأن العقوبات مشابهة لما فرض على إيران، لأن هذه العقوبات بالذات هذه المرة ليست عقوبات اقتصادية، هي عقوبات مالية، وهذه العقوبات لم تفرض على إيران وإنما فرضت على من يتعامل مع إيران، وهذا الفرق بين هذه العقوبات والعقوبات السابقة بالتوازي مع العمل العسكري، حتى لا أذهب أو لا أبعد كثيرا عن الزاوية العسكرية. بالتالي هذا الأمر سيفرض ضغوطا على إيران. الأمر الآخر أن الشارع الإيراني بدأ يئن من هذه العقوبات، والدليل على ذلك حديث الإصلاحيين الإيرانيين روحاني ومحمد جواد ظريف يوم أمس، كان لهم مقال مطول في الاندبندنت. لذلك أنا أعتقد أن هذه العقوبات رغم أنها بدأت تؤتي أكلها على الشارع الإيراني، إلا أن الراديكاليين من الجنرالات في الحرس الثوري يريدون أن يقوموا بتصدير الأزمة الداخلية بعمل عسكري، ما هذا العمل العسكري يتم التلويح عنه بإعلانات متكررة. فيما يتعلق على الإجابة على سؤالك بالشق الأول حول إسرائيل ووجودها في معادلة الصراع، نعتقد أن الكيان الصهيوني فرض معادلة ردع على إيران، وحتى لا يكون الكلام إنشائيا ظهر ذلك من خلال تصريحات الساسة الإيرانية، الساسة الإسرائيليين يوم أول من أمس. كان هناك حديث لوزير دفاع الكيان الصهيوني إسرائيل كاتس حين قال أننا سنعيد إيران إلى عصر الظلمات إذا اعتدت إيران على الأراضي المحتلة، ومع ذلك لم يكن هناك أي رد فعل إعلامي من قبل الجانب الإيراني، ما يعني أن إيران ارتدعت إعلاميا وارتدعت عسكريا أيضا أمام التصريحات الإسرائيلية وأمام التلويح الإسرائيلي بالاغتيالات داخل إيران. الآن الجانب الأمريكي في معادلة الصراع لا يريد إدخال الجانب الإسرائيلي لسبب، أن الجانب الأمريكي كما تحدثت قبل قليل يريد أن يحافظ على معادلة قتالية واضحة وهي عمليات البيك أب الانتقائية، لا يريد التصعيد. والجانب الأمريكي يدرك أن المطبخ العسكري الإسرائيلي معادلته القتالية دائما أن ما لا يأتي بالقوة يأتي بالمزيد من القوة، وهذا ما لا يريده الجانب الأمريكي على أقل تقدير في هذا الوقت حتى يضمن الانتخابات النصفية. لذلك أنا أعتقد أننا قد نشهد مرحلة تصعيد تستمر من 2010 لغاية 10-11. لماذا هذا التوقيت؟ لأنه في 27-10 هناك انتخابات إسرائيلية، وفي 3-11 هناك انتخابات نصفية أمريكية، وبالتالي يبدو أن كل الأطراف يقوم بالحشد والتجهيز والمؤشرات توحي ذلك حتى يتم التصعيد في هذه المرحلة. الجانب الأمريكي يريد أن يحقق مكاسب عسكرية يستثمر بها ترامب سياسيا في الانتخابات، والجانب الإيراني يريد أن يضغط على الجانب الأمريكي في الانتخابات النصفية وعلى الجانب الإسرائيلي في انتخابات الكنيسة.
1: ولكن هل ستظل الأمور ناقلة مقابل ناقلة مثل ما ذكرت؟ ألا ترجح إمكانية استهداف بعض القطع البحرية الأمريكية في الفترة المقبلة مثلا كتصعيد إيراني؟
3: إيران لديها من 67 إلى 69 ناقلة نفط، إيران رقم 2 في العالم في ناقلات النفط، لذلك إيران لن تقبل بهذه المعادلة الخاسرة على الوضع الإيراني، لأن معادلة ناقلة مقابل ناقلة قد ترهق إيران ليس فقط اقتصاديا بل أيضا عسكريا. وهذا ما يفسر أن الساسة الإيرانيين بدأوا وخاصة الإصلاحيين بدأوا يصعدوا في تصريحاتهم بضرورة العودة إلى المسار الدبلوماسي، لأنهم يدركون أن استهداف الناقلات قد يعود سلبا ونتائجها سلبية على إيران بشكل عام عسكريا واقتصاديا. لذلك إيران ستكسر هذه المعادلة، وظهر ذلك أيضا كمؤشر من خلال تصريحات مجيد موسوي قائد القوى الجيوفضائية وتصريحات أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري الإيراني، وأيضا تصريحات أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني حين قال أننا طورنا صواريخ لاستهداف الناقلات أو لاستهداف القطعة البحرية الأمريكية، لأنه يريد أن يكسر معادلة ناقلة مقابل ناقلة.
1: سيد ديروش في واشنطن، بالنسبة للمرحلة المقبلة كيف ترى التصرف الأمريكي فيها؟
0: هذا سؤال وجيه بالفعل. الآن تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تركز على هذه الضربات الهادفة والولايات المتحدة الأمريكية تعمل على هذا العرف غير الرسمي. على سبيل المثال، إذا ما رأت تهديدات للسفن سوف ترد الولايات المتحدة الأمريكية وتقصف المصدر، مصدر التهديد. الولايات المتحدة الأمريكية عندما قصفت مثلا راجمة الصواريخ في لارك آنذاك، ردت إيران

0: بقصف القاعدة الأمريكية في الأردن. هذا تصعيد غير مقبول، والمشكلة هي كما قال الدكتور إبراهيمي هو أن قبول الإيرانيين بالقواعد الأمريكية والمعادلة الأمريكية هو الطريق نحو الدمار، وبالتالي إيران تود أن تكسر هذه المعادلة. وفي الوقت نفسه الولايات المتحدة الأمريكية تفرض العقوبات، وكما ذكر الدكتور إبراهيمي حقا إن العقوبات تؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد، ليس بالضرورة على الأشخاص الذين يقودون البلاد. صدام حسين تعرض لعقوبات لسنوات طوال، وكان لديه حمامات من ذهب إذا ما تذكرنا. إذن يتعين علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن فرض العقوبات على الكيانات إذا ما عدنا إلى العهدة الأولى لم تكن موسعة إلى هذا الحد، وفي مرحلة ما برأيي سوف يتوسع الحصار لكي يشمل البر والجو، وهذا لن يحصل برأيي حتى نرى إما تصعيدا عسكريا إيرانيا أو نهاية انتخابات التجديد النصفي.
1: سيد درش، طالما تستشهد كثيرا بما قاله الدكتور إبراهيمي، الدكتور إبراهيمي قبل قليل أشار إلى مذكرة التفاهم، هكذا قالها بشكل سريع، هل من الوارد أن تقع العودة إليها؟
0: إن مذكرة التفاهم ليست معاهدة، هي برنامج عمل، وهو عمل تدريجي على مراحل، وفشل هذا العمل لأن إيران لم تتوقف عن مهاجمة السفن المدنية. هناك سبيل واحد قدما، أولا يجب التوقف عن التدخلات في خطوط المراحة البحرية، وبعد ذلك الملف النووي، ومن ثم ننتقل إلى مسائل الأخرى. ولكن إيران تخلت عن حزب الله اللبناني، خانت ثقة حزب الله اللبناني، ويصعب عليهم أن يقروا بذلك، وبالتالي العودة إلى مذكرة التفاهم سوف تكون مرة بالنسبة إلى الإيرانيين، والوضع تغير في لبنان عما كان عليه في السابق.
1: لنسأل الدكتور إبراهيمي عن هذه العودة التي قد تكون مرة.
2: Yes, well, so we see that.
0: نعم، لقد شاهدنا بالفعل أن الضغوط الاقتصادية الأمريكية تؤثر على الشعب الإيراني، وبالعودة إلى الإحصائيات الإيرانية الرسمية ومعدلات التضخم 87%، وللأطعمة والمشروبات وصلت المعدلات إلى 130%. هناك عوامل متعددة، طبعا العقوبات، ولكن سوء الإدارة المحلية لسنوات أدى ذلك إلى التأثير سلبا اقتصاديا على الشعب الإيراني. في الحقيقة يجب أن نفهم الصورة الشاملة في إيران الآن. أود أن أتطرق إلى نقطة إضافية. إيران تعرف أنه في الولايات المتحدة الأمريكية هناك مكمن هش، وهو انتخابات التجديد النصفي. إيران تود أن تستفيد من هذه الثغرة الهشة في الولايات المتحدة الأمريكية ومكمن الضعف هذا، وتود أن تتصرف للتأثير على هذا الموضوع، وتود أن تنخرط في عمليات تصعيدية وقصف، لأنها تعرف أنها من خلال الضغط بشكل متزايد على الولايات المتحدة الأمريكية أو من خلال الاحتفاظ بورقة مضيق هرمز باستطاعة إيران أن تؤثر على أسعار النفط، وسوف يرتفع سعر النفط، وسوف يؤثر ذلك سلبا على قطاع الطاقة في الولايات المتحدة وفي العالم بأسره، ومن شأن ذلك أن يؤثر طبعا على الناخبين في الولايات المتحدة الأمريكية. من هذا المنظور يمكننا أن نفهم كيفية التصرف الإيراني الآن، ولقد ذكرتم أيضا عملية التي أعلنتها إيران بخصوص التكنولوجيا الجديدة، هذه المركبة الأمريكية ذاتية التشغيل تحت الماء الغواصة المسيرة. إذن هذا يندرج في السياق نفسه. إيران تحدد مكامن الضعف والهشاشة وتود أن تستفيد من خلال التصعيد في المستقبل القريب.
1: دكتور عبيدي، هذه الثغرة الهشة التي أشار إليها يبدو أن الرئيس ترامب لا يعبأ بها كثيرا، يعني
3: يبدو فعلا متحرر، وهناك رهان خاسر جدا من إيران. يعني من البداية إيران قضية سوء تقدير، أولا كان تقديرهم يعني فائق للزوم في قضية قدرتهم العسكرية، وكذلك بالنسبة لإيران. يعني حديث الآن إيران حول أن الانتخابات في الولايات المتحدة أن هناك تضخم وسعر النفط، الرئيس الأمريكي مستمر، وهي ليست قضية الرئيس ترامب، يعني حتى لو كان رئيس أمريكي آخر سيستمر، خاصة هذه الانتخابات لا تعنيه، تعني حزبه صحيح، لكن ما يبدو على أرض الواقع أن الرئيس الأمريكي متحرر من القيود الحزبية. صحيح لديها تأثير، ليست هي التأثير الوحيد، لديها تأثير لأن عندها ارتدادات على المواطن الأمريكي، ودائما نقول في الولايات المتحدة المواطن الأمريكي أو المصوت الأمريكي يصوت بسيارته، لكن أكثر من ذلك لا. نقطة ثانية هي قضية العقوبات أستاذ محمد، هي مهمة. العقوبات ليس فقط الشعب الإيراني، وإنما النظام الإيراني، نظام لديه أذرع، لديه أذرع في كل مكان، وفي النهاية شح الأموال، نقص التمويل لديه تأثير مباشر على المالية الإيرانية، على تمويل العمليات العسكرية خارج، وإيران دائما كانت تعتمد على الأذرع. ثم كذلك هناك آلة حربية يجب أن تمولها إيران، هذه العقوبات يعني الغير مسبوقة لديها تأثير، فليس فقط قضية المواطن الإيراني. والنقطة الثالثة هو أن صحيح المواطن يعني صحيح مشكلة اقتصادية، هناك احتقان، لكن هناك فرق ما بين الاحتقان والترجمة الاحتقان إلى ثورة أو خروج في الشارع ضد النظام، أي أن النظام الإيراني ما زال لحد الساعة يعتقد في النهاية بأن العقوبات الاقتصادية لن تشكل له تهديد مباشر، باعتبار أن هناك مشاكل اقتصادية، لكن يمكن للنظام أن يقول بأنه في حرب وأن ما يحدث الآن تم فرضه من قبل الخارج. فلذلك هناك رهانات خاسرة من قبل إيران في الولايات المتحدة بأن القضية أسعار النفط ستؤثر سلبا، والولايات المتحدة تعتقد فعلا بأن سيمكن كذلك ما يحدث في مضيق هرمز يمكن أن يغير طريقة تفكير النظام الإيراني والذهاب نحو المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لضيوفنا جميعا هنا في الاستوديو، دكتور حسني عبيدي والعقيد نضال أبو زيد، وضيفينا من طهران الدكتور حسين إبراهيمي وديفيد ديروش من واشنطن. الولايات المتحدة كانت قد أعلنت عن استراتيجية ناقلة بناقلة كأسلوب لمواجهة محاولات إيران إغلاق مضيق هرمز، وترتكز الاستراتيجية الأمريكية على مجموعة من العوامل كمحدودية أسطول الناقلات الإيراني وعدم قدرة إيران على الدفاع عن الناقلات ضد استهدافاتها، لكن خبراء أثاروا مخاوف بيئية كذلك في حال استهداف الناقلات. المزيد من التفاصيل عن هذه الاستراتيجية الأمريكية والمخاوف البيئية في هذا التقرير.
4: ناقلة بناقلة وثمن اقتصادي أعلى عند استهداف السفن الأمريكية، هكذا لخصت الولايات المتحدة المعادلة الجديدة. وعندما استهدفت إيران سفينتين ردت واشنطن باستهداف ثلاث سفن، فما الذي يعنيه هذا الفارق؟ صوبت الولايات المتحدة النيران باتجاه غرفتي المحركات في الناقلتين الإيرانيتين داوني وستارك ودمرتهما، الأمر الذي يعطل السفينتين تماما. لكن الوضع كان مختلفا في سفينة كايلو. ظهرت الصور هنا لاستهداف الناقلة من الأعلى، سطح السفينة، وكذلك من الجانب حيث خزانات الوقود، وظهرت صور أخرى تظهر الناقلة وقد انقلبت على الجانب الآخر. لنلقي نظرة تشريحية على ناقلة النفط، بداية تصنف هذه الناقلة على أنها من نوع السويز ماكس القادرة على عبور قناة السويس، وعادة ما تحمل هذه الأنواع نحو 1,000,000 برميل. أثير جدل حول الأضرار البيئية بسبب استهداف ناقلات النفط، إلا أن البيانات الملاحية وتصريح القيادة المركزية تشير إلى أن ناقلة النفط كانت فارغة لحظة الاستهداف، ولكن ومع ذلك تبقى آثار بيئية موجودة إثر الاستهداف، وإن كانت لا تقارن بتدمير ناقلة ممتلئة. في اللقطات التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية، ظهر الاستهداف من الأعلى مصيبا سطح السفينة وتلا ذلك انفجارات. يشير خبراء إلى أن السبب هو وجود الغاز وبقايا الوقود والنفط في خزانات السفينة الفارغة، وأنه رغم كون الناقلة فارغة من الوقود

لأن بقايا النفط في الخزانات تتسرب لتكون طبقة نفطية فوق سطح الماء، ويمكن لكل برميل من النفط أن ينتشر على مساحة أكبر من كيلومتر مربع فوق سطح البحر، وذلك حسب سماكة الطبقة التي يشكلها. أي يمكن لمئات البراميل الانتشار على مساحات تصل إلى مئات الكيلومترات المربعة، كما أن

0: أن عدد السفن التجارية الإيرانية محدود، ورغم عدم وجود بيانات دقيقة لعددها، إلا أن إحصاءات نشرها موقع تتبع السفن تانكر تراكر يشير إلى وجود أكثر من 600 ناقلة نفط مرتبطة بإيران. كما تعتمد الولايات المتحدة على قدرتها في الدفاع الجوي والبحري، إذ يمكنها التصدي للصواريخ والمسيرات والزوارق السريعة الإيرانية، في حين لا تمتلك السفن التجارية الإيرانية الحماية من الهجمات الأمريكية. لكن إيران تتبع حرباً غير متناظرة، حيث يكفي إصابة سفينة تجارية واحدة لإرباك المضيق بأكمله، إلا أن إضافة المعادلة الأمريكية الجديدة ناقلة بناقلة تزيد المشهد تعقيداً.
1: بالخبر والتحليل سنواصل التغطية سواء في الجوانب الإخبارية مع مراسلين في عواصم المعنية بما يجري سواء في طهران أو في واشنطن. نأخذ الجوانب الإخبارية بداية ثم نمضي إلى التحليل سواء على الصعيد العسكري أو على الصعيد السياسي، خاصة وأن تطورات اليوم كانت متلاحقة وهامة إلى درجة لا بأس بها. إذن رأس الساعة الآن مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة وفي آخر المستجدات. أفاد التلفزيون الإيراني بأن الجيش الأمريكي هاجم ناقلتي نفط إيرانيتين بالقرب من سواحل جاسك جنوبي البلاد. وقد نقلت فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن الجيش الأمريكي استهدف ناقلات نفط إيرانية قرب خارك وجاسك. وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن الضربات الحالية لا تمثل بداية مرحلة جديدة، بل هي جزء من الجهود الجارية لخنق اقتصاد إيران. كما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين القول إن الهجمات على ناقلات النفط الإيرانية رسالة قوية مفادها أنه لن يتم السماح مع استهداف سفن البحرية الأمريكية. وبشأن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليبند إن لندن ستفرض حظرا على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، وعقوبات على شركات وأفراد يقدمون خدمات تساهم في توسيع المستوطنات. في حين أعلنت الخارجية الفرنسية أن باريس ستنهي علاقاتها التجارية مع المستوطنات. في المقابل قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن تل أبيب ستغلق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية ردا على العقوبات، وستمنع 12 من المسؤولين والمواطنين البريطانيين من دخول إسرائيل. في قطاع غزة، أفاد مصدر في مستشفى ناصر باستشهاد طفل برصاص الاحتلال في مواصي خان يونس. أما في اليمن فقد قالت القوات الحكومية أنها استهدفت بالطائرات الحربية تجمعا ومركز قيادة لجماعة الحوثي بجبهة جبل حبشي غربي تعز. من جهته أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف منشآت لشركة أرامكو السعودية في أبها ونجران وجازان والقاعدة الجوية في خميس مشيط. وكانت الخارجية السعودية قد قالت صباحا إن 73 شخصا أصيبوا في استهدافات الحوثيين. وقال مجلس الوزراء السعودي إن ميليشيا الحوثي ارتكبت عدوانا على أعيان مدنية واقتصادية في عدد من المدن السعودية، مؤكدا أن المملكة ماضية في الدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن مواطنيها والمقيمين فيها. لنبدأ بالملف الإيراني الأمريكي، معنا من قشم في مضيق هرمز مراسلنا عمر هواش، ومعنا من واشنطن مراسلنا محمد المدهون. نبدأ بعمر هواش، ضعنا في صورة آخر التطورات إن كان هناك جديد وتذكير بهذا اليوم المزدحم.
2: نعم، إذا ما عدنا ترتيب الصورة محمد، يمكن القول إن التصعيد اليوم بدأ من خلال التصريح الذي أصدره قائد الأركان المسلحة الإيرانية، الذي قال إن الجيش الأمريكي أصدر تحذيرات لناقلات النفط الإيرانية بأنه ينبغي إجلاءها، ثم قال إنه في حال تم استهداف ناقلات النفط الإيرانية فإن إيران سوف تستهدف في المقابل القواعد الأمريكية في المنطقة، بحسب تعبير رئيس هيئة الأركان المسلحة الإيرانية اللواء علي عبد الله. بعد ذلك قبل نحو ساعتين من الآن دوت الأنباء حول انفجارات سمعت في كل من جزيرة خارك وإضافة إلى مدينة

0: جازكا في المياه بحر عمان. وبالتالي بعد ذلك جاءت الأنباء رسمية تقول أن الجيش الأمريكي استهدف ناقلة نفط على بعد 4 أميال من جزيرة خارك في المياه الخليجية. بعض الأنباء غير رسمية تحدثت عن أن عدد الناقلات التي استهدفت هو ناقلتان 2. أضافت الوكالة أيضا بأن السكان هناك، أن العمال يعملون على إجلاء من كانوا على متن الناقلتين، وأن الأضرار اقتصرت على خسائر مادية ولا وجود لخسائر بشرية، ضحايا أو قتلى أو مصابين. كذلك ما جرى في جازك في الناحية الشرقية من مضيق هرمز، حيث تم استهداف ناقلتي نفط وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني. وقال أيضا أنه يجري العمل على نقل البحارة الذين كانوا على ناقلتي النفط إلى مدينة جازك، وأنه لا توجد حتى الآن أي إصابات بشرية، وإن الخسائر هي مادية في الناقلتين. لذلك نتحدث عن هذا التصعيد. رافقه بعد ذلك بيان رسمي عن الحرس الثوري الإيراني الذي كان شديد اللهجة، حيث أصدر تحذيرا عاجلا لناقلات النفط التي ترسو في موانئ البحرين والكويت. وقال إن البحرين والكويت هما تستضيفان القوات الأمريكية واعتبرهما شريكتين في الهجمات الأمريكية على ناقلات النفط الإيرانية. لذلك طالب البحارة الذين يستقلون ناقلات النفط التي ترسو على الموانئ الكويتية والبحرية أن يتم الإجلاء سريعا، لأنها سوف تكون عرضة للاستهداف خلال الساعات المقبلة. لذلك نحن بانتظار هل سوف ينفذ الحرس الثوري تهديده هذا ويستهدف ناقلات نفط في الكويت والبحرين أو على مستوى القواعد الأمريكية في المنطقة، بحسب التصدير الذي صدر عن قائد هيئة الأركان المسلحة الإيرانية. كما قلت محمد، كان اليوم هو طويل على مستوى التصعيد الإيراني الأمريكي. خلال الساعات الماضية كان هناك إعلان إيراني عن الاستيلاء على غواصة وصفت بالذكية المسيرة في المنطقة الشرقية لمضيق هرمز. وقال الحرس الثوري الإيراني إن هذه الغواصة المسيرة هي حديثة، تعتبر هنا على أنها صيد ثمين، وأن السيطرة عليها، الاستيلاء عليها، جاء نتيجة ما وصفه بالعمليات الاستخباراتية المعقدة. تطور آخر أيضا على مستوى مضيق هرمز، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه دمر وأسقط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في سماء مضيق هرمز من ناحية بندر عباس إلى شمالي المضيق. وهذا مؤشر على أن إيران لا تزال تصر على إحكامها للسيطرة على مضيق هرمز، سواء على مستوى المياه أو على مستوى الأجواء. نحن الآن في جزيرة قشم في الناحية الجنوبية أو الشاطئ الجنوبي للجزيرة المحاذي لمضيق هرمز. هناك بعض السفن ترسو منذ ساعات، رصدناها خلال ساعات النهار، لا تزال باقية. الوضع الآن في هذه الناحية من مضيق هرمز، نتحدث عن الناحية الشمالية، هذا الممر هو الممر الإيراني الشمالي المحاذي لجزيرة قشم، هو يقع تحديدا ما بين جنوب جزيرة قشم وشمال جزيرة لارك. هذا هو الممر الإيراني الذي تؤكد طهران على أنه آمن، على أنه يمكن للسفن أن تعبر منه، لكن شريطة أن تحصل على الإذن من القوات الإيرانية. لا توجد استهدافات الآن على مستوى جزيرة قشم، على مستوى مضيق هرمز المحاذي لهذه الجزيرة. نحن نتحدث عن استهدافات في جزيرة خارك التي تبعد نحو 700 كيلومتر إلى الغرب من مضيق هرمز من المكان الذي نتواجد فيه، إضافة إلى استهدافات على مستوى محيط مدينة جازك التي تبعد نحو 400 كيلومتر إلى شرق مضيق هرمز المنطقة التي نتواجد فيها. استهداف ناقلات النفط محمد ينظر إليه على أنه ليس فقط جزء من معركة عسكرية، هو أيضا جزء من معركة اقتصادية. واشنطن تريد إحكام وإطباق الحصار البحري المستمر على الموانئ الإيرانية، ويبدو أنها تراقب عمليات نقل نفط من جزيرة خارك أو ميناء جازك. يمكن هنا التذكير على أن جزيرة خارك تعتبر هي المصدر الأساسي للنفط الإيراني، حيث تستحوذ على نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية. كذلك مدينة جاسك تعتبر دائما على أنها بديل لجزيرة خارق، في حال لم تتمكن جزيرة خارق من تصدير النفط فيمكن القول أن مدينة جاسك هي أيضا تعتبر بديل عن تلك الجزيرة ومصدر للنفط. تركيز الولايات المتحدة الأمريكية على هاتين النقطتين محاولة واضحة لمنع طهران من تصدير نفطها، وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها هاتان النقطتان. يوم السبت الماضي كنا نتحدث عن استهداف 3 ناقلات نفط في ذات الموقعين، ردت حينها إيران باستهداف قواعد أمريكية في الأردن، في الإمارات وفي دولة الكويت. هذا السيناريو يبدو أنه يتكرر، محاولة أمريكية للضغط الاقتصادي على إيران إضافة إلى الضغط العسكري. هناك محاولات من واشنطن لتضييق الخناق الاقتصادي على إيران لدفعها إلى تقديم تنازلات، لكن في المقابل الإيرانيين يصيرون دائما على لسان ما يتحدث به دائما وزير الخارجية عباس عراقجي، المتحدث الخارجي إسماعيل بقائي، الرئيس الإيراني مسعود بوزكيان، رئيس البرلمان محمد باقر قالباف. الكل يجمع على أن إيران لا يمكن أن تقدم تنازلات للولايات المتحدة الأمريكية مقابل هذه الضغوط الاقتصادية والعسكرية. طهران لا تزال تصر على أن الحل لإنهاء هذه الحرب إعادة الاستقرار إلى المنطقة، إلى إيران، إلى العالم، إلى أسواق الطاقة، يكمن في العودة إلى مذكرة التفاهم. طهران تريد رفع الحصار البحري عن الموانئ، تريد إعادة رفع العقوبات عن النفط والبتروكيماويات، حصولها على أموالها المجمدة، إنهاء الحرب والتهديدات في إيران، إنهاء أيضا على الجبهة اللبنانية. وقبل ذلك تقول إن المضيق سوف يبقى مغلق، وتؤكد أن مرد ذلك لا يعود إلى إيران، إنما يعود إلى الطرف الأمريكي المقابل الذي هو إلى جانب إسرائيل من بدأ بالحرب على إيران في 28 فبراير الماضي، وخروج واشنطن من مذكرة التفاهم بعد نحو 3 أسابيع من التوقيع عليها من قبل من الرئيس الإيراني مسعود بوزكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الآن لا يزال الإيرانيون يؤكدون على هذا الموقف، لا تغيير في ذلك على الرغم من كافة هذه الضغوط العسكرية الاقتصادية السياسية. حتى أننا خلال الفترة الماضية شهدنا كيف أن إيران صعدت من عملياتها العسكرية، هناك استهدافات متكررة للقطع الحربية الأمريكية المتمثلة بحاملات الطائرات، بالمدمرات المرابطة عند خط الحصار عند بحر العرب والمحيط الهندي. محسن رضاية من مجلس الأمن القومي الإيراني قبل يومين قال إن إيران استهدفت تلك القطع بصاروخ وصفه بالخاص من دون إضافة المزيد من التفاصيل. لذلك إيران الآن تتقدم خطوات عسكرية من خلال استهدافها لهذه القطع البحرية، بل وتزيد أكثر عندما تم الإعلان أيضا عبر محسن رضاية من مجلس الأمن القومي الإيراني بأن طهران تنوي إيجاد منطقة محظورة تمتد من خط الحصار البحري عند العرب مرورا بخليج عمان إلى مضيق هرمز إلى بعض نقاط المياه الخليجية في ذلك الاتجاه. وهذا الأمر يعتقد أن مرده إلى أن طهران أيضا تريد الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، تريد أن تفرض عليها رفع هذا الحصار البحري المستمر الذي يؤذيها اقتصاديا. يقول أيضا محسن رضا أنه في حال قامت سفن بدخول هذه المياه في نية منها لعبور مضيق هرمز من دون التنسيق مع الجانب الإيراني فإنها سوف تتعرض لعقوبات. هذه العقوبات قد تتمثل بالاستهداف، قد تتمثل بمطالبتها برسوم وغرامات مالية. لذلك نحن نتحدث الآن عن جولة جديدة تبدو من التصعيد. آخر تصعيد كان يوم السبت الماضي، استمر ليومين عبر استهدافات واستهدافات مضادة. نحن الآن أمام ساعات حاسمة، قبل ساعتين كما ذكرنا كان هناك استهداف لناقلات نفط إيرانية. هذا الأمر يعتبر خط إيراني أحمر لأنه يمس عصب الاقتصاد الإيراني الذي يعتمد إلى حد كبير على صادرات النفط. إيران الآن تقول إنها تتمكن من تصدير النفط لكن بطبيعة الحال ليس كما في السابق، وهذا بالتالي يؤثر على عائداتها من الأموال من العملة الصعبة. هذا الأمر أدى إلى انهيار تاريخي في قيمة العملة الإيرانية، الريال يواصل الهبوط. الضغوط الاقتصادية كثيرة على الإيرانيين. هنا نحن في جزيرة قشم وهي جزيرة تجارية سياحية، لمسنا هذا الأمر على الأرض. هناك توقف لحركة الموانئ الإيرانية سواء في الجزيرة جزيرة قشم أو في ميناء بندر عباس الذي يعتبر أهم الموانئ التجارية الرئيسية الإيرانية في المناطق الجنوبية الإيرانية. وهذا الأمر كما ذكرنا يؤدي إلى تراجع في الاقتصاد الإيراني والضغوط على الإيرانيين، لكن كما ذكرنا يؤكد الإيرانيون على كافة المستويات السياسية العليا بأن هذه الضغوط الاقتصادية العمليات العسكرية لن تدفعهم إلى تقديم تنازلات، وإن شرطهم لوقف الحرب فتح مضيق هرمز هو فقط العودة إلى مذكرة التفاهم.
1: شكرا لك عمر هواش، ستبقى معنا في حال أي جديد سنعود إليك فورا. شكرا لك حتى الساعة. بالنسبة لمحمد المدهون في واشنطن، أهلا وسهلا بك محمد. نشير إلى هذا الخبر الذي أوردته فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي بأن الضربات الأمريكية على أهداف إيرانية ما زالت مستمرة، ويقول بأن استهدفنا ناقلات إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري ردا على محاولات شن هجمات على سفينة للبحرية الأمريكية. ربما نبدأ من هذا الخبر محمد.
2: نعم بالفعل محمد، هذا ما يتوفر حتى الآن من مصادر أمريكية بشأن ما حدث في مضيق هرمز. ما زلنا في انتظار بيان رسمي من القيادة المركزية الأمريكية يشرح ما جرى تماما، ولكن المسؤولون الأمريكيون يتحدثون إلى فوكس نيوز إلى CNN ويقولون إن هذه الهجمات جاءت ردا على ضربات أو هجمات إيرانية سبقتها استهدفت سفنا حربية أمريكية في سيناريو مشابه لما حدث السبت الماضي عندما استهدفت إيران بصواريخ باليستية متوسطة المدى حسب تقارير استهدفت سفينتين حربيتين أمريكيتين حاملة طائرات ومدمرة مجهزة بصواريخ موجهة. هذه المرة يقول مسؤول أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال إن الإيرانيين استهدفوا سفينة حربية أمس الاثنين مرة أخرى، وإن الرد الأمريكي يأتي باستهداف سفن أو ناقلات نفط إيرانية. السيناريو مشابه تماما، اختار خارك وجاسك نفس المكان تقريبا، ومن ثم تدمير هذه الناقلات للنفط الإيرانية في محاولة لتعظيم الألم الاقتصادي بالإضافة إلى الردع العسكري ردا على هذا الاستهداف الإيراني. وعندما تستهدف إيران سفنا حربية أمريكية في ظرف 4 أيام مرتين، هناك حقيقة تصعيد واضح من إيران يستدعي ردا أمريكيا قويا، هكذا يفهم من المخططين العسكريين ومن المصادر التي تتحدث من القيادة المركزية والبنتاغون الأمريكي، لأن هناك إرادة متوفرة على ما يبدو لدى الإيرانيين باستهداف الحصار البحري الأمريكي، استهداف السفن الحربية في تصعيد واضح وكبير، وكذلك بالقدرة الإيرانية على استهداف هذه السفن الحربية رغم كل ما يقوله الرئيس الأمريكي عن تدمير القدرات الجوية والبحرية الصاروخية الإيرانية خلال أسابيع الحرب والعمليات القتالية الكبرى. لذلك يأتي هذا الرد قويا وسريعا هذه المرة، لم يستغرق الأمر الفترة الطويلة التي استغرقها خلال الأسبوع الماضي عندما ردت الولايات المتحدة على استهداف سفنها الحربية باستهداف ناقلات النفط الإيرانية. جاء الرد خلال 24 ساعة تقريبا بعد يوم واحد فقط من هذه التقارير التي تفيد باستهداف سفينة حربية أمريكية مجددا، ومحاولة من الولايات المتحدة هذه المرة لترسيخ وإرساء المعادلة الجديدة التي أطلقتها قبل نحو 10 أيام عندما عادت هذه العمليات العسكرية من جديد منذ 31 من أغسطس الماضي باستهداف ناقلات النفط الإيرانية باعتبارها هدفا مفضلا، لأنها تحقق الغرضين، الغرض العسكري وكذلك الغرض الاقتصادي، ناقلة بناقلة، سواء كان ما استهدفته إيران ناقلة نفط أو كان سفينة حربية أمريكية. ما زلنا كما قلت في انتظار تفاصيل رسمية، ولكن يبدو أن العمليات ما زالت جارية، لذلك تمتنع القيادة المركزية الأمريكية عن إصدار معلومات، ونعتمد فيما نقوله على مسؤولين أمريكيين يتحدثون لوسائل إعلام أمريكية حتى هذه اللحظة. ولكن قبل هذا التصعيد الأخير خلال الساعتين الماضيتين كان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تحدث للجزيرة بشأن المسيرة التي تقول إيران إنها سيطرت عليها، المسيرة تحت الماء، يقول إن هذه المسيرة يبدو أنها انحرفت عن مسارها بعد عطل أصابها، عطل فني بسبب الإفراط في استخدامها، وهي ليست مهمة، هي من طراز قديم كما يقول، ويمكن مسح المعلومات التي

0: تضمنها عن بعد ويمكن استبدالها بسهولة وهي موجودة في السوق التجارية وليست نظاما عسكريا سريا خاصا يحاول بهذه التصريحات أن يقلل من القيمة الاستخبارية للسيطرة الإيرانية على هذه المسيرة، كما تحاول إيران بتصريحاتها بإظهار أن هناك اختراقا استخباريا ما أو عسكريا بالسيطرة على هذه المسيرة، يؤكد أنها ذهبت من تلقاء نفسها بسبب عطل أصابها وليس بسبب عمل استخباري أو عسكري إيراني. وتشير أيضا بعض التقارير إلى أن هذه المسيرة كانت واحدة من ضمن 23 مسيرة أخرى ضمن عمليات مراقبة أمريكية مكثفة فوق الماء وتحت الماء في مضيق هرمز لمراقبة أي ألغام يمكن أن تكون قد فاتت القوات الأمريكية في عمليات تنظيفها التي استمرت 3 أشهر، وكذلك القوارب السريعة التي يمكن أن تسيرها إيران، وهي عملية مكثفة ومستمرة تأتي ضمن الركائز الأمريكية الثلاث التي تقوم عليها الاستراتيجية الأمريكية حاليا. أولا ركيزة الحصار البحري المشدد على الموانئ الإيرانية ومنع إيران من تصدير النفط، وربما يفهم هذا الاستهداف لناقلات النفط الإيرانية في هذا السياق أنه يحقق هذا الغرض، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية التي توصف بالخانقة والمشددة والأقسى والأكثر سحقا على الإطلاق، والتي نسمع أسماء جديدة تضيفها وزارة الخزانة بشكل أسبوعي تقريبا الآن إلى هذه القائمة الطويلة من العقوبات. والركيزة الثالثة هي العمليات العسكرية المحدودة التي يمكن اعتبار ما حصل خلال الساعتين الماضيتين جزءا منها، والتي تستدعيها طبعا معطيات الميدان، مستجدات الميدان، ما تقوم به إيران من استهداف للسفن الحربية أو لناقلات النفط في مضيق هرمز، في محاولة من الولايات المتحدة لتأكيد أن تريثها وخفضها للعمليات العسكرية خلال الأسابيع الماضية لا يأتي من واقع ضغط من الرزنامة السياسية الأمريكية الداخلية بقدر ما هو محاولة للاستفادة من أدوات الضغط المختلفة التي تمتلكها في حوزتها، وهي أدوات ضغط تتراوح ما بين الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي، والآن تعطي الأولوية للضغوط الاقتصادية بسبب قناعتها بأن القدرات العسكرية الإيرانية دمرت بشكل كبير، وخاصة في الجولة التي شهدناها الثلاثاء الماضي عندما استهدفت القيادة المركزية الأمريكية أكثر من 100 هدف في جنوب إيران، كان من بينها أيضا ناقلتان نفط إيرانيتان تابعتان للحكومة كما قال مسؤولون أمريكيون. إذا نحن نتحدث عن 5 ناقلات نفط الأسبوع الماضي، يضاف إليها ناقلتان على الأقل خلال الساعتين الماضيتين، في تعزيز لهذا التوجه الأمريكي الجديد بجعل ناقلات النفط الهدف الرئيسي والمركزي في هذه المواجهة، في محاولة لإيلام إيران وردعها عن المضي قدما أكثر فأكثر في استهداف ناقلات النفط، بل أيضا واستهداف السفن الحربية الآن. هذا التطور الذي يتكرر ليس مرة واحدة، لم يكن حادثا معزولا السبت الماضي، ولكن يبدو أنه وفق تصريحات المسؤولين حتى هذه اللحظة تكرر مرة أخرى أمس الاثنين وفق التوقيت الأمريكي، وبالتالي جاء هذا الرد السريع والحاسم من الولايات المتحدة. وحقيقة التقويم الأمريكي هذا الأسبوع مزدحم جدا بالأحداث، بدءا من عيد العمال أمس، ولدينا غدا وبعد غد مؤتمر للجنة الوطنية للحزب الجمهوري في تكساس، وهو حدث نادر من نوعه يحدث للمرة الأولى قبل انتخابات التجديد النصفي. سيتحدث الرئيس الأمريكي ونائبه عن ضرورة هذه الحرب وأنها كانت حرب اضطرارية، وعن عودة أسعار الوقود إلى مستوياتها السابقة، ومن ثم لدينا الجمعة بيانات التضخم الجديدة التي تسبق قرار الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء المقبل بشأن أسعار الفائدة. كل هذه الأحداث على الرزنامة الأمريكية ربما كان لها أهمية محلية، ولكنها الآن مرتبطة بشكل مباشر بهذا التصعيد وبهذه الحرب مع إيران.
1: شكرا لك محمد المدهون من واشنطن. التلفزيون الإيراني يقول بأن القوات الأمريكية هاجمت قبل قليل سفينة تجارية قبالة ساحل مدينة جاسك. الآن لوقفة تحليلية معنا من طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، معنا من واشنطن جيسون كامبل كبير الباحثين في معهد الشرق الأوسط والمسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، وهنا في الاستوديو معنا العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي والدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق.

0: الشرق الأوسط. لو بدأنا بواشنطن والسيد كامبل، هذه الضربات الأمريكية المستمرة إلى حد الآن، ما الهدف الأساسي من ورائها بتقديرك؟
1: هذا مبعث القلق بالنسبة إلي الآن. الضربات الأمريكية ليست فقط اليوم، ولكن مؤخرا في الأسابيع الماضية تركزت في مضيق هرمز. عدد كبير من الأهداف كان عسكريا في المضيق، أو مثلا على الجزر في منطقة المضيق. مؤخرا شاهدنا أن ناقلات النفط أصبحت من بين الأهداف التي تستهدف بشكل متزايد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية في سياق التصعيد بين الطرفين. ولكن من المنظور الاستراتيجي من الصعوبة بمكان بالنسبة إلي أن أفهم كيف أن الولايات المتحدة تقترب من تحقيق الهدف الأشمل، ألا وهو البرنامج النووي والبرنامج الصاروخي البالستي وعلاقة إيران بوكلائها في المنطقة. إذن يبدو أن هذه الهجمات في هذه المرحلة تركز تقريبا بشكل حصري على مضيق هرمز لإعادة فتح خطوط الملاحة البحرية، وهذه لم تكن مشكلة للولايات المتحدة قبل الحرب.
0: يعني برأيك هذا التركيز على مضيق هرمز يبعد واشنطن في النهاية من بقية الملفات وهي الأساسية؟
1: بكل تأكيد يبدو الأمر كذلك، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية أملت في مرحلة ما أنه من خلال استهداف ناقلات النفط الإيرانية سوف ترفع منسوب الضغط الاقتصادي المفروض على النظام الإيراني. وقد شاهدنا الحصار البحري المفروض منذ أسابيع على الموانئ والسفن الإيرانية. لربما يحدث الولايات المتحدة الأمريكية الأمل بأن هذه العمليات سوف تؤدي بالإيرانيين إلى طاولة المفاوضات من موقع الطرف الأضعف، ولكنني لست متأكدا مما إذا كان هو الحال.
0: نعم، عقيد نضال أبو زيد، استمرار العمليات الأمريكية إلى حد الآن ماذا ترى فيها؟
2: هذا يندرج في إطار العمليات التي تعرف عسكريا بعمليات التجريد، بمعنى أن الجانب الأمريكي يريد أن يستمر الضغط حتى لا يعطي للجانب الإيراني مجالا لإعادة تجهيز الصواريخ، لأن الجانب الإيراني هدد بأنه سيقوم باستهداف أو بالرد على استهداف الناقلات الإيرانية. الرد الإيراني أعتقد أنه سيكون حاضرا إن لم يكن
0: استهداف الناقلات الأجنبية.
2: لا، الرد الإيراني كان واضحا بهناك تصعيد في حدة الخطاب الإعلامي الإيراني.
0: نعم.
2: قال سيرد على قواعد المنطقة، كان الرد التهديد الإيراني واضح. بالتالي الجانب الأمريكي يريد أن يستمر بهذه الرتابة من العمل العسكري حتى لا يعطي مجالا لتجهيز منصات إطلاق الصواريخ. ولكن أعتقد أن إيران سترد، الرد الإيراني لن يكون على القطع البحرية الأمريكية كالمعتاد، وإنما سيكون الرد على قواعد المنطقة كما كنا نعتاد من قبل الردود الإيرانية. أعتقد أن الجانب الأمريكي انفلت من عقال عملية التصعيد أو عملية الضوابط الزمنية في التصعيد. كنا نشاهد دائما الجانب الأمريكي يحافظ على نهاية الأسبوع، يحافظ على أسواق المال المغلقة في نهاية الأسبوع. الآن نتحدث عن الأيام العادية، بدأ يستهدف الجانب الأمريكي في يوم الاثنين، وبالتالي هناك أمر واضح أو مؤشر واضح أن الجانب الأمريكي لم يعد يتقيد بعمليات أسواق المال. الأمر الآخر والمهم أن استهداف ناقلات النفط لا يؤثر فقط على قطاع النفط الإيراني، لأن ناقلات النفط مملوكة للشركة الوطنية للنفط الإيرانية، والشركة الوطنية مملوكة للتأمينات الاجتماعية للضمان الاجتماعي، بمعنى رواتب المتقاعدين من الدولة، وهذا ما يزيد الضغوط المعيشية على المجتمع الإيراني وعلى الداخل الإيراني، وهي أحد الأسباب التي يريدها الجانب الأمريكي من خلال هذه الاستهدافات.
0: توقعت أن يكون الرد الإيراني على القواعد الأمريكية في المنطقة كما تقول دائما طهران. لماذا بتقديرك تتجنب طهران استهداف قطع عسكرية أمريكية في المياه هناك؟ استحالة عملياتية؟
2: هناك سببين. السبب الأول أن الجانب الإيراني يدرك أن فاتورة التكاليف التي سيدفعها إن استهدف القطع البحرية الأمريكية ستكون فاتورة باهظة، وله تجربة سابقة وقاسية.
0: هو يضرب الأمريكيين في أماكن أخرى.
2: له تجربة قاسية وسابقة عندما استهدف الأباتشي أو ما عرف بليلة الأباتشي، استهدفت عمق الأراضي الإيرانية. الآن بالإجابة على سؤالك حول أنه يستهدف القواعد الأمريكية حسب ما يتم الإعلان عنه من قبل الجانب الأمريكي الإيراني بأنه الهدف الأسهل. لا يوجد في كل العرف العسكري شيء اسمه الهدف الأسهل. تصنيف التارجتينج الأهداف في كل الدراسات العسكرية إما هاي فاليو تارجت هدف عالي القيمة أو هاي كوست تارجت هدف عالي التكلفة، وبالتالي البارجات والقطع البحرية الأمريكية تندرج في إطار الهاي كوست تارجت الهدف عالي التكلفة الذي لا يريده الجانب الإيراني. وهذا ما يفسر ويعزز أن الجانب الإيراني يريد معادلة قتالية مضبوطة دون الذهاب إلى تصعيد قد ينزلق إلى عمليات غير محسوبة النتائج.
0: دكتور عباس خميار، الآن مع استمرار العمليات الأمريكية كيف يمكن لإيران أن تتصرف؟
3: تحياتي لكم ولكل المشاهدين. الحقيقة أتصور يعني هذا ما نقرأه خلال الفترة الأخيرة، حاول الطرفان أن يكون هذه الحملات والهجمات تحت غطاء أو بشكل قابل للضبط، لكن يبدو في الآونة الأخيرة تغيرت هذه الأمور. كل ما نسمعه وكل ما نقرأه وكل ما نشاهده هنا في إيران بأن لن تكون هناك أي إشارة إلى
0: للأسف الصورة انقطعت. نذهب إلى الدكتور محجوب الزويري. الآن في ضوء كل ما يجري كيف يمكن لنا أن نقدر الموقف السياسي في ضوء كل ذلك؟
4: محمد، الولايات المتحدة عملية إدارة ترامب في حالة من التخبط والإحباط العميق والمتعدد الأبعاد، بعد منه سياسي، البعد الأهم هو في البعد في استراتيجية الحرب كلها. يعني ما تحدث به الضيف الأمريكي لفظ في غاية اللباقة في وصف ما حدث. أنا أعتقد هو عبارة عن إحباط كبير وتغيير في سلم الأهداف التي أرادتها الولايات المتحدة من هذه الحرب. يعني الولايات المتحدة وضعت أهدافا كبيرة وعالية، البرنامج النووي، البرامج الصاروخية، الآن هي تلاحق سفن في المضيق، تلاحق سفن لترالي كما يقال، تلاحق سفنا. وهذه الدولة العظمى التي تسمى بكل هذه القوة العسكرية انحدرت في مستوى عمليات العسكرية لتلاحق سفنا، و لن تغير من واقع الأمر، وهو أن هذا المضيق أغلق بسبب هذه الحرب التي نتجت، التي قامت بها الولايات المتحدة. وبالتالي نتحدث عن حالة من التخبط، حالة من الإحباط، وحالة من التيه في الخروج من هذا كله. إدارة ترامب تعتقد بأنه بالحرب الاقتصادية سيحسم المشهد، ليس بالضرورة. الحرب الاقتصادية ستزيد الضغط على إيران، ستخلق مزيدا من الانقسام داخل إيران بالتأكيد، سيعاني الناس، لكن النظام، جوهر النظام محمد، حوالي 22 إلى 25 مليون سيعانوا قليلا جدا أو لا يعانوا، وهم الذين يستند على النظام على أكتافهم. هذا النظام سواء كان عسكريين وسياسيين، هذا النظام لن يسقط بسبب العقوبات الاقتصادية.
0: يعني من تقصد بأنهم لا يعانون؟
4: لا، بمعنى لديهم من الإمكانات الكامنة والمخبأة والموجودة التي تقلل من معاناتهم. يعني لن يعاني مثل المواطن العادي، سيكونوا هم في موظفين كبار أو ضباط كبار في الحرس الثوري أو متقاعدين كبار، طبقة موجودة لا يمكن القول بأن هؤلاء سيعانوا مثل ما يعاني المواطن العادي في أقصى المدن الإيرانية.
0: ولكن هذا قد يغذي مزيد من الغضب الشعبي الإيراني.
4: قلت لك سيكون هناك انقسام، لكن بالمحصلة هذا لا يسقط النظام بسهولة، لأن هذا النظام بالمحصلة لديه قبضة أمنية شديدة، عين على رأسها حسين طائب مهندس الانتقال للمرشد، وبالتالي هذا الرجل يده كانت معروفة قبل عام 22، والآن أعاده مجتبى خامنئي مرة أخرى لأنه يعرف أن الناس قد يخرجوا إلى الشوارع. لكن الاعتماد على فكرة إثارة الناس ضد النظام ودفع كل هذه التكلفة ليس بالضرورة أن تحقق الهدف الأمريكي، بل بالعكس ستزيد من إحباطه، والأهم من ذلك ترفع التكلفة على المنطقة. نحن لا ننسى أن هذا المضيق المغلق يدفع ثمنه إغلاقه المنطقة كلها والعالم، والقول بأنه أمريكا تحقق أهدافها عبر هذا هو تأييد وإنجاح للسياسة الإيرانية في رفع التكلفة. يعني هم عمليا الإيرانيون يقولون تفضلوا، نحن قلنا نرفع التكلفة من اليوم الأول، الأمريكيون يفعلون بكم ذلك ولسنا نحن. وبالتالي نحن نتحدث عن أن الولايات المتحدة الآن عمليا فيما تفعله اليوم قصفت جاسك وخارق وبينهما 950 كيلومتر. معنى ذلك أن الولايات المتحدة لا تريد أن تخرج أي سفينة من إيران بغض النظر ما طبيعة حمولتها لتقول أنها تسيطر على المضيق، لكن أي مضيق تسيطر عليه إيران، عفوا الولايات المتحدة، وأي كلمة تستطيع فرضها على المضيق. وبالتالي نحن نتحدث عمليا عن مرحلة من الصراع غير قادر أي من الطرفين على فرض كلمته، بل بالعكس يدخلون في مزيد من التخبط السياسي. الإيرانيون طبعا يرفعون تكلفة عالية لا شك في ذلك، لكنهم يستندون إلى حقيقة مهمة في الحروب، وهي أن أنا ابن الجغرافيا، وهذه الجغرافيا تنتمي لي، وبالتالي ثمن تدفعه لكن ربما لن يكون بالثمن الذي يدفعه الولايات المتحدة. ونعتقد أخطر ما في هذه الصراع وليس الحرب، لأننا نتحدث نحن عن صراع، أقصى ما فيه أن هذا الصراع عمليا محمد ليس مرتبطا فقط بإنهاء الحرب، بل أعمق من إنهاء الحرب. ولذلك تجد أن كل جهود حله تتعقد يوما بعد يوم.
0: عاد إلينا ضيفنا من طهران دكتور عباس خميار، تفضل بمواصلة ما كنت قد بدأته قبل قليل.
3: نعم، تحية لكم مرة أخرى. الحقيقة ليس أحد تصور، إيران تملك الديموغرافيا وتملك الجغرافيا وما زالت تملك القوة العسكرية، خلافا لما نسمعه من السردية الأمريكية الدائمة التي تقول بأنها انتهت القوى العسكرية الإيرانية. هذه نقطة مهمة. أنا أتصور، ومع احترامي لكل ضيوفك، أنا أتصور القطاع المتضرر من هذه من هذا الحصار أو من الحرب الاقتصادية هو القطاع المرتبط نسبيا بهيكلية الدولة، يعني الموظفين أكثر تضررا، لكن هناك شريحة كبيرة جدا مما يعملون في القطاع العام هم ليسوا ربما يعني يلاقون هذه الصعوبات التي يلاقونها القطاع الخاص. وهذا ما نشاهده من خلال الحركة الكبيرة في المدن الكبيرة وفي طهران. من يزور طهران في هذه حتى في هذه الأيام في قمة الحرب الاقتصادية لن يحس بأن ولن يشعر بأن هناك حرب في هذا البلاد. المطاعم، الحدائق، الحركة الشعبية كبيرة جدا، وهذه حقيقة. يعني ربما تستطيع يعني المكاتب الأجنبية والوكالات الأجنبية ترصد هذه الصور. لذلك والنقطة الأخرى، وهذا التاريخ الإيراني يعبر عن هذا الموضوع، عندما إيران تستهدف غزوا أجنبيا تتماسك يعني الشرائح الشعبية، وهناك يكون رد فعل كبير. ما نشاهده الآن من خلال التيارات السياسية المتناقضة حتى والمتعددة، سواء قلناها دائما سواء الإصلاحيين أو الوسطيين أو المستقلين أو الأصوليين والذين كل هذه،
0: ولكن اسمح لي سيد خميار، عندما تقول طهران بأنها سترد على كل، نرى في الخبر العاجل الذي أمامنا الآن بأن مراسلنا يقول اعتراضات صاروخية في مدينة إربد شمال الأردن. إذن مرة أخرى الرد الإيراني على ما تتعرض له هو قواعد أو ما تقول أنه قواعد أمريكية في الأردن أو في غيرها. هل هذه السياسة برأيك ستستمر في الفترة المقبلة؟
3: أنا برأيي ستستمر، ولكن في نفس الوقت ستستهدف القواعد العسكرية البحرية أو القطاعات البحرية أيضا وتوسع طهران. لا أتصور، كما قلت، لن تكون هناك أي إشارة للاستسلام أو التراجع ولا حتى البقاء على هذا الحصار. لذلك إيران يعني أنذرت قبل قليل باستهداف أو ضرورة إخلاء السواحل الكويتية والبحرية من السفن، وهذه خطوة جديدة. استهداف القطاعات العسكرية قبل يومين، هذه خطوة جديدة. هناك تصعيد إيراني، ولكن أتصور بأن هذا التصعيد هو منضبط بشكل كبير. اليوم الاستيلاء على هذه الغواصة الأمريكية المتطورة ولأول مرة، وهذا ما شاهدناه على الشاشات بقوتها وقدرتها، والاعتراف الأمريكي بهذا الأمر، بهذه الحادثة، هو يعني يؤكد بأن هناك تغيير في البنى العسكرية.
0: نعم، هناك الغواصة طبعا، وهناك إسقاط المسيرة، ولكن التطور الهام على الأقل الآن. هنا أعود لضيفنا في واشنطن سيد جيسون كامبل. الآن مرة أخرى إيران ترسل بصواريخها في اتجاه الأردن لاستهداف ما تقول أنه قوات أمريكية هناك. هل سندخل مرة أخرى بتقديرك في نفس هذه الدائرة التي شاهدناها في الأسابيع والأشهر الماضية؟
1: نعم، أعتقد أننا سوف ندخل فيها بالفعل. بشكل أساسي لم يتغير الكثير في الديناميات منذ الفشل المتوقع لمذكرة التفاهم الموقعة في شهر حزيران يونيو، إلا في حال تم التوصل إلى حل دبلوماسي. أعتقد أنه باستطاعتنا أن نتوقع أن نبقى في هذه الحلقة التي تتراوح بين اللا سلام واللا حرب في المستقبل القريب، للأسابيع المقبلة وحتى للأشهر المقبلة. وفي خلال هذه المرحلة دائما ما نواجه خطر التصعيد، ويبدو أن اتجاه الأمور يذهب نحو التصعيد.
0: ولكن ما الذي يضمن سيد كامبل أن يبقى هذا التصعيد في حدود لا تهدد بانفجار المنطقة بكاملها؟
1: هذه هي المشكلة بالفعل، لا يمكن التحكم بهذا التصعيد، لأن التصعيد يعود إلى الجهة التي تشن العمليات وكيفية النظر إلى التصعيد. ومع كل ضربة أمريكية أو إيرانية، ولو كان الهدف منها أن تكون متناسبة وأن تأتي ردا على ضربة سبقتها، دائما ما تحمل في طياتها خطر التصعيد بشكل موسع. وبالتالي ما من تعريف دقيق لماهية التصعيد مثلا وماهية الرد على هجوم سابق.
0: عقيد أبو زيد، الأردن مرة أخرى،
2: يعني نفس المعادلة، نفس بنك الأهداف التقليدي. يبدو أن إيران لم تعد تملك أي مقومات عسكرية غير تقليدية بمعنى تحديث لبنك الأهداف. بالمناسبة إربد التي تظهر في العاجل قبل الآن هي ليست منطقة عسكرية ولا يوجد فيها قواعد عسكرية، هي منطقة موجودة في شمال الأردن على الحدود مع سوريا. وبالتالي هذا ينقض أو يكشف زيف الرواية الإيرانية التي
0: ربما وقع الاعتراض في سماء إربد، لكن ليس بالضرورة الهدف هو إربد.
2: لو كان الصاروخ قادم من إيران سيتم الاعتراض في شرق الأردن وليس في شمال الأردن، وبالتالي من المنطق العسكري بمكان أن يكون الاعتراض في مناطق المفرق في الأردن، في المناطق الشرقية، الصحراء الشرقية.
0: ألا يرجح هذا ربما أن الصاروخ ليس بالضرورة إيرانيا؟
2: أعتقد أنه ينسجم مع التصريحات الإيرانية والتهديدات الإيرانية بأنها سترد على قواعد المنطقة. والآن الضيف من طهران يتحدث يقول أنه أيضا صدر من إيران تصريحات بضرورة إخلاء الموانئ في الكويت والبحرين. بالتالي أيهما أقرب، 1800 كيلومتر من إيران إلى الأردن أم حاملة الطائرات الأمريكية والمدمرة أرلي بيرك التي لا تبعد سوى 120 كيلومتر عن الحدود أو عن جاسك بالتحديد التي ضربت؟
0: لكن أنت أشرت قبل قليل بأن إيران قد لا تكون تريد أن تستهدف القطاع البحرية الأمريكية، لأن هذه ستكون ضربة قاسية ومكلفة فيما بعد لإيران.
2: وهذا أيضا العاجل الآن ما أشرنا له في النشرة السابقة، أن حين قلنا أن إيران خلال الساعات القليلة القادمة قد تتجه إلى ضرب القواعد أو ضرب دول المنطقة تحت ذريعة القواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة. فاتورة التكاليف على إيران باهظة إن استهدفت القطاع البحرية الأمريكية، لذلك هي تذهب إلى ما يندرج في إطار ما يتم الترويج له ضمن البروباغاندا العسكرية الإيرانية بأنه الهدف الأسهل. هذا ليس الهدف الأسهل، هو الهدف الذي لا يتم دفع فاتورة التكاليف به باهظ. استهداف رأس لفان هو ليس هدف عسكري، استهداف مطار الأحمدي ليس هدف عسكري، مطار الكويت ليس هدف عسكري، العقبة في الأردن منطقة سياحية، إربد الآن هي منطقة أيضا بعيدة عن نطاق العمليات العسكرية كليا. بالتالي أعتقد أن هذا يكشف زيف الرواية الإيرانية حول القواعد العسكرية.
0: وهذه الصور التي نتابعها الآن هي من إربد، ربما تظهر لنا اعتراض الصواريخ التي أشرنا إليها قبل قليل. هنا معنا تامر السمادي. تامر، اشرح لنا الوضع أكثر.
5: محمد، بالفعل الصور التي تبث الآن على شاشة الجزيرة توضح ما يجري بطبيعة الحال في مدينة إربد شمالي البلاد. في هذه الأثناء أو قبل دقائق قليلة من الآن كنا أمام اعتراضات صاروخية كثيفة في الحقيقة، وتم إبلاغنا من المتعاونين معنا ومن شهود عيان في المدينة الشمالية بأن الصواريخ كانت بالفعل كثيفة والاعتراضات كانت أكثف للتعامل مع تلك الصواريخ. إذن نحن أمام موجة جديدة من الصواريخ التي تستهدف أجواء البلاد، أجواء المملكة في هذه الأثناء. وبطبيعة الحال يعني جرت العادة في كل استهدافات أمريكية أو ضربات أمريكية تتعرض لها إيران أن يتم وضع الأردن في مرمى الأهداف وفي مرمى الضربات. حتى هذه اللحظة الجيش الأردني لم يعلق على طبيعة ما جرى خلال الدقائق الأخيرة في مدينة إربد، وهو المناط به توضيح ما يجري في مثل هذه الحالات. ننتظر صدور البيان العسكري الذي يوضح طبيعة هذا الاستهداف. كما قلت حتى هذه اللحظة لا معلومات رسمية لا من القوات المسلحة ولا من الحكومة الأردنية، لكن هذا الهجوم يتكرر مرة أخرى، يتجدد مرة أخرى. نتحدث عن هجوم ثالث أو رابع في غضون الأيام الماضية مع هذا الهجوم الجديد، مع هذا الاستهداف الجديد. وجرت العادة بأن الاستهدافات تطال مدينة إربد شمالا، تطال مدينة المفرق أيضا شرق البلاد، والحديث عن مدينة الأزرق في محافظة الزرقاء شرق البلاد، وأيضا كانت مدينة العقبة الساحلية جنوب البلاد تعرضت لأكثر من استهداف من خلال الصواريخ الإيرانية. القوات المسلحة الأردنية تقول بأنها تتعامل مع هذه الاعتداءات كما تسميها الإيرانية بشكل متواصل من خلال تفعيل دفاعاتها الأرضية، تفعيل دفاعاتها الجوية أيضا. لكن اللافت في هذا الاستهداف الذي جرى خلال الدقائق الأخيرة بأنه كان كبيرا، واضح من طبيعة الدفاعات التي تنطلق أو التي انطلقت بأنها كانت دفاعات كثيفة، والتأكيدات تشير بأن دوي انفجارات ضخمة وكبيرة سمعت في أرجاء مدينة إربد في غضون الدقائق الماضية. الجيش الأردني يقول بأنه على أهبة الاستعداد للتعامل مع هذه التهديدات المتواصلة، وأيضا سلاح الجو الملكي داب خلال الفترة الماضية على التحليق بشكل مكثف في أجواء العاصمة عمان وعديد المحافظات التي يطالها الاستهداف. والسلاح الجو الملكي كان قال بشكل واضح بأن هذا التحليق المكثف لطيرانه الحربي يسعى من خلاله إلى توفير الحماية للأجواء الأردنية. الرواية الأردنية، الرواية الإيرانية تقول دائما بأنها تستهدف القواعد الأمريكية في الأردن، وهذه الرواية يفندها الجيش الأردني، تفندها الحكومة الأردنية، الخارجية الأردنية، بالإضافة حتى أن العاهل الأردني تحدث أكثر من مرة في هذا السياق وقال بأنه لن يتم أو لن يتم السماح بالفعل باستغلال الأجواء الأردنية في هذه المواجهة. الجيش الأردني يقول بأنه لا قواعد أمريكية على الأرض الأردنية، يؤكد بأن كل القواعد العسكرية هي قواعد أردنية خالصة. يقر الجانب الأردني بوجود قوات أمريكية في الأردن، لكنه يقول بأن هذه القوات تنحصر مهامها في سياق التعاون المشترك بين البلدين. هنالك تعاون لصيق وثيق وتحالف قوي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب كما يسميه الأردن وتسميه الولايات المتحدة، وأيضا حماية الحدود الأردنية مع العراق ومع سوريا، وهذا ما يؤكده الأردن مرارا. الأردن يقول بأنه يدعم التحرك الدبلوماسي لوقف هذه المواجهة المفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران. تحدث عن ذلك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أكثر من مرة، أيضا وزير الخارجية أيمن الصفدي في كل اتصالاته ولقاءاته خلال الأيام الماضية يقول بأن الأردن يدعم وقف هذه المواجهة واللجوء إلى الخيار الدبلوماسي فقط.
0: ضيفنا هنا في الدكتور محجوب الزويري، نسأله عما إذا كان هذا النوع من الردود الإيرانية يتوقع أن يستمر سواء مع الأردن أو مع غيرها.
4: إيران تصدر أزمتها العسكرية والأمنية بالتأكيد إلى المنطقة، وهذا الأمر بالتأكيد لن يحل مشكلتها ومواجهتها مع الولايات المتحدة، إنما يخلق لها مزيدا من الخصومة والعداء على المنطقة، لأنه أولا لا يحل مشكلتها العسكرية وقضية صراحة مع الولايات المتحدة، كما أنه لا يمكن أن يقبل من الدول، وهي بالتالي اعتداءات غير مقبولة تحت أي مفهوم سيادي. لكن القضية الأساسية محمد أن الولايات المتحدة خلقت كل هذا الإرباك مع أنه كان عندها خيارات غير هذه الخيارات وعادت لها، وهو خيار العقوبات الاقتصادية. يعني الولايات المتحدة بدأت بضغوط قصوى، ذهبت إلى هذه الحرب الآن صلها نحن في اليوم العاشر من الشهر السابع لهذه الحرب، وعادت خلالها إلى الضغوط الاقتصادية. بمعنى آخر كان يمكن تجنب هذه الحرب وعدم إغلاق المضيق وعدم تعرض الدول إلى كل ما تتعرض له الآن من اعتداءات إيرانية، لأن الولايات المتحدة بعدم قيامها للحرب. ما نلاحظ الآن تصدير الأزمة أمنيا سياسيا اقتصاديا هذه الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة ودفع الأثمان التي تقوم به هذه الدول، حول الولايات المتحدة إلى عبء على كل شركائها، وأن شركائها الآن عمليا يطرحوا سؤالا أساسيا منذ 28 من فبراير ما فائدة العلاقة مع الولايات المتحدة.
0: ولكن يعني إذا كانت هناك إشكالات عديدة فيما يتعلق بالولايات المتحدة، هناك إشكالات أيضا عديدة فيما يتعلق بإيران، يعني كلاهما في مأزق في النهاية.
4: لا شك، أنا قلت تصدر أزمتها العسكرية والسياسية لأنها غير قادرة على مواجهة الولايات المتحدة، بمعنى آخر أن تضرب قطعها البحرية المنتشرة على مسافات آلاف الكيلومترات. بمناسبة معظم القطع البحرية الأمريكية ليست موجودة بالقرب من المياه الإقليمية الإيرانية، والولايات المتحدة سحبتها إلى آلاف الكيلومترات داخل المياه الدولية حتى، ويستخدمها بالتأكيد لقصف إيران. وإيران ربما تسير فيما يسمى بالتدرج في قضية ضربها الأهداف، لأنها فعلا تحاول أن كما كان ضرب إسرائيل بالنسبة لهم، ضرب إسرائيل كان هدفا مؤجلا لمعركة تعتقدها إيران حاسمة مثلا، أو نقطة معينة تضرب فيها إيران. أعتقد كانت نقطة الصفر لضرب إسرائيل هي ضرب المنشآت الحيوية الإيرانية، إذا ضربت ستضرب معها إسرائيل ومنشآت حيوية في المنطقة. لكن وهذا التدرج يسير أيضا على مسألة ضرب القطع البحرية الأمريكية الثقيلة. يعني الآن يجري عملية تعرض للسفن الأمريكية، لكنه ليس بالزخم الذي نتوقعه، ويبدو أنه هذا أيضا ضمن عمليات التدرج في طريق الردود.
0: نسأل ضيفنا في طهران دكتور عباس خميار، هل فعلا هذا قد يأتي وقته في فترة ما استهداف القطع البحرية الأمريكية الكبرى، لأن قد تكون منطقية بين قوسين أكثر من استهداف الأردن؟
3: الحقيقة أنا لست يعني عسكريا ولا أعرف الجانب العسكري، ولكن إيران بدأت بالفعل تغيير منظومتها الدفاعية وعقيدتها الدفاعية لعقيدة هجومية بعد التعيينات الأخيرة، وهذا ما أكدتها طهران. بدأت بالفعل باستهداف بعض القطع العسكرية قبل ثلاثة أيام، ويبدو أن هذه هي خطوة نحو التصعيد أو الهجوم التصعيدي إن صح التعبير، وهذا ما أشار إليه بعض العسكريين وحتى بعض السياسيين، أمثال الدكتور محمد باقر قاليفاف عندما أكد بأن سنفاجئ أو ستتفاجئ الولايات المتحدة الأمريكية بمقدوراتنا العسكرية التي بنيت في هذه الفترة، أي فترة وقف إطلاق النار. كل الإشارات تدل بأن هناك سيكون هناك تصعيد.
0: هذه الصور المعروضة الآن سيد عباس خميار هي صور جديدة من سماء الأردن أيضا. على ذكر سماء الأردن، أردت أن أسأل سيد خميار، استمرار إيران في استهداف ما تسميه قواعد أمريكية في المنطقة سواء الأردن أو غيرها، ألا بتقدير القيادة الإيرانية ألا ينمي مزيد من الشعور المناهض لإيران رغم أنها تقول أنها هي من

0: تعرض لعدوان؟
1: ما أردنا أن نكون واقعيين، وخلافا لانتماءاتنا السياسية أو الرسمية، المكانة هذه حسب القراءة الإيرانية، المكانة التي كسبتها إيران على مستوى العالم العربي والعالم الإسلامي والعالم الحر هي مكانة كبيرة جدا. استطاعت قوة دولة من دول العالم الثالث أن تقف أمام الجبروت الأمريكي المهيمن على المنطقة والمهيمن على الدول المتعددة، وهذه القوة التي تريد ترسخ استعمارها الجديد في المنطقة.
0: هذا صحيح سيد خميان، هذا صحيح، ولكن المواطن في دولة الإمارات أو في قطر أو في الأردن عندما يرى هذه الصواريخ لا يستطيع أن يشاطرك نفس التحليل، رغم إقراره بأن إيران تعرضت فعلا لعدوان.
1: نعم، لكن أتصور الآن أصبح أكثر وضوحا عندما كما تفضل ضيفك الكريم، عندما تكون هناك تعلو أصوات ما جدوى الحضور الأمريكي. إذن السبب الأساس هذه نتيجة الحرب، السبب العلوان هو الأمريكي، سبب التواجد الأمريكي من خلال قواعده ومن خلال اعتداءاته هي أمريكا، هذه نتيجة الحرب. وفي نفس الوقت أنا أتصور هناك كانت هذه الدول على علم، وهناك وثائق قدمت بكل يعني الاستهدافات كانت واضحة، الوثائق التي نشرتها إيران من خلال الصور ومن خلال التدمير الذي حل بهذه القواعد سواء في الأردن أو في أماكن مختلفة، الحقيقة كانت واضحة ودقيقة جدا. لذلك أتصور، وفي نفس الوقت أتصور كما قلت، هذه نتائج حرب. عندما تنتهي هذه الحرب هناك ستكون قواعد جديدة. كنا نقول منذ البداية ومنذ عام 1979 بأن من المستحيل أن يقوم هناك نظام أمني إقليمي بإبعاد إيران القوة الكبيرة الإقليمية، نعم، التي في النهاية تطل على ساحل الخليج.
0: لنرى التعليق من العقيد نضال أبو زيد، يعني بعد إذنك نستمع إلى هذا التعليق من العقيد نضال أبو زيد حول ما يجري.
2: يعني فقط حتى لا نقفز على المصطلحات العسكرية بمفاهيم خاطئة، موضوع العقيدة القتالية التي ذكرها الضيف من طهران هذا أمر غير صحيح. لا يجوز أن نقول أنه تم استبدال العقيدة الدفاعية بعقيدة هجومية. لا يوجد دولة في العالم لديها عقيدة هجومية، حتى الكيان الصهيوني المحتل الذي لديه أطماع توسعية اسم وزارته وزارة الدفاع وليس وزارة الحرب. بالتالي أن تقول إيران أن عقيدتها هجومية هذا يعطي إيران ويدمغ إيران بدمغة العدوانية للمنطقة. النقطة الأخرى للتوضيح، موضوع القطعة البحرية الأمريكية التي يحاول البعض أن يبعدها عن القواعد، لست أنا من أقول، المواقع القيادة الوسطى الأمريكية تقول أن أرليف بيرك المدمرة الأمريكية تبعد 120 كيلومتر عن جاسك عن إيران، الميرفي داخل المياه الإقليمية للبحر العرب. بالتالي إذا كان الجانب الأمريكي نفسه يؤكد على أن القطعة البحرية موجودة بالقرب من الشواطئ الإيرانية، لماذا نريد أن نبعد القطعة البحرية عن الشواطئ الإيرانية؟ نقطة أخيرة ولن أطيل، الضيف من طهران يقول أنه ما جدوى وجود الأمريكي في المنطقة، وأيضا الشارع العربي بدأ يتساءل ما جدوى استهداف دول المنطقة من قبل إيران، علما أن القطعة البحرية قريبة على إيران.
0: نعم دكتور محجوب الزويري، الآن في ضوء كل هذه التطورات، ما توقعاتك لما يمكن أن يحدث في الفترة المقبلة؟
3: الحقيقة نحن أمام مسار تصعيد واضح، لكن هذا لن ينفي وجود مساعي دبلوماسية لتفكيك حالة التصعيد هذه، لكنها تمر في أزمة كبيرة، أن حجم الخلاف بين الطرفين عميق والفجوة كبيرة جدا، وهو خاضع لحسابات ليس فقط حسابات ترامب بل أيضا لحساباته حساباته السياسية بل حساباته الانتخابية، وربما أيضا حسابات من حوله من النخبة السياسية. لذلك نحن أمام صراع للأسف مرشح للتصعيد أكثر، والأثمان ستكون باهظة على الجميع دون أن تقدم واشنطن وطهران نوعا من القراءة المختلفة للمشهد، قائمة على فكرة أساسية أنه أي صراع يجب أن ينتهي بحلول وتنازلات، وبالتالي دون الذهاب لهذا المربع نحن للأسف سنبقى مع هذا المشهد الذي يدفع الجميع ثمنه.
0: ونحن في انتظار رأس الساعة لنشرة جديدة، هل نحن أيضا أمام ابتعاد شبه نهائي عن

0: القطرية تفعل شيئا والوساطة الباكستانية، لكن هذه الجهود حتى الآن تحتاج مزيد من الوقت، تحتاج مزيد من التفاهم الإيراني وكذلك الأمريكي. الطرفان منخرطان في القطري والباكستاني، لكن الطرف الأمريكي والإيراني يحتاجوا أن يظهروا قدرا من المرونة حتى نستطيع مغادرة هذا المربع العنيف.
1: هذه الصور التي نشاهدها حاليا هي من درعا على الحدود الأردنية الأردنية السورية، وبالتالي فالمشهد هذه المرة في سماء درعا وليس في إربد كما كنا نتابع. على كل ما زلنا نتابع هذه التطورات بالمعنى الإخباري وبالمعنى التحليلي. سيسحبكم حسن جمول العائد من إجازته.
2: شكرا لك محمد ومرحبا بكم مشاهدينا، نتابع هذه التغطية للتطورات الميدانية، الصواريخ التي أطلقت باتجاه الأردن. مراسل الجزيرة يقول بأن اعتراضات صاروخية شهدت في مدينة إربد شمال الأردن، والعديد من المشاهد والصور تظهر صواريخ تتجه نحو الأردن. شهدت هذه الصواريخ من أكثر من مكان مجاور وأكثر من بلد مجاور للأردن. هذه الصور التي نتابعها الآن على الهواء تظهر اعتراضات لهذه الصواريخ التي أطلقت باتجاه الأردن. ينضم إلينا من جزيرة قشم في مضيق هرمز مراسل الجزيرة عمر هواش لمتابعة الموقف، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدون. لكن نبدأ أولا مع عمر هواش، هل هناك أي معلومات رسمية عمر عن إطلاقات الصواريخ باتجاه الأردن من قبل وسائل إعلام إيرانية أو حتى وكالات رسمية إيرانية في هذا المجال؟
3: نعم حسن، حتى الآن لا توجد أي معلومات أو بيانات رسمية للحرس الثوري أو الجيش الإيرانيين. ما تنقله وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية هي صور منقولة عن وسائل التواصل الاجتماعي للصواريخ، تقول إنها تهبط بشكل مكثف على قواعد في الأردن. والصور تظهر كميات كبيرة من الصواريخ في الحقيقة، بعض الصور أيضا تظهر ذلك الصواريخ من النوع العنقودي الذي ينفجر في الأجواء، وبالتالي في محاولة ربما لتصعيب الموقف على الدفاعات الجوية في الأردن، محاولة إيرانية لتكثيف الهجمات وإصابة أكبر عدد من الممكن من الأهداف. هناك تركيز واضح على الأردن في هذه الليلة، وهذا يأتي تنفيذا لما هدد به قائد الأركان المسلحة الإيرانية اللواء علي عبد الله، الذي قال إنه في حال استم استهداف ناقلات النفط الإيرانية فإنه سوف يتم ضرب القواعد الأمريكية في المنطقة. كذلك الحرس الثوري الإيراني أصدر بيانا تحذيريا شديد اللهجة، قال فيه إن على ناقلات النفط التي ترسو في كل من الكويت والبحرين أن تجلي البحارة من على متنها لأنها سوف تكون عرضة للاستهداف. وقال إن الكويت والبحرين هما شركتان في العمليات العسكرية ضد إيران لأنهما تستهدفان القوات الأمريكية وفق ما ذكر الحرس الثوري الإيراني. إذن نحن الآن حسن أمام عمل عسكري إيراني مقابل للعمل العسكري الأمريكي الذي نفذته واشنطن خلال الساعات الماضية منذ نحو الساعة 9:30 من يوم أمس. ليلة أمس بدأت واشنطن الجيش الأمريكي باستهداف بعض ناقلات النفط في كل من جزيرة خارق في المياه الخليجية إضافة إلى ناقلات نفط بالقرب من مدينة جاسك التي تقع في الجهة الشرقية لمضيق هرمز. تقول إيران

0: على لسان التلفزيون الرسمي أن تلك الغارات على ناقلات النفط لم تؤدي إلى خسائر في الأرواح، لكن هناك خسائر على مستوى ناقلات النفط، خسائر مادية، وأن عمال الإنقاذ كانوا يعملون خلال الساعات الماضية على نقل البحارة من الناقلات إلى الشواطئ. هذا التصعيد العسكري بطبيعة الحال يأتي بعد ساعات أيضا من إعلان إيران عن إسقاط طيب. مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في سماء مضيق هرمز، تحديدا عند أجواء مدينة بندر عباس، فضلا عن إعلان الحرس الثوري عن استيلائه على غواصة بحرية أمريكية وصفها بالمتطورة.
1: طيب عمر، نفهم منك بأنه حتى الآن ليس هناك أي بيان من الحرس الثوري حول هذه الصواريخ، ولا ما الذي استهدفته هذه الصواريخ بالضبط رسميا، لكن وسائل الإعلام الإيرانية مشغولة بهذه المشاهد وهي تتحدث عن صواريخ ذات رؤوس عنقودية. هذا ما تنقله وسائل إعلام إيرانية من دون أن يكون هناك أي بيان حتى الآن رسمي من الحرس الثوري حول هذه الصواريخ، والتي يقول التلفزيون السوري مثلا أنه تم التصدي لصواريخ إيرانية فوق السويداء كانت تستهدف الأردن، وكنا شاهدنا أيضا مشاهد لهذه الصواريخ صورت من منطقة درعا على الحدود أيضا مع الأردن. يمكن أن نجمل المشهد الإيراني على هذا الشكل، انشغال إعلامي بهذه الصواريخ من دون أي توضيحات أو حتى أي بيان رسمي حتى الآن من الحرس الثوري. وأيضا أود الإشارة إلى ما ذكره مراسل الجزيرة عن اعتراضات صاروخية في العاصمة الأردنية عمان وفي مدن أردنية شرق وشمال المملكة الأردنية. عمر،
0: نعم بالفعل الصورة هكذا هي تماما حسن، وهذا الأمر تكرر خلال كافة عمليات الإطلاق الصاروخية الإيرانية. عادة تتحدث بعض الأنباء غير رسمية عن سماع دوي انفجارات في بعض المدن الإيرانية، وهذا أيضا ما حدث على بعض وسائل الإعلام الإيرانية غير الرسمية، ونؤكد هنا أنها غير رسمية. قالت بعض تلك الوكالات أن أصوات انفجارات تعود لإطلاق الصواريخ سمعت من عدة مدن إيرانية، تم ذكر مدينة خمين في وسط إيران، مدينة قم القريبة من العاصمة الإيرانية طهران، إضافة إلى مدينة أصفهان في وسط البلاد. وهذا إن صح، ونحن بطبيعة الحال بانتظار تأكيد ذلك من مصادر رسمية، إن صح ذلك فإننا أمام عملية إطلاق واسعة إيرانية. عندما تطلق إيران الصواريخ من عدة مدن فهي توجه بذلك رسائل بأنها لا تزال قادرة على عمليات الإطلاق من أكثر من منطقة، وإن منصاتها لإطلاق الصواريخ، مخزونها من الصواريخ لا يزال حيا. دائما تتحدث إيران على مستوى وزارة الدفاع التي تقوم بتصنيع السلاح، إضافة إلى الحرس الثوري الإيراني إنه يعمل دائما على إنتاج الصواريخ والمسيرات، وأن هذه العملية لم تتوقف على الرغم من حديث الولايات المتحدة الأمريكية دائما عن أنها استهدفت مصانع الصواريخ منصات الإطلاق، وأن قدرات إيران الصاروخية قد تم تحييدها إلى حد كبير. لذلك عمليات إطلاق هذه وبهذا الشكل المكثف وربما من عدة مواقع إيرانية يؤكد، أو محاولة إيرانية على الأقل لتأكيد هذه الرواية التي تصدر من قبل طهران. يضاف إلى ذلك أن وسائل إعلام إيرانية أيضا رسمية وغير رسمية تتحدث عن عدد كبير من الصواريخ التي تطلق في هذه الأثناء، وأن الحرس الثوري يستخدم أنواع مختلفة من هذه الصواريخ من طرازات متنوعة تختلف فيما بينها من حيث المدى، من حيث حجم الرأس الحربي، وزن هذا الرأس، قدرته على الانفجار، ما هي قدرة المواد الانفجارية التي تحمله، نعم. فضلا عن قدرته على الانشطار في سماء الأهداف. وهذا ما لاحظناه عبر الصور التي نشرتها بعض وكالات الأنباء الرسمية، حيث أن إحدى الصواريخ انفجر في الأجواء، وهذه الصواريخ عادة ما كانت تطلقها إيران ضد أهداف إسرائيلية في العمق الإسرائيلي عندما كنا نرصد الحرب حرب الأربعين يوما أو حرب الاثنى عشر يوما في محاولة لإحباط عمليات الاعتراض التي تنفذها الدول المستهدفة، والآن ربما نعم. هي الأردن على ما يبدو.
1: إذن عمر، ما ذكرته في الفقرة الأخيرة بأن وسائل إعلام الآن رسمية وغير رسمية تتحدث فعلا عن إطلاقات صاروخية إيرانية، وتتحدث عن أنواع مختلفة من الصواريخ، وحديث أيضا عن أن هذه الصواريخ انطلقت من عدة مدن، بات الحديث عبر وسائل رسمية الآن، يعني بدأ يتطور الموقف بانتظار صدور أي بيان من الحرس الثوري.
0: نعم بالفعل، لكن علينا دائما أن نتمهل حسن، أن ننتظر البيانات الرسمية التي قد تصدر خلال الساعات المقبلة عن الحرس الثوري الإيراني. ما تورده وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية وغير رسمية هو ناجم عن الصور التي تنقلها، حيث يمكن للخبراء العسكريين الذين هم في الأقسام العسكرية في هذه الوكالات الأنباء التي بعضها مقرب من الحرس الثوري الإيراني، يمكنها تشخيص أنواع الصواريخ، أعدادها أو طبيعة انفجاراتها من خلال هذه الصور. عادة ما يتأخر الحرس الثوري الإيراني في الإعلانات عندما ينهي موجات أو دفعات من الصواريخ يعلن عنها، يتمهل بين الدفعة والأخرى. كذلك هذا ما يفعله الجيش الإيراني في إطلاقاته للمسيرات نعم. أو للصواريخ، وبانتظار تفاصيل هذه الإطلاقات، ما هي الأهداف، ما هي القواعد في دول المنطقة ربما التي استهدفت، ما هي تحديدا المعدات العسكرية التي تبحث عنها الصواريخ الإيرانية لاستهدافها. لأننا خلال الفترة الماضية كنا قد رصدنا أهدافا تتنوع بين حظائر للمقاتلات، حظائر للمسيرات والمروحيات، فضلا عن أماكن لاستقرار الجنود الأمريكيين. طيب. طهران عمر. عادة تتأخر عبر الحرس الثوري أو الجيش في إعلاناتها وبياناتها بانتظار التفاصيل عبر هذه البيانات المرتقبة.
1: هل من خلال الصور طبعا، هل تتحدث وسائل الإعلام الإيرانية عن أن هذه الموجة من الصواريخ قد تكون الموجة الأقصى والأكثر غزارة منذ وقف إطلاق النار؟
0: نعم، هذا ما ذكرته بالفعل وسائل إعلام إيرانية غير رسمية، حيث أن الإطلاقات كانت مكثفة بالفعل. الصور التي نشرت هي لنزول أو محاولة نزول عدة صواريخ متتالية، وصفتها بعض وسائل الإعلام الإيرانية بأنها قطارات من الصواريخ تنزل على إحدى القواعد في المملكة الأردنية الهاشمية، التي توصف القواعد هناك بأنها أمريكية أو تضم جنودا أمريكيين. هذا الأمر إذا ما قرناه مع الموجات التصعيدية التي شهدناها بعد وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، يمكن وصفها بأنها قد تكون الأشد والأكبر من حيث عدد الصواريخ. وبالتالي نحن بانتظار الأرقام الرسمية ربما أو الأنواع الرسمية لهذه الصواريخ، ما هي أنواعها، ما هي مداياتها، ما هي قدرتها على الانفجار، والرأس الحربي الذي تحمله بطبيعة الحال من خلال الإعلان عن اسم الصاروخ. نعم. خلال موجة التصعيد الأخيرة التي شهدناها أكثر من مرة بين الطرفين الإيراني والأمريكي تحديدا، كانت طهران تطلق ربما عدد قليل من نعم. الصواريخ، تقول واشنطن أنه قد لا يصل أحيانا بين 6 إلى 8 صواريخ، لكن ما نرصده من صور يشير إلى أن العدد أكبر من ذلك بكثير.
1: سنعود إليك عمر هواش طبعا لمتابعة كل ما يصدر وكل تطور على المستوى الإيراني، لكن هذه الصور وما أوردته من معلومات تتناقلها وسائل الإعلام الإيرانية بشأن هذه الصواريخ ومستوى هذه الاعتراضات التي نشاهدها في هذه الصور، نحاول أن نقرأ فيها ونحللها مع العقيد نضال أبو زيد هنا في الاستوديو، الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك سيد نضال مرة جديدة طبعا إذا لاحظت هذه الصور وكثافة الصواريخ وكثافة الاعتراض أيضا التي نتابعها، وهناك يعني انفجارات في السماء كما نشاهد.
2: نعم حسن، دعنا نترجم هذه الصور التي تظهر على المقاطع الآن إلى لغة عسكرية. هذا ما يحصل من الطرف والطرف المقابل. الطرف الإيراني على ما يبدو ذهب إلى عمليات تعرف عسكريا بعمليات الإغراق الناري. أعتقد أن هذه هي أكبر موجة صاروخية تتعرض لها دولة عربية في المنطقة من قبل إيران. أعتقد لغاية الآن ضمن المؤشرات الموجودة في الصورة وضمن ما يتم الرشع عنه في المصادر الإيرانية، واستخدمت مصطلح القطارات الصاروخية بمعنى الموجات المتتابعة من الصواريخ. هذا جزء. الجزء الآخر أعتقد أننا أمام عملية مركبة، بمعنى أن إيران استخدمت جزء من هذه الموجات صواريخ انشطارية والجزء الآخر كانت صواريخ اعتيادية. لماذا ذهبت إلى هذا الخيار؟ لأن كل المصادر تشير إلى أن إيران استخدمت إطلاق من صواريخ كرمانشاه، خرم أباد ويزد حسب المصادر المفتوحة الإيرانية، ما يعني أننا أمام حزامين ناري. الحزام الأول وهو الحزام القريب كرمانشاه وتبريز، وأعتقد أن هذه الصواريخ العادية، لكن كرمان تشير إلى أن الصواريخ التي أطلقت هي صواريخ انشطارية. بالجهة المقابلة العمليات الاصطياد الأردن لهذه الصواريخ تشير إلى أن الأردن ذهب إلى مفهوم يعرف عسكريا بمفهوم السدود النارية، بمعنى شكل سدود نارية لعمليات الاعتراض. هناك معلومات تشير إلى أن عملية الاعتراض جرت في المناطق الشمالية من الأردن. إربد لا يوجد بها قواعد عسكرية، جرش لا يوجد بها قواعد أمريكية، وبالتالي هذا يكشف زيف الرواية الإيرانية حول استهداف القواعد الأمريكية. السويداء أيضا كان هناك عمليات اعتراض من قبل الأردن في الأجواء السورية، أي بمعنى اعتراضات من الأردن باتجاه أجواء السويداء حسب ما رشح من بعض المعلومات. بالمجمل أعتقد أن هذه أكبر موجة تتعرض لها الدول العربية في المنطقة. الأردن أخذت الوجبة الأكبر من الصواريخ الإيرانية.
1: برأيك ما الذي يستهدف هنا؟
2: يعني أعتقد أن لا يوجد أهداف حيوية سوى الأهداف المدنية، كما تم استهداف العقبة سابقا وهي منطقة سياحية. الآن استهداف شمال الأردن، إربد لا يوجد بها أي قواعد عسكرية، جرش لا يوجد بها أي قواعد عسكرية، والزرقاء كذلك. لذلك يبدو أن الجانب الإيراني ذهب إلى عمليات الانتقام، بمعنى استهداف خارك واستهداف جاسك قبل ساعات من الآن من قبل الجانب الأمريكي. ذهب الجانب الإيراني ليقوم بانتقاء أهداف داخل الدول العربية. هذه ليست النهاية، أعتقد أن هذه البداية، وأعتقد أن الجانب الإيراني قد يذهب إلى موانئ الكويت وموانئ البحرين خلال الساعات القليلة القادمة.
1: تامر الصمادي معنا من عمان، مراسل الجزيرة تامر الصمادي، وأيضا منك سنطلع على المعلومات من الأردن وعن الأهداف بالضبط التي استهدفت بهذه الموجة الصاروخية. تامر.
3: نعم حسن، بالفعل نحن نتحدث عن موجة صاروخية قد تكون الأوسع على الإطلاق منذ فترة طويلة. هذه هي الهجمة، طالت العاصمة عمان، نتحدث عن مناطق في مرج الحمام بالإضافة إلى منطقة ناعور، والحديث عن مناطق أخرى، مدن أخرى متفرقة شمال وشرق البلاد. في هذه الأثناء الصور والمقاطع المصورة تتوالى بالفعل من عديد المناطق والتي تظهر حجم الاعتراضات الصاروخية الكثيفة التابعة للقوات المسلحة الأردنية. ومصدر رسمي أكد لي قبل قليل بأننا قد نكون أمام دقائق قليلة مع بيان للقوات المسلحة الأردنية يؤكد ويشرح طبيعة ما جرى خلال الدقائق الأخيرة. لكن ما من شك حسن بأن هذه الموجة الصاروخية هي الأكبر، سمع صداها في مناطق متفرقة كما أشرت من العاصمة عمان، جنوب العاصمة عمان، والحديث عن مرج الحمام بالإضافة إلى ناعور، والحديث أيضا عن هجوم واسع في يعني تم رصده في مدينة إربد شمالي البلاد، وما يؤكد ذلك تلك الكثير الكثافة الواضحة التي تم رصدها من خلال الدفاعات الأرضية التي انطلقت بشكل مكثف في المدينة الشمالية، والحديث أيضا عن قرى أخرى في المدينة الشمالية رصدت فيها تلك الاعتراضات الصاروخية، والحديث عن مناطق عديدة، مناطق كثيرة في الشرق أيضا، الحديث عن مدينة المفرق، الحديث عن مدينة الأزرق في محافظة الزرقاء شرقي البلاد. ولذلك الشهادات العيان تشير إلى أن دوي انفجارات ضخمة سمع صداها في تلك المواقع، في تلك الأماكن. لكن كما أشرت، حتى هذه اللحظة نحن نترقب صدور بيان رسمي للقوات المسلحة الأردنية يؤكد ما جرى خلال الدقائق الأخيرة. هذا الهجوم يتكرر، يتجدد مرة أخرى للمرة الثالثة أو الرابعة منذ أيام. المملكة الأردنية الهاشمية تكون في عين العاصفة، في عين هذه الهجمات، في عين هذه المواجهة. والرواية الإيرانية تقول بأنها تستهدف الأردن لأنها تستهدف القواعد الأمريكية داخل الأراضي الأردنية. وهذه السردية الإيرانية تم الرد عليها أكثر من مرة من قبل القوات المسلحة الأردنية، من قبل الحكومة الأردنية، الخارجية الأردنية، والكل هنا في الأردن الرسمي عمل على تفنيد هذه الرواية والقول بأنه لا قواعد أمريكية في أي من المواقع الأردنية، في أي من المناطق الأردنية. الأردن يتحدث بشكل رسمي عن أن كل تلك القواعد في الأردن، الحديث عن أكثر من 10 قواعد، هي قواعد أردنية خالصة تتبع للجيش الأردني، تتواجد فيها قوات أمريكية، ويقر الأردن بذلك، ويقول بأن التواجد الخاص بالقوات الأمريكية على الأراضي الأردنية هو في سياق التعاون المشترك، حماية الحدود بين الأردن والعراق، الأردن وسوريا. لكن كما قلت، حتى هذه اللحظة نترقب البيان الرسمي العسكري ليؤكد بشكل دقيق طبيعة ما جرى.
1: ابقى معنا تامر، نود أن ننوه إلى ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية من أنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية بعد استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية 2 خلال 2 يوم. هذا ما قالته القيادة المركزية الأمريكية، التي أضافت بأن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي محاولات الهجوم الإيرانية وواصلت دورياتها دون وقوع أي إصابات. إذن تتحدث القيادة المركزية الأمريكية عن تدمير 5 ناقلات نفط خام إيرانية بعد استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية. هذا ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية قبل قليل. أعود إليك تامر الصمادي، إذن من المرتقب أن يصدر بيان عن القوات المسلحة الأردنية يشرح بالتفصيل هذه الاستهدافات الصاروخية الإيرانية باتجاه الأردن، وأيضا أشرت أنه حتى الآن المناطق التي تم استهدافها ليس فيها أي وجود عسكري أمريكي.
3: نعم حسن، بالفعل يتم إبلاغنا الآن أيضا عن أن الاعتراضات الصاروخية جرت في مدينة الزرقاء شرقي الأردن. إذن نحن نتحدث عن خارطة واسعة من هذا الاستهداف خلال الدقائق الأخيرة. مرة أخرى نرتب المشهد، نتحدث عن أن خارطة الاستهدافات شملت شمال شرق وسط البلاد خلال الدقائق الأخيرة، هنا في قلب العاصمة عمان، أو على أطراف، لنكن دقيقين، على أطراف العاصمة عمان، جنوب العاصمة عمان، في مرج الحمام وفي ناعور أيضا، والحديث شرقا عن الزرقاء الأزرق بالإضافة إلى مدينة المفرق، والحديث شمالا عن مدينة إربد. وخلال الدقائق الأخيرة يجري الحديث عن اعتراضات صاروخية جرت في محافظتي عجلون وجرش شمالي البلاد، والحديث أيضا عن اعتراضات في البادية الشمالية والبادية الشرقية. إذن نحن أمام هجوم واسع وفقا لشهود العيان، وفقا لما يتم إبلاغنا من مصادرنا في تلك تلك المناطق. لكن بالإجابة نهاية حسن على سؤالك. نعم
1: طيب سأعود إليك لأنه الموضوع متطور، لكن نشاهد الآن هذه الصور التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية والتي تحدثت عن تدمير 5 ناقلات نفط خام إيرانية بعد استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. وهذه الصور التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية على ما يبدو أنها لمشاهد تدمير الناقلات الإيرانية، ناقلات النفط الخام الإيرانية، والتي تحدث عنها بيان القيادة المركزية الأمريكية. مزيد من التفاصيل عن هذا البيان مع محمد المدهون مراسل الجزيرة من واشنطن. محمد.
4: نعم حسن، إذن بعد أكثر من 3 ساعات على التقارير الأولية التي أشارت إلى استهداف السفن الإيرانية، ناقلات النفط الإيرانية، نحن نسمع من القيادة المركزية الأمريكية في هذا البيان أن القيادة استهدفت 5 ناقلات نفط إيرانية قبالة خارك وجاسك. لم يشر البيان إلى مكان هذه الناقلات الخمس، ولكنه أشار إلى السبب، وهو أن الحرس الثوري الإيراني استهدف سفينة حربية أمريكية مرتين خلال اليومين الماضيين بصواريخ باليستية كما جاء في هذا البيان. ويقول البيان إن أحدا من طواقم البحرية الأمريكية لم يصب بأذى، وإن السفينة الحربية الأمريكية تفادت هذه الصواريخ أو الهجمات الإيرانية. إذن بيان واضح من القيادة المركزية الأمريكية بعد الكثير من التكهنات خلال الساعات الماضية بشأن ما جرى في مضيق هرمز، استهداف ل5 ناقلات نفط إيرانية ردا على هجوم إيراني على سفن حربية أمريكية. والأمر يشبه كثيرا ما حدث السبت الماضي عندما استهدفت الولايات المتحدة القيادة المركزية الأمريكية 3 ناقلات نفط إيرانية آنذاك بعد استهداف في إيران، استهداف الحرس الثوري الإيراني حاملة طائرات أمريكية ومدمرة مجهزة بصواريخ لدقيقة التوجيه أمريكية. والآن ليست هناك تفاصيل بشأن نوعية السفينة الحربية الأمريكية التي استهدفت، ولكن السبب واضح، وهو أن الإيرانيين مرة أخرى يستهدفون سفينة حربية أمريكية. وهذا فعل يعتبره الأمريكيون تصعيدا كبيرا من قبل الإيرانيين، لأنه هناك رغبة، هناك إرادة إيرانية باستهداف السفن الحربية الأمريكية، وهناك أيضا قدرة من خلال إطلاق هذه الصواريخ الباليستية التي تشير تقارير إلى أنها متوسطة المدى وغير مسبوقة في استهدافها للسفن الحربية، في محاولة على ما يبدو من إيران لكسر الحصار البحري المفروض عليها. وهو سيناريو كان متوقعا أمريكيا، وكانت الولايات المتحدة دائما تؤكد أنها جاهزة للتعامل معه. وقد صرح قبل قليل أيضا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن أي استهداف للسفن الحربية الأمريكية سيقابل باستهداف ناقلات النفط الإيرانية، كما كان وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث تحدث السبت الماضي بأن المعادلة بسيطة، لا تستهدف السفن الحربية الأمريكية، كل استهداف لهذه السفن سيقابل باستهداف ناقلات النفط. وقال حينها إن أسطول ناقلات النفط الإيراني مكشوف وأعزل. نعم. وغير قابل. طيب. غير قادر للدفاع عن نفسه. إذن ليس هناك جديدا حقيقة. نعم. حسن، هو استمرار للنهج نفسه.
1: نعم، ولكن الجديد أن الناقلات التي دمرت هي 5 ناقلات دمرت على ما يبدو دفعة واحدة. نشاهد صور هذه الناقلات وهي تدمر وفقا لما نشرته القيادة المركزية الأمريكية. وتقول هذه القيادة إن إيران تستخدم هذه الناقلات كجزء من شبكة سرية بمليارات الدولارات لتمويل الحرس الثوري ووكلاء إيران في المنطقة. ألفت أيضا في بيان القيادة المركزية الأمريكية أن البيان سمى بالاسم الناقلات الخمس، ناقلات النفط الخام الإيرانية، الخمس سماها بالاسم، ويقول إنها قد دمرت بعد أن تم استهداف سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. أشرت محمد إلى أن هذه السياسة أصبحت واضحة على المستوى الأمريكي، وهو أن أي تعرض لسفينة حربية سيتم بالمقابل تدمير ناقلات نفط إيرانية. ويقول الأمريكيون إن أسطول

0: الناقلات النفط الإيرانية هو أسطول مكشوف ومحدود في نفس الوقت، لكن ماذا بعد إذا ما استمرت إيران في نهج استهداف السفن الحربية في محاولة لكسر الحصار كما تقول؟
1: نعم، القيادة العسكرية الأمريكية هنا تقول إنها جاهزة للتعامل مع كل السيناريوهات، والبنتاغون يضع كل الخيارات، يضع أمد مفتوح لاستراتيجيته العسكرية بحيث يعطي خيارات مرنة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التعامل مع أي ردود إيرانية عسكرية على الحصار البحري المفروض. هناك 20 سفينة حربية أمريكية بالإضافة إلى حاملة الطائرات وآلاف آلاف الجنود الموجودين هناك، تؤكد الولايات المتحدة أنها قادرة على التعامل مع أي فعل عسكري إيراني. وقد وصفت الهجمات على مواقع وقواعد عسكرية أمريكية خلال الأسبوع الماضي بأنها كانت فاشلة عديمة الفاعلية، وتظهر الضرر الكبير الذي لحق بالترسانة العسكرية الجوية والبحرية الإيرانية بسبب الضربات الأمريكية خلال الأشهر الماضية وخلال العمليات القتالية الكبرى. نتذكر أن موجة التصعيد الحالية هذه بدأت الأحد ما قبل الماضي، عندما في 31 من أغسطس الماضي، عندما ضربت الولايات المتحدة منصات إطلاق صواريخ في جزيرة لاراك، وردت بعدها إيران باستهداف قواعد أمريكية في الأردن بثمانية صواريخ باليستية. هذه الصواريخ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينها إنها كلها أسقطت ولم تصل إلى أهدافها ولم تلحق أي أضرار أو إصابات في صفوف الجنود الأمريكيين. إذن هناك محاولة لإظهار أن قدرة إيران على الإزعاج الآن هي قدرة محدودة، وهذا ما يصف به الأمريكيون الفعل الإيراني بأنه مصدر إزعاج دون أن يكون هناك خطر كبير على القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة من هذه الضربات الإيرانية. محاولة إظهار أن إيران قدراتها تزعزعت إلى حد كبير بسبب الضربات الأمريكية السابقة ولن تكون قادرة على إيلام الولايات المتحدة. لذلك تعتمد الآن واشنطن على استراتيجية من ثلاث ركائز أساسية. الركيزة الأولى هي الحصار البحري المشدد الخانق، هذا الذي يستهدف الموانئ الإيرانية والذي يستمر في أسابيع إضافية منذ منتصف تموز يوليو الماضي، والذي يتحدث الأمريكيون كثيرا عن نتائجه وعن بيانات تصدير النفط الإيراني المتراجعة، وكذلك العقوبات الاقتصادية. نعم. التي توصف بالأشد والأقسى، وهذه طبعا كلها الركائز مرتبطة ببعضها البعض، فضلا عن الركيزة الثالثة وهي هذه الضربات العسكرية المحدودة.
0: على كل، وزير الخارجية الأمريكي يقول في كل مرة تحاول فيها إيران استهداف سفن البحرية الأمريكية ستخسر ناقلات نفط. سأعود إليك محمد المدهون للسؤال، إن كان هناك أي تعليق أمريكي على تلك الصواريخ التي انطلقت باتجاه الأردن ويتم اعتراضها موجة صواريخ مكثفة. ولكن قبل ذلك ربما يكون معنا الآن مدير مكتب الجزيرة في طهران نور الدين الدغير للإضاءة أكثر على ما يقال ويعلن في طهران عن هذه الموجة الصاروخية، قبل أن أعود إليك محمد. نور الدين
2: حسن، يمكن القول بأننا بدأنا ندخل في مرحلة جديدة من المواجهة الإيرانية الأمريكية، خاصة إذا ما تأملنا في التصريحات اليوم الصادرة عن سواء عن هيئة الأركان الجنرال عبد الله أو عن مجلس الأمن القومي الإيراني الجنرال محسن رضا. ما نشهده الآن هو جزء من هذا السيناريو. لماذا؟ لأن إيران تقول بأنها أصبحت نوعا ما مضايقة من الحصار الأمريكي المفروض عليها، وكذلك مضايقة من الضغوط الأمريكية التي تمارس على إيران في مضيق هرمز وعلى حركة ناقلات النفط الإيرانية، وبالتالي كان لابد من تغيير هذه الاستراتيجية. الاستراتيجية يمكن وصفها بأنها تأتي الآن بحسب ما لاحظناه، تأتي على مستويات متعددة. المستوى الأول وهذا الذي تحدث عنه أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضاي حينما قال بأن عمليات النيران الإيرانية قد تمتد من المياه الخليجية إلى منطقة الحصار المفروض على إيران وبالتحديد إلى مستوى بحر العرب. هناك أنباء تتحدث من الولايات المتحدة الأمريكية بأن الإيرانيين قد استهدفوا سفن عسكرية ليس فقط عند مضيق هرمز ولكن كذلك عند بحر العرب، والرد الأمريكي والهجوم الأمريكي على ناقلة نفط إيراني يبدو

0: الإيرانية يبدو أنه جزء من هذا السيناريو الضربات المتبادلة، لكن هناك مستوى آخر بدأنا نشهده الآن وتحدثت عنه هيئة الأركان الإيرانية وخاصة الجنرال عبد الله يان حينما سك معادلة جديدة في المواجهة، حينما قال استهداف ناقلة نفط إيرانية سيؤدي إلى استهداف القواعد الأمريكية، ويمكن أن نلاحظ بأن ذلك تجسد عمليا هذه الليلة في المواجهة القائمة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. حتى اللحظة أمريكي إيرانيا يقولون بأن الأمريكيين استهدفوا 3 سفن ناقلتي نفط بالإضافة إلى سفينة تجارية. بعد ذلك الحرس الثوري يقوم بمجموعة من الطلقات الصاروخية باتجاه القواعد بالأردن والتي تسميها طهران بالقواعد الأمريكية. فبالتالي نحن الآن أمام هذه المعادلة والرشقات الصاروخية التي يتم إطلاقها هنا من إيران، ويبدو أنها من مناطق مختلفة وليس من منطقة واحدة، وربما هذا في المنطق العسكري لإحداث نوع من الإرباك في المتابعة والمطاردة للصواريخ الباليستية الإيرانية والسماح لعدد مهم من هذه الصواريخ بالوصول إلى مكان أو إلى الهدف المقصود الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية. ما لاحظناه حتى هذه اللحظة هو طلقات باتجاه الأردن. هل سنشهد مواجهات أخرى وطلقات أخرى؟ بكل تأكيد هذا ما يتم الحديث عنه هنا في إيران. يتم الحديث على أن هناك مجموعة من النقاط ستكون مستهدفة من قبل الصواريخ الإيرانية، وتم ذكر بالتحديد دولة الكويت وكذلك دولة البحرين وتوجيه إشارة تحذير لهاتين الدولتين. إذن نحن الآن أمام مواجهة مفتوحة. طيب. عنوان هذه المرة ليس فقط مضيق هرمز، ولكن عنوانها الأساسي وهو صراع السفن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية كاستراتيجية تريد من خلالها طهران أن تكسر المعادلة التي سنتها الولايات المتحدة الأمريكية، ناقلة نفط مقابل ناقلة نفط، لتحاول من خلال هذه العمليات فك الحصار عنها والسماح لناقلة نفطها بالعبور بأريحية من المياه الخليجية من بحر العرب الدين. إلى الأسواق التي تقصدها إيران.
1: يعني إذن حتى الآن كل ما نشهده هو ترجمة للمواقف وللتهديدات المتبادلة بين الجانبين، ويأتي أو تأتي هذه الرشقات الصاروخية في سياق ترجمة التهديد الإيراني، عمليا يمكن القول ذلك. لكن على المستوى الرسمي حتى اللحظة، هل ما زال هناك تكتم إيراني رسمي إزاء هذه الرشقات الصاروخية، بمعنى أنه لم يصدر بعد أي بيان عسكري من أي جهة عسكرية لا سيما الحرس الثوري الإيراني حول هذه الصواريخ؟
0: عمليا حسن، بحسب التجربة وبحسب العادة العسكرية هنا في إيران خلال المراحل الأخيرة يكون هناك تأخير بين مرحلة إطلاق الصواريخ ومرحلة الإعلان الرسمي عبر البيان من قبل الحرس الثوري أو من قبل الجيش الإيراني. عادة المسافات البعيدة باتجاه الأردن عادة الحرس الثوري هو من ينفذ مثل هذه العمليات، ودائما السؤال لماذا هذا التأخر الآن في إصدار هذه البيانات؟ يبدو أن الضرورة قد تكون ضرورة أمنية أكثر من أنها ضرورة عسكرية. لماذا؟ لأن الإعلان المبكر عن عمليات صاروخية يمكن أن يقوم بها الحرس الثوري الإيراني أو عمليات إطلاق مسيرات يمكن أن يقوم بها الجيش الإيراني، أي إعلان مبكر ربما قد يواجه برد فعل من القوات الأمريكية المتمركزة بالمنطقة، وبالتالي البحث عن مراكز ومناطق الإطلاق واستهدافها ومنع الصواريخ وعمليات الإطلاق الإيرانية باتجاه الأهداف التي حددتها. لذلك نلاحظ هذا التأخير من قبل الجيش الإيراني ومن قبل الحرس الثوري الإيراني. لكن بكل تأكيد الصواريخ التي تصل إلى الأردن بكل تأكيد لن تصل إلا من إيران. ربما ليس هناك تبني رسمي، لكن نشر الصور حسن من قبل وسائل إعلام إيرانية لإطلاق الصواريخ، لأن هذه الصور لا يمكن أن يتم الحصول عليها من قبل الإعلام الرسمي إلا من قبل المؤسسة العسكرية، بمعنى هو إعلان رسمي لكن بشكل غير مباشر عبر وسائل الإعلام الإيرانية.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين الدغير، مدير مكتب الجزيرة في طهران. نرحب بضيوفنا هنا في الاستديو، العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، وكذلك الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية من طهران. ينضم إلينا هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، ومن واشنطن باولو فون شيراخ، الدكتور باولو فون شيراخ رئيس معهد السياسات العالمية. مرحبا بكم جميعا. سأبدأ معك دكتور باولو في ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية وأيضا في هذه الرشقات الصاروخية المكثفة التي استهدفت الأردن من الجانب الإيراني. في أي سياق تضع هذا التصعيد وإلى أين يمكن أن يصل دكتور؟
2: الواضح هو أننا لا نعرف الوجهة في هذه المرحلة. السيناريو الأسوأ هو أن يتفلت التصعيد من كل قيود وأن نعود إلى النزاع المفتوح بين الطرفين، ويتعين علينا أن ننتظر لنرى نتيجة الصراع. ولكن الآن نحن نرى أن الإيرانيين في صدد بذل الجهود للضغط على الأمريكيين من خلال محاولة استهدافهم، ولكن الإيرانيين لم ينجحوا في هجماتهم التي حاولوا من خلالها أن يستهدفوا السفن الأمريكية. الأمريكيون ردوا بقصف ناقلات النفط الإيرانية، والآن الإيرانيون يتحدثون عن تهديدات مفادها أن السفن المدنية التجارية سوف تستهدف في منطقة الخليج، في البحرين، في الكويت إلى آخره. ولكن الحقيقة هي أنه إذا ما اختارت إيران أن ترفع من منسوب التصعيد في هذه الردود والردود المضادة، فهي تعرض نفسها لقصف مباشر، وأنا لست متأكدا من أن ذلك في مصلحة إيران. من نافلة القول أن المشكلات لا تتوقف عند هذا الحد بالنسبة إلى إيران، ولكن المزيج من العمل العسكري والحصار البحري والعقوبات الأولية والعقوبات الثانوية المفروضة والتي شددت الآن من قبل وزارة الخزانة اليوم حتى، ومفروضة طبعا على الجهات المرتبطة بخطوط الطيران المدني إلى آخره، الإيرانيون بكلمات أخرى سوف يشعرون بضغط متزايد، وسوف يتعين علينا أن ننتظر إلى النتيجة. أنا لا أعتقد أن إيران سوف تنجح في جهودها لإخافة الأمريكيين، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف أن إيران حشرت في زاوية الآن. مضيق هرمز وبكل تأكيد لم يشهد بعد العودة إلى حركة الناقلات بشكل طبيعي، ولكن الولايات المتحدة تمكنت من السماح لعدد كبير من الناقلات بالمرور. كميات النفط تتزايد.
1: طيب دكتور،
2: بغض النظر عن ذلك،
1: طيب دكتور، هذه نقاط ربما نأتي على شرحها بشكل مفصل، لكن الآن الحرس الثوري الإيراني يعلن عن استهداف قاعدة الأزرق في الأردن بالصواريخ. إذن صدر بيان الحرس الثوري الإيراني وأعلن فيه عن استهداف قاعدة الأزرق في الأردن بالصواريخ. سيد أفقهي من طهران، أيضا ماذا يمكن أن نفهم من هذه الموجة الصاروخية الإيرانية باتجاه الأردن، وهي ليست المرة الأولى لكنها الأكثر كثافة هذه المرة والأشد كثافة، ما دلالات ذلك وماذا تريد إيران أن توصل من خلال ذلك من رسائل؟ لكن قبل أن أسمع إجابتك، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الآن تعلن عن بلاغ يتعلق بسفينة تجارية في مضيق هرمز، ربما هذه السفينة قد تعرضت لأي حدث أمني أو غير أمني غير واضح، لكن في ظل هذه التطورات الهامة في مضيق هرمز، التطورات الميدانية، الآن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تتحدث عن بلاغ يتعلق بسفينة تجارية في مضيق هرمز بانتظار مزيد من التفاصيل. سيد هادي أفقهي، رسائل إيران من خلال هذه الموجة الصاروخية.
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني أنا في ظني الحرب والمواجهات بدأت تتوسع وتتنوع في نفس الوقت، يعني على المستوى الصاروخي، المسيرات، المناطق في الحقيقة القواعد العسكرية.

0: الإدارية التي يتواجد فيها أصول أمريكية، قادة وكذلك مسيرات وكذلك حظائل لطائرات اف 15 18 35، وكما حصل وأعلنت في الحقيقة قوات الحرس الثوري والجو الفضائية الصور يعني على الملأ العام وتناقلتها وسائل الإعلام الغربية، كذلك المباغتة التي فاجأت وحقيقة أرعبت الجانب الأمريكي عندما هاجمت القوة الجو الفضائية قاعدة تيتين النائية بعيدا على الحدود في الحقيقة السعودية الأردنية في منطقة العقبة. وكانوا يتصورون أنه هذه القاعدة غير معروفة للحرس الثوري، فثبت أنه الحرس الثوري له إشراف كامل على ساحة المواجهات وهو يختار الأهداف المناسبة وحجم الصواريخ في الحقيقة ومديات الإطلاقات، ستكون مرة دفعة واحدة مرة دفعتين حتى تصل إلى 12 دفعة. فيما يتعلق بالناقلة بالناقلة، يعني كما وضح السيد عبد الله يعني قائد رئاسة الأركان وقائد مقر خاتم الأنبياء، من أنه سوف لن تكتفي إيران بضرب السفن الحربية وناقلات النفط، وإنما ستتعرض للاستثمارات الأمريكية في المنطقة، وهي يعني متوزعة ومتنوعة جدا، استثمارات أمريكية في مجالات النفط والغاز وكذلك المعادن الثمينة
1: نعم.
0: والبنوك والشركات الأخرى،
1: طب
0: كل هذه
1: بحسب المعلومات
0: الاستثمارات
1: سيد
0: موجودة في
1: هادي،
0: المنطقة.
1: نعم بحسب المعلومات أن أكثر من منطقة في الأردن وأكثر من جهة في الأردن تم استهدافها بصواريخ، في حين أن الحرس الثوري تحدث عن استهداف قاعدة الأزرق في بيانه، ويقول الرد على الولايات المتحدة سيستمر حتى وقف الاعتداءات، لكن بحسب المعلومات أن مناطق لا تتواجد فيها أي قواعد وحتى أي تحركات عسكرية تم استهدافها بهذه الموجة الصاروخية.
0: يعني أكيد الحرس له معلومات دقيقة عندما يستهدف منطقة محددة مثل قاعدة الأمير حسن أو السلطي أو الأزرق ما إلى ذلك، وكذلك قاعدة تيتين. سيعلن في الحقيقة الحرس النتائج، وهذا التأخير سببه يريد أن يتثبت من المعلومات التي ستصله من المناطق المستهدفة، وسيعلن في الحقيقة خلال الوثائق والصور من خلال الأقمار الصناعية التي تصله من خلال بعض الدول الصديقة.
1: عقيد نضال،
2: يعني أعتقد أن الاستهدافات اليوم وحسب ما ورد من مكتب الجزيرة في عمان تكشف زيف الرواية الإيرانية فيما يتعلق بموضوع القواعد الأمريكية. الحرس الثوري في عاجله الآن يقول أنه استهدف قاعدة الأزرق، في حين أن الاستهدافات شملت إربد، جرش، الزرقاء، هذه مناطق لا يوجد فيها قواعد أمريكية، ما يعني أن ذريعة القواعد الأمريكية سقطت أمام هذه الاستهدافات. موجود الاستهدافات الكبيرة الشاملة والتي تندرج تحت الإغراق الناري، تؤكد على أن إيران ذاهبة إلى سياسة الانتقام من الاستهداف ناقلات النفط الإيرانية باستهداف دول المنطقة. وأعتقد أن الموجات باتجاه الكويت والبحرين قد تشمل أيضا نفس العمليات الاستهداف الشاملة والواسع. النقطة الأخرى، أن الضيف من طهران يتحدث ويقول أن المعلومات الاستخبارية باستهداف قواعد أردنية، أيهما أولى، المعلومات الاستخبارية باستهداف القواعد والأراضي الأردنية أم القواعد الكيان الصهيوني التي كانت موجودة بالقرب من النجف وكربلاء وباعتراف الجانب الإيراني، والتي لم تكن تبعد أقل من 100 كيلومتر عن الحدود الإيرانية وثلاثة كيلومتر عن النجف وكربلاء، وبالتالي هناك تناقض واضح في السردية العسكرية الإيرانية. هنا أتكلم من زاوية عسكرية. الأمر الآخر، أن عمليات الإطلاق التي جاءت من إيران باتجاه مناطق شمال الأردن بمحاذاة الحدود السورية مرورا بالسويداء، أعتقد أن هذا الإطلاق تم من تبريز من قاعدة الصاروخية الإيرانية في تبريز، لذلك جاء عملية الإطلاق جاءت مواربة باتجاه
1: طيب.
2: مناطق شمال الأردن.
1: فقط باختصار، ما رأيك بما أعلنه الحرس أن العملية نفذت بصواريخ باليستية تعمل بالوقود الصلب والسائل؟
2: أشرنا إلى ذلك في النشرة السابقة مع محمد،
1: نعم.
2: وقلنا أن عمليات الإطلاق من كرمان، من كرمانشاه، من تبريز، من يزد يشير إلى أن إيران تريد التنوع في عملية الإطلاق. موضوع تأكيد الحرس الثوري في هذا العاجل على أنه أطلق صواريخ وقود سائل ووقود صلب

0: هذا تحدي للجانب الأمريكي، يريد أن يقول الجانب الأمريكي أننا لازلنا نستخدم الصواريخ الوقود السائل رغم الاستطلاع والاستخبارات الأمريكية لسبب فني تقني عسكري، أن عمليات إطلاق الصواريخ ذات الوقود السائل يحتاج إلى من 15 إلى 20 دقيقة للتجهيز، لأن تحتاج إلى تانكر وعمليات إملاء للصواريخ، وهذا لا يعطي فترة لعملية الاستطلاع، وهذا الإعلان تحدي للجانب الأمريكي والاستطلاع الأمريكي.
1: طيب دكتور شرقاوي، يعني اليوم المسؤولون الأمريكيون قالوا إن ما حصل لا يمثل مرحلة جديدة، إنما هو استمرار للسياسة الأمريكية في خنق الاقتصاد الإيراني، لكن هذه التطورات الميدانية ألا تدل على أنه يمكن أن نكون أمام عتبة جديدة ومرحلة جديدة، التصعيد بالتصعيد، وربما كما قال ضيفنا من واشنطن يكون هناك استهداف للأراضي الإيرانية من جديد؟
2: أولا هناك تطور يلفت النظر بشكل كبير، بمعنى طريقة أو أسلوب إدارة الصراع في هذه المرحلة، ونحن في الشهر السابع، بينما حدث قبل أيام عندما تم استهداف 3 سفن إيرانية كانت في طريقها باتجاه بعيدا عن منطقة الخليج، بمعنى إحداها كانت في قرب جزيرة خرج، الثانية كانت في بوابة المضيق، والثالثة قرب خليج عمان. هذا التباعد الجغرافي لم يمنعها من التعرض للقصف الأمريكي. الآن يتكرر القصف الأمريكي لخمس ناقلات نفط إيرانية، ويبدو أننا الآن انتقلنا من حرب تقليدية إلى حرب الاقتصاد السياسي، بمعنى وكأن البيت الأبيض يجمع بين أسلوبين في إدارة الصراع. هناك الخلق الاقتصادي بمعنى العقوبات ونظام سويفت ومنع التعامل المالي بين إيران وشركائها التجاريين، وأيضا إضافة هذا العنصر العسكري، أن ما يفعله الجيش الأمريكي وما تقصفه الطائرات الأمريكية هو أيضا من صميم ما هو اقتصادي، بمعنى أن ترامب يحاول التسريع بوتيرة الخنق الاقتصادي بحوافز عسكرية واستهداف هذه الناقلات. الآن التطور الآخر الذي أيضا يبدو ملفتا، أن الإيرانيين بدأوا ينزعون ليس كما كان الحال خلال الأشهر الستة الأولى للاكتفاء بردة الفعل على كل هجوم.
1: تسمح لي وعذرا للمقاطعة، لأنه فقط الصور لانطلاق الصواريخ من إيران والتي نشرها الحرس الثوري الإيراني، وتلك هي على ما يبدو الصواريخ التي أعلن عنها، وهي صواريخ باليستية تعمل بالوقود الصلب والسائل. تلك هي الصواريخ وهي تنطلق من إيران.

0: إذن هذه صور مشاهدين التي نشر الحرس الثوري الإيراني، وكنا قد تابعنا أيضا الاعتراضات في سماء الأردن لهذه الصواريخ التي يقول الحرس الثوري الإيراني إنها استهدفت قاعدة الأزرق في الأردن، وأصدر بيانا في هذا المجال. سنعود طبعا لتحليل هذه الصور العسكرية التي نشر الحرس الثوري الإيراني، ولكن عذرا مرة جديدة للمقاطعة، لكن كنت تشير إلى أن إدارة الصراع تتجه نحو التصعيد، ويتعامل الأمريكيون بمنطق الناقلة مقابل أو السفينة مقابل الناقلات.
1: هناك ثنائية الأدوات التي يستخدمها الرئيس ترامب الآن، هناك الخنق الاقتصادي المستمر، وهناك القصف العسكري. لم يعد هذا القصف يتجه نحو أجهزة الرادار أو المعدات العسكرية على مدن الساحل الإيراني، بل يضرب ناقلات النفط الإيرانية بالذات. ويقابل هذه الثنائية أيضا ميول طهران أو الحرس الثوري إلى ثنائية أخرى أيضا مضادة. لا نلاحظ أنه في الأسبوع الماضي تم ضرب أو استهداف مدمرات أمريكية، وكأن الحرب أصبحت مباشرة بين ما هو إيراني وما هو أمريكي. اليوم هذه التطورات، نجد أن هناك قصفا في المضيق، قصف مباشر، وأيضا قصف آخر ثانوي برقعة أوسع بكثير، وهي هذه الصواريخ التي ضربت عدة أجزاء في الأردن بما فيها قاعدة الزرقاء. وربما الحرس الثوري يريد أن يستهدف ليس فقط مواقع محددة، وربما أيضا مراكز الصيانة ومرابد مجموعة من طائرات F-15 F-16 F-35. هناك ربما حرصه على إيقاع مزيد من الأضرار في العتاد العسكري الذي يعتقد أنه يرابط في قاعدة أمريكية حسب الرواية الإيرانية، وإنما بينما الأردنيون يعتبرونها قواعد أردنية. الآن هل يبقى الهجوم الإيراني مركزا على الأردن أم ربما قد يتسع؟ لأن هذه أول مرة حتى على مستوى الأردن تكون أكبر عملية توجيه. طيب. رقم قياسي من الصواريخ تم اعتراضها، فبالتالي تصعيد مقصود إيراني في اتجاه الأردن.
0: اسمح لي أسأل الدكتور باولو فون شيراخ هنا، كيف يتوقع أن يكون الرد الأمريكي، أو هل سيكون هناك رد أمريكي على هذا الاستهداف الذي يقول الحرس الثوري إنه استهدف قاعدة الأزرق في الأردن؟
2: أنا متأكد من أننا سوف نشهد شكلا من أشكال الردود، ولكنني لا أرى أنه يجب أن نركز على التفاصيل. هذا الهجوم من هنا وذاك الهجوم من هناك، العملية يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية بهذا الأسلوب. النقطة الأكثر أهمية هنا هي أن إيران محشورة في زاوية. إن منظومة العقوبات التي فرضت من قبل الولايات المتحدة هي الأسوأ في التاريخ على إيران، وآمل أن الإيرانيين سوف يفهمون تبعات ذلك. كل القنوات التي استخدمتها إيران على مر السنوات لتخطي العقوبات من خلال أساطيل الظل ومن خلال المؤسسات المالية التي تعمل في الظل.
0: نعم دكتور، أنت أشرت إلى نقطة دكتور أشرت إلى نقطة جدا هامة، وهي أنه يمكن أن تستمر الأمور على هذا النحو إلى ما لا نهاية. سيد هادي أفقه، إيران قادرة على الصمود لفترة طويلة أمام هذا النوع من الاستهدافات، خصوصا وأنه ناقلات النفط الإيرانية ناقلات محدود عددها ويمكن أن تنتهي إذا خلال وقت قصير؟ باختصار أرجوك.
3: يعني أنا لا أريد الآن أتحدث بلغة الأرقام، كم تملك إيران من ناقلات ملكها في الحقيقة المباشر، أو تستأجر في الحقيقة ناقلات أخرى أو تعينها ناقلات أخرى، ولكن هل ستسكت إيران إلى ما لا نهاية كذلك لضرب ناقلاتها، أم أنها ستوجه ضربات مؤلمة إن على مستوى القطاع البحري، وخصوصا الآن إيران تخطط لضرب حاملة الطائرات بألم وليس كما حذرتها في الضربة السابقة وأرعبت في الحقيقة الجانب الأمريكي، وإنما ستضرب كل المقدرات والأصول الأمريكية سواء كانت قطع عسكرية أو ناقلات نفط أو كما أسلفت في الحقيقة استثمارات وشركات أمريكية في المنطقة.
0: نعم، باختصار هذا التطور الميداني الذي يمكن أن يصل إلى ما يقول عنه السيد هادي أفقهي.
4: إيران تملك، وهنا الحديث بلغة الأرقام، إيران تملك ما بين 67 و69 ناقلة نفط خلال، وأيضا حسب البيانات الرسمية خلال الموجتين من القصف إيران خسرت 10 ناقلات نفط، اليوم 5 والمرة السابقة 5. سعر ناقلة النفط الواحدة 130 مليون دولار، ما يعني أن إيران خسرت أكثر من مليار ونصف خلال أقل من أسبوع في استهداف الناقلات. معادلة سفينة مقابل سفينة ستركز عليها الجانب الأمريكي، لأن هذا ما يؤلم الجانب الإيراني.
0: مرحلة عض أصابع عسكرية،
1: أعتقد نعم عض أصابع بطريقة غير منتجة، بمعنى وإن زاد القصف الأمريكي وإن زاد الخنق الاقتصادي هذا لا يثني الإيرانيين عن توسيع رقعة استهداف مواقع أخرى. مشهد الأردن اليوم معبر على أن ما ينويه ترامب لا يؤتي أكله ولا يقعد أو يقلل من قدرة إيران على الرد وبنسب مختلفة.

0: فرضية معينة، إلى أن الفرضية نفسها تأتي عند الإيرانيين بردة فعل مغايرة تماما. طيب. تتغير قواعد الاشتباك تماما.
1: ابقى معنا دكتور والعقيد، مستمرون مشاهدينا معكم في هذه التغطية، إنها رأس الساعة، هذه التغطية للتوتر الأمريكي الإيراني، الهجمات الإيرانية في المنطقة. قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية بعد استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ مرتين خلال اليومين الماضيين. وأضافت أن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي محاولات الهجوم الإيرانية وواصلت دورياتها دون وقوع أي إصابات. وقد أفاد التلفزيون الإيراني بتعرض ناقلتي نفط إيرانيتين وسفينة تجارية لهجوم أمريكي بالقرب من سواحل جاسك جنوبي البلاد. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه في كل مرة تحاول فيها إيران استهداف سفن البحرية الأمريكية ستخسر ناقلة نفط. في الأردن أفاد مراسل الجزيرة بأن اعتراضات صاروخية وقعت في العاصمة عمان وفي مدن أردنية شرق وشمال المملكة. وقال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بالصواريخ قاعدة الأزرق في الأردن. لمتابعة كل هذه التطورات نبدأ مع في هذه الساعة مع مراسلينا، والبداية من واشنطن مع محمد المدهون مراسل الجزيرة. إذن محمد، نحن أمام بيان للقيادة المركزية الأمريكية تحدث عن تدمير 5 ناقلات نفط خام إيرانية، وهناك صور أيضا نشرتها القيادة المركزية الأمريكية، لكن إضافة إلى ذلك هل هناك أي تعليق على الهجمات الصاروخية الإيرانية باتجاه الأردن؟
2: نعم حسن، حقيقة بيان القيادة المركزية الأمريكية كان لافتا لجهة التفاصيل العملياتية التي تضمنها. هو ذكر المواقع التي استهدف فيها ناقلات النفط الإيرانية، وذكر أيضا أسماءها في محاولة أمريكية واضحة لإظهار أن أسطول ناقلات النفط الإيراني مكشوف وغير قادر على الدفاع عن نفسه، في تكرار لما كان قاله مسؤولون أمريكيون سابقا وقاله وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث في 5 من الشهر الجاري في يوم السبت الماضي، عندما حدثت واقعة مشابهة لما حدث خلال الساعات القليلة الماضية، عندما استهدفت 3 ناقلات نفط إيرانية ردا على استهداف إيران بصواريخ لسفينتين حربيتين أمريكيتين آنذاك، قيل إنهما حاملة طائرات ومدمرة مزودة بصواريخ موجهة. ولكن هذه المرة ليس هناك ذكر لنوعية السفينة الحربية الأمريكية التي استهدفت، ولكن القيادة المركزية الأمريكية تقول إن استهدافها جرى على 2 متتاليين مرتين. إذن إيران استهدفت أمس وأول أمس هذه السفينة الحربية الأمريكية قبل أن يأتي هذا الرد الأمريكي باستهداف ناقلات النفط الإيرانية، التي لا يشير إليها الأمريكيون فقط على أنها ناقلات نفط، بل يؤكدون دائما أنها جزء من أسطول الظل السري الذي يساعد الحرس الثوري ووكلاءه في المنطقة كما يقول الأمريكيون على زعزعة الاستقرار وتنفيذ عملياتهم. إذن هناك محاولة للتنصل من صورة استهداف سفن تجارية مدنية، ناقلات نفط مدنية، للقول بأن هذه الناقلات هي في الحقيقة أصول للحرس الثوري الإيراني، وأن استهدافها مشروع ومبرر وفق العقوبات الاقتصادية الخانقة التي تفرضها الآن الولايات المتحدة على إيران، وتستهدف قطاع النفط وكذلك قطاع النقل البحري. وعندما تستهدف ناقلات النفط، هذا يعني أنه يضرب عصفورين بحجر، هو يحقق ردعا عسكريا يرد على محاولات إيران استهداف سفن حربية أمريكية، وفي الوقت نفسه يزيد من الألم الاقتصادي الذي تتكبده إيران، لأن ناقلات النفط هذه هي قليلة محدودة بالنسبة لإيران، صعب الحصول عليها، وتنقل المورد الأساسي للعملة الصعبة للحرس الجمهوري الإيراني النفط الذي تحاول الولايات المتحدة منع خروجه من الموانئ الإيرانية ضمن سياستها لفرض هذه العقوبات الاقتصادية والخناق المالي المشدد على إيران. 4 ناقلات استهدفت في خليج عمان في قبالة ميناء جاسك، وواحدة قبالة جزيرة

0: خارك في تنويع للمواقع. صحيح أن هذين الموقعين استهدفا في المرة الماضية يوم السبت الماضي، ولكن التركيز الآن هو في خليج عمان، محاولة إعطاب هذه الناقلات بشكل كامل، والتأكيد بأن أي استهداف للسفن الحربية الأمريكية سيقابل بهذه الطريقة. والرقم أيضا هنا حسن مهم، المرة الماضية استهدفت 3 ناقلات، هذه المرة تستهدف 5 ناقلات. ونتذكر أن القصة بدأت الثلاثاء الماضي قبل أسبوع بالضبط، عندما شنت القيادة المركزية مجموعة من الضربات والغارات الجوية على 100 هدف كما قال مسؤولون أمريكيون في جنوب إيران، وكان من ضمن تلك الأهداف ناقلتان نفط تابعتان للحكومة الإيرانية. وقيل حينها إن هذه هي بداية هذا الأسلوب الأمريكي الجديد في التعامل مع أي عمل عسكري إيراني عدائي تجاه الحصار البحري الأمريكي. وحقيقة هناك إظهار لإرادة من الإيرانيين باستهداف القطعة العسكرية البحرية للمرة الثانية خلال 4 أيام، وهناك أيضا قدرة بتصويب هذه الصواريخ البالستية كما جاء في بيان القيادة المركزية، ولكن حتى الآن لم تتمكن إيران من إصابة أهدافها. تؤكد القيادة المركزية بأن هذه السفينة الحربية التي استهدفت خلال اليومين الماضيين تفادت هذه الصواريخ واستكملت دورياتها في مضيق هرمز بشكل طبيعي.
1: شكرا لك محمد المدهون على كل هذه التفاصيل. بالانتقال إلى طهران، ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة في طهران نور الدين الدغير، كما سينضم إلينا من عمان مراسل الجزيرة تامر الصمادي لرصد آخر المواقف والمستجدات للهجوم الإيراني الجديد على الأردن. نبدأ معك نور الدين الدغير من طهران وبيان الحرس الثوري الإيراني الذي فصل في استهدافاته باتجاه الأردن.
2: نعم حسن، وكما كنا أشرنا في وقت سابق بأن البيان يأتي متأخرا، وكما فصلنا في ذلك بأنه يرجع لأسباب أمنية بالدرجة الأولى، منعا لاعتراض الصواريخ الإيرانية أو منعا لأي عمل عسكري يمكن أن يستهدف مناطق الإطلاق، خاصة أن هناك عملية رصد شديدة تقوم بها القوات الأمريكية، وبالتالي التأخر يأتي بعدما تنفذ الإيران والحرس الثوري عمليته العسكرية، وهو ما حدث بالتحديد. إذا ما أردنا حسن أن نرسم المشهد كيف يتفاعل الجانب الإيراني وخاصة الحرس الثوري مع هذا الهجوم وما هو الشعار، نبدأ من اللحظة الأولى من خلال الصور التي بثها الحرس الثوري لعملية الإطلاق، واللحظة الأولى لكتابة شعار عريض على أحد الصواريخ التي تم إطلاقها باتجاه الأردن، عنوانه العريض وهو مضيق هرمز، حينما كتب بالخط العريض: إيران لن تتراجع قيد أنملة عن مضيق هرمز ولن تقدم أي تنازلات. بمعنى آخر أن إيران من خلال هذه العمليات العسكرية تحاول أن تثبت عسكريا بأنها مستمرة في هذا النهج العسكري من أجل فرض سيطرتها على المضيق. وبعد ذلك جاءت عملية الإطلاق. هنا كان الحرس الثوري واضحا ليحدد طبيعة الصواريخ البالستية التي تم استعمالها، صواريخ تعمل بالوقود الصلب وأخرى تعمل بالوقود السائل. لم يحدد الحرس الثوري تعداد هذه الصواريخ، لكن يبدو أن عددها كان جيدا بالنسبة للإطلاق وبالنسبة للأهداف التي تم الحديث عنها. الحرس الثوري كذلك يفصل في بيانه ما الذي استهدف في قاعدة الأزرق بالأردن، يتحدث عن استهداف مربط للطائرات المقاتلة، وحتى تم تحديدها بمقاتلات F-16 F-35 وF-15، وأن هناك كذلك استهداف لمركز الصيانة لهذه الطائرات ومركز لتجمع القوات الأمريكية. هذا هو التوصيف وهذه هي الحالة التي تم فيها استهداف القاعدة في الأردن، وهكذا يصف الحرس الثوري عملياته. لكن بكل تأكيد حسن، هذه العمليات يطرح الكثير التساؤل حولها، هل هي عمليات محدودة كما كان في السابق أم أنها بدء لعمليات ربما قد تمتد لمدة طويلة؟ من خلال استقصائنا وبحثنا ومحاولة معرفة ماذا يحدث الآن، يمكن القول من خلال بعض المصادر على أن هناك تغير في الاستراتيجية العسكرية الإيرانية مبناها الأساسي، بالإضافة إلى مضيق هرمز ومحاولة فرض السيطرة على المضيق، مسألة رفع الحصار الأمريكي على طهران، وبالتالي استهداف

0: السفن العسكرية الأمريكية. ربما الجانب الإيراني يتفادى في الكثير من الأوقات الحديث عن استهداف هذه السفن العسكرية ويترك العمليات العسكرية في سرية كاملة، حينما يتحدث الآن الجانب الأمريكي عن استهدافين ليومين متتاليين، بمعنى أن هناك عمليات عسكرية إيرانية، لكن الإيرانيين لحد الساعة لم يعلنوا عن هذه العمليات، لكن هي جزء من الاستراتيجية التي أعلن عنها مجلس الأمن القومي الإيراني، وذلك برفع الحصار من خلال استهداف القطعات البحرية الأمريكية التي يمكن أن تصل إلى استهداف حاملات الطائرات الأمريكية. لكن بالمجمل حسن، هناك صورة كاملة ومتكاملة أعلن عنها الإيرانيون، سواء من خلال هيئة الأركان الإيرانية أو من خلال مجلس الأمن القومي الإيراني للعمليات. العملية في أساسها ببعدين، البعد الأول فرض السيطرة على مضيق هرمز وربما مواجهة الرواية الأمريكية، والنقطة الثانية فرض الحصار. كيف سيتم ذلك؟ بتحريك القطاعات العسكرية والضرب وسط المياه، بامتداد المياه الخليجية إلى بحر العرب. ما هي الأهداف حسن؟ وهذا أمر أساسي ومهم. ربما هنا تغيرت المعادلة، بدل أن تكون المعادلة ناقلة نفط مقابل ناقلة نفط، أصبحت كذلك المعادلة أي ناقلة نفط إيرانية تستهدف في المقابل كذلك ما تسميه طهران بالقواعد العسكرية الأمريكية، وهذه معادلة جديدة. لكن كذلك هل ستنتهي؟ يبدو أننا الآن سندخل في دوامة مواجهة قد تستمر بحسب ما هو مدرج هنا في إيران، والتقديرات العسكرية الإيرانية التي حاولنا أن نستقصيها هنا من إيران، ربما قد تستمر هذه العمليات على هذه الوتيرة إلى غاية الانتخابات الأمريكية. وربما هنا لدى الإيرانية بعد آخر، وهي محاولة الضغط من خلال الحرب ومن خلال المواجهات العسكرية من أجل تخفيض نوع ما آمال ترامب ربما على الأقل بتأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية، هكذا يفكر الإيرانيون حتى هذه اللحظة.
1: طيب شكرا لك نور الدين الدغير على هذه التوضيحات والشروحات. أيضا بالانتقال إلى عمان، تامر الصمادي رصد الموقف من هناك وتابع ما يجري على مستوى اعتراض هذه الصواريخ الإيرانية وأيضا خريطة الاستهدافات التي سجلها تامر.
2: بالفعل حسن، خريطة الاستهدافات كانت واسعة وكبيرة خلال الدقائق الأخيرة، طالت مناطق متفرقة من العاصمة عمان، والحديث أيضا عن شمال البلاد، إربد، جرش، عجلون، بالإضافة إلى شرق البلاد، والحديث أيضا عن المفرق والزرقاء والأزرق ووسط البلاد مدينة السلط. إذن نحن أمام رقعة كبيرة من الاستهدافات بالصواريخ، وهذا الهجوم قد يكون الأكبر على الإطلاق منذ فترة طويلة لا تتعرض له المملكة. حتى هذه اللحظة حسن، نحن ننتظر بيان المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة الأردنية ليقدم الرواية الرسمية وليفكك طبيعة المشهد خلال الساعات والدقائق الأخيرة. الهجوم بدأ في البداية في محافظة إربد شمالا، والرواية الإيرانية تتحدث دائما عن أنها تستهدف القواعد الأمريكية في شمال البلاد، تحديدا في إربد لا يوجد أي قواعد حتى عسكرية أردنية كما يسميها الأردن الرسمي في قلب المدينة، والهجوم تم رصده بشكل مكثف من المدينة. وأيضا الاعتراضات الصاروخية كانت كثيفة جدا في إربد وفي قرى إربد أيضا، والحديث عن الأزرق، وللأزرق خصوصية لأن الجانب الإيراني يقدم سردية متواصلة بأنه يستهدف قاعدة الأزرق، وهي قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية كما يسميها الأردن. هذه القاعدة التي تقول إيران بأنها قاعدة أمريكية، يرد عليها الجانب الأردني بأنها قاعدة تتبع للقوات المسلحة الأردنية. يقر الأردن بوجود قوات أمريكية في تلك القواعد، والحديث عن أكثر من 10 قواعد أردنية في مواقع متفرقة شرقا جنوبا، ويقول الأردن أو الجيش الأردني بطبيعة الحال بأن تلك القوات الأمريكية تتواجد على الأرض الأردنية، تتواجد في تلك القواعد في إطار التعاون المشترك العسكري والوثيق بين البلدين، وفي إطار أيضا

0: مساعدة الأردن فيما يتعلق بالتدريب وفيما يتعلق بحماية الحدود، حدود الأردن مع العراق وحدود الأردن مع سوريا. وأيضا هذا الهجوم اليوم، خارطة الاستهدافات طالت أيضا مواقع من العاصمة عمان كما أشرت، تحديدا في جنوب العاصمة، الحديث عن مرج الحمام، ناعور، وهنا أيضا في قلب عمان الحديث عن جبل عمان. تم رصد الاعتراضات الصاروخية خلال الساعة الأخيرة بشكل مكثف، وفي الزرقاء وفي السلط وفي عدد آخر كبير من المواقع الأردنية. الجانب الأردني حتى هذه اللحظة القوات المسلحة الأردنية لم تعلق، لكن إذا ما رجعنا إلى البيانات الأخيرة للجيش الأردني والتي تصدر بشكل متواصل في كل استهداف إيراني للأراضي الأردنية، تلك البيانات، ذلك الموقف العسكري الأردني كان يؤكد بأن الأردن يرفع من جاهزيته القصوى في مختلف تشكيلات القوات المسلحة الأردنية، وبأنه يفعل من دفاعاته الأرضية والجوية بشكل متواصل، وبأن سلاح الجو الملكي يواصل أيضا من تحليقه وتكثيفه في الأجواء الأردنية لحماية تلك الأجواء، ويقول بأنه ليس جزءا من المواجهة بين إيران والولايات المتحدة ولن يكون. ونهاية أيضا الدبلوماسية الأردنية تؤكد بأن الخيار الدبلوماسي، الخيار السياسي هو الحل الوحيد للوصول إلى تفاهمات وإلى عدم تمدد هذه المواجهة لتطال دول ليس لها علاقة في تلك الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
1: طيب، شكرا لك تامر صمادي مراسل الجزيرة من عمان. ونشير إلى الأخبار العاجلة التي تظهر على شاشتنا، بيان جديد للحرس الثوري الإيراني يعلن فيه عن استهداف مدمرتين أمريكيتين بصواريخ باليستية. هاتان المدمرتان تحملان صواريخ كروز وإيجيس، ويقول الحرس الثوري الإيراني إنه ألحق بهما أضرارا كبيرة. هذا بيان جديد للحرس الثوري الإيراني يعلن فيه عن استهداف مدمرتين أمريكيتين بصواريخ باليستية. معنا هنا في الاستديو لتحليل هذه المعطيات العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، كذلك الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية من طهران. ينضم إلينا مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن ولاية ويسكونسن مارلين هاردينجر، الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية. مرحبا بكم جميعا. سأبدأ معك عقيد نضال في تعليق على هذا الخبر، استهداف مدمرتين هذه المرة أمريكيتين تحملان صواريخ كروز وإيجيس. يقول الحرس الثوري الإيراني إن ذلك جاء ردا على الإجراءات العدوانية الأمريكية ضد ناقلات النفط والسفن الإيرانية.
2: والجانب الأمريكي بالمقابل نفى استهداف أي قطع بحرية موجودة له في حواج التي صدرت قبل قليل. للتوضيح، صواريخ إيجيس هي صواريخ الدفاع الجوي التي تكون محمولة على السفن، وبالتالي استهداف صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على السفن أعتقد أن ذلك لا ينطبق مع المنطق العسكري بمكان بقياس القدرات الصاروخية البحرية الإيرانية مع القدرات الدفاعية لهذه المدمرات أو للقطع البحرية الأمريكية. لماذا؟ لأن إيران تملك صاروخ من نوع النصر، هذا الصاروخ يستطيع الوصول إلى مسافة 400 كيلومتر، لديه مشاكل فنية كبيرة في باقي الصواريخ مثل صواريخ كوثر. هناك منظومة من نوع أو برنامج روسي إيراني، برنامج C-430 للعمل على تطوير الصواريخ البر بحر باتجاه السفن، لم يكتمل هذا البرنامج لغاية الآن. جرى الحديث عنه من قبل أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني قبل عدة أيام بأنه تم تطوير هذا الصاروخ، لكن على أرض الواقع لا يوجد شيء، لا يمكن نفي ولا يمكن تأكيد هذه المعلومة إلى حين صدور ما سيتم البيان من قبل القيادة الوسطى الأمريكية، هل صح استهداف هذه القطعة البحرية أم لا. لكن المنطق العسكري يشير إلى أنه ليس من القدرة بمكان أن تستهدف قطعة بحرية.
1: سيد هاردينجر، بالسؤال عن هذه التطورات الميدانية، عن اتساع

0: دائرة الاستهدافات هذه المرة وإمكانية خروجها ربما عن الإطار الذي حاول الرئيس ترامب يعني رسمه في هذه المواجهة، وهو التركيز على الخنق الاقتصادي مقابل استهدافات متفرقة في مضيق هرمز لتأمين الملاحة. إلى أي مدى هذه التطورات تهدد هذه الاستراتيجية التي اتبعها الرئيس ترامب؟
1: شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. فعلا هنالك مخاطرة مثل ما أعلنت عن ذلك القيادة الأمريكية، خاصة بعد موجة الهجمات على ناقلة النفط الإيرانية، وربما كان تصعيدا متوقع من الجانب الإيراني. ومثل ما تفضلت، الرئيس ترامب هو يركز أكثر على الخنق الاقتصادي، ولكن يستخدم بعض الأدوات أو العمليات العسكرية، وفي نفس الوقت في استخدام هذه القوة ربما قد توسع رقعة هذا النزاع، وربما قد تطال دول مجاورة. أعتقد بأنها مخاطرة صحيحة.
0: دكتور شرقاوي، مخاطرة صحيحة. الجانب يعني بحسب قراءتك ورؤيتك، هل ترى أن الجانب الإيراني أصبح هو المبادر في التصعيد باعتبار أن لا شيء يمكن أن يخسره بعد، وعليه أن يدفع باتجاه هذا التصعيد ليرغم الإدارة الأمريكية على وقف حصارها أو حتى على التراجع خطوة إلى الوراء لبناء تفاهم جديد؟
2: منذ بداية أغسطس بدأنا نلاحظ أن هذا تحول يطرأ على الموقف الإيراني، بأنه لا يكتفي فقط بالانتظارية متى ستقصف الولايات المتحدة وكيف سيرد الحرس الثوري، أصبحت هناك إرادة أكثر لتنويع الردود، وأحيانا حتى محاولة أن تتنافس طهران مع الولايات المتحدة في صناعة الفعل، سواء العسكري أو الفعل التكتيكي من حين لآخر. الآن يبدو أن الشهر السابع هو أيضا يعكس هذا التنافس، من له اليد العليا فيما يتعلق بهذا التصعيد، مرة يأتي من إيران ومرة يأتي من الرئيس ترامب، وهنا تتغير موازين القوة. لذلك الآن نلاحظ أن الحرس الثوري يشعر بأن لديه مزيد من الجرأة وربما بعض الثقة في النفس، أنه يستطيع أيضا أن يقاوم الخطاب الذي يصور إيران وكأنها قاب قوسين أو أدنى من أن تضمحل بفعل الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية المتقطعة. هل يلتقط ترامب هذه الرسائل أو هل يقرأها بمنطق استراتيجي متريث؟ لا يبدو. لماذا؟ لأنه يعود مجددا إلى نفس الأدوات، بمعنى 7 أشهر من الصراع أديرت أمريكيا بأربعة منطلقات يحورها ويديرها ترامب بشكل أو بآخر. الجديد الآن هو هذه الثنائية ما بين الحرب الاقتصادية والضربات العسكرية. إيرانيا الآن يبدو أن الموقف لدى الحرس الثوري بدأ ينظر في خيارات أخرى. نقر الآن أن ما يحدث في الأردن غير مسبوق من حيث الحجم ومن حيث اتساع رقعة الاستهداف. أيضا لم يكن في وارد، وكنا في عدة نقاشات وفي التغطية المفتوحة في شهر ماي ويونيو نسأل بإلحاح، لماذا لا تتجه الهجمات الإيرانية إلى القطع العسكرية الأمريكية؟ الآن في الشهر السابع بدأت هذه. إذن يبدو هذه التطورات تفتح مجالات التعقيد أكثر من أي وقت سابق.
0: اسمح لي أسأل هنا السيد مختار حداد من طهران، هل يخاطر الحرس الثوري الإيراني بإمكانية اندلاع مواجهة واسعة ربما يكون يتجنبها في الوقت الحاضر، أليس فيما يقوم به نوع من المخاطرة في الدخول في حرب واسعة قد لا تكون إيران على استعداد لها حالياً؟ هي

0: وللمشاهدين الكرام وضيوفي الأعزاء، في الحقيقة هناك إيران أصلا جاهزة لمثل هذه المواجهة، ويعني إيران أساسا لم ترى بأنه الحرب انتهت، وترى بأن الحرب مستمرة. واليوم يعني مثلا اليوم 192 من الحرب بالنسبة لإيران، يعني إيران لم ترى بأن الحرب انتهت في يوم 40. نعم، المواجهة الواسعة انتهت في يوم 40، ولكن هناك إيران ترى بأن هذه الحرب مستمرة، هذه الحرب موجودة، وأساسا
1: لكن
0: إيران
1: أنا
0: تتوقع
1: لكن
0: يعني
1: نعم
0: هناك
1: واضح
0: إذا
1: سيد
0: لم
1: مختار،
0: تندلع.
1: نعم واضح، ولكن أنا سألتك عن هذه المواجهة الواسعة، يعني كانت إيران حريصة على وقف هذه المواجهة الواسعة كما الولايات المتحدة. الآن ألا تخاطر في هذا الأمر طهران، وهي يمكن من خلال مبادراتها العسكرية أن تعيد الكرة من جديد إلى حرب واسعة؟
0: لكم يعني إيران هي جاهزة لمثل هذه المواجهة، مستعدة لمثل هذه المواجهة أساسا. يعني لا يمكن لإيران كذلك أن تصمت يعني أمام هذه الإجراءات الأمريكية، تستهدف مقدرات إيران، إمكانيات إيران، والآن يعني أمريكا نارا تتخذ مثل هذا السلوك، تستهدف الناقلات، تستهدف المناطق النفطية الإيرانية. يعني فلذلك يعني إيران حتما هي مستعدة لمثل هذا الإجراء. يعني القوات المسلحة الإيرانية سواء حرس الثورة الإسلامية أو جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانيون جاهزون لذلك. فلذلك يعني هذه يعني إيران تراها من مسؤولياتها أن تواجه هذه الإجراءات الأمريكية التي اليوم تستهدف حياة الشعب الإيراني ومقدرات إيران كما كل إمكانيات إيران. والآن الحرب يعني هي صحيح الآن لم نراها بهذا الشكل الواسع في هذه المرحلة، ولكن إيران تتوقع بأنه في أي مرحلة ممكن أمريكا تقوم بمثل هذا الإجراء. ولو الآن ممكن أمريكا بسبب الانتخابات الأمريكية لا تريد هذه الحرب الواسعة، ولكن إيران تتوقع يعني بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية أمريكا تقوم بهذا الإجراء. كما أن يعني هناك أصلا أساسا اليوم أمريكا بمثل هذه العمليات ومثل هذا السلوك، يعني هي تؤكد بأنها لا تهتم بكل هذه المساعي الدبلوماسية، هذه الأدوار التي يقوم بها الوسطاء الآن سواء من جانب قطر أو من جانب باكستان. فلذلك يعني هناك إيران ترى اليوم من مسؤوليتها هي الدفاع عن البلاد في مواجهة هذه الإجراءات الأمريكية. توسعت المواجهة، إيران مستعدة لذلك. المواجهة تكون محدودة، إيران كذلك مستعدة لذلك.
1: سيد هاردينجر، هل الولايات المتحدة معنية بتوسيع المواجهة حاليا وهي على أبواب انتخابات نصفية للكونغرس؟
2: Yes, thank you. I think
3: شكرا، أعتقد بأن هذه نقطة استفهام كبيرة فعلا. هل سيتم توسيع نطاق هذه الحملة العسكرية؟ هل سيتم إضافة عمل بالقوة العسكرية إضافة إلى الإجراءات الاقتصادية ضد إيران؟ أعتقد بأن الإدارة الأمريكية ربما تفكر في الموعد الانتخابي، ولكن هنالك أولوية لهذه المواجهة مع إيران، وأعتقد بأن ذلك لن يغير هذه السياسة المتراوحة بين الاستهداف العسكري وكذلك الخنق الاقتصادي، رغم أن هنالك مخاطرة إذا ما وصل سعر برميل النفط إلى 200 دولار.
1: نعم، لكن أنا سؤالي كان مرتبط بأن هذه التطورات الميدانية يمكن أن تعيد الأحداث الأولى للحرب، يعني المواجهة الواسعة. هل الولايات المتحدة مستعدة كما يقول ضيفنا في طهران بأن إيران مستعدة؟ هل الولايات المتحدة أيضا مستعدة لمواجهة واسعة على أبواب الانتخابات؟ هذا كان السؤال بالتحديد.
2: Yes, thank you.
3: أعتقد أن فيما يتعلق بالأعمال العسكرية هي خاصة رد على الهجمات التي تطال ليس فقط السفن التي تمر بمضيق هرمز، ولكن كذلك هي تطال الدول المجاورة. وأعتقد بأن القوات الأمريكية لا تزال تقوم بعمليات عسكرية دقيقة ومحددة، وليس هنالك أي توسيع في الوقت الحالي.
1: عقيد نضال أبو زيد، بالمعطى العسكري هناك من يقول إن إيران لا خيار أمامها سوى أن تبادر، سوى أن تتقدم إلى الأمام مهما كانت القدرات متواضعة، لأنها لا يمكنها التعايش مع خنق اقتصادي وحصار لأمد طويل.
4: نعم، هناك خيارين في إيران، خيار السياسيين العقلانيين الإيرانيين الذين يذهب باتجاه الدفع إلى ضرورة العودة إلى الحل الدبلوماسي، وخاصة ظهر ذلك بحديث روحاني يوم أمس وحديث خاتمي بالإضافة إلى الحديث المتكررة لبزجكيان. والخيار الآخر وهو الخيار الأكثر راديكالية هو خيار الجنرالات محسن رضائي، أحمد وحيدي، بالإضافة إلى مجيد موسى وقائد القوى الجوية الفضائية. هذا الخيار الراديكالي يبدو أنه هو الخيار المهيمن على القرار في إيران. يقابل هذا الخيار داخل إيران تغلب على الخيار العسكري على الخيار الدبلوماسي، لذلك نرى أن إيران تذهب إلى المزيد من التأزيم. هناك نقطة أيضا جديرة بالاهتمام، أن الجانب الأمريكي يقوم بتدمير الناقلات الإيرانية من مقدرات إيرانية. هذه أصول عسكرية بنيت طيلة 47 عام، كلفت مليارات الدولارات من طعام وشراب الشعب الإيراني، بالتالي تدمر خلال 70 يوم نتيجة راديكالية وتطرف الجنرالات الإيرانيين. أعتقد أن ذلك ولو كانت إيران تستطيع الصمود أو تصمد أكثر من ذلك، فإن ذلك سيؤثر على الموجودات، على الأصول، على البنية التحتية العسكرية للأصول العسكرية الإيرانية. اليوم كان هناك سيادة جوية مطلقة للجانب الأمريكي، الطائرات الأمريكية تدخل تدمر الناقلات ثم تخرج، لا يوجد دفاعات جوية حتى حول الناقلات، رغم أن الجانب الأمريكي يهدد بتدمير الناقلات، ما يعني أن هناك نوعا ما ارتفاعا في حدة الخطاب الإعلامي لكن انفلاتا في القرار العسكري.
1: طيب، هل ترى أن هناك دكتور شرقاوي رهان على الانتخابات؟ يعني في الجانب الإيراني ربما يتعاملون مع الانتخابات على أنها استحقاق يجب أن يخسر فيه الجمهوريون، ولكن هل تعتقد أن هذا الرهان يعني بحجم المواجهة، يعني هل يمكن أن تؤثر فعلا هذه الانتخابات على استراتيجية المواجهة؟
5: منذ أن قرر ترامب الاستماع إلى وزير الخزانة سكوت فيسنت بشأن الخنق الاقتصادي، هو تحرر من أي سقف زمني يرتبط بموعد انتخابات الكونغرس. بمعنى إذا سألنا ترامب في هذه اللحظة هل يريد الحسم قبل بداية نوفمبر، قد لا يقول لا، ليس بالضرورة. لماذا؟ لأن فكرة العقوبات أو الخنق الاقتصادي منذ البداية يقوم على فرضية أنك تنتظر لفترة طويلة. لاحظنا أن أول ما بدر إليه الرئيس السابق بايدن إزاء الحرب الروسية في أوكرانيا فرض حزمة عقوبات ثقيلة على الاقتصاد الروسي، ولازلنا الآن بعد أكثر من 4 سنوات لا زال الانتظار بأن هذه العقوبات قد تفعل فعلتها في روسيا وبالنسبة للضغط على الكرملين. لذلك الآن عندما يأتي، ولاحظنا أنه بعدما استمع ترامب إلى بيسنت عاد وزير الحرب هيكسيت أيضا يقدم ما لديه من توصيات، وهنا جاءت فكرة أننا هذه المرة سنقصف ناقلات النفط الإيرانية، بمعنى محاولة زيادة مفعول الحرب الاقتصادية باستهداف هذه الناقلات، مع العلم أن هناك حصارا أمريكيا بحريا على السواحل الإيرانية، وأن الآن كما يفاخر وزير الطاقة الأمريكي قبل يومين يفاخر بأن حكومة ترامب استطاعت الآن أن تمنع الطريق نهائيا أمام وصول النفط الإيراني إلى الأسواق الصينية. نعلم جيدا أن الصين منذ 2018 كانت ولا تزال هي شريان الحياة التجاري من حيث بيع النفط الإيراني. يبدو الآن أن ترامب يراهن مرحليا على احتمال أن تضعف إيران خلال أكتوبر المقبل، ولكن حتى إذا لم يحدث هذا هو ليس في عجلة من أمره، فبالتالي

0: لي يبدو
1: حتى مع الانتخابات
0: وربما يعني قد نجد أن ترامب يعني مرتاح في أنه وإن كانت هناك تعثرات في إدارته للحرب مع إيران وأنه لم يفلح في فك العزلة عن مضيق هرمز إلى أنه من ناحية أسعار الوقود في الولايات المتحدة ليست بذاك الارتفاع المهول في حدود 4.5 دولارات. طيب. وغدا عندما يظهر في المؤتمر القومي للحزب الجمهوري لا شك أنه سيحاول أن يبدد من المخاوف لدى الأمريكيين بشأن تضخم الأسعار أو أن ما كان الإيرانيون يراهنون عليه أيضا. طيب. بأنهم سيصنعون أزمة طاقة تنال من ترامب.
1: طيب ربطا بالتطورات الميدانية والهجمة الصاروخية على الأردن، الجيش الأردني يعلن عن تعرض الأردن لاعتداء صاروخي مصدره إيران كما يقول الجيش الأردني. سيد مختار حداد، إلى متى يمكن لإيران أن تصمد أمام الخنق الاقتصادي، خسارة الناقلات، ناقلات النفط، والذهاب بالخيار الذي أسماه ضيفنا هنا بالخيار الراديكالي في مقابل الخيار العقلانيين كما قال ضيفنا العقيد نضال أبو زيد هنا في الاستوديو؟
2: سياسات إيران لن تبنى على تصريحات مسؤولين سابقين، يعني ليس لديهم أي دور الآن في السياسة الإيرانية، مسؤولين يتحدثون يعني بقية السياسيين والأشخاص. يعني هناك يوجد اتفاق تام بين القوات المسلحة والحكومة، يعني أولا رئيس الجمهورية الإسلامية الإيراني هو رئيس المجلس على الأمن القومي. قرار الحرب والسلم أو قرار استمرار العمليات وعدم استمرار العمليات يأتي بالإجماع من خلال اجتماع المجلس على الأمن القومي الإيراني، وهذه هذا ممكن نرى انعكاسه حتى هذه الأيام في تصريحات رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعني الدكتور مسعود بزشكيان الذي يؤكد على استمرار المقاومة ومواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. هناك هنا أحد لا يختلف على هذا الموضوع في إيران، والقوات المسلحة الإيرانية مستمرة يعني في هذا النهج على أساس هذه القرارات. وعلينا لا ننسى هم هؤلاء القادة الذين يقودون القوات المسلحة سواء قائد حرس الثورة الإسلامية أو جيش الجمهورية الإسلامية الإيراني، هم من أيدوا في الاجتماع الخاص الذي تم فيه إقرار مذكرة التفاهم يعني الشخص الذي لم يؤيد مذكرة التفاهم وكان أحد السياسيين يعني في ذلك الاجتماع، يعني هذه نقطة يجب أن نوضحها. فلذلك يعني لا يوجد حديث بأن هناك الآن يوجد انقسام في أساسا أمريكا لا تريد تفاهم مع إيران في هذه المرحلة، هي تظن من خلال هذه الإجراءات تستطيع أن تحقق شيئا، يعني عندما يرسل الوسطاء ولا تتحدث عن تفاصيل ما حمله الوسطاء، يعني هو ليس للإعلام، ولكن هناك تتحدث أمريكا مثلا تقترح مثلا هناك 60 يوما، يعني إيران لا تريد إنهاء الحرب لفترة قصيرة لأنه بعد 60 يوم واضح، يعني يوم 3 أو 4 نوفمبر يقام الانتخابات، والأسبوع القادم حتما الرئيس الأمريكي إيران ترى بأنه سيعود إلى العمليات القتالية. فلذلك يعني هناك إيران لا تقبل بهذه الحلول. إيران أعدت اتفاقية مؤقتة مع سلطنة عمان ووضحت، قالت أمريكا تعود إلى مذكرة التفاهم لأن إيران لن تستمر أو لا تريد اتفاق جديد مع أمريكا، تقول هذه المذكرة موجودة، المذكرة كانت قابلة للتمديد، أمريكا تريد اتفاق، هذه المذكرة موجودة تكون أساس الاتفاق، تعود إلى مذكرة التفاهم وهناك يتم فتح مضيق هرمز على أساس الاتفاق المؤقت بين إيران وسلطنة عمان.
1: طيب مشاهدينا، أشرنا إلى بيان الجيش الأردني الذي يقول فيه أيضا إلى أنه تم تدمير 18 صاروخا إيرانيا بنجاح، وسقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. بيان الجيش الأردني سنتابعه بتفصيل أكبر مع مراسلنا تامر الصمادي من عمان مباشرة. تامر،
3: بالفعل حسن، الجيش الأردني يقول بأن المملكة تعرضت لعدوان إيراني صاروخي جديد، هذا ما يتحدث عنه المتحدث باسم القوات المسلحة الأردنية، ويقول بأن مصدر هذا الاعتداء بالفعل هو الأراضي الإيرانية، ويتحدث عن أن منظومات الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا أطلقت تجاه الأراضي الأردنية، وقد تم اعتراض وتدمير 18 صاروخا منها بنجاح، فيما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. هذا ما يشير إليه المتحدث باسم القوات المسلحة الأردنية، ويقول بأنه لا خسائر بشرية جراء هذا الهجوم الإيراني الجديد، ويقول بأن الجيش الأردني تعامل مع التهديد وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة وبما يضمن حماية أجواء المملكة وسلامة المواطنين. وأستمع في هذه الأثناء حسن إلى تحليق للطيران الحربي الأردني في هذه الأثناء في أجواء العاصمة عمان، ويقول بأن عمليات الرصد والمتابعة والتقييم ما تزال مستمرة، وبحسب التقييمات الميدانية كما أشرت لم تسجل أي خسائر في الأرواح جراء هذا الهجوم الجديد. إذن هذا ما يشير إليه المتحدث باسم القوات المسلحة الأردنية، ويقول أيضا بأن الفرق المختصة باشرت التعامل مع مواقع سقوط شظايا الصواريخ البالستية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المناطق المحيطة. هذا ما يشير إليه المتحدث باسم القوات المسلحة، وكما أشرنا في المباشر السابق والذي سبقه الهجوم كان كبيرا، وأيضا رقعة الاستهدافات كانت واسعة، طالت العاصمة عمان، شمال البلاد، الحديث عن إربد، جرش، عجلون، بالإضافة إلى المفرق والزرقاء والأزرق شرقا. لم يأتي المتحدث باسم القوات المسلحة الأردنية على ذكر المواقع المستهدفة، وفي الحقيقة حسن كل البيانات السابقة للجيش الأردني التي كانت تفصل في الهجمات الإيرانية التي تطال المملكة لم تكن تأتي على ذكر المواقع المستهدفة. الأردن الرسمي وتحديدا القوات المسلحة لا يعلق على السردية الإيرانية التي تتحدث عن استهدافها لمناطق محددة، مواقع محددة، قواعد عسكرية محددة، لكنه يرد على ذات السردية التي تشير إلى أن إيران تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية، وهو ما فيه الأردن عسكريا، سياسيا، دبلوماسيا، أمنيا دائما بأنه لا قواعد للقوات الأمريكية في الأردن، وبأن كل القواعد التي تزيد عن 10 قواعد هي قواعد أردنية تتواجد فيها يعني قوات أردنية بالإضافة إلى قوات أمريكية في بعض المناطق. وتتحدث الجهات الأردنية الرسمية عن أن ذلك التواجد الأمريكي هو في سياق التعاون المشترك، وبأن عمان ليست جزءا من المواجهة المحتدمة بين الولايات المتحدة وإيران ولن تكون.
1: شكرا لك تامر الصمادي مراسل الجزيرة من عمان. أعود إلى ضيفنا في الأردن السيد هاردنجر في الولايات المتحدة، ضيفنا في الولايات المتحدة السيد هاردنجر، يعني أود منك تعليق على ما حصل على هذه الهجمة الصاروخية الإيرانية باتجاه الأردن، وكيف يمكن يقول الحرس الثوري إنها استهدفت قاعدة الأزرق في الأردن، كيف يمكن أن يقرأ ذلك من وجهة نظر أمريكية؟
4: شكرا على سؤالك. أعتقد بأن هذه السردية الإيرانية مبالغ بها بعض الشيء، خاصة وأن هنالك تراجع للقدرات العسكرية الإيرانية، وربما هي رسالة من قبل النظام الإيراني للقول بأن لا تزال لديهم قدرات قتالية، وهي مثلما تفضلتم رد على استهداف الناقلات الإيرانية. أعتقد بأن من يضر فعلا بالطاقة هو استهداف السفن والناقلات في مضيق هرمز.

0: هل يمكن أن تقرأ فعلا أو يؤخذ فعلا بجدية في الولايات المتحدة أن لدى إيران قدرة عسكرية صاروخية ما زالت مستمرة رغم هذا الوقت الطويل الذي مضى من هذه الحرب؟
1: أعتقد بأن هنالك إجابتين مختلفتين من قبل الولايات المتحدة. بالنسبة لإدارة واشنطن تؤكد بأن القدرة على إنتاج الصواريخ قد تم القضاء عليها، ولكن بعض القادة العسكريين لا يزالون يؤكدون بأن لا تزال هنالك قدرة صاروخية عسكرية قادرة على استهداف مختلف الأهداف في المنطقة، وهنالك محاولة ربما لاحتواء هذا التصعيد العسكري.
0: هل هذا الأمر مفاجئ عقيد نضال أبو زيد؟ يعني موضوع القدرة العسكرية الإيرانية واستمرار تمكنها من إطلاق صواريخ، وأشرت قبل قليل إلى النقطة التي أضاء عليها الحرس الثوري أن الصواريخ الباليستية تعمل بالوقود الصلب والسائل.
2: نعم، لا، هذا أمر متوقع أن تستمر إيران انسجاما مع تصريحات الجنرالات الإيرانيين بأنهم سيستمرون بعمليات الإطلاق وأن الإنتاج موجود. لا أعتقد أن الإنتاج موجود لأن أغلب مراكز الإنتاج على ما يبدو تم تدميرها من خلال عمليات القصف التي شملتها، سواء في القصف الـ 12 يوم أو في القصف الـ 39 يوم قبل وقف إطلاق النار. ولكن ما هو موجود يبدو أنه المخزون الاستراتيجي الموجود لدى الحرس الثوري هو الذي يقوم بالإطلاق. اليوم نتحدث عن 20 صاروخ دفعة واحدة على الأراضي الأردنية، وبالتالي لو كان الحرس الثوري بالفعل أراد أن يستهدف القاعدة الأمريكية في الأزرق، هل يعقل أنه 20 صاروخ فقط لقاعدة واحدة، لقاعدة أمريكية؟ أعتقد أن القصف الشامل اليوم على إربد، جرش، عجلون، الزرقاء يثبت أن الهدف ليس القواعد العسكرية بقدر ما أن الهدف رفع الكلف على دول المنطقة بدلا من رفع الكلف على الجانب الأمريكي.
0: دكتور الشرخاوي، ما هي استراتيجية أو هدف الرئيس ترامب برأيك اليوم؟ يعني خنق إيران اقتصاديا، فتح مضيق هرمز، منعها من امتلاك سلاح نووي، القدرات الصاروخية، يعني ما الذي يريده وقد تداخلت الأهداف بعضها ببعض؟
3: هي أهداف متحورة من ذاتها، يستبدل الهدف بآخر، ومجموعة أهداف لا يمكن ترتيبها بأن يمكن أن نرسم قائمة نقول هذا الهدف الأول وهذا الهدف الأخير من حيث الترتيب. لكن من المؤكد الآن أن فك السيادة كما يقول الإيرانيون، سيادة طهران على مضيق هرمز، هذه نقطة أساسية الآن بالنسبة لترامب. قضية عودة الملاحة البحرية بشكل طبيعي أصبحت أيضا أولوية ثانية، أيضا منع إيران من مواصلة مثل هذه العمليات، عمليات القصف باتجاه دول الخليج أو باتجاه الأردن. وغدا سنسمع أنه قد يظهر أمام الكاميرات وربما أمام المؤتمر القومي للحزب الجمهوري ويتوعد بأننا هذه المرة سنضرب إيران ونعلمها درسا على ما فعلته في الأجواء الأردنية. من حين لآخر عندما تتعطر هذه الأهداف الثلاثة، ماذا يقول؟ يعود إلى مرجعية منع إيران من صنع القنبلة النووية. هو يحتفظ بهذه المرجعية وكأنها هي دائما هي الهدف الأساسي، ولكن في يعني إذا حاولنا يعني التدقيق ماذا يريد الآن في هذه اللحظة، في هذا هي محاولة إضعاف إيران إلى أبعد مدى ممكن من الناحية الاقتصادية من الناحية العسكرية، على أمل أن يتفاوض معها وتتم صفقة تكون فيها اليد العليا له مجموعة مكاسب يظهر بها أمام الأمريكي،
0: وليس إسقاط النظام أو إيجاد ما يشبه ثورة من داخل البلاد.
3: هذا ما يحيله به الصقور والذين يعتقدون بنظرية تغيير النظام، ريجيم تشينج ثيري الذي طبقها المحافظون الجدد في العراق. هناك ترامبيون جدد ورثوا هذه النظرة على أساس أننا نستطيع من خلال

0: الخنق أن نجعل الشعب الإيراني يثور على قادته، وهذه يعني قراءة غير متنورة. لا يمكن الآن أن نجد مؤشرات تعزز أن ترامب لا زال يريد إسقاط النظام، يريد التعايش مع إيران، ولكن إيران مختلفة، إيران لا نووية، إيران ليس لها نفس تستطيع من خلاله السيطرة على مضيق هرمز.
1: نعم.
0: لا، إيران لا تقاومه في شيء، هذه ربما هي أقصى الأولويات. طيب. التي وأيضا أنه يعني يضمن تدفق النفط الخليجي والإيراني، هذا أيضا هدف رابع يمكن أن نحتفظ به في أعلى القائمة.
1: سيد مختار حداد، دائما السؤال المطروح بميزان القوى العسكري الموجود، يرى البعض بأن النفس الأمريكي أطول على الرغم مما يحكى عن الصبر الاستراتيجي الإيراني، ولكن مع الخنق الاقتصادي، مع استمرار الاستنزاف العسكري، يطرح دائما سؤال عن قدرة إيران على الصمود في مواجهة واقع يفرض عليها حاليا.
2: يعني عدم وجود الصبر هذا واضح في الولايات المتحدة من خلال يعني سلوك الرئيس الأمريكي، يعني تكرار نفس التصريحات ومن ثم نفس الإجراءات، ويعني هو حتى يعني رأينا يعني لم ينتظر إلا وثلاثة أيام بعد توقيع مذكرة التفاهم وأثار المشاكل حول مذكرة التفاهم. ولكن لا، باعتقاد الجانب الإيراني لديه هذه القوة، أولا إيران 47 عاما تواجه هذه العقوبات. راح أذكر لكم مثالا، البعض يظن يعني هذا ما يعلنه ترامب هي أصعب عقوبات على إيران. لا، أصعب عقوبات إيران واجهتها خلال فترة أوباما، تلك العقوبات يعني كانت أعقد نظام للعقوبات.
1: لكن الآن الحصار البحري يا سيد مختار، يعني أنت تعرف أن الحصار البحري ليس بالأمر البسيط، وربما الحصار البحري هو الذي يدفع ولأول مرة القوات العسكرية الإيرانية أو الحرس الثوري إلى المبادرة وقصف قطع حربية أمريكية بسبب هذا الحصار البحري، وهذا يدل على يعني مستوى الألم الذي يخلفه لدى إيران، وأثره تحدث عنه أصلا الرئيس مسعود بزشكيان.
2: يعني حضرتك تسمح لي كنت راح أكمل الفكرة وأشير إلى هذا الموضوع. يعني في الحقيقة هناك في تلك الفترة الآن يعني هناك يمنع خروج السفن يعني من منطقة بحر عمان، ولكن في تلك الفترة كان حتى يتم توقيف ناقلات النفط الإيرانية في كل نقاط العالم، لأنه ذلك الإجراء من جانب أوباما كان مدعوم من قرارات مجلس الأمن الدولي، يعني كان كاد أن يوصل تصدير النفط الإيراني إلى صفر. الآن هذا لم يحدث، وهناك الدول حتى يعني الدول التي كانت لديها حدود مع إيران كانت أحيانا تتجاوب مع هذه العقوبات الأمريكية. إيران هناك لديها 15 دولة جارة، إيران مستمرة بالعمليات التجارية عبر الحدود البرية، عبر الموانئ في شمال إيران، فلذلك الوضع يختلف. صحيح هناك يوجد حصار بحري وحصار سيء، هذا الحصار البحري على فكرة يعني لم يكن شيء إيجابي، لأنه تعرفون يعني إيران خلال هذه السنوات يعني سياستها التجارية كان جزء منها مبني على الموانئ في جنوب إيران. ولكن في نهاية المطاف إيران 47 عاما لديها تجربة في مواجهة العقوبات، في مواجهة مثل هذه الإجراءات، هذا من هذه الناحية. وإيران يعني هذا جعل إيران أن تنتج معظم ما تريده، خاصة فيما يخص السلع الأساسية والأدوية وحياة المواطن الإيراني. يعني الآن منذ 6 أشهر الذي بدأت الحرب، السلع الأساسية لم ترتفع أسعارها، هذه نقطة مهمة وأساسية. ولكن هناك إيران حتما تريد أن تستفيد، كانت من مذكرة التفاهم، وهي ما زالت تريد أن تستفيد من هذه المذكرة لكي تحصل على مكاسب اقتصادية وتخفيفها العقوبات. أما عسكريا إيران تقاتل من على أرضها، يعني من يقول أن الصناعات الدفاعية والصاروخية الإيرانية توقفت؟ لا، هي لم تتوقف ومستمرة، وبعض هذه المنظومات التي الآن يتم استخدامها هذه تم صنعها في ذروة الحرب وفي ذروة هذه التطورات. يعني إيران طورت هذه القدرات خلال هذه الفترة، فلذلك نعم إيران لديها باعتقادي القدرة الأكبر للاستمرار. يعني إيران هناك المسؤولين الإيرانيين لديهم صبر، هذا الصبر الاستراتيجي كان يطبق على الجانب السياسي، ولكن الصبر في الاستمرار في الحرب هذا الآن ممكن نعم هذا يطبق على رؤية إيران. ولكن
1: طيب
2: على رؤية إيران سواء سياسيا وعسكريا في حالة الحرب، ولكن في نهاية المطاف باعتقادي لا الجانب الأمريكي ويقاتل جاء من ما وراء البحار لهذه المنطقة، ولا
1: طيب
2: أي وقت يستطيع أن مثلا يستمر بمثل هذا الإجراء.
1: السؤال هذا سأطرحه على السيد هاردينجر من ويسكونسن. سيد هاردينجر، إلى متى أيضا يستطيع الرئيس ترامب الاستمرار في الانخراط بهذه الحرب وتراهن على ما يبدو أو يراهن الإيرانيون على قصر نفس وعدم صبر الرئيس ترامب في الاستمرار بهذه الحرب؟
3: شكرا على سؤالك. أعتقد بأن الخيارات للبيت الأبيض محدودة، وأعتقد بأن واشنطن تعطي الأولوية مثل ما قلت لهذا الخناق الاقتصادي المسلط على إيران وما يحاولون القيام به مع نجاح محدود، هو خاصة محاولة المساعدة ناقلات النفط والسفن على مزيد العبور من مضيق هرمز، ولكن لا أعتقد بأنهم أفلحوا في تمكين المئات من الناقلات مثل ما يصرحون. وأعتقد بأن في نفس الوقت الوسطاء يعملون وراء الكواليس لمحاولة العودة إلى طاولة المفاوضات. في نفس الوقت وزارة الخزينة الأمريكية تواصل هذه العقوبات على الأفراد والمؤسسات الإيرانية.
1: عقيد نضال، نقطة مهمة ذكرها السيد مختار حداد وهي قدرة إيران على الاستمرار في التصنيع. يعني ما حصل اليوم بالنسبة لهذه الصواريخ، نوعية هذه الصواريخ، واحد من دلالات أو رسائل ما قامت به إيران أنها ما زالت يعني تستحوذ على هذه الصواريخ وما زالت قادرة على تصنيعها فضلا عن إطلاقها.
4: يعني هذه السردية التي تريد إيران أو الإشارة التي تريد إيران إرسالها من خلال هذا الكم الهائل من الصواريخ، نتحدث عن 20 صاروخ، بأنها لا تزال قادرة على الاستمرارية، لكن بكل الأعراف العسكرية بالمنطق العسكري إيران محاصرة، بالإضافة للعقوبات المالية التي فرضت عليها مؤخرا والتي فرضت على البعض. يعتقد أن العقوبات فرضت على إيران، العقوبات لم تفرض على إيران، فرضت على الدول التي تتعامل مع إيران لأول مرة. والعقوبات المفروضة حاليا عقوبات مالية وليست عقوبات اقتصادية، وهذا يرهق حتى خطوط الإنتاج بالنسبة للصواريخ. بالتالي قد تكون إيران تستخدم من منظومات ومن الصواريخ الموجودة لديها ومخزنة لديها منذ هنا، نتحدث عن 47 عام وإيران تنتج هذه الصواريخ. بالتالي لا أعتقد أن إيران بنفس الكفاءة التي كانت موجودة سابقا على إنتاج الصواريخ في ظل تدمير أغلب المقدرات وخطوط الإنتاج الصاروخية لإيران.
1: دكتور شرقاوي، أود أن أختم معك هذه الساعة باستشراف المستقبل القريب. يعني هل ما حصل هذه الليلة يمكن أن يمر مرور الكرام كأي حدث يسجل في مضيق هرمز وينتهي مفعوله في اليوم التالي؟
0: هو يفتح الشهية إيرانيا بشكل خاص على مزيد من التصعيد، بمعنى ليس يوما عابرا ولكن لحظة مفصلية في أن الإيرانيين يتحملون الضربات، يخسرون مجموعة من ناقلات النفط، ولكن في المقابل أيضا لا يتراجعون أو لا يتنازلون عن فكرة توسيع بنك الأهداف. والحالة الأردنية الليلة معبرة عن هذا التحول، فبالتالي غدا سيأتي أيضا التصعيد الأمريكي من جديد، وسندور في نفس الحلقة المفرغة، بمعنى الصاع يولد الصاعين وهكذا دواليك. فبالتالي ليس هناك لا أمام الرئيس ترامب في البيت الأبيض ولا أمام الحرس الثوري في إيران تصور يمكن أن نقول أنه استشراف واقعي بعد شهرين، بعد عام، بعد 6 أشهر. أصبحنا في حالة ما نسميه بالبروتراكتد كونفليكت، الصراع الممتد، نعرف بدايته ولكن لا نستطيع أن نحدد نهايته، وبالتالي المسألة أيضا مما تزيد في هذه الحالة غير الواضحة.